جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. جولة إخبارية يأتيكم من الآن وحتى 3:30 بعد منتصف الليل.

0: أهلا بكم معنا في جولتنا الإخبارية التي نبدأها بحوار وتحليل. في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز مع تشديد واشنطن إجراءات الحصار البحري المفروض على طهران. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الخبير في الشؤون السياسية الدكتور سعيد عكاشة. كيف ترى هذه الإجراءات العسكرية الأمريكية المتصاعدة في مضيق هرمز، وأيضا موضوع تشديد الحصار البحري على إيران، إلى أي مدى قد يكون مفيدا مثل هذا الحصار؟
1: يعني أعتقد أن الرئيس ترامب أصبح مقتنع تماما بأنه العمليات العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة حاسمة في الصراع مع إيران، وبالتالي هو يلجأ إلى فكرة الضغط الاقتصادي، وإيران تحتاج إلى أن يكون مضيق هرمز يعني مفتوح، وأن يتم لأن معظم صادرات إيران النفطية تتم عن طريق هذا الطريق، كما أنها يعني تحصل على بعض المنافع من مرور السفن في هذا المضيق، وبالتالي هو يعتقد انه الضغط الاقتصادي يمكن ان يؤدي الى ما يمكن ان تؤديه العمليه العسكريه، العمليه العسكريه مكلفه للغايه، يمكن ان يصبح فيها ضحايا امريكيين، وهو بالتالي رئيس ترامب لا يريد ان يكون هناك ضحايا امريكيين، وبالتالي هو يركز فقط على الضغط من خلال ان يجبر ايران على ان تنصاع الى المفاوضات والى الاتفاق في نهايه المطاف بدون اللجوء الى الحل العسكري. أعتقد أنه إلى الآن يجرب مدى إمكانية نجاح هذه الخطة، ولكن هي تحت التجربة وليست نهاية للطريق، ويمكن أن نشهد تصعيد أكبر في المرحلة المقبلة.
0: نعم، لكن يعني يبدو واضحا أن الحصار العسكري ليس فقط منصبا على منطقة الخليج، ولكن أيضا يمتد إلى الحدود الأخرى والبحار الأخرى التي تطل عليها إيران.
1: هذا صحيح تماما، انه اكتشف انه في النهايه ان ايران ستوجد البدائل لمضيق هرمز، هناك التجاره الايرانيه تتم عبر بحر قزوين وعبر مناطق مع باكستان وافغانستان، وبالتالي كان هناك تخوف انه ايران يمكن ان تجد طريق بديل لتخفيف الضغط عليها، ولابد من ان يكون الضغط اكبر بكثير، ليس يقتصر فقط على مضيق هرمز بل يصل إلى كل الطرق البديلة التي تقوم إيران بوضعها الآن.
0: ماذا عن الطرق البرية دكتور؟
1: الطرق البرية مشكلتها إنها ترفع تكلفة النقل لحقيقة الأرض، حتى لو كانت إيران تستطيع أن تنقل تجارتها سواء النفطية أو غير النفطية عبر الطرق البرية إلى دول الدولة، فإن ذلك تكلفة ستكون كبيرة للغاية وستقلل من حجم المكاسب في نهاية المطاف. إذن الضغط الأمريكي هو في حد ذاته ضغط إلى حد ما صحيح، هي المشكلة في هذا الضغط.

0: انه لا يهدد الاساطيل الامريكيه في المنطقه ولكنه يهدد المنطقه نفسها.
1: نعم. ماذا بشأن التصريح الذي صدر من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عندما قال إن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية؟ هل هو يعني القوة العسكرية المرافقة لدخول السفن أم يعني شيئا آخر؟
0: يعني المعنيين، بمعنى أن توجه ضربات للحرس الثوري الإيراني الذي يحاول أن يعرقل أي مرور داخل مضيق هرمز، وفي نفس الوقت أن يعني يضغط على إيران في إنه العمليات العسكرية يمكن أن تعرقل أيضا العمليات الإيرانية سواء الصادرات أو أي عمليات عسكرية داخل مضيق هرمز. إذن الإدارة الأمريكية تفكر في حقيقة الأمر إنه لا يمكن استخدام بديل واحد، هناك مجموعة من البدائل يمكن استخدامها، لأنه الإيرانيين مصممين على الاستمرار في التصعيد إلى الآن، هم لا يدرسون مدى يعني النتائج التي يمكن أن يحصل عليها هذا التصعيد. إيران الآن تواجه وضعا داخليا صعبا للغاية، اقتصاديا اجتماعيا هناك مشكلات حقيقية، حتى باعتراف القادة الإيرانيين نفسهم إن هناك مشكلة يطلبون من السكان التحمل وقوعات الحرب بأنه يقللوا استخدامهم للكهرباء والطاقة بشكل عام. هناك مشكلة لدى الإيرانيين حقيقة والأمريكيين يستخدمون هذا الضغط لإجبار إيران على العودة إلى ميدان التفاوض والتحول ومحاولة الوصول إلى التفاهم بين أمريكا وإيران.
1: نعم. قبل يومين كان هنالك إعلان من إيران من أنها استهدفت سفينتين أمريكيتين في الخليج وفي خليج عمان، بينما كان التصريح الذي خرج من القوات الأمريكية بأنها كانت محاولات لاستهداف هذه السفن ولم تنجح أبدا. لكن تحديدا ماذا وراء مثل هذا الإعلان الإيراني؟ ما الرسائل التي يحملها هذا الإعلان؟
0: يعني يجب أن نكون واقعيين، إيران تحتاج إلى أنها تصدر للرأي العام الإيراني أنها قادرة على الصمود، قادرة على إيقاع الأضرار بما تسميه العدو الأمريكي، وبالتالي يجب أن تؤخذ بيانات الحكومة الإيرانية بحذر شديد. نعم تستطيع إيران أن تضرب بطائرات مسيرة، أن تضرب ببعض يعني قوافل النفط أو ناقلات النفط في المنطقة، ولكن في المقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية تحاول الخروج من مضيق هرمز لصادرات للشرق. إذن لا يعني يجب أن نوصل إلى تصريح إيراني على أنه متغير حقيقة في المعركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. الواقع أن إيران تواجه مشكلة كبيرة، إنها على المدى البعيد لن تستطيع أن تعوض كل الخسائر التي تفقدها الآن. إيران مشكلتها الحقيقية الآن إنها تريد اتفاق، يعني على عكس ما توقعات إيران بدون اتفاق تسقط خسارة. أي اتفاق مهما كان هو أفضل لها من لا اتفاق. الولايات المتحدة تركز على إنه بما إن إيران تريد اتفاق عليها أن تخضع للمطالب الأمريكية، وحتى الآن النظام الإيراني لا
1: نعم. دكتور، فيما يتعلق بموضوع اليمن وخوض القوات اليمنية الحكومية لمعارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي، هل هذه تأتي الآن في ظل أيضا يعني الظروف التي هيئت لها من خلال الأوضاع في منطقة الخليج؟
0: بطبيعة الحال يعني إيران منذ يعني نتحدث عن منذ 20 عاما على الأقل كانت تتبع استراتيجية حزام النار، يعني محاصرة كل المشروع سواء الأمريكي أو الإسرائيلي عن طريق أن تكون هناك يعني جهات أخرى يمكن أن لا يسمى أعضاء تحالف ما يسمى بالمحور الإيراني أو تحالف المقاومة. إذن في اللحظات التي تشعر الإيران بالضمن الضغط يقترب من أراضيها تحاول أن تنقل هذا الضغط إلى مناطق أخرى، وبالتالي التصعيد في اليمن والدفع بالفصيل لكي يصعدوا في اليمن هو فقط من أجل تخفيف الضغط على إيران. الفصيل لا يعتبروا على الإطلاق يعني جهة يمنية، هم في نهاية المطاف جزء من تحالف إيراني وهم يعني يستجيبون لأوامر إيرانية، ليسوا لديهم قرار مستقل ومنع توسيع الجبهات أمام إيران.
1: واضح تماما أنهم الآن يمرون أيضا في مرحلة ضعف بسبب الظروف الحالية وربما قطع طرق إمدادات الأسلحة لهم. أخيرا دكتور، ماذا بشأن الجهود الدبلوماسية؟ كان هناك إعلان من الخارجية السعودية عن تلقي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لاتصال من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وأيضا كان هنالك اتصال ما بين الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي. هل من ملامح لانتهاء هذه الأزمة والوصول لنهايتها؟
0: للأسف الشديد لا، لأن المعضلة الحقيقية أنه أي من الطرفين سواء إيران أو سواء الولايات المتحدة الأمريكية سواء الرئيس ترامب لا يمكن تقديم تناسله. لو قدم الرئيس ترامب أي تناسل متعلق بأنه يمنح إيران الحق في إدارة هرمز أو الاحتفاظ بمشروعها النووي سيكون هو الشسر ويمكن أن يؤثر على الانتشارات المقبلة. أيضا نفس الشيء بالنسبة لإيران، إذا كان سيستجيب المطالب الأمريكية والخاصة بالتسلل على مشروع الإيران مشروع النووي الإيران وأيضا فتح مضيق هرمز بدون اشتراطات، هل يعني عزيمة للنظام كان يمكن أن يقبل مثل هذه الشروط بدون ما هذه الحرب التي أدت إلى دمار كبير داخل إيران؟ وبالتالي المعضلة الحقيقية أن كلا الطرفين لا يستطيع قبول شروط الآخر، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سواء إيران سواء الولايات المتحدة الأمريكية الحل الأمثل بالنسبة لهم هو تجويز الصراع وليس بمعنى أنه يمكن استئناف بعض العمليات العسكرية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ترد إيران في بعض المواقع خاصة في دول الخليج، ولكن لن تستطيع على الإطلاق أن تثبت شروطها لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران أيضا.

0: طائرات الاحتلال الإسرائيلي واصلت غاراتها على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفلة، وإصابة ستة آخرين، بالتزامن مع إعلان الدفاع المدني انتشال جثامين 100 شهيد بينهم 70 طفلا من تحت أنقاض المنازل المدمرة. مع مراسلنا بداية وهذا التقرير.
1: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة بالقصف المدفعي والغارات الجوية وإطلاق النار الكثيف. ففي مدينة غزة دمرت طائرات جيش الاحتلال مجمع الصخرة التجارية في حي التفاح، وقصفت مدفعيته محيط مفترق السنافور، بينما استهدفت غارة سيارة في حي النصر أسفرت عن استشهاد فلسطينيين بينهما طفلة. وفي مخيم الشاطئ غربي المدينة نفذ طيران الاحتلال غارتين متتاليتين أصيب فيهما 7 مواطنين بعضهم في حالة الخطر. وفي وسط القطاع فجر جيش الاحتلال مربعا سكنيا في منطقة أبو العجين شرق دير البلح، وفي رفح أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة باتجاه الأحياء الشمالية. وفي خضم هذا التصعيد الميداني شيع أهالي القطاع اليوم جثامين ورفات نحو 100 شهيد بينهم أطفال ونساء انتشلوا من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في حي الزيتون خلال العدوان الأخير على القطاع. وقال الدفاع المدني بأنه انتشل منذ بدء الحملة 233 جثمانا من أصل 407 مفقودين، مشيرا إلى أن أكثر من 8000 جثمان لا يزالون تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في المعدات. وقد حذر المركز الفلسطيني للمفقودين من أن عمليات نقل وتفتيت الركام التي ينفذها الاحتلال تطمس الأدلة وتعيق التعرف على هوية الضحايا، مطالبا بتدخل دولي فوري لوقفها. وعلى الصعيد السياسي أدانت 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، واعتبرتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ويبقى المشهد في غزة مركبا بين نار القصف وثقل الجنائز وضغط المخططات السياسية. عبد الرحيم أبو

0: إذاعة دولة الكويت قطاع غزة.
1: وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. الآن فيما يتعلق بالتصريحات التي خرجت عن الوزيرين في حكومة الاحتلال، هل هي تصريحات جادة أم من باب

0: الداخل الإسرائيلي. نعلم جيدا أن المنافسة محتدمة حاليا ما بين ثلاث فرقاء داخل اليمين المتطرف، سواء منها ما يتعلق بالحكومة الحالية أو أعضاء خارج الحكومة، وبالتالي طبعا كل التصريحات أعتقد أنها ترسل للداخل الإسرائيلي، حتى أن العمليات التي تذهب إلى مسار الجنوب اللبناني ومسألة الخط الرمادي وما إلى ذلك أيضا تصدر إلى الداخل الإسرائيلي، كلها أمور أعتقد أنها تخص الانتخابات. نتحدث عن قرابة الشهر وتبدأ انتخابات إسرائيلية تأتي بحقوقة مقبلة، ربما يكون بنيامين نتنياهو وفقا لكل التقارير وكل أيضا استطلاعات الرأي أنه خارج الحكومة، وبالتالي أعتقد أن كل هذه التصريحات كما أشرت لا تصب إلا في الداخل الإسرائيلي وليس الخارج.
1: نعم، وهي معنية بحشد أصوات المتطرفين من المستوطنين ومن ممن يسكنون في هذه المناطق المحتلة لكي يختاروا من يخلف بنفس المواصفات بنيامين نتنياهو.
0: بالتأكيد، لأن حاليا المسار الخاص بالضفة الغربية هو مسار مفتوح كما يقال، هناك عمليات دهس مستمرة لأراضي المواطنين الفلسطينيين، هناك عمليات استيلاء، هناك قانون يصدر في الكيان دولة الكيان الإسرائيلي يتحدث عن المسار الخاص بالأبرتايد أو إعفاء المستوطنين من المحاكمة والمحاسبة، وبالتالي فأعتقد أن كل هذه الأمور تشير إلى أن هذه خطة ممنهجة وخطة أيضا طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، تقليص المساحة الخاصة بالضفة الغربية، وبالتالي فأعتقد أن هذه الحكومة أو الحكومة التي تليها أعتقد أنهم سيسيروا على نفس النهج ونفس الشاكلة فيما يرتبط بتقليص أراضي الضفة الغربية وبناء مستوطنات داخل أيضا الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة أو في المخيمات، إضافة طبعا إلى المشروع الاستيطاني الجديد في شمال قطاع غزة.
1: نعم، قبل شهور دكتور، ومع اشتداد العمليات في غزة تحديدا والحديث حول خطط السلام، أنشئت لجان للهجرة كانت تساعد من يريد من الفلسطينيين لكي يهاجر، كانت دفعة بالناس لكي يهاجروا بوسائل شرعية معينة تحت إغراءات كثيرة. يعني الواضح تماما أن القضية قضية مقصودة وليست هي مجرد دعايات انتخابية، لكنها تاني يريدون تفريغ ربما غزة بالدرجة الأولى ومن ثم الضفة من سكانها الأصليين من الفلسطينيين.
0: بالتأكيد، يعني هم يتحدثوا حتى بعد طوفان الأقصى ويمكن قبله، ما قبل أكتوبر 2023 كان هناك حديث دائم عن المسار الخاص بترحيل الفلسطينيين أو فتح الحدود لهم لكي يختاروا الدولة التي يريدونها، مع طبعا إغراءات مالية كثيرة للغاية. بعد طوفان الأقصى تحدثوا عن مسألة فتح الحدود يمكن مع مصر، ومصر رفضت طبعا بكل المقاييس إضافة إلى الدول العربية الأخرى، وقالوا بأن تفريغ الأرض من سكانها يعني انتهاء القضية، وبالتالي طبعا كان هناك نوع من التمسك سواء من الأطراف العربية أو من الطرف الفلسطيني الداخلي بالمسار الخاص ببقائهم داخل أراضيهم. حتى لو نظرنا إلى الدول الأخرى التي طرحت كبدائل سواء دول في القارة الأفريقية أو الدول في أمريكا الجنوبية، هي رفضت بامتياز هذا الطرح، حتى قيل إن لماذا لا، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم هذا المشروع فلتقيم ولاية أمريكية وتجعلها للفلسطينيين كما يقال، إذا كان هذا هو الطرح من باب طبعا الكوميديا السوداء كما يقال. فأعتقد أن كل هذه الحلول هي حلول مرفوضة في الأساس، لأن إخلاء الأرض من سكانها يعني طبعا كما أشرنا تفريغ القضية الفلسطينية.
1: طيب الآن يعني مع شداد هذه اللهجة وإعادتها تكرارا ومرارا، ماذا عن المواقف العربية؟ ماذا يمكن أن تفعل الدول العربية لكي تقف سدا منيعا أمام مثل هذا التهجير؟ وأيضا ما هو الموقف الأممي من هذه التصريحات؟
0: بالنسبة للدول العربية أمامها أكثر من يمكن من طرح. الطرح الأول هي المسألة الخاصة بوحدة الصف العربي في سبيل رفض طبعا الهجرة خارج الفلسطينيين خارج أراضيهم. الطرح الثاني هي المسألة الخاصة بمخطط الدول الكبرى وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتمسك بالمشروع الذي دشنه دونالد ترامب في أكتوبر على سبيل المثال 2025، والخاص بمراحل إعادة إعمار قطاع غزة والمراحل الخاصة أيضا بالمرحلية في قطاع غزة. لا ننسى أن المرحلة الثانية ما زلنا بصددها،
1: يعني قدرا المقاطعة دكتور، خطة ترامب هل ما زالت قابلة للحياة؟ هي دخلت غرفة الإنعاش ولم تخرج منه ولا حديث عنها نهائيا.
0: أعتقد أنها قابلة في حال تغيير هذه الحكومة الإسرائيلية وفي حال الرغبة الأمريكية.

0: الحياتية الحقيقية في تنفيذ هذه الخطة. غير ذلك أتخيل أن الخطة كما أشرت هي في غرفة الإنعاش. لكن المسار هنا هو مسار أيضا يتعلق بالحكومة المقبلة في إسرائيل. هل الحكومة المقبلة ستكون على نفس شكلة هذه الحكومة وتسير على نهجها وعلى خطاها فيما يرتبط بالمسار الخاص بقطاع غزة وتضييق الخناق على السكان في القطاع وترحيلهم من الوسط إلى الجنوب كما يفعل الآن إضافة إلى المراحل الخاصة في الضفة الغربية، أم سيكون هناك نوع من إعادة تشكيل سياسات إسرائيلية ربما تكون أقل حدة قليلا، ونعلم أنها في كل الأحوال هي سياسات متطرفة، لكن نتحدث عن التطرف وتطرف الأكثر دموية كما يقال. وبالتالي في كل الأحوال أعتقد أن إسرائيل حاليا في موقف ربما الأيام القادمة هي التي ستجيب عن مثل هذه الطروحات، ما يتعلق منها بالجانب السياسي وما يتعلق أيضا بالجانب العسكري الخاص باستمرار هذه الممارسات والمناكفات العسكرية لو صح التعبير.
1: نعم. دكتور، إلى أي مدى فعليا يعني تستطيع هذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مواصلة القتال على عدة جبهات متفرقة شمالا جنوبا شرقا، غزة، الضفة، لبنان، سوريا، وربما جبهات أخرى؟
0: طبعا عقيدة اليمين المتطرف هي عقيدة قتالية عسكرية، وبالتالي هو يمارس نوع من طبيعة هذا الحكم. لكن المشكلة هنا كيف تقوم إسرائيل المشكلة من 9 مليون نسمة ويمكن منهم حوالي مليون في الجيش الإسرائيلي غير الاحتياطي بالقيام بمثل هذه الحروب كلها. أعتقد أنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية وإمدادتها العسكرية لما قامت إسرائيل بما قامت به. على سبيل المثال ما بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر كان هناك حاجة ماسة من قبل إسرائيل إلى إمدادها بمزيد من الصواريخ، مزيد من المسيرات والطائرات، مزيد أيضا من الأسلحة لكي تلقي كل هذه الأسلحة في وجه الإخوة في فلسطين. حتى أن الفاتورة اليوم عندما يصدر التقرير ويتحدث بأن 73 ألف شهيد و160 ألف مصاب داخل قطاع غزة وحدها، أعتقد أن هذا الرقم من الممكن أن يكون هو مضاعف، لكن طبعا هذه أرقام الأمم المتحدة التي صدرت اليوم. وبالتالي فأعتقد أن إسرائيل تمارس نوع من نهجها الطبيعي كما يقال، لأنها كيان قام على عدم احترام القانون الدولي، قام على العسكرة، وبالتالي فأعتقد أنها تمارس دورها الطبيعي كما يقال في مسألة الحروب على عدة جبهات.
1: آراء سياسية. في تحرك أمريكي جديد لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أجرى المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل انتقالهما إلى كييف للقاء الرئيس فلاديمير زيلنسكي. وبينما تؤكد واشنطن وجود مقترح ملموس للسلام، لا تزال الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية وشروط التسوية قائمة وسط استمرار العمليات العسكرية. وقد أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. المبعوثان كان لهما حوار مع الرئيس الأوكراني، هل خرجت أي صور أي تعليقات توضح ماذا يحدث؟
2: صحيح، يعني أولا الوفد الأمريكي التقط الرئيس بوتين لمدة 3 ساعات متواصلة. الجانب الروسي أكد من ناحيته أن هناك يعني كان هناك حوار مثمر وما إلى ذلك، لكنه لم يتحدث عن خطوات عملية، لم يتحدث عن قبول المقترحات. لكن جرى الحديث أن في الأيام والأسابيع القادمة سوف يتم الكشف عن جزء من هذه المقترحات. لكن الصورة باتت أوضح عندما انتقل المبعوثان الأمريكيان إلى كييف في أوكرانيا، لأنهما لم يلتقيا فقط الرئيس زيلينسكي، لكنهما التقيا أيضا بمستشار الأمن القومي البريطاني ومستشار الأمن القومي في فرنسا وفي ألمانيا. وهذا يؤكد أن هذه الجهود جهود كبيرة لا تشارك فقط طرفي الحرب، لكن أوروبا باعتبار أن أوروبا أكبر داعم لأوكرانيا في هذه الحرب التي بدأت منذ فبراير 2023. هناك حديث عن أمرين. الأمر الأول يتعلق بالضمانات الأمنية، بأن الرئيس ترامب كان في السابق متردد في منح أوكرانيا ضمانات أمنية كبيرة تساوي ما هو موجود في المادة الخامسة من في حلف الناتو. بمعنى
1: عن ماذا نتحدث هنا تحديدا؟ عن أي ضمانات؟
2: بحيث إذا تعرضت أوكرانيا في أي وقت لهجوم روسي جديد تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الأوروبيين

0: دفاع عن أوكرانيا، هذا ما تريده أوكرانيا، وهذه الصيغة التي يعني يسعى إليها الرئيس زيلينسكي.
1: طيب عذرا عند هذه النقطة تحديدا، ربما كانت المشكلة الأساسية والتي أيضا ما زال بوتين يطالب بمناقشة القضايا المثيرة لهذه الحرب، كانت المشكلة الأساسية محاولة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي ولحلف الناتو. الآن صحيح. كيف يمكن للناتو أن يدخل دفاعا عن دولة ليست عضوا فيه؟
0: يعني أولا يعني في السابق كان المطروح أن أوكرانيا بالكامل تدخل إلى حلف الناتو، بمعنى تكون حتى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا الآن هي أراضي للناتو، لكن الآن هناك استعداد أمريكي لمنح ضمانات أمنية بشكل منفرد وليس كحلف، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية كدولة والدول الأوروبية كل دولة بشكل فردي تتداعى وتتفق معا إذا ما تعرضت أوكرانيا بحدودها الجديدة بعد أن تتنازل عن أجزاء سواء شبه جزيرة القرم أو المقاطعات الأربعة الأخرى، ما تبقى من أوكرانيا تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الدول الأوروبية بالدفاع عنها حال تعرضها إلى أي هجوم من قبل روسيا.
1: وهل ستوافق روسيا على مثل هذه الضمان في مثل هذا التصور؟
0: أعتقد أن روسيا يمكن أن تقبل بهذا، لأن هذا الأمر بالمناسبة كان موجود، هناك ما يسمى بمذكرة بودابست. مذكرة بودابست سنة 1994 هي منحت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن أسلحتها النووية. أوكرانيا وكان معها كازاخستان وبيلاروسيا كان لديهم أسلحة نووية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، لكي يتخلوا عن هذه الأسلحة حصلوا على ضمانات أمنية، لكن الرئيس زيلينسكي بيقول أن هذه الضمانات التي كانت في مذكرة بودابست لم تكن ملزمة بشكل كافي يجعل هذه الدول تدافع عن أوكرانيا عندما تعرضت للهجوم من روسيا، وبالتالي هو لا يريد تكرار مثل هذا الخطأ، يريد التزام واضح من الرئيس الأمريكي، وهذا الالتزام يوافق عليها الكونغرس، بمعنى إذا تغير رئيس الأمريكا وجاء أي رئيس آخر يكون هذا التزاما أمريكيا وليس التزاما من الحزب الجمهوري مثلا أو الحزب الديمقراطي. نعم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي في غاية الأهمية، وهي تتعلق بعقلية الرئيس دونالد ترامب. الرئيس دونالد ترامب طرح فكرة في هذه المفاوضات تتعلق بإعادة الإعمار والازدهار أوكرانيا من جديد، وأن تصبح أوكرانيا نموذج للازدهار في شرق ووسط أوروبا. هاتين النقطتين أنا في رأيي يمكن أن يشكل بداية أو منصة لإطلاق حوار. هناك حديث أيضا عن ما يسمى الآن بهندسة الشتاء، بمعنى أن يكون هناك توافق على مجموعة من الآراء الرئاسية في مقدمتها تجميد الحرب وليس وقف الحرب، وبدء مفاوضات ثلاثية تكون فيها أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وعندما سئل الرئيس زيلينسكي تحديدا هل مستعد للتنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، لم يقل لا، لأول مرة لم يقل لا، لكنه قال أن مثل هذه القضايا الكبيرة تطرح في حضور الزعماء. هو تحدث دائما يريد مقابلة الرئيس بوتين والرئيس دونالد ترامب. إذن نحن أنا في تقدير أمام حل حقيقية، لأن بعد ما يقرب من 5 سنوات من الحرب تأكد للجميع أنه لا يستطيع طرف بمفرده أن يحسم المعركة أو يوجه ضربة قاضية للطرف الآخر. إذا بدأت أوكرانيا حرب على الطاقة في روسيا تستطيع روسيا أن ترد بالمثل. نعم. إذا بدأت روسيا حرب على الناقلات في البحر الأسود. نعم. تستطيع أوكرانيا الرد بالمثل، وبالتالي تأكد الجانبين أنه لابد من وجود مساحة يعني فاصلة.
1: جولتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبدالله، وتحيات المخرج علي صفر، وتحياتي إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا

في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

كتاب كبر دماغك للدكتور خالد بن صالح المنيف. ماذا لو أن جزءا كبيرا من التعب الذي نحمله كل يوم لا يأتي من الحياة نفسها بل من الطريقة التي نستقبل بها الحياة؟ ماذا لو أن المشكلة ليست دائما في الموقف الذي حدث بل في المساحة التي منحناها له داخل رؤوسنا؟ كلمة عابرة قيلت لك في الصباح وانتهت عند صاحبها بعد ثوان، لكنها بقيت معك إلى المساء. شخص لم يرد على رسالتك فتبدأ في تفسير الصمت، موعد تأخر، سيارة قطعت عليك الطريق، زميل لم يقدر ما فعلته، خطة تعطلت، موقف صغير كان يمكن أن يمر لكننا نأخذه معنا إلى البيت ونضعه على مائدة العشاء ثم نصطحبه إلى فراشنا، وربما نستيقظ في اليوم التالي وهو ما يزال هناك. هنا يأتي عنوان الكتاب الذي نصحبكم في رحلته، كبر دماغك للدكتور خالد بن صالح المنيف. يقدمه المؤلف في صورة مجموعة كبيرة من الوقفات والقصص والأفكار العملية القصيرة التي تدور في جوهرها حول

أن التعامل مع الحياة والناس والنفس بقدر أكبر من المرونة والوعي. ففهرس الكتاب نفسه ينتقل من أعطي الصباح فرصة إلى قطار السعادة، ثم 5 قرارات ستندم عليها، و13 حيلة ليضغط انتبه لها ولا يفعله العظماء، وخصومة بمروءة وانطلق للنجاح، ودرس من بيترسبورغ، وغيرها من المحطات. لعل أجمل ما في عنوان الكتاب أنه لا يحتاج إلى شرح طويل. كبر دماغك، أي لا تجعل كل شيء معركة، ولا تمنح كل موقف أكثر من حجمه، ولا تسمح لكل إنسان أن يضغط الزر الذي يشاء داخلك فيغير مزاجك ويستنزف طاقتك ويحدد شكل يومك. لكن هذه الفكرة على بساطتها ليست سهلة التطبيق، فنحن نعرف نظريا أن الحياة قصيرة، ثم نهدر ساعات منها في الغضب، نعرف أن آراء الناس مختلفة، ثم نتعب لأن أحدهم لم يفهمنا، نعرف أن البشر يخطئون، ثم نتصرف أحيانا وكأن خطأ الآخرين في حقنا حدث استثنائي لا ينبغي أن يقع، ونعرف أن الماضي انتهى، ومع ذلك نستدعيه كلما هدأ الحاضر. من هنا تبدأ الحكاية، ثم يأخذنا الكتاب إلى صورة مختلفة تماما. والحديث هنا عن قطار السعادة، قطار لكن ليس أي قطار، إنه قطار السعادة. الفكرة بدأت كما يروي المؤلف من تجربة مرتبطة بقطار في كوبنهاغن، ثم امتدت إلى فكرة تخصيص رحلة يكون هدفها نشر أجواء من البهجة والتواصل بين الركاب. تخيل المشهد، أنت تدخل القطار كما تفعل كل يوم، وجوه مغلقة، كل شخص ينظر في هاتفه، هذا يقرأ وذلك يستمع إلى الموسيقى، وثالث يحدق من النافذة. عشرات البشر داخل مساحة صغيرة، لكن كل واحد منهم يعيش في جزيرة منفصلة. ثم يحدث شيء يغير الجو، يبدأ الناس بالحديث، في التفاعل، في الضحك، في مشاركة لحظة واحدة، فتتحول وسيلة النقل العادية إلى تجربة. لم يتغير القطار، لم تتغير المقاعد، لم تتغير المدينة، الذي تغير هو المناخ الإنساني داخل المكان. من هنا يأخذنا الكتاب إلى سؤال أكبر، من أين تأتي السعادة؟ نحن غالبا نربطها بأحداث كبيرة، ترقية، سفر، منزل، مال، نجاح ضخم، خبر منتظر، لكن الحياة لا تتكون في معظمها من أحداث ضخمة. الحياة تتكون من أيام عادية، وإذا اشترط الإنسان حدثا استثنائيا حتى يشعر بالبهجة، فسيعيش معظم عمره في غرفة الانتظار. وهنا تكمن خطورة الفكرة، نحن نقول سأرتاح عندما، سأسعد عندما، سأبدأ الحياة عندما، وعندما أتخرج، وعندما أتزوج، وعندما أحصل على الوظيفة، وعندما أشتري المنزل، وعندما يسدد القرض، وعندما يكبر الأبناء. ثم نصل إلى تلك المحطة فنخترع محطة أخرى، هكذا يصبح العمر قطارا نعبره ونحن ننتظر الوصول، بينما ربما كانت السعادة جالسة معنا في المقعد نفسه، في قهوة الصباح، في مكالمة من شخص نحبه، في صحة اعتدناها حتى نسينا أنها نعمة، في طفل يركض نحونا، في صديق نستطيع أن نتحدث أمامه بلا أقنعة، في القدرة على النوم مطمئنين، في وجبة بسيطة، ليس لأن الحياة خالية من المتاعب، بل لأن وجود المتاعب لا يلغي وجود الأشياء الجميلة. وهذا توازن بالغ الأهمية، فالإنسان قد يمر بمشكلة حقيقية ومع ذلك توجد في حياته أشياء أخرى تستحق الامتنان. المشكلة أن الألم صوته مرتفع، أما النعم فكثيرا ما تكون هادئة، لهذا نحتاج أحيانا إلى أن نتعمد رؤيتها. الكتاب في هذه المحطة لا يقدم السعادة باعتبارها وصفة سحرية، بل يذكر تجربة قطار السعادة بوصفها نموذج لكيف يمكن لشيء بسيط ومبتكر أن يغير مزاج الناس ويخلق تواصلا بينهم. وهنا نستطيع أن نفهم الرسالة، لا تنتظر

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. بعد ذلك يغير المؤلف الإيقاع من السعادة إلى القرارات. العنوان هذه المرة يحمل تحذيرا، 5 قرارات ستندم عليها. لازلنا في تلخيص لكتاب كبر دماغك للدكتور خالد المنيف. 5 قرارات ستندم عليها، مع عنوان هذه الفقرة. أولها أن تجعل حياتك أسيرة لإرضاء البشر. هذه مشكلة قديمة بقدم العلاقات الإنسانية. أن يعيش الإنسان وهو يسأل ماذا سيقولون؟ هل أعجبهم ما فعلت؟ هل وافقوا؟ هل تغيرت صورتهم عني؟ ثم يبدأ شيئا فشيئا في تعديل حياته على مقاس توقعاتهم. يختار ما لا يريد، يقبل ما لا يناسبه، يصمت حين يريد الكلام، ويتكلم حين يريد الصمت، ليس لأنه مقتنع بل لأنه خائف من خسارة القبول. لكن هناك مشكلة منطقية واضحة. من هم الناس الذين تريد إرضاءهم؟ فالذي يعجب شخصا قد يزعج آخر، والذي يراه هذا نجاحا قد يراه ذلك فشلا. إن تكلمت قالوا كثير الكلام، وإن صمت قالوا متكبر، إن أنفقت قالوا مسرف، وإن ادخرت قالوا بخيل، إن عملت كثيرا قالوا أهملت حياتك، وإن خففت العمل قالوا بلا طموح، فإلينا ستذهب؟ لا يوجد طريق يرضي الجميع. لهذا فإن تحويل رضا الآخرين إلى بوصلة للحياة يعني أن البوصلة ستدور باستمرار. ثم يأتي القرار الآخر، مرافقة السلبيين. هنا القضية أعمق مما تبدو. فالإنسان يتأثر بالمناخ الذي يعيش فيه. إذا كان حولك أشخاص لا يتحدثون إلا عن الفشل، ستبدأ الاحتمالات في رأسك بالانكماش. وإذا كان المجلس قائما على السخرية من كل فكرة جديدة، ستتعلم أن تخجل من أحلامك قبل أن تجربها. وإذا كان كل طموح يقابل بجملة، ما راح تقدر. من سبقك؟ وخل عنك، والدنيا ما تمشي كذي. فمع الوقت قد يتحول صوتهم إلى صوت داخلي، حتى عندما يرحلون يبقى هذا الصوت. ثم يحذر الكتاب من الاستسلام مبكرا. هنا علينا أن نفرق بين الحكمة والعناد. ليس كل انسحاب فشلا، أحيانا تغيير الطريق هو القرار الصحيح، لكن

0: المقصود هو ذلك النوع من الاستسلام الذي يحدث عند أول مقاومة، أول رفض، أول خطأ، أول محاولة لا تنجح. فبعض الناس يريدون النجاح بشرط أن لا يمروا بالفشل، يريدون التعلم بشرط أن لا يخطئوا، يريدون الخبرة بشرط أن لا يكونوا مبتدئين، وهذا مستحيل. إن ثمن إتقان أشياء كثيرة هو أن تكون سيئا فيها في البداية، لا يوجد طريق آخر. من القرارات التي يحذر منها المؤلف كذلك الركض الدائم في الحياة، أن تتحول الأيام إلى سباق مستمر فلا تكاد تنتهي من شيء حتى تقفز إلى التالي، ولا تعيش اللحظة لأن عقلك سبقك دائما إلى المهمة المقبلة. نأكل ونحن نراجع الهاتف، نجلس مع الأسرة ونحن نفكر في العمل، نسافر ونحن نرد على الرسائل، نصل إلى مكان جميل فننشغل بتصويره أكثر من رؤيته، ثم بعد سنوات نقول متى مر العمر؟ مر بينما كنا نستعد للحظة التالية. يأتي القرار الخامس في هذا السياق مرتبطا بما يسميه المؤلف الأمن الكاذب، انتظار اللحظة المثالية أو ضمان النتائج قبل التحرك. لكن الحياة لا تمنحنا عادة هذا النوع من الضمان، بعض الأبواب لا نعرف ما خلفها إلا بعد أن نفتحها، وبعض القدرات لا نكتشفها إلا بعد أن نضع أنفسنا تحت الاختبار، وبعض الفرص تضيع لأننا انتظرنا حتى يختفي الخوف تماما، والخوف لم يختفي فاختفت الفرصة. الوراقون.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائي المستمعين، نلتقي معكم اليوم مع شخصية كويتية تركت بصمتها في ميدان التعليم. إنه عبد المحسن إبراهيم البابطين،

المعلم الذي اختار التدريس على القضاء مؤمنا بأن بناء الإنسان يبدأ من المعرفة، وأن أثر المعلم قد يمتد أبعد من جدران المدرسة. ففي مدينة الزبير بالعراق ولد عبد المحسن إبراهيم البابطين عام 1882، حيث تلقى تعليمه في مدارس الزبير. درس الفقه والحساب والفلك، ثم تعمق في النحو والصرف والبلاغة على أيدي كبار مشايخ البصرة، ولم يتوقف طموحه عند ذلك، فرحل إلى بغداد حيث جلس بين يدي العلامة محمود شكري الألوسي ينهل من فيض علمه. وبعد رحلته العلمية في بغداد تولى القضاء في الخميسية، ثم توجه إلى الزبير قاضيا لها وإماما لجامعها، كما عمل مدرسا في مدارسها.

وفي محطة تستحق الوقوف عندها حين طلب منه وهو مدير مدرسة أن يستبدل جبته ببدلة عصرية، رفض بثبات مضحيا بمنصبه على أن يتخلى عن هويته. موقف صغير في الحجم كبير في الدلالة.

ثم انتقل البابطين إلى الكويت بدعوة من الشيخ الراحل أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، فتولى القضاء فترة قصيرة، لكنه اختار بعدها طريق التعليم، فالتحق بالمدرسة المباركية معلماً، واستمر في التدريس سنوات طويلة. بذل البابطين كل جهده في سبيل التعليم، فكان مدرساً وداعماً للمدارس الأهلية، وذلك قبل تأسيس وزارة المعارف عام 1936، كما شجع القراءة وإنشاء المكتبات، إذ رأى بأن التعليم يمتد إلى كل ما يفتح أمام الإنسان أبواب المعرفة. وإلى جانب ما اكتسبه من خبرات ومعارف، كان للبابطين حس الأديب أيضاً، فقد نظم أبياتاً في رثاء صديقه فرحان الخالد جاء فيها:

تقي له وجه منير من التقى يفوق على الشمس المنيرة والبدر. لقد بكت الدنيا عليه وإنها يحق لها تبكي على ذلك الحر. هكذا كان البابطين عالما ومعلما وأديبا حتى رحل عام 1952 تاركا خلفه جيلا من التلاميذ.

الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: الوساطة والجلال، فاض ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة، نتعرف معكم على مسجد الفهد. أسس هذا المسجد المحسن أحمد عبد الله الفهد رحمه الله في عام 1871، وقد جدد في عام 1983. يقع في محافظة العاصمة، وقد ولد المحسن أحمد في عام 1325 للهجرة الموافق لعام 1907 للميلاد في منطقة جبلة بدولة الكويت، حيث نشأ وترعرع في بيت والده وأسرته في تلك المنطقة بجوار المدرسة المباركية. وكان والده السيد عبد الله أحمد الفهد
1: الرابعة قبيل الفجر في الكويت، موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الكويت تدين وتستنكر تصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وأن عبور

0: المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. وزير الدفاع اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن انتشال جثامين 100 شهيد من تحت الأنقاض، بينهم 70 طفلا. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: ولو اجتمعوا له وان يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلب. لقد تحداهم الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة فما استطاعوا. متفق عليه. المؤمن الذي آمن بالله الخلاق البارئ المصور لا يكون يعني له خضوع في وجهه وانقياده، بل دائم مسلم لله عز وجل وإلى حكمه، فالذي بيده الأمر كله هو الرب تبارك وتعالى، خلق فسوى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. رواه البخاري ومسلم. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعتاد الناس على قياس الناس بما عندهم، بما يملكونه أو بما ينسب إليهم أو بما يكون له من جاه أو منصب أو غيره أو أي شيء من مظاهر قوة أو فضل أو غيره، فهذا يعظم فلان لأنه غني، وذاك يحترم لأنه صاحب جاه، وذاك يشار إليه لأنه من أسرة معروفة، ورابع يظن أن كثرة أتباعه دليل على منزلته. لكن القرآن جاء ليقلب هذه الموازين كلها وليضع ميزانا واحدا لا يتغير بتغير الزمان والمكان، يقول سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فميزان التعظيم كله يختلف، فالآية لا تتكلم عن مجتمعنا فقط أو مجتمع المسلمين ونحنهم، بل تبدأ بنداء يشمل البشرية كلهم والإنسانية عموما: يا أيها الناس. فالقضية إذن قضية إنسانية عامة شاملة تتعلق بكيف وكيفية نظر الناس إلى بعضهم، كل ينظر إلى الآخر وإلى الآخرين، ميزان الناس وميزان الله. الناس يحكمون على الإنسان من ظاهره ومن ممتلكاته ونحوها، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هذه المقادير، بل هذا كله عبث، إنما النظر إلى أمر آخر وهو النظر إلى القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقد يكون إنسان لا يعرفه الناس لكنه عند الله معروف ومذكور، وقد يكون مشهورا تملأ أخباره الدنيا وليس له عند الله وزن. وهذا يحرر المؤمن من عبودية نظر الناس، ولا تبالي بما عند الناس، فلا تعيش ليقال فلان كذا وفلان كذا أو فلان كذا، بل تعيش لتكون مذكورا عند الله سبحانه وتعالى، كريما عنده لا عند عباده. لماذا جعل الله التقوى ميزان الكرامة؟ لأن التقوى أمر لا يطلع عليه إلا الله، وهذا الأمر هو الأمر القلبي، مهما كان عند الناس صورة فما عند الله أظهر. فقد يتقاربون الناس في الأقوال وفي الأعمال وفي غيرها، لكن الذي يعلم صدق فلان وخشية فلان ومراقبة السر من هو؟ الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ولذلك اختار سبحانه ميزانا لا يستطيع البشر التلاعب به، وهو ميزان التقوى. والتقوى ليست كلمة تقال، وليست لباسا يلبس، وليست هيئة معينة، إنما التقوى أمر قلبي يعرفه الله سبحانه وتعالى. حياتك كيف تعيشها مع أوامر الله ومع نظر الله سبحانه، أن يراك الله

حيث أمرك، ألا يجدوك حيث نهاك، فهذا هو الميزان وهذا هو الذي عليه المعول. ماذا تصنع هذه الآية في المجتمع وفي الناس عموماً؟

الأولين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلالا رضي الله تعالى عنه. ولما فتح المسلمون مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق الكعبة ليؤذن، وكان في ذلك إعلان ظاهر أمام الناس، إعلان عملي أن ميزان الإسلام ليس لونا وليس جنسا وليس أصلا وليس منزلة في الدنيا، إنما هو التقوى. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن كيف نقيس أنفسنا وكيف نقيس أمورنا؟ لأن قياسك للناس ليس من شأنك، لكن الشأن كله أن تقيس نفسك. من الخطأ أن يقيس الإنسان نفسه دائما بمنزلته عند الناس، فإن فلانا يكون أعلى مني أو أقوى مني أو أغنى مني أو له منزلة وهكذا وهكذا، فهذا الميزان لن ينتهي، فما من أحد في الدنيا إلا وفوقك ودونك. أما المؤمن فقياسه ومنزلته التي يسأل عنها: هل أنا اليوم أقرب إلى الله من يوم الأمس؟ هل ازداد خشوعي؟ هل ازددت قربا من الله؟ هل أصلحت خلقي؟ هل زادت مراقبتي لله؟ هذه هي الأسئلة التي تصنع الإنسان الصالح وترفعه. فالتقوى ترفع صاحبها، وقد يعيش الإنسان مجهولا بين الناس وهو مرفوع عند الله سبحانه وتعالى، ومن رفعه الله رفع ذكره وأعلى منزلته. وقد يعيش آخر مشهورا ثم لا يبقى له أثر أصلا. فالعبرة ليست بكثرة من يعرفك أو من يذكرك في الدنيا، إنما العبرة هل أنت ممن يذكر عند الله سبحانه وتعالى أو لا. إذا أحب الله عبدا، نادى جبريل عليه السلام: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادون في السماوات حتى يوضع له القبول في الدنيا وفي الأرض. كل ذلك بسبب أن الله أحبك، فيكفيك حب الله سبحانه وتعالى. رضي الناس بذلك فالحمد لله، سخطوا يكفيك حب الله ويرضاه عنك. إذا عرفنا ذلك وعرفنا أن القبول جند من جنود الله والذكر الحسن جند من جنود الله، الله عز وجل شاء أن يرفعك، شاء أن يعطيك أعطاك، لم يشأ أن يعطيك لن يعطيك أحد ذلك أبدا. فإذا أردت أن تعرف هذه الأمور فعليك أن تقبل بصاحب هذه الأمور وصاحب تدبيرها وصاحب إعطائها ومنعها، وهو الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فلا تنظر إلى ما عندك من دنيا، من مال، من جاه، من غيره، لا إلى اجتماع الناس ولا إلى افتراقهم، بل انظر إلى قلبك، كيف هو مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف هو في حال الخلوة؟ كيف هو عند الفتنة؟ كيف هو عندما يأتيك القدرة على الخير؟ وكيف هو عندما يأتيك القدرة على الشر؟ فالتقوى تظهر عندما يغيب الناس ويبقى ماذا؟ ويبقى العبد مع ربه. هنا ميزان التقوى وهنا ظاهرها. إذا عرفنا ذلك ونحن في زمن كثرت فيه المقارنات، حتى أنه أصبح الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياته دون أن ينظر إلى ما عند الناس في حيواتهم الخاصة، وأصبح الناس يتسابقون إلى المظاهر، كل يطلب وكل يريد. يأتي القرآن ليعيد الإنسان إلى ميزانه الأصلي. لا تشتغل بما ليس لك، ولا تشتغل بمن هو أعلى منك في الدنيا، بل اشتغل وانشغل بمنزلتك عند الله، ولا تجعل همك أن تكون مذكوراً عند فلان أو عند فلان ولا غيرها، بل اجعل همك أن تكون مقبولاً عند رب الناس وتكون مرضياً عنده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن جعل التقوى زاده رفعه الله وإن لم يعرفه الناس، ومن جعل الدنيا أكبر همه خسر أعظم ميزان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد نصيبنا ونصيبكم من البصيرة ومن اليقين، فإن الدنيا غرارة والدنيا تتلاعب بالناس بزخوفها وبزينتها، لكن الفائز من عرف نداء الرحمن واستجاب له: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، مردكم جميعا إلى تلك الخلقة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.

المراد أن نتعارف وأن نتعاون على الخير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة والمنزلة عند الله هي في تقوى الله، فمن اتقى الله وزاد في التقوى فهو أكرم، ومن نقص في التقوى فهو أنزل، وكل من زاد عليك في تقوى الله فهو في درجة أكرم منك عند الله. ثم بعد ذلك يؤكد المولى سبحانه وتعالى: نعم ستختلط موازين التقوى عندنا، لأننا لا نرى إلا الظاهر، إن الله عليم خبير. مهما تلاعبنا في موازين التقوى، مهما أظهرنا وأخفينا وتلاعبنا ونريد أن نصم فلانا بشيء وأن نرفع فلانا في درجة أخرى ونزين فلان ونقبح فلان، هذا كله لن ينفع، إنما هو في الدنيا. لكن في الآخرة إن الله عليم خبير. تلاعبات الدنيا كلها ستذهب، ولن يبقى إلا ما يعلمه المولى سبحانه وتعالى، وهو الحق المطلق سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

0: هناك علماء حنابلة، هناك علماء مالكية، هناك علماء شافعية، هناك علماء بعض العلماء الحنفية، والكل يأخذ من الكل. فالشيخ الله جمع له المذاهب الأربع.
1: قوم قاعد في مكاني وأنا قاعد تحت. قال ليش؟ قال أنا مساع، أنا معلم، الحين أنت المعلم، فالتلميذ قاعد تحت.
2: فكان يقول لي، يطلع الورقة يقول لي اكتب: وإن كل ما قيل في من الإطراء فأنا بريء منه.

0: إني طالب علم مقصر، محب للعلم، ولست فقيه الكويت ولا فرضيها، وما قيل في من الإطراء فأنا بريء منه. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. تعود هذه الكلمات إلى من يعد عند الكثيرين رمز الفقه الأبرز في تاريخ الكويت. قال هذه الكلمات لأحد تلاميذه لما عزم على تدوين سيرته وهو على فراش المرض قبل أيام من وفاته في عام 1996. بطل صورتنا اليوم صاحب مسيرة حافلة قدم فيها العديد من الرسائل العلمية في الشريعة والفقه، وتتلمذ على يديه الكثير من طلبة العلم اللي أصبح لهم أثر كبير في تاريخ الكويت وحاضرها، منهم نواب ووزراء وعلماء وأكاديميين، ولعل من أهمهم العالم الفلكي المشهور صالح بن محمد العجيري رحمة الله عليه. بطل صورة اليوم هو العلامة الشيخ محمد بن سليمان الجراح، عالم الكويت وفقيها. التقطت هذه الصورة بعدسة إبراهيم بن راشد الهرم بعد يومين من تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم سنة 1991. أما موقع التقاطها فكان في ضاحية عبد الله السالم أثناء مسير الشيخ في ساعة صلاة الظهر إلى مسجد السهول في الضاحية، حيث كان يعتكف للعبادة ويأم المصلين ويلقي الدروس الفقهية والوعظية. بمقدور كل صورة أن تحكي عن الأشخاص اللي وثقت لحظات من حياته، وهذه الصورة للمرحوم الشيخ محمد بن سليمان الجراح تنطق وتعبر عن الكثير من المعاني. شيخ طاعن في السن يفضل السير على الأقدام للوصول إلى المسجد ساعة أذان الظهر، ويظهر على رأس الصفرطاس وهو وعاء مصنوع من الستيل كان يستخدم في حفظ الطعام، ويبدو أن الشيخ كان يحمل داخل الصفرطاس وجبة غدائه، وهذا الحال يدلنا على مدى تعلق قلبه في المسجد واعتياده على المكث الطويل فيه، فهو ما يحتاج أن يقطع اعتكافه من أجل طعام أو شراب أو حاجة. ولكن مهما كانت الصورة تعبر عن جوانب من حياة بطلها، فلا يمكن لصورة أن تكون شارحة لمجمل سيرته، خاصة إذا كانت سيرته حافلة بالعطاء والصبر وبناء الأجيال مثل سيرة الشيخ محمد الجراح. فمن هو الشيخ الجراح؟ وكيف عاش حياته وطفولته؟ ولماذا يعتبره المختصون علامة فارقة في تاريخ الفقه في الكويت؟
1: هذه معروف اللي مصوره توفي رحمة الله عليه، بس يعني ما كان يروى، يعني هذا أتاله في بعض الصور أنه يوريه أن أنا صورتك يا شيخ من بعيد، فغضب عليه غضبة شديدة وأخذ الصور منها وقالها تحرق الآن كل الصور، وسفه هذا سفه ولازم تأخذ رأيي. وما كان يرى يعني حتى البطاقة المدنية كان يعني الأمور اللي فيها حاجة رسمية هذه لا بأس فيها، لكن صور مثل هذه الصور ما كان يقبلها رحمة الله عليه، وكان عايش كان غضب واستاء من هذه الصور يعني اللي كانت تتصور له.
2: هذه الصورة تذكرني في خالي محمد سليمان الجراح الله يرحمه، كان إنسان بسيط جداً، وكان يتنقل من بيته إلى المسجد في وقت الصيف تلاقي يحط شيء على رأسه عن الشمس، هي بكشة فيها يبدو أنه أكل أو شيء حقه، لأنه يقعد في المسجد مدة طويلة جدا، وفي نفس الوقت هي تغطي رأسه عن حرارة الشمس.
1: وكان رحمة الله عليه متواضعا في مشيته، متواضعا في لبسه، متواضع حتى في مسألة هذا، ولا يبالي ما يقال عنه، يعني يشوفه متواضع وحاط الحفاظة فوق رأسه وهو ماشي بدل أنه يعني تتعبه المشي وهذا، فما كان يبالي. هو في منطقة الضاحية يعني كل عارف يعني الأوضاع، وفي يعني الفترة الأخيرة التي لازم فيها المستشفى خروجا ودخولا، فكنت أجلس عنده بتكليف يعني الأعمام والوالد، فكان يقول لي يطلع الورقة يقول لي اكتب في هذه الورقة بعد ما يونه عوادة وزوارة وإن كل ما قيل في من الإطراء فأنا بريء منه. فيأخذ هذه الورقة ويحطها تحت، كان يستبرئ أن يقال عنها أنت العالم، أنت الفقيه، أنت الكذا، أنت الكذا، مخافة أن يذهب عمله ومخافة أن يكون هناك حظ في نفسه.
3: الشيخ محمد سليمان الجراح ينتهي نسبه إلى قبيلة بني لام، من الأسر اللي كان لها تواجد واشتهار في نجد، وهي الشيخ من أسرة علمية يعني صح التعبير من أهل المدن في نجد. بعدين لما أتى الكويت كان أتى عن طريق خالة، أحد خواله كان مستقر في الكويت، وجاء عند الخال هذا واستقر معه. فالشيخ مما يتميز به مثل ما ذكرنا احنا النسب العلمي، ان والده ان صح التعبير في العلم او شيخه في العلم الشيخ عبد الله دحيان، والده كذا، الين ما نصل الى قاضي الكويت الاول. فكان كذلك انه خرج من اسره علميه، يعني كان عنده اخوه داود الجراح واخوه ابراهيم الجراح وخالهم السليماني اللي كان امام مسجد في الكويت، هذول كلهم من اسره علميه. حتى ان الدكتور يعقوب الغنيم في طفولته وبدايه شبابه سوى مجله داخل المجله منزليه جريده المنزل يعني، فطلب من خواله يكتبون، فكتب داود مقاله كتب او قصيده عفوا، ونشر الشيخ محمد كذا، كل واحد تعاون الى ان انشأوا يعني. فالشيخ احنا نتكلم ممكن بالخمسينات او الستينات طلعت المجله هذه المنزليه يعني.
2: هو الشيخ الوحيد اللي انا اذكره واذكر خالي وإخوانه كلهم يذكرونه باستمرار هو الشيخ عبد الله الخلف دحيان. الشيخ عبد الله الخلف دحيان كان أولا رجل دين دارس للفقه والحديث والتفسير وجميع العلوم الدينية، وكان يستقبل الطلاب في بيته ويدرسهم باستمرار الفقه والحديث والتفسير، ويفتح أذهانهم على الكتب التراثية القديمة حتى يقرؤونها. فأخوالي ثلاثتهم درسوا عنده، خالي محمد وخالي إبراهيم وخالي داود.
3: يعني مما تميز به أيضا الشيخ أنه أخذ، وهذا الشيء طابع كان موجود في الهوية الدينية الكويتية قديما، أنه هناك علماء حنابلة، هناك علماء مالكية، هناك علماء شافعية، هناك علماء بعض العلماء الحنفية، والكل يأخذ من الكل. فالشيخ محمد سليمان الله جمع له المذاهب الأربع، فهو درس على علماء في الفقه الشافعي مثلا، درس من علماء الشافعية اللي درس عليهم الشيخ أحمد الفارسي درس عليه مثلا، والشيخ عبد الله الكوهجي مثلا درس عليه، هذا في الفقه الشافعي. ومن العلماء اللي بالفقه المالكي الشيخ أحمد عطية الأثري اللي درس عليه، والشيخ عبد العزيز العليجي من علماء الأحساء وأتى إلى الكويت ودرس عليه في موضوع النحو والعقاد. ومن علماء الحنابلة اللي نذكرهم اللي أبرز واحد يعني من العلماء اللي هو الشيخ عبد الله دحيان اللي تخرج على يده، والشيخ أيضا لما توفى الشيخ دحيان اتجه إلى شيخ عبد الوهاب الفارس اللي هو تلميذ دحيان إلى ما درس عليه وتخرج.
2: دروسه أكثرها عند الشيخ عبد الله الخلف، لكن أحيانا يذكر شخص معين فيمر عليه فترات محددة، يعني مو باستمرار مثل الشيخ عبد الله. حتى لما كبر وأصبح يعني عالم بمعنى الكلمة، صاروا يجون بعض العلماء ويتدارسون معاه، فيصير في تبادل مثل تبادل المعلومات.
1: يعني حتى في رحلته إلى الحج استغرق 3 شهور والتقى فيها مع علماء الشام وعلماء المغرب وعلماء الحجاز، ويجلس هناك للفتية يعني. وسمعت يعني أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه وكان أصغر منه سنا يعني بالعمر، وكان يأتي إلى الدروس التي كان يجلس فيها الشيخ.
2: كان أحد علماء الشام وصل إلى الكويت بدعوة من وزارة الأوقاف وحب أنه يشوف الشيخ محمد، أنا سامع عنه، فراح له بالمسجد ودائما يقعد في المسجد، وكانت له زاوية لا تزال قائمة موجودة في المسجد، يجلس هناك ويقرأ ويقرأ التلاميذ اللي عنده. فجاء هذا الشخص وجلس تحت، والخال رحمة الله عليه قاعد، فقاعد يسأله أسئلة في الفقه الحنبلي. عندما سأله قال له يعني مشكور أني أنا استفدت كثير من معلومات اللي قلت لي إياها. كان يقول له لا بعد أنا عندي لك أسئلة في الفقه الحنفي اللي هو حنفي هو على المذهب الحنفي. فلما سأل لما قال له اسأل قال طيب قوم قاعد في مكاني وأنا قاعد تحت. قال له ليش؟ قال له أنا مساء أنا معلم الحين أنت المعلم فالتلميذ قاعد تحت. فترك مكانه وقاعد تحت كما يجلس الطالب للمدرس وخلى هذا يجيب على أسئلته المتعلقة. فهذا دليل على احترامه للعلم وللعلماء.

0: وتقديره وتوقيره لهم، لأن يجد يرى أنه العلماء هم المصدر الحقيقي أكثر من الكتب، المصدر الحقيقي للعلم.
1: بطبيعة الحال يعني دراسة كانت قديمة ودراسة الشرعية، أن أول ما يجي الطالب يبي يدرس أول ما يدرس القرآن، فأول ما يتجه إلى موضوع القرآن إلى ما يختمه، بعد ما ينتهي من القرآن حفظا ويختمه وإتقانا يتجه إلى العلوم الأخرى، الفقه والعقيدة والنحو وغيره. فأول ما اتجه الشيخ إلى مدرسة الملا محمد الحرمي، بعدين المهيني، إلى ما ختم عليهم موضوع القرآن. بعدين لما أتى السيد عمر عاصم الإزميري ختم عليه في موضوع الرواية، أنه يأخذ القرآن يأخذ بالتلقي، فلا أخذ عليه الرواية عن شيخة عن شيخة إلى ما وصل إسناده يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما اتجه إلى موضوع القرآن، بعدين انتقل إلى موضوع الفقه. وأي شخص أو أي شيخ كان يأتي للكويت كان الشيخ يحرص أن يتلقى من العلم.
2: افتتح والد الشيخ الجراح لأبنائه داود وإبراهيم ومحمد دكاكين للبيع والشراء في السوق، وعمل الشيخ الجراح في هذه المحلات مدة من الزمن، ثم تولى وظيفة الإمامة في مسجد العثمان الواقع في منطقة جبلة، وكذلك تولى الخطابة في مسجد البدر الواقع أيضا في منطقة جبلة، ثم بعدها انتقل إلى إمامة مسجد السهول في ضاحية عبد الله السالم، والخطابة في مسجد المطير القريب منه في نفس المنطقة. وكان الشيخ الجراح مكرس حياته للإمامة والخطابة والعلم، ولما عرض عليه المغفور للشيخ عبد الله الجابر الصباح أن يتولى القضاء لم يرغب في تولي هذا المنصب، وفضل التفرغ للإفتاء والإمامة والخطابة والتعليم. فكان تفانيه في بذل العلم وشغفه في إثراء العقول سبب في أن يكون علامة فارقة في تاريخ الفقه في الكويت.
0: هو محل بالسوق لا يزال معروف في سوق الخضرة، وكانت لهم أكثر من محل، يعني الأخوان كل واحد له محل، وكان هو واحد منهم، ولكنها ما طول لأنه انشغل في العلم وصار في المسجد، وأصبح يعني قاعدته في السوق كل واحد يجي قاعد يسأله، ما صار يشتغل، كل واحد يسأله وقال ماكو فايدة من قاعدتي هذا، يعني صار المسجد هو شغله الشاغل.
3: كان الشيخ يعني يازن بعض الأمور، وكان يعني حتى في وزنه يعني هين على الناس فيها، يعني يعطي أكثر مما يكون، يعني بحيث إنه لا يطفف الميزان، يعني رحمة الله عليه.
0: دائما كتب الفقه خاصة الفقه الحنبلي تؤكد أنه لا يجوز تعدد الجمعة لغير حاجة، مساجد الجمعة لغير حاجة. في ذاك الوقت طلبوا منا أن يعني يحول مسجد العثمان إلى مسجد جامع وصلي فيه الجمعة، فقال ما يصير، جنبنا مسجد البدر الناس كلها تروح تصلي فيه، وفي إمام كبير ومهم وهو الشيخ أحمد الخميس الخلف، هذا الرجل الناس يجون من أماكن بعيدة يسمعونه، فليش نشق الناس شقين؟ فما رضوا، ركبوا رؤوسهم. وأذكر أنا اجتمعوا عدد من العلماء في ديوانية الجراح، وكتبوا مذكرات كثيرة علمية عن هالموضوع هذا للأوقاف، ومع ذلك لم تستمع إلى هذا الشيء، ولذلك قالوا إذا كان ما تبي تخطب في المسجد وإحنا مصممين أنه يصير جامع، هل عندك استعداد تنتقل إلى مسجد آخر؟ قال أنا ما عندي مانع، أنا يعني أعمل لله مو لكم ولا لأي شيء آخر. فانتقل إلى مسجد اسمه مسجد السعيد، فاستمر في هذا المسجد مدة طويلة، ولكن فيما بعد كان الشيخ أحمد الخميس كان كبر في السن، وأصبح صعب عليه مزاولة الخطبة في المسجد، فنادى خالي قال أنا أبيك تخطب مكاني، لأنه مكانه

0: تلاميذ مع بعض عند الشيخ عبد الله الخلف، فوافق لأن هذا مسجد قائم ومو جديد يعني، فصار يخطب في هذا المسجد.
1: هذه كانت بداية تولي الشيخ محمد الجراح بموضوع الخطبة التصدر، بعدين مسك موضوع الإمامة مسجد العثمان، وبعدين انتقل واللي استقر فيه أكثر سنوات حياته مسجد السهول في الضاحي إلى وفاته في 96.
0: في مسجد السهول كان شبه إقامة عنده، لأنه باستمرار يستقبل ناس اللي يسأل واللي يريد معلومات واللي يعني يستفتي، فاستمر على هذا الوضع إلى وفاته.
1: الشيخ محمد الجراح كان يتميز أن من 50 سنة من تولى الإمامة وهو ملتزم على خط واحد وجادة واحدة، عدم تدخل في السياسة، عدم تدخل في الأمور التي لا تلزم، التركيز على موضوع تعليم الناس، لأن هذا هو صنيعة الفقيه. ما هو يعني الفقيه شنو عمله؟ أنه هو يعلم الناس أو يرفع عنهم هذه الجهالة الفقهية، فهو يعلم الناس شنو اللي يجب عليهم، شنو اللي يحرم عليهم، شنو اللي يكره، شنو اللي يستحب، مع تعليم الطلبة عشان يكون في جيل ثاني وثالث اللي نراهم الآن من طلبة الشيخ اللي ماسكين المساجد وماسكين الدروس من طلبة الشيخ.
0: بالنسبة للقضاء يعني في مو هو ما كان أول واحد يعزف عن القضاء، بل هذا أمر معروف من علماء القدامى كلهم كانوا يبتعدون عن هذا الموضوع ويتداولون كلمة مأثورة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فلذلك يقول أنا أسد الباب اللي ممكن يدخل علي منه الخطأ، فهو يعني ما رضى أن يدخل في هالشأن هذا.
1: يعني عندنا في الكويت عندنا علماء دخلوا مثل الشيخ يوسف بن عيسى جناعي، مثل الشيخ عبد العزيز حمادة مثلا، عدد من المشايخ أحمد الخميس الخلف دخلوا في مجلس الصحة، مجلس المعارف، مجلس تشريعي الأول، مجلس شورى، كل أغلب الجهات الحكومية أو الكيانات الرسمية اللي تأسست دخلوا فيها. شيخ محمد الجراح اللي درس عليه النحو، الشيخ أحمد عطية الأثري، كان من أشهر قضاة الكويت في فترة من فترات، لكن الشيخ محمد الجراح مسك خط شيخ الشيخ عبد الله الحيان، اللي هو خط عند العلماء الحنابلة قديما معروفين بعدم الدخول في أو عدم ممارسة السلطة أو عدم دخول في موضوع السياسة والقضاء.
0: حتى أنا أذكر طلب منه التدريس في معهد الكويت الديني، فأيضا رفض لأنه يبي يعيش منعزل على حياته الخاصة، ما يبي يكون مع يعني الأشياء الدنيوية هذه.
1: الشيخ تميز الله يرحمه أنه كان يمسك المتن أو الكتاب المدرسي الواحد ويأخذ فيه سنة سنتين ثلاثة، اللي ممكن الآن يعني في دورة علمية وكذا ينتهون منه في أسبوع. كان الشيخ يحب أنه يطول في هذا الكتاب لسبب رئيسي، أنه كما ذكر قديما أن هناك علم وهناك أدب، فالواحد لما يلازم الشيخ ما يلازمه فقط لمجرد المعلومات اللي راح يأخذها من الشيخ، يعني معلومات ممكن يحصلها بأي مكان من الكتب، لكن وده أنه يأخذ الأدب من هذا الشيخ. فلهذا كان الشيخ يأخذ راحته ويأخذ مدته في موضوع الدراسة وأنه يشرح كل متن، عشان تدينا نجد شرح واحد له مسجل 100 شريط على دليل الطالب فرغ وطلع صورة كتاب، فكيف بقية الدروس اللي ممكن لو سجلت أنها تصل إلى كتب أخرى.
2: هو على كبر سنة فما كان يعني يستند إلى حائط أو جدار أثناء الدرس احتراما لهذا العلم، وكان يعني ينهانا كلنا حتى في مسكة الكتاب أو طريقة مسكة الكتاب إن ما نضع الكتاب على الأرض ولا نشبك بأيدينا يعني بهذه الطريقة وإحنا قاعدين، لأن الدرس العلم وهذا يجب أن يكون هناك سمت معين.
1: الشيخ تلاميذه كثر، يعني مؤخرا مثلا قعدت مع واحد من إبراهيم قال والله الوالد كان يدرس عنده، فإحنا نتكلم إنه في كثير مروا على الشيخ، لكن اللي لازموا اللي تخرجوا وقرأوا كتبه يعني أتقنوا طريقة الشيخ اللي إلى الآن يدرسون في مساجده، يعني مثلا في مسجد الأصول الشيخ وليد منيس، الشيخ النهام ذكرنا في أظن حطين، وأولاد أخته اللي درسوا عليه دكتور يعقوب الغنيم، دكتور عبد الله الغنيم، كلهم درسوا عليه، ودكتور ياسر المزروعي اللي ختم عنده القرآن ودرس عليه، هذا ممكن يكون أصغر طالب درس عنده. يعني دكتور ياسر المزروعي اللي جلس معه حتى في وقت الغزو كان الإمام الشيخ الجراح والمؤذن دكتور ياسر، فتوفى الشيخ محمد الجراح 96، كان عمر دكتور ياسر يمكن 27 أو 28، فكان هو أصغر الطلبة اللي لازمه الشيخ.
2: ف فكنا ندرس المواريث في وقت دراستنا، وكنت أرجع له في بعض المسائل اللي كان يدرسنا فيها في علم المواريث. فكان في سؤال أيام الدراسة، وهي قصة أذكرها، فيتكلم الدكتور في ذلك الوقت في جامعة عين شمس، يعني ما هي أسباب الإرث والميراث، فكان يسأل الطلبة يعني. فسألت بينهم أنا كوني وافد ذلك الوقت، فتمثلت في الأبيات يعني: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل ينفع ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. عشان يقول طيب يا ابني، وموانع الإرث إيه؟ قلت له: موانع ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. قال: الله الله، أنت الكلام هذا من الكويت عندكم إيه الجمال ده؟ ما تفهموا يا هذا. وقام طاح بالناس. فعاد يسألني عاد الدكتور، قلت له: أنا أمي الشيخ وحفظت عنده بعض هذه الأبيات، ويدرسنا فراغ يعني في العلم وكذي.
1: يعني من صفاته أن الشيخ ما تزوج، ما عنده أبناء، فكان الشيخ لازم المسجد، حتى وقت الغزو كان لازم المسجد، ما كان يخرج منه وقت الغزو، كان ينام في المسجد. فلما يجون الطلبة حتى وقت الغزو كان متفرغ للدراسة، إلين وفاته رحمه الله كان متولي أو متفرغ ومتجه لموضوع الدراسة. وبعد وفاته أمر بإخراج جزء من ماله صدقة لبناء المسجد، مسجد بن جراح في حطين، وتولى إمامته الشيخ النهام من طلبة الشيخ بن جراح.
3: استمر الشيخ الجراح في التدريس وبذل العلم حتى أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ولم يتوقف عن ذلك إلا في الحرب الجوية. وطوال فترة الغزو كان يطمئن الكويتيين ويحثهم على التمسك بالأمل، ويدعوهم إلى الاستعانة بالله والصبر والثبات حتى عودة الوطن إلى أهله، وكذلك كان يرشدهم إلى الحفاظ على سلامتهم، حتى ظهرت عليه أعراض المرض والإرهاق في منتصف التسعينات، وانتقل إلى رحمة الله تعالى في عام 1996، تاركاً وراءه إرثاً كبيراً ومؤلفات قيمة ومكتبة خاصة وعلم يستقي منه طالب العلوم الدينية والشرعية. فما الذي ميز نتاج الشيخ الجراح العلمي، وما أثر ذلك على طلابه؟
1: بخلاف ما هو سائد وما هو متوقع، الشيخ ما كانت عنده من كتب كثيرة، يعني لأن الشيخ كان متجه إلى موضوع فقط الدراسة والتدريس. نجد يعني عند عدد من العلماء هذا الأمر، يعني الشيخ ابن عثيمين مثلا تجدون مكتبته في عنيزة ما كان له كتب، كان متجه إلى موضوع فقط العلم والتدريس، فكان مكتبته قليلة. والشيخ محمد الجراح أيضا كانت مكتبته قليلة، فكان الشيخ عنده كثير من المخطوطات في الفقه الحنبلي يتمنى إخراجها، وكان يدرسها للطلبة، فأخرجوا طلبة الشيخ هذه الكتب وطبعوها حديثا. يعني الشيخ يعني أرسخ عنده بعض المسائل، أو لما تشكل عليه أو يحب يتباحث مع علماء آخرين في بعض المسائل يرسل إلى علماء متنوعين. يعني من في الكويت مثلا أرسل إلى عبد العزيز أحمادة على موضوع تعدد الجمع، كانت يعني نوعا ما إشكالية عند الشيخ ويحب يبحث فيها، فأرسل إلى عبد العزيز أحمادة، وأرسل إلى الشيخ من أسرة الملة في الأحساء الحنفية، أرسل لهم في هذا الموضوع أيضا: هل يجوز تعدد الجمع ولا ما يجوز في البلدة الواحدة؟ وعنده رسائل إلى علماء في السعودية وفي نجد، بن حميد مثلا في مكة، والشيخ السعدي مثلا في القصيم يعني، وحتى طبع الأسئلة جمعت وطبعت في كتاب. مراسلاته مراسلات عبد الرحمن الدعيج وعدد من علماء الكويت كانوا يراسلون ويتبادلون معلومات بينهم بين علماء نجد، لما طبعت في كتاب.
0: في فترة الغزو كان يحضر المسجد باستمرار، وكان يعني يشجع العام اللي موجودين ويعطيهم أمل كبير. حتى مرة واحد أخطأ الحقيقة، يعني قال كلمة ما استساقها، يتنصب في مصلحة هذا، يظن هذا الشخص يظن قتل هؤلاء المعتدين علينا حرام، فقال له قال من قال لك حرام؟ هذا مو حرام، هذا الناس معتدين، قاعدين يقتلون الناس يعني، يعني قاعد صرخ في ذاك اليوم عليهم يعني بشكل قوي، بما معناها أن هذا شيء يرفع من معنويات اللي موجودين، لا يظنون أن التراخي في فائدة، التراخي مضر، وهذا مجابهة العدو أمر مطلوب، مو حرام ولا شيء، بالعكس مطلوب منك.
1: موجودة عادة قديمة عند العلماء أن متى ما حصل نصر للمسلمين يعني مثلا القدس أو كذا، فيقوم الخطيب في غير وقت الخطبة يخطب خطبة يعني فرحا بهذا الخبر. فكان الشيخ محمد الجراح الله يرحمه طبق هذا الأمر، وهذه صورة ملتقطة بعد التحرير بيومين.
2: واشتد عليه المرض، تعب، فكان يوعك وعك شديد يعني، دخل على أثرها المستشفى مرار، ثم يرجع إلى البيت، فتوقف عن الدروس العلمية، فكنا نأتيه في البيت وهو نائم يعني مريح لا يكاد يعني، ويحاول أنه بقدر الإمكان أنه يروح إلى المسجد، ما أتاحت له قوة ذلك يعني.
0: أنا رحت له في المستشفى الصباح، كان هناك وكان صابر ومتقبل المرض اللي فيه، وحتى أنا أذكر قلت له يعني أنت يعني أعط نفسك حقها يعني، أكل اشرب شيء علشان تقوى يعني، جسمك يتقوى وتقسم، هو ما في مرض بس جسمه ضعف لأنه هو قاسي على نفسه. فقال لي لا كل واحد أنا ماشي.
2: فكان كل ما يصحو من نوبات الألم والوعك اللي كان يحسه يبادر إلى الصلاة وهو على فراشه يعني.
3: مصاب جسيم وخطب جلل، فمنه على الخد دمع همل، وقلب تصدع من وقعه، وحار المحبون مما حصل. قضاء الإله رضينا به، فلا حول إن حل وقت الأجل. فيا قبر رفقا بعلامنا، ففيك غدا اليوم يا قبر حل. بهذه الأبيات رث الشيخ أحمد غنام لرشيد الفقيد الشيخ محمد الجراح، علامة الكويت وفقيهه. توارى الشيخ الجراح عن الأنظار، لكن ذكراه ما زالت حاضرة بعد ما خلف جيل من الطلبة الأوفياء يستكملون رسالته في خدمة الشريعة وحفظ الدين.

حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمانة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صلي على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار، وأن يحرم هذه الأجساد الطيبة من شوي النار. وسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض. وسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم يا ربنا إننا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. حياكم الأخوة الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نستلهم الفوائد والدرر من مشكاة خير البشر صلى الله عليه وسلم، فإننا نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما نذكرهم ونذكر حالهم وفعالهم ما يظهر لنا إلا قول الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فإن أعظم الفلاح والصلاح أن يكون الإنسان ممن يسور ويستضيء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من ذلك قول الله جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نتوقف إخوان الكرام في مسائل وأحكام من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة أقف في مشهد عظيم جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان شابا، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم بين 20 و25. ذكر فيه كما جاء في السير في سيرة ابن إسحاق وغيره من كتب أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله رعي الغنم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، والقراريط يعني معناها أجرة يومية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها ويعمل عليه الصلاة والسلام. وهنا ثم سؤال: هل الشغل فيه عيب؟ هل العمل الشغل فيه عيب؟ يعني ممكن أنا أعمل عمل بسيط، عمل كذا؟ العيب أخوان الكرام أن تكون عالة على الناس، العيب أنك تكون طايح في البيت، العيب أنك تعتمد على غيرك في كسب الرزق، هذا هو العيب. أما أن تعمل عمل بسيط فلا حرج في ذلك، العمل ليس فيه عيب. بل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رجلا شديدا قويا خرج، كان يحتطب حطب، وكان قوي البنية جدا، فنظر الصحابة إليه وتعجبوا، قالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله في المعارك وفي الحروب يكون لرفع كلمة لا إله إلا الله لكان فيه الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يعف نفسه عن الحرام، يعني يطلب الرزق يعمل ما يكون عالة في المجتمع، فإنه في سبيل الله. يعني هذا عملك اللي تستصحب فيه أنك تعف نفسك وتكفيها عن سؤال الناس وعن الحرام، فإنه في سبيل الله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن خرج يسعى على أطفال صغار فهو كالمجاهد في سبيل الله، وإن كان يسعى لوالديه فهو كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر، هذه الأعمال في طلب الرزق يكون كالمجاهد في سبيل الله. دلالة على ماذا؟ دلالة على أن الإنسان يستعين بالله عز وجل.

حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم أخوان الكرام على مشهد إيماني، وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أخوان الكرام، الإنسان إذا تخرج من الجامعة وكان عمره من 21 سنة إلى 25 سنة هو فترة البحث عن العمل. لا يقول إنسان حقيقة عاطل عن العمل، بل أنا نسميه باحث عن عمل، هي محل البحث. الإنسان دائما يسعى ورزق أمامه، ولذلك يقول العامة كلمة هي ليست في القرآن ولا في السنة، وهذا التنبيه عليها غلط كبير. يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعى يا عبد والله معك، هذا ليس بحديث ولا آية، لكن المعنى صحيح، وأن الله عز وجل أمر بالسعي إلى الرزق. الرزق مكتوب صحيح، لكن السعي إليه واجب، أن الإنسان يسعى هذا أمر واجب، ولا يجلس في البيت يقول أنا رزقي يأتي، لا، هذا متواكل، فإن الرزق والسعي إليه واجب. النبي صلى الله عليه وسلم راعي الغنم، وفيه فوائد كما ذكرها الإمام ابن حجر. ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه النفيس، كتاب الفتح، فوائد في رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم. من جملة هذه الفوائد إخوان الكرام، الأولى الصبر، ومعنى الصبر هو حبس النفس، يحبس الإنسان نفسه. الغنم رعيها يعلم الصبر، يحرص على الشاة التي تميل عن الصف، وينظر إلى المريضة، وينظر إلى مشربها وإلى مأكلها، ويكون في كل الحالات ما يغيب عنها لحظة، لأن إذا غاب عنها لحظة ممكن خرج القطيع كله ووقع بالهلاك. فرعي الغنم شديد، في صبر، وكأن الله جل وعلا يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، إلى الدعوة، وإلى الصبر على ما يكون في أمور الدعوة، وعلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتاجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر مع ميسرة في مال خديجة رضي الله عنها، وكان مشهور بالصدق والأمانة. ولا نعرف إخوان الكرام التاجر الصادق إلا بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال التاجر الأمين الصادق مع الكرام السفرة البررة. هذه بشارة للتاجر الصادق، وهذا تحذير، لأن قوله صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار، لأن يكثر بهم الغش والتدليس والكذب والخداع وأكل أموال الناس بالباطل. الله جل وعلا قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ذكر الإمام ابن القرطبي رحمه الله عز وجل في تفسيره عن رجل من أهل المدينة يقال له أبو جهينة، كان له مكيالان، مكيال يغش الناس فيه، ومكيال ثاني له، مكيال العدل بالضبط، إذا الناس غشهم عادي يعطيهم مكيال ثاني، لكن عند نفسه وعند البيع لا لا لا، مكيالي أنا، المكيال الذي لا يكون به غش. وهذا الذي بشر بويل المطففين، هذا هو جملة المطففين. وليحذر الإنسان الذي يبخس أموال الناس، قال الله جل وعلا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فالإنسان لا يبخس الغير بإجحافه أو بضره أو بنقصه أو بخداعه،

قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأحل الله عز وجل التجارة، بل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مارس التجارة وبحث عن العمل. فالإنسان يدخل والسوق واسع بفضل الله جل وعلا، ويعمل الإنسان ويبيع ويشتري ولو كان بالقليل. لذلك قيل 19 رزق في التجارة. واختلف أهل العلم أي عمل أفضل، وكان في ذلك أمور كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

رخص نشاطك، خطواتك صح، حماية استثمارك بالالتزام بأنظمة ولوائح بلدية الكويت، لأن ترخيصك أمان لنشاطك، لتتحقق الاستدامة والنمو والأمان لنشاطك، فالالتزام بالأنظمة حماية للاستثمار.

أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، مع بداية عام دراسي جديد أتمنى أن تكبر أحلامكم معاكم، وأن يكون لكل علم تتعلمون اليوم أثر في مستقبلكم ومستقبل وطنكم. راح أكون معاكم في كل خطوة، أساندكم وأدعم طموحاتكم وأؤمن قدراتكم، وأشجعكم على أن تجعلوا من كل تحدي فرصة ومن كل نجاح بداية لنجاح أكبر. أنتوا أمل الكويت ومستقبلها، وأجمل ما نقدمه لوطننا جيل يحمل العلم ويتمسك بالقيم ويترجم حبه للكويت إلى عمل وإنجاز. عام دراسي جديد نبدأه معاً ونصنع فيه مستقبل نفخر فيه.

0: معكم الدكتور محمد إسماعيل، مستشار التخطيط الاستراتيجي وتطوير القيادات وصناعة القرار. تحدثنا يمكن بالسابق عن مشاكل تختص في جودة القرار، والآن سأتكلم يمكن بشكل مختصر عن أكثر الأخطاء اللي احنا شفناها وكيف أن الإنسان يتخذ بعض أهم قرارات حياته وهو في أسوأ حالاته النفسية، وبالتالي قد يكون الإنسان يستقيل وهو غاضب، يترك عمله اللي هو يحبه، ولكن بسبب لحظة غضب أو بسبب لحظة المشاعر فيها تكون احنا نقول الإيموشن فيها هاي، يتخذ فيها قرار سريع يدفع ثمنه لاحقا يعني غاليا. لذلك قد تستثمر وانت متحمس من دون ما تدرس قرارك، قد تشتري لأنك خايف تفوتك الفرصة مثلا، وبالتالي هذه كلها جملة من القرارات الكثيرة اللي احنا نأخذها في لحظة تكون فيها العواطف عالية جدا. فالقرار لا يقوده العقل بل تقوده العواطف أو المشاعر، وما في شيء اسمه مشاعر صحيحة ومشاعر خاطئة، لأن لكل إنسان لحظة قد يكون فيها بالفعل هو سعيد وقد يكون هو فيها حزين، ولكن يتخذ فيها قرارات يدفع ثمنها لاحقا. وبالتالي إذا كان القرار كبير لا تتخذه وانت غاضب، ولا تتخذ وانت في قمة حماسك، ولا تتخذه تحت الضغط. عط نفسك مجال، عط نفسك ليلة على الأقل. أنا دائما أقول أعطي قرارك على الأقل 24 ساعة، استشير فيها شخص تثق فيه، روح على أصحاب الاختصاص اسألهم، راح تتفاجأ أن كثير من القرارات اللي أنت كنت متحمس لها أو كنت غاضب أو سعيد بسببها ستنظر إليها بطريقة مختلفة. وأنا عندي يمكن أمثلة كثيرة راح أشارككم الآن فيها، ولكن أهم قاعدة نطبقها وبشكل شخصي أطبقها: كلما كبر القرار زاد الوقت اللي أعطيه في وقت من التفكير، لأن القرار اللي قد يؤثر في 5 أو 10 سنوات في حياتك لا يستحق أن تأخذه في 5 دقائق. وتذكر دائما المشاعر تساعدنا على الإحساس فقط، لكنها لا يجب أن تقود أهم قراراتنا. اسمحوا لي أن أسألكم سؤال مهم: كم مرة اتخذت فيها قرار وكنت مقتنع تماما أن هذا هو القرار الصحيح، وبعد ذلك اكتشفت أن هذا القرار كان خاطئ؟ إذن المشكلة ليست في اتخاذ القرار فقط، المشكلة في جودة القرار. وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف أعرف أن قراري ذو جودة عالية؟ في رأيي جودة القرار لا تقاس بالنتيجة فقط، قد تتخذ قرار صحيح ثم تأتي ظروف خارجية مثلا ما نقدر نتحكم فيها، قرار قد يكون خاطئ، قد يحالفك الحظ يمكن هذه المرة، ولكن لا تحكم على القرار من خلال النتيجة وحدها، بل احكم عليها من خلال الطريقة اللي أنت اتخذت فيها هذا القرار. اسأل نفسك: هل جمعت المعلومات الكافية؟ هل استمعت إلى أكثر من وجهة نظر؟ هل رحت إلى أصحاب الاختصاص وبنيت قرارك على معلومات وحقائق وأرقام؟ لذلك كلما كانت إجابتك أوضح كلما كانت جودة قرارك أعلى. وتذكر دائما القرار الجيد لا يضمن النجاح، لكنه يزيد احتمالية النجاح ويقلل احتمالية الندم. وأختم بهذه القصة يمكن الجميلة. يقال أن أحد المزارعين راح حق الحكيم وقال له: إذا أبي أشتري لي أرض، لكنه كان محتار وكل يوم يغير رأيه. فقال له الحكيم: إذا كنت تغير قرارك كل يوم بسبب كلام الناس فالمشكلة ليست في الأرض، المشكلة في طريقة اتخاذ قرارك. لذلك أنت اسأل نفسك الآن: إذا اختفى كل الناس من حولك وما بقى ولا أحد، أي أرض كنت راح تختار؟ لذلك الرسالة اللي أود أن أتركها معكم: استمع إلى الجميع، استشر، ناقش، تعلم، لكن في النهاية لا تسلم قرارك لأحد، لأنك أنت من سيعيش نتائج هذا القرار ومو الناس اللي حوالينك. مو المطلوب منك اليوم أنك أنت تتخذ القرار المثالي، ولكن المطلوب أن نتخذ القرار الأفضل بالمعلومات المتاحة، لأن الحياة لا تمنحنا كل المعلومات ولا تضمن لنا كل النتائج، لكنها تمنحنا دائما فرص نتعلم وفرص ننصح ونطور من أنفسنا. وأخيرا تذكروا دائما القرارات لا تصنع مستقبلنا في يوم واحد، لكنها تصنع قرار بعد قرار. أشكركم على حسن المقابلة. أنا الدكتور محمد إسماعيل، مستشار التخطيط الاستراتيجي وتطوير القيادات وصناعة القرار. دمتم بخير.
1: السلام عليكم، معكم دكتور حسين الطراح، استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير وعمليات التثدي وترهلات البطن عند الشباب والشابات. بعد نسوي حق الاثنين احنا طبعا. اليوم نتكلم عن موضوع السمنة. احنا نعرف ان السمنة عبارة عن مرض. اليوم الشخص اللي يعاني من سمنة ممكن يكون عنده مشاكل اخرى مصاحبة للسمنة. هل السمنة هذه مسببت لنا احنا مشكلة اليوم في ديارتنا او في بلدنا؟ اي نعم. الشخص اللي يكون عنده سمنة أو وزن زايد، دائما احنا أشبه لهم هي دائما بطريقة بسيطة. تخيل معي انت جاي تسافر اليوم، تروح على الخطوط الجوية الكويتية على سبيل المثال، تبي تطير، مسموح لك 30 كيلو تشيله معك. يقولوا لك وزن الزايد اللي انت شايله معك اليوم في الجنطة 60 أو 70 كيلو، ممنوع تاخذ الجنطة هذه معك، ممنوع تطيرها معك. اليوم انا وزني 80 كيلو، تخيلوا وزني يوصل 160 أو 170 أو 150، معناته انا شايل

تقدم العمر، كل ما كبرت في العمر راح تبتدي تشتكي. اليوم تقول انا ركبي تعورني، باكر تقول ظهري يعورني، بعدين راح تقول ترى انا عندي مشاكل في الانجاب، وهذا وارد مع السمنه المفرطه او السمنه الزايده، انا عندي مشاكل في القلب ما اقدر اصعد دريتين، النفس تعبان عندي. انزين اليوم حلول السمنه وايد، عندنا حلول جراحيه وحلول غير جراحيه. ما تبي تدش العمليات الجراحيه كبدايه، في حلول غير جراحيه اليوم عندنا تغذيه، الرياضه، اخصائي التغذيه، اطباء التغذيه، دكاتره طب العائله، كلهم ممكن يساعدونك يوجهونك على الدرب الصحيح. ادويه نزول الوزن او حبوب نزول الوزن اللي هو متعارف عليها بالسوق اللي موجوده عندنا اليوم، ممكن يحطونك عليها اطباء السمنه المتخصصين في هالمجال، ممكن يكتبوا لك اياها يحطونك عليها، تمشي عليها فتره ممكن ينزل وزنك وتوصل الوزن المثالي. شلت المحاولات هذه تيجي دورنا احنا هني استشاريين السمنه، جراحات السمنه هني نساعدك نوقف معك. عمليات السمنه عندنا التكميم، تحويل المسار، عندنا تحويل المسار المصغر، هذه العمليات تساعدك انك توصل للوزن المثالي. وصلنا للوزن المثالي راح تحس بعافيه اكثر، صحتك افضل راح تكون. تقدر تلبس اللبس اللي تبيه، نبسطها احنا اليوم، تروح النادي، تركب السياره اللي تبيها، ما تتضايق، تنعزم اي مكان، تقدر تاكل تخربط بس عندك ليمت بالاكل. في المقابل حافظت على صحتك وحافظت على شكلك اليوم، اليوم صحتك هذه امانه، امانه عندك وعلى وللناس اللي حوالينك، انت مسؤول اليوم عن نفسك وعن اهلك، الناس اللي حولك. خليك قدوه لهم. الاجراء بسيط سهل، مجرد ما تاخذ القرار راح تلقى الحلول متوفره عندنا، واحنا في ديره فيها افضل واحسن الاطباء المتخصصين في المجال هذا، والكل يشهد في الشيء هذا اليوم عندنا، سواء التخصصات الغير جراحيه او التخصصات الجراحيه. من تينا توصل عندنا العياده راح تلقى ان الدنيا سهله ترى، بس انت كنت ناطر هالفتره هذه كلها عشان تاخذ القرار. لا تخلي اليوم شيء يوقفك انك توصل للوزن المثالي. وين وصلت للوزن المثالي اللي انت تبي لازم تحافظ عليه، دائما انا اقول حق المريض، بعد ما وصلت للوزن المثالي جسمك هذا امانتك ومكفول. الكفاله هذه حالها من حال اي كفاله اخرى، اذا ما حافظت عليها، التزمت في التعليمات، ممكن الوزن يرجع مره ثانيه. فدورك ما بعد العمليات الجراحيه او ابر نزول الوزن او الدايت او التغذيه، رياضه سليمه، تغذيه سليمه، متابعه مستمره والتزام. هذيلا اللي يخلونك توصل حق اللي انت تبيه اليوم. صحتك، شكلك، جزء كبير من حياتك. لا تفكر باليوم بس، فكر لقدام بعد. انت اليوم تقدر كل هذا تسويه، الخطوه هذه تقدر تاخذها بكل بساطه وبكل سهوله، وكل الحلول متوفره عندنا اليوم في الكويت هنا. فخذ الخطوه هذه واحنا راح نوقف معاك ونساعدك ان شاء الله ان توصل للوزن المثالي. يعطيكم العافيه.

يمكن سمعتوا عن الصندوق الكويتي للاستجابة الطارئة اللي أطلق الصندوق الكويتي للتنمية، بس شنو دوره بالضبط؟ ببساطة هو مبادرة وطنية لدعم جهود الدولة بعد الأضرار اللي طالت بعض مرافق الدولة من البنية التحتية والخدمات الحيوية من جراء العدوان الآثم على ديرتنا. صندوق الاستجابة مو هو اللي ينفذ المشاريع، دوره يمول، يقيم ويتابع، والتنفيذ راح يكون عن طريق الجهات الحكومية كلاً حسب اختصاصه. والهدف بالنهاية واحد، نسرع التعافي ونخلي الكويت أكثر جاهزية وقدرة على مواجهة أي ظرف مستقبلي. بعطائنا تبقى شامخة.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج إرث، ومع هذه الحلقة الثانية من سلسلة طارق بن زياد. في الحلقة اللي فاتت شفنا شلون برز طارق كواحد من القادة في شمال أفريقيا، وشلون وصل إلى طنجة، وبعد الحملة الاستطلاعية اللي قادها طريف بن مالك وقع الاختيار عليه لقيادة قوة تعبر المضيق باتجاه شبه الجزيرة الإيبيرية، وفي سنة الموافق 711 للميلاد عبر طارق ورجاله البحر وانزلوا عند المنطقة اللي ارتبطت باسمه بعدين وصارت تعرف بجبل طارق. لكن الوصول كان مجرد البداية، لأن طارق كان الحين داخل أرض تابعة لمملكة القوط، وكان يعرف أن المواجهة الرئيسية ما راح تتأخر. بعد النزول بدأ طارق يتحرك في المناطق القريبة من الساحل ويثبت وجود قواته، وكان من المهم أنه ما يتوغل بسرعة قبل ما يعرف طبيعة الأرض وحجم القوات اللي ممكن تواجهه. القوة اللي عبرت معاها كانت تقدر تحقق تقدم محدود، لكنها ما كانت كافية لخوض مواجهة طويلة مع الجيش الرئيسي لمملكة القوط إذا تجمع بكامل قوته. ولهذا كانت الأيام الأولى مهمة جدا في جمع المعلومات وتأمين المواقع والاستعداد لأي ردة فعل سريعة. وفي هذا الوقت كان الملك لذريق بعيدا عن جنوب المملكة حسب ما تذكره مجموعة من المصادر، ولما وصلت أخبار عبور قوات طارق بدأ يتحرك باتجاه الجنوب، وهني تغير حجم المهمة بالكامل. طارق ما عاد أمام حاميات صغيرة أو قوات محلية، وإنما صار ينتظر وصول الملك نفسه ومعاه جيش جرى جمعه لمواجهة القوة اللي دخلت أراضي المملكة. وصلت الأخبار

إلى طارق عن استعداد لذريق، وأدرك أن القوة الموجودة معاه تحتاج إلى دعم إضافي. وتذكر بعض المصادر أن موسى بن نصير أرسل له حوالي 5000 رجل، فانضموا إلى القوة الأولى، وصار العدد المتداول لجيش طارق يقارب 12000 رجل. الأرقام الدقيقة للجيوش في المصادر القديمة دائما تحتاج حذر، خصوصا أن بعضها كتب بعد الأحداث بفترات طويلة. لكن الثابت أن طارق تلقى تعزيزات قبل المواجهة الكبرى، وبينما كان الطرفان يستعدون كان واضح أن نتيجة المعركة الجاية راح تحدد مصير الحملة. لو خسر طارق كان البحر وراه، والعودة بقوة كبيرة مو عملية سهلة، خصوصا إذا تعرض الجيش للتفكك أثناء الانسحاب. أما إذا انتصر فراح يفتح أمام الطريق إلى مناطق أوسع داخل شبه الجزيرة الإيبيرية. وفي صيف عام 711 للميلاد التقى الجيشان في المعركة التي عرفت في المصادر العربية باسم وادي لكة، وعرف لها أسماء ومواقع مختلفة في المصادر الحديثة بسبب الخلاف حول تحديد مكانها الدقيق. وهذه نقطة مهمة، لأن الصورة الشعبية للمعركة أحياناً تقدم تفاصيل دقيقة جداً عن الموقع وعدد الجنود وتحركاتهم، بينما المصادر المتاحة ما تسمح لنا بالجزم بكل هذه التفاصيل. لكن الشيء المؤكد أن المعركة كانت مواجهة حاسمة بين قوات طارق وقوات لذريق، وما كان طارق في موقف يسمح له بمواجهة غير محسوبة، لأن خصمه يمثل القوة الرئيسية للمملكة. لذلك صار تنظيم الرجال والمحافظة على تماسكهم أهم من مجرد التفوق بالعدد. ومع بداية القتال دخل طارق بن زياد المرحلة الأخطر من حملته. الرجل اللي قبل فترة قصيرة كان يقود قواته في شمال أفريقيا صار الحين واقف أمام جيش ملك القوط، وعلى نتيجة هذه المواجهة راح يتحدد إذا كانت رحلته إلى الضفة الثانية مجرد حملة تنتهي عند الساحل أو بداية فصل تاريخي أكبر بكثير من كل هذه التوقعات. المواجهة ما انتهت بسرعة، والروايات التاريخية تشير إلى قتال امتد عدة أيام، وهذا يعطينا فكرة عن حجم المعركة وصعوبتها. ومع استمرار القتال بدأت قوات لدريق تفقد تماسكها، خصوصا أن المملكة كانت تعاني من انقسامات داخلية سبقت وصول طارق. بعض المصادر تذكر أن أطراف من جيش لدريق انسحبت أو ما ثبتت معاه إلى النهاية، لكن تفاصيل هذه الروايات مثل ما قلنا أنها تختلف وما في شيء مؤكد ومجزم، ولهذا ما نقدر ننسب انتصار طارق إلى سبب واحد فقط. النتيجة بالنهاية كانت واضحة، جيش لذريق تعرض لهزيمة كبيرة واختفى الملك نفسه بعد المعركة. المصادر ما تعطينا رواية مؤكدة عن الطريقة اللي قتل فيها أو مات فيها، بعضها يذكر أنه غرق وبعضها يشير إلى مقتله، بينما ما تقدم مصادر ثانية جواب نهائي عن مصيره. لكن المؤكد تاريخيا أن لذريق ما عاد بعدها إلى قيادة المملكة، وأن هزيمة جيشه تركت فراغ كبير في السلطة وفتحت الطريق أمام قوات طارق للتحرك داخل البلاد. وهني كان على طارق اتخاذ قرار مهم، كان ممكن يثبت وجوده في الجنوب وينطر تعليمات أو تعزيزات إضافية، لكن اختار استغلال حالة الاضطراب اللي أعقبت المعركة، لأن أي تأخير كان ممكن يعطي خصومه فرصة لإعادة تنظيم قواتهم وتجميع جيش جديد. ولهذا تحولت الحملة بسرعة من عبور محدود ومواجهة عسكرية إلى تقدم باتجاه مدن رئيسية داخل شبه الجزيرة. وبدأت قوات طارق تتحرك من الجنوب إلى الداخل، وتشير المصادر إلى أن قسم جزء من قواته وأرسل مجموعات باتجاه مناطق مختلفة، بينما واصل هو التحرك بالقوة الرئيسية. ومن المدن اللي دخلتها القوات خلال هذه المرحلة قرطبة،

اللي راح تتحول بعد عقود إلى واحدة من أشهر مدن الأندلس، إضافة إلى مناطق ومدن ثانية في الجنوب والوسط. لكن الهدف الأكبر كان طليطلة، عاصمة مملكة القوط ومركز الحكم فيها. الوصول إلى طليطلة كان يحمل أهمية أكبر من السيطرة على مدن عادية، لأن سقوط العاصمة يعني أن النظام اللي كان يدير المملكة فقد أهم مركز سياسي وإداري له، والمسافة بين جنوب شبه الجزيرة وطليطلة مسافة كبيرة جدا. ومع هذا استمر التقدم بسرعة، مستفيدا من حالة التفكك اللي حصلت بعد هزيمة الإذريق. ولما وصلت قوات طارق إلى طليطلة ما واجهت معركة بحجم وادي لكة، وتشير الروايات إلى أن المدينة ادخلت تحت سيطرة القوات الإسلامية من دون مقاومة كبيرة مقارنة بالمعركة السابقة. وهني صار واضح أن اللي بدأ قبل فترة قصيرة بعبور حوالي 7000 رجل للمضيق تحول إلى تغير واسع داخل شبه الجزيرة الإيبيرية. ومع ذلك ما كانت السيطرة على طليطلة تعني أن كامل البلاد أصبحت تحت حكم طارق. كانت في مناطق بعيدة ومدن وحصون ما زالت خارج نطاق قواته، وكانت المسافات طويلة والطرق تحتاج إلى تأمين، وكل ما تقدم الجيش أكثر صار أبعد عن الساحل وعن نقطة العبور اللي تربطه بشمال أفريقيا، وهذا يخلق نوع من التحديات الجديدة اللي تتعلق بالإمداد وتنظيم المناطق اللي تم الدخول لها. وفي نفس الوقت كانت أخبار الانتصارات والتقدم توصل إلى موسى بن نصير في شمال أفريقيا. الحملة اللي بدت بخطة محدودة صارت أكبر بكثير، والأراضي اللي دخلها طارق خلال فترة قصيرة تحتاج إلى قوات إضافية وإدارة وتنظيم، ولهذا بدأ موسى يستعد لعبور المضيق بنفسه، لكن هذه المرة بقوة جديدة ومن طريق يسمح له بالدخول إلى مناطق ما مرت فيها قوات طارق. وهني تنتهي الحلقة الثانية من سلسلة طارق بن زياد. شفنا فيها المواجهة الكبرى مع الإذريق وهزيمة جيش القوط، وبعدها التحرك السريع باتجاه المدن وصولا إلى طليطلة. لكن المرحلة القادمة راح تكون مختلفة نوعا ما، لأن طارق ما راح يكون القائد الوحيد الموجود في الأندلس. في الحلقة القادمة بإذنه تعالى راح يعبر موسى بن نصير البحر بنفسه، وتبدأ حملته من الجنوب، وبعد تقدم كل واحد منهم بطريق مختلف راح يلتقي القائدان داخل شبه الجزيرة، وتبدأ مرحلة جديدة من قصة فتح الأندلس. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

0: وتشوفونه بطلعت بحر.
1: طلعت بحر تشوفونا في هذه الأوقات.
2: شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجنا الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا وأجرا كبيرا. أيها الإخوة أيها الأحبة، من أعظم ما يحقق للإنسان السعادة والهناء واستقرار وصلاح الحال والبال وصلاح القلب، والذي لا يمكن أن يستغني عنه الإنسان في حياته طرفة عين، هناك أمور: طعام، شراب، الهواء، هذه أمور الصحة العامة الجسدية. الإنسان ما يستغني عن صحته، ما يستغني عن هذه الحياة لكي يبقى فيها. هناك نوع آخر من الحياة، وهي حياة الروح والقلب. الله عز وجل أخبر أنه أنزل على نبيه روحا، هذا الروح هو القرآن الكريم، أوحى الله عز وجل إليه نورا مبينا وجعل فيه خيرا كثيرا. هذا النور المبين وهذا الروح الذي سماه الله عز وجل القرآن، سماه روح لأنه به تحيا النفوس وتحيا القلوب وبه يهتدي الإنسان. هذا القرآن أمرنا أن نتلوه وأن نقرأه وأن نتدبره وأن نعمل به وأن نجعله حكما بيننا، نحكمه في تصرفاتنا وفي أفعالنا وفي عباداتنا، وخذ ما شئت. الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته. أنزل الله عز وجل هذا الكتاب بركة وخيرا لجميع عموم الناس، ليتدبر هذا القرآن ويقرأ ويتفهم ويعمل به، فيهتدي الإنسان فينال رضوان الله وجنة عرضها السماوات والأرض. لذلك يوم القيامة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشكي قوما من أقوامه، كانوا من أمته، كانوا يهجرون هذا الكتاب. الله عز وجل يقول في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أخطر الأمور أن يشتكيك من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عند من؟ عند ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، العظيم الكبير المتعال خالق السماوات والأرض. لماذا؟ لأنك هجرت كتابه. لذلك جاء التهديد والوعيد بمن أعرض عن كتاب الله. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكر الله ينال الضنك في الدنيا، ويوم القيامة يحشره الله عز وجل أعمى. لذلك ذكر العلماء كالإمام ابن القيم أن هجر القرآن أنواع خطيرة وكثيرة وكبيرة، فلنأخذ هذه الأنواع بإيجاز. النوع الأول هجر تلاوته وسماعه، بمعنى أن الإنسان لا يقرأه ولا يسمعه، لا يتلو القرآن ولا يسمع القرآن. إذا أنت ابتعدت عن ذكر الله، تسمع ولا تقرأ هذا الكتاب، يتسلط عليك من؟ يتسلط عليك الشيطان. الله عز وجل يقول: الوسواس الخناس يخنس متى؟ عندما يذكر الله سبحانه وتعالى. ماذا يحصل للقلب؟ يقسو القلب، يكون والعياذ بالله محل لوساوس الشيطان وتلاعب الشيطان، يضل الإنسان والعياذ بالله، ويكون قلبه بعيد عن الله، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. الله عز وجل يقول: فويل
للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك هؤلاء في ضلال بعيد. فقسوة القلب تنتج من بعد الإنسان عن الذكر، كما أن الإنسان إذا قرأ القرآن وذكر الله اقترب أكثر من الله وأحبه الله. أحب الكلام إلى الله هو هذا القرآن الذي الله سبحانه وتعالى قال فيه: فاذكروني أذكركم. إذا ذكرته ذكرك، وإذا شكرت شكرك. فإذا ذكرت الله فأنت تكون من السابقين المقربين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا، هذا جمدان مر عند جبل، قال: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الذين يذكرون الله لهم المغفرة ولهم الأجر. إذن النوع الأول هجر السماع والتلاوة، النوع الثاني هجر العمل به، بمعنى لا يعمل بالقرآن، إعراض وابتعاد وعدم عمل، بل يعمل بما هو ضد القرآن. القرآن يدعو إلى العدل، هذا يظلم. القرآن يدعو إلى الصدق، هذا يكذب. القرآن يدعو إلى التوحيد، هذا يشرك بالله. القرآن يدعو إلى سلامة القلب واللسان وأن يكون الإنسان سليم الأخلاق، وهذا يناقض هذا القرآن. إذن هجر العمل، عمل به من إيمان، من توحيد، من عبادات، من طاعات، من ترك المحرمات. هجر التحاكم إليه، لا يتحاكم إلى القرآن. القرآن يدعو إلى أشياء عظيمة، يدعو إلى أمور عظيمة. شرع الله عز وجل لنا أمورا كثيرة، من عقوبات، من تشريعات، من أمور تصلح بين الأزواج والحياة الزوجية. عقوبات الله عز وجل شرع لنا مثلا عقوبة القاتل وعقوبة الزاني، هذه الإعراض، هذا نوع من الإعراض عن الهجر. فيعني المواريث، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى في بلادنا، الحمد لله عندنا تطبيق، الحمد لله لأمور كثيرة في المحاكم. هذه من الأمور التي موجودة ولله الحمد، ولكن بدأت تهجر في كثير من البلدان. النوع الثالث هجر تدبر. تدبر، الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا القرآن أنزل للتدبر والتفهم. تدبر القرآن هو تفهمه ومعرفة ما فيه، وجعل هذه الآيات محل علاج لهذا القلب. عندما يقرأ هذه الآيات يعالج بها قلبه ويجعلها مثل البلسم الشافي ومثل الدواء. فهذه من الأمور. كذلك هجر الاستشفاء. إنسان إذا أصيب بمرض، أصيب بشيء، هذا القرآن، الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو شفاء للأبدان من أمراضها، وشفاء للقلوب من أمراض الشهوات والشبهات. أي شبهة تجد في القرآن ما يدعو إلى ردعها، وعلاج للشهوات النفس التي تطغى وتريد أن يعني تأسد وتريد أن تطغى هذه النفس. هذا القرآن يعالج ويعني يقضي على هذه النفس الجموح التي هي مثل الفرس الجموح، بل يهذبها. فعلينا إخواني أن نتدبر القرآن ونرجع إلى القرآن وألا نهجره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما فيه الخير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، القدوة الحسنة والصحبة الصالحة لهم أثر كبير في بناء شخصيتكم وتوجيه خطواتكم نحو النجاح والتميز. فالصديق الصالح يشجعكم على الخير ويدفعكم نحو النجاح، والقدوة الحسنة تلهمكم السلوك الإيجابي وتغرس فيكم القيم الجميلة. فاحسنوا اختيار أصحابكم واحسنوا اختيار قدواتكم، وخلوا من صداقاتكم طريق للخير والنجاح، وتمسكوا دائما بأخلاقكم وقيمكم، فأنتم من يصنع مستقبلكم وأنتم أمل وطنكم. اختر قدوتك بعناية واختر صحبتك بحكمة، فرفقة اليوم تصنع ملامح الغد.

0: حياكم الله مشاهدينا. اليوم راح نعطيكم وعد بأن راح نفتح معاكم صفحة من الأرشيف وكمية كبيرة من الذكريات راح نشوفها وياكم.
1: شوف شفت اخوك لسانك يطول
2: زين راوي
1: مو علي انا ترى على حمود الطواش والعلمي
2: زين روح شوف شغلك
3: يلا تفضل الشرط
2: يا
1: مو خير لو خذها
2: خله شوفي بقى حسابك انت الحين اخذت لفتين حبال حسابك الله عمرك
1: قعد
3: مكر القدم
1: على امرك
2: 10 ربيات واصل 10 ربيات
4: واصل 10 ربيات
2: له بركه ما فيك جزاك الله خير
3: جزاك الله خير لو خذها
4: ناخذها شوفي بقى صار عندك انت ماخذ طال عمرك اربع قواطي سل قوطيين ودج واربع وقيات نوره
3: شراب
4: اقول لك لحظه صار الحساب طال عمرك 39 وربع
3: لوحده
2: قدو

0: قبل أولي يعني نجمعها مع الحساب القديم
1: قتلت لاحق قبل أولي
0: زين زين حاضر حاضر لاحق قبل أولي لاحق قبل أولي
1: خلاص والحساب
0: تالي
1: فملا
0: فملا فملا
2: فميران وخذ
0: عليكم السلام يا هلا الصل إيه بعيد تفضل تفضل إيه هالقول
3: تفضل
0: إيه بعيد حسابكم يبغى الحساب طال عمرك راح على بالمحقان ايه بالمحقان ايه كاف حساب غزاين حساب 13 مصعود باشر الله يخليك تجيبه بارك الله فيك مع السلامه
2: الله بعملانا يا عيسى
0: هذا الحساب
2: بارك الله فيك عساك اشتغلت زين اليوم
0: والله شوفت عينك
2: مريت على حج ياسين
0: اي نعم مريت
2: استعفيت حسابنا من ابو ناصر
0: اي نعم استعفيت
2: مريت على ابو صقر
0: مريت عليه وما لقيته
2: هل ما سويت شيء يقول
0: رحت اليوم ما لقيته والغايب حجته معه مو اليوم باكر ان شاء الله
2: مو انت اللي تقول هالحكي انا اذا قلت اليوم يعني اليوم ما يصير باكر اليوم اليوم بس
0: ان شاء الله
2: اي
0: ما يصير خاطرك لا طيب
2: على الشيء حارب حارب الشغل يمشي حار
0: ابشر
2: برد الشغل خلاص انتهى
0: حار ابشر
2: حار عندك بتجوري
0: عندنا طال عمرك ألف ربوية
2: ألف ربوية وهذه 5000 حطهم على الألف اللي
1: يا الله من الله يا كريم يا الله من الله يا كريم
2: الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك رزقنا وياك الولي
1: شو أكثر من شذا رزق؟ تتهمون
2: وانت حاسدني على هديتين أجل الحياة؟
1: يا الله من الله
2: يلا جلع يلا
1: يا الله من الله يا كريم
2: انجلع لا بارك الله فيك
1: يا الله من الله يا كريم يا الله من الله يا كريم
2: جليل الحياة

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها وزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وأن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تغيير مسار 92 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وزير الدفاع اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. شهدان فلسطينيان أحدهما طفل في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. ورئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى جرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، قال إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بصورة يومية، مشيرا إلى أن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية، وأن البحرية الأمريكية تساعد العديد من السفن لعبور المضيق. ومن جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن قواتها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. ودبلوماسيا قالت وزارة الخارجية السعودية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. وأضافت الوزارة أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتوائها والدفع نحو الحلول السلمية عبر الحوار والتفاوض، بما يسهم في خفض حدة التوتر ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا يوم أمس الأحد من نظيره الإيراني عباس عراقجي لبحث المستجدات للأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وفي تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تغيير مسار 92 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في منتصف يوليو الماضي. وذكرت سنت كوم في بيان أن القوات الأمريكية قامت بتغيير مسار 92 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش 2 سفينة لضمان الامتثال الكامل
للحصار المفروض على إيران، مؤكدة أن البحرية الأمريكية تنفذ الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بصرامة. في اليمن، قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي، قال إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن، مثمنا الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في أكثر من جبهة خلال مواجهاتها مع جماعة الحوثي. ومن جانبها أعلنت القوات اليمنية الحكومية أنها تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في الكدحة غربية مدينة تعز، إضافة لمواجهات متواصلة بين الجانبين في جبهة البرح غربية تعز، حيث تمثل هذه الجبهة عقدة استراتيجية واصلة بين طرق متعددة تربط مديريات الساحل بالمدينة. وإلى جديد الأوضاع في قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية. وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة. القاهرة، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أدان بشدة التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي كاتس ووزير الأمن بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، محذرا من تداعياتها على السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان أن هذه التصريحات تتحدى جهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ شهور من جراء السياسات الإسرائيلية التصعيدية والأحادية المستمرة. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات والخطط والإجراءات التي تستهدف المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، تمثل انتهاكا صريحا وواضحا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي سياق متصل، دانت 8 دول عربية وإسلامية بشدة الغارات بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزيري الأمن القومي والدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. وشدد وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، شددوا في بيان مشترك على أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي
بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحامها بلدة عقابة في الضفة الغربية المحتلة. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمل في عدد من المنشآت والأراضي بمنطقة جبل عجرم في الضفة الغربية المحتلة. وفي لبنان، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن إدانته لتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مطالبا واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص في الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على عدد من البلدات جنوبية لبنان. ونتحول إلى الملف السوداني، حيث أعلنت هيئة إغاثية سودانية أعلنت عن وفاة 23 شخصا وتسجيل أكثر من 300 إصابة واشتباه بالكوليرا في منطقتين بولاية غرب كردفان جنوبي السودان، وسط نقص في الأدوية وصعوبات في إسعاف المرضى، داعية الهيئة المنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري وتقديم الأدوية والمساعدات الغذائية للسكان. وفي الشأن الليبي، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمس أكد دعم المجلس لكل توافق يقرب البلاد من الانتخابات وينهي المرحلة الانتقالية في ليبيا. وشدد المنفي على أن وجود مؤسسات انتخابية قائمة يتيح المضي في الاستعداد للانتخابات بالتوازي مع معالجة المسائل محل الخلاف، بدلا من إبقائها رهينة لتسوية جميع الملفات، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدولة ومؤسساتها واختصاصاتها، ولا يمكن الوصول إلى المسؤولية العامة بفرض الأمر الواقع أو توظيف النفوذ السياسي والمالي. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 258 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الساعات الماضية. وفي المقابل، قال حاكم مقاطعة خاركيف الأوكرانية إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجمات روسية استهدفت 14 منطقة بالمقاطعة خلال 24 ساعة الماضية. وفي ملف المفاوضات، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنه متفائل إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها بمعية جاريد كوشنر في كييف مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. واجتمع المبعوثان الأمريكي والأمريكيان بالرئيس الأوكراني في كييف في إطار تجدد مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك غداة محادثات أجرياها في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي هذه الأثناء دعا الرئيس السلوفاكي بيتر ليغوفيتش دعا إلى تكثيف الجهود الغربية لإقامة حوار مباشر مع روسيا، موضحا أن الدول الأوروبية تدعم أوكرانيا حتى تتمكن من الجلوس إلى طاولة المفاوضات كشريك متكافئ مع روسيا. وجدد رئيس سلوفاكيا على أن التخلي عن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي قد يؤدي إلى امتداد الصراع تدريجيا إلى ما وراء حدود أوكرانيا. وفي برلين فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا بعد العثور على 12 جهازا متفجرا يدوي الصنع قرب خطوط الجهد العالي في محيط محطتين فرعيتين للكهرباء شرقية ألمانيا، وذلك بعد أيام من اتهام برلين لروسيا بالوقوف وراء محاولة استهداف مطار لايبزيغ بطائرة مسيرة. وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينست قال إن الهجمات الروسية

وحول العلاقات الأمريكية الصينية الروسية، قالت روسيا أن احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ غير مستبعد، لكنها أشارت إلى ضرورة الاتفاق أولا على جدول أعمال اللقاء ومضمونه قبل الانتقال إلى التحضيرات الفعلية لعقده. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أوضح أن موسكو لا تستبعد إمكانية عقد الاجتماع، مضيفا أن السؤال الرئيسي هنا يتمثل في كيفية صياغة مضمون الاجتماع وما النتائج التي يمكن توقعها منه. في غرينلاند تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين تبدأ زيارة إلى غرينلاند تستمر يومين بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للإقليم الدنماركي. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، من المتوقع أن تعلن فون دير لاين خلال الزيارة عن دعم إضافي للجزيرة بقيمة 200 مليون يورو في إطار إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند. وتتزامن الزيارة مع انطلاق مناورات درع القطب الشمالي التي ينظمها حلف شمال الأطلسي بمشاركة قوات من 10 دول. وبعيدا عن السياسة ومن أخبار الكوارث الطبيعية، أكد وزير الطاقة النيبالي أن فرق الإغاثة تواصل جهودها بلا توقف بحثا عن ناجين بعد 11 يوما على كارثة الفيضانات التي اجتاحت شمال نيبال. وفي وقت سابق أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 1342 قتيلا وأكثر من 4800 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. وفي أندونيسيا أعلنت السلطات الأندونيسية تعليق الرحلات الجوية في مطارها الدولي، وذلك بسبب رماد بركاني ناجم عن ثوران مستمر لبركان جبل أناك كاراكاتاو وتأثيره على سلامة حركة الطيران. وقالت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل الأندونيسية أن السلطات مددت تعليق العمليات الجوية في المطار إثر استمرار رصد الرماد البركاني في منطقة المطار. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم والإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. وزير الطاقة الأمريكي يقول أن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وأن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تغيير مسار 92 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وزير الدفاع اليمني يقول أن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. شهيدان فلسطينيان أحدهما طفل في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تأجير الشعب.

الفلسطيني. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. ورئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى جرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: الساعة الآن 26 دقيقة في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح الخير يا من تشرقون بالحياة قبل أن تشرق الشمس، صباح الأمل الذي يولد مع كل يوم جديد، صباح الأمنية التي لا تموت ونسعى إلى تحقيقها دائما. هنا نلتقي بكم في كل صباح نحمل فيه التفاؤل عنوانا والابتسامة رفيقا والإيمان بأن القادم أجمل بإذن الله تعالى. هذه تحية من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وزكية شرخي.

يوم جديد يعني فرصة جديدة، فرصة لنبدأ من جديد، لنترك خلفنا ما أثقل قلوبنا ونفتح نوافذ أرواحنا للفرح والأمل والطاقة الإيجابية. هذه تحية من الإعداد محمد القحطاني وثامر الديحاني.

صباح القلوب التي تعطي يومنا نبضا مختلفا، هذه تحية من التنفيذ على الهواء مباشرة عنود لرجيب.

كونوا معنا أيها الأحبة، ولنجعل من هذا الصباح بداية ليوم يستحق أن نتذكره بابتسامة. صباحكم خير وسعادة وتفاؤل لا ينتهي. هذه تحية المخرج بدر المروان.

صباح الوطن، صباح الأرض التي نحب والسماء التي تظللنا والذكريات التي تسكن تفاصيلنا. الكويت، أول وآخر حب.

اللهم حبب إلينا الإيمان، ووفقنا لتلاوة القرآن، وكره إلينا الفسوق والعصيان، وأغلق عنا أبواب النيران، وافتح اللهم لنا أبواب الجنان.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

في حب الكويت. يكبر الوطن في قلوبنا كلما رأينا رايته ترفرف، وكلما أدركنا أن أجمل ما في الحياة وطن يسمى الكويت.

0: صباح الخير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: طقسنا اليوم في النهار حار ورطب، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 32 كيلومترا في الساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء. أما في الليل فالجو مائل للحرارة ورطب، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق. أقصى درجة حرارة 45 وأدنى درجة حرارة 26. شروق الشمس في الساعة 5:28 دقيقة، وغروب الشمس في الساعة 6:04. نتمنى من أن تكون الأجواء الحارة تأثيرها إيجابي بعض الشيء على نفسياتكم، ولا تؤثر كثيرا في مزاجكم، فاجعلوا الأوقات الصيفية تمضي بسعادة. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
1: في منوعاتنا عزيزي المستمع، إكس تمنع شركة الناشئة من استخدام اسم تويتر.
0: وكمبيوتر أبل قديم قد يباع ب$800,000.
1: ووكلاء أوبن إي آي يخترقون منصة ألمانية.
0: وسايبر كاب أول سيارة أجرة ذاتية القيادة.
1: أما في عيادتنا الصحية عزيزي المستمع، الكركم يحمي من بعض أضرار السكري.
0: وفي الصحة أيضا سنتعرف على استراتيجية غذائية بسيطة لتحسين جودة النوم.
1: ولدينا عزيزي المستمع جولة حول أخبارنا المحلية.
0: وفي حادثة حقيقية، إخراج صيني حي من نفق بعد 10 أيام على مأساة نيبال.
1: ولدينا رحلة إلى الماضي في حدث في مثل هذا اليوم.
0: الكثير من الوقفات والمحطات خلال رحلتنا حتى 9 صباحاً.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
3: في منوعاتنا عزيزي المستمع، إكس تمنع شركة ناشئة من استخدام اسم تويتر. أصدر القاضي الاتحادي كولم كونولي أمرا قضائيا مؤقتا لصالح شركة إكس ككروب المملوكة لإيلون ماسك، يقضي بمنح شركة أوبوريشن بلو بيرد من استخدام اسم تويتر والعلامات اللفظية المرتبطة به، معتبرا أن استخدامها قد يربك المستخدمين ويشكل انتهاكا مرجحا للعلامة التجارية. ورفض القاضي ادعاء بلومبيرد بأن إكس تخلت عن حقوقها في علامة تويتر بعد إعادة تسميتها عقب استحواذ ماكس عليها مقابل 44 مليار دولار في عام 2022، لكنه أكد أن إكس تخلت بالفعل عن حقوقها في كلمة تويتر وشعار الطائر الأزرق، مستشهدا بتصريحات سابقة لماسك قال فيها إن المنصة ستودع جميع الطيور وستزيل شعار تويتر من المبنى. وتأتي القضية بعد أن طلبت بلو بيرد التي تتخذ من فرجينيا مقرا لها من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي إلغاء العلامة الاتحادية الخاصة باسم تويتر، وتقدمت بطلب منفصل لتسجيل علامتها الخاصة بالاسم نفسه، فيما ردت إكس بدعوة قضائية تؤكد أن العلامة لا تزال حية وبحالة جيدة.

0: جديدة، ومنح القاضي الأمر القضائي المؤقت منعا بلومبيرد من استخدام العلامة اللفظية الخاصة باسم تويتر خلال نظر القضية، بعد أن خلص إلى أن ادعاءات إكس بشأن انتهاك العلامة التجارية يرجح أن تنجح.
1: كمبيوتر أبل قديم قد يباع $800,000. أعلنت دار بونهامز للمزادات طرح جهاز كمبيوتر أبل ون نادر يعود إلى المهندس فريد هاتفيلد من نيو أورليانز ضمن مزاد تاريخ العلوم والتكنولوجيا والحوسبة المقرر إقامته عبر الإنترنت من 4 إلى 14 من أكتوبر، مع تقديرات بأن يتراوح سعر الجهاز بين $500,000 و$800,000. يعد الجهاز واحد من أقل من 75 نسخة موثقة لا تزال موجودة من أصل نحو 200 جهاز أنتجتها أبل في الأصل، كما أنه لا يزال يعمل حتى اليوم. ويحمل اللوح الأم للجهاز توقيع المؤسس المشارك للشركة ستيف ووزنياك، فيما ارتفقت به رسالة كتبها ستيف جوبز عام 1978 إلى مالكه. وتكتسب الرسالة أهمية خاصة إذ طلب جوبز من هاتفيلد إعادة الجهاز إلى شركة أبل مقابل $400 نقدا، مع منحه لوحة من طراز أبل 2 بسعة ذاكرة 4 كيلو بايت. وجاء ذلك بعد أن أوقفت الشركة إنتاج أبل 1 عام 1977 وبدأت تشجع مالكي أجهزتها القديمة على استبدالها بأجهزة أحدث، لكن هاتفيلد رفض العرض رغم أن لوحة أبل 2 كانت تباع في ذلك الوقت بسعر $598، إذ رأى أن الترقية لا تستحق دفع $400 إضافية. أسهم هذا القرار في الحفاظ على الجهاز في وقت كانت فيه الألواح التي تعاد إلى الشركة تتلف. وفي عام 2013 باع هاتفيلد الجهاز مقابل $40,000 وهو في حالة معطلة قبل أن يخضع للترميم وإعادة التشغيل، ثم بيع لاحقا في مزاد سابق مقابل $671,400. واليوم بعد مرور 5 عقود يستعد الجهاز لدخول مزاد جديد قد تصل فيه قيمته إلى $800,000 ليصبح واحدا من أبرز القطع النادرة في تاريخ الحوسبة.
0: إخراج صيني حيا من نفق بعد 10 أيام على مأساة نيبال. تمكنت فرق الإنقاذ في نيبال من إخراج مواطن صيني على قيد الحياة من داخل نفق بعد مرور 10 أيام على الفيضانات والانهيارات التي اجتاحت مناطق في جبال الهملايا وأسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص. وقال الجيش النيبالي إن المواطن الصيني ويدعى لو هايتاو انتشل من داخل نفق يبلغ طوله 225 مترا في مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية ليصبح ثالث شخص يتم انقاذه حيا من الأنفاق في المنطقة.

من الكويت وإليها انتماء وولاء ووفاء لا ينضب، لأنها حياتنا، ماضينا ومستقبلنا.

مستمعينا الأعزاء، لحظات وننضم بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحاً.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل بصورة يومية، وأن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تغيير مسار 92 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وزير الدفاع اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. شهيدان فلسطينيان أحدهما طفل في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. ورئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى غرينلاند تهدف تأييد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة نقول الصباح بداية مشرقة تحمل آمالا وأمانية يعيشها الإنسان، قد تكون أحلام ولكنها لن تتحول إلى واقع ملموس إلا بالجهد والمثابرة. انطلق عزيزنا المستمع وتوكل على الله ودع الأمور تسير حسب ما يختاره رب العالمين. رافقتكم السلامة في الحل والترحال، طاب صباحكم.

يلوموني واصبر قلبي وعيوني وعيوني وعيوني هلي والناس يلوموني يلوموني يلوموني واصبر قلبي وعيوني وعيوني وعيوني.

0: 89.5 FM
1: من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
3: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لملخص سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، الجلسه التي تراجعت ايضا فيها مؤشرات السوق، وكانت حقيقه في ساعات التداول الاولى كان هناك تباين، لكن غلب اللون الاحمر على التداولات، ورغم ارتفاع السيوله الا ان السيوله كانت سيوله سلبيه وبيعيه واثرها سلبي على كثير من شركات السوق. تداولنا عند مستويات 125 مليون دينار كويتي، وكذلك ايضا كميه التداول كانت 571 مليون سهم، يعني نصف مليار سهم التداولات في يوم الامس. عدد الصفقات كانت 32 الف صفقه و58. مؤشر السوق العام اغلق عند مستوى 8839 نقطه. هناك 54 شركه من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 62 شركة على تراجع، وكذلك 17 شركة على استقرار، بينما 6 شركات خاملة لم يتم التداول عليها. هناك شركات أيضا حققت مكاسب وارتفعت رغم التراجعات ورغم السيولة البيعية. أولى تكافل على رأس هذه الشركات وبكمياتها العالية دائما، أولى تكافل 65 مليون سهم و772 ألف، وأغلق مرتفعا السهم عند 368 فلس. البيت كذلك عاد للتداولات الإيجابية من جديد وبكميات عالية، 57 مليون سهم و256 ألف، أغلق مرتفعا عند 104 فلوس. مزايا كذلك 18 مليون سهم و259 ألف، تداولت على مزايا عند 88 فلس ارتفاعا إغلاقه. منازل 52 فلس مرتفع في الإغلاق. خليجي تأمين دينار و279 فلس إغلاقه. سينما دينار و344 فلس. منتزهات 129 فلس. ميدان 999 فلس. عقار 108 فلوس. الإنماء 130 فلس وبكميات عالية حقيقة.

0: حقيقة هذه الأكثر 10 شركات ارتفاعا على مستوى الشركات التي ارتفعت وحققت مكاسب وأغلقت على اللون الأخضر في جلسة الأمس. أما بالنسبة للشركات التي تراجعت فالأنظمة على رأس الشركات المتراجعة، إغلاقها كان عند 100 وعند دينار عفوا و 430 فلس. الإماراتية كذلك من ضمن الشركات الأكثر تراجعا وبكميات عالية، 10 ملايين سهم أغلقت متراجعة عند 154 فلس، وطنية 126 فلس بكميات عالية 22 مليون سهم، كذلك فنادق 269 فلس، المعدات 197 فلس، سينرجي تراجعت حتى أغلقت عند 256 فلس، وكذلك أيضا يعني أكثر من شركة حقيقة تراجعت في جلسة الأمس. وبالنسبة للكميات، كميات هي الأعلى على أولى تكافل 65 مليون سهم و 772 ألف. البيت كذلك من ضمن الشركات الأعلى من حيث الكميات في يوم الأمس، كميات عليها عالية، البيت 75 مليون سهم و 256 ألف، فيوتشر كيد 49 مليون و 985 ألف، وفيوتشر كيد استقرت بعد جلسة الأمس وارتفاعات التي تحققت لأكثر من جلسة، وكان أغلاقها عند 156 كالجلسة السابقة. وطنية أيضا كانت عليها كميات عالية 22 مليون سهم و 401، مزايا 18 مليون سهم و 259 ألف، مخازن 17 مليون سهم و 811 ألف، مخازن تتراجع إلى 145 فلس وتغلق على هذا السعر. الامتياز أيضا بارتفاعاته وإغلاقه عند 77 فلس، كانت الكميات عليه عالية 15 مليون سهم و 566 ألف، منازل 13 مليون سهم و 384 ألف، وكذلك التخصيص 12 مليون سهم و 292 ألف، أهلي 11 مليون و 598 ألف سهم. هذه بالنسبة لي أعلى الشركات في الكميات. بالنسبة للسيولة، السيولة هي الأعلى عند أولى تكافل 16 مليون دينار، فيوتشر كيد 7 مليون دينار، والبيت 5 مليون دينار، والأنظمة 4 مليون دينار، وبيتك المتراجع عند 769 فلس، كسر مستوى 770 فلس، ويعني كانت السيولة عليه 4 مليون دينار و 821 ألف، أهلي 3 مليون و 576 ألف، إيفا 3 مليون و 444 ألف، وسنام 3 مليون و 316 ألف، تنظيف 3 مليون دينار و 254 ألف، تنظيم كان على ارتفاع وأغلق عند 300 فلس. وطنية أيضا السيولة عليها عالية 2 مليون دينار و 875 ألف. بالنسبة للصفقات، الصفقات أعلى على أولى تكافل 3827 صفقة، ثم بعد ذلك أيضا البيت 2000 صفقة و79، الأنظمة 2012، فيتشر كيد 1944، ويأتي بالأخير بيتك 1640. هذه هي جلسة الأمس، جلسة متراجعة، كان في تماسك نوعا ما في الساعات الأولى من التداول في الجلسة، لكن بعد ذلك أيضا أغلقت المؤشرات على هذه التراجعات التي رأيناها. نعم، إن شاء الله بإذن الله أن نرى يعني من جديد لون أخضر وارتفاعات، وكذلك أيضا مكاسب من جديد، خاصة وأن السيولة حاضرة في تداولات هذه المرحلة. نعم، الخير دائما للجميع ولإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي، تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة.

ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة، عزل السخان والأنابيب، استبدال الشمعة كل 5 سنوات، إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أجل عزيزنا المستمع، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لذلك نقول لك حافظ على صحتك، فهي الطريق الأمثل للتمتع بالحياة. في فقرتنا الصحية، كيف يؤثر فاكهة الدريق على مستوى سكر الدم؟ يمكن أن يؤدي تناول الدريق إلى ارتفاع مستوى سكر الدم لاحتوائه على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، إلا أن تأثيره يختلف بحسب حجم الحبة والكمية المتناولة، إضافة إلى الحالة الصحية والنشاط البدني. يتميز هذا النوع من الفواكه الكامل باحتوائه على الألياف التي تساعد على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاصها، ما يجعل ارتفاع السكر أكثر تدرجا مقارنة بالعصائر والمشروبات التي تحتوي على كمية مماثلة من السكر من دون ألياف. وتختلف طريقة تناول الدريق في تأثيرها على سكر الدم، فالدريق الطازج الكامل يعد خيارا أفضل، بينما قد يرفع عصير الدريق السكر

0: بصورة أسرع بسبب فقدان معظم الألياف أثناء العصر، كما يفضل اختياره معلبا محفوظ في الماء أو عصير طبيعي بدلا من الأنواع المحفوظة في شراب مضاف. ويمكن أن يساعد تناول الدراء مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية مثل الزبادي أو المكسرات في جعل الوجبة أكثر توازناً وإبطاء عملية الهضم، كما ينصح بالإبقاء على القشرة للاستفادة من الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة فيها. بالنسبة لمرضى السكر، تبقى الكمية عاملا مهما في التحكم بمستوى السكر، لذلك ينصح بمراقبة حجم الحصة والانتباه إلى استجابة الجسم بعد تناول الدراء مع مراعاة إجمالي الكربوهيدرات في الوجبة واستشارة الطبيب أو اختصاص التغذية عند الحاجة.
1: استراتيجية غذائية بسيطة لتحسين جودة النوم. كشفت خبيرة تغذية أن طريقة تناول الطعام خلال اليوم يمكن أن تؤثر في جودة النوم ليلا، مشيرة إلى أن بعض التغييرات الغذائية البسيطة قد تساعد على الحصول على نوم أكثر راحة واستقرارا. وأوضحت أن الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم طوال اليوم قد يساعد على تجنب انخفاض الطاقة والتقلبات التي قد تؤثر في النوم، خصوصا لدى الأشخاص الذين يستيقظون خلال الليل ويجدون صعوبة في العودة إلى النوم. توصي الاستراتيجية بالجمع بين البروتينات الخفيفة والكربوهيدرات بطيئة الامتصاص والدهون الصحية ضمن الوجبات، إلى جانب تناول الكرز الحامض أو عصيره الطبيعي لاحتوائه على الميلاتونين الذي يرتبط بتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. كما تشمل النصائح إدراج المكسرات والبذور وزيت الزيتون والأفوكادو ضمن النظام الغذائي لما تحتويه من دهون صحية ومركبات مضادة للأكسدة، مع الحرص على أن يكون النظام الغذائي متوازنا بشكل عام. وحذرت الخبيرة من الإفراط في تناول الكافيين خصوصا خلال المساء، ونصحت بتجنب تناول قبل النوم بفترة كافية، مؤكدة أن توقيت الطعام والمشروبات واختيار مكوناتها يمكن أن يكون جزءا من العادات اليومية التي تساعد على تحسين جودة النوم.
2: وفي عيادتنا الصحية، الكركم يحمي من بعض أضرار السكري. أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن مركب الكركمين هو المادة الفاعلة الموجودة في الكركم قد يسهم في حماية الأوعية الدموية من بعض الأضرار المرتبطة بمرض السكري من النوع الأول. وأوضحت الدراسة أن التجارب التي أجريت على الفئران أظهرت أن الكركمين ساعد على خفض مستويات الالتهاب وتحسين الاستجابات الخلوية وتعزيز صحة الأوعية الدموية، لتقترب بعض المؤشرات من المستويات المسجلة لدى الحيوانات غير المصابة بالسكري. ووفقا للباحثين، ارتبط استخدام الكركمين أيضا بتحسين نشاط الكالسيوم داخل الأوعية الدموية واستعادة التوازن في إحدى البروتينات المهمة للخلايا، إلى جانب الحد من التغيرات البنيوية والوظيفية التي قد تؤثر في مرونة الأوعية الدموية. يعد مرض السكري من النوع الأول من الأمراض المزمنة التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية، خصوصا مع استمرار ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يجعل البحث مجالا مهما للدراسات العلمية. أكد الباحثون أن النتائج لا تعني اعتبار الكركم أو مكملات الكركمين علاجا للسكري، خصوصا أن الدراسة أجريت على الحيوانات، مشددين على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث والتجارب السريرية لمعرفة مدى فاعلية هذه النتائج لدى البشر.
0: في هذا الوقت الذي يتزامن مع دخول العام الدراسي الجديد يذهب الكثير من أبنائنا الطلبة والطالبات إلى مدارسهم. زكية، إيش كثر مهم أن أولياء الأمور خاصة الأم اللي يعني هي اللي تهتم أكثر من الأب بأبنائها،
1: صحيح،
0: أن تهتم بوجبة الإفطار في هذا الصباح قبل أن يذهب الطالب سواء كان حتى البالغ أو الطفل إلى مدرسة.
1: صحيح، لأن الطعام يساعد على النشاط والحيوية وقدرة استيعاب الطفل حتى للدروس ونشاطه خلال يومه، ليس النوم فقط وإنما الطعام أيضا.
0: نعم، بعض الأمهات أو بعض المدارس في مرحلة ما تتطلب أخذ البوكس الأكل معهم،
1: اللانش بوكس.
0: ما أدري أيضا إيش كتر مهم أن الأم تحاول اختيار الأفود، الطعام الأفود بالنسبة لأبنائها، خاصة بالنسبة للأطفال هم اللي يحملون هذه الوجبة، فتكون الوجبة غنية بالمواد الغذائية اللي تساعد الطفل،
1: صح، وتساعد على التركيز، نعم، والحفظ وسرعة الاستيعاب، لأن طوال اليوم تعرض الطفل لأكثر من مادة وأكثر من معلم وأكثر، فيبي شيء يساعده أنه يكون دائما منتبه.
0: نعم، إذن إحنا دائما نتمنى على الأمهات خاصة في بداية عام دراسي جديد أنهم يهتمون بهذه الوجبة من أجل أن أطفالهم يكونون بالفعل سعداء، يستوعبون ما يقوله الأستاذ أو المدرسة في المدرسة، مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.
3: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
0: أهلا بكم، وهذه الجولة مع صحافتنا أصدر هذا الصباح نبدأها بأبرز العناوين المحلية. وزير التربية ينظم آليات نقل المتعلمين العرب إلى فصول غير الناطقين بالعربية في المدارس الأجنبية. وزير الشباب والرياضة يكرم عددا من الشباب الكويتي الذين حققوا إنجازات بمختلف المجالات الرياضية والعلمية. الداخلية تنفذ حملة أمنية لضبط المخالفين والمطلوبين في سكراب السالمي ومنطقة أمغارة. وزارة الداخلية 257 ضبطية ومخالفة ضمن حملة أمنية موسعة في محافظة العاصمة. وزارة الخارجية تدين وتستنكر تصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة. الصحة تؤكد التزام دولة الكويت بدعم العمل الصحي العربي المشترك. كلية مبارك العبدالله تفتتح الدورة 31 للقيادة والأركان بمشاركة 126 دارس. الشؤون بدء مقابلات 200 مواطن لشغل 90 وظيفة رقابية في قطاع التعاون 23 و24 الشهر الجاري. الهيئة العامة لشؤون القصر تنظم فعالية العودة إلى المدارس في مجمع الأفينيوز بمشاركة المشمولين برعايتها. مدير جامعة الكويت تتفقد جاهزية القطاعات الإدارية استعدادا للعام الجامعي الجديد.
1: وإلى أبرز العناوين في الصحافة العربية والدولية، سلطان عمان والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية دعما للأمن بالمنطقة. ولي العهد البحريني، الروابط الراسخة والتطلعات المشتركة أساس لتعزيز العمل الخليجي المشترك. أمين مجلس التعاون، الأمن الخليجي وصل إلى مرحلة متقدمة من التكامل والجاهزية. تشيع جثامين 100 شهيد فلسطيني بينهم 70 طفلا تم انتشالهم من تحت الأنقاض. الرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لإيقاف خروقات الاحتلال الإسرائيلي. ليبيا تعلن تفكيك خلية متهمة بشن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية في البلاد. القيادة المركزية الأمريكية سانكتوم تغيير في مسار 92 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. باكستان، قتل 21 مسلحا إثر اشتباكات منفصلة في إقليم خيبر بختونخوا. الرئيس الفرنسي يؤكد أهمية تعزيز السيادة التكنولوجية للقارة الأوروبية. وأخيرا الكرملين الروسي، اجتماع الرئيس بوتين بالمبعوثين الأمريكيين بناء وصريح للغاية.
2: وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 7.95 من 100 نقطة. الدولار الأمريكي ينخفض إلى 306 فلس، واليورو يستقر عند 356 فلس. سلطنة عمان واليمن يوقعان اتفاقيتي تعاون مشترك للربط الكهربائي. الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية بدعم من البنوك. الإحصائي الخليجي، معدل التضخم في دول الخليج يستقر عند 1.8% خلال 2025. الرئيس المصري يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولي والدول النامية. مصر توقع اتفاقية مع لينغ لونغ الصينية لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات 2 مليار دولار. الذهب يتراجع إلى 4430 دولارا للأونصة عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مشجعة. روسيا تبحث مع الصين وأندونيسيا سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة.
0: نبقى في المجال النفطي، حيث جاء في صحافتنا هذا الصباح، أكد وزير النفط طارق الرومي أمس الأحد أن المرحلة الراهنة تتطلب الحفاظ على مستوى عالي من المرونة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على السوق النفطية، مشيرا إلى أن الدول المنتجة تمتلك القدرة على تعديل مستويات إنتاجها بما يتوافق مع تطورات السوق النفطية عند عودة حركة النقل إلى طبيعتها. جاء ذلك في بيان لوزارة النفط عقب ترأس الوزير الرومي وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدول السبع المشاركة في اتفاق التخرج من الخفض الطوعي ضمن تحالف أوبك بلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. بيّن الرومي أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الشهرية لمستجدات السوق النفطية العالمية وتقييم تطورات العرض والطلب، إلى جانب دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة، بما يسهم في تكوين رؤية واضحة حول أوضاع السوق واحتياجاتها خلال المرحلة المقبلة. أشاد بقرار الدول السبع المشاركة الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة، الحصص المقرر للإنتاج لشهر أكتوبر 2026 عند المستويات ذاتها المقررة لشهر سبتمبر 2026، موضحا أن إنتاج دولة الكويت خلال شهر أكتوبر سيستمر عند مستوى 2,676,000 برميل يوميا. أكد أهمية الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة واستدامتها وضمان انسيابية حركة الناقلات عبر الممرات المائية الاستراتيجية، بما يكفل وصول الإمدادات إلى الأسواق بصورة آمنة ومنتظمة، ويدعم نمو النشاطين الصناعي والاقتصادي على المستوى العالمي. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري 2024، المباراة اللي جمعت العربي وفحاحيل، يسجل الهدف الأول لنادي العربي أمين الصفاقسي.
2: وهروب حمزة خابة سيتكرر. يا سلام يا سلام، أوه. هذا هدف العربي الأول. نعم نعم نعم، الهدف الأول للعربي. الله، عاداته ثابتة لا تتغير.
1: وبعده يسجل الهدف الثاني للنادي العربي حمزة خابة.
2: سيف، أوه. عادت إلى خوليو، لا زالت وتسديد. يا أسد العربي يظهر من جديد. هو لا يريد أن يتخلى عن عرشه. نعم، هو في عرش صدارة الهدافين.
1: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي الفحيحيل بنتيجة 2-0. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام. كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، نبتدي مع الصحافة الرياضية. نادي الكويت يتغلب على نادي الجهرة بصعوبة بنتيجة 1-0. منتخب الكويت الأول إلى الدوحة الأربعاء استعدادا لخليجي 27. إيقاف الفرنسي جندوزي مباراتين. مدرب نادي باريس سان جيرمان لويس إنريكي يمدد عقده حتى عام 2030. مانشستر سيتي يعتلي قمة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد الفوز صعب على كوفنتري سيتي. 120 رياضيا يمثلون البلاد في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026. نادي الاتحاد السعودي يواصل محادثاته للتعاقد مع أنيس حاج موسى. أتلتيكو بلباو يحقق الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0. نادي الإنتر ينتصر على نابولي بنتيجة 3-2 بعد ريمونتادا. سيغيب القائد سالم الدوسري رسميا عن قائمة المنتخب السعودي لبطولة كأس الخليج لعدم إكمال جاهزية البدنية والفنية. لوتارو مارتينيز يفوز بجائزة رجل اللقاء بين نابولي وإنتر. بايرن ميونخ يتعادل مع شالكة بنتيجة 0-0. الاتحاد يحسم الكلاسيكو ويلحق الهزيمة الأولى بالنصر في الدوري السعودي. أعلن نادي مانشستر سيتي التوقيع مع لاعب نادي إيفرتون إليمان إنداي، وسيرتدي الرقم 7. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. يغادر وفد المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة لدخول في معسكر تدريبي قصير استعدادا لخوض منافسات بطولة الخليج 27 التي تستضيفها السعودية من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل. وكانت القرعة وقعت الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وعمان والعراق، على أن يدشن منافساته في المباراة الافتتاحية للبطولة بمواجهة الأخضر السعودي، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين والإمارات وقطر واليمن. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
3: وعلى مستوى المشاركات الرياضية الخارجية، حقق منتخب الكويت لألعاب القوى أمس الأحد 3 ميداليات ملونة ذهبية وفضية وبرونزية ضمن منافسات البطولة العربية 12 لألعاب القوى للناشئين تحت 18 عام والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة، ليرفع رصيده إلى 5 ميداليات متنوعة. قال رئيس الوفد الكويتي المشارك بالبطولة العربية فيصل الدسم أن لاعبة منتخب الكويت ياسمين وليد حققت الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي مسجل ارتفاع 1.66 متر، فيما حقق اللاعب عباس الناصر الميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة بارتفاع 4.20 متر. أضاف الدسم أن اللاعب حيدر القطان نجح بدوره في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة 100 متر بزمن ورقم شخصي جديد قدره 10 ثانية و77 من الثانية. أعرب في هذا السياق عن سعادته بالمستوى المميز الذي ظهر به لاعبوه ولاعبات المنتخب الكويتي خلال منافسات البطولة، مؤكدا أن تحقيق 5 ميداليات في بداية البطولة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، إلى جانب تسجيل عدد من الأرقام الشخصية الجديدة للاعبين واللاعبات، يمثل مؤشرا إيجابيا على تطور مستوى ألعاب القوى الكويتية ونجاح المرحلة في الأعداد للبطولة. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا الرياضية، أيضا لنكون معكم ومعنا المزيد من المحطات التي سنتوقف فيها في صباح الخير.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا.
4: في عالم التكنولوجيا عزيزي المستمع، بدأت شركة جوجل إتاحة ميزة جديدة لمستخدمي هواتف أندرويد داخل تطبيق صور جوجل، تتيح إنشاء مجموعات للصور وتنظيمها يدويا، بعدما كانت الميزة متاحة لمستخدمي هواتف آيفون منذ العام الماضي. وتتيح الإضافة الجديدة للمستخدمين مرونة أكبر في إدارة مكتب

0: صفاتهم وترتيب الصور بالطريقة التي تناسبهم، حيث كان تطبيق صور جوجل يعتمد لسنوات على التجميع التلقائي للصور المتشابهة بهدف تنظيم المكتبة وتقليل الفوضى. تأتي ميزة التجميع اليدوي لتمنح المستخدمين إمكانية اختيار الصور التي يريدون وضعها ضمن مجموعة واحدة بعيدا عن الاعتماد الكامل على خوارزميات التطبيق.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: عالم تكنولوجيا.
4: السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم. البريد الالكتروني صار من الوسائل المهمه بالعمل والتواصل، وصار من اكثر الوسائل اللي يستخدمها المحتالون في التصيد الالكتروني. لكن شلون نعرف ان هذا البريد اللي وصلنا حقيقي؟ اول شيء لازم احنا نشوف ونقرا عنوان المرسل. لا تكتفي بس بالاسم مثل اسم البنك او الشركه المعروفه، افتح البريد، افتح الرسالة وتأكد من التفاصيل. عنوان، هل هو نفس النطاق الخاص بالشركة؟ هل هو النطاق الخاص بالبنك؟ ثاني شيء انتبه إلى محتوى الرسالة. رسائل التصيد غالبا تحاول تخليك بحالة مستعيلة، مثل ما نقول تحاول استعجالك. مثل شون يقولك حسابك راح يتوقف اليوم، هذه الفاتورة إذا ما دفعتها راح نكنسل البضاعة، ترى لازم تحدث بياناتك بسرعة أو اضغط على الرابط الحين. ثالث شغلة انتبه للرابط نفسه، لأن هذه الرسالة اللي مكتوبة، الكلمات المكتوبة على الشاشة يمكن اسم الموقع صحيح، لكن الرابط راح ياخذك يوديك على مختلف موقع مختلف خارج الكويت نطاق الشركة. من كذي احنا نقول لا تضغط مباشرة، اتأكد من عنوان الموقع. هناك بعد في ملاحظة اللي هي الأخطاء اللغوية، يعني طريقة مخاطبتك، استخدام اللهجة مثلا الكويتية، الكلمات اللي احنا نعرفها، مرات يكون التصميم يعني غريب مو متعودين عليه، أو واحد يطلب منك معلومات حساسة، رغبطاتك المدنية، اسمك، تاريخ ميلادك، عنوان بيتكم، هذه كلها ترى مؤشرات إضافية إن الرسالة مو حقيقية. بعد في شغلة مهمة لازم ننتبه عليها، رسائل التصيد الحديثة ترى صارت أكثر احترافية، وتكون يمكن حتى مكتوبة بلغة عربية سليمة، بلهجة كويتية صحيحة، وحتى يمكن يكون الشعار ترى حقيقي. من كذي احنا نقول لا تعتمد على شكل الرسالة فقط. إذا وصلك بريد من البنك يطلب منك تحديث بياناتك مثلا، لا تستخدم الرابط الموجود بالرسالة، روح افتح تطبيق البنك أو اتصل على مركز الاتصال لهم واسألهم، متأكد هل أنت فعلا وصلت لك هذه، هل هم بعثوا فعلا هذه الرسالة. زين، إذا كانت رسالة داخل جهة العامل وتطلب منك تحويل مبلغ أو إرسال معلومات حساسة بشكل غير معتاد، تأكد من الشخص اللي أرسلها عن طريق شغلة بسيطة إنك تتصل عليه. لذلك قبل أن تضغط على أي رابط اسأل نفسك 3 أسئلة: من دز الرسالة؟ شو يبو مني؟ ولماذا يطلب مني التصرف بسرعة؟ هذه ثواني قليلة قد تكون أهم وسيلة للحماية. كان معاكم المهندس حسين النكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السبراني.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام وجولة مع أخبارنا المحلية. قامت مدير جامعة الكويت الدكتورة دنيا الميلم أمس الأحد بجولة تفقدية لعدد من القطاعات الإدارية للإطلاع على سير العمل والوقوف على الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد 2026-2027، بما يسهم في توفير بيئة جامعية مهيئة لانطلاق الدراسة. أكدت الدكتورة الميلم في بيان صادر عن الجامعة حرصها على تكامل الجهود ورفع كفاءة الأداء وتيسير الإجراءات بما يضمن تقديم الخدمات بالصورة المنشودة للطلبة ومنتسبي الجامعة،

0: مشددة على استكمال المتطلبات ومعالجة الملاحظات وفق الخطط الموضوعة. وقالت الميلم إن رفع كفاءة الأداء وتكامل الجهود أساس لانطلاق نجاحة لانطلاقة ناجحة للعام الجديد، موضحة أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز الجهود المؤسسية وتطوير منظومة العمل والاستفادة من الحلول المبتكرة بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية ويرسخ كفاءة الأداء واستدامته. وأشادت بجهود العاملين في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.
1: أكدت وزارة الصحة أمس الأحد التزام دولة الكويت بدعم مسيرة العمل الصحي العربي المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة يوم الصحة العربي لعام 2026 الذي اعتمده مجلس وزراء الصحة العرب تحت شعار نحو عمر مديد وجودة حياة مستدامة، أن دعم الكويت لهذا التوجه ينطلق من إيمانها بأن الصحة تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وأشارت إلى مواصلة جهودها لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوسيع مجالات التنسيق مع الدول العربية والمؤسسات الصحية الإقليمية بما يخدم صحة الإنسان ويرتقي بكفاءة النظم الصحية. ونقل البيان عن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية والمسؤول عن المنظمات الصحية العربية والإقليمية والدولية الدكتور هشام كالندر تأكيده أن شعار هذا العام يجسد رؤية استراتيجية تتجاوز تقديم الخدمات العلاجية لتشمل بناء أنظمة صحية متكاملة وقادرة على الصمود وتعزيز الوقاية والتوعية والاستثمار في صحة الإنسان على امتداد مراحل العمر.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يقول إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب، ووزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تغيير مسار 92 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وزير الدفاع اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. شهدان فلسطينيان أحدهما طفل في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المباحثات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. ورئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى جرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح مع آخر تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الصور والرسوم البيانية التي تظهر تدهور الاقتصاد الإيراني وتراجع صادرات النفط، ووصفها بأنها دولة فاشلة، إلى جانب منشورات تتناول استهداف بنيتها التحتية النفطية وتطورات تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. عباس متولي والتفاصيل.
1: كتب ترامب يقول على منصته ثرو سوشيال باي باي خرج، مرفقا المنشور بصورة مصممة بالذكاء الاصطناعي لانفجارات على الجزيرة وطائرة تنفذ غارات عليها، مضيفا أن إيران تعاني من التضخم المفرط وأن العملة الإيرانية قد محقت، وأشار إلى أن صادرات النفط الإيرانية تتراجع بشدة، في حين أن كميات النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستوياتها السابقة حسب قوله. وكان الرئيس الأمريكي قد هدد في يونيو الماضي بالاستيلاء على جزيرة خرق في ظل استمرار الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. ومع دخول الصراع الأمريكي الإيراني شهره السابع، صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأنه قد لا يكون هناك اتفاق نووي مع إيران، بل قد يقتصر الأمر ببساطة على تدمير قدراتهم على القيام بذلك. وأبلغ رايت شبكة ABC نيوز بأنه قد يتعين انتظار الإدارة الإيرانية القادمة للتوصل إلى اتفاق، وتشير تصريحات رايت إلى أن الإدارة الأمريكية قد تسعى لتحقيق هدفها المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي دون إبرام اتفاق نووي عبر التفاوض. وخلال ظهوره في وقت لاحق على شبكة CBS سئل رايت مجددا عن تصريحاته، فأوضح أن تفضيل الرئيس دونالد ترامب يميل دائما نحو التوصل إلى تسوية تفاوضية وتجنب الحل العسكري ما لم يكن ذلك ضروريا جدا. وقال إن الدور الأكبر لجيشنا في المنطقة يتمثل حاليا في وقف تصدير أي نفط خام من إيراني أو منتجات مرتبطة به أو الغاز الطبيعي أو غير ذلك، وأضاف نحن نخلق اقتصادهم في محاولة لإحداث تغيير في سياسة النظام القائم أو استبداله بنظام جديد. جاء ذلك فيما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات التي استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في مضيق هرمز جاءت ردا على صواريخ باليستية أطلقها الحرس الثوري الإسلامي باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية في المنطقة. وفي وقت لاحق كتب وزير الدفاع بيت هيكسس في منشور على منصة إكس يقول إن الأمر بسيط، إذا أطلقت إيران النار على سفن أمريكية فسندمر ونغرق ناقلات النفط الخاصة بهم. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وحول مستجدات حركة الملاحة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب، قائلا إنها وصلت إلى 18 مليون برميل يوميا بالتزامن مع استمرار الحصار الأمريكي على إيران. ومن جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وفي اليمن قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي قال إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. ومن جهتها أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات، قالت إنها أسفرت عن استعادة وتثبيت مواقع وإفشال محاولات تسلل لميليشيا الحوثي بالتزامن مع غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي.
2: تشهد جبهات عدة في غرب اليمن تصعيدا ميدانيا متسارعا مع إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد مواقع تابعة للحوثيين بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في أكثر من منطقة. وقالت القوات اليمنية إن وحداتها شنت هجوما من 3 محاور في جبهة البرح، كما أعلنت استعادة مواقع في منطقة الكدحة غربية تعز وتثبيت مواقع جديدة جنوب الحديدة. وفي جبهة الضباب أفادت القوات بإحباط محاولة تسلل للحوثيين، مؤكدة أن المواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 20 عنصرا بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر في العتاد والمعدات. وتزامنا مع المعارك البرية شن الطيران الحربي غارات على مواقع للحوثيين في البرح وجنوب الحديدة والأطراف الغربية لمحافظة مأرب، كما طالت الغارات وفق القوات اليمنية مواقع وتجمعات في منطقتي اللبنات والعلم ومركز محافظة الجوف. وقالت إن الضربات أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه جبهات غربي تعز مواجهات عنيفة، ولا سيما في مناطق الضباب والصياح وجبل هان وماتع وسط استخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة. وتشير هذه التطورات إلى اتساع رقعة المواجهات في عدد من الجبهات بالتزامن من تعز والحديدة إلى مأرب والجوف، في وقت يواصل فيه الطرفان محاولة تعزيز مواقعهما الميدانية. ومع استمرار الاشتباكات والغارات الجوية تبقى الأوضاع مرشحة لمزيد من التصعيد، خصوصا في محاور غرب تعز وجنوب الحديدة وسط متابعة لاحتمالات اتساع العمليات خلال الساعات المقبلة.
0: نتحول إلى جديد الأوضاع في قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية. وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة. وفي القاهرة دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي دان بشدة التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي كاتس بإسرائيل كاتس ووزير الأمن بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، محذرا من تداعياتها على السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان أن هذه التصريحات تتحدى جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام وإنهاء الحرب في غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ شهور من جراء السياسات الإسرائيلية التصعيدية والأحادية المستمرة. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات والخطط والإجراءات التي تستهدف المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، تمثل انتهاكا صريحا وواضحا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي سياق متصل، دانت 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزيري الأمن القومي والدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير وإسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الشعب الفلسطيني قسرا من أرضه. وشدد وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وأندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية في بيان مشترك، شددوا على أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدا مباشرا للحصول للمشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، أحدهم طفل، إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمالي الضفة الغربية ووسطها. وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحامها بلدة عقابة في الضفة الغربية المحتلة. حسن جعفر والتفاصيل.
3: في إطار توسيع دائرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية النقابة عن دفع كتيبتين إضافيتين من الجيش إلى الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وأن ذلك جاء بعد توصيات من الجهات الاستخبارية بأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على وشك الانفجار بعد سلسلة هجمات إرهابية للمستوطنين المتطرفين على القرى الفلسطينية ومحاولتهم المتكررة اعتداءات إرهابية على القرى بمحافظات رام الله ونابلس وجنين والخليل وحصارهم لبلدة كسرى لليوم 30 على التوالي. العدوان الإسرائيلي تصاعد في اقتحام جيش الاحتلال مدينتي قلقيلية ونابلس وعديد المدن الفلسطينية في محافظات رام الله ونابلس وبيت لحم، وترافق ذلك مع ادعاءات جيش الاحتلال بأنه عثر في بلدة العقبة في شمال الضفة الغربية على صاروخ من غير منصة واعتقال 10 فلسطينيين من البلدة المذكورة. هذا يأتي في الوقت الذي اقتحم فيه العشرات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى، وترافق ذلك مع إبعاد 4 مقدسيين عن ساحات الأقصى، فيما اقتحم جيش الاحتلال عديد المدارس في أول يوم من العودة للمدارس بالضفة الغربية، الأمر الذي بعث التوتر الشديد في نفوس الطلاب. حسن جعفر إذاعة دولة الكويت القدس المحتلة.
0: ومنها نتحول إلى لبنان، حيث أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن إدانته لتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مطالبا واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وميدانيا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص في الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على عدد من البلدات جنوبي لبنان. سحر بشارة والتفاصيل.
4: تصعيد إسرائيلي واسع شهدته مناطق في الجنوب خلال ساعات الفجر مع تجدد الغارات الجوية على عدد من البلدات، ففي بلدة كفر رمان في قضاء النبطية شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى سكني من 3 طبقات، ما أدى إلى مقتل طفل رضيع وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم أطفال بحسب المعطيات الأولية. إلى ذلك استهدفت غارة سيارة ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة 2 آخرين. وفي بلدة دير الزهراني أنذر جيش الاحتلال سكان أحد المباني بالإخلاء قبل أن يتم استهدافه بغارة، وعلى الأثر شهدت بلدات منطقة النبطية موجة نزوح كبيرة. وكان الطيران الحربي قد استهدف في وقت سابق بلدة النبطية الفوقى بسلسلة غارات، كما شن غارة على موقف للسيارات في مدينة النبطية ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، التي أشارت أيضا إلى سقوط 4 قتلى وعشرين جريحا في حصيلة غير نهائية لغارات يوم أمس، ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4362 قتيلا و 12378 جريحا. بالتوازي شن الطيران الحربي غارات على بلدة المنصوري، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات ضخمة في البلدة وتبنيت. وفي حين زعم جيش الاحتلال أن الغارات جاءت رد

0: الخط الأصفر وتتراجع نحو الخط الرمادي على بعد 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود، وأشارت إلى أن هذا الأمر سيتم بعد تفجير مساري أنفاق تحت جبل علي الطاهر، وأفادت بأن إسرائيل أبلغت السلطات اللبنانية عبر الولايات المتحدة بمنع عودة السكان إلا عبر مفاوضات روما. أما في المواقف الرسمية اللبنانية، فقد حمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. بدوره أكد رئيس الحكومة نواف إسلام أن هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة وتلبية حاجات المواطنين. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد اعتبر أن إسرائيل ماضية في التفلت من التفاهمات وتحويل الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق الانتخابات المقبلة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ونتحول إلى الملف السوداني، حيث أعلنت هيئة إغاثية سودانية وفاة 23 شخصا وتسجيل أكثر من 300 إصابة واشتباها بالكوليرا في منطقتين بولاية غرب كردوفان جنوبي السودان، وسط نقص في الأدوية وصعوبات في إسعاف المرضى، داعية الهيئة المنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري وتقديم الأدوية والمساعدات الغذائية للسكان. وفي الشأن الليبي، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أكد دعم المجلس لكل توافق يقرب البلاد من الانتخابات وينهي المرحلة الانتقالية في ليبيا. وشدد المنفي على أن وجود مؤسسات انتخابية قائمة تتيح المضي في الاستعداد للانتخابات بالتوازي مع معالجة المسائل محل الخلاف، بدلا من إبقائها رهينة لتسوية جميع الملفات، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدولة ومؤسساتها واختصاصاتها، وألا يكون الوصول إلى المسؤولية العامة بفرض الأمر الواقع أو توظيف النفوذ السياسي والمالي. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية ضربت سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، ووصفتها بأنها كانت تحمل اعتادا عسكريا أرسلته دول غربية للجيش الأوكراني. وفي ملف المفاوضات، أشاد المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بالزخم الجديد الذي اكتسبته محادثات أوكرانيا بعد لقائهما برئيسهما فلاديمير زيلينسكي في كييف في وقت تجدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 4.5 أعوام. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات على سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تحمل معدات عسكرية غربية لأوكرانيا وتواصل استهداف السفن والموانئ الأوكرانية. وأعلنت أن القوات الروسية وجهت ضربات للمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل الأوكرانية، وتتقدم على كافة جبهات القتال في شرق وجنوب شرق أوكرانيا، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك وخاركوف ودنيبرو بتروفسك وخرسون، وشنت ضربات جماعية على منشآت الصناعات العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1300 جندي أوكراني وأسقطت 400 مسيرة خلال اليوم الأخير. كما أعلنت الوزارة أيضا أن

0: دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على عدد من المناطق الروسية، وأسقطت 260 مسيرة فوق 14 مقاطعة روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن بعض بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريجا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيبقى على الأقل مطروحا على جدول الأعمال. وقال إن الطرفين توصلا بالفعل إلى بعض التفاهمات في قمة أنكوريجا، وعلى الرغم من أنه من الصعب الآن تحديد مدى قابليتها للتطبيق سواء من وجهة النظر الأوكرانية أو الأمريكية، لكن بعض بنود هذه التفاهمات على الأقل سيبقى مطروحا على جدول الأعمال حسب قوله. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومن جانب آخر، دعا الرئيس السلوفاكي بيتر بلغريني دعا إلى تكثيف الجهود الغربية لإقامة حوار مباشر مع روسيا، موضحا أن الدول الأوروبية تدعم أوكرانيا حتى تتمكن من الجلوس إلى طاولة المفاوضات كشريك متكافئ مع روسيا. وشدد رئيس سلوفاكيا على أن التخلي عن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي قد يؤدي إلى امتداد الصراع تدريجيا إلى ما وراء جهود أوكرانيا. وحول العلاقات الأمريكية الصينية الروسية، قالت روسيا أن احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ غير مستبعد، لكنها أشارت إلى ضرورة الاتفاق أولا على جدول أعمال اللقاء ومضمونه قبل الانتقال إلى التحضيرات الفعلية لعقده. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابياكوف، أوضح أن موسكو لا تستبعد إمكانية عقد الاجتماع، مضيفا أن السؤال الرئيسي هنا يتمثل في كيفية صياغة مضمون الاجتماع وما النتائج التي يمكن توقعها منه. وفي واشنطن، جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبة المحكمة العليا للسماح بخطة من شأنها تقييد التصويت غير البريد عبر البريد قبل انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر، وذلك بعدما منعت قاضية اتحادية يوم الجمعة الماضي تطبيق تلك القيود. وفي غرينلاند، تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين تبدأ زيارة إلى غرينلاند تستمر يومين بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للإقليم الدنماركي. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، من المتوقع أن تعلن فون دير لاين خلال الزيارة عن دعم إضافي للتجربة بقيمة 200 مليون يورو في إطار إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند. وتتزامن الزيارة مع انطلاق مناورات درع القصب الشمالي والقطب الشمالي التي ينظمها حلف شمال الأطلسي بمشاركة قوات من 10 دول. وفي سيول، أعلنت كوريا الشمالية اليوم تدشين مدمرة حربية جديدة تحمل اسم كينغ كون وتزن 5000 طن، في خطوة وصفها الزعيم كيم جونغ أون بأنها جزء من منظومة الرد النووي لبلاده، مؤكدا أن السفينة قادرة على تنفيذ ضربات انتقامية مدمرة ضد الأعداء. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قال مسؤولون صينيون إن فرق الإنقاذ

انتشلت 12 جثة في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن مئات المفقودين بعد انهيار طيني يشبه أمواج المد العاتية السونامي، حيث دمر المعبر الحدودي الرئيسي بين الصين ونيبال. وفي أندونيسيا، أعلنت السلطات الأندونيسية تعليق الرحلات الجوية في مطارها الدولي بسبب رماد بركاني ناجم عن ثوران مستمر لبركان جبل أناك كراتاو وتأثيره على سلامة حركة الطيران. وقالت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل الأندونيسية أن السلطات مددت تعليق العمليات الجوية في المطار إثر استمرار رصد الرماد البركاني في منطقة المطار. ومن الأخبار المتفرقة، قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح إثر انحراف طائرة شحن لمجموعة أمازون عن مسارها في مطار مدينة ميامي الدولي في الولايات المتحدة واصطدامها بمحركات قبل اندلاع النيران فيها.

0: ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث أكد وزير النفط طارق الرومي أن المرحلة الراهنة تتطلب الحفاظ على مستوى عال من المرونة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على السوق النفطية، مشيرا إلى أن الدول المنتجة تمتلك القدرة على تعديل مستويات إنتاجها بعد بما يتوافق مع تطورات السوق النفطية عند عودة حركة النقل إلى طبيعتها. أظهرت بيانات شحن اليوم أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام 10 الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو، وذلك عقب ضربات أمريكية وإيرانية استهدفت ناقلات. واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا لتصل إلى 96 دولارا و80 سنتا للبرميل. ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل عبد العزيز القراوي.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية، مع استمرار رياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مع فرص للضباب الخفيف على بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 43، مدينة الجهرة 45، شمالا في العبدلي 44، غرب البلاد منطقتي شقاع والسالمي 45، جنوبا بالوفرة 44، جزرنا الشمالية فيرتشا ورب وبوبيان 42، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 10:20 مساء أدنى جزر الساعة 2:35 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:04. عبد العزيز القراوي.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم والإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب، ووزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن عبور المضيق حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تغيير مسار 92 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وزير الدفاع اليمني يقول أن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. شهدان فلسطينيان، أحدهما طفل، في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. 8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصريحات وزيرين بحكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعرب عن تفاؤله إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدها في كييف مع الرئيس الأوكراني. ورئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة إلى غرينلاند بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزيرة. وبهذا الإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاء يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات، وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

عودة لكم مستمعينا الكرام بعد الجولة الإخبارية الصباحية، وكل الشكر للزميل ماجد الشطي. أما الآن نستكمل معكم فقرات برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM
1: من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
2: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
3: صباح الخير، ونستمر في هذا اللقاء اليومي الجميل في صباح الخير. والجميع يعلم أن المرور مسؤولية، والالتزام بقواعده يحمل أرواح ويحافظ على سلامة المجتمع. معنا على الجانب الآخر مساعد مدير إدارة التوعية المرورية المقدم عبد الله أبو الحسن. صباحك الله بالخير مقدم عبد الله.
4: صباحك الله بالنور والسرور، وصباح عليك بالخير، وكذلك نصبح السادة المستمعين الكرام.
3: مقدم عبد الله، نبي شوية تعطينا فكرة عن حالة المرور اليوم، شنو الأشياء المهمة اللي صارت، حوادث لا سمح الله، وأيضا تعطي للسادة المستمعين خطوات، أو خلينا نقول مثل ما تقول يعني نصائح عشان يتجنبون الازدحام الأسبوع القادم مع بدء إن شاء الله المدارس.
4: صحيح، يمكن ما يهم إخواننا رائدين المركبات خاصة في الوقت الحالي هو معرفة أحوال الطرق، وبالأخص يمكن مع عودة احنا نقول الكثافة المرورية بشكل تدريجي.
3: صحيح،
4: في هذا الأسبوع يمكن عادوا اخواننا واخواتنا المعلمين والمعلمات، كذلك التعليم الخاص عاد الى المقاعد الدراسية، فبالتالي شاهدنا ان هناك كثافة مرورية في بعض الأماكن، وهذا شيء طبيعي. هل الكثافة راح تزيد راح تقل؟ احنا نقول من الطبيعي راح تزيد الكثافة مع عودة المدارس بشكل كامل في الأسبوع القادم. فبالتالي شلون نستعد احنا اليوم حق عودة المدارس؟ أول شيء وزارة الداخلية مستعدة في حملة أمنية ومرورية، حملة تحت عنوان وقاية وأمان، وفيها جانب يخص السلامة المرورية، وتركز من خلاله على السلامة المرورية وأهمية الالتزام بقواعد وقوانين المرور. لكن اليوم احنا نتكلم عن طريقة استعدادنا احنا كقائدين مركبات، نتكلم كأولياء أمور قائدين مركبات شلون نستعد. وزارة الداخلية طبعا بالتعاون مع وزارة الأشغال قاعد تقوم في أعمال الخاصة في صيانة وإنشاء شبكة الطرق، فبالتالي قاعد يتم نشر أماكن الخاصة في التعديل وأماكن التحويلات المرورية الموجودة على الطرقات. معناتها أنا كولي أمر كقائد مركبة مطلوب مني أني أعرف أماكن هذه التحويلات المرورية من خلال متابعة حسابات وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لمعرفة أحوال الطرق، أو إحنا نقول الطرق السالكة اللي ممكن نستخدمها بعيدا عن الدخول في أماكن الكثافة المرورية. هذا رغم واحد. كذلك رغم اثنين اللي هو شلون إحنا نستعد كذلك بطريقة أفضل، لازم نتأكد من سلامة المركبة. البعض كان بإجازة، البعض كان مسافر، البعض يستخدم العمالة المنزلية اللي هم السائقين الخاصين، فبالتالي المركبة كانت مركونة فترة العطلة، ما كانوا يستخدمونها نوعا ما. اللي نحتاجه في الفترة الحالية في الأسبوع هذا بالذات أن نتأكد من سلامة المركبة حتى نكون مستعدين لبداية العام الدراسي. صحيح. ما ودنا أي سيارة توقف في الشارع،
3: وخصوصا مع ارتفاع حرارة الجو.
4: صحيح، رغم أننا نقول شوي الحمد لله انكسرت الحرارة شوي خفت لكن بشكل بسيط، لكن ما زال هناك تعطل مركبات مفاجئ ووقوف مفاجئ في الطرقات العامة. فبالتالي اليوم أنا تأكدت من صيانة المركبة وتأكدت منها بشكل كامل. الشغلة الثالثة وعرفت الطرق. الشغلة الثالثة اليوم شنو اللي يمنع أن احنا نتحكم في الوقت؟ اليوم أنت الشخص يعني المسؤول عن هذا الشيء، لازم نتحكم في الوقت، لازم نختار الوقت المناسب. يعني طلعت اليوم في اليوم الأول كان فيه ازدحام مروري، حاول أطلع مثال طلعت مثلا 7 كان في ازدحام، حاول اطلع 7 إلى 5. ترى الدقائق البسيطه في الطرقات تفرق بشكل كبير. صحيح. فاختار الوقت المناسب، اختار الوقت المناسب. يقول لك انا ما اعرف اتابع او ما تابعت حسابات وزاره الداخليه وماني عارف اختار الوقت المناسب، استخدم الخرائط، برامج الخرائط للامانه تساعد بشكل كبير. شلون تساعد؟ يمكن هذه الميزه يمكن قليل من يستخدمها للاسف.
3: هل يتم تحديثها بشكل سريع حسابات؟
4: صحيح، الخرائط محدثه بشكل مباشر على مدار الساعه. فإحنا شلون نستخدمها بشكل يعني مناسب؟ أول شيء أحط الوجهة اللي أنا أقصدها، حتى لو كنت أستخدم الطريق هذا بشكل يومي متكرر
3: لتجنب الحوادث أو لتجنب الطرق المغلقة.
4: في كثافة راح يعطيك الطريق البديل.
3: صحيح.
4: في حادث لا سمح الله يعطيك الطريق البديل. في طريق مغلق راح يعطيك الطريق المغلق. وبعد يمكن الميزة المهمة والمفيدة للأمانة بشكل كبير، إن أنا اليوم أقدر أحدد وقت الوصول وهو يحسب لي وقت الخروج من المنزل.
3: صحيح.
4: فهذا الشيء يسهل، يعني انا بوصل مثلا مقر عملي ايا كان في في في ساعه معينه، فعلى طول اختار الساعه المعينه اللي بوصل فيها. دائما دائما لازم يكون عندنا في وقت احتياط، لا لا لا نستخدم الوقت كأن احنا متأكدين على يقين 100% راح نوصل في الوقت المحدد. لا، دائما حط عندك 10 دقائق، والله اذا دوامك 7:30 حط في البرنامج في برامج الخرائط انك راح تبي توصل 27 دقيقة، راح يعطيك موعد خروجك من المنزل وراح يعطيك الطرق اللي تستخدمها. فهذا الشيء يساعدك في عملية معرفة الطرق، ابتعاد عن اماكن الكثافة المرورية، لا وتحديد بعد كذلك الوقت الوقت وصولك. وهذا الشيء للأمانة ينعكس على سلوك قائد المركبة. يمكن لو أسأل السؤال هذا، إذا كنت متأخرة شلون راح تسوقي، وإذا كنت يعني كان الوقت عندك متسع من الوقت شلون راح تسوقي؟
3: أو بالفعل الحالة النفسية راح تفرق وايد،
4: راح تأثر، راح يأثر على سلوكك أثناء القيادة، قد ترتكب فعل مخالف للقانون دون قصد.
3: صحيح.
4: إحنا ما إحنا ترى دائما الحادث المروري يكون نتيجة، يعني بعيد الشر عن الجميع، نتيجة مخالفة مرورية. إحنا اليوم ما نبيك تخالف، أنا ما نبي يصير لك مكروه أو يصير لك حادث. فمعناته أن إذا كان عندك متسع من الوقت راح تقدر تقود مركبتك بأريحية، بهدوء، بتأني، وكذلك بانتباه أكثر.
3: صحيح.
4: وهذا يمكن من الأشياء المهمة.
3: وبالنسبة حق حسابات وزارة الداخلية أو في التواصل الاجتماعي، هل يتم تحديثها بشكل مباشر؟
4: حساباتنا الأمانة بالنسبة حق الطرق، أحوال الطرق، إحنا نحط دائما من بعض الحوادث إذا كان جسيمة أغلقت الشارع بشكل كامل نحطها، لكن بالنسبة لي أحوال الطرق بمعنى الأعمال الإنشائية اللي قاعد تقوم في الطرق نحطها بشكل مستمر على مدار الساعة، أي شارع يتم إغلاقه نحط هذه الحسابات أو نحط عفوا هذه المواقع بشكل مستمر وخرائط توضيحية لهذه الطرقات. هذا يمكن احنا اللي قاعد نستخدمها في الوقت الحالي، هذا يمكن كخطوات بداية. اليوم انا شلون اطلع، شلون استعد، شلون اطلع، شلون استفيد من عامل الوقت، وهذا شيء مهم. كذلك يمكن بعض السلوكيات، خلينا نتكلم عن، بما ان احنا الحين مقبلين على العودة المدارس وقاعد نتكلم عن تجهيز للعودة المدارس.
3: صحيح.
4: وزارة الداخلية، إدارة عمل المرور، إدارة أو نقول قطاع شؤون المرور والعمليات، كدوريات مرور راح تشاهدون دوريات بالشارع، رجال الأمن موجودين بالطرقات العامة، 200 دورية مرور وما يقارب 125 دورية نجدة بعدد قوة بشرية تقارب 670 عنصر بشري، عنصر من القوة الميدانية البشرية. فبالتالي في في في قوة موجودة بالطرقات عشان توفر الحماية والأمن والأمان وتسهل وتنظم عملية سير المركبات، وكذلك في حال وقوع الحوادث تدخل بشكل مباشر تفاديا للكثافة المرورية. كذلك التقاطعات المرورية مراقبة، يعني مبرمجة حسب الكثافة المرورية في فترة الصباحية، في فترة ما بعد الظهيرة. كل هذه الأمور الأمانة احنا خذيناها في عين الاعتبار. لكن في شيء مهم بالنسبة لأولياء الأمور، وخاصة اللي عنده ولد احنا مثلا يقول أو بنت توهم بيدشون المراحل الدراسية، هو موضوع التصوير أو موضوع الهاتف النقال.
3: صحيح.
4: دائما احنا نقول في بداية كل عام دراسي لا تخليها آخر صورة، لا تصير هذه آخر صورة،
3: بالفعل
4: خلها ذكرى حلوة،
3: هي لحظة. صحيح.
4: آمن. هي لحظة، الحادث ترى يحتاج من أجزاء من الثانية بحد أقصى 3 ثواني. فالصورة هذه أو الذكرى اللي أنت تبتاخذها يمكن تكون ذكرى أليمة بسبب تصرف خاطئ، بسبب خطأ في اختيار وقت التصوير. دائما تتصور بالعكس، استانس، افرح، ونحن كلنا فرحانين في عودة المدارس، في عودة ابنائنا للمقاعد الدراسية، في عودة الحياة بالشكل الطبيعي. لكن افرح بالطريقة الصحيحة، اختار وقت التصوير المناسب بعيدا عن القيادة. لو سمحت يا أولياء الأمور افرحوا مع عيالكم، استانسوا. احنا نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي الأمانة، وخاصة أول أيام، اليوم الأول بالذات، خاصة المرحلة الابتدائية، مرحلة رياض الأطفال، نشوف الكل يفرح، الكل يصور أبنائه مستانس، وهذا شيء طبيعي وعليهم ألف عافية. لكن عشان نحافظ على حياتهم ونحافظ على فرحتنا وما نخليها تتحول إلى شيء قد يعني احنا نقول يضرنا بشكل أو ما، نحتاج أن

0: نأجل التصوير
1: صحيح.
0: إلى
1: وهذه
0: موقع
1: دعوة
0: آمن.
1: أنهم يكونون قدوة لأبنائهم، لأن استخدام
0: صحيح.
1: الهاتف على الطريق ممكن يعرضه لحوادث جسيمة. المساعد مدير إدارة التوعية المرورية المقدم عبد الله أبو حسن، كل الشكر لك، جهودكم مشهودة ووجودكم في الشارع يبعث الأمن والأمان لقائدي المركبات، كل الشكر لكم.
0: يا هلا، مرحبا فيكم وحياكم الله.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
4: صباح الخير
3: من إذاعة دولة الكويت.
5: من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد، نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
6: إنشاء قسم وبائيات وسجل السرطان في مركز الكويت لمكافحة السرطان. تشكل مكافحة السرطان أحد أبرز التحديات الصحية في ظل الحاجة إلى بيانات دقيقة تساعد على رصد معدلات الإصابة وفهم أنماط المرض ودعم خطط الوقاية والتشخيص والعلاج. وفي هذا الإطار أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً بإنشاء قسم وبائيات وسجل السرطان في مركز الكويت لمكافحة السرطان، بهدف في إنشاء منظومة متخصصة لرصد وتحليل بيانات السرطان في دولة الكويت ودعم جهود الوقاية والتشخيص والعلاج. ويضم القسم وحدتي وبائيات السرطان والإحصاء الطبي وسجل السرطان، ويتولى توثيق حالات السرطان ومتابعة معدلات الإصابة والوفيات والبقاء على قيد الحياة، إلى جانب تطوير وربط قواعد البيانات بالأنظمة الصحية وإصدار تقرير سنوي لسجل السرطان وربطه بلوحة مؤشرات تفاعلية، بما يعزز مشاركة الكويت في الأبحاث والدراسات الدولية المتخصصة في مجال السرطان. ويعد تعزيز قواعد البيانات والمؤشرات الصحية خطوة مهمة نحو بناء خطط أكثر دقة وفاعلية في مكافحة السرطان وتطوير مسارات الوقاية والرعاية الصحية. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
7: التاريخ،
3: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
7: التاريخ
3: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
7: 7 سبتمبر أيلول، تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم عام 1812، وقعت معركة بوردينو بين الجيش الفرنسي بقيادة نابليون والجيش الروسي، وكانت من أكبر وأعنف معارك الحروب النابولينية. في مثل هذا اليوم من عام 1813 ظهر استخدام اسم العم سام للإشارة إلى الولايات المتحدة في صحيفة بمدينة تروي بولاية نيويورك. أعلن الأمير بيدرو استقلال البرازيل عن البرتغال، وهو اليوم الذي أصبح لاحقا العيد الوطني للبرازيل. كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1822. أما في عام 1901 انتهت ثورة الملاكمين في الصين رسميا بتوقيع بروتوكول بكين بين الصين والقوى الدولية. في مثل هذا اليوم عام 1927 نجح المخترع الأمريكي فايلو فان جوست في تحقيق إرسال صورة تلفزيونية باستخدام نظام إلكتروني بالكامل في خطوة مهمة في تاريخ التلفزيون. بدأت ألمانيا قصف لندن خلال الحرب العالمية الثانية فيما عرف لاحقا باسم الغارة الخاطفة، واستمرت الغارات على بريطانيا لأشهر. كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام

1940. أما في عام 1977 وقع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والزعيم البنامي عمر خريخوس معاهدتي قناة بنما، اللتين مهدتا لانتقال السيطرة على القناة إلى بنما. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع التاريخ.

0: هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا على خير. هذه تحية من الإعداد محمد القحطاني وثامر الدحاني.
1: تحييكم زكية شرخي عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد،
0: وتتمنى لكم يوما سعيدا من التنسيق والمتابعة في الجيران.
1: أحلى الأمنيات من عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.
0: ولا تنسوا أن تتركوا في قلوب محبيكم كل الحب. تنفيذ على الهواء عنود لرجيب.
1: تذكر صديقنا المستمع بأن الأمل يتجدد دائما، وإن شاء الله يتجدد على الخير بلقاء الغد. رفقتكم السلامة في الحل والترحال مع أحلى الأمنيات من المخرج بادر المروان، مع ألف سلامة.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. بالتزامن مع استمرار الحصار الأمريكي على إيران، الرئيس الأمريكي يعلن أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. القوات الحكومية اليمنية تستهدف بعشرات الغارات تجمعات وتكنات الحوثيين بجبهات مأرب الجنوبية والبيضاء والضالع. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد فلسطيني و3 مصابين إثر اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على بلدات جنوبية لبنان ويقرر توسيع ما يسميه مشروع الدرع الشمالية للتحصين قرب حدود لبنان. باكستان تعلن عقد اجتماع لاتفاقية مكة للدفاع المشترك في أكتوبر المقبل يبحث إجراءات العضوية والتوسع المستقبلي. الأمم المتحدة تعلن أن الحوار هو طريق تحقيق السلام المستدام ووقف إطلاق النار في السودان. الرئاسة الأوكرانية تقول إن الولايات المتحدة قدمت مقترحات أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة لجرينلاند تستمر يومين. وكوريا الجنوبية تبدأ والولايات المتحدة واليابان تدريبات عسكرية ثلاثية، وجارتها الشمالية تتعهد بتحويل قوتها وتمويل قدرتها البحرية إلى قوة نووية. سيداتي وسادتي، عند الساعة 10 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
1: قناه الهلال، قناه الرجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
4: شيخ. اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة وبرنامج غوانات مع الاسطوانات القديمة وهالنوادر. واليوم بسمعكم من أندر وأول اسطوانة حسب ما تذكر بعض المصادر سجلت في عام 1893. تابعونا وحياكم الله.
0: غوانات، حكايات أغنيات صنع تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، ونذهب مع الاسطوانات القديمة والتوثيقية. وسامحوني اليوم يمكن بسمعكم اسطوانة قديمة جدا وفيها هشاشة شوي، يعني تعرفون الاسطوانات بعد نقلها من جيل لجيل وتبدي عليها الضعف في، لكن يهمنا في هذا البرنامج التوثيق، واللي يحب يسمع الاسطوانات القديمة. ويمكن جددت هذه الاسطوانات، والآن مع الذكاء الاصطناعي بدأت هناك نقلة في توثيق وتجديد وترميم هذه الاسطوانات. في السابق كانت الاسطوانات تسجل على الشمع مع اختراع توماس أديسون، وتابعوا يمكن الناس اللي تحب تبحث وتقرأ، الآن كله متوفر على الجوجل واليوتيوب والتويتر، ويعني ما شاء الله الخدمات الأنترية هذه تجد فيها كثير من عشاق الأسطوانات. لكن أنا برجع وياكم إلى عام 1893. كانت هناك فرقة رائدة للمسرح العربي لأستاذها أحمد أبو خليل القباني، وكانوا في رحلة إلى مدينة شيكاغو، واستغلوا هذه الفترة أن يوثقون مع بداية أول تسجيل. وفي يوم 25 سبتمبر 1893 تم توثيق هذه الأسطوانة لمطربة اسمها ملكة سرور. ملكة سرور، وسجلت أسطوانة على الشمع اللي هي مثل الجلاس عندها الكويت والخليج يسمونها أم جلاس، وعندها المصري يسمونها أم كباية. وتم توثيق أول تسجيل، وعلى فكرة هذا التسجيل الآن موجود في جامعة هارفارد، ويرجعون لك وثائق وتسجيلات توماس أديسون للأسطوانات العربية، وهذا يعتبر أول تسجيل. يمكن راح نسمع منه جزء لضعف هذه الأسطوانة، ولو بس احنا نحط كدليل وتوثيق لهذه الأسطوانة. نسمع الفنانة ملكة سرور عام 1893 لشركة أحمد أبو خليل القباني، وسجلت لشركة قديمة اسمها شركة كولومبيا العالمية بمدينة شيكاغو.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا هذا التسجيل عام 1893 لملكة سور من الاسطوانات القديمة جدا، وأيضا نسمع اسطوانة من الاسطوانات اللي يحبون الفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي، اسطوانة بعنوان البارحة حارب المطرب رقاد. يا سلام، إبداع. وهذا التسجيل من التسجيلات القديمة اللي سجلها الفنان الكبير.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب، غوانات.
1: سمعنا الفنان عبد اللطيف الكويتي في هذه الأسطوانة، وبنسمع أسطوانة أخرى للفنان البحريني ضاحي بن وليد. ضاحي بن وليد سجل في عام 1932 مجموعة من الأسطوانات، يمكن تكلمنا في حلقة من الحلقات، وعنده أسطوانات كثيرة. ونسمع أيضا أسطوانة من الأسطوانات الجميلة، أسطوانة بعنوان سبت بذاك المحية. يا سلام، من الأسطوانات الجميلة الفنان البحريني ضاحي بن وليد، ووثق في عام 1232 و38 و35 مجموعة من الأسطوانات، وهذه من الأسطوانات اللي وثقها هذا المطرب البحريني من أجمل الأصوات، ويعتبر مرجع من مراجع محبين الصوت. مع هذا الصوت ضاحي بن وليد، كل التحية من أسرة البرنامج وفمالله.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: صادوهم هالعصابة المجرمين، صادوهم.
2: ظنوا انهم يقدرون يقصون على اهل المدينة ويخوفونهم، لكن ما دروا ان هالمدينة عندها اهل شجعان اكفاء ما يقبلون بالظلم ولا الخداع.

0: يا حضرة الوالي رجاح قدامك يبناه اهو ربعه بعد ما اعترفوا العصابة اللي معاه انه اهو اللي كان يحركهم.
1: نعم كان يحركهم ومهددهم ومعطيهم مبالغ ورشاوي لتهريب البيض خارج المدينة وبيعه بأسعار خيالية وباهظة.
2: بريء بريء يا حضرة الوالي بريء، أنا بريء بريء.

لا تصدق هالفرسان اللي يحاولون يخربون العلاقة اللي بيني وبينك. هذه السالفة عبارة عن مكيدة، مكيدة يا حضرة الوالي، مكيدة.

0: عم عمران والوالي راح يقدرون ان انتو كنتوا تحت ضغط وان يمارس عليكم الظلم والتهديد.
1: اي نعم، كان يعطينا فلوس وكان يوزنا، وهالسنة على الرغم ان نصحناه انه ما يتجرأ وياخذ كميات البيض الكبيرة، الا انه عاند واصر انه ياخذ اللي يبيه، والنتيجة كانت هجوم الطيور الجارحة، لأن هذه كانت إشارة لا أكثر.
2: الطيور الجارحة ما أذت أحد ولا حاولت أنها تتسبب أذى حق أي أحد في المدينة، لكن هذه كانت رسالة لنا، وإحنا كنا ندري لكن كنا ندعي إن ما ندري، وهذا اللي صار يتحمل نتيجته بروحه رجاح اللي ما رجح الأمور بشكل طبيعي.

0: يما يما صادوه صادوه نهاية السجن. أكيد الوالي راح يصدر القرار وراح يعلن لأهل المدينة إن اللي صار لا يمكن يتكرر. صادوه يا يما صادوه.
1: الحمد لله الحمد لله، هذه مدينة لسروح راح تبقى عالية شامخة وراح تظل بمكانتها وراح تظل مثال للمدن الثانية. يلا يلا يا ابني تزتج، خل نروح حق الشباب ونروح حق الرحالة نبشرهم وحق العنباس والودريس وسراب وهيثم. يلا
0: يما اللي حرك الموضوع كله العم باسل، ولولا صمود العم عمران ما كنا نقدر نوصل حق هالمكان اللي وصلنا له من نجاح.

0: الخير صدناهم اخيرا صدناهم الخونه لا ويقولون ما حد يقدر يصيدهم ها وان المدينه فيها لعنه ها
1: اي لعنه واي خرابيط عمرها ما كان فيها لعنات ولا عمرها كان فيها اي خرافات هذه المدينه تعرضت حق ظلم وظلم كبير واللي صار هالسنه يتحملون هالعصابه
2: واشو ان تدخل الوالي والفرسان الشجعان باللحظه الاخيره
1: نعم
2: ولا صارت المشكله اكبر الحمد لله ندشوا
3: ايه هذه المدينه بهلها غير وبناسها غير والوالي الله يطول بعمره اللي فيها بعد حكمته وشجاعته واصراره على القاء القبض عليهم

0: لكم لما وصلنا حق هالمكانة ولما لقينا القبض على هالعصابة. ولو كنت أتخيل في يوم من الأيام إن أحد الرجال اللي كنت أعتمد عليهم رجاح اللي كان يتمرجح في قلبي إنه تطلع منه هذه الأمور يتصرف هذه التصرفات وهم اللي يكونون سبب بضرر هذه المدينة وطبيعتها.
1: لكن طاح بشر أعماله طال عمرك.
2: إيه نعم، وقدرنا نلقي القبض عليه متلبس بالجرم المشهود، والأهم إن الصيادين اعترفوا إنه هو اللي كان يحركهم من غير رأفة ولا رحمة ولا إحساس بالضرر اللي راح يصير على أهالي هذه المدينة. انصاد، الحمد لله إن انصاد أخيرا،
3: وراح يظل عبرة للغير.
2: إيه نعم،
3: الصراحة أنا ماني متخيل إني راح أفارق أهالي المدينة بعد ما كنت جزء منهم.
4: خلكم قاعدين. نعم خلكم قاعدين معانا في ضيافتنا وضيافة والينا. انتوا اصبحتوا جزء من اهالي المدينة اللي لهم دور كبير بكشف الخلل، بكشف الحرامية اللي ما كانوا يراعون احد ولا عندهم لا ذمة ولا ضمير.
5: مكانكم ونتمنى تكونون بيننا.
6: اي نعم مكانكم ونتمنى تكونون بيننا علشان تكتمل الافراح مع هالوالي.
0: تشرفونا ونحطكم بعيوننا.

0: لكن أنا ألومك يا عمران، أنت من أهالي المدينة وعلى علاقة كبيرة في الكل، ولما تسمع بمثل هالأمور لا تخش علي، تيجي تقولي أنا أول واحد، علشان أنا أعرف أتصرف وأعرف أخذ الإجراء المناسب.
1: بهذه معاك حق يا مولاي، لكن الخوف ما تخيل إن رجاح شلون كان متمكن ومسيطر وعنده أذرع تخوف، لكن اليوم بعد ما شجعوني أهالي المدينة وخلوني أقطع الخوف كله ورا ظهري وانت موجود، اطلاقا ما راح يتكرر اللي صار، وللعلم نقدر نبني علاقة جديدة مع المدينة ونبني أعشاش في الجبال ونرحب فيها بالصقور والعقاب والنمور، ونبدي بداية جيدة ونحط لها الغذاء المناسب لها والماي أيضا علشان تحس بالأمان ويصير فيه هدوء، والخطة موجودة، أنا مع الشباب راح نقدر نسوي شيء طيب، وما راح يمشون إلا وهم مهدين لنا الطريق بالكامل.

0: كلها منكم، كلها منكم يا صيادين الفقر، كلها منكم يا صيادين الفلس. انت والسبب، انت والسبب اللي صار لي، ولا انا وين انصاد؟ انا ما حد يقدر يصيدني. لعنة المدينة ما راح تفارقكم، لعنة المدينة ما راح تفارقكم للأبد. تحملوا، تحملوا اللي سويتوه يا جبناء.
1: هذا كان قبل، احنا بنطلع قبلك وبنبتدي بداية صحيحة، وراح نعلم الوالي شلون يقدر يحتوي هالطيور، وهذا الشيء ممكن يخفف علينا.
2: نعم، بنعلم الطريقة اللي تخلي الصقور والنسور والطيور الجارحة تثق في المدينة من جديد، وتخليك خلف القضبان. يا رجاح يا طماع يا جشع.

0: يعز علينا فراقكم، وهالمدينة مدينتكم، واحنا اللي تعودنا ان تكونون انتو جزء منا وتكونون معانا في هذه المدينة.
1: راح نشتاق لكم وبنرجع لكم ان شاء الله يا حضرة الوالي. طريقنا كله رحلات، لكن الاهم مدينة الاسروح.
2: اي نعم، الاهم مدينة الاسروح، وهذه هدية من والي المدينة لكم، بيضة من بيض الطيور الجارحة النادرة، تقدرون تبيعونها علشان تجيب لكم ثمن كبير.
1: ابدا، احنا بنبتدي بداية صح، نحافظ على البيض من اليوم. ارجوك يا حضرة الوالي، لا اهداءات ولا هجوم على هالبيض، خل الطبيعة تعيش وخلنا بعيدين عن هالطيور الجارحة.
2: صح لسانك يا عم باسل، والأهم إن نبتدي بداية صحيحة.
3: وللعلم يا حضرة الوالي، ترى الصيادين تعاونوا معانا وعلمونا شلون نبتدي البداية الصح،
4: وإحنا جاهزين علشان نبتدي البداية الصح.

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مراحل، مو كل كلام يحتاج تكتيب، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: صباحكم خير وبركة يا رب.

0: مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية دائما عبر أثير إذاعة دولة الكويت، حيث نسعد بأن نكون معكم على الهواء مباشرة. وفي هذه اللحظات ينطلق برنامج
1: مرحب. صباح جميل لكل من يسمعنا، صباح أجمل أيضا لأبنائنا وبناتنا الطلبة بدأوا بالتعليم الخاص، يعني يتواصلون مع المدارس وأيضا يذهبون إلى المدارس. بارك الله بكل جهود الكوادر التعليمية يوسف اللي انطلقت أيضا بداية انطلاقتها بالأمس، وإن شاء الله سنة خير سنة بركة
0: يا رب.
1: ونجاح وتوفيق بإذن الله
0: يا رب العالمين.
1: يلا
0: شوي شمال
1: بتصورني،
0: نزل ويك شوي، لا ما تر... نزل تشك.
1: انا يننا مصورين على فكره، واحب كذي كله رافع راسي الصور.
0: اليوم ان شاء الله راح نتكلم على الصور وايضا التقاط الصور والبوم الذكريات، ويعني بالفعل الصور تاخذك الى ذكريات كثيره.
1: أيوة
0: متعدده الله. متشعبه جميله رائعه، لها ايام ولها ليالي لا صح. تنسى، الواحد يتذكر فيها من فقد، يتذكر فيها الأحبة، يتذكر فيها سنين العمر اللي ضاعت
1: الله،
0: ويتذكر الشباب. ها
1: أي والله،
0: تخيل بصالح أنت وهو شباب
1: صوره حلوة شفت صفحته
0: يعني هذا راح يكون موضوع مساحة الحوار اليوم عن ألبوم الصور، وحين تتحدث الذكريات. ويمكن طلال اليوم تغير هذا الألبوم،
1: أيوة
0: يعني الجيل الحالي ما اعتقد ان عنده ألبومات صور،
1: ما يعرفون يقولون شنو هذا،
0: كله تصوير تليفون. قبل تذكر الكاميرات
1: الله.
0: المتعددة
1: ونروح المصور ونحمر
0: والمصور والنيجاتيف يصير عليه طق ها
1: والله.
0: وبعدين النيجاتيف الديجيتال طلع، يعني الله. الكاميرات اشكال والوان، والفوري وغير الفوري الله. يعني وايد شغلات امانة الواحد يحتفظ فيها، يقدر اليوم انه يعني يحولها إلى رقمية وإلى ديجيتال مثل صح. ما يقولون، ولكن تبقى نكهتها بالألبوم.
1: الله، يعني الشيء بالشيء يذكر. الجيل الأولي يوسف لما يكون عندنا مناسبة فجأة تلقى الوالد، يعني قبل المناسبة وإحنا كاشخين والله رايحين عرس، ودانا المصور
0: صحيح
1: معروف. نعم. اللي بالسالمية نعم. تعرف أنت أنا شفته بعد سنين
0: موجود، كنا سكر الحين
1: لا المصور المساعد موجود تخيل دارة الدنيا وشفته قاعد يقول الله يوم كنتوا صغار كان الوالد والوالدة يبونكم، فالناس كلها لا وصورنا على باب المصور يعلمنا
0: الوالد رحمة الله عليه، كان يودينا
1: وين
0: بشرق في مصور كان بسوق الكويت تذكره ليه الحين، كان يودينا هناك نصور. يبا حرام عليك، في مصورين يمنا يقول لا إلا هذا
1: فعلا كل عائلة لها مصورها
0: صحيح. وبعدين عاد انتقلنا إلى مصورين آخرين، ويعني الذكريات تبقى جميلة جدا. فاليوم راح نتصفح وياكم ألبوم الله. الصور وألبوم الذكريات في برنامج مرحبا.
1: ويقول الشاعر: وتبقى الصور في بعد الرحيل حكاية، ترتب في أعماقنا ما تبدد. كل اللي تبدد وراح تشوفه بالصورة
0: صحيح.
1: وتقول الله يوم كنا كذا، الله يوم كنا كذا. والانستغرام والتواصل الاجتماعي يعني أيضا كانت محطة جدا مهمة، تشوف وايد منشنات من أصحابك اللي كانوا بالمدارس أو جيرانكم أو غيره. إذن الصورة مهمة، ولون حياتك بصور حلوة. وبسم الله نبدأ معاكم تحيات حلوة من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي الأسبعي.
0: نلتقط معكم الذكريات عبر هذه الصور من التقديم طلال الماجد ويوسف جوهر.
1: تنسيق والمتابعة لسوسن بوشهري.
0: ومن الهندسة الإذاعية راح تسلط عليكم زوم مساحتنا الحوارية اليوم أنفال العياف.
1: والمبتسم دائما سعود لسهلي من التنفيذ على الهواء.
0: إذن فريق العمل اليوم مع مستمعينا الكرام راح نظل معاكم بصف واحد نصور صورة تذكارية مع سعود مخرجنا العزيز عبد الوهاب.
1: الله، راح تكون حلوة.

0: يصير أقول باكر.
1: لا لا لا
0: بعد
1: لا
0: شوي.
1: لا
0: عقب باكر
1: أبدا،
0: مو هالشهر
1: الحين،
0: الشهر الجاي.
2: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. وهذا الفتلانين
1: يا سلام، هذا من تأليفك؟
0: خلاص غيرنا اسمك أبو صالح، بنسميك أبو بشوت.
2: أبو بشيت.
0: لا لا أبو بشيت عندنا، أنت أبو بشوت.

مرحبا معكم على الهواء مباشرة، واليوم راح نتكلم عن ألبوم الصور. وعندما تتحدث الذكريات، وبالتأكيد أخي طلال، الصورة ذاكرة لا تشيخ أبدا، يعني الله. تحافظ على لحظة من لحظات الزمان، ويمكن تحوي أيضا تفاصيل اللحظات اللي يعجز الزمن من استعادتها مرة أخرى. ولكل صورة قصة وحكاية. بالنهاية لما نشوف هذا الألبوم ونشوف الصور راح نستذكر تلك القصص والحكايات، ونشوف وجوه غيبها الزمن وفقدناها في حياتنا، ولكن أبقتها الصور. يعني الواحد مثلا يشوف

0: صور والدته، صور والده، صور عمه، صور يده، فأكيد له ذكريات تربطه مع هؤلاء الناس الطيبين اللي نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة، فتستيقظ تلك الذكريات في روح الإنسان.
1: أنا خاف أشوف صورهم على فكرة، يعني اللي راح ما أكتر والله يعني، ولا ممكن أمسح، تخيل يعني صور والدتي وايد مسحت، لأن إخواني يعني منعوني، قالوا لا شلون تمسح الصور وكذا، الإلكترونية اللي موجودة عندي بالتالي ما أقدر. يعني لما تشوفها المشكلة أن أحيانا تشوف تعيش اللحظة، الحوار اللي صار، المكان اللي راح، فشوي تبتعد عن الصور يعني، لين الزمن مثل ما يقولون يلأم الجراح.
0: نعم أكيد، يمكن يعني واحد يبي له فترة يعني بعد الفقد أخوي طلال، يعني الفقد ثقيل مثل ما يقولون على النفس، ويعني وايد صعب، فلذلك يبي له وقت من الزمن على ما الواحد ينسى، وبعدين عاد شوي شوي يعني يستذكر اللحظات السعيدة الطيبة الحلوة، الزوارات الضاحكة، يعني خاصة مع آبائنا وأمهاتنا لما كبروا بالعمر، أكيد في يعني لحظات سعيدة وسوالف حلوة كانت تصير بين الأبناء وبين آبائهم وأمهاتهم.
1: أقول لك شغلة أخو يوسف، يمكن أغلب صورنا أيام أول لما كنا جيلنا صغار كلها مع عيال جيراننا، يا إحنا ببيتهم يا هم ببيتنا، يا طالعين مع أبوهم مودينا كشتة، أو العكس والدي مثلا مودينا الشاليه ومعانا عيال الفريج، يعني فعلا كانت الناس متداخلة، والدليل الصور القديمة. صحيح. يعني اللي يسمعنا الحين أرجوك ترجع حق صورك القديمة، راح تشوف مفاجآت. خلنا ناخذ اتصالات الناس على 22413250 و22413251
0: و22413252، ونقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل السادة المستمعين، ونبي اتصالاتكم اليوم تثري مساحة الحوار عن ألبوم الصور و حديث الذكريات.
1: أخونا محمد المشعل، ألو صباح الخير.
2: يا صباح الخير، صباح الخير أستاذ مهدي، صباح الخير أستاذ يوسف،
0: صباح الورد النور والسرور،
2: صباح الجمال الكويت وكل من يسمعنا داخل وخارج الكويت.
0: خليك ويحفظك إن شاء الله. أخوي محمد الصوت شوي ما هو واضح، يا ريت بس لو تعدل الوجهة اللي أنت فيها.
3: الآن أوكي،
0: الآن ممتاز،
1: الآن كروان،
0: ويمكن على ما يستعدل الخط أخوي محمد. أنا قبل يومين أو ثلاثة تقريبا أو ما أدري أكثر أقل، يعني استمتعت جدا بباقة من الصور القديمة اللي أرسلتها لنا عبر الواتساب، شفتها واستمتعت أمانة، يعني صور قديمة ولها ذكريات جميلة ورائعة جدا.
3: نعم، هذه الصورة التزيتها، وحتى يكون الأصوة المستمعين على بينة، كنا مشاركين في بطولة العالم في بيونس آيرس بالأرجنتين 1982، وهذه المشاركة لها أحداث كثيرة بالنسبة لي. أولا العمر طويل لكم، الوالد ما كان موافق أنه أشارك، لأنها كان بشهر 5 وقت الامتحانات وكنت بالثانوية العامة، ولكن طبعا كما حرص الكثير على يعني وعلى رأسهم القيادات السياسية الكويتية ان احنا مستقبلنا العلمي، حرصوا ان احنا ما نضيع فرص رياضية، فوقت الشهيد فهد الأحمد عرف بهالموضوع عن طريق الاتحاد الكويتي المبارزة، تواصل مع الوالد والتعهد اذا انا شاركت ان هم راح يسخرون كل الطرق في مراجعة المناهج، وايضا الكتب اللي كنا نرسلها لوزارة التربية ما يقصرون، ناظر المدرسة استاذ حيدر اسد الله يذكره بالخير من اللي كان يفتخر فينا نشارك، احنا شاركنا في هالبطولة. هذا تاريخ الصورة. اولا كان وقت الارجنتين يعني في حالة استنفار للحرب السياسية، ثانيا ما كانوا يعرفون الكويت عدل 82، فكانوا معجبين ان يجون ناس من مكان ما من الكرة الأرضية والخليج العربي بالنسبة لهم بعيد، ان احنا نشارك. شاركنا وفي حفل الافتتاح طبعا ما في علاقات دبلوماسية نهائي.
0: نعم.
3: الحين اقول لكم منو قابلت انا هناك، هذه تاريخ الصورة، انا ما بيتكلم اكثر، ان العلم اللي كان مشارك كان علم ما قبل استغلال الكويت، ف يعني بشكل سريع رئيس الوفد السعودي جزاه الله خير استاذ ميلاد اسمه طلب ان يجيب العلم من السفارة السعودية، لان كان في سفارة سعودية ما كان في سفارة كويتية.
0: نعم.
3: وغيروا العلم، كان مشاركتنا مميزة لان احنا اصغر اعمار مشاركين في بطولة عالم، ناس 30 وفوق منهم سمير نوف وأبطال العالم عجبوا، وطبعا اللعبة البارعين فيها

0: اصلا الطليان والفرنسيين. الان حتى اختصر عليكم، شاركنا في هالبطوله وقدرنا نوصل صوره عن الكويت انها بلد الان في تطور، البلد الصغير فيه ديمقراطيه، بلد الصغير فيه حريه، فيه اقتصاد، فيه كل شيء، فيه رياضه. وقتها منه كان واصل كاس العالم؟ منتخب الكويت في العصر الذهبي.
1: نعم.
0: فقارنوا ان احنا اللبس اللي لابسينه مو بالافتتاح، الترين سوت نفسه ترين سوت منتخب الكويت، كان عملنا صيت اعلامي لمنتخب الكويت القادم في اصبابنا. الان ارجع للصور، الصور تحكي تاريخ، وانا عندي صور كثيره، وخاصه في مشواري برياضه المبارزه من 78. الحين اللي يسمع يقول هذا شايب، اقول ايه شايب، انا من الناس اللي ما
2: لك طولت العمر.
0: انا اقول الحمد لله ان الله اعطاني لهذا العمر،
2: ما شاء الله.
0: وان في في في في ارتفاع وانخفاض على قولتهم، في ما واجهته بالحياه، ولكني الحمد لله احمد ربي ان احنا
2: الحمد لله
0: بخير، واحنا في الكويت ديره الخير. لا اطيل عليكم، احتفظوا بالصور القديمه. الان
2: أحسنت.
0: التكنولوجيا خلت الصور حتى المو ملونه ملونه،
2: صح،
0: احتفظوا في صور. انا لسوء يعني في صور مع حتى في استقبال الله يرحمه أمير القلوب سموه أمير الشيخ جابر الأحمد لنا في بطولة آسيا اللي فازوا فيها أبنائنا اللاعبين.
2: طيب الله
1: أحسن.
2: ما قصرت أخوي محمد
1: المشعل، كل الشكر والتقدير.
2: مرحبا.
0: هلا والله.
3: وتبقى الصور بعد الرحيل حكاية ترتب في أعماقنا ما تبدد. كم من صورة نمر عليها اليوم نحس ونشعر كأن الزمن عاد فينا إلى الوراء سنوات طويلة. صورة قديمة تجمع أفراد العائلة، والثانية تحمل ملامح أصدقاء فرقت بيننا وبينهم الأيام، وثالثة تعيد الذاكرة مناسبة جميلة كنا نعيش تفاصيلها بكل فرح، وربما صورة بسيطة تم التقاطها في مكان عابر، بس اليوم صارت تحمل في قلوبنا قيمة لا تقدر بثمن. ألبوم صور ليس مجرد صفحات تضم صور مرتبة، ولا مجرد أوراق نحتفظ فيها في أحد أدراج المنزل، بل هو أشبه بصندوق صغير نخزن فيه أجزاء من أعمارنا. كل صورة تحمل قصة، وكل ملامح فيها تخبي وراها موقف أو شخص أو مكان أو لحظة لا يمكن للزمن أن يمحوها بسهولة. وهني يجي السؤال، هل ما زلتم تحتفظون بألبومات الصور القديمة؟ ومتى كانت آخر مرة فتحتوها واستعدتم ذكرياتها؟ هل تشوفون أن الصور القديمة تحمل إحساس وذكريات أجمل من الصور الرقمية اللي نحتفظ فيها اليوم؟ شاركونا مستمعينا آراءكم واقتراحاتكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مراحل.

0: بوريك صورة أنا والوالد.
1: الله يحفظه إن شاء الله. يعني صورة قديمة حيل.
0: تو راد من الدوام. أنا اللي استقبله.
1: الغريب إن أنت كما أنت.
0: لم أتغير. زيد الشنب واللحية. خل نروح السعودية. إيش رأيك؟
1: تعرف هذه من صورته.
0: من صورته.
1: شوف عاد شعره شلون كان طويل.
0: بوبشيت. بوبشيت. كان جميل. بس صار من ديون مع الدين حد شعره. صباح الخير.
1: شاصر اخوي عبد الوهاب.
2: صباح الخير. الحمد لله على السلامه اخوي يوسف.
1: الله يسلمك ويحفظك من كل شر.
2: نورت الكويت. ولا يهون اخوي ماجد.
0: لا الله يخليك ويحفظك. مو قالوا لك الدين عمات عين؟ ليش تدين؟ شوف شعرك كله.
2: لا لا لا والله العظيم الحمد لله. لا لا الحين بدز لك صوره بشعري الحمد لله. اوكي
0: ما شاء الله. رد عقب الدين عقب ما صدت نبت.
2: اي صح اي الحاله نبت. ها سقيته ماي شوي.
0: صباحك خير.
1: هذا لو تسقي شربت بعد ما فايده ما يطلع.
2: يعتمد نوعيه الشربت يا اخوي يوسف.
0: حبيبي يا ابو نسيتني ابو خالد. حبيبي
1: ابو خالد. ابو خالد يقول لك ساقي بيداري يقول لك.
2: طلعت ور الصورة اللي أرسلتك إياها
0: جميلة موجودة حطيناها بجوجل عشان اللي ما يشتري يتفرج كل الناس تشوف. قول لي عن الصور.
2: سلامة أخوي يوسف. بالنسبة
1: الله يسلمك ويحفظك.
2: الله يرضى عليك. بالنسبة أمس سمعت كلام عبد العزيز على البرنامج صار ساعة صراحة والله العظيم احنا تأثرنا كثير يعني كل المستمعين تأثروا على نقص مدة البرنامج. نتمنى والله يرجع يعني احنا توقعنا يصير الى 11 ونص يعني يوم قال 10 ساعة انا صراحة انصدمت. انا فكرت بس يوم طلع على طول الساعة والله قليلة يعني ما يمدينا نسمع البرنامج الا جات موسيقى الانتهاء يعني ودنا والله بسمع صوتكم. لا يعني مدة طويلة ساعة قليلة والله قليلة
0: والله يا ابو خالد. الحب
2: ناجح ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: يا حبيبنا احنا لو 10 دقائق راح نجي ترى من بيوتنا وهم راح نقدم عشان نسمع اصواتكم. ما عندنا ان شاء الله مشكلة.
2: احنا لو دقيقة لو نص الليل والله اللي اصحى لاسمع برنامج مراحل.
0: يا حبيبنا الله يرفع قدرك ويزيدك وان شاء الله يعني هي تغييرات يمكن ان شاء الله بعدين يرجع ان شاء الله البرنامج نفس وقته.
2: اتمنى قريب. اتمنى قريب والله. اتمنى قريب. بالنسبة للصور يا شيخ أنا بالنسبة للصور أنت قلت كلمة طلال قبل شوي أنا تأثرت فيها. الصور اللي بالنسبة للمتوفى الله يغفر لهم
0: آمين.
2: صعب أني أنا أشوف الصور. صح. يعني والدتي الله يرحمها أقول لها ما أقدر ما أقدر أشوف صورهم. يعني شوف تخيل الوالدة متوفى لها 10 سنوات
0: لا إله إلا الله.
2: من ذاك اليوم إلى يومك ما أقدر أشوف الصورة كأنها متوفى اليوم لو أشوف الصورة اليوم والله تأثر كثير. صعب صعب صعب بالنسبة للي رحل صعب بالنسبه
0: تحس انها كانها قاعده تكلمك ابو خالد. أيوة تخاف تشوف حتى الصوره
2: المواقف ترجع اذا شفت الصوره ترجع لك المواقف والذكريات القديمه.
0: صحيح
2: والله يبارك لك مجهودك
0: حبيبي وغالي. شكرا لك يا ابو خالد وصباحك مثل كلامك.
1: الله يحفظك يا ابو خالد. شكرا لك
2: حبيبي. تسلم
0: ما قصرت.

0: صدمتني بصورة أبو خالد.
1: إيه موجودة. اكتب بو
0: جوجل. كم سنة من 70 سنة؟
1: اكتب جوجل بوبشيت دوت كوم يطلع لك.
0: من 70 سنة ولا من كم سنة؟
1: توه العام. يوم كان صغير.
0: أنا بالي أولت العام. معنا أخونا العزيز أستاذنا الفاضل عبد المحسن الشمري. حياك الله.
2: كيف حالك؟ السلام عليكم. صبحك الله بالخير. بالعافية. إجازة سعيدة أستاذ يوسف.
0: الله يطول لي عمرك إن شاء الله.
2: حميدة إن شاء الله. الله يحفظكم يا رب.
0: أيامك كلها فرح وسعادة يا رب.
2: اللهم آمين أجمعين. الله يحفظكم يا رب. يعني ما أجمل صناعة الذكريات. الصورة سبحان الله هي تحبس المشاعر اللحظية في وقت معين، فلما نسترجعها ونشوفها نرجع للحظة هذه. يمكن تذكرون معي أيام ما كانوا المدارس يجمعوننا.
1: الله.
2: كل سنة طلبة مدارس. ونقعد نكتب اسامي فلان وفلان وفلان ونقعد نتذكرهم وشيء اللي توفى نقول الله يرحمه واللي موجود عسى الله يعطيه الصحه والعافيه.
1: امين.
2: يعني سبحان الله هذه الاشياء هي مساله حبس. يعني يعني موضوعكم يدعونا الى نقطه مهمه جدا جدا جدا ودعوه جميله جدا اذا فهمناها وطبقناها بطريق صحيح، اللي هي لماذا لا نصنع ذكريات جميله مع ابنائنا حاليا.
1: اي والله
2: هذه اسلوب تربوي، هذا انك انت تصنع ذكريات تعلمهم شنو معنى الان. كثرة الشيء تفقد قيمته. صح. كثرة الآن التصوير، كثرة التصوير فقد قيمته التصوير. صحيح. صاروا يحطون صور يصوروا وما لها أي قيمة. نعم. بس لما تيجي تقول لما تشوفه ماسك تلفونه أو آيباد أو شيء يبي يصور أو كاميرته، قل له ليش تبي تصور؟ شو اللي تبي تصور؟ شو اللي قاعد تحسه الحين؟ خلونا نسأل أنفسنا قبل لا نصور، قبل لا نأخذ الصورة هذه خلونا نسأل. أو إذا كانت صورة جميلة أخذناها فجأة نجي نشرح لهم تدري ليش أنا أخذت الصورة هذه؟ لأني أحس بكذي وأحس بكذي وأحس بكذي، ودي أحفظ هذه المشاعر. احنا قاعد نحبس مشاعر جميله جدا حتى لما يطوف فينا الزمن ويتدين سنين نحتاج ان نراجعها. انا ترى نفس طلال ونفس اخوي اللي قبل شوي ان يمكن صوره الوالد عسى الله يغفر له اخواني حاطينها في الجروب بس ما اقدر اركز فيها.
1: صح.
2: بس بعدين قعدت بيني وبين نفسي صراحه قلت شنو الجمال؟ احنا ليش قبل كنا نصور؟ احنا كانت لحظات جميله، ليش ما تذكر الجمال؟ ليش الله. انا حاط نفسي في زاويه اني انا فقدتهم. محمد. صح. عليه الصلاه والسلام. صح. انفجعت فيه الامه، ما في مصيبه بعد اعظم من مصيبه.
1: إيه والله.
2: وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا لما نشوف صورهم نتذكر اللحظات الجميله اللي كانوا معاهم، ندعي لهم من قلب والله. إيه.
0: يذكرهم بالرحمه. نعم احسنت.
2: نعم ويفرق طول العمر لما نحس المشاعر فياضه ومتجدده بالمحبه وانت تدعي. لما انت تدعي يعني انك بزاوية حزينة ومنكسر انك فقدتهم، لا هذه سنة الحياة.
1: فعلا.
2: نواجه الصور وندعي ونستذكر اللحظات الجميلة. شكرا لكم. شكرا
1: انت اللي مشكور. انا وانت تتكلم استاذ عبد المحسن، استاذ عبد المحسن وانت تتكلم انا قاعد احاول الان ادش على الصور، ومثل ما قلت الواحد يتمالك نفسه ويشوف صور من فقده ويدعي له. يعني ان شاء الله من اليوم راح اشوف الصور.
2: ترى تسمح لي بس ان انت خل التحدي اللي بينك وبينك لما تشوفها بدال ما تدمع عينك، خل الابتسامه تسبق الدمعه.
1: الله.
2: والله الابتسامه هي اللي راح تسعدك وشوف انعكاسها ان شاء الله عليك.
0: يا حبيبي هناك ايضا معيار اخر، يعني الصوره كل ما كانت امامك، يمكن البعض يحط صوره ابوه او امه على الشاشه الرئيسيه للتليفون، فكل ما يقلب التليفون يستذكرهم ويدعي لهم بالرحمه. هذه ايضا ذاتها. نعم. فيها اجر وثواب ان شاء الله، وفيها بر ان شاء الله للوالدين.
2: امين يا رب العالمين. الله لا يحرمنا ويحرمكم يا
0: عبد المحسن. شكرا.
1: الصور الجميلة والشيء بالشيء يذكر. يعني الشيء الحلو أخو يوسف إن إحنا لنا صور من بدينا، يعني خصوصا الإعلاميين دائما تلقاها بالجرائد. الحين أنا ضاق خلقي تدري شو أسوي؟ أكتب اسمي، أكتب اسمك، أشوف اللي أشوفك إيش قايل بالجرائد.
0: ليش أنت ما تحفظ الجرائد؟ يعني ما عندك أرشيف خاص
1: لك؟ يعني مو كلهم. ساعات تتفاجأ إن في جرائد نزلت أنت ما عندك نسخ. فالشبكة العنكبوتية وثقت.
0: العنكبوتية.
1: أيوة دش واسأل وأقول لهم يوسف إيش قال ذيك السنة، يمكن ألقى عليك غلطة شيء.
0: حتى بالإنترنت مو مخليني
1: أدور صورك شيء.
0: يعني طلال أيضا هناك جانب مهم إن شاء الله نتطرق له بعد موجز أنباء العاشرة صباحا، وهو الانتقال من ألبوم الصور إلى ذاكرة الهاتف.
1: الله.
0: يعني البعض اليوم اكتفى فقط بالتصوير الخاص بالتليفون.
1: ذكرتني بشيء وأنا قاعد أدور الحين وأنت تتكلم، لقيت صورة حاطينها لي على باص إعلان ساعة الماس. الحين وين؟ لا حد يبيني بالماس لا بذهب، خلنا نروح عند بصالح احسن. اول صد كنت بعزي
0: الحين صاير نحاس.
1: الحين وين؟ بيجمع خرده. الو بصالح. بصالح صباح الخير.
3: صباح الفل، كيف الحال؟ عساكم خير.
1: شو الاخبار؟
3: الاخبار طال عمرك ان شاء الله نزينا. يا الله يا رب العالمين.
1: يا الله شفت الزمن يا ابو صالح، اول نحط صور اعلانات الماس العين وين حتى نحاس حد يبينا.
0: شعر طويل وغطر على الشيت والشملي فوق هني مرفوع شباب
1: والعقال.
3: لا ما في عقال بالحلال،
0: ما في قبل بس هالغترة.
1: مرعز
0: العقال ما هذا.
3: وتدوش المنديل حق الخشم، المنديل حق الخشم اذراعك بثوبك كذا على طول امسح كذا يلا
1: على الطبيعة.
3: ركيض ركيض كل لها وقتها، ما في شيء، كل وقت له وقت، كل وقت له وقت.
1: اي والله. وانت اذا شفت هالصور بصالح شو تقول عن نفسك؟ شو تتخيل؟
3: انا احتفظ في الصور، انا عندي صور من عمري 4 سنوات.
1: الله
0: ما شاء الله.
3: أوكي. مع الوالد رحمه الله عليه،
1: الله يرحمه،
3: ومع اخوي الاصغر مني، وعندي صور وانا في المرحله في ايام الستينات، في اخر الستينات عندي موجوده.
1: الله.
3: طبعا هي مثل ما قال كانت يعني، بس لما تبغى تراجع ذكريات يبالك تهيئ لك الجو لنفسك بدون ما يكون حولك، تقعد وترجع ورا شوي، لما تطلع عند بالبوم الذكريات تطلعك من الاجواء المعقده الان، خليك تعيش شوي فتره، تطلع برا شوي، تطلق روحك للهواء. الله هذا فلان وجميل جدا، ترى البوم ترى يذكرك، وبعدين ولما تشوفه تقول توفى رحمه الله عليه، يا الله يهديني كذا، وتدعي له من كل قلب. ليه؟ لانك انت تذكر المواقف اللي معاه، وكم كنت معه. جدا جدا انا احب ما شاء الله المخرج، انا اشكره شكر جزيل على هذا الاختيار.
1: تسلم.
3: كيف؟ ليه؟ لان كل واحد له تاريخ، وصح زي ما قال اصبح تصوير الان باهت الان.
1: أيوة والله.
3: ذكريات عيد ميلاد، ذكريات
1: وكله اكل بصالح، كنهم بمجاعه، حلم كل ما حطينا شيء صوروه، حتى لو تحط لك بيض عيون وبيض عجه صوروهم.
3: والله انا احب بيض العيون صراحه.
1: وانا احب العج.
0: ابو صالح في عندك الصور القديمه عاد،
1: الالوان
0: اللي تدش عند المصور معلق لك جاكيت، ولا يحط لك ورده، ولا يمسك لك مزهريه،
3: وحط لك ورا صوره
0: منظر طبيعي. شلال
3: والله انا تمحولها. لا بعد طلع عمرك تشوف الساعه، فك الساعة بس يوريك عينن عليه ساعة يعني.
1: الله
3: إيه والصفر والقذلة مزين هالقذلة عاد.
1: وإحنا صورنا كلها على الطبيعة، حتى خروف العيد لقيت له صور عندنا، إحنا رايحين قاعدين ورا بالوانيت ماسكينه.
3: من هل اللي قطك هالصور فوق بنيت؟
1: شفت شلون
3: مصور؟ والله صراحة
1: تخيل.
0: الله يحفظك يا ابو صالح، كل الشكر والتقدير لك.
3: والله اسال الله ربي يحفظنا
0: ويحفظ امين اجمعين يا رب العالمين. شكرا يا ابو صالح،
3: الله يحفظك من كل شر يا حبيبي.
0: الله يسلمك ان شاء الله. اذا متواصلين معاكم والبوم الصور حين تتحدث الذكريات، هذه مساحه الحوار لما بعد موجز انباء 10 صباحا، ننتظركم في برنامج مرحب.

0: 10 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. بالتزامن مع استمرار الحصار الأمريكي على إيران، الرئيس الأمريكي يعلن أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. القوات الحكومية اليمنية تستهدف بعشرات الغارات تجمعات وثكنات الحوثيين بجبهات مأرب الجنوبية والبيضاء والضالع. استشهدوا 5 فلسطينيين في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد فلسطيني وثلاثة مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. 10 قتلى وسبعة جرحى في غارتين جويتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوب لبنان. والاحتلال يقرر توسيع ما يسميه مشروع الدرع الشمالية. باكستان تعلن عقد اجتماع لاتفاقية مكة للدفاع المشترك في أكتوبر المقبل يبحث إجراءات العضوية والتوسع المستقبلي. الأمم المتحدة تعلن أن الحوار هو طريق تحقيق السلام المستدام ووقف إطلاق النار في السودان. الرئاسة الأوكرانية تقول إن الولايات المتحدة قدمت مقترحات أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة لجرينلاند تستمر ليومين. كوريا الجنوبية تبدأ والولايات المتحدة واليابان تدريبات عسكرية ثلاثية، وجارتها الشمالية تتعهد بتحويل قواتها البحرية إلى قوات نووية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج أعلى مستوى للمد الساعة 10:33 مساء. أدنى مستوى للجزر الساعة 2:35 ظهرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والوفرة 44، مطار الكويت 45، لنويصيب 40، أم المرادم 36، جزيرة جارو 35. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 34، مطار الكويت 30، لنويصيب والوفرة 31، أم المرادم وجزيرة جارو 33. موعد غروب الشمس الساعة 6:04 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
2: أسرع واحد ألف بالنداء
1: بالحوار والنقاش
3: وتعدد الآراء.
4: وتبقى الصور بعد الرحيل حكاية ترتب في أعماقنا ما تبدد. كم من صورة نمر عليها اليوم نحس ونشعر كأن الزمن عاد فينا إلى الوراء سنوات طويلة. صورة قديمة تجمع أفراد العائلة، والثانية تحمل ملامح أصدقاء فرقت بيننا وبينهم الأيام، وثالثة تعيد الذاكرة مناسبة جميلة كنا نعيش تفاصيلها بكل فرح. وربما صورة بسيطة تم التقاطها في مكان عابر، بس اليوم صارت تحمل في قلوبنا قيمة لا تقدر بثمن. ألبوم الصور ليس مجرد صفحات تضم صور مرتبة، ولا مجرد أوراق نحتفظ فيها في أحد أدراج المنزل، بل هو أشبه بصندوق صغير نخزن فيه أجزاء من أعمارنا. كل صورة تحمل قصة، وكل ملامح فيها تخبي وراها موقف أو شخص أو مكان أو لحظة لا يمكن للزمن أن يمحوها بسهولة. وهني يجي السؤال، هل ما زلتم تحتفظون بألبومات الصور القديمة؟ ومتى كانت آخر مرة فتحتوها واستعدتم ذكرياتها؟ هل تشوفون أن الصور القديمة تحمل إحساس وذكريات أجمل من الصور الرقمية اللي نحتفظ فيها اليوم؟ شاركونا مستمعينا آراءكم واقتراحاتكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مراحل.

0: نرجع لكم ومرحب ونقول بألبوم الصور ونتكلم على الذكريات الجميلة والصور القديمة.
1: ناخذ هالاتصال على 22413250 او 51.
0: على 52
1: يا حياه الله مبارك العنزي. الو
2: هلا زميل طلال.
1: هلا بالغالي.
2: تحياتي لك طبعا وتحياتي للزميل يوسف جوهر ورحب بالمستمعين. عرفتني ولا لا؟
1: هلا استاذ مبارك زميلنا المذيع صح؟
2: نعم نعم.
1: والنعم والنعم شلونك
2: حبيبي؟ حبيبي تحياتي لكم. والله والله يا طلال طبعا يوسف شلونك؟
0: خير الله يسلمك يا هلا والله زميلنا الإعلام القدير مبارك العنزي.
2: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي قلبك.
2: توني راكب السيارة بس سمحت عنوان الحلقة اللي هي الصور التذكارية.
1: الله.
2: وبالفعل يعني ذكرتونا بزمن الطيبين الماضي.
1: الله. ولنا الله. صور وياك تذكر مساء الخير يا كويت بالتلفزيون.
2: معك وبالإذاعة معك.
1: صح طلب. صح حبيب وغالي استاذ.
2: أنا أتشرف بأي عمل أشتغله معك
1: يا حبيب.
2: أنت عزيز وغالي والواحد يتعلم منك صراحة.
1: وأنت استاذنا
2: ولا يهون أخوي يوسف بعد.
0: تسلم الله يحفظك إن شاء الله. وين خذتك الصور؟
1: إيه والله.
0: قلبت تليفونك شفت الصور القديمة وإحنا قاعد نتكلم.
2: لا لا هالحين التليفون هذا ما له معنى. الصور هالحين عادية يعني ما تذكرك بأي شيء. مثل ما تكلم واحد مساع من المستمعين يوم يقول لك والله الصور الحين يا يصور يوم يقول له طلع يقول له طلال احب بيض العيون ما ادري شنو ما ادري هو يحب بيض العيون.
1: انا العجه.
2: العجه الله يعطيكم العافيه
1: حبيبي يا استاذ.
2: والله شوف والله شوف طلال ولا يهون اخوي يوسف.
1: لا انت لا.
2: الزمن القديم طبعا انا عادي بقول مواليدي انا مواليد 63 طبعا.
1: تبارك الله.
2: الله يسلمك. أنا عندي إيه؟ عندي صورة أبوي الله يرحمه متصورني إيه؟ وعمري 5 سنوات. 5.
1: الله
2: بعدين
1: الله.
2: بعدين طلعتهم أمي وشفت الصور وهذه وتعرف قبل ماكو لا تليفونات تصوير ولا شيء.
1: نعم.
2: إحنا ساكنين خيطان تعال على المصور اللي بخيطان.
1: الله كل الفريج عنده.
2: والله أقول لك كل الفريج ورب الكعبة
1: ولا يستأذن يعلق صورنا على الباب. إيه؟ تخيل يعني مرة حاط لنا صورة أنا وإخواني وأمي. أوه صار خوالي سوى
2: حق الفضائح. والجام اللي قدام البيت منا تعرفها تراك. والله حتى اللي ما تشوفه برا تشوفه عنده بالصور.
1: إيه والله.
2: والله بعدين أخوي طلال كان عندنا واحد إيه؟ من الشباب بالثمانينات كان نعم. يحب التصوير وعنده كاميرا هذه ومستانس فيها.
1: حلو.
2: كنا وين نقعد إحنا؟
1: إيه؟
2: كنا نقعد عند البقالة الكراسي ماكو كراسي هذا العلى الصندوق مال البيبسي
1: إيه؟
2: نحطهم ونقعد قدام البقالة وهذا طايح فينا تصوير. طبعا تشوف الشعر شلون
1: اي يعني الطبيعة
2: الدشاديش شلون وكل واحد يعدل بالغالة يبي يصور طبعا.
1: الله الله
2: والله هذه دزها لي واحد قبل الله سنة من الله اللي بخيطان وذكرني حتى هو سألني قال تعال في الثالث هذا تعرف اسمه
1: ايه؟
2: نسينا الأسماء يعني ما شاء الله ماسكين مناصب
1: ما شاء الله يعني شوف أنا بقول لك شغلة يعني تبارك الله أنت إعلامي وعلي ولدك تبارك الله أيضا
2: الله
1: يعني مذيع جميل نتمنى لكم التوفيق وأتمنى تزورونا على يوم من الأيام في مراحب الخميس إن شاء الله نكون بالمركز العلمي.
0: إن شاء الله بالمركز العلمي يا أخوي مبارك.
2: والله بالعكس يشرفني. مرحبا. راح تكونون هناك تقريبا
1: من 9 إلى 10:30 تلقانا إن شاء الله موجودين.
2: بس حلو حلو فأنتم ما شاء الله يعني عليكم والله يعطي العافية المعد اللي عاد هالحلقة هذه.
1: تسلم.
2: ذكرتونا ومثل ما قلت لك يعني صور حاليا بالتليفونات عادية هذه
1: صحيح
2: هذه ولا تحرك فيك أي شيء.
1: نعم.
2: بس يوم تشوف صورة قديمة وخاصة وإحنا صغار نلبس القطرة والعقال بعض مرات إذا نبي تروح مع أبوك ولا شيء تعال شوف اللبس عاد تعال وشوف اللبس
1: أنتيك يكون.
2: والله العظيم. على العموم الله يعطيكم العافية
1: حبيبي يا أستاذ.
2: وأنا أشكركم وأشكر الفريق العامل في هذا البرنامج
1: يا حبيبنا
2: اللي بالعكس هذا غذاء الروح.
1: الله يطول بعمرك. يلا وناطرتك الشاشة عشان

0: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
1: الصور والعناوين الحلوة والذكريات الجميلة على 22-413-250 أو 22-413-251. خل نسأل يوسف أم محمد.
2: ألبوم أكيد الصور عندها صور قديمة،
1: عندها صور عتيجة مالت قبل.
2: حي الله أم محمد.
3: سلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
3: شلونكم؟ طيبين؟
2: خير الله يسلمك ويحفظك.
3: يا حلو هالمساحة الحلوة هذه.
2: وين خذتك المساحة يا أم محمد؟
3: الله، وأنا من غير ما أطلع الألبومات عندي صور كلهم معلقين في الديوانية تقول استديو.
1: الله
2: ما شاء الله.
3: عندنا أعمام عيالي وحجينا العود الله يرحمه، وعندنا صور أمي وأبوي وغير عندي كله قدامي على طول.
2: ما شاء الله.
3: يعني بس شنو الصور هذه يعني تغير في نفسية الواحد. أنا أطالع الصور مال أول أيام كنا يعني صغار نروح الوفرة عيالنا يستانسون، وأشوف ناس جايين مصورينهم شخصيات معروفة مثل الله يرحمه متولي شعراوي.
1: الله.
3: كان جاي عندنا مصورين
1: ما شاء الله،
3: وإيه في من الأسرة الحاكمية، وبعد
1: ما شاء الله
3: شرفنا بيتهم واستانسنا. هالصور ترد الروح.
1: اي والله
3: عكس ما نطالع صور اللي الله يرحمه متوفوا، بس همزين نقرا لهم فاتحه.
1: اي والله. تقدر احد تحبينه وفقدتيه من غير شر؟
3: اي والله.
1: شوفينهم
3: قدام عيني، قدام عيني. نعم. صورهم. نعم.
1: عسى الله يطول بعمرك ان شاء الله، ونبيك تزورينا في يوم الخميس، مو تنسين
3: ان شاء الله. اول الله لازم اي والهانا عليكم.
2: واحنا الله يحفظك يا ام محمد
1: عشان نصور معاه الصوره حلوه.
3: اي انا عندي صوركم وانا وياكم
1: حبيب.
2: واحنا بعد عندنا صور وياك يا ام محمد.
1: أيوة.
2: لنا كل الفخر.
3: الله يطول عمركم ان شاء الله.
2: وعمرك يا رب عسى يطول.
3: سلامي للجميع.
1: مع السلامه يمه.
3: مع السلامه يمه.
2: الله معك. الله معك.
4: بنختلف ونتفق.
5: لازم اثنين اخوان جاعدين صار لهم سنين. يا واحد طق ياهل، يا هذا طق مزواره، يا تلاقي على شغلات تافهه ماديه ما تسوى.
4: نسمع ونفكر.
6: الحين الوضع تغير يمه.
4: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
5: الانسان هذا تركيبه عجيبه سبحانك يا رب. يعني هالمشاعر هالخليط المشاعر هذا اللي عنده ممكن يفرح من اتصال، يمكن يفرح من كلمه، يمكن يفرح من صوت.
7: يعني بسيط جدا هالانسان هذا.
8: اثنين شايلين قلوبهم على بعضه وما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول تشكو.
9: مرحب.
1: تحية حلوة لصديقي اللي ما عندي معه صور للأسف، محمود إبراهيم. أتمنى له، هو كثير الأسفار عشان كذي ما عندي صور، لكن صدفة الحين موجود هو بالكويت. حلو. فقاعد يدزلي إنه قاعد يسمع مراحب، فأتمنى له السعادة إن شاء الله ويزورنا في المركز العلمي بالسالمية.
2: إذا تحياتنا لك أخوي محمود والساعة المباركة اللي تزورنا فيها.
1: أيوة.
2: وإن سمعنا اليوم ذكرياتك الجميلة مع أخونا طلال،
1: وهو طيار، فوين نصيده ونصور معه؟
2: تبارك الرحمن. الله يحفظه إن شاء الله وين ما كان. وننتقل لاتصالاتنا ومعنا أختنا هبة. يا حي الله.
10: صباح الذكريات الجميلة.

0: صباح
1: صباحك
0: الخير.
1: أجمل إن شاء الله.
2: صباح الأنوار. أنا كتبت شيء على السريع عشان ما أبي أطول عليكم.
1: نسمع منك.
2: في تلك الزاوية الجميلة المشرقة بغرفتي، خصصت خزانة أنيقة رتبت فيها ألبومات الصوري، وكل يوم أتصفح ألبوم يضم أحداث وذكريات لا تنسى من ذاكرتي، جسدت على هيئة صورة. ألبوماتي مزدحمة بأشخاص من رحلوا من دنيانا، ولكنهم حاضرين دائما في صوري، أعود إليهم متى شئت، فأتصفح في كل صورة ذكرى جميلة وأحداث قضت ولكنها ما زالت قائمة بين صفحات ألبوماتي. ألبوماتي ليست مجرد أوراق، إنما كنز ثمين وذكريات لا تمحى. جميلة هي الذكريات، حافظوا عليها ووثقوها ليفوح كذاها ويعطر أيامكم. سلامتكم.
0: أحسنت يا هبة،
1: الله يسلمك وعسى إن شاء الله الله يعطر أيامك بكل خير يا رب. شكرا لهبة،
2: حياكم الله،
1: الله وياك.

0: الصور وجمالها يوسف، كل ما اعتجت هذه الصور كل ما زادت قيمتها. أنا أحب أيضا البرامج اللي يصورونها في الشوارع الكويت، لما تطلع على مسلسلات أو برامج مالت الستينات السبعينات تقول الله الأبراج قاعدين يبنونها، الله سوق المباركية توه وكذا، يعني تحس فعلا ان تشم عبق الماضي. في فيلم محمود ياسين مصور شارع فهد السالم، كان عنده فيلم انه هو راح يا لعقد عمل دكتور ويا الكويت، صحيح. ويتكلم عن جميل الفيلم بصوت محمود ياسين، الله.
1: نعم، يعني حلوة الصور وهالذكريات والفيديوهات. طبعا احنا يمكن اليوم فقط نتكلم عن الصور الفوتوغرافية، ولكن ايضا يمكن في فيديوهات كثيرة موجودة. انا اذكر قبل مدة بكورونا طلبني واحد من الأحبة، يعني قال لي أدور كاميرات قديمة،
0: الله.
1: فقلت له حاضر، أنا أحب الكاميرات وأحب الشغلات هذه والتصوير، فدبرت له كاميرات قديمة. جبت له الكاميرا، كان يقول لي تدري هذه مالت متى؟ قلت له مالت متى هذه؟ قال لي بنت عمي تزوجت بالخمسينات،
0: الله.
1: أذكر كانوا يصورون العرس بهالكاميرا، تخيل إيش كثر قديمة كانت الله. الكاميرا هذه الله. يعني في كاميرات فيديو تصوير وفوتوغرافي، وفي كاميرات أخوي طلال تقول طابوقة، يعني شايل 5-4 كيلو بيدك على بنا كاميرا، يعني هذه بالحرب العالمية يمكن
0: موجودة. تدري ان احنا لحقنا عليها اول ما جينا التلفزيون، كان في كاميرتين كذي
1: سودا اللي حقتها كانها فردة على راسها من ورا.
0: خل نسأل ام عبد العزيز ونشوف رايها بالصور، الاحتفاظ بالصور. ام عبد العزيز، عندك صور لنا واحنا معاك في الزوارة او فيديوهات؟
2: لا والله مع الاسف. صباح الخير.
1: صباح النور. هلا ام عبد العزيز،
2: طيبين، يعطيكم الف عافيه.
0: الله يعافي قلبك،
2: يا حلو مراحب، يا حلو ارواحكم، حتى مستمعينكم مثلكم حلوين مثقفين، يعني تبلون بكل معنى
0: حبيبتي،
2: والله تدخلون السعاده بقلوبنا، نحبكم وايد.
1: تسلمي
0: يما. تدرين احنا انا ويوسف ليش شنو اكثر شيء ماسكنا يعني بحبكم انتم وبهالبرنامج بالذات؟ تدرين شنو السبب الرئيسي؟
2: شنو؟
0: ان احنا فاقدين امهاتنا، فهني نقول لكم يما
2: يا بعد عيني.
0: تخيلي انا ما يعني قاعد اقول حق يوسف، قلت له تدري لو شنو صار؟ ان السبب الرئيسي ان احنا قاعدين نغذي عاطفه فينا، احنا فاقدين امهاتنا، فانتوا امهاتنا.
2: اولادي طلال، هذا دليل الوفاء، الوفاء، احنا وفيين، يعني مو مثل الجيل الحين بسرعه ينسون.
0: فعلا
2: والله العظيم
0: فعلا.
2: أنا ضاق خلقي على هالنص ساعة، ما أدري ساعة يعني حسيت شيء من حياتي من وقت
0: حبيبتي.
2: والله العظيم يعني مو شيء سهل، عندي برنامج مراحب، في برنامج ثانية دينية بعد الواحد يستفيد منها، يعني خوش برامج،
0: صح.
2: بس يعني محبينكم من كل دولة، فلازم يكون أطول وقت
0: ان شاء الله.
1: هي ان شاء الله فتره وان شاء الله تعدل يا ام عبد العزيز،
2: ان شاء الله يعطيكم
1: باذن الله. انت مصره مع كل اتصال لازم تذكرين المسؤولين بهالنص ساعه
0: اسوي حمله.
2: دليل حب لكم والله.
1: الله يطول ام عبد العزيز، شنو اقرب صوره لقلبك؟
2: الله يرحمهم، امي وخالتي،
0: الله
1: يرحمهم،
2: في قربتي، في قلبي،
0: الله.
2: في الالبومات اول،
0: ايه
2: بقول لكم عن أول لما نقعد بالحوش، عندي خالي ياخذنا، كنا صغار يعني تقريبا عمري 7-8 سنين،
0: ما شاء الله.
2: ياخذنا أنا وأخواني،
0: ايه؟
2: الروح ثانوية شويخ كانت،
0: الله،
2: تهبل يا
0: جميلة، هذه طلعت ناس صراحة ثقافة وعلم.
2: اي والله صدقت، وترمي ما بقى حمام ما خلى. الرد البيت الجيس تبارك
0: متروس.
2: اي
0: الله.
2: عادي وصي يدتي الله يرحمها وخالتي،
0: ايه؟
2: الله يرحمهم.
0: مم.
2: يقول زهبة والدوة احنا يا

0: والبنات أول يدورون قبابي عادي وتلقاها تنتف الطيور عادي.
1: لا لا والله ما يهدك بنات ما يدورون
0: والله عالشي بنات عائلتنا احنا كانوا يدورون معانا والله ونلعب كرة وبنت خالتي قولتي عادي عندي صورة باكر اوريك اياها.
1: ايش رايكم اخواني بالترفيهية لما هذا الجندول يطشر الماي ينوخر روسنا.
0: اي والله
1: يعني حياة حلوة وتشكر من بوفيه يعني رب يطول عمره
0: وعمره
1: وعمرك ما يفسخ طول عمره يلبسه
0: آمين
1: الافراح. قولوا آمين
0: آمين
1: آمين آمين. الروح آمين. الخفيفة يعني يهبلون وولدنا عبد الحميد أشكرهم.
0: اي والله
1: شاركوني رأيي أن تطولوا البرنامج
0: ان شاء الله
2: من الواحد الاحد ان شاء الله يا ام عبد العزيز
0: حبيبي.
2: بس ام عبد العزيز هذا خالك يعني مو نفس خال طلال.
0: لا خالي كان يطقنا ما يعطينا فلوس
1: يا الله الضحكه
0: يمكن نفسك حطه كان ما ادري احس كذي وهو صغير العين كبر صار زين. مع السلامه امي. مع السلامه
1: امي الله يحفظك.

0: ما انا المقطع هذا باخذه بدزحك خالك.
1: لا لا لا لا لا لا نايم ما يسمع الحلقه.
0: يلا ابو ناصر.
2: سلام اخوي يوسف.
0: سلام ورحمه الله.
2: اخوي طلال كيف حالكم؟ شافني
0: هلا بالغالي.
2: ضربت على الوتر الحساس.
1: الله
2: بالله البوم مو البوم واحد، البومات تعال عد وتعال شوف. المشكله مو مبارك ان هذه علشان عيالنا نرويهم عيالنا. هذا المصيبه ان الالبوم ما في اسامي، الاسامي على حفظه مبارك حافظهم
1: صح،
2: لكن العيال هل بيحفظون ولا لا؟
1: أي والله.
2: تعال هذا من القبيلة من العائلة من صوب الأم من صوب الأب، البوم كامل يعتبر ثروة. لكن والله اللي بتشاني أخوي طلال.
1: نعم.
2: اللي بتشاني الوالدة عساها في الفردوس على والديكم والدي المسلمين.
1: الله يجنن إن شاء الله.
2: والله العظيم هذه اللي أنا ما أقدر تخنقني العبرة وما أقدر أمسك نفسي نهائي، لدرجة إنها حاطة بعد معاي بالتليفون، يعني حتى بالتليفون لا أحد يقرب من تليفون مبارك نهائيا،
1: ولا تقدر تشوف صورتها لأن ذكرك فيها.
2: ما أقدر أمسك نفسي والله أخوي طلال. أقدر عشان كذا قلت لا ما أمسحهم، لا أخليهم
1: خلهم
2: مستحيل أمسحهم.
1: نعم.
2: خلهم هذا هو. لكن العائلة كجدك وجدك
1: موجودة. نعم. حتى حق عيالك توريهم هذا يدكم الله يرحمه هذا كذا.
2: المصيبة العيال الحين هو طلال.
1: نعم.
2: مو نفسي يعني ما ممكن ما يحفظون لأن الناس مشغولين
1: صح
2: عنده صح. دراسة بالجامعة عنده دوام عنده مستحيل يحفظ، والألبوم مو محطوط عنده، الألبوم مخزن عند أبوي.
1: مخشوش بالتجوري. نعم.
0: يعني يمكن اليوم أخوي أبو ناصر في شغلة حلوة أن الصور هذه تحول على ديجيتال ويتم تعديلها أيضا إذا ما كانت مشقوقة ولا مقطوعة ولا كذا، فحلو أن الواحد يحفظها بالطريقة التقنية الحديثة.
2: أعمار عمر مبارك 5 سنوات وينه؟ بالمباركية مع أبوي وأمي.
0: ما شاء الله.
1: لا هذا الصور هاتهم يوم الخميس أبو ناصر. يبلنا الصور يوم الخميس بالمركز العلمي.
2: والله أنت كذي يوسف قاعد أجيب لك الألبوم مالك أمل.
1: وأنا بسوي كوبي عليه وانشره.
2: حبيبي
0: شكرا. الله يحفظك يا أبو ناصر. شكرا لك.
2: الله يبارك فيك. يا سلام.
1: نروح البحرين ومع دانة البحرين. من دانة البحرين؟ أم حمد صح.
3: ذكريات الطفولة من سهوش. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: الورد عليكم.
1: صباح النور يا دانة.
3: لولو دان البحرين ولولو البحرين عليكم صراحة على هالمواضيع الحلوة. طبعا قبل أبتدي في

0: موضوعي عن الصور اناشد فيها وزارة الاعلام يطولون مدة مراحب. احنا بروح ضيق صدرنا ان قصروا، احنا نبي يطولونا، قاعد نطالب ونبي يعيدونا بعد مرة ثانية، يعني اللي ما سمع الصبح يسمعه مثلا في الليل.
1: الله فكرة حلوة يما،
0: حق سعادة الوزير وحق القائمين ولكم انتوا على رؤوس
1: اساس على القوة حبيبتي
0: وياك. الحين بالنسبة عن الصور،
1: نعم
0: يعني في صور قديمة انا احب يعني مثل ما تقول احتفظ بالاشياء القديمة موليني، حتى عندي دفتر اللي هو مال الذكريات
1: الله
0: اللي كتبون فيه المدرسات ورافقة في المدرسة صديقاتي وهلون عندي. هذه يمكن من ايام السبعينات
1: الله،
0: وعندي صورة واعتز فيها حق امي الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
0: في حكم الشيخ سلمان بن حمد حاكم البحرين.
1: نعم.
0: طيب الله ثراه،
1: طيب الله ثراه،
0: وعيسى. هذه امي واقفة عند الدروازة الشمالية
1: الله،
0: وامي شباب وياها واحدة بس الثانية انا ما بعرف حتى، لازم اوديها رويها الشيخة تعلمني من هذه اللي ويا امي
1: الله.
0: فهذه وايد اعتز فيها، حتى البوابة نوع اللي فيها نحت كانت الله، بوابة مشاهدة الشمال.
1: يا سلام.
0: هذه في عهد يعني في بيت الشيخ سلمان بن
1: نعم،
0: حمد بن عيسى
1: نعم،
0: حاكم البحرين.
1: نعم.
0: يعني هذه وايد اعتز فيها. في صور يعني انا في الحنينية في العتيجة
1: إيه؟
0: مع يعني بنات الشيوخ كنا ننزل
1: الله،
0: البر لأن يمنا من عند القلعة، شوف قلعة الرفوع إن شاء الله لي طلال مودي
1: بإذن الله،
0: ننزل وياهم يعني. هذا حتى يوم قمت طرشت الصورة
1: إيه؟
0: أنا وياها، أنا كنت صغيرة وكنت مصخنة، عقبها صاديني عادتني وحدة تيفود
1: بسم الله عليك،
0: نزلنا البر كان علينا برد، خدت طرشت لها عند دكتورة ما شاء الله دكتورة في التاريخ وذي في وزارة التربية.
1: نعم.
0: صديق بشت قالت لي وين طلعت دي الصورة؟
1: اي والله هذا كنز أمي،
0: عندنا الكاميرا الأول الرولة اللي يفرونها
1: الله،
0: وعندي محتفظة فيها، وفي بعض الصور خذوهم مني شخص الله يهداه ولا ردهم، وحتى ما يسألون. قلت احنا صغار احنا في البرتشة ايام الاول يا هول في العكر عندهم هم لنا برتش زرايع في العكر، هذه بيت الشيخ احمد بن عبد الله القتم، بيت الشيخ حمد بن عبد الله القتم هذيل عندهم زرايع هنا كنا، وايام الطفوله في بيت الشيوخ مع العيال.
1: حبيبتي ليش طولت العمر
0: يعني
1: يا يمه؟
0: من عندي الصراحه هذه انا متحسف عليهم لان
1: ان شاء الله يردون،
0: وعندي صور الارث ضيبه وخاف تخاطبوني.
1: هات يمه هات الكويت، ما قصرتي يمه. صالح معانا،
2: حيا الله اخوي صالح.
3: حي باك مع عليك سود، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخوي صالح.
3: اصبحكم الله بالخير،
2: يصبحك بالنور والسرور،
1: صباح الورد،
3: ويا ريت اني اتصور معاكم اصير ذكريات للماضي.
2: ما تمرنا يوم الخميس،
1: نتمنى.
2: تعال الخميس تعال الخميس ونصورك حاضر.
3: اي والله يا ريت والله
1: نتمنى،
3: يا ريت والله يا استاذ طلاسه، لان المركز العلمي يعني زرته عده مرات زياره،
1: في مفاجاه الخميس عملية. لازم تحضر، هذا مخرجنا إيه يقول.
3: اي والله يا ريت والله اذا كان عندي مجال والله يا ريت.
1: مرحبا
3: ذكريات، يا مرحبا، ونشوف هالوجوه الطيبه
1: يا حبيبنا،
3: وتذكر نتذكر الماضي. طبعا باختصار
1: تفضل،
3: مجرد ما فكرت بالذكريات تقوي بالماضي، تقوي عندك الذكرى، الذكرى يا استاذ طلال.
1: نعم.
3: الذاكره.
1: نعم احسنت،
3: مجرد ما فكر الانسان بالذكريات الماضيه تقوي عنده.
1: ما شاء الله عليك، هذه حكمه. نعم. جميله اخوي صالح، شكرا لمشاركتك معنا.
4: وفي ختام حديثنا، يبقى ألبوم صور اكثر من مجرد مجموعه صور، انه ذاكره صامته تحفظ لنا وجوه واماكن وايام لا يمكن الزمن ان يعيدها، لكنها تستطيع أن تعود إلينا بمجرد أن نقلب صفحة من صفحات ذلك الألبوم. فلنحتفظ بصورنا ولنحفظ معاها حكاياتها، ولنصنع اليوم ذكريات جميلة لأبنائنا وأحفادنا. ممكن أي يوم ويقعد فيها أحدهم ويفتح ألبوم قديم ويبتسم ويقول يا حلو ذيك الأيام.
2: إذن وصلنا معاكم للختام، لكم التحية والسلام من فريق العمل، من الإعداد من معانا
1: هاني المخيال، محمد شافي السبيعي،
2: ومن التقديم طلال الماجد ويوسف جوهر،
1: تنسيق لي سوسن بوشهري،
2: وأنفال العياف من الهندسة الإذاعية،
1: والابتسامة الحلوة مع التنفيذ سعود لسهلي.
2: نقول ليحيي بعدست لحظات أيامنا ويحفظ الذكرى ونستعيدها، وبمراحب له فن وبصمة وتحتفي الصور بروعة مخيال.

0: خرجنا
1: ما شاء الله قمت تشعر
0: الصلاحة.
1: الله يلا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم
4: على وعذاب
3: رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

امل قلبن يسجو فيه دولاجه، امل قلبن يسجو فيه دولاجه، منها تسن بالضما يرقام يدرجها. في معزل عن جميع الخلق وزعاجه، مسمع من الناس لو تكثر لجالجها. ما غيره اوجز تقول مضيع الحاجه، واخذ وسند على روحي وهرجها. ادوج لو كن من رجلي بدواجه، ادله النفس لين الله يفرجها. يا الله يلي بيدك الضيق وفراجه، يا خالق الخلق يا قاضي حوايجها. ابرق العين اغضت بسوهاجه، تجهز عليها الطواري لين تزعجها. بالصدر ضيق ونوم العين هملاجه، عين من العام والسهر متولجها. نوب سهرها شديد ونوب منهاجه، مرا تكن دموع ومرا تزعجها. عليك اللي بقلبي كن وهاجه، وهاج نارها والغربي سارجها. راعي ثمان راعي ثمان، اتشادي اللول لعاجه، كن البرد يوم يضحك في مفالجها. يا روح روحي وجرح القلب وعلاجه، الطف بحال عليك الهم ساهجه. قلبني ناجيك باسلوب الهوى ناجه، يشكي لك الحال داخلها وخارجها. اما تلتفت له وتم الوصول بمواجه، ولا عشره هذه نتائجها. اش ينفعك من حنين القلب واخلاجه، وجروح اسبابها انت ولا تعالجها. يا من قلب اسد وفيه دولاجه، منها جس بالضمير قام يدرجها. ما غيره اوجز تقول مضيع حاجه، واخذ وسند على روحي وهرجها. ادوج لو منكن رجلي بدواجه، ادلها النفس لين الله يفرجها. يا الله اللي بيدك الضيق وفراجه، يا خالق الخلق يا قاضي حوايجه. بالصدر ضيق ونوم العين ملاجه، عين من العام والسهر متولجه.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. إيش رأيكم اليوم بدون مقدمة سيدة تذي الموضوع؟ موضوع توصيل عيال المدرسة. أنا الحين ما أتكلم يا جماعة عن الزحمة ولا مثلا المبدأ ولا الباصات ولا سايق ولا لا، راح ننتقل إحنا برنامجنا عنوان البيوت الجاذبة. فالآن خلنا نتخيل الأب الجاذب، الأم الجاذبة، طبعاً والعيال جاذبين. بس الصراحة العيال جاذبين خاصة الصغار، صعب أن نخاطبهم، نقدر لكن يبي لهم طريقة معينة نوصلهم الأفكار. عموماً خلنا نتكلم حين عن الكبار، وكذلك الأبناء اللي هم خلنا نقول والله حتى نتوسط الثانوية يستوعبونها هذه. خلنا نتخيل الأسرة، الأب أو الأم والعيال رايحين المدرسة وكذلك راجعين، وأنا خل أبدي فيها مرة واحدة يا جماعة. كل واحد فينا يوصل عيال المدرسة. أنا طبعا خلاص الحين الحمد لله، الحمد لله بالنسبة لي خلصت المرحلة من زمان، عيالي كلهم تخرجوا والحمد لله من الجامعة، يا ربي لك الحمد والفضل منه. والصراحة يا جماعة ما بيروي روحي أن أنا بطل يعني كلش، لا وصلت عيالي شوية صراحة. اللي كان يوصلهم سايق في البيت، وأحيانا أم خالد، وأحيانا أنا. الصراحة يا جماعة بعض من اللي عارفهم من ربعي والله هو يوميا يودي ويجيب، وعندي واحد من ربعي تقاعد كبري من عيال الشامية، ربع من أيام الثانوية، هذا الآن جد هو يوصل أحفاده، والله يهنيه ويبارك فيه وهو مستمتع بهالشيء. الله الصراحة أنا ما وصلت أحفاد، ما وصل أحفادي، لكن أيضا هذا ما يعتبر هو الأصل. لكن خلونا نأخذ الآن كل واحد يطبق على نفسه. وأنا ببديها يا جماعة، واحد من ربعي سأل عياله تبون من اللي تبون يوصلكم، أنا ولا السائق؟ عندهم سائق الحمد لله، ويعني بس هو يحب يوصل عياله. يقول ابو خالد، هو عنده اولاد وبنات، قال ابو خالد الاولاد قالوا يبا انت وصلنا. يقول طبعا انا استانس من داخل، ايه الحمد لله. يقول ابو خالد يعني عنده، يقول بنيتي قالت جواب يبا لا السايق يوصلنا. يقول اول ما سمعت الجواب ليش، يقول سيده، يقول انا الحمد لله زين مع عيالي وسيعبال في الطريق، يعني بين قوسين اب جاذب في الطريق، سائق جاذب، الأب السائق الجاذب. يقول أشوى ما بغيت أتلاقف ولا أقول ليش، لا أنا أحسن ما أبي أدافع. والله العظيم يا جماعة شفتوا هالجزئية اللي قاعد أقولها ببساطة، والله أن يدرسونها في الجامعات وفيها كتب يسمونها شلون نتصرف إحنا مع الآخرين، ما بين مهارة الاستفسار ومهارة التبرير. هذا أسلوب الأب مع البنت، إذا بناخذ أكاديميا تذي يصنفونه بهالطريقة. لا خلنا نبسط الموضوع. قال أبو خالد أشوى مسكت لساني، ما قلت ليش أنا أحسن، أنا أبوكم، أو يدافع مهارة تبرير، لا مهارة اللوم، مهارات الاستفسار في هالمكان، مهارة الاستفسار اللطيف. قلت له ليش يبا؟ يا جماعة شوفوا الجواب الحلو. قالوا لي يبا ما نبي نتعبك، انت تشتغل وتروح ترجع، هو دوامين وترجع مره ثانيه الوزاره، يبقى ما انا بنتعبك، وهم يحبونه يموتون عليه. صراحه جماعة انا يوم قال لي هالكلمه انا التلقائيه مو اتصنع، كان اقول قلت يا عمري بسم الله عليهم تبارك الرحمن. الان يا جماعه قد واحد يقول زين ابو خالد ليه، والله تمام هذا شيء زين ادري، يعني كان يقول ادري، وبعدين يا جماعه بعدين هذا عنوان برنامجنا. كل واحد يسال نفسه هل هو السائق الجاذب؟ وسهلة يا جماعة سهلة، عيالك من داخل فعلا يتمنون ان انت توصلهم ومستانسين وحابين، ولا بالعين حرة وقصة وساكتين؟ ونعكسها، هل الواحد فينا قاعد يوصل عياله وهو حاب؟ يا جماعة أنا قاعد كلمتي واضحة، حاب، مو مضطر، مو مغصوب، مو يبي يوفر فلوس السائق مثلا، مو مثل ما نقول باللهجة حلطومة، يصفو حلطومة تمشي حق الرجال أو النساء، يتحلطم يعني الشخص المتذمر، كثير التذمر والشكوى. الإنجليز يسمونه اسم، يسمونه adapted child، كنا متبنينا. أي واحد أخذت الأسرة قالوا تعال عندنا، حتى لو مثلا عنده أسرة ثانية ويعني صار حوادث ولا سفر ولا شيء، قالوا تعال إحنا بنتبناك. يا جماعة هذا في فرق، قد واحد يقول أنا أوصل عيالي، أنا اللي أوديهم وأجيبهم، وعاد يبين في عينهم خلاص. إحنا الحين أنا من أسمع هذا الشخص عرفت ليش العيال ما يبون يروحون معاه بالطريق. إذا هو كذي معاهم بالطريق هذا الله يعينهم، الله يعينهم على ما يصلون. في واحد أكشر وشديد لكن أشوى المدرسة قريبة من بيتهم، يعني ينبلع بعد أبوهم شو يسوون أو أمهم. أنا يا جماعة ما جربت أوصل عيالي مكان مثلا خلنا نقول شوية بعيد عن بيتنا مسافة، لا والله أنا مشرف يعني من بيتنا لمدرسة، مدرسة عيالي يمكن نص كيلو الأولاد، مدرسة وقتها بناتي ما بالغ بعد أقل من كيلو، كيلو لا ربع من بيتنا. ففي الطريق أصلا صراحة يا جماعة لا يمدينا أصلا أمل أو الضايق ولا هم يمديهم، مسافة بسيطة ويبي لها فاصل.
0: البيوت الجاذبة أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
1: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. إذا إحنا قاعد نسولف اليوم عن يعني لو نبنسمي هالحلقة اسم نقول إحنا كسواق، يعني الأب السائق والأم السائقة والسائقة، سائقة المركبة والسيارة. يا جماعة أنا شفت واحد الصبح موصل بنته المتوسطة، مدرسة المتوسطة، قاعد يدخن ومبطل دريشة شوية من فوق، يعني شنو يكون هذه يعني المدخنة، شلون المطبخ يحطون شيء بدخان عشان يطلع منها طروائح الطبخ ولا فوق، يكون اذا مو مدخنه هذه دريشه مفتوحه مفتوحه شويه، يكون هو يعني قاعد يراعي صحه بنته وسلامتها، قاعد يراعي دخان، ما هو دخان مو ون واي، يروح طريق واحد اجباري لازم يطلع من الدخان مهما كان. اذا الطريق بسيط مثل ما قلت لو انا بحالتي اتكلم عن نص كيلو بعد البنت تبلع الحره وتسكت، لكن اللي يوصلون عيالهم مناطق وطلع متأخر ونقع بالطريق ساعة إلا ربع وزقارة ورا الثانية. أنا حلي يا جماعة هو كيفه كل واحد اللي دخن، يا جماعة اللي دخن يعرف مضار الزقاير، مو أنا يقصد الحلقة مو قصدي أقولها لا تدخن ولا كيفه، كل واحد كيفه حر ويدري، لكن معاه بنت هو بس يسوي يقص على روحه، لا أنا فاتح منسم، حتى الكلمة الكويتية يقول منسم على دريشة، منسم يعني فاتحها شوية حق نسمة بستي زين. الدريشة هذه مو يعني صمام وين وين يسمونه صمام بس يودي لبرا، دريشة زقاير دخانة يا جماعة، دخنة تنزل البنت ريحتها زقاير، وش يكون بعض المعلمات والأخصائيات معنى هذا أبوها يعني مدخن شره يكب الطريج حرق له 5-7 في الطريج. فالواحد كل واحد فينا يا جماعة بس بهدوء هو في الطريج، هل هذا الطريج ينطرونه يعني يا جماعة خلي أحطها بالطريقة، عيالنا لما ينامون بالليل ينطرون بشوق توصيلة الصبح ولا يقولون إن شاء الله أبوي ما يقدر أمنا توصلنا، أو يقولون يا ليت أمنا وأبونا يشاركونا بالباصات اللي توصل، في خدمة باصات حسب ما سمعت والله يا جماعة إن في الخدمة هذه متوفرة ولها نظم ورقابة من الدولة وشيء عدل، يعني حسب ما شفت يا جماعة بس ما شفت يعني حسب ما سمعت ما شفت سهل. إذا المسألة سهلة يا جماعة، قد واحد يقول ثاني زين يا أبو خالد يعني شبينا نسوي بالطريق؟ أول ما تصحى من النوم تحمد الله سبحانه وتعالى وتشوف عيالك ما شاء الله أحياء والله سلمهم وبصحة وعافية، لا فيهم صخونة ولا عزكم الله أصبحوا الصبح يرجعون تسمم بعيد الشر عن الجميع، ولا عندك واحد صبحنا الصبح ولا الولد ولا البنت مو موجودين ما يندرى وين رايحين. يعني أول شيء النعمة، أول ما نصبح الصبح نحمد الله على هذه النعمة اللي عندنا. مثل ما قال واحد قال أبو خالد أنا شلون أقدر أشكر ربي على نعمة العيال اللي أعطاني إياهم، فهذه أول ما نصبح الصبح ندعو لهم، ندعو حق أنفسنا يا جماعة بعد وسع الدعاء، هذه نفسية الإنسان الجاذب يا جماعة، له نفسية حلوة. واحد من ربعي من عيال فيحة الحين راح الشامية، أمه معلمته يا ولدي خل دعوتك. والله يا جماعة شوفوا هذه السيدة موجودة الآن، عمرها تقريبا 92 سنة الآن، كويتية، تقول حق ولدها يا ولدي خل لما تدعو ادعو حق نفسك وأهلك ولنا، بس خل دعوتك أممية. شوفوا الكلمة يا جماعة، السيدة المثقفة الكويتية سيدة أعمال هي، خل دعوتك أممية، يعني وسع الدعاء، لا ضيق الدعاء، يدعو حق الناس، حق المسلمين، يدعو بالأمن والسلام. هذا الإنسان لما يصبح الصبح يا جماعة، أي واحد فينا قام سواء صلى الفير وواصل أو صلى الفير مثلا في الشتاء الفير مبكر وقط ورجع حق قومة العيال، لما يصبح هو بالدعاء يصير نفسه مطمئنة. النفس المطمئنة تعني راح تنعكس أن الشخص يصير جاذب. واحد مطمئن مرتاح البال، يشوف الدنيا بإيجابية، ما يشيل الدنيا فوق راسه، ياخذ الأمور بيسر. حتى الصبح هذا الآن بعد ما أطلع بالسيارة للحين، هني يا جماعة هني يبدي الكلام، من الليل يبدي. يعني يا جماعة تكفون، تخيلوا لما العيال ينامون وأبوهم يقول لهم الله باشر عندنا رحلة، ليش الرحلة اللي ما تفوت؟ أيوة إحنا قاعد ننطرها مثلك بعد، خاصة الطريق إلى المدرسة، هذه من أجمل رحلات الدنيا. والله يا جماعة من أجمل الرحلات بفضل الله، حق اللي يبي يسويها أجمل رحلة، وممكن تكون أسوأ رحلة في الحياة رحلة توصيل المدرسة. إحنا يا جماعة نقدر بفضل الله نقدر إحنا نعد أنفسنا ونخلي هذه الرحلة من أجمل رحلات الحياة. يجمع الوقت أدركنا للحديث بقية، لكن يجمع مني لما نلتقي مرة ثانية بس قعدوا بهدوء، شلون الواحد فينا يخلي توصيل المدرسة من أجمل رحلات الدنيا؟ السؤال الثاني يسأل نفسه، هل أنا السائق الجاذب؟ وكذلك أنت يا بنيتي وأختي يسأل، وأيضا بعض الجدات يوصلون عيالهم لليوم. يعني يا جماعة جدة مو يعني معناها واحدة بالعمر خلاص، يعني خلاص وين طافت، لها لا اليوم الجدات 50 سنة تصير جدة، 60 سنة تصير جدة، الزوجة مبكر يصيرون جدات في هالسن، 55 جدة. أنا عندي واحد من أهلي أبوه تزوج عمره 18 سنة، هو تزوج عمره 20 سنة، وعليكم الحسبة جد هو، ويصون أحفادهم وعيالهم. جماعة كنا بديت موضوع ثاني لنا لقاء إن شاء الله، الله يحفظكم جميعا، مع السلامة.
0: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء. بالتزامن مع استمرار الحصار الأمريكي على إيران، الرئيس الأمريكي يعلن أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. القوات الحكومية اليمنية تستهدف بعشرات الغارات تجمعات وثكنات الحوثيين بجبهات مأرب الجنوبية والبيضاء والضالع. استشهد 5 فلسطينيين في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد فلسطيني وثلاثة مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. 10 قتلى وسبعة جرحى في غارتين جويتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوب لبنان، والاحتلال يقرر توسيع ما يسميه مشروع الدرع الشمالية. باكستان تعلن عقد اجتماعا لاتفاقية مكة للدفاع المشترك في أكتوبر المقبل يبحث إجراءات العضوية والتوسع المستقبلي. الأمم المتحدة تعلن أن الحوار هو طريق تحقيق السلام المستدام ووقف إطلاق النار في السودان. الرئاسة الأوكرانية تقول أن الولايات المتحدة قدمت مقترحات أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا هالتا. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ زيارة لجرينلاند تستمر يومين. وكوريا الجنوبية تبدأ والولايات المتحدة واليابان تدريبات عسكرية ثلاثية، وجارتها الشمالية تتعهد بتحويل قواتها البحرية إلى قوة نووية. نهاية المجاز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن.

علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: طرق الكرى بالغانيات وربما طرق الكرى منهن بالأهوالي، حلم سرى بالغانيات فزارني من أم بكر موهنا بخيالي، أسرى لأشعث هاجد بمفازة بخيال ناعمة السرى مكسالي، فلهوت ليلة ناعم ذي لذة كقرير عين أو كناعم بالي، بغريرة نفخ النعيم شبابها غرث الوشاح شبيعة الخلخالي. المرأة أحد الموضوعات المهمة التي تصدى لها الجاهلي تعبيرا عن الهموم أو الأفراح الأساسية الملازمة لمصيره. فأنت تسمع امرئ القيس وقد ألم بها إلماما وصفيا حينا في كل ملمح من ملامحها أو جزء من أجزائها أو طبع من طباعها، وحينا آخر تراه يتولاها بالمغامرة في قصائد تغلب عليها النزعة القصصية، يقتحم عليها مخدعها اقتحاما غير متحرج بحرج أو متقيد بحد أو فضيلة. ولقد جرى الأعشى مجراه في ذلك مع إلحاف في الجانب الحسي من التجربة، حتى أن قدوم الإسلام لم يخفت هذا الإيقاع، بل إنه استكمل عدته مع الشماخ وسحيم عبد بني الحسحاس ومن إليهما، ثم اختص جرير في العصر الأموي بتلك المطالع الغزلية الشجية العميقة الإيحاء النازعة غالبا منزع الوجدانية والعذرية. أما الأخطل فقد أدمن الشراب كامرئ القيس والأعشى، ولكنه لم يذهب المذهب الذي ذهبوا إليه في اعتناق فلسفة المجون والإلحاد الاجتماعي على نصرانيته. مصرحا بالتهتك الخلقي العام، كان الشراب الذي حرمه الله أداة للهو والطرب ولم يتكرس بها للمجانة السادية الرعناء، لهذا ظل موقفه من المرأة باهتا تقليديا إذا جاز التعبير، لا يقف فيه موقفا واضح المعالم شديد التوتر كما في مدائحه السياسية وأهاجيه. فالأخطل ليس من الشعراء الوجوديين الذين يعانقون اللذة والألم في كأس واحدة ويبلون حسرة الخطيئة والندم والوحشة والعبث والفراغ، إن هي إلا خواطر تخطر له وأوصاف يتبارى بها. وإن كان يبث عبر قصائده شعورا قانطا أو متشائما من المرأة مسيئا بها الظن ناعيا عليها تبدلها وغدرها، غزله من هذا القبيل في أنماط ثلاث: نمط الوصف العام حيث يشخص أمام المرأة بحواسه وبخاصة حاسة البصر، يؤدي بها ما يطالعه في المرأة يعظمه ويغالي به

ويقرنه بسواءه، وفي هذا النمط تظهر ملامح المرأة وقسماتها في لوحة كاملة أو مجزوءة، ثم نمطه الثاني التي تطفر به إلى الاندفاع، يلمح إليها أو يصرح بها ويلوب حول مواضع، ثم نمط ثالث صعب مخيف حيث السرد والأقصوص، حيث يفخر بما ألم به منها متعرضا للمخاطر مقتحما لها على غرار سواءه، دون أن يبلغ في ذلك مبلغ امرئ القيس قبلا أو عمر بن أبي ربيعة في عصره.

حلم سرى بالغانيات فزارني من أم بكر موهنا بخيالي، أسرى لأشعث هاجد بمفازة بخيال ناعمة السرى مكسالي. فلهوت ليلة ناعم ذي لذة كقرير عين أو كناعم بالي، بغريرة نفخ النعيم شبابها غرث الوشاح شبيعة الخلخالي.

الأخطل يصفها وهو يغلب على شعره فيها، إذ كان الأخطل من شعراء الوصف يميل إليه بميل من طبعه وهوايته، فهو يستهل حينا يذكر الطلل والحبيبة وينزع إلى وصفها غالبا عبر هالة من التذكار، حيث يستعيد صور جمالها يشيد به ويتغنى بكماله أو مثاله. تراه يخاطب صاحبة موهومة دعاها أم بشر، ذاكرا نأيها وهجرها، مستطردا إلى وصفها: ألا يسلمي يا أم بشر على الهجري، وعن عهدك الماضي له قدم الدهري، ليالي نلهو بالشباب الذي خلا، بمستنة الأردان طيبة النشري، أسيلة مجرى الدمع، خفاقة الحشا، من الهيف مبراق الترائب والنحري، وتبسم عن ألمن شتيت نباته، لذيذ إذا جادت به واضح الثغري.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. لم يكن الموت الأسود مجرد مرض مر على الأرض ثم انصرف، بل كان لحظة انكسر فيها شعور الإنسان بأن العالم مفهوم وآمن. دخل المدن بلا استئذان، وعبر الموانئ مع السفن، وتسلق الأزقة الضيقة، ثم أخذ يطرق الأبواب واحدا بعد آخر، حتى أصبح الإنسان في بعض المدن يخاف من أقرب الناس إليه أكثر مما يخاف من الغريب.

في منتصف القرن الرابع عشر اجتاح الطاعون الأسود مناطق واسعة من أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وحصد أعداداً هائلة من البشر. وتختلف تقديرات المؤرخين في حجم الخسائر، لكن أثر الكارثة الديموغرافي والاجتماعي كان عميقاً إلى درجة أن أوروبا بعد الوباء لم تعد هي أوروبا التي عرفتها قبله. لكي نفهم حجم المأساة علينا أن نتخيل عالماً لم يكن يعرف الجراثيم أو البكتيريا أو مفهوم العدوى كما نعرفه اليوم. لم تكن هناك مختبرات ولا مضادات حيوية ولا أجهزة تكشف ما يختبئ خلف المرض. وكان الطبيب يرى المريض أمامه، لكنه لا يرى العدو الذي يفتك به. كان المرض يظهر فجأة، ثم تتبعه الحمى والإعياء والتورمات المؤلمة، ثم الموت. والأكثر رعباً أن الإنسان لم يكن يعرف لماذا يموت، ولا من أين جاء المرض، ولا كيف يمكن أن يتوقف. وهذه ربما كانت أقسى مراحل الطاعون، أن ترى الموت أمامك ولا تفهم مصدره.

الناس إلى الأسواق، يفتح الخباز دكانه ويذهب الحرفي إلى عمله، والأطفال يلعبون في الأزقة. ثم يصل خبر أن أحد الجيران مرض، وفي البداية قد لا يهتم أحد، ثم يموت شخص آخر، ثم تبدأ الأبواب تغلق. تصبح الشائعات أسرع من الأخبار. يقول أحدهم إن الهواء فاسد، ويقول آخر إن النجوم تغيرت، ويبحث ثالث عن تفسير في السماء، بينما يبحث رابع عن شخص يحمله مسؤولية الكارثة. وهنا يظهر الوجه الأكثر ظلمة للخوف، حين يعجز الإنسان عن تفسير المصيبة، قد يبحث عن إنسان يحمله ذنبها. كان الخوف يسكن في البيوت، الأم تخاف أن تلمس طفلها، والابن يخشى أن يقترب من أبيه المريض، والجار الذي كان بالأمس شخصا عزيزا قد يصبح اليوم مصدر خطر. حتى المصافحة والزيارة والطعام المشترك وكل ما يجعل المجتمع مجتمعا يمكن أن يتحول إلى شيء يخشاه الإنسان. وهنا حدث شيء مرعب في التجربة الإنسانية، أصبح الحب نفسه مصدر للخوف. كيف تقترب من إنسان تحبه وأنت تعرف أن اقترابك منه قد يكون سبب موتك؟ وكيف تتركه وحيدا وهو يحتضر؟ كان الإنسان ممزقا بين غريزة النجاة وواجب المحبة. كانت بعض العائلات تفقد أفرادها الواحدة تلو الآخر، ولم يكن هناك دائما من يستطيع دفن الموتى. وفي بعض المدن أصبح عدد الوفيات يفوق قدرة الناس على التعامل معها، فتحولت الجنائز من لحظات فردية إلى مشهد يومي مألوف، وأصبح الموت من كثرة تكراره جزءا من الحياة. لكن الطاعون لم يغير علاقة الناس بالموت فقط، بل غير المجتمع نفسه. فعندما ماتت أعداد هائلة من السكان، أصبح العمال أقل عددا، وأصبحت قوة العمل أكثر قيمة في مناطق كثيرة، فارتفعت الأجور في بعض الأماكن، وتغيرت علاقة العمل، وبدأت أنظمة اجتماعية واقتصادية قديمة تتعرض لضغوط شديدة.

لم يكن الطاعون وحده سبب التحولات التي عرفتها أوروبا لاحقاً، لكنه كان عاملاً مهماً في تسريع تغييرات اجتماعية واقتصادية عميقة. وهنا تكمن مفارقة التاريخ. الموت الذي أفرغ القرى والمدن جعل حياة من بقوا أكثر قيمة في بعض جوانب الاقتصاد. أما الطب فقد خرج من الكارثة مثقلاً بالعجز. كان الطبيب يرى المريض أمامه لكنه لا يرى العدو، فيحاول تفسير المرض بأدوات عصره، وينظر إلى الهواء والبيئة والأعراض، ويبحث عن تفسير يضع حدا للرعب. لكن الإنسان كان يموت قبل أن يعرف لماذا.

كان الطاعون مأساة معرفية بقدر ما كان مأساة جسدية، لقد كشف أن الحضارة مهما بدت عظيمة يمكن أن تقف عاجزة أمام شيء لا يرى. فقد تكون هناك كنائس وقصور وأسواق وجيوش وأسوار، لكن كائنا مجهريا لا تراه العين يستطيع أن يعبر كل هذه الأشياء دون أن يستأذن أحدا. ربما اكتشف الأوروبي في القرن 14 أن الإنسان لا يخاف الموت وحده، بل يخاف الوحدة التي قد تسبقه. يخاف أن يمرض فلا يقترب منه أحد، وأن يموت بعيدا.

عن أهله وأن يدفن دون أن يجد الوقت لوداع من يحب. هذا هو الجانب الذي يجب ألا يضيع وسط أرقام الضحايا. فالتاريخ ليس سجلا للموتى فقط، بل سجل لما فعله الأحياء أمام موتهم. فالطاعون كشف أن الإنسان قد يكون ضعيفا أمام المرض، لكنه يستطيع أن يكون قويا أمام الخوف.

لم تتوقف الحياة. بعد كل مقبرة عاد أحدهم ليزرع، وبعد كل بيت أغلق فتح بيت آخر، وبعد كل مدينة خافت عاد الناس إلى الأسواق. لم تنتصر البشرية على الموت، لكنها تعلمت أن تعيش رغم معرفتها بأنه قادم. الموت الأسود لم يغير عدد البشر فقط، بل غير نظرتهم إلى الحياة. علمهم بطريقة قاسية أن المدينة ليست حجارة فقط، وأن المجتمع ليس سوقا فقط، وأن الإنسان لا يكتشف قيمة الآخرين حين يكونون بجانبه، بل حين يخاف أن يفقدهم.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

اللي بعده. تأليف أسامة الشطي.

0: ايش قاعد تسوي هني؟
1: ولا شيء يا حضرة الشرطي، كنت قاعد شوي قاعد اريح ريولي.
0: شكلك غريب، انت مو من هني عدل؟
1: عدل، انا سايح. سايح وللامانه يعني مستمتع بالمكان هذا، ولكن يعني ما ادري شنو صار فجاه.
0: ما شاء الله. عندك بطاقه او اي وسيله اثبات؟
1: تفضل كاهي، موجود احنا عندنا بالموبايل، عرفت؟ تفضل كاهي.
0: موبايل عبد الله.
1: اي نعم.
0: من كنت قاعد تكلم يا عبد الله؟ ما اشوف احد معاك.
1: كنت قاعد اكلم صديقتي باللاسلكي.
0: لاسلكي؟
1: اي.
0: ما اشوف معاك جهاز لاسلكي.
1: انا كنت اكلمها عبر الراديو، ما ادري الظاهر هذا الراديو مبرمج ولا احد مشتغل عليه ومسوي جهاز لاسلكي، يعني عرفت يا حضرة الظاهر.

0: اي راديو هذا اللي تتكلم عنه؟
1: هذا الراديو اللي هني محطوط يمي على الكرسي. ها شوف.
0: ها
1: ها شنو هذا؟ وينه
0: وينه؟
1: اختفى، ما ادري وين راح الراديو.

0: الله ما ادري ايش اقول لك يا يبه، اقول مو يمكن انت غفيت توك على القنفه هني وتهيأ لك تهجأ.
1: هذا اللي بينني، شلون غفيت انا؟ شلون مداني انا غفي؟ مو توك تاركني تدور على موبايلك؟
0: اي صاج لا تلفون اي صج كهو، هذا هو كهو عندي الحين. انا اتصل لك على امي واثبت لك ان الوالده في الديره. لحظه اصبر علي.
1: شوف شوف شوف شوف، خلها تفتح الكاميرا ابي اشوف مكانها. ايه وين
0: يا ابو عماد الله يهداك، انت علامك صاير شكاك.
1: شكاك معلوم تقول كذي؟ لأن الاطراقات ما شكت على قفاك مثلي. ها اللي صار لي ما صار لك انت، عشان كذي قاعد ما حد يرد على التلفون.
0: الله يهداك، قاعد اتصل انا قدامك وبعدين ثاني مره. الله يهداك، لا تاكل باكر بالليل، اكل بقصم، بقصم وحليب ونام. شوف صار فيك، شوف ويك شلون احتقن من الدهون والخوف مع بعض. ها التليفون ما يرد يا يبا، مو قادر اتصل، شو اسوي؟
1: توني داق عليه الزين، الخط مدان قطع.
0: كانك مو مصدق حك. شوف بنفسك يا ابو عماد.
1: عطني عطني عطني اشوف، عطني.
2: توك كان هني؟ غريب، اختفى الراديو. يا حضرة الشرطي، حضرتك ما شفت جهاز طايح على الأرض هني هناك؟ دور معاي.
3: تبيني أدور وياك؟ نعم، شو هالكلام الغريب؟
4: بيل بيل،
2: شنو هذا؟ شو الصوت بعد؟
4: هذا أنت؟
5: أنا هني، شايفني؟
2: الضباب عندكم كثيف ها؟
4: بيل
2: وأي ضباب؟
6: بيل وين كنت طولت؟
3: قلت لك أتفقد مصدر صوت. خير في شيء؟
1: شو السالفة؟ الخطوط وش فيها؟
0: يا يبا ليش ما تتعوذ من ابليس الله؟ اقول انا صار ترى الحين تالي الليل، ايش رايك نطلع نتسوق نجيب اغراض حق العشاء؟
1: عماد انا من صدق اتكلم،
0: ولا اقول لك ايش رايك اسوي لك واحد بابونج من اللي يحبه قلبك علشان تعدل مزاجك فيه.
1: امك هني في البيت معانا.
0: يا يبا انت قاعد تسمع نفسك، ايش قاعد تقول؟ ايش قاعد تحكي؟ شاب امي هني يا يبا.
1: عيل منو اللي كان معاي ينتني؟ ترى هذه مو غشمره، هذه غشمره ثقيله. شنو البيت فيه نانوه؟ قول لي.
7: برافو، اجابه صحيحه.
1: حمادو لا تقول انك ما سمعت اللي سمعته.
8: كنتم معه اللي بعده، تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: البساطة والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة. نتعرف معكم على مسجد الفهد. أسس هذا المسجد المحسن أحمد عبد الله الفهد رحمه الله في عام 1871، وقد جدد في عام 1983. يقع في محافظة العاصمة، وقد ولد المحسن أحمد في عام 1325 للهجرة الموافق لعام 1907 للميلاد في منطقة جبلة بدولة الكويت، حيث نشأ وترعرع في بيت والده وأسرته في تلك المنطقة بجوار المدرسة المباركية. وكان والده السيد عبد الله أحمد الفهد رحمه الله عميد بيت، واشتهر عن عائلة الفهد أنهم أهل خير وإحسان ولهم الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية. نشأ المحسن أحمد الفهد رحمه الله متدرجا

دينا متمسكا بأصول دينه الحنيف. وكان من أهم ما يميزه رحمه الله صدقه وصراحته في معاملاته، إذ عرف عنه قول الحق أمام الجميع، وأنه لا يخشى في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وكان المحسن أحمد مجتهدا في طلب الرزق والسعي له، فقد عمل هو وأخيه يوسف عند المرحوم عبد الرحمن البحر في التجارة بين العراق والهند ونقل البضائع، وظل كذلك 35 سنة عمل خلالها بكل جد واجتهاد وأمانة عند ذلك التاجر عبد الرحمن المعروف في الكويت والخليج العربي. ولا نزال معكم نتواصل مستمعين الكرام في برنامجكم مساجد من بلادي. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. عمل المحسن أحمد الفهد بعد ذلك في تجارته الخاصة مع أخيه يوسف في مجال العقار ومقاولات البناء والتأجير، بالإضافة إلى تجارتهم في الأسهم منذ البدايات الأولى لنشأة الأسهم في الكويت. وظل المحسن أحمد وأخيه في عمل دؤوب حتى أصبح دعامة قوية في الاقتصاد الوطني الكويتي. وكان رحمه الله متفانيا في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المسلمين، إلى أن توفاه الله تعالى في 25 من ربيع الأول من عام 1404 للهجرة الموافق لعام 1983. كتب الله أجره وغفر له وجعل عمله وإحسانه للمسلمين في ميزان حسناته. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
12: هنا الكويت،
13: هنا الكويت.
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
14: نافذة على التاريخ،
15: ألوان من الفنون،
16: من هنا
17: وهناك،
18: صباح
2: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
19: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. عمتم صباحا وعمتم مساء، هكذا كان العرب قديما يرحبون ببعضهم البعض، وهي كقولنا اليوم أسعد الله صباحك ومساءك.

ويراد من معنى الترحيب عمت صباحا وعمت مساء، أنعم الله صباحك ومساءك بالنعم والفضل والسعادة والعطايا الإلهية. وها نحن في أزاهير العرب نرحب بكم قائلين عمتم صباحا ومساء.

0: تراتيب العطف في معاني الحروف. تنفرد لغتنا العربية بقدرة فائقة على رصد الفروق اللطيفة، حيث تمنح لكل حركة زمنية أداة بيانية تربط بين الأحداث بعناية وتوفيق. إذا أردت إثبات المجيء للاثنين معاً دون أن تجعل لأحدهما على الآخر سبقاً أو تبعاً، استخدمت الواو لمجرد الاجتماع، ففي قولك جاء زيد وعمر يستوي الأول والآخر في حكم الانتفاع. وإذا شئت الترتيب الذي لا فاصل فيه فالهمزة للفاء تقتضيه، كقولك جاء زيد فعمر، لتدل على سرعة التعقيب بلا إعراض وتتابع الخطى دون اعتراض. أما إذا كان بينهما فسحة من الوقت وتراخٍ فثم ترسم هذا المسار، فحينما تقول جاء زيد ثم عمرو، فقد جعلت للأول الصدارة في الحضور وللثاني موعدا بعد مدة من المرور. وبذلك تبقى حروف العطف شواهد على سعة الفصاحة ومنارات تهدي للبيان أهل الاستطاعة.
1: أزاهير العرب.
0: غنى النفس. تمضي المقادير في الخلق بما قدره اللطيف الخبير، فلا الحرص يجلب رزقا لم يقسم، ولا الحذر يمنع قدرا قد أبرم، ولا التوقي يصرف محتوما قد أحكم، وإنما الشأن كل الشأن في رباطة الجأش عند المحن، وقناعة الروح بما كتب، وما أنبل من جعل اليقين زاده، والصبر عماده، ليحيا عزيزا بما ملك، مستورا بما ترك، فالنفس إذا قنعت كفيت، وإذا طمعت شقيت، وعن الهدى عميت. في هذا المقام تتعالى الحروف، فيعزف قيس بن الخطيم على أبيات القصيد، وتموج قوافيه بهدير العزة والإباء، فيتهادى الوزن نغما بقوله: ومن يك غافلا لم يلق بؤسا، ينخ يوما بساحته القضاء، تناوله بنات الدهر حتى تثلمه كمن ثلم الإناء، وكل شديدة نزلت بحي سيأتي بعد شدتها رخاء، فقل للمتقي عرض المنايا توقى وليس ينفعك اتقاء، فلا يعطى الحريص غنى لحرص وقد ينمي لذي العجز الثراء، وليس بنافع ذا البخل مال ولا مزر بصاحبه الحباء، غني النفس ما استغنى بشيء وفقر النفس ما عمرت شقاء، يود المرء ما تفد الليالي كأن فناءهن له فناء.

0: نادرة زينب في دار القضاء. تتجلى شيم النبلاء في حسن العشرة وإكرام المرأة، فالقوة ليست في سطوة اليد بل في رحمة القلب وتقدير المودة التي تجعل من الشريك سكنا وأمانا. يروى أن أم زينب بنت حدير زارت صهرها القاضي شريحا فقالت له تحثه على الحزم: أذنت لك في أن تؤدبها بكل ما تستطيع إن هي خرجت عن طوعك، ولا ترحمها في غلطة صغيرة كانت أم كبيرة ترتكبها. فما كان من القاضي الحكيم إلا أن ضحك وأنشد متغزلا بزوجته: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينبا، أأضربها من غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس يذنبا؟ فزينب شمس والنساء كواكب، إذا برزت لم تبد منهن كوكبا. فتاة تزين الحلي إن هي حليت، كأن المسك بفيها خالط مجلبا. فما أجمل العدل حين يمتزج بالحب، فيكون المرء قاضيا عادلا في معاملة الناس، وعاشقا رحيما في داره وبيته.
1: أزهير العرب.
0: حتمية المنون. إن الموت غاية كل حي، وإن تعدد مسالكه لا يغير من نهاية المطاف شيئاً، فالحياة أمد محدود، والخروج منها باب مفتوح للجميع. ومن نادر ما نطق به ابن نباتة السعدي: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والداء واحد. ولما لهذا البيت من قوة في اللفظ وصدق في التجربة، فقد نقلت العرب أن صيته بلغ الآفاق مشرقا ومغربا، وقائله لا يزال على قيد الحياة.

0: مباهج الأنس وعذب المؤانسة. يتفاوت الملاذ في عين من خبر الزمان، وتتعدد مطالب الأنس لتطرد عن النفس الأحزان. فما طابت الأيام إلا بلحظات يسكن فيها القلب والجنان. حين سئل عبد الرحمن ابن أبي بكر كما ورد في بهجة المجالس عن أمتع الأمور وأصفاها وأكثر لحظات الدنيا لذة وأبهاها، أجاب ببيان يشرح الصدور ويجلو عن القلب الكدور، فقال: هي في ممازحة حبيب يدنيك، ومحادثة خدين بالود يصافيك، وأمان تقطع بها أيامك فتسليك. ولما استفهم عن أكثر الأشياء إمتاعا للجنان والقلب أجاب بقوله: هي المنى التي تزين للمرء وجه الزمان. وبهذا نرتاد من لغتنا العربية عبارة تجعل من مجالس الأنس للقلوب عمارة وسكنا للأرواح يفيض بهجة ونضارة.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوقت الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. رقة الكلمة للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: تربية الأبناء من أشد ما يقاسيه الإنسان ويعانيه في واقعنا المعاصر، ذلك أن العملية التربوية عملية معقدة جداً ومهمة أيضاً جداً، إذ هي بناء للعقول وتزكية للنفوس وتهذيب للأخلاق جنب إلى جنب مع بناء الأبدان والأجسام. فهي عملية بناء متكامل، بناء عقدي، بناء علمي، بناء خلقي، وبناء نفسي، وبناء جسدي. التربية في زمننا علم وفن، فإذا لم نحاول أن نتعلم فنون التربية فربما ندمر أبناءنا من غير قصد، من خلال ممارسات نمارسها دون انتباه لخطرها وأثرها على الأولاد ولو كان على المدى البعيد، فتتراكم في عقولهم ومخيلتهم وتترك ندبا في نفوسهم، ثم في نهاية الأمر نتفاجأ بأن أبناءنا صاروا مشوهين نفسيا وتربويا وأخلاقيا. ومع مرور الوقت تبدأ هذه المشاكل في الظهور وتحتاج إلى سرعة التدخل في العلاج، وإلا ازداد الأمر سوءا وكانت العاقبة غير محمودة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: الحقيقة أن هذه العادات التربوية والتشوهات النفسية وربما الاختلالات الأخلاقية وراءها أسباب وتصرفات كان مبتداها من البيت وسببها من الوالدين أنفسهما. هناك ممارسات بالفعل تؤدي إلى تدمير الأولاد نفسيا وانحرافهم أخلاقيا، وتؤدي إلى خلل وعلل في العملية التربوية. من هذه الممارسات كثرة الصراخ ورفع الصوت، يؤدي الصراخ الدائم على الأطفال إلى نظرة الطفل السلبية لذاته وفقدان الثقة بنفسه وعدم احترام الذات، ويشعر الأطفال بأن الوالدين ليسا بجانبهم. كما يولد الصراخ تحديا بين الطفل ووالديه، يؤدي في نهاية المطاف إلى انفصال الطفل عاطفيا عن والديه وبعده الدائم عن محيط وجودهما، مما يساهم في تكسير الروابط العائلية والركون إلى الوحدة والعزلة، وربما تطور إلى مشاكل أخرى ككثرة القلق والتوتر والاكتئاب. وأيضا لا ننسى الضرب والعنف الجسدي، وهو من أسوأ أساليب التربية وأكثر انتشارا للأسف، فهي معاقبة الطفل بدنيا بالضرب كلما خالف أو أخطأ، وعواقب هذا الأسلوب سلبية للغاية، فهي إما أن تخلق طفلا كارها لكل من

0: الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: وأيضا عزيزي المستمع، من الممارسات التي تؤدي إلى تدمير أولادنا نفسيا وانحرافهم أخلاقيا، وتؤدي إلى خلل وعلل في العملية التربوية، لا ننسى السيطرة والتسلط بإلزام الطفل بالنشاطات والمهام التي حددها الآباء فقط، ومنعه عن القيام بالنشاط الذي يرغب فيه دون مبرر. وفي الغالب يرتبط هذا السلوك التربوي بالعقاب النفسي أو البدني، وربما زاد التسلط فيمنع من نوع الدراسة الذي يرغب ويرغم على ما كان يتمناه الأب أو كان يتمناه وفشل فيه، فيريد أن يعوض فشله في أبنائه. الأطفال الذين تعرضوا لهذا الأسلوب التربوي يغلب عليهم الخوف والخجل والتبعية والخضوع للآخرين، يكونون غير قادرين على التفكير والإبداع، ولا حتى إبداء الرأي في المواضيع العامة والمناقشات مع الأصحاب والنتاج. إنسان بلا هوية ولا شخصية. أيضا الشجار الدائم وعدم الاحترام المتبادل بين الزوجين. مع تبادل الصراخ والشتائم ربما أحيانا يتطور إلى نوع من الضرب، هذا له أثر مدمر على الطفل، فهو يؤدي إلى مشاكل نفسية كالقلق والخوف والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، وربما مشاعر الكره نحو أحد والديه إذا رأى أنه مظلوم وهو يكن له محبة كبيرة.
0: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: من الناحية الصحية، يعيش في قلق دائم مما يؤثر على دماغ الطفل ويسهم في تأخر نمو قدراته العقلية، وأحياناً حالات من التبول اللا إرادي نتيجة الخوف أو الهواجس التي تنتج عن وجوده بهذه الأجواء المشحونة. كذلك يرسخ في عقلية الأطفال أفكار مغلوطة عن مفهوم الزواج والحياة الأسرية، وهذا سيؤثر على حياتهم العاطفية والاجتماعية في الحال والمستقبل. هذه المشاكل تؤثر سلباً أيضاً على المستوى الدراسي للأطفال، وتؤدي إلى تأخرهم العلمي وتدني مستوى التحصيل. وقد وجد أن أكثر الذين تفلتوا من كراسي الدراسة كانوا يعيشون في أسر غير مستقرة أو انفصال بين الأبوين. لا ننسى النقد الدائم.
0: رقة الكلمة.
2: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
0: رقة الكلمة.
1: ممارسة الألم النفسي بدوام البحث عن الأخطاء والتركيز على السلبيات

0: دون الإيجابيات، والتقليل من شأنه ومن أفكاره واهتماماته. هذا يفقده ثقته بنفسه وعدم القدرة على القيام بأي تصرف خوفا من توجيه النقد له، وينتج لنا إنسانا مترددا، خائفا، انطوائيا، في الغالب قليل التفاعل مع الآخرين. المقارنة الدائمة بينه وبين الأطفال الآخرين، حيث يظن البعض أن هذا من باب التحفيز لبذل الجهد ومحاولة التفوق، لكنه في الغالب ما يكون محبطا، ويؤدي إلى زعزعة ثقة الطفل بنفسه لعدم مراعاة القدرات الفردية والملكات والخصائص بين الأطفال بعضهم البعض. ربما يؤدي أيضا إلى الحسد والكراهية لهؤلاء الأطفال الذين يقارنونهم بهم، وربما العدائية والعدوانية تجاههم، العناية الزائدة والدلال المفرط، تلبية جميع الطلبات والرغبات والقيام عنه بجميع المهام والواجبات وعدم المحاسبة على التقصير والأخطاء. إن التربية تحتاج إلى الوعي والاهتمام والملاحظة الدائمة للأخطاء التربوية وما يصاحبها من آثار على الأطفال، معالجة ذلك أولا بأول، وتصحيح المسار التربوي ليخرج أبناؤنا على ما نرغب وما نحب وما ينبغي أن يكونوا عليه، نافعين لأنفسهم ولدينهم وأوطانهم. والاستعانة أولا وأخيرا بالله تعالى، والدعاء بالتوفيق.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لحضراتكم عايشة خليل، وتنفذه على الهواء حنين البدر، ويخرجه حبيب الشعلان. بداية، اختتمت مؤشرات بورصة الكويت تعاملات على تباين وسط تراجع لست قطاعات بالتزامن مع تصدر سهم شركة الأولى للتأمين التكافلي نشاط التداول على كافة المستويات. انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% ونزل العام ب 0.19%، كما تراجع الرئيسي 50 بنحو 0.75%، بينما ارتفع قطاع الرئيسي بواقع 0.46%، وذلك عن مستوى الجلسات الماضية. سجلت البورصة تداولات في الجلسة بقيمة 125.42 مليون دينار، موزعة على 571.90 مليون سهم، بتنفيذ 32.60 ألف صفقة. وشهدت الجلسة تراجعاً في أداء ست قطاعات على رأسها التكنولوجيا ب 11.73%، بينما ارتفع سبع قطاعات في مقدمتها التأمين بنحو 5.85%. وبالنسبة للأسهم، فقد تراجع أداء 62 سهما في مقدمتها الأنظمة بواقع 11.73%، بينما ارتفع سعر 54 سهما أولى تكافل ب 32.85%، وذلك بعد إعلان شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة إيفا تحول هدف تملكها في الشركة إلى استثمار قصير الأجل، واستقر سعر 17 سهما. في حين تباينت المؤشرات الرئيسية في مستهل التعاملات وسط ارتفاع لخمس قطاعات. ارتفع مؤشر السوق الأول ب 0.14% وزاد العام ب 0.10%، بينما تراجع الرئيسي 50 بنسبة 0.57%، وانخفض الرئيسي ب 0.15% عن مستوى الجلسات الماضية. بلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء ب 21.72 مليون دينار، وزعت على 121.49 مليون سهم، بتنفيذ 5.16 ألف صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع خمس قطاعات في مقدمتها التأمين ب 0.78%، بينما تراجع سبع قطاعات على رأسها التكنولوجيا ب 17.48%، واستقر قطاع الرعاية الصحية. وشهدت الجلسة ارتفاع 40 سهما على رأسها أولى تكافل بواقع 10.60%، وذلك عقب قيام شركة إيفا بإعادة تصنيف الاستثمار في الشركة إلى شركة زميلة، فيما تراجع سعر 46 سهما تقدمها سهم الأنظمة 17.76%، واستقر سعر 25 سهما.

ونستعرض معكم الآن إعلانات السوق. أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة إيفا إعادة تصنيف الاستثمار في شركة الأولى للتأمين التكافلي من استثمار في شركة تابعة إلى استثمار في شركة زميلة. وأوضحت إيفا في بيانها للبورصة إلى أنه تمت إعادة التصنيف نتيجة لفقد السيطرة على الشركة، مبينة أنها ستقوم بتقييم الاستثمار لتحديد الأثر المالي. وكانت الشركة قد أعلنت تغيير هدف تملكها في أولى تكافل البالغ 53.45% بعدد 89.14 مليون سهم من استثمار طويل الأجل إلى استثمار قصير الأجل، وتخارج إلى ما دون 30% حتى 31 ديسمبر 2026. وأعلنت بورصة الكويت للتغيير في الأفصاح عن وجود تغيير في هيكل الملكية لشركة الوطنية للتنظيف. تمثل التغيير في رفع مجموعة نزار عبد الرزاق القرطاس، شركة الرغد والمنار العقارية، وشركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات مساهمتها غير المباشرة في تنظيف من 24.54% إلى 25.179%. ويشار إلى أن رأس مال تنظيف يبلغ 24.97 مليون دينار موزع على 249.75 مليون سهم مصدر بقيمة اسمية ب100 فلس للسهم الواحد.

كما وافقه جهاز حماية المنافسة الكويتي على 4 طلبات لإتمام عمليات تركيز اقتصادي شملت صفقات استحواذ واندماج بين شركات دولية. وشملت الموافقات استحواذ شركة ريكوردي ريسبيجي بيتكو اس بي اي على جميع أسهم شركة ريكوردي اندستريا كيميكا فورمتشيكا اس بي اي، الى جانب استحواذ شركة جونغ سونغ للاستثمارات الخاصة المحدودة في سنغافورة على حصة تبلغ 14.56% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة روم سونز جروب الخاصة المحدودة في الهند. فيما أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية فيوتشر كيد دخول كل من شركة الخالدية المتحدة القابضة وشركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ضمن الملاك في الشركة وفق بيانات الأفصاح عن تحقق مصلحة شخص مستفيد والهدف من التملك. وظهرت البيانات استحواذ شركة الخالدية المتحدة القابضة على 23.96 مليون سهم تمثل ب 20.11% من رأس مال شركة طفل المستقبل الترفيهية. كما بينت البيانات استحواذ شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم على 11.34 مليون سهم بما يعادل 9.47% من رأس مال الشركة. ويشار إلى أن رأس مال فيوتشر كيد يبلغ 11.97 مليون دينار موزع على 119.73 مليون سهم مصدر بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

وأخيرا أعلنت بورصة الكويت عن بيع عضو مجلس إدارة بنك بوبيان وليد الياقوت 200 ألف سهم في بنك الكويت الوطني، وتم تنفيذ الصفقة بسعر 861 للسهم الواحد، ووصل رصيد الأوراق المالية بعد التعامل الحالي إلى 1.1 مليون سهم. ويشار إلى أن رأس مال الوطني المصدر والمدفوع يبلغ 917.99 مليون دينار، موزع على 9.18 مليار سهم، ويمتلك الوطني 60.41% في بوبيان. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد سجل بنك الكويت الوطني صافي ربح في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 324.78 مليون دينار، فيما سجل بوبيان ربحا ب 54.72 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.

0: وننتقل إلى السوق القطري، حيث ينضم إلينا من هناك الأستاذ علي أحمد. أستاذ علي أحمد، أهلا بك معنا.
1: أهلا بك أختي عائشة وبجميع السادة المستمعين أيضا.
0: بداية، كيف تقرأ أداء السوق القطري في تداولات اليوم؟
1: نعم، الحقيقة هناك نوع من النزعة الإيجابية طفيفة، ليست واضحة المعالم. المؤشر يرتفع بواقع 25 نقطة مئوية، وصولا إلى مستوى 9760 نقطة تقريبا، أحجام تداول بحدود 210 ملايين ريال. هناك نوع من المسحة الإيجابية التي لربما تأتي بعد أن قامت وكالة التصنيف العالمية فيتش بتثبيت تصنيف السيادي طويل الأجل لدولة قطر، وهذا مؤشر جيد على اعتبار أنه يعطي المستثمرين مزيدا من الثقة بقدرة اقتصاد قطر على إدارة التحديات التي واجهته في الآونة الأخيرة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وبالتالي أعطى هذا نوع من الإيجابية حتى انعكاساته على السوق المالي، لأن السوق في نهاية المطاف هي انعكاس لمؤشرات اقتصاد أي من البلدان. الارتفاع شهدناه بشكل ملفت في أسهم شركات مخازن كيو ال ام، صناعات قطر، قطر للتأمين، بالإضافة إلى بنك الريان. هناك في المقابل أيضا تراجعات لكنها قليلة نسبيا. طبعا نحن ما زلنا عن يعني منخفضين بنسبة مهمة عن تلك المستويات التي كنا عليها في 28 من فبراير الماضي حينما اندلعت حرب في المنطقة، لكن أنا تقدير بما أن الشركات قدمت في الربع الثاني من هذا العام أداء مالي بين مقبول إلى جيد جدا، فإن ذلك يشير إلى قدرة هذه الشركات وإدارتها على إدارة المخاطر النظامية وغير النظامية بشكل جيد، وهو ما يعطي مؤشر مستقبلي إلى إمكانية حصول نوع من التحسن إذا ما التغت الظروف التي تسببت في انخفاض المؤشر عند هذه المستويات.
0: نعم، وما هو وضع سيولة السوق ومستويات الاستثمارات الأجنبية؟
1: نعم، اليوم نتحدث عن مستوى 210 ملايين ريال، قد نصل إلى 240 مليونا بنهاية هذه الجلسة. الأسهم أو السيولة تتوزع ما بين أسهم القطاع المصرفي الخدمي وبدرجة أقل القطاع الصناعي. السوق متعطشة للأخبار، تحتاج إلى أخبار. نحن انتهينا من موسم نتاج الأعمال الربع الثاني من العام الحالي، ونحن مقبلون ربما لكن بعد وقت على نتائج أعمال الشركات لربع الثالث من هذا العام، لكن عادة في الربع الثالث من العام يكون هنالك زخم على صعيد الشركات التي لديها نشاط محلي على اعتبار عودة الحياة إلى طبيعتها بعد موسم الإجازات، وبالتالي كثير من الشركات العاملة في قطاع التجزئة عادة ما تنتعش مبيعاتها في الربع الثالث من العام، وبالتالي قد تنعكس على إيراداتها ونظرة المستثمرين تجاهها. لكن قيم التداولات ما تزال أقل من المستويات التي عهدناها في الآونة الأخيرة، وأعتقد أن هناك أيضا عامل ضاغط على قيم السيولة بأن التوقعات العالمية كانت تتجه بتثبيت أسعار الفائدة من قبل الفدرال الأمريكي الذي يجتمع يوم 16 من سبتمبر، لكن يبدو أن الترجيحات باتت تزيد باتجاه زيادة في رفع في معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وأن تحقق هذا الأمر فإن البنوك المركزية الخليجية ستقوم بإجراء مماثل بما يؤثر على قيم السيولة في الأسواق الخليجية ومن بينها السوق القطري بطبيعة الحال.
0: نعم، كما ذكرت، هناك أداء إيجابي للقطاعات العقارية والصناعية والبنوك مقابل تراجع قطاعات الاتصالات، كيف ممكن أن تقرأ هذا
1: نعم، الحقيقة قطاع الاتصالات إذا ما ذهبنا إلى الربع الأول من هذا العام بالإضافة إلى شهرين أوليين من الربع الثاني، كانت أسهم قطاع الاتصالات هي التي تتصدر المشهد من حيث المكتسبات، فودافون بالإضافة إلى أوريدو. اليوم نتيجة الارتفاعات التي حصلت على هذه الأسهم هناك نوع من عملية بيع لجني الأرباح أو محاولة الاستفادة من صعود هذه الأسهم بهدف الانتقال إلى مراكز أخرى لأسهم أسعارها كانت عرضة للتراجع المؤثر في النصف الأول من هذا العام، وبالتالي يذهب المستثمرون إلى تعويض مراكزهم الخاسرة من خلال جني أرباح في المراكز الرابحة وتحويلها إلى الأسهم الخاسرة التي يمكن من خلالها إعادة بناء مراكزهم وفق معدلات سعرية أفضل من المستويات التي هم كانوا عليها أملا في صعود مثل هذه الأسهم. لكن أعتقد بأن القطاع البنكي بالبنوك الثمانية المدرجة بالسوق أبلى بلاء حسنا في الربع الثاني من العام كما هو حال في الربع الأول من العام الحالي، وبالتالي نتأمل أن تواصل هذه البنوك أدائها الإيجابي وبما ينعكس على أسعارها في السوق، لأن هذه الأسهم هي التي تقود قطر السوق القطري وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ما تمثل هذه البنوك من وزن وثقل مهم في حسابات المؤشر العام للسوق.
0: نعم أستاذ علي، ما أبرز العوامل التي ممكن أن تضغط على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة؟
1: الحقيقة العامل الأكبر يتمثل في ظروف جيوسياسية. نحن في حالة يعني لا سلم ولا حرب، تارة نشهد نوع من التقارب وتارة أخرى نشهد نوع من الضربات العسكرية بين الأطراف المتحاربة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بأن هناك اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 16 من سبتمبر، الترجيحة تفيد بإمكانية رفع معدلات الفائدة، إن حصل ذلك فقد يكون هذا العامل ضاغطا على الأسواق، لكن في حال تقرر تثبيت سعر الفائدة من شأن ذلك أن يبقي أسعار الأسهم عند المستويات الحالية ويقلل المخاوف المرتبطة برفع الفائدة في أمريكا، لأن رفع الفائدة سيؤدي إلى عودة المستثمرين من جديد إلى الودائع المصرفية، وسيكون ذلك على حساب إقبالهم على الأسهم، بما يؤدي إلى تخفيض قيم السيولة في السوق القطرية.
0: نعم أستاذ علي أحمد، كل الشكر لك. ونصل إلى فقرة التقارير الاقتصادية. تعاني أسواق المال الأوروبية هذا الأسبوع من ضغوط متعددة بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واقتراب موعد اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وتكهنات مثارة حول سلسلته المحتملة للتعامل مع التضخم ومعدلات الفائدة. المزيد من التفاصيل في رسالة

0: تامر أبو العينين من جنيف.
1: بداية متواضعة شهدتها أسواق المال الأوروبية لهذا الشهر، حيث بقيت مؤشرات الأداء الجماعية دون الصفر، وإن كان بمعدلات بسيطة لا تفوق 0.5%. كما كان الإقبال على التداول محدودا بصورة غير عادية، إذ اكتفى المضاربون بتداول أسهم شركات الطاقة التي ارتفع مؤشرها بنسبة 2.5%، فيما اكتفت أسهم شركات الخدمات المالية والاتصالات بارتفاعات محلولة في حدود 17 نقطة مئوية لكل منها. خمسة أسباب رئيسية وضعها المحللون لهذا الأداء الضعيف تبدأ بالارتفاع الحاد في عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو وبريطانيا، ما أدى إلى إعادة تسعير المخاطر في أسواق الأسهم، وأبقى المؤشرات قريبة من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر. تزامن هذا مع تصاعد التضخم في منطقة اليورو مسجلا أعلى مستوى له خلال 3 سنوات، ليأتي تجدد التوترات في الشرق الأوسط فيعيد إحياء المخاوف من ارتفاع التضخم مع تسجيل أسعار الطاقة زيادة جديدة. ثم رابعا، تزايد قلق المستثمرين من معركة موازنة عام 27 في فرنسا والانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في ظل برلمان منقسم وعجز مالي هو الأعلى داخل منطقة اليورو. وأخيرا، التصريحات المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر جاكسون هول، والتي أدت إلى زيادة احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع منتصف هذا الشهر، وهو ما زاد الضغط على الأسواق العالمية عموما. المشهد الأوروبي يميل إلى تقلب مرتفع مع اتجاه عام حذر إلى سلبي، لا سيما قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، مع احتمال تحسن طفيف إذا جاءت التصريحات المصاحبة للقرار أقل تشددا من المتوقع، أو إذا هدأت التوترات الجيوسياسية. في الوقت ذاته، قد تحافظ القطاعات المصنفة كوقائية كالطاقة والصحة على أداء أفضل نسبيا، في حين تبقى البنوك والعقارات والقطاعات الحساسة للفائدة الأكثر عرضة للضغوط. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنيف.

0: ونستضيف الآن المستشار المالي مجدي صبري.
1: أهلا بيكي وأنا
0: أستاذ
1: بالسادة
0: مجدي،
1: مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
0: مرحبا بك معنا. بداية،
1: أهلا.
0: كيف تقرأ حركات السوق حتى الآن؟
1: حقيقة السوق اليوم يستمر استمرارا لجلسة الأمس. جلسة الأمس كانت تداولات بلغت 125 مليون دينار، وهو رقم قياسي لهذه الفترة. أيضا اليوم نجد أن السوق أيضا السيولة مرتفعة، تجاوزت حاجز ال 100 مليون دولار بكثير، ولا زال في الوقت وحتى إغلاق الجلسة لا زال أمامنا حوالي أو قرابة 25 دقيقة يحدث فيها الكثير والكثير. والملاحظة الرئيسة لتداولات اليوم هو ازدياد أحجام المضاربات العنيفة، أسهم صغيرة ومتوسطة مستهدفة، عمليات جني أرباح سريعة جدا، توقف عن الشراء على أسهم شهدت ارتفاعات كبيرة. أيضا يمكن القول بأن عودة الأسهم القيادية إلى المشهد الوطني، وبيتك عاد إلى المشهد بقوة وارتفاعات في قيمهم السعرية. أيضا نستطيع القول بأن أحجام التداول السوق الرئيسي كانت قوية جدا، بحيث أنها أكبر من السوق الأول، ولكن لا نعلم مع انتهاء الجلسة كيف سيكون الوضع، ولكن في النهاية الجلسة قوية وعودة إلى اللون الأخضر إلى عدد من الأسهم وأيضا إلى المؤشر. نأمل أن تكون هذه بداية جيدة جدا إلى أن تعلن عن نتائج. نعلم تماما أنه مع نهاية هذا الشهر سينتهي الربع الثالث من العام، وبالتالي التوقعات للنتائج التي يمكن أن تعلنها الشركات. إذن جلسة تعتبر جلسة جيدة بكل المقاييس.
0: نعم، ما هي الأسهم الأكثر انخفاضا وتأثرا؟
1: الحقيقة أن الأسهم الأقل والأكثر انخفاضا شهدنا الخليج، شهدنا سهم الأنظمة، وهو من الأسهم التي شهدت ارتفاعات كبيرة وكبيرة.

0: كبيرة جدا عاد اليوم ليكون منخفضا. بالتأكيد يؤثر هذا السهم على السوق الرئيسي. أيضا بعض الأسهم التي حققت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية تعود مرة أخرى إلى الانخفاض، وهذا أمر طبيعي، لأن عندما نجد أن هناك عمليات مضاربية تصاعد من الأسهم بشكل كبير، فالتوقع أن يكون الانخفاض يكون بنفس الآلية وبنفس الطريقة، خاصة وأن المضاربين يقومون بعملية تصعيد لبعض الأسهم ثم تركها بشكل مفاجئ والتحول إلى أسهم أخرى تستهدف من قبل مجموعات من المضاربين، فنجد أن عمليات الارتفاع تجد أو تشهد السوق أسهم ترتفع بشكل كبير لم يكن متوقعا، ثم وبشكل مفاجئ التحول إلى أسهم أخرى، ومن ثم تترك هذه الأسهم ويبدأ الارتفاع للأسهم الأخرى. وهذه آليات ومضاربات دائما ما نقول للمتابعين والمستمعين الذين يتداولون، دائما كن حذرا من هذه الارتفاعات السريعة والتي تكون أكثر من التوقع، لأنه في النهاية ما عندما نجد أن سهما ارتفع بحدة بشكل كبير لجلسة أو جلستين، التوقع أن يكون هناك عمليات جني أرباح، وجني الأرباح يكون مستحقا وبقوة تماما مثل ما ارتفع في السابق.
1: أستاذ مجدي، مع ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأوروبي ورفع محتمل للفائدة، إلى أي مدى ممكن أن نرى انعكاس هذا القرار على بورصة الكويت، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية؟
0: الحقيقة أن ارتفاع الفائدة في أوروبا ربما لا يترك الأثر الكبير، لأننا نعلم تماما أن التأثيرات تأتي دائما من الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، والاحتياط الفيدرالي الأمريكي عندما يعلن أو عندما يكون هناك إعلان عن أسعار الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا يؤثر ليس فقط على أوروبا ولكن يؤثر على كل مجريات الأسواق في العالم، لأنه في النهاية أكبر اقتصاد وأكبر أحجام من التداول وأكبر تأثيرات هو السوق الأمريكي والاقتصاد الأمريكي الذي يلقي بظلاله دائما على كل الأسواق ومن بينها سوق الكويت بدون شك.
1: نعم، ما توقعاتكم لأداء بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة في ظل مستويات السيولة وحركة التداول الحالية؟
0: الحقيقة التوقعات أن تكون هناك عمليات جديدة من الاستحواذات، عمليات جديدة للدخول على أسهم كانت يمكن أن نطلق عليها هادئة أو خاملة، يتوقع أن تكون هناك انتقال سيولة إلى هذه الأسهم، ومن ثم كما ذكرت سابقا أن المضاربين يستطيعون بقوة السيولة التي يمتلكونها وقوة القرارات التي تتخذ أثناء التداولات أن نجد أسهما ارتفعت فتترك عند مستويات ارتفعت فيها، والتوجه إلى أسهم أخرى لا يوجد عليها تداول أو تداول قليل ومتروكة منذ فترة بعيدة، فتكون فرصة سانحة للمضاربين للدخول عليها ومن ثم نجري ويجري وراءها المتداولين. هذه حالة. والأمر الآخر أن الأسهم القيادية عندما تعلن عن نتائجها في نهاية الربع الثالث وهو خلال الشهر القادم بإذن الله، أعتقد أن ستكون مستهدفة، لأنه معروف تماما أن الربع الثالث تبنى عليه قرارات المستثمرين في نوعية التوزيعات والأرباح التي يمكن أن توزع خاصة في المستوى المتوسط على المدى المتوسط. هذه الأمور تلعب دورا في تحريك السوق الكويتية، بالإضافة إلى أن يكون هناك هدوءا على الساحة الجيوسياسية وأن تكون هناك مزيدا من التحرك بالنسبة للنفط، وأن يكون هناك عمليات تحرك في مضيق هرمز، كلها أمور متشابكة ومتداخلة، ولكن في النهاية سوق الكويت أعتقد أنه جدير بأن يتحسن وأن يتحسن بشكل أفضل، خاصة وأننا حتى الآن في مستويات المؤشر مثلما كنا مع بداية العام 8907 نقاط، نتحرك دائما بالقرب منها أو أقل منها، لم نرتفع عن هذا ولم نتجاوز المؤشر 8907 بشكل كبير واضح، هذا ما نتمناه خلال القادم من الأيام.
1: نعم أستاذ مجدي صبري، شكرا جزيلا لك.

ونتحول إلى البورصات العالمية. وفي بورصة نيويورك تراجعات بورصة وول ستريت بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي فاقت التوقعات. التكهنات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده هذا الشهر. وأظهرت البيانات الأولية تراجع مؤشر ستاندرز أند بورز 500 بمقدار 29.58 نقطة ليغلق عند 7718.13 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 78.62 نقطة مختتما التعاملات عند 26,505.44. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 279.20 نقطة إلى 53,398.15.

وفي البورصة الأوروبية سجلت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات انخفاضا أسبوعيا، لكن صعود سهم فولكسواغن دعم السوق بعد أن تواصلت شركة السيارات إلى اتفاق بشأن خطة تحول مهمة. وارتفع المؤشر ستوك 600 الأوروبي بنحو 0.1% ليغلق عند 649.88 نقطة، منهيا أسبوعا متقلبا بإجمالي انخفاض ب 0.8%. وإلى هنا نصل إلى الختام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. الرئيس الأمريكي يقول أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. الأمم المتحدة تدعو إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة الفورية إلى المفاوضات. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات وثكنات الميليشيات الحوثية بجبهات مأرب الجنوبية والبيضاء والضالع وتعز. استشهاد 6 فلسطينيين في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد فلسطيني و3 مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. 11 قتيلا و7 جرحى في غارتين جويتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوب لبنان. الرئاسة الأوكرانية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مقترحات أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا. كوريا الجنوبية تبدأ والولايات المتحدة واليابان تدريبات عسكرية ثلاثية، وجارتها الشمالية تتعهد بتحويل قواتها البحرية إلى قوة نووية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس أنسيو لو دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية البرازيل الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس أنسيو لودا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس أنسيو لو دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. وفي جديد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد المواجهة مع إيران بعد تلويحه باستهداف وتدمير جزيرة خرج المسؤولة عن تصدير 90% من النفط الإيراني. وأعلن ترامب أن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب، قائلا إنها وصلت إلى 18 مليون برميل يوميا بالتزامن مع استمرار الحصار الأمريكي على إيران. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصار اليوم إن الحرب مع إيران أظهرت أن الدول العربية في الخليج لا ينبغي أن تعتمد فقط في حفظ أمنها على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أنه أمر بالغ الأهمية. وأكد الأنصاري خلال جلسة نقاشية بمنتدى هيلي في أبوظبي أن الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بمجال الأمن هو السبيل الوحيد للمضي قدما. قال أنور قرقاش مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في المنتدى إن صادرات الطاقة الإماراتية لن تكون رهينة،
وعن إعادة بناء الثقة مع إيران ربما تحتاج لعقود. وأضاف أنه لا ينبغي أن تسيطر أي دولة بمفردها على مضيق هرمز الذي يجب التعامل معه على أنه ممر مائي دولي، مؤكدا أن حرية الملاحة ليست مبدأ يمكن التفاوض عليه تحت الضغط. وفي جنيف عرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر توك اليوم عن القلق إزاء استئناف الهجمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ودعا تورك طهران وواشنطن إلى العودة الفورية إلى المفاوضات محذرا من التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية للحرب وما يترتب عليه من آثار على المنطقة بأكملها. وإلى التطورات في اليمن، حيث تخوض القوات الحكومية معارك مع

ميليشيات الحوثية مستمرة لليوم السادس في مختلف جبهات الساحل الغربي، وتخوض القوات الحكومية اليمنية اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة مع هذه الميليشيات الحوثية في محور البرج بمحافظة تعز، واستهدفت بعشرات الغارات الجوية مواقع لميليشيا الحوثي في محافظات مأرب والضالع والبيضاء. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، فيما استشهد 6 متأثرا بجروح أصيب بها في غارة على مدينة غزة. وأفاد مسؤولون في وزارة الصحة بقطاع غزة باستشهاد أكثر من 1300 فلسطيني معظمهم من المدنيين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني واحد وأصيب 3 آخرون أحدهم طفل إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظين القيلية والقدس شمال الضفة الغربية ووسطها. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين حملات دهم واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. وفي سياق آخر أصيب مستوطن بجروح خطيرة نتيجة عدة طعنات في بلدة أوسرين قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وضربت قوات الاحتلال طوقا أمنيا على قرى شرق مدينة نابلس، وبدأت عملية مطاردة بحثا عن منفذ عملية الطعن. في القاهرة بدأت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اجتماعها اليوم برئاسة الأردن، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة 61 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وتناقش اللجنة مستجدات التحرك الدولي لمواجهة السياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في مدينة القدس المحتلة وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة ومقدساتها في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني. وإلى جنوب لبنان حيث قتل 11 شخصا وأصيب 7 آخرون بجروح جراء غارتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على بلدة كفر الرمان جنوب لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وتزامنت هاتان الغارتين مع غارات أخرى شنها جيش الاحتلال واستهدفت مبنى في بلدة دير الزهراني وبلدة النبطية الفوقة وبلدة عرصليم. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بإطلاق مشروع موسم باسم الدرع الشمالية لتوفير تحصينات أمنية للبلدات الواقعة حتى نطاق 9 كيلومترات من الحدود اللبنانية، ويتضمن المشروع توسيع أعمال التحصين الخاصة وتقديم منح مالية لأصحاب المنازل لبناء غرف أمنية محصنة إلى جانب شمول المباني السكنية متعددة الوحدات بعمال التحصين. وفي إسلام أباد قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن الاجتماع المقبل لاتفاق مكة للدفاع المشترك سيعقد في أكتوبر لبحث إجراءات العضوية والتوسع المستقبلي، مشيرا إلى أن دولا صديقة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقية. في الشان السوداني أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستا أن الحوار يمثل الطريق لتحقيق السلام المستدام والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في السودان. وقال هافيستو خلال لقائه برئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، قال أن الأمم المتحدة تعمل بالتعاون مع شركاء

الأهداف الخماسي على الدفع قدما بالعملية السياسية بما يضمن أن تكون شاملة ومتكاملة ومستجيبة لتطلعات الشعب السوداني. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت الرئاسة الأوكرانية أن الموفدين الأمريكيين اللذين أرسلهما الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف قدما اقتراحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا، غير أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعرب عن خشيته أن تستمر الحرب حتى الشتاء المقبل نظرا لعدم رغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التفاوض معه مباشرة. بدوره أعرب المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف عن ثقته في إمكانية التوصل إلى تسوية جيدة للحرب في أوكرانيا، وذلك عقب محادثات جوهرية في كييف مع مسؤولين أوكرانيين. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي استهدف مساء أمس سفينة في ميناء تشورمورسك الأوكراني، مشيرة إلى أنها كانت تحمل شحنة عسكرية. وأضافت الوكالة نقلا عن الوزارة أن القوات الروسية قصفت منشآت التحميل في ميناء إزمايل الأوكراني صباح اليوم. وإلى ألمانيا، حيث حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني فوزا تاريخيا في انتخابات على مستوى ولاية ساكسونيا، موجها ضربة سياسية قوية إلى المستشار فريدريش ميرتس. وحصد الحزب 44.15% من الأصوات متقدما بفارق كبير على الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يحكم الولاية منذ فترة طويلة، وحصل على 18.15% من الأصوات. في غرينلاند، تواصل اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فون دير لاين زيارتها للجزيرة والتي من المقرر أن تختتم اليوم. ومن المتوقع أن تكشف فون دير لاين اليوم عن زيادة في استثمارات الاتحاد الأوروبي في غرينلاند وتعزيز العلاقات السياسية مع الأقليم الدنماركي الواقع في القطب الشمالي، والذي يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضمه للولايات المتحدة الأمريكية. وفي جزيرة جيجو، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان تدريبات عسكرية مشتركة تستمر 5 أيام. وأكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن هذه التدريبات السنوية ذات الطابع الدفاعي والتي تجرى وفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية تهدف إلى تعزيز قدرات الردع والاستجابة في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، مع الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وفي جنيف، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فوكر تورك اليوم من أن الذكاء الاصطناعي ربما يصبح قويا بما يكفي لتهديد البشرية، وقال أنه سيحث الشركات خلال الأيام المقبلة على الحد من مخاطره. ودعا تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة لا تقبل المساومة بشأن سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان. سيدتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى سالم حسن حسيد الهيد عن عمر يناهز 87، وسيوار جثمان الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد عوض غزاي المطيري عن عمر يناهز 46 عاما، وسيوار جثمان الثرى بعد صلاة العشاء اليوم بمقبرة صبحان. إنا لله وأنا إليه راجعون. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئات إلى فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.
الرئيس الأمريكي يقول إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. الأمم المتحدة تدعو إيران والولايات المتحدة إلى العودة الفورية إلى المفاوضات. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات وثكنات الميليشيات الحوثي بجبهات مأرب الجنوبية والبيضاء والضالع وتعز. استشهاد 6 فلسطينيين في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد فلسطيني و3 مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. 11 قتيلا و7 جرحى في غارتين جويتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر الرمان جنوب لبنان. الرئاسة الأوكرانية تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مقترحات أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا. وكوريا الجنوبية تبدأ والولايات المتحدة الأمريكية واليابان تدريبات عسكرية ثلاثية، وجارتها الشمالية تتعهد بتحويل قواتها البحرية إلى قوة نووية. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة 18. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: أولى الأمم المتحدة
2: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
0: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم: تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، ترامب يهدد باستهداف نفط إيران، جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، مناورات عسكرية ثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة. أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد المواجهة مع إيران بعد تلويحه باستهداف وتدمير جزيرة خرج المسؤولة عن تصدير 90% من النفط الإيراني، وسط تراجع حركة المرور بمضيق هرمز لأدنى مستوى منذ أشهر بعد اشتعال الحرب المتقطعة مجددا، فيما لوحت طهران بإعلان ما أسمته بمنطقة محظورة في مضيق هرمز. مزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي، أهلا بكم. كيف تقرؤون تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بتصعيد المواجهة مع إيران بعد تلويحه باستهداف وتدمير جزيرة خرج؟ نحن نعرف بأن هذه الفكرة ليست مستحدثة، كانت ضمن خيارات الرئيس الأمريكي خلال فترة التصعيد السابق في الأشهر السابقة. يبدو بأن الخيارات الآن يعني تذهب وتعود حسب المعطيات الموجودة، كيف تقرؤون ذلك؟
1: نعم، دلال، تحية للسادة المستمعين. لا شك وأن واضح أن نحن نقف اليوم يعني على حافة مواجهة من نوع جديد في المنطقة، مواجهة لا تلتزم طبعا فيها واشنطن بقواعد الاشتباك التقليدية، بل هي كما يبدو تمزج بين يعني قسوة الاقتصاد وقوة الردع البحري. لذلك نرى أنه

تجد يعني تدمير جزيرة خرج من جانب الرئيس الأمريكي ليس مجرد تهديد عسكري كما يبدو، بل هو يعني رسالة حسم يعني نفسية واستراتيجية. يعني جوهر الرسالة من قبل ترامب كأنه يقول نحن مستعدون لقبول ارتفاع أسعار النفط عالميا وتحمل كلفة غضب أسواق الطاقة من أجل يعني خنق اقتصادي بشكل نهائي على إيران.

0: الوحيد أمامكم هو التفاوض من موقع الضعف أو مواجهة شلل اقتصادي تام. هي إذن هي يعني عمليات ضغط بمحورين اقتصادي وعسكري.
1: نعم سيدي الكريم، نحن نعرف بأن هنالك خيارات كثيرة، وكان الرئيس الأمريكي حتى مع اعتماده على الحلول الاقتصادية والدي داي وما إلى ذلك والحزمة الشاملة الاقتصادية العابرة الحدود، إلا أنه لم ينفي اللجوء إلى خيارات عسكرية يعني لدعم الخيار الاقتصادي الذي يبدو متصدرا في هذه الفترة. إذا ما تم استهداف خرج أو استهداف أيضا النفط الإيراني الذي يصدر 90% من صادرات إيران من خلال هذه الجزيرة، كيف سيؤثر ذلك على إيران؟
0: طبعا لا شك الآن إيران تواجه ضغط كبير، إضافة إلى وضعها الاقتصادي المتردي، تواجه هذا العمليات النبذ الاقتصادي. نحن هنا دلالة لا نتحدث عن حرب تقليدية بقوات عسكرية فقط، بل عن حرب شاملة. هذه الحرب تستخدم يعني عدة يعني محاور. هناك محور عقوبات اقتصادية من خلال خنق التمويل، حرب سيبرانية تتمثل في اختراق المنشآت، إضافة إلى حرب بحرية تستهدف ناقلات النفط، مع أيضا العمل على إثارة الشارع الإيراني الداخلي، وهذا أيضا عمل داخلي في الداخل الإيراني. كل ذلك دلالة بمثابة ما يعني ممكن نعتبره بمطرقة واحدة تهدف لكسر إرادة النظام الإيراني دون دفع ثمن باهظ لجنود أمريكيين في الجبهات، لأنه أي صدام بري، وهذا ما تدركه يعني الولايات المتحدة بالفعل، أي صدام بري واسع سيعني يعني وضع لا تريده واشنطن، خاصة في مرحلة يعني الانتخابات الأمريكية القريبة في شهر نوفمبر القادم. يعني حاليا واشنطن تحاول أن يعني تنهي أو تحسم أو تحقق كرت يعني نصر لصالحها قبل شهر نوفمبر القادم والدخول للانتخابات النصفية في الكونغرس، وهذا يجعلها الآن تعمل بكل هذه المحاور في محاولة لتقليل حجم الخسائر التي قد تعود عليها بشكل يعني سلبي في المرحلة الانتخابية القادمة.
1: نعم، دعنا نتجه إلى الجانب الآخر، الطرف الآخر الإيراني يبدو بأنه يحاول جاهدا أن يبتدع أيضا حججا للسيطرة على هرمز. آخر حجة ابتدعها ويقدمها بأنه سوف يعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، ويعني الخطير بأنها تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي تمتد لمناطق في الخليج. ماذا يعكس ذلك بانتقال الفكرة من فرض رسوم إلى إغلاق هرمز إلى عرقلة السفن؟ ماذا يعكس الذهاب الآن إلى فكرة تحتوي على منطقة محظورة؟
0: نعم طبعا إعلان طهران عن منطقة محظورة هو بلا شك ورقة الضغط الأخيرة كما يبدو لي. الهدف منها يعني استفزاز هذا الاختبار الأمريكي، أي اختبار ردة فعل أساطيل الناتو والولايات المتحدة وتنفيذ المنطقة المحظورة فعليا هو بلا شك عملية معقدة جدا، تحتاج طبعا إلى قدرة على فرض حصار شامل من خلال الألغام والصواريخ المضادة للسفن والزوارق السريعة. وعلى الرغم من أنه إيران تمتلك القدرة التكتيكية على تعطيل الملاحة لأسابيع، لكن يعني التنفيذ الفعلي يعني تدمير البنية التحتية الإيرانية بالكامل على يد القوة الجوية الأمريكية وانهيار اقتصادي كامل لنظام طهران. لذلك يعتبر إعلان المنطقة المحظورة كما أعتقد هو إنذار أخير مساومي، يعني تساوم من خلال إيران الولايات المتحدة، وليس تهديد تنفيذي بفعلي، إلا إذا شعر النظام الإيراني أنه سقوطه الاقتصادي أصبح وشيك لدرجة الانتحار الجماعي. عموما هو نحن نمر بمرحلة يعني نوع من التوازن على حافة الهاوية، أي طرف يعني يرفع سقف تهديداته يقابل بردة فعل أخرى. المعادلة الحالية كما هو واضح من خلال ما يجري بين الجانبين الأمريكي والإيراني هو يعني أن المعادلة، هل تكسر واشنطن الاقتصاد الإيراني قبل أن تكرر طهران مقامرة إغلاق المضيق؟ يعني الإجابة على هذا السؤال هي تحدد مصير طبعا أسواق الطاقة العالمية ومازيد القوة في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، وتجعل الوساطات الخارجية من جانب قطر وعمان هي الخيط الرفيع الذي يمنع انفجار البركان الحالي في المنطقة.
1: نعم، ذكرت لي ومزجت لي ما بين الاقتصاد الإيراني الضاغط على الداخل، مزجت لي أيضا ما بين الخيارات العسكرية وأيضا الوساطة، كل ذلك يتضافر، لكن في ظل التصعيد الكبير الآن في محيط هرمز وخاصة بعد اعتماد السياسة الأمريكية وسنتكوم تحديدا باستهداف الناقلات الإيرانية لنقل النفط في حال أي هجوم تشنه طهران على سفن حربية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، يبدو بأن التصعيد مستمر والأخذ والرد أيضا مستمر. إذن برأيك دور الوساطة الآن من أي بوابة يستطيع أن يدخل؟

0: ربما مذكرة التفاهم ربما أصبحت واقعيا الآن، ربما بعيدة قليلا عن القدرة على الالتزام بها أو التنفيذ، خاصة بعد هذه المستجدات وخاصة بعد السياسات الأمريكية الجديدة للتعامل مع إيران.
1: طبعا لا شك لا تزال طبعا الولايات المتحده تراهن على نظريه الاستنزاف والاستنزاف والضغط الاقتصادي وايضا التلويح العسكري، بل وضرب مناطق يعني عسكريه مهمه اساسيه بالنسبه لايران. مع ذلك يعني يبقى خط الوساطه خط موازي، وهذا الوساطه الان هو اطاله التفاوض خلال الوساطه والمساعي الدبلوماسيه من الجانب سواء الباكستاني او القطري او العماني، هي تسير بهذا الاتجاه محاولة منها لإيجاد ثغرة. ولكن الرهان الأمريكي هو أن الضغط الاقتصادي والعسكري الحالي هو من سيطوع طهران لتقديم تنازلات معينة، وحتى هذه اللحظة لا تترشح بعد أي معلومات حول قبول إيراني بشروط معينة، بل هناك تمسك إيراني كما يبدو بمذكرة التفاهم السابقة. لا يمكن لإيران أن تعود بمذكرة التفاهم بشروط أعلى.
0: نعم، ربما هي تتمسك بها لزاوية واحدة، بأنها كانت تتضمن رفع العقوبات عن إيران، ربما هذا ما تهتم به. شكرا جزيلا لكم الدكتور ناصر المطيري. في ختام جولة المبعوثين الأمريكيين في روسيا وأوكرانيا، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الموفدين اللذين أرسلهما الرئيس دونالد ترامب قدما اقتراحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا.
2: بعد مغادرتهما كييف بالقطار في أعقاب ختام لقائهما مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الموفدين الأمريكيين اللذين أرسلهما الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف قدم اقتراحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. وقال مسؤول في الرئاسة الأوكرانية أن الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف أوتكوف عرضا اقتراحات جديدة قد تكون أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا، لافتا إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي عقد اجتماعا معهما على حدة. من جهتي قال الرئيس الأوكراني أن عدة أفكار جديدة نوقشت خلال مباحثات جيدة مع الجانب الأمريكي، من دون أن يوضح طبيعة تلك الأفكار، غير أن الرئيس زيلينسكي عرب عن خشيته أن تستمر الحرب حتى الشتاء المقبل، نظرا لعدم رغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التفاوض معه مباشرة. وأصر الرئيس الأوكراني على أن قضية الأراضي التي تشكل نقطة خلاف رئيسية في النزاع لا يمكن حلها إلا عبر اجتماعات بين رؤساء الدول، وأضاف أن محادثاته مع ووتكوف وكوشنر تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة ستعقد بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. من جهتي قال المبعوث الأمريكي ووتكوف إن مهمته مع كوشنر تتمثل في جمع الطرفين الروسي والأوكراني وتقليص الفجوات بينهما وصولا إلى قرار مشترك ينهي الحرب، مؤكدا أنه يتعين على موسكو وكييف بتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى تسوية. وأضاف المبعوث الأمريكي أن زيارتهما إلى كييف تهدف إلى إعادة عجلة التفاوض، معربا عن تفاؤله إزاء ما وصفها بالمناقشات الجوهرية والمهمة التي أجرياها في العاصمة الأوكرانية. وبدوره قال المبعوث الأمريكي كوشنر إن أحد الأمور التي رأيناها أنها ستكون مثمرة حقا هو العودة إلى صيغة المحادثات الثلاثية التي تمكننا من عقدها قبل نحو 6 أشهر. وأوضح أنه يفضل المحادثات الثلاثية لأنها تتيح لجميع الأطراف التواصل مباشرة من دون اضطرار الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحدث نيابة عن أوكرانيا وروسيا.

يشهد الجنوب اللبناني تصعيدا إسرائيليا متواصلا مع شن غارات جوية استهدفت عددا من البلدات والقرى، كان أعنفها استهداف مبنى سكني في بلدة كثر رمان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي هذا السياق دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية، محذرا من أن استمرار التصعيد ينذر بتدهور خطير للأوضاع في المنطقة. إذن مستمعينا الكرام، ما زال الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المباني وينسفها خارج المنطقة.

0: المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم أوامر بما يسميها أوامر إخلاء لمبنى في بلدة دير الزهراني، إضافة إلى مبان محيطة به قبيل استهداف ما قال إنه منشأة تابعة لحزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن هذه الغارات ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين على جنوده في المنطقة الأمنية التي يقيمها في جنوب لبنان، معتبرا أنه يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار. وسجلت بالفعل غارات جوية إسرائيلية على بلدة دير الزهراني. ويعني بمزيد من التفصيل، بلدة دير الزهراني هذه تقع خارج ما يعرف بالمنطقة الأمنية على بعد 10 كيلومترات شمال غرب مدينة النبطية. إذن هذه معلومات أولية تشير إلى وجود يعني مناوشات ما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وهذا كله بطبيعة الحال ينعكس على المسارات الدبلوماسية ما بين لبنان الرسمي الذي يذهب في جولات عديدة وصلت إلى 8 جولات برعاية الولايات المتحدة. كل ذلك حدا بلبنان إلى أن تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وعد المفاوضون والمسؤولون أيضا من الجانب الأمريكي بدورهم بمحاولة احتواء الوضع ومحاولة التواصل مع الجانب الإسرائيلي لفرض بعض التهدئة. إذن يوصف ذلك بأنه مستمعين بأنه تصعيد خطير، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 أشخاص قتلوا بينهم امرأتان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ووصل عدد الشهداء إلى 11. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت السيد جورج علم المحلل السياسي. أهلا بكم سيدي، برأيك كيف ينعكس هذا التصعيد وهذه المناوشات ما بين حزب الله ومسيراته وبين استغلال إسرائيل لذلك للدخول إلى قرى ولهدم مبانٍ والتوغل أكثر، خاصة يعني كما ذكرنا بأن دير الزهراني أساسا تقع خارج ما يعرف بالمنطقة الأمنية؟
1: الحقيقة أن إسرائيل لها هي في لبنان بما في ذلك مياه نهر الليطاني، لكن مع الأسف أن حزب الله برر لإسرائيل الدخول إلى لبنان وبالتالي تدمير الجنوب وجرف المنازل إلى ما هنالك. حتى الآن يعني لا يزال حزب الله يحاول بما يملك أو بما تبقى لديه من أسلحة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لكن ردود الفعل تكون كارثية. وبالتالي مع الأسف القرار السياسي والعسكري لم يعد عند حزب الله لكن عند إيران، والدليل أن أكثر من مسؤول إيراني قال بأنه يتحدث مع المقاتلين في الجنوب وعلى تواصل مستمر. وبالتالي تم معركة هزبة علي الطاهر، هذه المعركة تقول إسرائيل بأنها قد سيطرت عليها، لكن حتى الآن لم تتمكن من التوغل في الأنفاق تحت الأرض. لذلك نرى أن الأمور معقدة للغاية، وبالتالي هذا الأمر يحصل قبل الجولة المقبلة من المفاوضات المتوقعة في النصف الثاني من هذا الشهر. لذلك هناك أوراق كثيرة على الطاولة حتى الآن غير واضحة المعالم.
0: نعم سيدي الكريم، نقطة مهمة وجوهرية ذكرتها نود التوقف عندها. أنت قلت بأن حزب الله ما زال يعني يبرر لإسرائيل ويعني يجعلها تمسك حججا للدخول والتوغل أكثر بما تبقى لديه وبالتعاون مع قرار من الداخل الإيراني، هل يستطيع حزب الله الصمود طويلا؟ نحن نعرف بأنه كان يتوقع منه أن يمتلك يعني قدرات أكبر للدفاع عن جبل علي الطاهر، لكن لم يظهر من ذلك شيء. هل تراجعت قدرات حزب الله العسكرية، الإمدادات؟ هل القرار الإيراني الذي يوصف دائما بأنه متضارب في الداخل الإيراني في التعامل مع المستجدات، هل هذا التضارب في الداخل الإيراني ينعكس على الذراع الإيراني حزب الله في المنطقة؟ سؤالي هنا حول القدرات العسكرية لحزب الله ومدى قدرتها على أن توجه العديد من المسيرات وما إلى ذلك لإسرائيل، إلى متى؟ وسؤالي حول القرار الإيراني بخصوص حزب الله، هل هو واضح أم لا؟
1: فيما يتعلق بطبعا الإمكانات العسكرية لدى حزب الله الآن مصانع في الداخل اللبناني تسمى الإيرانية، وهناك طبعا يعني قادة من الحرس الثوري الإيراني يشوفون على ذلك. أما فيما يتعلق بالصواريخ الأمر الحقيقة أمام علامات استفهام، ما إذا كان يملك فعلا منظومة صاروخية تستطيع أن تطال العمق الإسرائيلي. حتى الآن الله بطبيعة الحال من خلال المسيرات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وبالتالي تأتي ردود فعل. في مطلق الأحوال حزب الله طبعا يرفض تسليم سلاحه للدولة، وبالتالي يأتمر بأوامر الحرس الثوري الإيراني. هنا في الحرس الثوري الإيراني في الجنوب اللبناني هم الذين يديرون المعارك، وبالتالي يلجمون حزب الله في هذا التصعيد. باعتقادي ورقة الجنوب أصبحت مرتبطة إلى حد كبير بالنزاع الأمريكي الإيراني، وبالتالي إذا كان هناك من تفاهمات بين واشنطن وبين طهران ربما ينعكس الأمر على جنوب لبنان، بمعنى أن يكون هناك خيار آخر أمام حزب الله وأمام سلاحه. لكن في ظل انغلاق الأفق الأمريكي الإيراني، فبطبيعة الحال أن حزب الله سوف يستمر بما تبقى لديه من أسلحة حتى لو كان الدمار كبيرا وشاملا، لأنني أعود فأقول بأن قراره ليس من عند نياته لكن من عند طهران، وبالتالي الجنرالات الذين ينتسبون إلى الحرس الثوري إنما هم الذين يدورون المعارك ويشبون عليها ويأمرون مقاتلي حزب الله بتنفيذها.
0: نعم، نحن نعرف بأن هنالك قيود أمريكية على العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ويبدو بوجود مصادر يعني في الشبكات الإخبارية بأن هنالك طلب إسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية برفع القيود المفروضة على العمليات العسكرية بهدف تمهيد الطريق لاستئناف القتال عالي الشدة ضد حزب الله. بماذا ينذر ذلك إذا ما ربطناه بما قلته بأن الحلول الدبلوماسية للتصعيد الأمريكي الإيراني ربما لا يبدو قريب المنال في الفترة الحالية على الأقل باختصار؟
1: الحقيقة علينا أن نأخذ عبرة أنه هو 5 أسرى كانوا لدى إسرائيل، وباعتقادي أن العملية تمت الجهود الدبلوماسية المكثفة تنبع.
0: إذن نعم سيد جورج شكرا لك على ما تفضلت به، ونكتفي معك بهذا القدر. شكرا للأستاذ جورج علم المحلل السياسي من بيروت.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: حقق اليمين المتطرف الألماني فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا، في حين تلقى حزب المستشار فريدريتش ميرتز المحافظ ضربة قاسية، مع ضرورة انتظار صدور النتائج النهائية لمعرفة إن كان بوسعه قيادة حكومة هذه الولاية.
3: حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني أفضل نتيجة له على الإطلاق في انتخابات على مستوى ولاية ألمانيا، موجها ضربة سياسية قوية إلى المستشار فريدريش ميرتز. وحصد الحزب 44.5% من الأصوات في ولاية ساكسونيا أنهالت شرق ألمانيا، متقدما بفارق كبير على الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يحكم الولاية منذ فترة طويلة، وحصل على 18.5% من الأصوات. في المقابل حصل حزب اليسار المناهض للرأسمالية على 9% و14% من الأصوات، فيما حصل حزب الخضر على نحو 9% والحزب الاشتراكي الديمقراطي على 8%. ومع نتيجة كهذه يحصل اليمين المتطرف على 39 مقعدا في البرلمان المحلي، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة 42 مقعدا. وقال أورلش زيغموند المرشح الرئيسي لحزب البديل من أجل ألمانيا إن الحزب كتب التاريخ، مؤكدا أن هناك حاجة إلى تغيير سياسي جذري مع سياسة ترتكز من جديد على مصالح ألمانيا الخاصة. بدورها قالت أليس فايدل الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا إن النتائج تمنح الحزب تفويضا واضحا للحكم، مضيفا أن الحزب سيتواصل مع شركاء محتملين بمن فيهم نواب من الاتحاد المسيحي الديمقراطي لتشكيل أغلبية. وقد يكتسي فوز البديل من أجل ألمانيا في ساكسونيا أنهالت أهمية أكبر، إذ حاز الحزب الأغلبية المطلقة، لأن اليمين المتطرف لم يحكم ولاية ألمانيا منذ 1945، غير أن وكالة بلومبرغ أشارت إلى أنه في حال عدم تحقيق الأغلبية المطلقة سيتعين على الأحزاب الأخرى التي استبعدت جميعها التعاون مع البديل من أجل ألمانيا السعي إلى تشكيل ائتلاف واسع ومعقد. وشهدت الانتخابات مشاركة قياسية للناخبين قدرتها وسائل إعلام ألمانية بحوالي 78%، أي بارتفاع 18 نقطة مقارنة بالعام 2021. وأثر الانتخابات التشريعية في 2025 بات البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة والمقرب من روسيا والمؤيد لدونالد ترامب أكبر حزب معارض في ألمانيا.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: اللا حرب ولا سلم، استراتيجية الغموض وتأثيرها في الأمن والاقتصاد الخليجي، عبد المحسن العنجري. مخاطر استمرار عمليات التهجير في الضفة الغربية، الإهرام المصرية. الحرب الروسية الأوكرانية في عام الحسم، التصعيد أمام الدبلوماسية، أحمد أويصال. وقفة مع الصحافة البريطانية، جمال شاهين. نبدأ جولتنا من صحيفة القبس الكويتية، والتي قال فيها الدكتور عبد المحسن العنجري: يعيش الشرق الأوسط وأقليم الخليج العربي منذ نهاية فبراير الماضي حالة استراتيجية معقدة تعرف بحالة لا حرب ولا سلم، وهي مساحة رمادية تتوقف فيها المواجهات العسكرية المباشرة دون الوصول إلى سلام دائم أو تسويات سياسية جذرية. وكتب تحت عنوان لا حرب ولا سلم، استراتيجية الغموض وتأثيرها في الأمن والاقتصاد الخليجي.
2: هذا النمط من النزاعات الرمادية لا يهدد الأمن العسكري فحسب، بل يمتد ليلقي بظلاله الثقيل على البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الخليج. إن اعتماد الأطراف المتصارعة على استراتيجية الغموض عبر إبقاء الخطوط الحمراء والنيات غير المعلنة يعظم من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين ورؤوس الأموال.
1: وخلص الكاتب إلا أن هذا الغموض يؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطر وتكاليف التأمين البحري وتباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع الصناعية والعقارية طويلة الأجل، فضلا عن اضطرار الدول لتوجيه حصص كبرى من ميزانيتها نحو تعزيز الأمن السيبراني والتسليح الدفاعي لحماية بنيتها التحتية ومصادر دخلها. وأضاف:
2: إن استمرار حالة لا حرب ولا سلم يمثل استنزافا هادئا للفرص التنموية ولترسيخ بيئة الأعمال في الإقليم، ولا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا بالانتقال من مجرد إدارة الأزمات إلى الحل الجذري للنزاعات القائم على احترام سيادة الدول وتفكيك أذرع الصراع غير الرسمية. وحتى يتحقق ذلك، تظل القوة الدفاعية الرشيدة والمرونة الاقتصادية الشاملة هما السلاح الأساسي لحفظ استقرار الخليج وازدهار شعوبه.
1: في صحيفة الإهرام المصرية قالت: لم تتوان الحكومة اليمينية المتطرفة في الاحتلال الإسرائيلي عن مواصلة عمليات التهجير في الضفة الغربية المحتلة، رغم النفي المستمر لوجود خطط لعمليات تهجير في الضفة وقطاع غزة. تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أشار إن قوات الاحتلال قامت بتهجير الفلسطينيين قصرا من 3 من مخيماتهم، وأنها تعمدت جعل تلك المخيمات غير صالحة للعيش لإجبار سكانها على النزوح وعدم العودة. وكتبت تحت عنوان مخاطر استمرار عمليات التهجير في الضفة الغربية:
2: إن هذه الممارسات المتطرفة التي تقوم بها حكومة الاحتلال تشير إلى أنها تسعى إلى تحقيق ما فشلت في تحقيقه قبل ذلك خلال فترة الحرب التي شنتها في قطاع غزة، حيث سعت بالتوازي مع ذلك إلى بدء عملية تهجير واسعة للشعب الفلسطيني على نحو كان يمكن أن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تحاول البحث عن خيارات أخرى لتنفيذ خطط التهجير عبر تحويل مخيمات اللاجئين إلى أماكن غير صالحة للسكن، وأن هذه الإجراءات التصعيدية ربما تتزايد في الفترة القادمة لا سيما مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست. وأضافت:
2: إن على المجتمع الدولي أن يتدخل ويمارس ضغوطا قوية من أجل التوقف عن تلك الممارسات المتطرفة التي من شأنها أن تضع عقبات جديدة تضيف من الأعباء الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: في صحيفة الشرق القطرية قال الدكتور أحمد ويصال: دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، وهي تشهد في هذه المرحلة تصعيدا متجددا مع تكثيف الطرفين هجماتهما العسكرية واتساع نطاق العمليات القتالية في وقت تحولت فيه المواجهة إلى حرب استنزاف طويلة واختبار متواصل للقدرة على الصمود. وكتب تحت عنوان الحرب الروسية الأوكرانية في عالم الحسم، التصعيد أم الدبلوماسية.
2: أن أي من الطرفين لا يبدو قريبا من تحقيق نصر عسكري حاسم، وأن الكلفة الإنسانية والاقتصادية والاستراتيجية للحرب تواصل الارتفاع، وهو ما يجعل المرحلة الراهنة أكثر خطورة وحساسية، إذ يمكن لتزايد الضغوط العسكرية أن يدفع الصراع نحو مستويات أوسع، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى خلق ضغوط متبادلة تدفع الأطراف نحو استئناف المسار الدبلوماسي والبحث عن تسوية تفاوضية تنهي الحرب.
1: وخلص الكاتب إلى أن الفجوة بين الطرفين لا تزال قائمة، إذ تطالب أوكرانيا بأن يضمن أي حل لاستعادة أراضيه والحصول على ضمانات أمنية تمنع تكرار أي اعتداء روسي في المستقبل. في المقابل تشترط روسيا الاعتراف بسيطرتها على المناطق التي استولت عليها، إلى جانب عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وأضاف:
2: إن التصعيد والدبلوماسية ليستا مسارين متناقضين بالضرورة، بل غالبا ما يتقدمان بالتوازي، فقد تلجأ الدول إلى تكثيف هجماتها قبل المفاوضات بهدف تعزيز أوراقها وتحسين موقعها التفاوضي، في حين قد تنهار المحادثات إذا اعتقد أحد الأطراف أن استمرار القتال سيمنحه شروطا أفضل.

0: والآن التوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم والزميل جمال شاهين.
1: فشل القارة الأوروبية في التصدي للهجمات الروسية والاتفاق على تفعيل المادة الخامسة من اتفاقية الناتو الخاصة بالدفاع المشترك هو العنوان الرئيسي لصحيفة الفاينانشال تايمز، والتي تحذر من فشل أوروبا في ردع ما تصفه بالحرب الروسية الهجينة، وتنقل عن مسؤولين في الدفاع والاستخبارات ضرورة تطوير وسائل جديدة لمواجهة التحركات الروسية ضد حلف الناتو. واعتبر مسؤولون غربيون بحسب الصحيفة أن إحباط هجوم بطائرة مسيرة محملة بمتفجرات في مطار لازبينغ بألمانيا كان جرس إنذار، ودعوا إلى تطوير أساليب جديدة لردع موسكو، محذرين من استمرار الهجمات دون رد قد يشجع روسيا على مزيد من التصعيد والمخاطرة. يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه وفد أمريكي بزيارة للعاصمة كييف من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تركز عليه العديد من الصحف ومن بينها صحيفة الديلي تيليغراف. ولنبقى مع صحيفة الديلي تيليغراف والعديد من الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم، والتي تركز على فوز الأحزاب اليمينية المتطرفة في ألمانيا والمعادية للهجرة بشكل كبير، وهو ما يشكل تحديا جديدا للقادة الأوروبيين وتغيير كبير في سياسات القارة الأوروبية. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

0: في ظل محيط إقليمي مشحون بالتوترات الجيوسياسية، انطلقت اليوم المناورات العسكرية المشتركة Freedom Edge بمشاركة القوات البحرية والجوية والسبرانية لكل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وتستمر لمدة 5 أيام في المياه الدولية شرق وجنوب جزيرة جيجو. وفي رد فعل مباشر حاسم، تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتسليح البحرية الكورية الشمالية بالأسلحة النووية، كاشفا عن خطة كبرى لتطوير الأسطول سيكشف النقاب عنها خلال 8 أشهر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، المختص بالشؤون الآسيوية. أهلا بكم سيدي الكريم. تبدو هذه المناورات العسكرية كبيرة وشاملة من خلال قوات بحرية وجوية وسبرانية، بالأخص بأنها تجري في محيط إقليمي متوتر، وأقصد هنا التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومطالبات أمريكية سابقة لحلفائها اليابان وكوريا الجنوبية بأن يكون هنالك دائما استعداد، وأن يكون هنالك أيضا توثر لكل الوسائل الممكنة لدعم أمريكا. كيف نقرأ انعكاس ذلك على هذه المناورات؟
1: نعم، يعني أعتقد أن هذه المناورات رغم أنها ليست جديدة، يعني ليست هذه المناورات الأولى التي تجري بين الدول الثلاث، لأنه سبقها سلسلة من يعني المناورات والتدريبات الدورية، وهدفها النهائي هو تأكيد على علاقة التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان من ناحية، والتأكيد أيضا على استعداد الأطراف الثلاث للتعامل مع ما يعتبرونه تهديد من جانب كوريا الشمالية للأمن الإقليمي في المنطقة ولأمن حليفي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. لكن هذه المناورات تجري في رأيي في ظرف جديد، وهو أولا يعني وجود احتمالات لانفتاح أو عودة العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كما نعلم يعني كانت هناك تجربة لانفتاح بين البلدين في عندما كانت إدارة ترامب يعني في الفترة الأولى. نفس السيناريو محتمل أن يحدث، وبالتالي أعتقد أن هذه المناورات جزء من أهدافها هو تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لعلاقاتها الدفاعية والعسكرية والسياسية والأمنية مع حليفيها في المنطقة كوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى التأكيد على رسالة أخرى هو أنه احتمالات انفتاح جديد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية لن يكون على حساب العلاقة مع الحليفين الرئيسيين في المنطقة.
0: نعم، نحن نعرف بأن كوريا الجنوبية كانت قد قلقت بعدما علمت بنقل واشنطن البطاريات الأمريكية المضادة للصواريخ من أراضيها إلى منطقة الشرق الأوسط. يبدو بأن ذلك أيضا يعني ربما يوحي يعني بأن واشنطن الآن تهتم بمنطقة الشرق الأوسط، وربما بتراجع اهتمامها بحلفائها في الشرق الأوسط، عفوا في شرق آسيا، ربما في ظل الظروف الآنية. كيف نستطيع أن نفهم ذلك في ظل حسابات الردع الإقليمي وصلابة الضمانات الأمريكية الممتدة لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا كوريا الجنوبية واليابان؟
1: نعم، هذا بعد آخر مهم في فهم المناورات الحالية، لأنه بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تعطي اهتمام كبير للملف الخاص بالحرب مع إيران، وبالتالي يعني ربما هذا أدى إلى يعني تغيير في أولويات انتشار القدرات العسكرية الأمريكية في مختلف الأقاليم، ومنها إقليم شمال شرقي آسيا باعتبار أنه واحد من الأقاليم المهمة، بالنظر إلى وجود حليفين مهمين للولايات المتحدة الأمريكية، وبالنظر إلى وجود تهديد آخر من وجهة نظر أو وفقا للحسابات الكورية الجنوبية واليابانية، بالإضافة إلى الحسابات الأمريكية أيضا. فهذه المناورات بالتأكيد هي تتضمن أو تهدف إلى توصيل رسالة واضحة بأن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالملف الخاص بالحرب مع إيران لن يكون على حساب التزاماتها العسكرية والدفاعية تجاه اليابان وكوريا الجنوبية. لكن في رأيي أنه مسألة الحرب مع إيران هي في التحليل الأخير ستظل يعني يعني مسألة مؤقتة أو يعني في لحظة ما ستنتهي هذه الحرب وستعود الأمور إلى طبيعتها، لكن النقطة الأساسية التي يسعى يعني تسعى الولايات المتحدة الأمريكية ربما بالإضافة إلى كل ذلك هو التأكيد لكوريا الشمالية نفسها بأنه انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب مع إيران لا يعني إهمالها لمنطقة شمال شرقية آسيا، وربما تكون رسالة ردع أيضا لكوريا الشمالية لمنعها من الإقدام على أي تجارب أو خطوات يمكن أن تمثل تهديد للسلم والأمن في المنطقة وفقا لحسابات الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها. والمقصود هنا طبعا هو إمكانية أن تقدم كوريا الشمالية على إجراء تجارب صاروخية جديدة أو غيرها أو الإعلان عن يعني خطوات أخرى في تحديث قدراتها العسكرية. فهذه المناورات يعني بالنظر إلى سياقها أو طبيعة اللحظة التي تجري خلالها فأعتقد أنها تحمل رسائل كثيرة سواء بالنسبة لكوريا الشمالية وأقصد رسائل الأمريكية أو رسائل لباقي الحلفاء.
0: نعم، السؤال الأخير لدينا وهو نقطة أنت أثرتها في معرض حديثك ألا وهو وقت حساس من خلال تقارب محتمل بين الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي ترامب وكوريا الشمالية الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون. يبدو بأن آسيا لا تنظر إلى ذلك كمجرد فرصة للحوار فقط، بل ربما يؤثر ذلك على مدى اطمئنانها، خاصة بأن كوريا الشمالية دولة تعتبر مسلحة نوويا وقد يشجعها ذلك على مزيد من التصعيد ضد الدول الآسيوية. كيف نقرأ هذه المخاوف لدى حلفاء واشنطن باختصار شديد جدا؟
1: يعني أعتقد أنه حتى الآن منذ أن بدأت الأزمة الكورية الشمالية النظام الكوري الشمالي يجري يعني أو يخضع كل إجراءاته لحسابات دقيقة سواء فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية أو استخدام القدرات العسكرية بشكل عام. الذي يمكن استنتاجه منذ أن بدأت الأزمة وحتى الآن هو أن النظام الكوري الشمالي لم يقدم على أي خطوات تؤدي إلى يعني تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين أو تهديد السلم الأمن الإقليمي، لكن كل ما يحكم النظام الكوري على ما يبدو حتى الآن هو التأكيد على قدراته الدفاعية والتأكيد على أنه سيتعامل مع أي تهديد يعتبره من وجهة نظره لأمنه الإقليمي أو
0: تأكيد القدرات الدفاعية تمثل بالإعلان عن أحدث مدمرة حربية كوريا الشمالية ستصبح جزءا من منظومة الرد النووي لكوريا الشمالية بوصف بأنها قد تقوم بضربات انتقامية مدمرة. شكرا لكم الدكتور محمد فايز فرحات من القاهرة.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: تواصل رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين زيارتها لجزيرة غرينلاند الهادفة إلى إظهار دعم الاتحاد الأوروبي لحكومتي الجزيرة والدنمارك اللتين ترفضان بشدة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم أكبر جزيرة في العالم.
3: من المتوقع أن تكشف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم عن زيادة في استثمارات الاتحاد الأوروبي في غرينلاند وتعزيز العلاقات السياسية مع الإقليم الدنماركي الواقع في القطب الشمالي الذي يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضمه للولايات المتحدة. وتشير التوقعات إلى أن فوندرلاين ستكشف عن خطط استثمارية في قطاعات تشمل المعادن الحيوية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والطاقة المتجددة في غرينلاند وهي إقليم شبه مستقل تابع للمملكة الدنماركية. وقالت فوندرلاين في نوك عاصمة غرينلاند إن حزمة الاستثمارات ستكون كبيرة لكنها لم تذكر أي تفاصيل. من جانبه قال ينس فريدريك نيلسون رئيس وزراء غرينلاند إن بلاده ترغب في تعزيز الصداقة الوثيقة والشراكة الجيدة مع الاتحاد الأوروبي وتعكس زيارة فوندرلاين الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لمنطقة القطب الشمالي بالنسبة للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا إذ يؤدي ذوبان الجليد إلى فتح طرق شحن جديدة تجعل الوصول إلى الثروة المعدنية للمنطقة أسهل. ووصلت فوندرلاين إلى غرينلاند أمس الأحد في زيارة تستغرق يومين بهدف إظهار الدعم لحكومتها ولحكومة الدنمارك اللتين تفرضان بشدة حملة ترامب لضم أكبر جزيرة في العالم. وأشعل ترامب أزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا وأحدث اضطرابا داخل حلف شمال الأطلسي هذا العام بعدما صعد مطالباته بأن تسيطر الولايات المتحدة على هذه الجزيرة قائلا إن الدنمارك غير قادرة على الدفاع عنها. وفي المقابل أكد مسؤولون أوروبيون أن غرينلاند جزء من أراضي حلف شمال الأطلسي وبالتالي تشملها اتفاقية الدفاع المشترك للحلف، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أصلا الحق في زيادة وجودها العسكري هناك بموجب اتفاق قائم منذ فترة طويلة. وتراجعت حدة التوتر بعد أن اتفق ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا في دافوس في يناير الماضي على أن تبدأ الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات لحل الخلافات القائمة وأن يعزز حلف شمال الأطلسي دوره في أمن القطب الشمالي.
0: ونوافيكم الآن بموجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. الأمم المتحدة تدعو إيران والولايات المتحدة إلى العودة الفورية إلى المفاوضات. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات وسكنات لميليشيا حوثية بجبهات مأرب الجنوبية والبيضاء والضالع وتعز. استشهاد 6 فلسطينيين في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. شهيد فلسطيني و3 مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. 11 قتيلا و7 جرحى في غارتين جويتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. الرئاسة الأوكرانية تقول إن الولايات المتحدة قدمت مقترحات أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. كوريا الجنوبية تبدأ والولايات المتحدة واليابان تدريبات عسكرية ثلاثية وجارتها الشمالية تتعهد بتحويل قواتها البحرية إلى قوة نووية. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومخرج العمل محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق. هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
4: خلكم على الموعد
5: مع استراحة الظهيرة
4: يوميا من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى 3
5: على 89.5 FM.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة، دايما نكون معاكم من خلال ساعة كاملة من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3، حلقة تكون مليئة بالفقرات المنوعة من خلال التقارير الخارجية وأيضا من خلال وجود الضيوف معانا في الاستديو أو من خلال اتصال هاتفي، ويثرون حلقتنا بالمعلومات المنوعة. وما ننسى أكيد أهم فقرة في حلقاتنا، فقرة أخبار الديرة، اللي دائما نكون قريبين من أخبار المجتمع والفعاليات والمواضيع المنوعة اللي دائما تهمكم وتلامس تفاصيل حياتكم اليومية. خلكم معانا من خلال ساعة كاملة في برنامج استراحة الظهيرة، تقدرون تسمعونا أكيد على تردد 89.5 أو من خلال منصة 51، تنزلونا عن طريق الهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية، تنزلون هذا التطبيق وأيضا تختارون أيقونة البث المباشر وتختارون تردد إذاعة البرنامج العام، وتسمعوننا أيضا من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 مثل ما ذكرنا سابقا، فقرات منوعة ومواضيع مختلفة في برنامج استراحة الظهيرة. في بداية الحلقة تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش. ومعاكم من التقديم شهد الخميس. ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان. وتحية مقدمة من الهندسة الإذاعية نورة العيسى. ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. نرافقكم ساعة كاملة في برنامج استراحة الظهيرة، وهذه تحية مقدمة من المخرج سعود الحربي.

0: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
1: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
2: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شويرد العميري.
1: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
2: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النقيب علي.

0: عبد الناصر مرزوق.
1: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.
2: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، ودخلنا أكيد شهر سبتمبر، وكلنا نتوقع أن راح نحس بهذه الفترة تدريجية بانخفاض درجات الحرارة، لكن الأجواء خلال الأيام الأخيرة ما زالت حارة، والرطوبة اليوم واضحة بشكل جدا كبير. فهل بدأنا فعلا في مرحلة التغير في الطقس، ولا متى ممكن نحس بهذا الانخفاض الكبير بدرجات الحرارة؟ راح نعرف أكيد إجابة هذه التساؤلات الكثيرة مع ضيف حلقتنا الأستاذ جمال إبراهيم، خبير الأرصاد الجوية. حياك الله معنا اليوم.
3: الله حييك شاهد، ألا والله حيي سمعين جميعا.
2: كلمنا اليوم وعطنا وصف عن أجواء الكويت اليوم وخلال هذه الفترة.
3: اليوم الجو رطب مثل ما تفضلتي، رطب راح تستمر ويانا لا يوم الجمعة، رياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة معظم الأحيان من 10 إلى 30 أو 10 إلى 35. درجات الحرارة العظمى تتراوح من 43 إلى 46 درجة مئوية، والصغرى من 29 إلى 32 درجة مئوية. فما زال شهر 9 يعتبر من الأشهر الحارة.
2: إيه نعم أستاذ جمال إبراهيم، خلال الفترة الماضية قاعد يصير فيه تغيرات كثيرة بدرجات الحرارة، ساعات نقوم نشوف الجو غبار، ساعات نقوم نشوف الجو نقدر نقول فيه رطوبة. كلمنا عن هذه التغيرات الجوية اللي نشهدها، وخاصة اللي راح نشوفها في شهر سبتمبر.
3: التغيرات الطفيفة اليومية والشهرية نشوفها، هذا شيء جدا طبيعي. يعني إذا كان في هواء قوي شمالي راح يصير في غبار، إذا استمرت الرياح الجنوبية الشرقية قادمة من البحر العربي والخليج العربي فترتفع معها الرطوبة نسبية، وقد يكون ضباب خفيف عفوا في الساعات الأولى من الصباح. لكن التغيير التسخين العالمي نلاحظه مثل بالستينات سبعينات حتى بالثمانينات، شهر 9 كانت تنخفض الحرارة بشكل جدا ملحوظ. يعني بداية أو نص 9 أجواء جميلة جدا خاصة بالليل.
2: إي نعم.
3: شهر 10 الجو يبرد بالليل بالنهار، شهر 11 برد حيل نلبس شتوي 11.
2: إي نعم.
3: لكن في الآخر 10 سنوات العشر الأخيرة متى بدينا نلبس الشتوي؟ نلبس الشتوي بأول أو ثاني أو حتى ثالث أسبوع من شهر ديسمبر.
2: صحيح.
3: هذا يعود الفضل بعد رب العالمين للتسخين العالمي والجلوبال وورمينج. فالتسخين العالمي أدى لفصول الصيف قامت تزيد أو يزيد عددها. وأتوقع توقعات إذا الأمور ماشية ما هي عليه، وراح تمشي على ما هي عليه، لأن الإنسان خرب البيئة الجوية أو دمرها. فبالتالي أتوقع خلال 15-20 سنة القادمة ما راح نلبس ملابس شتوية في دولة الكويت. يمكن يبرد الهواء كم يوم في شهر واحد، نلبس الشاشة صيفية طول السنة، وإذا برد الجو شوي نحط جاكيت شتوي على الشاشة الصيفية مثل بعض دول الخليج.
2: لا نتمنى طبعا يكون الكلام
3: إن شاء الله كلام يكون
2: إن مو إن شاء الله. على الأقل على المدى البعيد إن نقدر نقول إن نطول شوية بفترة الشتاء ونحس شوي بالبرودة.
3: الحريم البنات يبون عشان كوتات البوتات
2: يبون نبي نكشف شوي. استاذ جمال إبراهيم، ليش دائما ساعات نحس ان كاحساس ان درجه الحراره تكون جدا عاليه، لكن لما نشوف الارقام المسجله ممكن تكون مختلفه عن شعورنا؟
3: اوكي، درجات الحراره نحن نذكرها بالارصاد، مو بس ارصاد الكويت، ارصاد العالم. نذكر درجات الحراره في الظل، يعني نفس الهواء اللي كان بالشمس دخل بالصندوق هذا المجو يتداور في الهواء من اربع جهات، نعطيك درجه الهواء الفعليه اللي تحوش الانسان، تحوش وجهه. ولكن ما نذكر مثلا كانت الحراره خلينا نقول 50، واحد واقف بالشمس وموقف سيارته بالشمس يقول والله سيارتي مسجله 60، سيارتك عدل، لان يصير جرين هاوس افكت، اشعاع الشمس يدخل من الجامه وترفع درجات حراره الاساس السياره، بالتالي ترتفع الحراره بالسياره.
2: نعم.
3: ولكن احنا نعطي درجة الحرارة الفعلية اللي يحس فيها الإنسان. واحد واقف بالشمس لا والله لابس مثلا قطرة بيضة، واحد شعره أسود مو لابس قطرة، الشعر أسود بـ50 يحس فيها 60، ولابس قطرة بيضة يحس فيها 45.
2: اي نعم، فالإحساس يتغير على حسب الملابس، على

0: بالضبط. ونلاحظ معظم الآسيويين في دولة الكويت خاصة بعد منتصف شهر 3 مارس يستخدمون الشمسية مظلة. فأنت لما تمشين بالشمس حطي مظلة تشعرين بالهواء اللي احنا نقول عن الحرارة.
1: هو جزء من ثقافتهم أستاذ جمال إبراهيم، لكن احنا المفترض أننا أكيد نستخدم الشمسية لحماية نفسنا من أشعة الشمس.
0: وهي لازم تصير جزء من ثقافتنا، احنا دولة صحراوية بعدين احنا نسميها شمسية ما نسميها مطرية.
1: صح، يعني معناته انها لها علاقة بالشمس وحمايتنا من الشمس.
0: هي حمايتنا من الشمس اساسا.
1: صحيح. استاذ جمال ابراهيم، نبي نتكلم اهمية الرطوبة ونسبة الرطوبة. يعني مثل اليوم انا جاي الدوام وجاي الحلقة قاعد احس ان الرطوبة جدا عالية، لها فوائد، لها نقدر نقول امور معينة، ولما ترتفع الرطوبة بشكل كبير في بعض الايام بشكل مفاجئ بالكويت ايضا لها فوائد.
0: طبعا الرطوبه هو شيء زين للنباتات، زين حتى لبشره الانسان. يعني جونا في دوله الكويت، احنا نظام دوله تحت موقع صحراوي، فبالتالي الجفاف عندنا شيء جدا عالي. يعني الرطوبه النسبيه توصل اقل من 2%، وهي سوبر سوبر دراي. لكن الرطوبه ترفع هذا وتخلي اجسامنا شويه رطبه لنحتاجها. الاثاث الخشبي بالبيت ما يتكسر بالجفاف، رطوبة شوية تعالجة. زين للزرع، زين لحتى معظم الحيوانات، ولكن يضر الناس اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي مثل الربو.
1: اي نعم.
0: والرطوبة هي اللي تجيب لنا جاها تبريد بعدين، او واحد فوق تكون غيوم وتكون لنا امطار.
1: اي نعم. نبي استاذ جمال ابراهيم، الاجواء نقدر نقول في العطلة الحين الثلاث ايام هذه الخميس والجمعة والسبت، هل راح تكون مستقرة؟ اذا احنا مثلا مخططين اجواء شاليه او اجواء بحرية، هل راح تكون الاجواء مستقرة ولا فيها رطوبة؟
0: ولا فيها رطوبة، لا يوم الجمعة فيها رطوبة.
1: اي نعم.
0: والسبت موبايل الحين، ولكن اليوم وباكر وعقبة وخميس وجمعة رياح كلها جنوبية شرقية ورطبة، اللي يروحون شاليه يروحون يستمتعون. لا تنسون كثرة شرب الماء، ابتعاد عن الشمس مباشرة، استخدام الكريمات الحماية من الأشعة تحت البنفسجية وفوق البنفسجية وتحت الحمراء. هذه جدا جدا مهمة، وابتعاد عن الشمس المباشرة أهم شيء.
1: اي نعم. لما ذكرت الرياح لما تكون شمالية غربية ورياح جنوبية شرقية، شنو الفرق بينهم؟
0: الرياح الشمالية الغربية تينا من ناحية من صوب بلاد الشام وأوروبا. حتى البادية ما يقول رياح شمالية، يقولوا رياح شامية، يعني هي بلاد الشام. والكوس ورياح الجنوبية الشرقية نسميها كوس، تينا من البحر العربي والخليج العربي. وكوس على فكرة كلمة أساسها إنجليزية.
1: ممتاز.
0: كوس يعني الإنجليز قبل كان كوستال ويند، يعني الهواء اللي جاي من الساحل. كوستال ويند صارت كوس.
1: اي نعم. اي نعم. موجات الحر راح تكون هالسنة بمدة أطول، صحيح أستاذ جمال؟
0: والله مثل خلال 10 سنوات الأخيرة يقعد الصيف يطول ويانا.
1: اي نعم. شنو على درجات حرارة سجلناها بالكويت في فصل الصيف؟
0: أعتقد 51.5 يمكن تقريبا.
1: اي نعم. شلون تختارون المكان الصحيح عشان تقيسون درجات الحرارة؟ انت ذكرت ان هي راح تكون بالظل، شلون طريقتكم في قياس درجات الحرارة أستاذ؟
0: عندنا أكثر من 25 محطة موزعة أوتوماتيكية على البلاد، في محطات قريبة من في محطات بالجزر، محطات قريبة من الساحل، محطات بالبر، ومحطة رئيسية بمطار الكويت الدولي. كل مطار بالعالم لازم في محطة للأرصاد الجوية.
1: إيه نعم.
0: عبارة عن صندوق يرتفع 1.5 متر على الأرض، ومهوم من 4 جهات، خشبي وفوق مسكن خشب وتحت خشب، لتفادي أشعة الشمس المباشرة وتفادي الراديشن أو الإشعاع الأرضي.
1: اي نعم.
0: فهذه طريقه قياسه.
1: متى راح تكون الاجواء معتدله في الكويت؟ متى نقدر نطلع نصور، نقدر نقول السحب، نصور هذه الاجواء الجميله، نتمشى نقدر نقول باجواء حلوه حتى لو بالممشى بالليل، متى راح نبدا فعليا بهذه الامور؟
0: على آخر بعد منتصف شهر 10 او على اخر شهر 10، تمشي بالليل يكون حلو، وبشهر 11 بالنهار او اخر النهار يكون الجو ان شاء الله أحلى بآخر شهر 11
1: إن شاء الله. أكيد راح نودع أجواء الصيف ونستقبل الأجواء الألطف.
0: واللي يحبون التصوير من شهر 11 أو آخر 10 راح تتكاثر الغيوم، واللي يحبون يصورون الغيوم في تشكيلات غيوم منوعة، كل يوم الغيوم غير عن اليوم الثاني.
1: صحيح. نبي ناخذ منك استاذ جمال ابراهيم نصائح تقدمها للمستمعين، لما نقدر نقول تحذيرات، يكون في تحذيرات من الغبار او من الامطار وارتفاع درجات الحراره، من وين ياخذون المعلومات الرسميه، وتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع؟
0: سؤال مهم جدا. اداره الارصاد الجويه بمطار الكويت الدولي هو الجهه الوحيده المخوله والمعتمده دوليا لعمل التنبؤات الجويه، واللي نذيع تنبؤاتنا عن طريق إذاعة وتلفزيون دولة الكويت. لا تستمعون لأي تنبؤات جوية من خلال السوشيال ميديا. 99%، هذا رقم أنا مبالغ فيه ترى، 99% من اللي يحكون على الأرصاد الجوية بالسوشيال

0: كل شكر لك أستاذ جمال إبراهيم خبير الأرصاد الجوية على هذه المداخلة الهاتفية عندنا في برنامج استراحة الظهيرة.
1: حياكم الله.
0: مع السلامة.
2: موعدكم يتجدد
3: مع استراحة الظهيرة
2: من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
4: أطلقت وزارة الصحة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة حملة توعوية شاملة بأمراض القلب تحت شعار لا تفوت أي نبضة، وذلك بالتزامن مع الفعالية التمهيدية لليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 من سبتمبر من كل عام. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتورة عبير خالد البحو مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة.
5: اليوم تطلق وزارة الصحة التوعية ابتداء من اليوم إن شاء الله إلى نهاية شهر سبتمبر، التوعية بأمراض القلب. اليوم العالمي لأمراض القلب يصادف 29 سبتمبر، فحبينا نبدي من أول الشهر إلى 29 بإذن الله. ليش إحنا اخترنا أمراض القلب؟ لأن أمراض القلب على مستوى العالم حفظكم الله السبب الرئيسي للوفيات على مستوى العالم، يتسبب 18.5 مليون وفاة بسبب أمراض القلب، هذا على مستوى العالم جميعا. بالنسبة للكويت في 2024 3686 وفاة كلها بسبب أمراض القلب، فهي السبب الأول يتبعه حفظكم الله السرطان، ثم الأمراض التنفسية المزمنة. فاليوم احنا حبينا، طبعا عندنا عدة جهات مشاركة معنا واحنا الحين في مجمع، فنبي يعني الناس تعرف العوامل التي تسبب أمراض القلب، لأن هي في وايد منها تكون أمراض صامتة، مثل ارتفاع ضغط الدم مرض صامت، فالشخص ما يدري أنه عنده ارتفاع ضغط دم. طبعا السمنة من أقوى الأسباب لها أمراض القلب، ارتفاع الدهون اللي ما ينتبهون عليه الناس جدا خطر، الخمول البدني أيضا له دور كبير جدا في أمراض القلب. فإحنا نشجع كذلك نشجع التغذية السليمة، التغذية اللي تعتمد على الأشياء الزينة اللي تنفع صحة الشخص، لكن نحاول قدر الإمكان إن ما نخلي، يعني نشجع يصير نشاط بدني. فعندنا ستيشنز اليوم، عرفتوا كل ريسك فاكتور، كل عامل خطورة مسبب لأمراض القلب حاطين عليه ستيشن، يعني وفي ناس تشرح لرواد المجمع، وإحنا مستعدين لعمل أي تعاون مع أي جهة. عندنا إن شاء الله خلال هذا الشهر مرة ثانية راح نكون مجمع مرة ثانية، كذلك عندنا في مراكز صحية وفي جهات هي طلبت، وبإذن الله إحنا متعاونين معاهم. هدفنا نوصل الرسالة يا جماعة، ترى ديروا بالكم عوامل الخطورة لازم ينتبهون عليها، الضغط مثلا صامت، فأمراض القلب حفظكم الله هو السبب الرئيسي للوفيات، فديروا بالكم وأسأل الله يحفظ الجميع.
4: إن أمراض القلب والأوعية الدموية تعد المسبب الأول للوفيات عالمياً بنحو 18.6 مليون حالة سنوياً، بينما سجلت 3686 وفاة ناجمة عنها في الكويت خلال عام 2024.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
3: استراحة الظهيرة.
0: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
6: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
0: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
7: سيد قلتي كلمة وايد حلوة، بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول اليوم أسأل أعضاء هيئة التدريس، وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
0: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة 2 ظهرا وحتى 3 على 89.5 FM.

وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا معاكم إلى فقرة أخبار الديرة، والخبر الأول: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن اقتصادات دول المجلس أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة مدعومة بنمو الاستثمارات والتكامل الخليجي. وقال البديوي خلال الدورة 15 لقمة الاستثمار AIM في دبي إن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بإجمالي أصول للصناديق السيادية يبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، فيما تجاوز إجمالي أصول البنوك التجارية 5 تريليونات دولار في عام 2025. وأضاف إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول المجلس بلغت نحو 792 مليار دولار في 2025، منها 171.4 مليار دولار استثمارات خليجية متبادلة. والخبر الثاني في برنامج استراحة الظهيرة: انطلقت في دبي أعمال قمة AIM للاستثمار 2026 بمشاركة وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي، إلى جانب نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال من مختلف دول العالم. وتستمر القمة إلى مدة 3 أيام، وتركز على بحث فرص الاستثمار والتحديات الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي بما يدعم بناء شراكات واستثمارات جديدة. وصلنا معاكم إلى الخبر الثالث: جددت بلدية الكويت دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بضوابط أعمال البيئة.

0: بناء والهدم والترميم والتخلص من الأنقاض في المواقع المخصصة حفاظا على السلامة والبيئة. وأكدت البلدية تكثيف الجولات الميدانية لرصد المخالفات، مشددة على تطبيق العقوبات بحق المخالفين ومتابعة سلامة أعمال البناء في المناطق السكنية. وخبرنا الرابع في الجانب الرياضي، في برنامج استراحة الظهيرة أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقرر إقامتها في اليابان من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبل. وضمت القائمة 23 لاعبا، فيما يشارك المنتخب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات أوزباكستان وفيتنام والفلبين.
1: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
2: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
3: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
4: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسر، وخص بالذكر الإدارة العامة للمكافحة المخدرات.
5: طبعا حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
6: بيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
7: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
1: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: ومستمرين معكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة. وتعد المياه الجوفية من أهم مصادر المياه وحمايتها من التلوث وتأثيرات التغير المناخي مسؤولية تتطلب البحث العلمي والتقنيات الحديثة. من هنا يأتي الاجتماع الإقليمي الذي ينظمه معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة دور التكنولوجيا النووية في دراسة وحماية المياه الجوفية في المنطقة. نرحب معنا عبر الهاتف ضيف حلقتنا في برنامج استراحة الظهيرة الدكتور خالد هادي القائم بأعمال مدير مركز المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية. حياك الله معنا اليوم.
1: يا هلا مرحبا
0: دكتور. بداية نبي نتكلم عن أهمية المياه الجوفية بالنسبة لدولتنا الحبيبة الكويت، ولماذا تعد حمايتها أولوية؟
1: أولا حبيت أشكركم على إتاحة الفرصة لنقل بعض الأعمال التي يقوم فيها معهد الكويت للأبحاث العلمية بشكل عام ومركز أبحاث المياه بشكل خاص. بالنسبة للمياه الجوفية بالكويت، هي مياه تقريبا من أهم المصادر المائية في الدولة، لأن هي المصدر الوحيد الطبيعي اللي يزودنا بالمياه التي تستخدم في عدة استخدامات. مثل ما أنتم عارفين، الكويت تقع من ضمن الأقاليم الجافة التي يندر فيها تواجد المياه بشكل طبيعي، والاعتماد يكون بشكل كبير على تحلية المياه من البحر. اليوم احنا في المياه بشكل عام هي أساس تنمية وتطور أي بلد، فالحماية وتزويد أو حماية والمحافظة على الإمدادات تأتي أولوية في كل الدول، وعلى رأسهم دولة الكويت التي تقدم أحسن التكنولوجيا لضمان وصول المياه الطبيعية أو المياه المعالجة إلى جميع المستهلكين بأنواعهم، وحرصت على أن يكون أو تكون هذه المياه على أعلى قدر من الجودة، وأيضا على الاستمرارية واستدامة الموارد المتاحة. لذلك أصبحت المياه الجوفية هاجس، وأصبحت أيضا من المصادر التي تستوجب أن نقوم بحمايتها والمحافظة عليها. عشان كذي معهد الكويت للأبحاث العلمية يأتي على رأس الأولويات هي المحافظة والتعزيز وتطوير الموارد المتاحة على رأس المياه الجوفية التي تتواجد في دولة الكويت. نعم.

0: مياه الجوفية لها نوعيات مختلفة، ولكن تصلح لبعض الاستخدامات وتؤدي دور كبير في تنمية البلد. عشان كذي احنا دائما نحاول نستوطن وأيضا نجلب أهم التكنولوجيا وأكثر التكنولوجيا تطورا من أجل توفير الحماية وأيضا ملاحظة ومتابعة المياه ودورها في إمدادات الاحتياجات الوطنية.
1: اي نعم دكتور خالد، اصلا نشكركم على جهودكم المبذولة في هذا المجال. دكتور خالد، نبي نتكلم شو ممكن التكنولوجيا النووية تساعد في دراسة المياه الجوفية وحمايتها من التلوث؟
0: طبعا التكنولوجيا المختلفة وخصوصا التكنولوجيا النووية هي تعتبر لها عدة استخدامات. من ضمن هذه الاستخدامات هي الاستخدامات السلمية. الاستخدامات السلمية اللي نتكلم عنها هي المياه، هي التكنولوجيا التي مناطة في النظائر المشعة وغير المشعة المتواجدة في الطبيعة. لذلك احنا نلاحظ ان تواجدها يعطينا دلالة على نوعية المياه وايضا على الاعمار الخاصة بالمياه ومتابعة التغذية الطبيعية من خلال مياه الامطار سواء كانت في العصور القديمة او كانت في الوقت الحالي. اذا كان هناك نوع من المعرفة وفهم هذه التكنولوجيا فاننا نصل الى معرفة كميات المياه المتواجدة وكميات التغذية الطبيعية التي تعطي دلالة على أن يكون أو تكون هذه المياه محافظ عليها ولها استمرارية واستدامتها. الاستدامة هي أساس تطور البلدان وتطور العالم بشكل عام. استدامة الموارد المتاحة، مثل ما قلنا المياه الجوفية هي المصدر المياه الوحيد الطبيعي في الدولة، لذلك نسعى إلى جلب جميع أنواع التكنولوجيا من أجل المحافظة وحماية هذه المياه وأيضا معرفة طبيعتها وكيفية استدامتها.
1: اي نعم دكتور خالد، لما نتكلم عن تأثير التغير المناخي على المياه الجوفية، شنو أبرز المخاطر اللي ممكن نواجهها في الكويت؟
0: أبرز المخاطر هي لما يكون عندك نوع من عدم يعني استمرار الأوقات المطيرة أو خلينا نقول المواسم المطيرة التي تغذي المياه الجوفية. مثل ما أنتم عارفين التغير المناخي يعني من أبرز السمات التي عرفناها في التغير المناخي هي وجود أول شيء في نوع من الشفت او خلينا نقول انتقال للمواسم او تقدم المواسم عن الاوقات المعتاده. لذلك نجد ان مثلا الامطار تاتي في فترات غير الفترات التي بالامكان ان تستوعبها التربه وتستقبلها وايضا تتغلغل الى المياه الجوفيه وتزيد المخزون المائي. اليوم عندنا كميات الامطار اللي تنزل بشكل مستمر وبرتم اقل من العواصف الرعديه يساهم في وصول هذه المياه، لكن اذا كانت هذه المياه او تواجدها على هيئه عواصف رعديه فان التربه او خلينا نقول المكامن الجوفيه لا تستوعب هذه الكميات بسبب عدم تغلغل او فرصه وصولها الى التربه، اضافه الى نزول الامطار في اوقات تكون الاجواء فيها اما فيها رياح أو أن يكون فيها درجات حرارة عالية تساهم في تبخر المياه قبل أن تصل إلى مكامن الجوفية، أو أن يكون عدم تواجد في المستنقعات المائية التي تساهم في فرصة وصول هذه المياه إلى مستوى المياه الجوفية.
1: اي نعم، شو ممكن التقنيات الحديثة نقدر نقول تحدد مصادر التلوث؟ وشو ممكن نعرف مدى وصولها إلى المياه الجوفية؟
0: احنا نعرف طبعا اللي هي مثل ما في بصمه وراثيه هناك بصمه لانواع التلوث تاتي من خلال العناصر التي تتواجد في المياه الجوفيه من الكربون او من السلفر او من الصوديوم وكلها لها نظائر مقابله. لما نحللها في المختبرات او في الاجهزه الخاصه نعرف العمر الافتراضي او العمر لهذه المصادر وايضا لهذه المكونات وايضا مصدرها، فنعرف مثلا الكربون الموجود في المياه من اي مصدر وايضا الانواع الاخرى من العناصر في المياه من اي مصدر، وراسا راح نعرف ما اذا كان هناك تلوث سواء كان تلوث عن طريق المواد النفطيه او

0: فأنت لو عن طريق الأنشطة التي يقوم فيها الإنسان من مثلا اختلاط المياه المجاري، أو يكون في هناك نوع من بعض اللي نسميها المرادم، ووصولها عن طريق الأمطار أو التغلغل من خلال الأمطار، أو أن يكون مصدر المياه مصدر مياه تقريبا في مناطق صناعية نزلت فيها كمية من الملوثات في الهواء في الغلاف الجوي، نزلت مع الأمطار ووصلت إلى التربة. من هذا المبدأ نعرف بالضبط ما إذا كان هناك تلوث وشنو مصدره وكيف يتم التعامل معه وكيف يتم حماية المياه الجوفية من هذا المصدر.
1: اي نعم دكتور، يعني نقدر نقول في مخاطر تلوث المياه الجوفية بسبب نقدر نقول الأنشطة البشرية أو الأنشطة الصناعية.
0: طبعا اذا كان في هناك عدم محافظه على التعليمات البيئيه من خلال ردم بعض المواد في اماكن تغلغل المياه او تواجد المياه الامطار ووصول المياه الجوفيه، مثلا يكون عندنا مثلا مرادم قديمه، او يكون في عندنا مثلا نفايات من انشطه استخراج النفط، او يكون في عندنا نفايات صناعيه، اذا ما تم مثلا التخلص منها بالطرق البيئية المعتمدة، فإن هذا يساهم في وصول هذه الملوثات للمياه الجوفية إذا كانت خارج نطاق التنظيم. فنجد مثلا هناك ملاحقات بيئية من خلال رمي الفضلات في أماكن مفتوحة أو في أماكن البر، أو يكون مثلا عدم معالجة المياه الصرف المختلفة سواء صرف صناعي أو صرف صحي، عدم معالجته قبل أن يتم التخلص منه أو إعادة تدويره والاستفادة منه. لذلك هناك مخاطر للتلوث متى ما تم عدم تطبيق للوائح البيئية المنظمة لهذا الجانب، والتي تتبناها الهيئة العامة للبيئة أو الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت، والتي لديها الضبطيات القضائية أو الصلاحية في الضبطيات القضائية في عدم مثلا تطبيق هذه اللوائح.
1: إيه نعم دكتور، مع طبيعة الكويت الصحراوية قلة الأمطار، هل تتجدد عندنا المياه الجوفية بشكل كافي؟
0: تتجدد المياه الجوفية في بعض المواقع في دولة الكويت، وبشكل خاص في المناطق الشمالية في منطقة الروضتين وفي منطقة أم العيش والمناطق القريبة منها، بسبب أول شيء قرب المياه الجوفية والخزانات الجوفية قربها من السطح، وأيضا بسبب طبيعة التربة المتواجدة هنا. طبيعة التربة هي طبيعة رملية ذات مسامات عالية أو مسامية عالية تساهم في تغلغل مياه الأمطار، ولكن تعتمد على كمية مياه الأمطار التي تستقبلها دولة الكويت سنويا. فنجد هناك بعض المواسم المطيرة، ونجد هناك مواسم تعتبر جافة بسبب قلة الأمطار أو عدم نزولها في الأوقات التي تسمح لتغلغل هذه المياه للتربة.
1: إيه نعم، خلينا نتكلم عن أهمية المحافظة على المياه الجوفية باعتبارها مخزون استراتيجي مهم للدولة.
0: طبعا مثل ما انتم عارفين، دولة الكويت تعتمد بشكل كبير على تحلية المياه، وفي السابق كان هناك ايضا استغلال للمياه الجوفية اللي احنا نسميها محليا بالمياه الصليبية، وهي مياه قليلة ملوحة تستخرج من بعض المكامن الجوفية ويتم توزيعها للاستخدام في بعض الاغراض المنزلية التي او في ايضا في الري، والتي تقلل الضغط على المياه المحلاة أو المياه التي يتم إنتاجها من خلال محطات تحلية المياه. اليوم احنا لاحظنا بعد يعني مرور تقريبا أكثر من 50 سنة من استغلال هذا المورد، لاحظ أن فيه تقريبا نزول في مستوى سطح المياه الجوفية أو الخزانات أو المكامن، بسبب عدم وجود كميات كافية من الأمطار، وأيضا كثرة الاستخدام لهذا المورد. لذلك رأت دولة الكويت بالتقليل من الاعتماد على المياه الجوفية والمحافظة عليها كمورد استراتيجي يتم استغلاله في حالات الطوارئ لسد احتياجات المستهلكين بجميع أنواعهم. لذلك نرى أن يتم أول شيء وضع خطط استراتيجية لاستغلال هذا المورد بطريقة آمنة لا تؤدي إلى نزول في مستوى المياه في المكان الجوفية، وأيضا هذا النزول يؤدي إلى

0: تغير في نوعية المياه وتدهور نوعية المياه بزيادة الأملاح التي تتواجد فيها. لذلك في الأوقات الحالية وفي في الوقت الحالي المحاولة في تقليل الاعتماد على المياه الجوفية واستغلال الموارد المتاحة الأخرى، على رأسها المياه المعالجة أو المياه الصرف المعالجة، والتي يتم استغلالها غالبيتها في الأغراض الري وأغراض الزراعة.
1: إيه نعم دكتور خالد، خلنا نتكلم عن أهمية التعاون بين الكويت والدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال.
0: طبعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني مشكورة، تقوم بالتنسيق بين الدول التي تعاني من نفس التحديات. فمثل ما انتم عارفين اغلب الدول العربيه هي شحيحه في الموارد المائيه او تعتمد على المياه الجوفيه بشكل كبير لتوفير امداداتها. يعني اليوم احنا في دول الخليج نعتمد على التحليه، ولكن هناك دول عربيه في المنطقه الاسيويه او في قاره اسيا تعتمد على المياه الجوفيه لسد احتياجات المحليه في هذه الدول، وتعتمد ايضا في الري على هذه المياه. لذلك فإن التحدي واحد، حماية المياه الجوفية وأيضا تطوير هذه المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل. لذلك قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد برامج بحثية وبرامج تعاون بين الدول التي تتشارك هذه التحديات. لذلك نجد أن المياه الجوفية يعني في الدول العربية تستوجب قيام المشاريع المشتركة وأيضا التعاون المشترك. لذلك دولة الكويت قامت في يعني قيادة ثلاث مشاريع تعاون لدول العربية في القارة الآسيوية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تزود هذه الدول وتزود المحتاجين في المختبرات والتحاليل، وأيضا تزودهم في معدات هذه المختبرات والخبراء العالميين الذين يقدمون تجاربهم وما قاموا فيه في هذا المجال. الحمد لله في دولة الكويت احنا بدينا يعني نستفيد من الوكالة الطاقة الذرية في تطوير مختبراتنا، وأيضا نسعى أن نكون مركز إقليمي للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية لإجراء هذه الدراسات، وأيضا القيام بالأعمال المختبرات التي تساهم في حل المشاكل في دول المنطقة.
1: نعم، وأكيد على ضرورة أهمية بناء كفاءات وطنية وتدريب باحثين ومتخصصين في هذا المجال دكتور.
0: نعم. طبعا يعني احنا عندنا العديد من الكوادر الوطنية اللي تم الاستفادة من البرامج التدريبية التي قامت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعني عندنا برامج سنوية تقريبا من ثلاث إلى أربع برامج تدريبية مع الوكالة، سواء كانت في مقر الرئيسي للوكالة في فيينا في النمسا، أو كانت في المختبرات التابعة أو التي تقوم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء كانت في الدول العربية أو كانت في دول العالم.
1: نعم دكتور خالد، في نتائج أو توصيات نقدر نقول علمية خرجتوا فيها من خلال هذه الاجتماعات وانعكست على حماية مواردنا المائية؟
0: طبعا النتائج كثيرة، لكن أنا أقدر أختصرها في أن الخبرات الموجودة حاليا سوف تقوم بالاستمرار في الدراسات التي يقوم فيها مركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية، والتي يتم دعمها من قبل العملاء المشاركين في تنفيذ المشاريع البحثية، إضافة إلى أن اسم دولة الكويت أصبح يعني متميز في هذا المجال، حتى أن أصبحت هناك قصص نجاح لبعض المشاريع تم نشرها في داخل الوكالة من خلال منشورات وأيضا من خلال مشاركات الخبراء والزملاء في مركز أبحاث المياه، مما أدى إلى حصول الكويت على العديد من طلبات المساندة في المختبرات وأيضا التحاليل التي تقوم فيها المختبرات في مركز أبحاث المياه.
1: نعم، ليش نقدر نقول تحظى قضية المياه الجوفية اهتمام إقليمي ودولي متزايد؟
0: طبعا مثل ما انتم عارفين يعني احد المشاريع المستقبلية او احد الافكار اللي نسعى الى ان تكون يعني تطبق تحت مظلة الوكالة الدولية

0: الطاقة الذرية أن نستفيد من التجارب التي مرت في المنطقة في الآونة الأخيرة، مثل ما أنتم عارفين مشاكل الاعتماد على البحار المفتوحة تؤدي إلى تقريبا المخاطر موجودة، سواء كانت هناك بعض الأنشطة السياسية أو كان هناك بعض التلوث الغير مقصود في بعض المواقع.
1: صحيح.
0: لذلك نسعى إلى الاستفادة من الموارد الأخرى التي تتواجد داخل الأراضي وليست في البحار. فعندنا المياه الجوفية من أهم الموارد التي تحظى في حماية طبيعية بعيدة عن أي نشاط أو فرصة للتلوث، لذلك نسعى إلى تطويرها وتطوير الاعتماد عليها، وأيضا كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل بما يكفل لنا استدامتها وأيضا معالجتها بالطرق البحثية التي تتميز بقلة التكاليف
1: صحيح.
0: ووفرة الإنتاج.
1: اي نعم دكتور، نبي ناخذ منك الرسالة، حاب توجهها للمستمعين وللجمهور عن أهمية المحافظة على المياه الجوفية كمورد استراتيجي للمستقبل.
0: والله أنا الرسالة ما راح أوجهها فقط للمياه الجوفية، أنا أوجهها لجميع موارد المياه. يا جماعة اليوم إحنا في رخاء، والدولة ما قصرت توفر لنا كميات المياه حسب الحاجة، ولكن إذا ما حافظنا عليها وقمنا بالتقنين الاستهلاك بالطرق التي توفر احتياجنا دون زيادة في الاستهلاك، فإننا سوف نصل إلى مرحلة تكون يعني هذه المياه مكلفة جدا على الدولة وأيضا مكلفة على المواطن، وأيضا تؤدي إلى عدم الاتزان في التوازن ما بين الموارد المتاحة سواء موارد مالية أو كانت موارد مائية مختلفة. لذلك أرجو من جميع المواطنين والمقيمين على دولة الكويت المحافظة على ترشيد استهلاك المياه سواء كانت مياه جوفية أو كانت مياه محلاة أو حتى مياه في أنشطة الري داخل المسطحات الخضراء أو المزارع.
1: صحيح، مثل ما ذكر ضيف حلقتنا مثل ما ذكر أكيد المياه الجوفية تبقى ثروة طبيعية يجب المحافظة عليها وتستحق منا المزيد من الاهتمام والبحث والحفاظ عليها خصوصا في ظل التحديات. كل شكر لضيف حلقتنا الدكتور خالد هادي القائم بأعمال مدير مركز المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية، كل شكر لك.
0: شكر لكم لإتاحة الفرصة.
1: مع السلامة.
0: السلام ورحمة الله.
2: موعدكم يتجدد
3: مع استراحة الظهيرة
2: من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

وصلنا معاكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، نلتقي فيكم باكر في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت وعلى تردد 89.5. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل، من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومن التقديم شهد الخميس، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. يأتيكم برنامج استراحة الظهيرة من الأحد ولغاية يوم الخميس، ومن إخراج سعود الحربي.

0: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا لتنسيق المواقف بشأن القضايا المطروحة على الدورة الوزارية 66 بعد المئة. الرئيس الأمريكي يقول إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. الأمم المتحدة تدعو إيران والولايات المتحدة إلى العودة الفورية إلى المفاوضات. مقتل نحو 10 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية. الجيش اليمني يعلن السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. الكريملين يقول إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية واشنطن. الزعيم الكوري الشمالي يدشن أحدث مدمرة في أسطول بلاده الأحد معلنا أنها ستكون جزءا من منظومة الردع النووي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمة.

تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء، أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي بكم مستمعين الكرام من جديد، ونفتح صفحة من صفحات معجم الشعراء لنستعيد سيرة رجل جعل من الكتاب مدرسة ومن الكلمة رسالة. رجل لم يدخل الجامعة لكنه أصبح من كبار علماء المغرب، إنه عبد الله كنون.

ولد كنون في فاس عام 1908 في أسرة شريفة تعود جذورها إلى الأدارسة. وفي عام 1913 انتقلت أسرته إلى طنجة، وهناك تعلم على يد والده، فحفظ القرآن الكريم وتلقى علوم الشريعة واللغة، فهيأت له الظروف أن تفتح عيناه على عالم أوسع من المعرفة. ولم يكن فضول هذا الشاب ليشبع بسهولة، فاتخذ من مجالس علماء طنجة وسيلة أخرى للعلم، ومن الكتب صديقا له يقرأ ويبحث ويتعلم بنفسه. أراد المزيد فاطلع على الثقافات من حوله بتعلمه الفرنسية والإسبانية دون أن يفقد أصالته. ونضج كنون وقرر أن يكون له دور في خدمة وطنه، فانخرط في العمل الوطني عام 1934، ثم التحق بالحزب الوطني عام 1937، وهنا تحولت كلمته من وسيلة للمعرفة إلى وسيلة للنضال من أجل الحرية.

ورغم أن مسيرته الوطنية كانت شاقة وقاسية، ظل في داخله جانب شعري لم يخب، جعل من القصيدة وسيلة للتعبير عن قضاياه ومبادئه. ومن أبرز قصائده قصيدته استسلام العرب، التي رفض فيها الرضوخ والاستسلام ودعا فيها إلى العزة والمقاومة. يقول فيها: لا أرتضي أن يقال إنكم همج وبين أيديكم قرآن خير نبي، تلك الرسالة حملتم هدايتها إلى الورى وهي فيكم مثل مغتربي.

كما برز قلمه الناثر أيضا، ففي عام 1938 أصدر أشهر مؤلفاته النبوغ المغربي في الأدب العربي، وهو كتاب دافع فيه عن مكانة المغرب العلمية والأدبية. ولم تكن هذه الإنجازات لتمر دون أن تفتح له أبواب المسؤولية، فأسس المعهد الإسلامي بطنجة وتولى وزارة العدل، ثم انتخب أمينا عاما لرابطة علماء المغرب عام 1961، ممثلا المغرب في مجمعي اللغة العربية بدمشق والقاهرة. وهكذا مضت حياة عبد الله كنون بين الكتاب والقصيدة والعمل الوطني، حتى رحل في عام 1989، لتبقى مؤلفاته وإسهاماته منارة تضيء دروب الباحثين، وسيرته درسا

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلماً كبيراً أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

0: في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. مستمعينا الكرام، قال عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. في غزوة أحد، وبعد أن ذاق المسلمون مرارة الهزيمة وأطبقت عليهم الهموم والأحزان بسبب فقد أحبائهم، عالج القرآن الكريم آثار الهزيمة وعلم المسلمين كيفية التعامل معها، فنزلت آية من سورة آل عمران تشخص الواقع وتصف العلاج وترفع المعنويات وتشحذ الهمم للانطلاق نحو المستقبل. وليتجاوز المسلمون الحدث الأليم مع عدم إغفال الاستفادة من الدروس والعبر منه، قال الله عز وجل مخاطبا عباده المؤمنين بعد غزوة أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنهاهم عن الحزن

الذي يجلب الهم والغم ويقعدون به عن العمل والتقدم، ويضاعف النفوس ويفسح المجال لليأس الذي يحطم المعنويات. ونهاهم كذلك عن الوهم الذي يخالف صفات المؤمنين، فاستجابوا لله ورسوله ولم تقعدهم الهزيمة عن مواصلة الجهاد، وانطلقوا إلى غزوة حمراء الأسد التي استعادوا فيها ثقتهم بالقدرة على الانتصار، وتجاوزوا مرارة الهزيمة ورفعوا معنوياتهم وفتحوا صفحة جديدة سطروا فيها أروع الملاحم والانتصارات. وفي هذا الحدث عبرة للمسلمين أفرادا وجماعات بأن التعثر لا يعني العجز الدائم، والهزيمة ليست نهاية المطاف، والإخفاق ليس سوى خطوة أو خطوة من الخطوات المؤدية إلى النجاح. هذا المشهد في أحد تكرر في غزوة حنين، فالبداية كانت متعثرة إذ استطاع المشركون أن ينتصروا، ولكن سرعان ما استعاد النبي وأصحابه زمام المبادرة ونظموا صفوفهم وحولوا الهزيمة إلى نصر كبير. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فن التعامل مع العثرات والإخفاقات في الحياة، فيقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالإنسان يواصل السير نحو الهدف رغم المصاعب والعراقيل التي تحف طريقه، ويستعين بالله عز وجل على تحقيق أهدافه وعلى تنفيذ مشروعاته، ويبتعد عن العجز الناجم عن التعثر والإخفاق. فكل كبوة مصيرها النهوض، وكل توقف يعقبه انطلاق، وكل إخفاق يعالج بتكرار المحاولة والإصرار حتى بلوغ الأهداف. والعجز هو عدو النجاح الأول. في مسيرة الحياة لا بد من التعثر والإخفاق فلا تهنوا، ولا بد من تذوق مرارة الألم فلا تحزنوا، ولن يكون طريقكم نحو المجد والقمة مفروشا بالورود، ولكن ستجدون كيدا ومكرا من الأعداء فلا تهنوا، وستتعرضون إلى فقد الأحباب وخيبة الأمل ببعض الأصحاب فلا تحزنوا، واصبروا وصابروا وكرروا وحاولوا حتى تنالوا أمانيكم وتبلغوا أهدافكم. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، فكيف تظل محتبسا دفينا؟ لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.

0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم:
2: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
1: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
2: والجلال فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
1: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: اهتديت.
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذه

ما والحديث في الكويت، وأسماء ورموز علت في سماء بلادنا، وكان لها الأثر والبصمة في إنشاء هذه المساجد. فالمساجد بيوت الله ومحراب العبادة والذكر ومنارة للعلم، ومن هنا فقد اهتم أهل الكويت منذ القدم ببناء المساجد التي تتميز ببساطة التصميم والجمال. جبل أهل الكويت على العمل الخيري كعادة أهل الخير في بلد الخير. حلقتنا هذه نموذج للإيثار والعطاء، ونعود بكم مع ماضي الكويت الأصيل، ومن بساطة التصميم إلى منارات إشعاع إيماني وعلمي وتربوي. في حلقتنا نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة. نتعرف معكم على مسجد أسعد السند. يقع هذا المسجد في منطقة الشويخ الصناعية، وصاحبه هو المحسن أسعد بن عبد العزيز السند، حيث ولد في الكويت في عام 1952، حيث نشأ في أسرة صالحة. فجده الشيخ عبد الله وعم أبيه الشيخ محمد من أشهر العلماء، تلقى تعليمه في مدارس الكويت، ثم درس الهندسة الميكانيكية في بريطانيا وهندسة الكمبيوتر في أمريكا في عام 1977. ولقد نجح في حياته وتقلد العديد من المناصب، منها مدير إدارة الكمبيوتر والمعلومات في شركة المباني الجاهزة، ثم مستشار فيها في عام 1977، ثم تقلد منصب مدير ومستشار إدارة الكمبيوتر ونظم المعلومات في بورصة الكويت في عام 1986. لا نزال نتواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. تفرغ بعدها المحسن أسعد السند للأعمال الخاصة في مجال الكمبيوتر والعقار، وساهم في العديد من المشاريع الخيرية داخل وخارج الكويت. أما عن حياته الاجتماعية فقد رزقه الله من الأبناء عبد الوهاب وعبد العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المسجد في ميزان حسناته يوم يلقاه، ويجده شفيعا له يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. إلى هنا مستمعينا الكرام، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر، تنفيذ فيصل خليفة، إشراقة أمل للمخرجة صابرين بولندر.

ضيفة حلقتنا لهذا اليوم الأستاذة علا العدواني، اختصاصي تعديل سلوك، حاصلة على أخصائي سلوك معتمد من البورد الأمريكي، ولديها من الخبرة أكثر من 7 سنوات في مدارس الكويت والمراكز المختصة في مجال ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم ومتلازمة داون وفرط الحركة وتشتت الانتباه.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إشراقة أمل. هذا البرنامج اللي من خلاله نستضيف المختصين بالأشخاص من ذوي الإعاقة والأشخاص أنفسهم وكذلك أولياء أمورهم والعاملين في هذا المجال. في برنامج إشراقة أمل تكلمنا عن عدة مواضيع، ويمكن تكلمنا عن الجانب النفسي والجانب السلوكي الخاص بالأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف حلقاتنا ومختلف مواسمنا لهذا البرنامج. واليوم إن شاء الله راح نتطرق إلى مجال تعديل السلوك، وعشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع يستعدنا أن نستضيف الأستاذة والأخصائية في تعديل السلوك الأستاذة علا العدواني اللي تشرفنا في حلقتنا هذا اليوم. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أستاذ أحمد، أنا وايد سعيدة أن أنا معك ومحظوظة بعد أن أنا معك صراحة، وفخورة فيك أن أنت ما شاء الله عليك مبدع وموهوب.
0: تسلمين أستاذة، وهذه الشهادة اعتز بها، وإحنا أسعد أنك معنا اليوم في هذا البرنامج. أستاذة، بداية لما إحنا نسمع كلمة أو مفهوم تعديل السلوك، يمكن المفهوم بشكل عام تقدرين تقولين مفهوم عائم إلى حد ما، لو تشرحين لنا أكثر عن معنى تعديل السلوك وشون دخلتي هذا المجال؟
1: أول شيء أنا دخلت هذا المجال، أنا أول شيء كنت مدرسة احتياجات خاصة بالمدرسة، كان في بعض السلوكيات مو مفهومة عندي، يعني فجأة الطفل يصارخ، فجأة الطفل يطق، فجأة سلوكيات مو مفهومة. فأنا حبيت أن أنا أتخصص أكثر، درست تعديل السلوك بشكل أعمق عشان أعرف أنا ما وراء السلوك، لأن عقب أنا ما درست عرفت أن كل سلوك له رسالة. أي سلوك يقوم فيه الأطفال سواء كانوا أطفال طبيعيين أو أطفال احتياجات خاصة، هو يبي يوصل رسالة، بس يمكن هو ما عنده طريقة صحيحة يقول فيها هذا السلوك. فعقب ما درست عرفت أن السلوكيات لها وظائف. بعض السلوكيات الطفل مثلا يكون يطق، مثلا يصارخ، يكون عنيف، لانه هو يبي يوصل رساله ما. فعشان كذي هو تعديل السلوك هو مفهوم بعض الناس يقولون انه يكون في عقاب مثلا، ولا انت وشنس

0: تسمون بتعديل السلوك؟ احنا عندنا تعديل السلوك، احنا اول شيء ندرس السلوك، ما وراء السلوك، وليش السلوك هذا قاعد يحدث، وليش، شنو المسببات والمحفزات. فهو تعديل السلوك تدخل علاجي احنا نستخدم، اللي هو Applied Behavior Analysis، علم تحليل السلوك التطبيقي. بهذا المنهج احنا نعالج السلوكيات الغير مرغوب فيها.
1: استاذة، لما تقولين ندرس السلوكيات الغير مرغوب فيها، شلون تتم عملية الدراسة والتحليل؟ ويمكن شنو السلوكيات اللي تشوفينها كبداية اللي تحسين إن هي فعلا مثل ما قلتي بداية إن هي طفل يستخدمها عشان يوصل رسالة؟ يعني لو نقسم السؤال إلى سؤالين، أول شيء شلون تتم دراسة هذه السلوكيات؟
0: أول شيء لازم ندرس السلوك، يعني ما قبل ليش السلوك هذا قاعد يحدث، نراقب السلوك، بعدين نشوف المحفزات، محفزات السلوك ليش قاعد يحدث بهذا الوقت، بعدين نحلل هذا السلوك، بعدين نضع خطة علاجية مناسبة لهذا السلوك. كل شخص له خطة فردية، يعني ما في شيء عندنا تعميم بالخطة، مثلا هذه الخطة لجميع الأطفال، لجميع الحالات، هذا الشيء طبعا ممنوع. كل طفل له خطة فردية. والسؤال الثاني اللي هو متى يتم التدخل، قصدك انه يكون متى السلوك يتم التدخل من الأخصائيين؟ لما يكون السلوك مدته وايد طويلة، الأهل مو قادرين يسيطرون على السلوك، لما يكون السلوك مؤذي للحالة وللآخرين، هني يجب ولازم انه هو يتم تدخل اخصائي تعديل السلوك. واذا كان السلوك يعيق الشخص او الحاله من ممارسه الحياه بشكل طبيعي، مثال على ذلك الطفل مثلا اللي هو يطق بالمدرسه، يعض، يكون مثلا ما يحب يلعب مع ربعه، مثلا انطوائي، فهذا السلوك قاعد يعيق هذه الحاله من ممارسه الحياه بشكل طبيعي، فضروري يتم تدخل اخصائي تعديل السلوك.
1: هذا يمكن أنت قلتي شيء وايد مهم، اللي هو شرحتي بعض السلوكيات اللي تحتاج التدخل. على سبيل المثال الطفل اللي يطق،
0: إيه؟
1: يمكن لو تلاحظين بشكل عام مدارس اليهال يتهاوشون،
0: إيه؟
1: بشكل طبيعي، يعني لما نهاية حال فيهم طاقة،
0: إيه؟
1: لازم يطلعونها،
0: إيه؟
1: أوكي. أنا شلون أقدر أفصل كخصائي سلوك أو حتى كمدرس على أساس إن أنا أنبه الأخصائي إن على فكرة الطفل هذا فعلا يحتاج إن تدخل الأخصائي على أساس إنه يتعدل السلوك؟ يعني شلون أنا أفرق ما بين إنه والله هذا لعب طبيعي أو سلوك يحتاج تدخل؟
0: لما يكون السلوك مدته وايد طويله وهو قاعد يؤذي الاطفال مثلا، او مو قاعد يطق مثلا شيء، هو قاعد يلعب ويرد مثلا عادي، لا قاعد يؤذي الشخص اللي قدامه، الاطفال مو قاعدين يلعبون معاه بطريقه صحيحه مثلا، يخافون منه، يقولون هذا لا هذا لا انا خاف منه يطقني، او هذا يكون شرس، يعني المقصد انه هو يكون شيء مؤذي، هني لازم تدخل أول شيء الأخصائي اللي بالمدرسة، وإذا ما فاد هذا الشيء يروحون لأخصائي يعني مختص برا المدرسة.
1: أستاذ، أنت ما شاء الله خبرتك تقريبا 7 سنوات فوق في المدارس والمراكز الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة. مثل ما ذكرت في بداية الحلقة إن أنتوا تشوفون الأشخاص من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة كسلوكيات، هل تختلف ما بين الأشخاص من ذوي الإعاقة والأشخاص من غير ذوي الإعاقة؟
0: تختلف، لأن بعض الحالات مثلا اللي عنده توحد يكون مؤذي أكثر، مثلا إذا كان عنيف يكون أكثر، مدة علاجه تكون أطول من الشخص طبعا الطبيعي، لأن الإدراك هني يختلف شوي. وأنا قاعد أتكلم عن حالات التوحد لأن أغلب حالاتي توحد، أغلب الحالات اللي أنا اشتغلت معاهم كانوا توحد. فإذا كان الحالة مثلا أو هو توحد شديد، يعاني من توحد شديد، فممكن تكون إن السلوكيات تكون وايد شديدة بعد، من عنف، من انسحاب اجتماعي، من عدم تقبل الناس.
1: أستاذة، هناك يمكن حالات مختلفة للتوحد مثل ما أنت عارفة، فهل هناك سلوكيات مقترنة بحالات توحد حسب كل حالة؟
0: اي طبعا، هو التوحد يا يكون توحد شديد يا متوسط يا توحد يعني بسيط. فالحالات الشديده، اغلب الحالات تكون شديده، يكون غير ناطق، اللي هو ما يتكلم، لانه هو مو قادر يعبر، ومثلا الاهل قاعدين يعلمونه او يعاملونه بالبيت بطريقه غير صحيحه، فهني ينتج عدة سلوكيات غير مرغوبة، وهو مو قادر

0: يعبروا مثلا مخلينه ما في تدخل. فهو لما يكبر هذا الشاب الغير ناطق التوحدي سلوكياته تكون وايد قويه.
1: السلوكيات طبعا تفرق من الشخص اذا كان طفل او اذا كان مراهق او غيره من المراحل حسب سنه، ولكن يعني لو نتكلم عن التوحد هل سلوكياته تفرق حسب المرحلة العمرية ولا الموضوع يختلف عند الأشخاص اللي فيهم توحد؟
0: لا طبعا أكيد تختلف. إذا كان طفل عمره سنتين ونص فيه مثلا تدخل مبكر وإحنا عالجنا السلوكيات منه وهو صغير، فهي إحنا رح يكون في كنترول على السلوكيات، ما رح تكون سلوكيات شديدة تختفي فيما بعد ويكون في سلوكيات بديلة مرغوب فيها. أما إذا الطفل كان مثلاً أو الشاب عمره 14-15 وعنده سلوكيات راح تكون وايد عنيفة، ما يقدرون الأهل يسيطرون عليها. فعشان كذي إحنا دائماً ننادي بالتدخل المبكر. التدخل المبكر يخلي الطفل سلوكياته أحسن، مهاراته أحسن، مهارات التواصلية والاجتماعية، وهو يندمج بالبيئة ويندمج بالمجتمع بشكل صحيح أو بشكل أقرب إلى الطبيعي. أما إذا أنا خليته وقلت مثلا عادي لما يكبر يصير أحسن، لما يكبر أخوه كان كذي بعدين تغير، هذه الأشياء بعدين أنا قاعد أشوف أعمار كبيرة عنده سلوكيات مو قادرين يسيطرون عليها بالبيت، ما شاء الله يعني حتى الأهل يقولون أنا مو قادر، الأب أو الأم مو قادرة عليه، أنا كل أخليه بغرفة أحبسه بغرفة كذي. فعشان كذي أنا دائما أنادي بالتدخل المبكر.
1: إحنا ما شاء الله بالكويت عندنا مراكز خاصة بالتدخل المبكر اللي من خلالها أولياء الأمور يقدرون يتجهون لها على أساس إنه يساعدون عيالهم على أساس إنه هم يحدون من هذه السلوكيات.
0: صحيح.
1: أستاذة، في سلوك يتشابه من إعاقة لإعاقة؟ يعني مثلا في إعاقات معينة تتشابه بالسلوك؟
0: مثال على ذلك ان مثلا توحد مثلا وايدي تشتت انتباه مثلا ايدي اتش دي قصدك. في بعض طبعا اكيد سلوكيات مشابهة، ان مثلا ممكن طفل التوحد يكون عنده تشتت انتباه، ممكن طفل التوحد يكون عنده فرط حركة، فعادي في سلوكيات إيه تتشابه، بس يمكن طريقة العلاج تختلف أو الخطة العلاجية لكل شخص تختلف.
1: اللي نفترض أستاذة أن هناك طفلين عندهم إلى حد ما سلوك متشابه بينهم البعض، يعني سلوكيات متشابهة إلى حد ما، هل هم تتجهون إلى الخطة الفردية لكل طفل ولا تحطونهم في يعني فريق معين بحيث ان تعالجون بثنائهم مع بعض؟
0: لا، انا اؤمن بالخط الفرديه واؤمن بوان تو وان، ان الاخصائي مع الحاله احسن من هو الشيء الجماعي. ان مثلا اذا كان الجلسه جماعيه ممكن انا قاعد اعالج شيء معين، المشاركه اللي هو الشيرنج باللعب مثلا، الانتظار ان انا علمه شلون لما يروح المدرسه شلون راح تكون، يعني يكون في ان انا ااهل الطفل قبل لا يروح المدرسه او الحضانه، اوكي، بس انه يكون في علاج بشكل جماعي انا ما احب هذا الشيء صراحه. هو الخطه الفرديه والجلسه الفرديه افضل بوايد.
1: وطبعا الخطة أيضا تتضمن اللي هي الخطة التعليمية الفردية، يعني هم تتجهون إلى المعلمين بحيث أن توفرون حق الطفل خطة تعليمية معينة؟
0: إيه طبعا، إذا كان مثلا في مدرسة قاعد تشتكي من سلوكيات مثلا طفل معين، إحنا نتعاون الأسرة مع الأخصائي مع المدرسة عشان يكون في الخطة مثلا شون يمشون عليها. إذا كان الأخصائي مثلا يعطي خطة علاجية فردية نقول حق المدرس شون يمشي عليها، وبالبيت بعد يطبقون بعض من الخطة. يعني
1: أستاذة، هل هناك سلوكيات تطرأ على الطفل يمكن السبب أنه هو في حالة نفسية معينة فبالتالي السلوكيات هذه تنجم بسبب الحالة النفسية اللي فيها الطفل؟
0: ممكن طبعا، ممكن في بعض السلوكيات تكون بسبب المقارنات والفروقات الفردية. ممكن الطفل يتولد عنده سلوك اللي هو عنيد، أو أنه هو مثلا يحذف الأغراض، أو أنه هو يطيق أخوه لأن الأم قاعد تعامل أخوه بشكل مختلف، فهني ينتج سلوكيات غير مرغوب فيها. إذا كان في مثلا المعاملة بطريقة غير صحيحة من الأم أو الأب، أنه كله يصرخون على الطفل، كله أنه هو ضروري أنه هو يسمع الكلام بدون ما يفسرون، ما يكون في لغة حوار بين الطفل والأهل،

0: إيه صحيح، في أغلب السلوكيات مكتسبة من البيئة.
1: هل هناك سلوكيات مكتسبة من البيئة المنزلية أو البيئة المدرسية بالمدرسة؟
0: إيه طبعاً.
1: وشون أنا أقدر أني أحلل كأخصائي تعديل سلوك من وين حصل هذا الطفل على السلوك؟
0: أنا أول شيء اللي أنا رح استكشفه من الأهل إنه يقولون إن هذا السلوك مكتسب، يعني توه جديد ولا موجود عنده من زمان، وهذا السلوك توه مثلا أول ما راح المدرسة ولا كان متواجد عنده. فأنا رح أسوي اجتماع مع الأهل، السلوكيات هذه من وين بلشت، هذا أول شيء. الأهل لأنه هم المفتاح لكل شيء. أنا دايما أقول إن الأهل هم المفتاح، مفتاح السعادة للأبناء، وهم هم مفتاح اليأس مرات. إن هم مرات يكونون هم يعني الطفل يكون عنده حالة نفسية بسبب الأهل، طريقة التعامل بشكل غير صحيح. فهم الأهل طبعا هم أهم شيء.
1: أكيد. شلون تشرحين للأهل عملية الصبر وعملية المحافظة على جلسات تعديل السلوك مع الطفل وتوعيتهم؟
0: أن أنا أقول حق الأهل هو التغيير ما رح يجي من يوم ولا يومين، هو ضروري الصبر والاستمرار، وأن هم يكون عندهم إيمان ويقين بأن الطفل هذا يحتاج وقت، وأن أنا قاعد أشتغل عليه. حتى لو كان التطور جدا بطيء بس ضروري يكون ملحوظ. يعني مثال على ذلك، إذا كان الطفل مثلا يصارخ كل يوم من أول اليوم لآخر اليوم، صار يصارخ بس قبل لا ينام، هني في تطور ولا لا؟ الأهل يبونه ما يصارخ ابدا. وهذا شيء انا احب اقوله حق الاهل، الطفل هو احنا ما نخلي السلوك يختفي، احنا نبدل السلوكيات اللي هي غير مرغوبه بسلوكيات مرغوبه. يعني انا ما راح اقول حق الاهل انا راح امسح السلوك، انا فقط اغير السلوك بسلوك مرغوب. فمثلا انا الطفل قاعد يصارخ كل يوم لانه مثلا يبي يطلب شيء معين بس مو عارف شلون، فانا هني اعلمه مهاره الطلب، عشان قبل لا يصارخ أقول أنا مو فاهمة شنو قاعد تقول، مثلا أطلب شنو تبي، أبي ماي، أبي أشرب، أبي أكل. مثال على ذلك، طفل غير ناطق شلون رح يعبر عن احتياجه؟ فإحنا عندنا في برنامج اسمه بيكس أو الAAC، هذا البرنامج نعلمه يكون في جميع احتياجات الطفل اللي هو غير ناطق، ونعلمه عليه يتدرب عليه أنه هو مثلا يقول أنا أبي أكل، أبي أشرب، أنا منزعج الحين، أنا سعيد. فهذا الشيء رح يقلل من الصراخ ورح يقلل من العنف اللي عنده. فأنا أعلم الطفل المهارة وطلب المهارة بطريقة صحيحة، هني رح تختفي السلوكيات.
1: تكلمتي عن برنامج البيكس AAC، هو برنامج إلكتروني يعني كتطبيق ولا برنامج تتبعونه مع الطفل؟
0: هو البيكس هو برنامج يكون عبارة أن أنا أجمع نفس الكتاب، يكون فيه جميع احتياجات الطفل وأنا أعلمه عليه. أما الـ AAC هو برنامج إلكتروني على الأيباد، أعلمه الطلب عليه، يعني إنه هو مثلا يضغط على مثلا أبي أكل، أبي أروح الحمام، أبي أشرب، أبي أطلع. هذا برنامج إلكتروني، وهذا البرنامج ترى يساعد بعض الأطفال اللي هم عندهم مجال إن هم يكون ناطقين، إنه هو يتعلم بعض الكلمات، لأن مرات يكون هو يبي مساعدة، فهو لما يضغط مثلا على الأكل أو كلمة كرة أو كلمة مثلا بطاط أو كلمة ماي، فهو هني قاعد يتردد هذا الشيء قدامه، فهو ممكن إنه هو يتعلم الكلام من هذا البرنامج.
1: أستاذة، شنو أهمية توظيف اللعب في تعديل السلوك؟ يعني في ألعاب معينة مثلا يلعبونها مع الطفل، مثلا على سبيل المثال الرسم أو عملية اللي هو توصيل الألوان بالأشكال مثلا، فشلون هذه الألعاب تساعد تعديل السلوك؟
0: احنا عندنا دائما نقول حق الاهل ضروري ان احنا نعلم الاطفال اللعب التخيلي، وان هم اللعب التقليدي ان هم يلعبون بطريقه صحيحه. لان مرات الطفل مثلا ياخذ اللعبه او السياره مثلا ويقعد شيء يلعب التاير، تاير سياره، هذا اللعب غير صحيح. السياره شنو؟ انا اعلمه صوت السياره شنو تقول، اعلمه الوان السياره، اعلمه السياره هذه مثلا اسعاف، دوريه، اعلمه المسميات. ما اخذ ياخذ اللعبه ويلعب بس بالتاير، هذا اول شيء. ثاني شيء ان مثلا اللعب التخيلي، مثلا هو يتخيل نفسه دكتور، مهندس، انا هني قاعد انمي مهاراته، المسميات عنده راح تكون اكثر، راح يكون عنده مثلا لعب وظيفي صحيح.

0: هذا من ناحية عملية العقاب والتعزيز.
1: إيه.
0: شلون أنا كولي أمر أقنع الطفل الشيء اللي سواه غلط فبالتالي لازم يعاقب؟ يعني في أولياء أمور يمكن العملية تكون عندهم سهلة، أنا خلاص أعاقب الطفل وخلاص، بس حتى من غير ما يفهم الطفل أن أنا ليش عاقبتك.
1: إيه.
0: وفي أولياء أمور يمكن خاصة الأمهات قلوبهم شوية تكون رهيفة إلى حد ما، فصعب عليها أن هي تعاقب ولدها أو بنتها.
1: أي أنا ضد العقاب اللي هو مثلا بالطق أو الصراخ أو العنف. هو العقاب عندنا إحنا سحب الامتيازات. أي. يعني مثلا إذا هو يحب لعبة معينة، يحب طلعة معينة، أنا يمكن أمنعه من هذا الشيء، هذا عقاب. بس طق صراخ ما رح يجيب فايدة، الطفل ما رح يتعلم، بالعكس هو رح يزيد. ممكن هو يتعلم الصراخ منك، انت كله معصب عليه، كله قاعد صارخ، فهو راح يكون نفسك. اما التعزيز مرات يقولون التعزيز هذا رشوه، لا مو رشوه، بالعكس انا لما اعزز السلوك الصحيح راح يتكرر بالمستقبل بشكل تلقائي. مثلا التعزيز مثال على ذلك مدح، مثلا احسنت، كفو عليك، بطل، يكون شيء مادي مثلا، يطلع مثلا يروح مكان كذي، فهذا هو تصرف نفس السلوك. يعني مثلاً إن هو مثال على ذلك قاعد يصارخ بالمجمع.
0: إيه هذا يستاهل العقاب، لأن أنا أدري إن الطفل مثلاً مو بمقدرته، يعني هو مو بإرادته.
1: أحسنت أستاذ أحمد، الطفل فعلاً هو مو مدرك إن هو قاعد يسوي شيء غلط، فأنا ضروري أعلمه شيء صحيح. فهذا فعلاً صح كلامك، إن الطفل للحين إدراكه ما اكتمل، عقله للحين ما اكتمل، فهو مو قادر إنه هو يضبط انفعالاته. فأنا أقول حق الأهل، أنتوا قاعدين تحسبونه على شيء يعني خارج عن إرادته، هو مو قادر إنه هو يضبط انفعاله. مثلاً أنا لازم أكلمه بطريقة يعني مثلاً هدوء، أكلمه بطريقة زينة، هذا الشيء هو اللي رح يجيب نتيجة بالتربية وبتحسن السلوك.
0: سادة، وين تشوفين العلم مستقبلا في تعديل السلوك، خاصة مع ظهور التقنيات الجديدة وظهور الذكاء الاصطناعي وغيره؟ هل الذكاء الاصطناعي يمكن راح يسهل عليكم عملية تحليل السلوكيات، وأيضا عملية ان احنا نتفادى هذه السلوكيات قبل ان هي تطرأ على الطفل؟
1: اي انزين، انا راح اقول لك شيء. اول شيء الذكاء الاصطناعي بدون مشاعر، واحنا مهنتنا كاخصائيين تعديل سلوك كلها مشاعر واحاسيس، وما يصير انه هو ياخذ مكاننا، واحنا ما نستعمله ابدا. بس مرات صراحه ان احنا نستخدمه بالبحوثات، ابحاث علميه مثلا يساعدنا بدراسه معينه، بس انه هو يعني ياخذ مكاننا او انه هو يتعامل مع طفله، هذا شيء غير صحيح.
0: صح، يعني انا اتفق معك فعلا، الذكاء الاصطناعي للحين ما عنده مشاعر، ما اتوقع انه راح يكون عنده مشاعر صراحه.
1: صح،
0: وان كان عنده مشاعر فهذه مشاعر مزيفه. استاذ، احنا وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، وفعلا احنا استمتعنا معك بالنقاش وتعلمنا الكثير منك، لكن هل عندك رساله اخيره حابه توجهينها للساده المستمعين؟
1: انا سعيده ان انا موجوده معك للمره الثانيه استاذ احمد، فخوره فيك واحب اشكرك، واحب اقول ان انت مثال يحتذى به، ما شاء الله عليك، الاهل قاعدين داعمينك لان انت وصلت لهذه المرحله كونك من اصحاب الهمم. فانا اقول حق اولياء الامور، الاطفال اللي هم احتياجات خاصه او ذو اعاقه، هم يقدرون معاكم بدعم من الأهل، وأنتوا اللي توجهونهم للطريق الصحيح. ويعطيكم ألف عافية.
0: يعطيك العافية سادة على تواجدك معنا اليوم في برنامج إشراقة أمل، تشرفنا فيك، وآملين إن شاء الله أن نلقاك في حلقات أخرى في برنامج إشراقة أمل أو في إذاعة دول الكويت. أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم، آملين أن نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج إشراقة أمل، ومع السلامة.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج إشراق

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم

0: لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: الكويت ما قامت إلا بأهلها، وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
2: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
1: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

0: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا لتنسيق المواقف بشأن القضايا المطروحة على الدورة الوزارية 66 بعد 100. الرئيس الأمريكي يقول إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. الأمم المتحدة تدعو إيران والولايات المتحدة إلى العودة الفورية إلى المفاوضات. الرئيس اللبناني يقول إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل جهود وقف التصعيد. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية. الجيش اليمني يعلن السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. الكريملين يقول إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية واشنطن. والرئيس الأوكراني يقول إن استمرار مسار الدبلوماسية أمر ضروري. الزعيم الكوري الشمالي يدشن أحدث مدمرة في أسطول بلاده معلنا أنها ستكون جزءا من منظومة الردع النووي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: كلنا يعرف أن الدغدغة قد تثير الضحك، لكن هناك أمرا غريبا، الإنسان لا يستطيع غالبا أن يدغدغ نفسه بالطريقة نفسها التي يدغدغه بها شخص آخر، فلماذا يحدث ذلك يا جهينة؟
1: سؤالك غريب ولكنه مستحق. هذا السؤال يا سيدتي حير العلماء لسنوات طويلة، لكنه أصبح اليوم من الأمثلة الشهيرة على قدرة الدماغ في التنبؤ بالحركة.
0: كيف ذلك؟
1: عندما يحاول الإنسان دغدغة نفسه يكون الدماغ قد أصدر الأمر لليد بالحركة أولاً، ولذلك يعرف الإنسان مسبقاً مكان اللمسة وقوتها وتوقيتها. وبما أنه يتوقع الإحساس قبل حدوثه فإنه يقلل استجابة المناطق الحسية في الدماغ، فلا يشعر الإنسان بالدغدغة بالطريقة المعتادة.
0: هل تقصد أن الدماغ يخدع نفسه قبل الدغدغة؟
1: يمكننا القول إنه يمنع نفسه من المبالغة في الاستجابة للضحك. أجرت عالمة الأعصاب البريطانية سارة جين بالكمور في كلية لندن الجامعية أجرت تجارب شهيرة استخدمت فيها أجهزة روبوتية، بحيث يحرك الشخص ذراعا ميكانيكية تقوم بلمس يده، وعندما كان اللمس يحدث في اللحظة نفسها التي يتوقعها الدماغ كانت الدغدغة ضعيفة جدا، لكن عندما أضاف الباحثون تأخيرا بسيطا لا يتجاوز أجزاء من الثانية عاد الإحساس بالدغدغة بصورة أكبر، لأن الدماغ لم يعد يتوقع التوقيت بدقة.
0: وهل لهذا علاقة بطريقة عمل المخ عموما؟
1: نعم يا سيدتي، الدماغ يحاول دائما التمييز بين الأشياء التي نصنعها نحن والأشياء القادمة من البيئة المحيطة، وهذا النظام يساعدنا على تجاهل كثير من الإشارات غير المهمة حتى يركز على المعلومات الجديدة، ولو لم يفعل ذلك لشعر الإنسان بكل احتكاك بسيط بين ملابسه وجلده وكأنه حدث جديد كل لحظة.
0: خطر ببالي سؤال غريب قليلا ولكنه يثير فضولي.
1: وما هو؟
0: هل كل الناس يستجيبون للدغدغة بالطريقة نفسها؟
1: لا، فهناك اختلافات واضحة بين الأشخاص، كما أن المناطق الأكثر استجابة للدغدغة تختلف من شخص إلى آخر. هناك دراسة من جامعة هومبلوت في ألمانيا أظهرت أن الاستجابة للدغدغة تتأثر أيضاً بالحالة النفسية ومدى شعور الشخص بالأمان مع من يدغدغه، ولهذا قد يضحك الإنسان مع صديق لكنه لا يستجيب للطريقة نفسها للدغدغة مع شخص غريب آخر.
0: إذن عدم القدرة على دغدغة النفس ليس نقصاً في الإحساس.
1: أبداً أبداً، بل هو دليل على أن الدماغ يعمل بكفاءة عالية ويتوقع نتائج أفعالنا قبل وقوعها، وهي القدرة نفسها التي تساعدنا على المشي والكتابة والإمساك بالأشياء بدقة.

0: من أكثر المشاهد التي تثير الدهشة أن نرى نملة صغيرة تحمل قطعة طعام تبدو أكبر منها بكثير، أكبر منها عدة مرات، وتسير بها بكل ثبات وبشكل مستقيم. فكيف تستطيع النملة القيام بذلك؟ وهل هي أقوى من الإنسان فعلا إذا قارنا الحجم بالقوة يا جهينة؟
1: إذا قارنا القوة بالنسبة إلى حجم الجسم، فإن النملة تعد من

0: أقوى الكائنات الحية على كوكب الأرض.
1: سبحان الله.
0: بعض الأنواع تستطيع حمل أوزان تعادل 20 أو تصل إلى 50 ضعف الوزن، بينما سجلت أنواع أخرى أرقاما أعلى بكثير في ظروف مخبرية أخرى. ولو امتلك الإنسان القوة النسبية نفسها مقارنة بوزنه لاستطاع أن يرفع سيارة أو حتى شاحنة صغيرة بيديه، لكن لماذا يحدث ذلك؟
1: لماذا يحدث ذلك؟
0: السبب الرئيسي يا سيدتي هو أن قوانين الفيزياء لا تؤثر في الأجسام الصغيرة بالطريقة نفسها التي تؤثر بها في أجسامنا نحن الأجسام الكبيرة.
1: لم أفهم، كيف ذلك؟
0: حسناً، كلما صغر حجم الكائن كالنملة زادت نسبة مساحة العضلات إلى كتلته، فالعضلات تنتج القوة اعتماداً على مساحة مقطعها، بينما يزداد الوزن بسرعة أكبر في زيادة الحجم. ولهذا فإن الحيوانات الصغيرة تبدو قوية جداً مقارنة بأجسامها. ولقد أوضح هذه الفكرة العالم البريطاني جون هالدن في مقاله الشهير عن كون الكائن بالحجم المناسب، والذي أصبح من أهم المراجع في فهم العلاقة بين الحجم والقوة.
1: إذن ليست عضلات النملة مختلفة فقط، بل قوانين الفيزياء نفسها تعمل لمصلحتها أيضا.
0: بالضبط، كما أن جسم النملة مغطى بهيكل خارجي صلب مصنوع من مادة الكيتين، يعمل كدعامة قوية ترتبط بها العضلات من الداخل، وهذا التصميم يجعل توزيع القوى أكثر كفاءة عند حمل الأوزان. وقد أجرى باحثون من جامعة أوهايو وجامعة كامبريدج دراسات باستخدام كاميرات عالية السرعة، ولاحظوا أن النملة تغير زاوية جسمها وطريقة استخدام أرجلها الست عند حمل الأحمال الثقيلة كي تحافظ على توازنها.
1: وهل جميع النمل بالقوة نفسها؟
0: لا، فهناك أكثر من 15,000 نوع معروف من النمل حول العالم، وتختلف قدراتها باختلاف البيئة ووظيفة أفراد المستعمرة.
1: وظيفة أفراد المستعمرة؟
0: عمال النمل مثلاً الذين يجمعون الغذاء يتميزون ببنية عضلية تختلف عن بعض الأفراد الآخرين داخل مستعمرة النمل. كما توجد أنواع أخرى مثل نمل الأوراق تستطيع حمل قطعة نباتية تفوق وزنها عشرات المرات ثم تقوم بنقلها لمسافات طويلة.
1: عالم النمل عالم جميل كبير فيه معلومات كثيرة، فهل استفاد العلماء من دراسة النمل؟
0: بشكل كبير، فقد استوحى مهندسو الروبوتات كثيرا من تصميم جسم النملة وطريقة حركتها كل الأعمال والاختراعات، حيث تعمل اليوم فرق بحثية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد على تطوير روبوتات صغيرة تستطيع حمل أحمال تفوق وزنها عدة مرات، وذلك لاستخدامها في عمليات الإنقاذ أو استكشاف الأماكن الضيقة أو المهمات الفضائية. كما يستفيد علماء الذكاء الاصطناعي اليوم من طريقة تعاون النمل داخل المستعمرات لتطوير خوارزميات تساعد في تنظيم شبكات النقل والاتصالات.
1: إذن القوة ليست مرتبطة بالحجم دائما.
0: صحيح، والنملة مثال رائع على أن الكائن الصغير قد يمتلك قدرات مذهلة إذا صمم جسمه بطريقة مناسبة، وهو ما جعلها واحدة من أنجح الكائنات على سطح الأرض منذ ملايين.

0: زرقاء جميلة رغم وجود قارات وجبال وصحارى شاسعة، فلماذا يغلب اللون الأزرق على صورة كوكب الأرض يا جهينة؟
1: السبب الأول أن الماء يغطي نحو 71% من مساحة سطح الأرض، بينما تشغل اليابسة نحو 29% منه فقط. وعندما ينظر رواد الفضاء إلى الأرض من مسافات بعيدة، تكون المحيطات هي العنصر الأكثر انتشاراً في المشهد، ولذلك يبدو اللون الأزرق هو اللون الغالب. لكن الماء ليس هو السبب الوحيد.
0: إذن هناك سبب آخر.
1: نعم، فالغلاف الجوي يؤدي دورا مهما أيضا، فعندما يسقط ضوء الشمس على الغلاف الجوي تتشتت الموجات الزرقاء أكثر من الموجات الحمراء، وهي الظاهرة التي تفسر أيضا لنا لماذا تبدو السماء زرقاء. وعند النظر إلى الأرض من الفضاء يضيف الغلاف الجوي طبقة زرقاء رقيقة تحيط بالكوكب، فتزيد من وضوح هذا اللون. وقد درس هذه الظاهرة الفيزيائي البريطاني اللورد رايلي في القرن 19، وما زالت معادلاته تستخدم حتى يومنا هذا في تفسير تشتت الضوء.
0: لكن المحيطات ليست زرقاء دائما، عندما نقف على الشاطئ فلا نراها زرقاء.
1: هذا صحيح، فلون الماء يتغير بحسب العمق وزاوية سقوط الشمس ونقاء الماء وما يحتويه من كائنات دقيقة أو رواسب، إلا أن الماء النقي يمتص الألوان الحمراء بدرجة أكبر، بينما يعكس ويبعثر الموجات الزرقاء. ولذلك يا سيدتي يظهر باللون الأزرق عند النظر إلى مساحات واسعة. هذا وقد أجرت فرق من وكالة ناسا وجامعة ميامي دراسات باستخدام الأقمار الصناعية لمراقبة تغير ألوان المحيطات، لأن اللون قد يكشف عن ازدهار الطحالب أو التلوث أو تغير درجات الحرارة.
0: وهل تتغير ألوان الأرض مع الفصول؟
1: نعم، في الربيع والصيف تزداد المساحات الخضراء في كثير من المناطق، بينما تزداد المساحات البيضاء في الشتاء بسبب الثلوج، كما تؤثر العواصف الرملية والحرائق والغبار والبراكين في مظهر الأرض عند تصويرها من الفضاء. وتقوم الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية وناسا بالتقاط آلاف الصور يومياً كي تساعد العلماء على متابعة هذه التغيرات بدقة كبيرة.
0: وهل لهذا أهمية علمية؟
1: كبيرة جدا يا سيدتي، فاللون ليس مجرد منظر جميل نراه، بل يحمل معلومات عن حالة المحيطات والغابات والزراعة والجليد وحتى التغير المناخي. ولهذا أصبحت صور الأقمار الصناعية أداة أساسية في مراقبة صحة كوكب الأرض، كما يستخدمها الباحثون في جامعة أوكسفورد وجامعة طوكيو لتطوير نماذج تتنبأ بالتغيرات البيئية خلال العقود المقبلة.
0: إذن اللون الأزرق الذي نراه من الفضاء يروي قصة كاملة عن كوكبنا.
1: بالفعل، فالأرض تبدو زرقاء لأنها كوكب الماء، ولأن غلافها الجوي يضيف لمسة بصرية مميزة، وهو مشهد جعل رواد الفضاء يصفونها بأنها أجمل ما يمكن رؤيته من الفضاء.
0: موضوع يذكرنا بأن اللون الذي يميز كوكبنا ليس مجرد مشهد جميل، بل دليل على وفرة الماء وأهمية الغلاف الجوي واستمرار الحياة على هذه

0: يتكرر مع كثير من الناس يا جهينة، وأنا متأكدة بأنه تكرر معك ومعي.
1: وما هو؟
0: تفتح هاتفك فقط لمعرفة الساعة، وبعد دقائق تجد نفسك تقرأ الأخبار أو تشاهد المقاطع، ثم تتذكر أنك لم تنظر إلى الوقت أصلاً. فلماذا يحدث ذلك؟
1: هذه الظاهرة أصبحت شائعة مع الهواتف الذكية، ويرجع السبب إلى أن الدماغ ينجذب بسرعة إلى أي معلومة جديدة تظهر أمامه، فعندما نفتح الشاشة قد نرى إشعاراً أو رسالة أو صورة، فينتقل انتباهنا إليها قبل أن ننجز المهمة الأصلية. وبينت دراسة من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين أن استعادة التركيز بعد المقاطعة قد تستغرق أكثر من 20 دقيقة في بعض المهام، خاصة إذا كانت تتطلب تركيزاً عميقاً. ودراسة أخرى أجريت في جامعة كوبنهاجن في العام 2025 أوضحت أن كثرة الإشعارات تزيد من احتمالية الانتقال بين المهام، وهو ما يجعل الدماغ ينسى الهدف الأول بسهولة.
0: إذن الهاتف ليس السبب الوحيد.
1: بالفعل، فالدماغ نفسه يميل إلى متابعة المثيرات الجديدة، والهاتف يقدم عددا كبيرا منها في لحظات قليلة.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

0: في صحراء لا ترحم، وفي زمن كانت فيه العروش الجبارة تبتلع النفوس والقبائل، وقفت الحيرة على أطراف الهاوية كسرى برويز شاهنشاه فارس، يغلي غضبا في إيوانه الشامخ، والنعمان بن المنذر ملك العرب في الحيرة يواجه مصيرا أحلك من ظلمات الليل. صراع الشرف والكرامة بدأ ينسج خيوطه الأولى في العتمة قبل أن ينفجر لهيبا يلتهم الجميع.
1: أيتجرأ هذا الأعرابي الحافي على رفض طلبي؟ أيرفض النعمان بن المنذر تزويجي من نساء آل المنذر ويصفني بما لا يليق بملك الملوك؟ أينسى من رفعه فوق رقاب قومه وشيد له عرش الحيرة؟
2: مولاي ملك الملوك وسيد الأرض، النعمان لم يكتفي بالرفض والامتناع فقط، بل استهان بسلطانك العظيم أمام قبائل العرب جميعا في صحرائه، وقال أيضا إن في مهاوي الصحراء وعيون المها ما يكفي العرب بدلا من بنات الأحرار، إنه يرى نفوذك لا يتجاوز حدود السواد يا مولاي.
1: صمته وتمرده هذا سيكلفه رأسه وعرشه وملك آله أجمعين. أين هو الآن؟ كيف لم يأتي خاضعا ذليلا تحت أقدامي ليطلب العفو والصفح؟
3: مولاي الشاهنشاه وجهنا إليه الاستدعاء الصارم وحشدنا الفرسان، ولكن الأخبار الواردة من العيون تقول أنه ينقل أمواله وسلاحه ونساء بيته متخفيا في ظلام الصحراء ليلا، إنه يهرب بالودائع ودروع التاج.
1: لن يجد مأوى ولا ملاذا في هذه الأرض الواسعة. أرسلوا الفرسان والأساورة خلفه في كل جحر وشعب، ومن يجرؤ من أعراب الصحراء على إيوائه أو التستر عليه فسنطعم أرضه للنار ونساءه للسباع ونجعل دياره أثرا بعد عين.
2: أمرك مطاع يا مولاي، سنطارده حتى أطراف الصحراء القاحلة ولن نترك له جحرا يلوذ به.

0: هانئ ابن مسعود، أتيتك وفي عنقي سيوف الفرس، وليس لي بعد الله سواك، وفي ذمتك وحماك المنيع. لقد أغلقت في وجهي الأبواب وضاق بي الفضاء.
1: أهلا بك يا ابن المنذر، خيمتي خيمتك، وأرض بني شيبان أرضك وحماك. ما الذي جرى حتى تأتي تتخفى في غبش الليل وتترك عرش الحيرة خلفك؟
2: غدر بنا كسرى يا هانئ، أراد منا معرة وهوانا لا تقبلها شيم العرب ولا أحرار الصحراء. وحين أبى النعمان شرف قومه تجشم غضبه وجيوشه الكاسحة التي لا ترحم.
3: يا عمي هانئ، أتيناك بالدروع والخيل والنساء، أستحفظك إياها قبل أن يذهب أبي لمواجهة كسرى وحده، حتى لا يقع شرفنا وسلاحنا في أيدي العجم.
0: استودعتك 400 درع ودروع آل المنذر و300 فرس ونساءنا يا هانئ. أعلم أن كسرى لن يتركني حياً ولن يصفح عني، ولكنني لا أريد لهذه الدروع الشريفة

0: أن تصدأ في خزانات الفرس، ولا لنساء العرب أن يسبين ويباعن في أسواق المدائن.
1: والله يا نعمان، لن يصلوا إلى نسائك ودروعك، وفي بني شيبان عين تطرف أو يد تحمل سيفا. الوداح في ذمتي وذمة كل شيباني إلى يوم الدين. امضي إلى وجهتك واطمئن بالا، فلن يطأ حماهم إلا على أجسادنا.

0: ودع النعمان بن المنذر أهله وسلاحه وودائعه عند هاني بن مسعود، ومضى مرفوع الرأس إلى قصر كسرى ليواجه القيد والسجن في خانقين، حيث لقي حتفه غدرا تحت أقدام الفيلة. لكن غضب كسرى لم يقف عند مقتل النعمان، بل اتجه ناهشا نحو الصحراء طالبا الودائع التي حماها الشيبانيون بأرواحهم.
1: يا سيد القوم، يا هانئ، الغبار يتصاعد كالدخان من جهة الشرق. رسل الفرس يقتربون على خيولهم وفي أيديهم رايات التهديد والوعيد.
2: دعهم يقتربون يا عامر، السيوف في أغمادها جائعة للدماء، والمنية في صحرائنا خير من عيش المذلة والهوان تحت حكم العجم.
3: اهدأ يا حنظلة ولا تتعجل، لنسمع ما جاء به مبعوث كسرى أولا. فالعرب لا تبدأ الحرب ولا تسفك الدم إلا بعد إقامة الحجة والبيان.
4: يا هانئ ابن مسعود، كسرى ملك الملوك وشاهنشاه الأرض، يخيرك بين ثلاث لا رابع لها: إما أن تسلم ودائع النعمان وسلاحه ونساءه فورا، وإما أن ترتحل أنت وقومك مكسورين عن أرضك ومراعيكم، وإما أن تخوض حربا تصلي قومك نارا لا تطفأ أبدا.
2: خسئت يا قابس وخسئ ملكك. أتظن أن أحرار العرب تسلم جارها وودائعها خوفا من صهيل خيلكم أو كثرة جمعكم؟ السيوف هي الحكم بيننا.
3: ارجع إلى سيدك يا قابس وقول له إن الشيباني يقطع رأسه ويفقد روحه دون شرفه وجاره، وإن الودائع التي دخلت بيوتنا وأصبحت في حمايتنا لا تخرج منها إلا على أجسادنا جثثا حامدة.
4: أوه، لقد اخترتم هلاككم وهلاك عشائركم بأيديكم. انتظروا جحافل الفرس الكاسحة، فغدا تعلو الرؤوس على أطراف الأسنة وتصبح دياركم قاعا صفصفا.
5: مولاي الشهنشاه، هانئ ابن مسعود يرفض التسليم قطعا، وقد استكبر وقومه عن آداء الودائع ورد الجوار، وحشد شيوخ قومه للتحدي.
6: هذا اللعين هيتحدى سلطاني ويستخف بأمري. أيتصور أن صحراءه القاحلة تحميه من بطش جيوشي التي دمرت الممالك؟
7: مولاي شاهنشاه الأرض، الجيش جاهز ومحتشد، وفرسان الكتائب والأساور المجهزة بالحديد والدروع على أهم الاستعداد للدوس على ديارهم وعبادتهم.
6: لا نكتفي بجيش الفرس والأساورة يا مولاي، بل نرسل معهم قبائل العرب التابعة لسلطانك كبني إياد وطيء وغيرهم، لكي تأكل العرب بعضها بعضا ونوفر دماء فرساننا.
8: اسمعوني جيدا.
6: أخرجوا القادة الهرمزيين والخناقرة، وليكن القائد الهرمز نفسه

0: على رأس الجيش الجرار. أريد أغطية أجسادهم ودروعهم جثثا هامدة تحت أقدام خيلنا، وأريد هاني بن مسعود مقيدا بأغلال الحديد الثقيلة ليشهد دمار قومه.
1: أمرك نافذ ومطاع يا ملك الملوك. غدا تتحرك الكتائب الجرارة والفرسان نحو بطحاء ذي قار لتطهير الأرض.
2: الأنباء المؤكدة جاءت من عيوننا يا هانئ. الجيوش الفارسية تحركت بالفعل، إنهم يجمعون ألوفا من الأساورة المدججة بالحديد والحلفاء من كل جانب.
3: ليتهم يعجلون المسير إلينا يا عامر. والله إن بطحاء ذي قار ستكون مقبرة لخيلهم وكتائبهم، وسنفرك أنوفهم بالرمل.
4: يا بني شيبان ويا أحرار بكر، إن النساء والدروع والشرف في أمانتكم، ولا خير في الحياة ولا معنى للعيش إن وطأت أقدام العجم حريم آل المنذر أو أخذوا دياركم قسرا.
5: يا ماريا، اجمعنا النساء والأطفال في عمق الصحراء خلف خطوط القتال، ويا حنظلة أرسل الرسل والفرسان فورا إلى كافة قبائل بكر بن وائل وعشائرها. قولوا لهم إن اليوم يوم الحمية والكرامة والذود عن الشرف.
6: الرسل انطلقت كالسهام يا أبا ملحم، والشرر يتطاير من عين كل فارس شيباني. لن ننتظرهم في البيوت والخيام، بل سنخرج لملاقاتهم عند بطحاء ذي قار حيث الماء والعطش والتحدي.
5: سنعلم كسرى وجيوشه أن في الصحراء رجالا أحرارا لا يباع شرفهم ولا يسلب جارهم بملك الأرض كلها.
7: وهكذا اشتعلت شرارة ذي قار برفض هاني بن مسعود تسليم الودائع، وزحف الجيش الفارسي لتدنيس أرض العرب. كيف ستلتقي الجيوش في بطحاء ذي قار؟ وما المكيدة الغير متوقعة التي ستزلزل صفوف الأساورة؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
8: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: تطور الحياة في كل مجالاتها العلمية والعملية، ظهرت مع تلك التطورات العديد من الأنظمة، الأنظمة التي نظمت حياة البشرية وبدلت حالها من حال إلى حال آخر، ما بين فائدة تعم وتخص ودمار يعم ويخص أيضا. فوسط ذلك النمط السريع الذي يعيش الإنسان فيه يوما بعد يوم، ظهر عنصر حيوي بسيط قلب العديد من الموازين. إنه الفيروس، الذي أكد وجوده عالم روسي بيّن للعالم أجمع أن العلوم كنز لا يفنى. المكان مختبر في روسيا كان شاهدا على اكتشاف أول فيروس معلوم لدى البشرية على يد عالم الأحياء الروسي ديمتري إيفانوفسكي. العلوم تصنع نجما.
1: عندما قمت بسحق أوراق التبغ المصابة، قمت بتمرير العصارة عبر مرشح خزفي مصمم لحجز البكتيريا. حينها كنت أتوقع توقف العدوى، لكن العامل الممرض استمر في الانتقال، وهذا يدل على أنه أصغر من البكتيريا المعروفة.
2: هذا يعني أن ذلك العامل يهدم فكرة أساسية في علم الجراثيم، وهي أن البكتيريا تمثل الحد الأدنى للكائنات الممرضة. فهل نحن أمام اكتشاف جديد يا ديمتري؟
1: نعم بالطبع يا نيكولاي.
3: إذا كان هذا العامل يمر عبر المرشحات، فهل يمكن اعتباره كائنا حيا أم مجرد جزئيات كيميائية نشطة فقط لا غير؟
1: لو كان مادة كيميائية فقط لما استطاع التكاثر داخل النبات. العدوى تتضاعف، وهذا دليل على نشاط حيوي مرتبط بالخلايا.
2: هذا يعني أنه كيان يعتمد على

0: الخلية المضيفة للبقاء.
1: هذا يفسر أمرا واحدا، وهو لماذا لا نستطيع عزله أو زراعته بشكل مستقل في المختبر؟
2: بالضبط، فهو لا يعيش إلا داخل نسيج حي، وهذا ما يجعل دراسته أكثر تعقيدا يا أليكسي.
0: إذن كيف سنثبت ذلك علميا دون رؤيته؟
2: من خلال تكرار التجارب وإثبات نمط العدوى وانتقالها بعد الترشيح.
1: إذن هذه بداية علم جديد وليست مجرد تجربة عابرة.
2: نعم، وهذه البداية ستقود لاكتشافات أكبر. إنه مجرد وسيلة، الوسيلة التي ستوصلنا للعديد من الأسرار.
3: جاء اكتشاف ديمتري للفيروس عندما كان يقوم بدراسة خاصة لمرض فسيفساء التبغ الذي يصيب نباتات التبغ.

0: لقد قمت بإعادة تجارب الترشيح ولاحظت أن العامل الممرض لا يفقد نشاطه بل يتضاعف داخل الخلايا، وهذا ما يجعلني أرفض اعتباره مجرد سم.
1: إذن هو ليس بكتيريا وليس مادة كيميائية، إذن ما هو بالتحديد يا فان؟
0: شيء مختلف عن البكتيريا يا هانس، مختلف.
2: ربما هو شكل وسيط بين الحياة وغير الحياة، يعتمد على الخلية المضيئة.
0: هذا ما توصلت إليه، ولهذا استخدمت مصطلح فيروس لوصف هذا العامل.
1: لكن التسمية وحدها لا تكفي، نحن بحاجة إلى فهم آلية عمله.
3: آلية عمله تعتمد على اختراق الخلية واستخدام مكوناتها لإنتاج نسخ جديدة منه.
2: هذا يعني أنه لا يملك نظاما حيويا كاملا، بل يستعير من الخلية،
0: وهذا ما يجعله مختلفا عن كل الكائنات المعروفة.
1: إذن هذا الاكتشاف سيغير تعريف الكائن الحي
2: وسيفتح مجالا لدراسة أمراض لم يكن لها تفسير واضح.

0: ما تطرحونه يتحدى أسس علم الأحياء. كيف نقبل بكائن لا يمكن رؤيته أو عزله؟ لنفترض أنه فعلا موجود، فكيف سنسيطر عليه وعلى نشاطه؟
1: العلم لا يعتمد فقط على الرؤية، بل على التجربة المتكررة.
2: نتائج التفشيح وانتقال العدوى دليل قوي على وجود هذا العامل.
3: المشكلة أنكم تحاولون تطبيق قواعد البكتيريا على شيء مختلف تماما.
0: إذن ما المنهج الصحيح لدراسته؟
1: دراسة تأثيره داخل الكائن الحي وليس عزله فقط،
2: وهذا يتطلب تطوير تقنيات جديدة.
3: بالفعل بالفعل، وهذا ما سيقود إلى ثورة علمية.
0: هذا يعني أننا بحاجة لإعادة صياغة مفاهيمنا،
1: وهذا ما يحدث في كل تقدم علمي حقيقي، صياغة المفاهيم من جديد.
3: فعلا فعلا، الشك هو بداية الفهم وليس نهايته. فمسبب المرض عبارة عن كائن طفيلي صغير للغاية، وهو غير مرئي حتى تحت أكبر درجات التكبير.

0: يسمح برؤية أجسام أصغر بكثير.
1: هذا يعني أننا سنرى الفيروس لأول مرة بشكل مباشر.
2: هذه الصورة تظهر جسما دقيقا له بنية محددة.
0: هذا يؤكد أن الفيروس كيان مختلف جدا، كيان مادي وليس مجرد فكرة.
3: نلاحظ وجود غلاف وبنية داخلية، وهذا يشير إلى مادة وراثية. إذن هو يحمل معلومات تمكنه من التكاثر.
0: نعم، لكنه يحتاج خلية ليقوم بذلك.
3: هذا يفسر لماذا لا ينشط خارج الكائن الحي.
2: فهم هذا التركيب سيساعد في تطوير علاجات.
0: هذه لحظة فاصلة بين الفرضية والحقيقة،
1: وقد غيرت فهمنا بالكامل.
3: هذا الكائن يمكنه اختراق مرشحات البورسلين المصممة لاصطياد البكتيريا.
4: المرض ينتشر بسرعة بين المرضى، وهذا يشير إلى عامل شديد العدوى.
1: التحاليل تؤكد وجود فيروس وليس بكتيريا.
5: إذن استخدام المضادات الحيوية لن يكون فعالا.
4: يجب تطبيق العزل لمنع انتقال العدوى.
1: الفيروسات تنتقل عبر الرذاذ والملامسة، وهذا يزيد من خطورتها.
5: اسمعوني جيدا، هل لدينا لقاء؟
4: هناك تجارب لكنها تحتاج وقتا.
1: إذن الوقاية هي الخيار الأساسي.
5: هذا يتطلب وعي المجتمع،
4: وإلا سنواجه انتشارا أوسع، حينها لن نستطيع السيطرة عليه.

0: تحليل المادة الوراثية للفيروسات كشف لنا كيفية تكاثرها داخل الخلايا،
1: وهذا يسمح بتطوير أدوية تستهدف مراحل محددة من دورات حياتها.
2: لكن التحور السريع يجعل الفيروسات تتغير باستمرار،
0: لهذا نحتاج إلى تحديث اللقاحات بشكل دوري.
1: هل يمكن الوصول إلى علاج نهائي؟
0: نعم، في بعض الحالات نعم، لكن فيروسات أخرى تبقى تحدياً.
2: التعاون الدولي مهم لتبادل المعلومات،
1: لأن انتشار الفيروس عالمي،
0: وهذا يجعل العلم مسؤولية مشتركة وليس اجتهاداً فردي. الفيروس عامل معدي قادر على الانتقال ويمتلك طبيعة جسيمية.
1: قصة الفيروسات توضح كيف يبدأ العلم بملاحظة بسيطة
2: ثم يتطور عبر التجربة والتفسير.
0: نعم، حتى يصل إلى تطبيقات تنقذ حياة البشر.
3: لقب ديمتري بالأب المؤسس لعلم الفيروسات كونه اكتشف أول فيروس في التاريخ، وهذا ما ربعه على عرش القمة.
4: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا.
1: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا لتنسيق المواقف بشأن القضايا المطروحة على الدورة الوزارية 66 بعد 100. الرئيس الأمريكي يقول إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. الأمم المتحدة تدعو إيران والولايات المتحدة إلى العودة الفورية إلى المفاوضات. الرئيس اللبناني يقول إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل جهود وقف التصعيد. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية. الجيش اليمني يعلن السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. الكريملين يقول إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية واشنطن. والرئيس الأوكراني يقول إن استمرار مسار الدبلوماسية أمر ضروري. الزعيم الكوري الشمالي يدشن أحدث مدمرة في أسطول بلاده معلنا أنها ستكون جزءا من منظومة الردع النووي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: الإذاعة معكم.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام وين ما كنتم، نحييكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت على تردد 89.5 FM، وإحنا معاكم الآن بدت ساعتنا من الخمس وحتى السادسة مساء، وبرنامج الإذاعة معاكم. عندنا مواضيع مختلفة، مواضيع ثقافية، مواضيع فنية، مواضيع اجتماعية، أخبار منوعة، ثقافة وتوعية صحية وقانونية، كل هذا وأكثر راح يكون إن شاء الله معانا في برنامج الإذاعة معاكم.

0: أكيد ننطلق معكم في الإذاعة معكم ثم نوهد زميلتي الطيم حول الفقرات، وأيضا عندنا ضيوف مميزين اليوم. دائما مواضيعنا في الإذاعة معكم تلامس الشارع الكويتي وهمومه وقضايا وأي مستجدات أيضا من الأخبار المحلية.
1: بالفعل. بداية تقبلوا تحيات أسرة برنامج الإذاعة معاكم من الإعداد آلاء الوزان وليلى العازمي.
0: أجمل تحية من خلف الميكروفون فطيم الضفيري محمد العدوان.
1: المتابعة والتنسيق تحيات خلدون ليحية.
0: أجمل تحية من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.

0: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
1: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
2: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقا لمبدأ الشفافية وحماية الخصوصية.
3: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
4: الجمهور الكويتي هو جمهور مجتمع ودويق.
5: دواق صحيح. نعم.
6: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت
7: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
8: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
0: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
3: شكراً برنامج الإذاعة معكم.
9: الإذاعة معاكم.
10: الإذاعة معاكم.
9: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
10: والتربوي
9: والثقافي وأيضاً

0: متواصلين معاكم في برنامج الإذاعة، معاكم وفقراتنا المختلفة والمتنوعة واللي تجمع ما بين الأخبار وأيضا القضايا وأيضا الاهتمامات الشارع الكويتي، بالإضافة إلى الأمور الأخرى المنوعة الفنية والثقافية. شهر 9 هو شهر بداية المواسم الثقافية، مثل معرض الكتاب، مثل أيام مسرح الشباب، مثل أمور كثيرة أيضا، مواسم ثقافية، رابطة الأدباء أيضا، كل هذه الجهات الثقافية والفنية تبتدي مواسمها في هذا الشهر. لذلك إحنا حريصين على أن نسلط الضوء على هذه المواسم الثقافية. المسرح، نروح معاكم إلى المسرح، تحديدا مسرح الطفل اللي يعتبر مسرح جدا قديم، جذوره في الكويت تمتد من الستينات حقيقة، وهو يعتبر من أوائل المسارح أو من أوائل مسارح الطفل اللي كان لها وجود في منطقة الخليج العربي. دائما هذا المسرح يحمل روح المسؤولية المختلفة، لأن المطلوب مو بس تقديم متعة وترفيه، ولكن أيضا المطلوب تقديم فكرة ورسالة توصل للطفل بطريقة قريبة منه ومن عالمه. معانا اليوم المخرج المبدع والمؤلف نصار النصار، اللي يستعد حاليا لتقديم مسرحية الأطفال راكان يا مكان، وهي من تأليفه وإخراجه، وتنطلق عروضها ابتداء من الأول من أكتوبر الشهر القادم على مسرح شرق. العمل يرجع للجمهور بحلة ورؤية جديدة، ويجمع بين أجواء التراث الكويتي وأيضا بين عناصر حديثة تواكب طفل اليوم، إلى جانب الاستعراض والغناء والرسائل التربوية والإنسانية الهادفة. بداية نحب نرحب بضيفنا على الطرف الآخر من الهاتف، المخرج والمؤلف الأستاذ نصار النصار. حياك الله.
1: حياكم الله ومساكم الله بالخير، ومع أجواء وداع الصيف.
0: صحيح صحيح، حياك الله المخرج والمؤلف نصار نصار، وانت ما شاء الله معروف بإبداعاتك ومعروف بالعروض وأيضا المسرحيات اللي تقدمها، اللي مليئة بالمتعة والأهداف الموجهة للطفل.
1: يا هلا فيكم. يا هلا،
2: حياك الله أستاذ نصار. ويعني في مسرحية سبق وقدمتوها كتجربة مهرجانية وحققت نجاح وجوائز، لكن ليش حسيت أن راكان يا مكان تستحق أنها ترجع اليوم كعرض جماهيري؟
1: والله بسم الله، طبعا هذا العمل احنا يوم قدمناه ومثلنا فيه الكويت برا، وما شاء الله كان وقتها فزنا اخراج وتأليف وعرض متكامل، وتمثيل جائزة التمثيل كانت حق اخوي الله يرحمه الفنان حسين العوض، والحين ما شاء الله الثاني كان اصغر طفل جائزة، خذ شهادة وجائزة، اللي هو بدل عطوان، الحين ما شاء الله تخرج من الثانوية.
0: نعم.
1: فوقتها كان عمره 6 سنين تقريبا او 5 سنين. فالعمل شفنا انه مناسب لينطرح في هذا الوقت. العمل يتكلم رساله بسيطه جدا، ان الولد يطلع او الطفل او المتلقي او البنت تطلع من المسرحيه يكون عنده سؤال، شنو هو تراثنا؟ منو السندباد؟ منو علاء الدين؟ منو الشاطر حسن؟ أسامي الشخصيات حزم والردة وياسمين، أو منو هذيل الشاه بندر؟ شنو هذا؟ شنو القصص اللي كانت عندنا؟ هل نقدر نرد نقرأ مرة ثانية ونبحث؟ إنزين، حتى لو إحنا عندنا التكنولوجيا اللي موجودة بيدنا الحين، التليفونات، هل نقدر نبحث منها نقرأ قصص عن طريق هذه التليفونات، ولا هي فقط للسوشيال ميديا ولا الألعاب والتواصل الاجتماعي لا، هل إحنا نستفيد بالفعل أن هذه وسيلة نقدر نستفيد منها؟ هذه الرسالة اللي موجودة في هذا العمل.
0: نعم، رسالة جدا هادفة المخرج نصار النصار، وفعلا احنا الحين بأشد الحاجة لها. ليش؟ لأن استخدام الأجهزة الحديثة والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فممكن يعني الطفل أو المراهق يستخدمها في غير محلها وممكن تضره،
2: ولو في بدائل كان يعني أفضل من أنه يروح الجهة غير يعني موثوقة أو غير دارسة لتاريخنا. وياما شفنا حتى أيام قبل طيب أستاذ نصار مسلسلات التسعينات تماينات يحطون أحداث تاريخية، وبعد ما ينتهي المسلسل يطلع أنه نص الأحداث خطأ، لكن الكويت لا، احنا ما نسمح. فلذلك مخرجينا فنانينا يسردون الاحداث واللي سمعناه من اهلنا بطريقه موثوقه. صحيح. بدل لا يروح الى يعني حتى مع الذكاء الاصطناعي ما شاء الله الان. نعم. كل واحد يقدر يالف يسوي فيلم كامل يعني.
0: صحيح صحيح. واحنا ايضا نقول الطفل يتعلم من المسرح استاذ نصار.
1: بالضبط بالضبط. واحنا يعني شوفوا يعني شغله لازم اقولها يعني وانا اكررها في كل مناسبه.
0: نعم.
1: المسرح في الكويت كل أنواع المسرح بما فيها الاستعراضية اللي بعض الناس قاعد تعترض عليها، ترى هي مسارح هادفة وتعرض.

0: تربويه، ولكن كل واحد قاعد يقدمها بالطريقه اللي هو شايف. واحد شايف بطريقه الاستعراض والغناء، وهذا نوع من انواع المسرح الموجود في ناس
1: والتعليم
0: عدد.
1: ايضا استاذ نصار.
0: اي، واحنا فوق راسنا يعني وزاره الاعلام متمثله في المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب، قاعد يراقب كل
1: صح،
0: العروض
1: في رقابه.
0: بشكل مسبق وبشكل دوري. كل عرض في ناس من المجلس مخصصين انه يقعدون، والله ان قالت كلمه غلط ان قال شيء. واحنا بعد المسؤوليه الكبيره اللي عندنا في هذا العمل ان احنا مسرحيتنا لايف وليست بلاي باك، وهذا كان شرط قبول للفنان الكبير عبد الرحمن العقل، اللي اوجه له تحيه كبيره، وكذلك اختي الفنانه سماح. ان شرط، واغلب الممثلين ترى ان شرط من المسرحيه لايف احنا معاك.
2: ذكرتني بالثنائي هذا بمسرحيه اي بي سي، وهذه المسرحيات الجميله اللي كانت الفنانه سماح مع الفنان عبد الرحمن العقل، كان دويتو جميل، وخصوصا الاطفال حبوا وهذا اللي دويتو مع بعض، وكانوا يقدمون مثل ما ذكرت، يحبون يكون الاغلب يكون لايف حتى يكون قريبين من الاطفال ورده فعل الجمهور.
0: وكذلك يعني انا قررت في هذا الاختيار ان نكون مختلفين عن اللي قاعد يقدم. يعني مع احترامي حق ربعي واصدقائي، قاعد القى مسرحيه ما شاء الله فيها 20 شخص ما شاء الله، وكلهم محبوبين من الاطفال وزحمه. قلت اني اوكي خلني ارتكز انا على فنانين كبار،
2: صحيح.
0: ومعهم مطعم فنانين صغار، يعني كفاح رجيب، يوسف المطر، عبد الرحمن الهزيم، علي الششتري، احمد يوسف، ريتال جاسم، بنيه صغيره طفله، عندي عيسى المويل، عندي حامد النصار، عبد الله الزبير، ما شاء الله اسامي، وكل واحد عنده دور حلو، وفي استعراض وفي غناء وفي تمثيل وفي كوميديا وفي الروح القديمه صاحبه، مع مواكبه ما يقدم الان في السوق، لان ما يصير احنا ننعزل عنه، لا، لازم انه نمسك العصايه من نص بالطريقه الصح، لان هذا تطور للمسرح، انه لازم احنا نجاري. انت ما تبي الطفل تقول له لا تعال ارجع قصر، لا اسمع، في بيني وبينك لاين، انت تحب كذي وانا احب كذي، احنا لازم نلقى شيء بيننا نتواصل فيه عشان يعجبك ويعجبني وتوصل الرساله مني لك. وانت
2: يبقى المضمون الاصيل موجود، حتى لو تطورت الديكورات والازياء وكذا والسياق تقريبا، لكن يبقى المضمون اللي تربينا عليه، خير وشر، والخير ينتصر على الشر، والحق هو اللي يبقى. فهذا اللي ترى اللي كان سبب نجاح كبير للمسرحيات الاطفال القديمه، واللي اسعدنا ولا زالت وبقيت
1: في الذاكرة للحين نذكرها. صح
2: صحيح
1: صحيح، للحين نذكرها. نعم استاذ نصار النصار، يعني ذكر زميل محمد الديكور، انت اخترت في مسرحية تراكان يا ما كان اجواء السوق الكويت القديم، ليش؟ علمنا شنو السبب.
0: هو بالضبط مو سوق الكويت القديم، هو السوق العربي بشكل التراث القديم اللي
1: ايه.
0: قبل لما كنا نشوف مدينة الرياح
1: كون
0: شكل السوق
1: ايه،
0: ما هو مشابه حق السوق الكويتي،
2: كله خام،
0: الفرجان الصغيرة هذه
1: ايه، نعم،
0: اللي هي مثلا القنطرة من مكان لمكان، نشوفها بالسوق رابطة من مكان لمكان.
1: هذه الأجواء، هذه الأجواء أستاذ نصار النصار، ارتبطت فيها الحكايات والأساطير القديمة، ألف ليلة وليلة والأمور هذه كلها.
0: بالضبط، وهي ترى جميلة، وأكبر دليل أن هي جميلة، احنا نشوف شركات عالمية طقت ديزني وغيره راح تاخذ هذه القصص
1: صح
0: وتحطها، ولدرجة انه صار تنسب الشخصيات حقها ان كنا هي اللي مألفك، لا انت ما انت ماخذها من تراثنا، ماخذها من ألف ليلة وليلة، ماخذها من القصص القديمة،
1: السندباد، نعم،
0: حتى قصص ثانية، يعني مثلا علي الزيبق هذا اللي كان شاطر وياخذ وراح يدافع عن حق ابوه، احنا لو نلقى قصص وايد أجنبية هي أساسها هني، وكل القصص ترى ترجع في أساس واحد، ولكن في أشياء أنت متأكد هذه قصتك أنت، تراثك أنت،
1: صحيح.
0: ليش
1: إحنا أولى فيه؟
0: أيوة إحنا أولى فيه، وأنا ما راح أطرح قصة علاء الدين، لا، بس راح أطرح للطفل ابحث من هو علاء الدين، خلك أنت حبه، تحس أنه شخصية زينة،
1: صحيح،
0: روح حبيت السندباد اللي طاف العالم كله، حبيته، احنا الحين غلطنا نسميه رحاله ترافلر، فهذا كان لهذا موجود، وعقبه كان في ابن بطوطه كشخصيه حقيقيه،
1: صحيح.
0: وفي رحاله عرب كثير،
1: ابن ماجد،
0: وجابوا العالم ورسموا خرائط العالم قبل، احنا نواكب اليوم تعديل خريطه العالم عن طريق الامم المتحده، والاصح هو اللي كان راسمينها العرب،
1: صحيح
2: الإدريسي
1: الإدريسي.

0: ادريس اللي هي اقرب على الماكرو اللي سواها الخريطه اللي سواها.
1: نعم اقرب للحقيقه يعني.
0: ايوه اقرب للحقيقه، فهذا من تاريخنا احنا.
1: صحيح صحيح.
2: طيب استاذ نصار، في ذكاء اصطناعي بالمسرحيه، شلون وظفتوه داخل هذه المسرحيه؟ هل هو مجرد عنصر بصري تقني مواكبه للوقت الحاضر، ولا له دور فعلي فعلا في الحكايه؟
0: شوف احنا الحين اغلبنا يبي يطبخ، يدش وين يسال شنو مقادير كذي ويجاوبه. انا قام يرد علي، هلا هلا ابو حسين، يقول لي قام يرد علي ويقول لي لا تشغل نفسك. يعني مره انا قلت له عطني رايك، بحقيقه صدمني يعني، لان كل اسئله وهذا قام حلل وجاوب. احنا طلعنا معنا الذكاء الاصطناعي ككاركتر موجود معنا.
1: نعم.
0: فهذا الكاركتر هل انت بتستفيد منه كتول كاداه، ولا انت بتستفيد منه شيء يريحك ويخليك انت والكرسي واحد، ولا تفكر ولا تسوي اي شيء؟ وهو بالذات يعني احنا ذيك المره عندنا واحد صديقنا قال فلان من ربعنا كذي، فلما دش حق الذكاء الاصطناعي كان يقول ايش رايك بفلان، كان يقول له انت قلت ان فلان كذي. فهي اداه، احنا لا تخلينا احنا نقعد ونعتمد عليها، لا هي اداه تساعدنا في تسهيل هذه الحياه. احنا كل ما قاعد يعني نطلع بالعلم ونتقدم فيه، قاعد نسوي الاشياء اللي تريح البني ادم، فالبني ادم لا يتكي على هذا الشيء وينسى انه هو الاساس، هو المحرك، هو العقل، هو اللي الله سبحانه وتعالى اعطاه كل هذه القدره. الكمبيوترات لو شنو تكون سريعه ما تمثل جزء بسيط من مخ الانسان، ولكن الانسان ما عنده قدره انه يحرك كل هذه الخلايا.
1: صحيح.
0: علشان يجيب الاجابه مثلا اسرع.
1: نعم استاذ نصار النصار، يعني تكلمنا عن ديكور المسرحيه والاقتباسات اللي من المسرحيه، وهي من الاجواء العربيه القديمه ومن الاساطير والحكايات القديمه العربيه الاصيله. نتكلم عن الموسيقى والازياء ايضا، هل هي حاضره في كل هالتفاصيل؟ هل هناك في تناغم بين الديكور مع الأزياء والموسيقى؟ كلمنا عن هذه العناصر شلون تكمل بعضها البعض.
0: اي طبعا الموسيقى، انا بالاغاني معاي اخوي عادل فرحان راح يسوي الاغاني ويشرف عليها، طبعا في سنتين بعد منهم انا ملحنهم وكاتبهم، كذلك اخوي عبد الرحمن الهزيم، وعندي بعد اخوي محمد نصار راح يمسك الافكتات والموسيقات اللي داخل العمل.
1: اي نعم.
0: الموسيقى مسوينها في روح عربيه شرقيه معاصره،
1: حلو،
0: معاصرة من حيث الإيقاع، معاصرة من حيث الـ الـ الـ الكلمات، عشان تكون متناسقة مع اللي قاعد يسمع الطفل.
1: نعم.
0: مع رسائل، يعني عندنا بعض الأغاني تعليمية جدا، يعني أكو واحدة تقول حينما أقرأ أي قصة أجد الدنيا أحلى وأكبر، كل حكاية فيها عبرة تأخذ بي لعطاء أكثر. بس نسويها بطريقة وإيقاع وموسيقى يحبها الطفل للحين، مو مسويها على المود القديم، لان احنا كنا ملحنينها سنه 2014، احنا الحين ردينا وزعناها وعدلنا شويه باللحن بشكل جديد لدرجه ان حتى ممكن فيها راب.
1: اي نعم.
0: هيا بنا
1: تتناسب مع ذوق الطفل الحالي،
0: نتعلم إيه؟ نعم. تناسب هذا الطفل، الطفل اللي الحين متعود على التيك توك، متعود على اللي يمل يقلب، لازم حتى خلال الحصه الدرسيه لازم تاخذينه يمين يسار عشان زمننا صار كذي. احنا
1: روتين سريع. نعم.
0: نطالع الصورة ثلاث ثواني ملينا وخرناها حتى احنا الكبار، فشون نرد ان نقعد نطالع نقعد؟ وترى العنصر الفني الحين في العالم كله قاعد يتجه الى الافلام الطويلة.
1: نعم.
0: المسرحيات ومع انه موجود الشيء ثاني وصحيح واللي يحبه يروح له، ما هو غلط، ولكن لازم يكون في تنوع. احنا عندنا سوق بالكويت ما شاء الله من اقوى اسواق العالم المسرحية، سوق حقيقي، عندنا مواسم قاعد
2: تنافس
0: تقدم.
2: قوي صراحة،
0: تنافس قوي، وقاعد ننافس دول العالم ودول عربية في عدد العروض اللي يعطى وعدد الحضور. احنا مو قاعد نعرض وما عندنا جمهور، لا بالعكس، جمهورنا متذوق يجي ويطالع وينتقد ويقول.
2: طيب استاذ نصار، الان انتم انا شفت اعلانكم واعلنتوا انه مفتوح بيع التذاكر الان
0: على على على على منصة ايفنتات الكويتية.
2: هل بدأ الحجز؟ هل الإقبال قوي؟ يوم البوست علي عبد الرحمن العقل وسماح، يعني عطني
0: واحنا بعد شوف. الحمد لله لحد الحين احنا ماشيين حلو الحمد لله، والناس قاعد تحجز، واحنا حاولنا كثر ما نقدر نخلي التذاكر في متناول الكل،
2: لان باقي شهر. انت تقيس ايضا نبض الشارع الان يعني وياك.

0: واحنا ان شاء الله عندنا خطه اعلاميه وللاعلانات، يعني عندنا ان شاء الله خلال اليومين هذيل راح ينزل البوستر الكامل بالفنانين الكاملين، فيهم الاستاذه مي بلوشي والاسامي اللي ذكرتهم قبل شوي. كذلك عندنا اعلان فيديو راح ينزل الاسبوع الجاي، وكذلك عندنا البوسترات الفرديه، وكذلك عندنا مسابقه في كل عرض.
1: ممتاز،
0: يوم عرضنا
1: حلو.
0: بنقول

0: اللي يلبس احلى شخصيه من شخصيات سماح، شخصيه ليلى والذيب، فبنخلي الجمهور يمنا مستانس.
1: يعني تربطون الطفل، تربطون الطفل استاذ نصار في يعني تاريخه الثقافي وتاريخ الاساطير والحكايات العربيه، فهذا شيء وايد حلو، تخلون الطفل يتفاعل معاكم يكون جزء من العرض
0: ان شاء الله. واحنا يعني نطمح لهذا الشيء، والطفل الحين في هذا العصر وهذا الزمن طفل ذكي جدا،
1: صحيح،
0: مواكب. احنا نتكلم على اللي عمرها 3 سنين ولا عمرها 6 سنين، الله يحفظهم، يعرفون يشبكون التليفون عن طريق البلوتوث بالشاشه اللي قدامهم بالتلفزيون بالبيت، ويعرفون ان هذه شاشه الصاله، هذه الشاشه اللي هناك بالديوانيه،
2: صح.
0: ويعرفون شلون يدشون اليوتيوب، وقاموا حتى يعرفون شلون يشغلون بجوجل او بالايفون انه يقول ابي مسرحيه كذي وتطلع له.
2: صح،
1: الطفل ذكي جدا. يعني الاطفال محمد الحين أذكية،
2: صح،
1: فلذلك لازم يقدم لهم عروض وتقدم لهم مسرحيات
2: تواكب اللي شافوه وتجربتهم في السوشيال
1: بالضبط
2: ميديا.
1: تواكب الذكاء اللي هم فيه في المرحلة الحالية.
0: وإحنا ترى ما شاء الله يعني شعب الكويت مواطن ومقيم من رعاية الدولة والدراسة اللي قاعد يدرسونها، إحنا شعب ذويق
2: وسباق يعني احنا نسبق الكل بكل شيء،
0: وكل شيء ترى حتى المقيم عندنا لما يهد الكويت يظل ذاكر الكويت بكل خير.
2: صحيح،
1: الحمد لله. الحمد لله،
2: اتمنى لكم توفيق ان شاء الله استاذ نصار، وانت دائما مميز، واي فريق تجمعه
1: أكيد
2: يكون فريق مميز وناجح. وانا من شفت ان فتحتوا بيع التذاكر على ايفنتات دريت ان الموضوع قوي
1: و... والاقبال كبير ان شاء الله.
2: يلحق وان شاء الله لكم التوفيق يا رب.
0: واشكركم خالي بحبه اختي طيب، ان شاء الله نشوفكم معانا في
1: أكيد
0: العمل حاضرين.
2: انا بلبس سلاح النينجا ده عبد الرحمن
0: اليوم قاعد يسولف عنها وليد سراب
2: الله يكرمك.
0: حلوه، اي
1: الله يعطيكم الصحه،
2: موفقين ان شاء الله. موفقين يا رب
0: حبيبي. شكرا، وشكرا لاهتمامكم بالحركه الفنيه بالكويت.
1: الله يحفظك، حياك الله.

0: وعي قانوني. اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معاك.
1: معاكم المحامية حور بدر الحمد، شريك مؤسس في مجموعة البصمة القانونية. اليوم حابة أتكلم عن أداء الشهادة. أداء الشهادة واجب قانوناً، وكل من امتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول يعاقب وفقاً للقانون، خصوصاً إذا كان الشخص مكلف بأداء هذه الشهادة أمام القضاء أو جهات التحقيق وامتنع بدون عذر مقبول عن الحضور أو عن أداء تلك الشهادة، فيقع عليه الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين. اليوم مو شرط أنك تكون محامي عشان تتكلم بالحق أو ما تسكت عنه، اليوم لازم تتكلم بالحق، وإذا تطلب الأمر شهادتك لازم تروح وتأديها أمام الجهة المختصة طبعا بالحق وباللي يريح ضميرك واللي صار أمامك، ويفصل نزاع موجود في المحاكم أو جهات التحقيق. اليوم شرعا قبل أن يكون قانونيا أنت مسؤول ومحاسب عن أداء شهادة الحق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس،

0: أعوذ بالله أن يكون هناك شيطان أخرس يعيش بيننا ويشوف الحق ويسكت عنه. احموا نفسكم من العقوبات المقررة قانونيا وروحوا شهدوا بالحق ولا تخافون، فرب العالمين والقانون يكفل لكم الضمانات اللي تخليكم تأدون الشهادة بكل صدق وأريحية. المحامية حور بدر الحمد، شريك مؤسس في مجموعة البصمة القانونية.
1: الإذاعة معاكم، معاكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.

0: مستمرين في الإذاعة معاكم، ومن أخبارنا اليوم تفعيل بلغ في المدارس لتسريع معالجة الملاحظات واستكمال جاهزية العام الدراسي.
1: بالفعل محمد، في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسي 2026-2027 وحرص وزارة التربية على استكمال أعمال الجاهزية في المدارس والمرافق التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة لاستقبال المتعلمين وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، خاطب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد الإدارة العامة للمناطق التعليمية والإدارة العامة للتعليمية التعليم الديني والإدارة العامة للتربية الخاصة بشأن مواصلة الاستعداد للعام الدراسي وتفعيل برنامج بلغ الإلكتروني.
0: وأكد الحمد أهمية مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية لاستكمال تجهيز المرافق التعليمية والإعاز أيضا إلى الإدارات المدرسية والجهات التابعة بضرورة تفعيل برنامج بلغ خلال الفترة الحالية ورصد ورفع أي ملاحظات أو احتياجات مرتبطة بالجاهزية أولا بأول، بما يضمن وصولها إلى الجهات المختصة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه.
1: بالفعل، وأشارت الوزارة وزارة التربية إلى أن فريق الاستعداد أو فرق الاستعداد تابعت عبر برنامج بلغ الإلكتروني خلال فترة العطل الصيفية تلقوا أكثر من 13,000 بلاغ متعلق بأعمال الصيانة المدنية والكهربائية وأجهزة التكييف وبرادات المياه وأيضا نظافة المدارس.
0: ما شاء الله، إنجازات طيبة وفكرة رائعة وتسهل وتساعد المسؤولين أن يصلون إلى موطن المشكلة وحلها بشكل سريع بدل طريقة الروتين وعندنا كذا. فلذلك الحمد لله قاعد نجد في كل قطاعات الدولة ومنها أيضا وزارة التربية في ابتكار مثل هذه الوسائل لتسريع عمل التنمية وتخطي الأخطاء السابقة. والحمد لله المواطن الآن خفير وواعي ويجد أي شيء، الحمد لله يجد أيضا ردة فعل سريعة من الجهات المسؤولة.
1: من واقع تجربة بصراحة، أنا قبل يومين جربت تطبيق بلدية الكويت، بلغت عن يعني أجلكم الله الحاويات تحتاج إلى تبديل، وسويت البلاغ في التطبيق كل شيء خربانة بالمرة.
0: وهذا ترى هم يحتاج
1: مكسورة ويعني خلاص تالفة تعتبر. طبعا جدا سهل التطبيق، تطبيق بلدية الكويت، تكتبون بس بلدية الكويت وتنزلون التطبيق وتسجلون وتسوون مصادقة عن طريق هويتي
0: وعنوان البيت والمشكلة.
1: مجرد ما نسوي المصادقة عن طريق هويتي يطلع العنوان كامل اللي أساسا في هويتي موجود،
0: وتبلغي الحاوية عندي مثلا تالفة.
1: هو مو بس على الحاوية، هو في أكثر من شكوى وأكثر من طريقة.
0: حاطين لك قائمة تختارين يعني
1: بالضبط. تختار شنو الخدمة اللي انت تبيها تبلغ عنها وتحط، لازم ترفق صور.
0: حلو.
1: تكتب العنوان، تأكد رقم التواصل اللي موجود في هويتي او تحط رقم اخر وهم راح يشوفون شغلهم
0: بإذن الله. مين. بالعكس هذا شيء زين. وايضا ترى هذا
1: وايد حلو،
0: ذكرتيني في الله يكرم السامع الحاويات. ترى احيانا بعض الناس يحطون يعني الله يكرم السامع الزبالة زيادة على اللزوم.
1: صحيح.
0: فهني ترى مع الشمس تتكسر، واحيانا العمال يحذفونها، فهني قاعد يصير وعي. لما انت تبلغ ان عندك حاوية مكسورة يبدون ايضا يعطونك حاوية جديدة.
1: صحيح.
0: ويبلغون العمال
1: مجانا
0: وبالرفق بالتعامل مع الحاويات، وهذه يعني اموال عامة.
1: حتى الانقاض محمد يعني. صحيح. احنا شفنا يعني بعد حملة يعني الاشجار في ما زال في بعض الانقاض تقدر تبلغ عن طريق
0: طول.
1: عن طريق الابلكيشن.
0: كلهم بلدية، ما حط طلب خاص.
1: صح.
0: بلدية وخذوا قاعد يشيلهم بالدور على مدى يومين.
1: ممتاز.
0: فاقوتهم خلصوا المكان الحمد لله. يعني احنا عندنا خدمات، وحتى يمكن ما تسمع صوتك ما تقول احد.
1: صح.
0: بكل الكترونيا واليا
1: الالكتروني
0: وعبر التطبيقات. مستمرين معكم في الاذاعه معكم، خلكم معنا.
2: ترى اذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقه خاطئه ممكن تتحاسب قانونيا.

0: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
1: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وحماية الخصوصية.
2: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
3: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مستمع وثيق.
4: دواق صحيح. نعم.
5: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت.
6: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
7: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
8: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
2: شكراً. برنامج الإذاعة معكم.
9: ضيوف من شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف.
10: كل هذا وأكثر
9: في الإذاعة معكم.

0: لازلنا معكم مستمرين في الإذاعة معكم، وأيضا عندنا موضوع في أخواننا في خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وضمان سلامة السوق. تشكل الرقابة التجارية خط الدفاع خصوصا مع تنوع أساليب المخالفات ومحاولات البعض تسويق سلع مقلدة أو ممارسة أنشطة تجارية بالمخالفة للقوانين. وخلال الفترة الأخيرة كثفت وزارة التجارة والصناعة حملاتها وجولاتها التفتيشية، والتي أسفرت عن ضبط كميات من السلع المقلدة وإغلاق عدد من المحلات المخالفة وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
1: بالفعل للحديث أكثر عن هذه الحملات اللي تقوم فيها حماية المستهلك وزارة التجارة مشكورة، وآلية الرقابة على الأسواق وأبرز المخالفات اللي يتم رصدها، وأيضا دور المستهلك في مساندة جهود الوزارة، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ فيصل عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة. حياك الله أستاذ فيصل، وسعداء بوجودك معنا في برنامج الإذاعة معاكم. أستاذ فيصل سامعنا؟ يمكن انقطع الاتصال مع الأستاذ فيصل،
0: نحاول إن شاء الله نعود الاتصال، لكن فعلا ترى فطيم لاحظنا الفترة اللي طافت انتشار هذا الموضوع
1: صح
0: خلال سنوات ماضية، يعني التقليد ما التقليد والكذا.
1: بالفعل
0: بعدين وجدنا أن هناك كثير من الحملات شدت في هذا الجانب وخالفت وخف هذا الموضوع.
1: فهمنا
0: يعني نقول جانب وعي وجانب مخالف، يعني
1: أكيد.
0: عقوبة صح. حتى يعني يروح هذا الأمر والإنسان يعني ما يأخذ البضاعة حتى لو شكلها خارجي زي بعدين تتلف
1: صحيح.
0: وتأخذها بسعر وما فيها جودة. لذلك نجدد الترحيب بالأستاذ فيصل عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة. حياك الله.
2: حياكم الله، هلا مرحبا فيكم.
1: يا هلا ومرحبا فيك استاذ فيصل، سعداء بوجودك معنا في الاذاعه معاكم. استاذ فيصل، في البدايه شلون تقيمون مستوى الالتزام في الاسواق والمحلات التجاريه خلال الفتره الحاليه، وهي فتره عوده مدارس وممكن بعدين مقبلين ايضا على شهر رمضان وغيره من هالفترات؟
2: صحيح، طبعا مستوى الالتزام بال لما نكون ننزل بالتفتيش ونشوف المحلات ملتزمة بقراراتنا الوزارية بوضع الأسعار على السلع، نشوف التزمت بعمل يعني عرض السلع للمستهلك فيها بلد المنشأ، نحس إن بدأت تقل هذه المخالفة وصار فيها هناك وعي. يعني من كثر ما احنا حملات عندنا مستمرة على الأسواق فنتابع حال نشوف إنه ما نقدر احنا نظلم المحل كون انه حاط الاشتراطات حاط الالتزامات، فما تقدر تظلمه تحرر عليه مخالفة وهو كصاحب محل ملتزم بالقرارات واللوائح الوزارية.
0: صحيح. ايضا استاذ فيصل، شفنا بالفترة الاخيرة حملات تفتيشية مكثفة وشفنا ايضا اغلاقات لعدد من المحلات، هل هذه الحملات تأتي ضمن خطة دورية عندكم ولا بناء على رصد شكاوى وبلاغات؟
2: والله هي يعني سبحان الله يعني السنة تمكنوا الفرق كلها يعني وخاصة أشيد مركز الشويخ، يعني السنة من كثر الحملات اللي موسم اللي هو الصيف والأمور التي استهلاكية السيارات، يعني بدأوا الشباب يرصدون الإطارات المستعملة وكثفنا جهدنا وقوتنا وصباحا ومساء من حيث يعني متابعة ورصد. ترى اليوم الضبطيات هذه ما تجي نقول على سهالة، لا والله يكون متابعة ويقعد المفتش يرصد بالساعة والساعتين وينتظر هذا يعني صاحب المخالف يفتح المخزن ويطلع منها الإطارات هذه المستعملة اللي يعني استهلكت نقول وعمرها التراضي راح وملمعة، فيكون هناك رصد. وطبعا والشكر لإخواننا وزارة الداخلية رجال المباحث دائما معنا جزاهم الله خير بتسهيل عملية اليوم نصيد المخالف متلبس في مع الأدوات التلميع الحفر، ويكون معنا يعني ذراعنا اليمين معنا وزارة الداخلية بإبعاد هذا المخالف، لأن اليوم أنت هذا شخص يعني قاعد يضرر بالبلد، قاعد
0: خان الأمانة يعني
2: يعني إيه نعم قاعد يسوي إطارات تسبب حوادث تسبب لي يعني يعني أسر تروح فيها بهذا الطرق فترة الصيف، يعني يعني الداخلية إيدهم معانا في إبعاده وإحنا نأخذ إجراءاتنا والتشميع بالشمع الأحمر لهذه المخازن وهذه المحلات.
1: نعم، أستاذ فيصل، يعني شلون يتم اختيار المناطق أو الأنشطة التجارية المستهدفة بالحملات؟ يعني ذكرت أن أنتم على طول باستمرار تقومون بعمليات الرصد، وهل في أنشطة تعتبرونها أكثر عرضة للمخالفات من غيرها؟
2: طبعا شلون اختيار المناطق، هذا طبعا احنا حافظين، يعني احنا مثل ما يقول احنا هذا حافظين المواسم كلها يعني على مدار السنه، يعني وعندنا خطه نمشي عليها. رصدنا لهذه للمواقع يعني من خبرتنا، يعني اليوم ممكن تركيزنا على فتره الصيف تكون والله نركز على منطقه الشويخ والاطارات وقطع غيار واللي يصير فيها، في عندنا هناك بعد هم يكون عندنا هناك مثل ما نقول شيء يسحب شيء، يعني مثل نقول اليوم احنا رصدنا بمنطقه السالميه القطع المقلده وهناك ينتشر فيها فوضى القطع المقلده ولا مبالاه، فنكون نركز بحملاتنا بفرقنا في مع هم بعد مع وزاره الداخليه، يعني امانه وزاره الداخليه معانا في تسهيل عملنا واجراءاتنا، وكان هناك ابعاد يعني حق المخالفين، وبحيث انه يكون هناك سوق نظيف بدولة الكويت خالي من الغش التجاري
1: نعم
2: والسلع المغلدة.
0: نعم أستاذ فيصل، لما يدخل فريق التفتيش إلى محل تجاري، شنو أبرز الأمور اللي يتم التدقيق عليها؟
2: طبعا الـ الـ الـ الـ الأساسات للمفتش طبعا يعرف عن نفسه، كون انه داخل على محل لازم يعرف نفسه للبائع، انا منه يعني اعرف بنفسه، انا معاك فلان الفلاني ومفتش وزاره التجاره والصناعه، هذا رقم واحد. ياخذ بطاقه العامل اللي موجود بالمحل يتاكد منها، يقوم ينزل الرخصه المعلقه ويتاكد من سريان هذه الرخصه المعلقه للمنشاه، يتاكد من طبيعه عمل هذه المكان او هذا النشاط، هل هو مطابق ولا غير مطابق، عاد يبدا عاد دوره الثاني بعمليه التفتيش على هذه المنشاه، واذا كان هناك مخالفات والله يقوم في تحريرها، اذا كان هناك والله وجد هناك تلاعب بتواريخ اختام صلاحيه وغيره، فيكون هناك تنسيق مع مدير الاداره ووكيل الوزارة في حال هناك وجود هناك يعني مخالفات جسيمة يقوم فيها بإغلاق المنشأة بالملصق وتحويلها للنيابة التجارية وإغلاق المنشأة بالشمع الأحمر.
1: نعم أستاذ فيصل الأنصاري، ينتقل لمحور آخر وهو السلع المقلدة والغش التجاري.
2: نعم.
1: وكثير يعني من الأشخاص يتعرضون إلى الغش التجاري. السلع المقلدة نتكلم منها كانت حاضرة بشكل واضح في الضبطيات الأخيرة، وهذا شيء واضح من خلال الفيديوهات اللي يتم نشرها يعني عن طريق طبعا منصاتكم الرقمية. هل لاحظتم زيادة في انتشارها، أو أن تكثيف الرقابة أدى إلى كشف أعداد أكبر من السلع المقلدة في السوق الكويتي؟
2: طبعا احنا السوق الكويتي متابع ومراقب، حتى من الماركات العالمية قاعد تتابع شغلنا وقاعد تشكرنا، وهم بالنهاية هذه ماركات يملكونها هم
0: حقوق،
2: ما يبي ايه حقوقهم، فما يبون يكون ان السوق الكويتي يعني ممتلئ بالأمور المقلدة، فاحنا بموضوع السلع المقلدة يعني من كثر ما خالفنا ساعدنا

0: ادتنا وزارة الداخلية، اقول لكم يعني هذا احنا ما شاء الله احنا السنة هذه مع عند وزارة الداخلية صارت حملات على احدى الاسواق في منطقة ما، وتم تطويق هذا السوق ومع رجال المباحث ونزولنا داخل هذه للظاهرة المقلدة في هذه الاسواق، ولله الحمد تمكنوا يعني فرقنا ومفتشينا ومفتشاتنا بالنزول، وكان هناك يعني عدد كبير من المخالفات والإغلاقات الفورية والإبعاد الإداري بهذه للسوق. يعني كل
1: هذه
0: هذا
1: النتيجه يعني تظهر انه يقل هذا الامر، وحتى من
0: طبعا.
1: كان يعني يبيع مقلد يقول يبا انا ايش لي بهالدوخه، خلني
0: نعم
1: استمر لا ينقطع رزقي.
0: لا
1: فهي
0: لأنه
1: بالنهايه انتم قاعد
0: إيه
1: تقدمون
0: نعم
1: وعي قبل لا تقدمون مخالفه يعني.
0: إيه نعم يعني احنا حذرنا مره طول هالسنين الحذره
1: صحيح
0: ونخالف، لكن اليوم صار فيها عمليه وزارات مشتركه،
2: نعم صح.
0: يعني انت تغش وتعرض وبالخفاء وغيره، فانت معرض يعني خلاص تعبنا احنا منك من تحويلك الى النيابه، اليوم لا نسكرك ونشمع المحل زائد الابعاد الفوري
2: نعم
0: يعني بالتنسيق مع وزاره الداخليه.
1: الحزم في الموضوع.
0: اي نعم
1: طيب
0: فاحنا
1: استاذ فيصل سؤال،
0: نعم
1: يعني هل مجرد اني اعرض سلعه مقلده للبيع يعتبر مخالفه، ولا لو صاحب المحط سلعه مقلده وكاتب للمستهلك ترى هذه مقلده مو
2: صح
1: اصليه، تبي تشتر كيفك، ما تبي تشتري كيفك، شنو الوضع يعني؟
0: هو بالاخير هو تعتبر ماركه مقلده هذه،
2: نعم
0: وهذه مخالفه جسيمه عندنا
1: حتى لو وضح
0: فانت
1: انها
0: اي نعم
1: تقليد.
0: حتى لو وضح وانت تعرف ان سعر هذه بالسوق 750 دينار الشنطه هذه، وهو قاعد يبيع على 25 و75 دينار، فنعرف احنا من انها مقلده من سعرها، زائد اقرار المخالف، زائد احنا راح نخالفك، زائد راح نشمعك ويمكن راح توصل الى ابعاد. بيع الماركات الطبيعيه،
2: نعم
0: بيع الماركات شو اسمه
1: او تكون موزع لهم يعني، ياخذ ترخيص رسمي يوزع بضاعتهم مثلا عندك في محل كعرض مثلا وكذي يعني.
0: بس مش مقلده،
1: مش
0: مش
1: مقلده،
0: متعرض
1: يروح
0: اي نعم
1: للوكيل الرئيسي او الموزع يقول انا بصير موزع لك، حط مجموعه عندي.
2: هي تدخل في نطاق الحقوق الملكيه
1: ايوه
2: ومكانه
0: إيه نعم.
2: الكويت في المؤشرات الدوليه،
1: الله
2: هي
1: عليك
2: يعني هني هي نقطه الخلاف استاذ
0: ما شاء
2: فيصل.
0: الله عليك.
2: نعم
0: اي نعم ما شاء الله عليك، انت الحين ذكرتيني بسنه 22
2: نعم.
0: كنا احنا السواق الكويت كانت بالخطوط الرماديه، لله الحمد تفوقنا من اجراءاتنا وصرامه الاجراءات اللي عملناها، طلعنا من هذه الوضع الطبيعي، رجعنا سواقنا لا والله انضفت، وصار في عن الكويت فيها دولة الكويت صار فيها إجراءات وفيها مخالفات وإغلاقات، فلله الحمد يعني كل هذا بتضافر الجهود احنا مع إدارة عندنا الزميلة بوزارة التجارة العلامة التجارية، زائد معنا رجال الداخلية والمباحث، يعني بدينا يعني
1: الحمد لله.
0: ننظف هذه الأسواق بعد أن يكون للمستهلك يكون أسواق مطمئن وهو يشتري السلع.
1: صحيح. بعيدا أستاذ فيصل عن أيضا السلع المقلدة، شنو أكثر المخالفات التجارية ترصدونها اليوم في الأسواق حتى أيضا يكون عند المستمع وعي في هذا الجانب؟
0: هو يعني منتشرة المخالفات، يعني هو يعني المفتش يكون هو حافظ القوانين اللي نشتغل عليها والقرارات اللي نشتغل عليها، فعندنا المخالفات كثيرة، يعني عدم وضع الأسعار، عدم وضع بلد المنشأ، عدم التزام بالوضع الفاتورة باللغة العربية، زائد اليوم عندنا يعني أنشطة كثيرة قاعد نتابعها يعني
2: متنوعة. نعم نعم
0: اي نعم
2: استاذ فيصل، يعني بالنسبة للمستهلك شريك ايضا في الرقابة، وهذا
0: صح.
2: يعني شيء مطبق في كل الوزارات،
0: صح.
2: من شوي احنا ذكرنا
0: صح.
2: وزارة التربية في منصة بلغ، ايضا وزارة التجارة من خلال حماية المستهلك، ايضا هناك قناة رسمية للإبلاغ عن الغش التجاري
0: صحيح.
2: او الاستغلال التجاري، شلون يقدر المستهلك متابعة الإجراء اللي يتم فيه شكوى، شلون يقدر ايضا يقدم شكوى؟
0: بالعكس المستهلك ذاك يعني عندنا قاعد يساعدنا حتى بالضبطيات بالتحقق من خلال نخبة المفتشين، يعني بالنزول بالتحقق والتأكد من هذا، يعني يكون شريك معانا عيننا الثانية
2: ممتاز.
0: يكون المستهلك احنا في البلاغات، فالبلاغات يقدر يقدمها عن طريق برنامج سهل اللي هو المعتمد عندنا بدولة الكويت، البرنامج سهل، ويقدر هو يقدم من خلال انتشار مراكزنا ال 21 مركز القريبه من الجمعيات التعاونيه، يقدر يبلغ عن اي يعني عملية غش تجاري أو أي بلاغ يقدر يقدمه من خلال مراكزنا المنتشرة في داخل الدوامات فترة الصباحية والمسائية.
1: يقدر يتابع الشكوى اللي يقدمها، شوف وش صار عليها.

0: ولا
1: اي
0: ما
1: نعم يقدر، طبعا يقدر، يقدر بكل حيادية وسرية بعد.
0: نعم. طيب استاذ فيصل، عندي سؤال. يعني احيانا نشوفه بالسوشيال ميديا، واحنا نشوفه احنا ايضا بالواقع. يعني مثلا اروح
1: نعم
0: لمحل القى لي شيء معروف سعره دينار دينارين مثلا، يلا خلينا نضرب مثال بالرقيه مثلا.
1: اوكي
0: فمثلا نلقى بمحل هذه الرقيه ب 15 دينار، ليش يبقى هذه نازله قبل الغروب؟ يعني حاط لك سبب يعني. او تروح تشتري لك مثلا عصير معين اغلى من العصير العادي لان فيه كذا كذا. شلون التاجر وانتم ايضا تقيسون قيمه هذه الشغله بناء على ما قدم من تفصيل او مميزات؟ هل فعلا يستحق هذا الشيء ولا هو عنده سقف معين يقدر يرفع متى ما يبي او ينزل؟ ودي اعرف هذه الجزئيه.
1: طبعا الاسعار، احنا طبعا دوله الكويت يعني الاليه اللي متبعه هي العرض والطلب والسياسه، يعني التجاره يعني عندنا الراسماليه يعني. فانت عندك، انت تقدر اليوم تشتري حتى بالجمعيات، مثل الحين مثل سالوني وايد انه والله ترى في المطاعم البطل البيبسي يباع هذا فرضا بالمطاعم ب 750 او نص دينار، مع انه بالجمعيات تلقاه ب 100 فلس.
0: صح.
1: فاليوم انت المستهلك يعني تقدر تشتري منه وتقدر ما تشتري منه، لك الخيار. تقدر تغير مطعم ثاني تلقاه والله باقل سعر، تلقاه بربع دينار.
0: فخيارات متعددة يعني.
1: اي نعم، لكن في امور فيها قرارات وزاريه، هذه احنا ما نقدر يعني نصد عنها، لا راح نخالفك. اليوم اذا
0: خالص.
1: في المفتش له قرار واضح وفي محدد السعر وغيره، فراح يكون هناك في مخالفات يكون فيها يعني صريحه. لكن اليوم العرض والطلب واختيار المستهلك، ف نخلي هو يعني يلقاني هذا السعر ب 100 فلس، هناك يلقاه ب 200 فلس، حريه
2: حرية
1: اختيار
2: الاختيار له.
1: المستهلك.
0: أقول شيء من القلب أستاذ فيصل، وهذا يعني لك ولكل إخواننا في وزارة التجارة وكل من يعمل في مؤسسات الدولة. احنا قاعد نشوف فرق في المحلات، النظافة في المطاعم صارت جدا، الجلفزات،
2: في رقابة،
0: حتى
2: في رقابة.
0: الحلاقين، حتى الحلاقين
2: صح. صحيح.
0: لابسين سدرياتهم في قاعد نشوف فرق. يعني احنا
2: صالونات
0: كمواطن،
2: النسائية
1: حتى الحلاقين طال عمرك هم طلع فيها قرار لازم كنت ولازم يعني بعد العشر دقائق تاخذ.
2: صح.
1: يعني احنا في امور قاعد يكون فيها تنظيم شويه يعني.
0: واحنا لمسنا
2: حتى اللي يقدم خدمات، الموضوع
0: صح.
2: مو بس على السلع،
0: صح.
2: حتى على الخدمه استاذ فيصل.
1: نعم
2: نعم،
1: لان في تنسيق حكومي اليوم، اذا كان في تنسيق كل الجهات والفرق المشتركه في كل الامور، متابعه هذه الصالونات ومتابعه هذه المعاهد ومتابعه الاسباق وصلاحيتها. يعني احنا عندنا فرق مع الصحه ومع البلديه ومع التجاره، فريق يقوم يعني مفتشات للقسم الصالونات النسائيه والمعاهد النسائيه مع الصحه ودكاتره الصحه والبلديه وقوى العامله، هذا
2: نعم.
1: فريق يقوم على محافظه الكويت بالمعاهد والصالونات، وفريق بعد موازي يحددون المنطقه ويقومون فيها هم متابعه الصالونات الرجاليه والمعاهد الرياضيه وغيرها، وحتى متابعه حمامات السباحه من قبل وزاره الصحه.
2: لفت انتباهي استاذ فيصل الانصاري ايضا يمكن شيء احنا كلنا نتعرض له كنا في السابق كاستغلال، واليوم مشكوره وزاره التجاره والصناعه انها يعني وادت هذا الشيء. شغلتين، الخدمه في المطاعم، رسوم خدمه، والتاب ووتر او الماي الفلتر، انه يرفض يجيب لك ماي فلتر عشان يجبرك تشتري
0: صحيح.
2: ماي سعر الدينارين مثلا.
0: انا قزلت خذيت كلاص هذا.
2: احنا نبي منك رساله
0: أيوة
2: استاذ فيصل، التوعيه افضل من العقاب او افضل من مثل ما يقولون العقوبات. رساله منك لاصحاب المحلات والتجار، ورساله منك للمستهلكين.
1: والله رساله انا المسك اليوم بالمكتب، يعني ابي يكون يعني اصحاب البنا، يعني الله يخليكم يعني خلكم معين. هذا اليوم اصحاب البنا يعني شوي خطره، واتحسر اذا يكون عندي شكوى يكون هم يعني من شركه سين ما للالمنيوم او للبنا او للتكييف، اسال عنها قبل لا، يعني هذا قرض واحد يجيك لبناء بيتك،
2: صحيح
1: مو كل يوم يجيك هالقرض. الله يخليكم، تأكدوا من كتابة السلوع على الشركة. أول شيء مراكزنا مفتوحة.
0: هاي يعني أقدر أستاذ فيصل أنا أخذ اسم الشركة اللي أبيها
1: طبعاً
0: وأمركم وتعلموني هل هي عليها عقوبات ملفات أو شيء؟
1: لا يعرفون يعني مفتشين يعرفون هذه الشركة من مراكزنا، يعني
0: ما شاء الله.
1: إذا كان مركز شويخ موجود
2: صح.
1: سؤالك، بدفع أنا اليوم عقد 3000 دينار 4000 دينار ويمكن أصيب أو أخيب مع الشركة هذه، فأنت اسأل عشان لا يكون يعني مماطلة

0: مو سيئة، أو تأخذ شركة تأخذ عقود وايد وهي ما تأدي.
1: صح.
0: اليوم ما تأدي وما تقعد كذا وتنزعج منها وتوصل لمحضر شكوى والنيابة، وهذه 3000 اللي دفعتها على هذه الشركة أنت مجبور أن تروح فيها بالمحاكم تشوف شركة ثانية، فأنت خسرت.
2: صحيح صحيح.
1: فالوعي في هذا الجانب، بذل الأسباب في هذا الجانب أفضل من أنه يدخل كذي وأنت حظك.
0: وخلك واعي وصاحي يا مستهلكنا بكتابة المحضر.
1: صح.
0: انتبه للترخيصة، انتبه لكتابة التفاصيل، أبي سماكة الألمنيوم شنو، أبي الألمنيوم سماكة.
1: تدري ليش أستاذ فيصل تقتل أخطاء في في في عملية البناء؟ لأنه ممكن يمر على كل شخص في الدنيا مرة واحدة، فعشان كذي هي تجربة واحدة، فبذلك يعني تكثر فيها الأخطاء.
0: واحد.
1: واللي سأل يعني ما يخيب
0: يعني. يعني مو كل يوم لك قرض.
1: صحيح.
0: يعني القرض الواحد هذا من الدولة، خليك أنت حريص بفواتيرك. تخيل أنت كم عقد تكتب، كم عقد من تبدي بناء بيتك من أرض وتبني، كم عقد وعقد وعقد
1: كثير.
0: فأنت خليك كثر ما تقدر هادي ومتأكد من هذا. نعم. وسائل، اسأل اليوم، اسأل مرة واثنين. صح. وثلاث وأربع عن هذا المقاول. نعم. أو عن هالشركة الهندسية أو عن شركة الحداد أو عن البناي أو عن المصاعد أو عن التكييف.
2: وانتوا ما تقصرون أستاذ فيصل، فعلا يعني جهودكم واضحة في وزارة التجارة وشفناها ولمسناها، يعني من المطعم إلى الخدمات إلى ما شاء الله بناء المنزل. احنا صحيح. نشكرك شكر جزيل الأستاذ فيصل عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعية. قل لكم بارك الله فيكم في جهودكم، يعطيكم الصحة والعافية.
0: وأحب أكرر إذا يعني للمستهلك، احنا دواماتنا مفتوحة فترة صباحية ومسائية في أيام العطل في فرق الطوارئ. يعني للمستهلك في حال تقديم أي شكوى أي بلاغ أي قش تجاري.
2: نعم.
0: ما عليه إلا يقدمه عن طريق برنامج سهل أو التوجه لمراكزنا الغريبة من الجمعية التعاونية.
1: عساكم على القوة.
0: الله يقوي.
2: شكرا.

0: إن شاء الله نكون قدمنا حلقة مفيدة ويعني ممتعة، وأيضا من خلال ضيوفنا المخرج نصار نصار والمهندس فيصل الأنصاري.
1: نعم.
0: وإن شاء الله يكون فقراتنا أيضا نالت إعجابكم، نحاول دائما نجتهد في تقديمه جديد.
1: أكيد.
0: ويحاكي الشارع الكويتي.
1: بالفعل احنا كنا معكم في برنامج الإذاعة معكم على مدار ساعة كاملة، ننتظرونا باكر بنفس الموعد إن شاء الله على الهواء مباشرة من 5 إلى 6. هذه تحيات أسرة البرنامج، كنا معكم من الإعداد ليلى العازمي وآلاء الوزان،
0: التقديم فطيمة الضفيري محمد العدوان،
1: المتابعة والتنسيق خلدون ليحية،
0: الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
1: التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
0: ودعكم مخرجنا بشاري الرباح. مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا لتنسيق المواقف بشأن القضايا المطروحة على الدورة الوزارية 166. الرئيس الأمريكي يقول إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. الأمم المتحدة تدعو إيران والولايات المتحدة إلى العودة الفورية إلى المفاوضات. الرئيس اللبناني يقول إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل جهود وقف التصعيد. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية. الجيش اليمني يعلن السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. الكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية واشنطن، والرئيس الأوكراني يقول إن استمرار مسار الدبلوماسية أمر ضروري. والزعيم الكوري الشمالي يدشن أحدث مدمرة في أسطول بلاده معلنا أنها ستكون جزءا من منظومة الردع النووي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد السادسة مساء في استوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها لكم دلال إبراهيم.

ونستهلها بأبرز عناوينها. وزير الأشغال العامة تشدد على ضرورة تكثيف أعمال المراقبة على مشاريع صيانة الطرق. الجهاز المركزي للمناقصات العامة يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع اليابان. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام. جورجيا تستثمر 7 مليارات دولار في قطاع اللوجستيات. نحييكم في هذه النشرة الاقتصادية، وطبعا سوف نبدأ بأولى فقراتنا الاقتصاد المحلي.

أعزائنا المستمعين، حان الآن موعد أذان المغرب وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الأعزاء، أذن لصلاة المغرب وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: نعود بكم مستمعين الكرام، وذلك عطفا على ما ذكرناه قبل الفترة الدينية بأننا نستهل هذه النشرة باقتصادنا المحلي. أكدت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم ضرورة تكثيف أعمال المراقبة والمتابعة والإشراف الميداني على مشاريع صيانة الطرق والمرافق، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عقب اجتماع عقدته الوزيرة المشعان مع قياديي الوزارة ومديري المحافظات ومهندسي المشاريع في مختلف مناطق البلاد للوقوف على آخر مستجدات الأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها لمتابعة نسب الإنجاز وسير العمل على أرض الواقع. ودعت المشعان خلال الاجتماع إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق بين قطاعات الوزارة والفرق الهندسية وسرعة التعامل مع الملاحظات والمستجدات بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بمستوى أعمال الصيانة وتحقيق الأهداف الرامية إلى تحسين كفاءة البنية التحتية وتعزيز جودة الطرق في مختلف مناطق البلاد. أكد مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد ملا يعقوب حرص الهيئة على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والملتقيات الاستثمارية الدولية بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاستثمار. وقال ملا يعقوب خلال مشاركته في قمة AIM للاستثمار 2026 التي انطلقت في دبي اليوم إن القمة تمثل منصة استثمارية مهمة على مستوى المنطقة لما تجمعه من نخبة من الشركات العالمية والجهات المعنية بتشجيع الاستثمار من مختلف دول العالم. وأوضح أن مشاركة الهيئة في هذه المحافل الدولية تأتي في إطار تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار والمستثمر

التثمريين إلى جانب بناء قنوات جديدة للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم فرص الاستثمار ويعزز الشراكات الاقتصادية.

0: أكد الجهاز المركزي للمناقصات العامة حرصه على تعزيز التعاون مع اليابان وتسهيل مشاركة الشركات اليابانية في المشروعات التنموية الكبرى في دولة الكويت. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الإدارة عصام المرزوق سفير اليابان لدى البلاد كينيتشيرو موكاي، حيث بحث الجانبان سبل توسيع الشراكة مع الشركات اليابانية وسبل تشجيعها على الاستفادة من الفرص المتاحة للمشاركة في المناقصات الحكومية. وأوضح الجهاز أنه استعرض خلال اللقاء مبادرته بالتعاون مع وزارة الخارجية لتعزيز التواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية وإتاحة الاطلاع على المناقصات المطروحة بما يسهم في تعريف الشركات الأجنبية بالفرص المتاحة وتوسيع قاعدة المنافسة واستقطاب الشركات العالمية ذات الخبرات والكفاءات. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 94 نقطة و55 جزءا ليبلغ مستوى 8934 نقطة و53 جزءا. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 32 نقطة و85 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 9209 نقاط و20 جزءا. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 112 نقطة و58 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 9339 نقطة و77 جزءا من نقطة. وتم تداول 6820 مليون سهم عبر 35660 صفقة نقدية بقيمة 136 مليون ونصف المليون دينار كويتي. للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا فيك حياك الله. في الحقيقة اليوم التداولات في البورصة كانت يعني تداولات لافتة، خصوصا في النصف ساعة الأخيرة كان هنالك تركز كبير في عمليات التداول لا سيما على أسهم السوق الأول. وجدنا أن التداولات اليوم حيث القيمة وصلت مستويات عالية تجاوزت حتى أرقام المؤشرات المتداولة في المراجعات الخاصة في فوتسي راسل أو مورغان ستانلي، وصلنا إلى 136 مليون دينار. السوق الأول لوحده كان فيه يعني نصيبة 68 مليون دينار، فيما السوق الرئيسي كان 67 مليون دينار، تقريبا متناصف التداول. ولكن كان هناك قفزة على أسهم القطاع المصرفي وأسهم السوق الأول بشكل لافت جدا. ارتفعت المؤشرات من حوالي 5 نقاط أو 6 نقاط صعودا إلى حوالي 90 نقطة من الصعود. السوق الأول سجل 112 نقطة من الارتفاع، السوق الرئيسي 32 نقطة. أقفل السوق كله على مكاسب بلغت 1% بحوالي 94 نقطة. كان قيمتها السوقية هذه المكاسب بلغت حوالي 566 مليون دينار في ارتفاع يوم واحد فقط. مدعوم هذا الارتفاع بما راجع من السوق وليست معلومات رسمية، لكن راجع السوق معلومات عن قرب إقرار قانون الرهن العقاري والذي يمكن أن ينعكس على أداء القطاع المصرفي.
0: نعم، نقف عند هذه النقطة. ربما يعني شاع الحديث عن قانون الرهن العقاري، ما هي الفوائد المنتظرة للبنوك والتي أدت إلى انتعاشة كبيرة اليوم على أسهم البنوك؟ يعني نحن نعرف أن آخر تقرير من مشروعات المؤسسة الإسكانية في يوليو 2025 أي العام الماضي بأن عدد الطلبات الإسكانية القائمة أكثر من 103,000 طلب بزيادة 6.7% على أساس سنوي. كيف نستطيع أن نفهم الاستفادة والعوائد للبنوك من هذا القانون؟
1: طبعا مثل ما تفضلتي، أولا ويجب أن يكرر هذا الكلام عشان لا نخدع المتداولين، إن الكلام الذي راجع عن إقرار قانون الرهن العقاري هو كلام وليس كلام أو تصريح رسمي أو خبر،
0: هي أحاديث
1: وليست هي المرة الأولى التي تدور فيها هذه الأحاديث. في حال ما إذا تم إقرار

0: هذا القانون طبعا سوف ينعكس بشكل قوي على أداء القطاع المصرفي، لأن مثل ما تفضلتي هذه الأرقام سوف تكون تمويلية، بحيث أن البنوك كما هو رائج هي من سوف تتولى عمليات التمويل بدلا من بنك الائتمان. طبعا وفق ضوابط معينة سوف يحددها القانون ولا أحد البديهي، احنا الحين نتكلم عن ما شفنا شيء في عيوننا، ولكن هذا الرائج أن يكون هنالك تمويل من القطاع المصرفي لمحل بنك الائتمان لطلب أصحاب الطلبات الثانية. طبعا أصحاب الطلبات الثانية مثل ما تفضلت يتجاوز 100,000 عدد كبير. يجب حتى تتحقق الفائدة الفعلية للقطاع المصرفي يجب أن تكون هنالك أراضي بأعداد كبيرة بعشرات الآلاف من القطع السكنية سنويا. هذا من جانب. من جانب آخر على الصعيد اللي ما له علاقة بالجانب الإسكاني أو بشكل غير مباشر، قد يترتب على إقرار قانون الرهن العقاري، وهذا ما يراهن عليه المساهمون، أن تزيد البنوك من رؤوس أموالها حتى تتمكن من تلبية طلبات القروض. مثل ما شفنا قبل كم يوم كان هناك اكتتاب في بنك برجان تم الانتهاء منه، بنك الأهلي كذلك الحين أعلن عن زيادة رأس مال مصرحة، وإن كانت ليست مدفوعة بالكامل لكن مصرحة بحوالي إلى 600 مليون دينار. متوقع بعض البنوك أن تزيد رؤوس أموالها، فيمكن هذا اللي حصل اليوم أن لا يكون مرتبط بالتمويل كتمويل مباشرة، إنما مرتبط بالزيادات على رؤوس الأموال التي قد تعلن عنها البنوك خلال الأشهر القادمة في حال ما إذا تم فعلا إقرار قانون الرهن العقاري.
1: نعم سيدي الكريم، ربما ذلك أيضا يعني يعطي روافد جديدة للبنوك من خلال استخدام التمويل الاستهلاكي والقروض العقارية يعني كأدوات استثمارية جديدة. دعنا ننتقل إلى بعض الشركات التي كانت أيضا لافتة وكانت لديها يعني صعود صاروخي يعني بعدد الأفلس، عدد كبير جدا جدا بطلبات، يعني بعض الأسهم بطلبات بالحدود العليا. كيف نستطيع أن نفهم هذه الحركة، خاصة أن بعض هذه الأسهم تنتمي للرئيسي وبعضها من شركات التأمين التي توصف بأنها خاملة؟
0: نعم، يعني هنالك بعض فيما يتعلق بقطاع التأمين، وجدنا هناك إفصاح بتغيير الهدف الاستثماري للشركة الأم من شركة تابعة إلى شركة زميلة، وقد يترتب عليه دخول مساهمين جدد أو تغيير في نموذج أعمال الشركة في أسواق أخرى. يعني هنالك السوق الأول كان هنالك أيضا حركة على بعض الأسهم بشكل خلينا نقول ليست خاملة تماما، ولكن الأسهم الغير معتاد أن تتحرك خصوصا في القطاع المصرفي تحركت بشكل لافت. أيضا كذلك لدينا في السوق الرئيسي بعض الأسهم المضاربية التي يعني تخمل فترة ثم تعود مرة أخرى. الحين أنا ما عندي أي مشكلة في حركة الأسهم، ما يهمنا فعلا هو الإفصاح والشفافية ووجود يعني جواب للمساهمين على ما يتعلق ببعض الحركة التي تحدث فجأة على بعض الأسهم، ثم نتبين أن هذه الشركة تقول ليس لدينا ما يثبت يعني سبب واضح للارتفاع، ثم يأتي الخبر بعد يوم أو يومين فايزة مناقصة أو بايع عقار أو محقق ربح معين. فأعتقد أنا أن الشفافية مهمة، من يريد أن يرفع درجة مخاطبته ويدخل في أسهم مضاربية حادة هذا يعني خلينا نقول خياره، وان كنت يعني ارجح دائما ان تكون بنسبه ضئيله من راس المال، ولكن الشفافيه والوضوح وبعض المعلومات الاساسيه التي يجب ان يحصل عليها المتداول يجب ان تكون حاضره دائما.
1: شكرا جزيلا لكم الاستاذ محمد البغلي المحلل المالي. والى الاقتصاد الخليجي والعربي. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي أن مستقبل الاستثمار في دول المجلس يرتكز على اقتصادات قوية وتكامل أعمق وانفتاح على العالم واستثمار في المستقبل، مشيرا إلى أن دول المجلس تمضي في ترسيخ موقعها على خريطة الاقتصاد والاستثمار العالمي وتتطلع إلى بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة.
2: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي أن دول المجلس أصبحت منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة تستند إلى قاعدة مالية واقتصادية كبيرة عززت قدرتها على النمو واستقطاب الاستثمارات.

0: في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي ومؤسسات راسخة ورؤى تنموية واضحة. وقال البداوي أن الاقتصاد الخليجي بات ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار، فيما تقدر أصول الصناديق السيادية الخليجية بأكثر من 5 تريليونات دولار، في وقت بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليون دولار في عام 2025. وأضاف أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 792.7 مليار دولار في العام الماضي. وأوضح أن الرؤى الوطنية لدول المجلس أسهمت في توسيع دور القطاع الخاص ودور البيئة التشريعية والتنظيمية وفتح مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد المعرفي. ودعا البداوي المستثمرين والشركات حول العالم إلى النظر إلى دول مجلس التعاون ليس باعتبارها وجهة للاستثمار فحسب، بل شريكا في بناء مستقبل الاستثمار العالمي القائم على الثقة والشراكة والمعرفة والابتكار وتحقيق التنمية والازدهار المستدام.
1: أعلن تحالف أوبك بلس خلال اجتماع الدول السبع الأساسية في التحالف قراره الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر أكتوبر المقبل، في وقت تواصل فيه الدول الأعضاء بحث حصص الإنتاج الجديدة تمهيدا لتحديد خطواتها المقبلة بشأن مستويات الإنتاج. ويأتي الاجتماع في ظل استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط والتي أدت إلى اضطرابات في صادرات النفط عبر مضيق هرمز، ما يحد من قدرة تحالف أوبك بلس على التأثير في أسعار النفط وحصته في الأسواق العالمية. قفز صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 73% ليصل إلى مستوى قياسي عند 57 مليار و215 مليون دولار بنهاية أغسطس الماضي.
2: شهد الاقتصاد المصري قفزة تاريخية في صافي الاحتياط من النقد الأجنبي بنسبة 73% إلى نحو 57 مليار دولار فاصل 215، وذلك بنهاية أغسطس. وقد جاء ارتفاع الاحتياط بنحو 921 مليون دولار خلال شهر أغسطس، بما يعادل 1.64% على أساس شهري. الارتفاع في الاحتياط النقدي إلى هذا المستوى التاريخي جاء مدفوعا بزيادة رصيد الذهب بنحو 1.92 مليار دولار، مع ارتفاع حيازات البنك المركزي المصري بنحو 8000 أونصة إلى 4.17 مليون أونصة. أما فيما يتعلق برصيد العملات الأجنبية فقد شهد الاحتياط تراجعا بنحو 1.16 مليار إلى نحو 37 مليار دولار فاصل 55، ليكون أول انخفاض شهري خلال 6 أشهر، فيما ارتفع السحب بنحو 160 مليون دولار خلال الشهر إلى 606 ملايين دولار. هذا وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى قوة الاحتياطات الدولية الإجمالية للبلاد، وأشار الصندوق إلى أن هذه الدفعة القوية جاءت بسبب مشتريات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي بالتزامن مع تجدد تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: سجلت قيمة صادرات الولايات المتحدة من منتجات التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطيران والفضاء إلى المغرب أكثر من 1 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بارتفاع بأكثر من 35% وفقا لأحدث بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي. وبلغت قيمة الصادرات الأمريكية الموجهة إلى المغرب

ضمن فئة تكنولوجيا الطيران والفضاء نحو مليار دولار بين يناير ونهاية يوليو 2026، مسجلة زيادة بنحو 263 مليون دولار.

بورصات عالمية. في بورصة أوروبا تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 3 أعشار، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 9 أعشار. في المقابل انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 10%. وفي بورصة طوكيو أنهى المؤشر نيكاي الياباني تداولات اليوم مرتفعا بأكثر من 2% بدعم من أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وارتفع المؤشر إلى 66,399 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 4,125 نقطة. نفط ومعادن. صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت دولاراً و19 سنتاً إلى 97 دولاراً و47 سنتاً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتاً إلى 92 دولاراً و26 سنتاً للبرميل. وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 306 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 356 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 414 فلسا، كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 378 فلسا، كذلك الين الياباني عند مستوى الفلسين. وفي أسواق المعادن نزل الذهب في المعاملات الفورية إلى 4,394 دولارا و12 سنتا للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى 4,439 دولارا و40 سنتا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 65 دولارا و64 سنتا للأوقية، ونزل البلاتين إلى 1813 دولارا و31 سنتا، بينما زاد البلاديوم إلى 1389 دولارا و3 سنتات. اقتصاد عالمي. خفضت تركيا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027 في مؤشر على الموازنة الدقيقة بين استقرار الأسعار وتحقيق النمو في ظل تداعيات الحرب مع إيران على الاقتصاد التركي واحتمال إجراء انتخابات مبكرة. ويستهدف برنامج الحكومة التركي متوسط الأجل للاقتصاد الذي يمتد حتى عام 2029، يستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2% في عام 2027 مقارنة ب 4.3% في توقعاتها السابقة. كما خفضت الحكومة التركية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 3.3% مقابل 3.8% في التوقعات السابقة.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم وأخرجها الزميل حبيب الشعلان. نلتقيكم غدا، إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل عالما تصاغ فيه أربع معادلات رياضية موجزة تصف بدقة كاملة كل ظاهرة كهربائية ومغناطيسية عرفتها البشرية، ثم تخيل هذه المعادلات نفسها تتنبأ بشيء لم يكن أحد يتوقعه، أن الضوء الذي نراه بأعيننا كل يوم ليس سوى موجة كهرومغناطيسية من العائلة نفسها التي تنتمي إليها الكهرباء والمغناطيسية، لا ظاهرة منفصلة كما ظن العلماء لآلاف السنين قبل ذلك. ولم يكن هذا الاكتشاف مجرد تفصيل نظري عابر، بل توحيداً عميقاً لثلاث ظواهر بدت منفصلة تماماً: الكهرباء والمغناطيسية والضوء في نظرية واحدة متكاملة. وصفه عالم الفيزياء الملكي كارل ساغان لاحقاً بأن أثره على تاريخ البشرية يفوق أثر 10 رؤساء جمهورية مجتمعين، رغم أن اسم صاحب هذا الإنجاز يبقى أقل شهرة بكثير من نيوتن أو أينشتاين في الوعي العام. إنه جيمس كلارك ماكسويل، الفيزيائي والرياضي الإسكتلندي الذي وحد نظريات الكهرباء والمغناطيسية والضوء رياضياً في إنجاز يعد ثاني أعظم عملية توحيد في تاريخ الفيزياء بعد نيوتن. قبل أن نفصل في حياة ماكسويل، يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق فيزيائي أقل شهرة في الوعي الشعبي من نيوتن أو أينشتاين أن يذكر إلى جانبهما بوصفه أحد أعظم الفيزيائيين في التاريخ؟ والإجابة تكمن في أن معادلات ماكسويل لا تزال حتى اليوم الأساس النظري الكامل الذي تقوم عليه كل تقنية تعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية من الراديو إلى التلفاز إلى شبكات الاتصال اللاسلكي الحديثة. وهذا يعني أن كل تقنية اتصال لاسلكي نستخدمها اليوم تستند مباشرة إلى هذه المعادلات الأربع التي صاغها ماكسويل قبل أكثر من قرن ونصف. وهذا الأثر العلمي الهائل والمستمر رغم افتقاره للشهرة الشعبية الواسعة هو ما يمنح ماكسويل مكانته الحقيقية بين أعظم عقول الفيزياء في تاريخ الإنساني بأكمله. ولد جيمس كلارك ماكسويل في 13 من يونيو عام 1831 في مدينة أدنبرا الإسكتلندية، وأظهر منذ طفولته فضولاً غير معتاد تجاه كل شيء من حوله، لدرجة أن زملائه في المدرسة أطلقوا عليه لقباً ساخراً يعني الأخرق بسبب اهتماماته غير التقليدية وأسلوبه الاجتماعي الخجول نسبياً. لكن هذا الفضول غير المعتاد كان في الحقيقة علامة مبكرة على عقل علمي استثنائي سيتضح تألقه الحقيقي بوضوح في السنوات التالية من حياته. وفي 14 من عمره فقط كتب ماكسويل بحثاً علمياً أصيلاً حول طريقة هندسية لرسم منحنى منحنيات بيضاوية، وقدم هذا البحث إلى الجمعية الملكية بأدنبرا، وهو إنجاز مبكر لافت يعكس نضجاً رياضياً استثنائياً لطفل لم يتجاوز بعد سنوات مراهقته المبكرة. وهذا التفوق المبكر جداً كان مؤشراً واضحاً على المسيرة العلمية اللامعة التي ستتكشف تباعاً في العقود التالية من حياته.

درس ماكسويل في جامعة أدنبرا ثم انتقل إلى جامعة كامبريدج، حيث تخرج بامتياز عام 1854، وشغل لاحقاً مناصب أكاديمية في عدة مؤسسات بريطانية، من كلية ماريشال في أبردين إلى كينغز كوليدج بلندن، قبل أن يصبح أول أستاذ لكرسي كافنديش للفيزياء في جامعة كامبريدج، وأسس هناك مختبر كافنديش، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم مراكز البحث الفيزيائي في العالم، وخرج أجيالاً متعاقبة من الفيزيائيين الحائزين على جائزة نوبل لاحقاً. وهذا الدور المؤسسي في تأسيس مختبر بحثي رائد إلى جانب أبحاثه الشخصية المباشرة يظهر أن إسهام ماكسويل لم يقتصر على إنتاجه العلمي الفردي وحده، بل امتد إلى بناء بنية تحتية بحثية دائمة استمرت تنتج اكتشافات علمية مهمة لعقود طويلة تالية حتى بعد وفاته. وهذا الإرث المؤسسي يضاعف من أثره الحقيقي على تاريخ الفيزياء الحديثة بأكملها. في عام 1859 أثبت ماكسويل رياضياً أن حلقات كوكب زحل لا يمكن أن تكون جسماً صلباً واحداً متماسكاً ولا سائلاً متصلاً، بل لابد أن تتكون من عدد هائل من الجسيمات الصغيرة المنفصلة التي تدور حول الكوكب بصورة مستقلة. وهذا الاستنتاج الذي توصل إليه بالتحليل الرياضي البحث دون أي رصد مباشر يؤكده في حينه، أثبتته لاحقاً بعقود طويلة الأرصاد الفلكية الأكثر تقدماً، مؤكدة صحة تحليله الرياضي الدقيق بصورة كاملة. وفاز ماكسويل بجائزة آدمز المرموقة عن هذا العمل، وهذا الإنجاز المبكر في حياته المهنية يعكس قدرة استثنائية على استخدام الرياضيات البحتة لحل ألغاز فيزيائية وفلكية معقدة دون الحاجة لأدوات رصد مباشرة. وهذا النهج التحليلي الرياضي الصارم سيبقى سمة مميزة لكل أعمال ماكسويل اللاحقة، بما فيها إنجازه الأعظم في توحيد نظرية الكهرباء والمغناطيسية والضوء. أسهم ماكسويل أيضاً في تطوير نظرية الحركية للغازات، إذ وضع معادلة إحصائية تصف كيفية توزع سرعات جزيئات الغاز المختلفة عند درجة حرارة معينة. وهذا العمل المعروف اليوم باسم توزيع ماكسويل بولتزمان أسس فهماً إحصائياً عميقاً لطبيعة الحرارة والضغط بوصفهما نتاجاً لحركة عشوائية لعدد هائل من الجزيئات الدقيقة لا خاصية غامضة منفصلة عن الحركة الميكانيكية للمادة كما كان يفهم أحياناً قبل ذلك. وهذا الإسهام في الميكانيكا الإحصائية إلى جانب عمله الأشهر في الكهرومغناطيسية يظهر اتساع نطاق عبقرية ماكسويل الفيزيائية التي لم تقتصر على مجال واحد بعينه، بل امتدت لتشمل فروعاً متعددة من الفيزياء النظرية، من الفلك إلى الديناميكا الحرارية إلى الكهرومغناطيسية، في مزيج نادر من العمق والاتساع لا يتكرر كثيراً حتى بين أعظم الفيزيائيين في التاريخ بأكمله. في عام 1865 نشر ماكسويل بحثه المحوري بعنوان نظرية ديناميكية للمجال الكهرومغناطيسي، الذي صاغ فيه مجموعة من المعادلات الرياضية بنى فيها على مفهوم خطوط القوة الذي طوره مايكل فاراداي قبله، وصاغها بدقة رياضية صارمة تصف كيف تتولد وتتغير المجالات الكهربائية والمغناطيسية وكيف يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقا، لا كظاهرة منفصلتين كما كان يعتقد سابقاً، بل كوجهين لظاهرة واحدة أعمق. وتنبأت هذه المعادلات بوجود موجات كهرومغناطيسية تنتقل عبر الفضاء بسرعة محددة رياضياً، وحين حسب ماكسويل هذه السرعة وجدها تساوي سرعة الضوء المعروفة تقريباً بدقة مذهلة، وأدرك أن هذا التطابق ليس صدفة، بل دليلاً على أن الضوء نفسه هو شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي. وهذا الاستنتاج الذي وحد ثلاث ظواهر علمية بدت منفصلة تماماً قبل ذلك، الكهرباء والمغناطيسية والضوء، يعد من أعمق وأهم الاكتشافات النظرية في تاريخ الفيزياء الحديثة. إلى جانب أبحاثه في الكهرومغناطيسية أسهم ماكسويل في تأسيس أسس التصوير الفوتوغرافي الملون، إذ أنتج عام 1861 أول صورة فوتوغرافية

0: فوتوغرافية ملونة دائمة في التاريخ باستخدام طريقة تعتمد على تصوير المشهد نفسه 3 مرات عبر مرشحات ملونة مختلفة، الأحمر والأخضر والأزرق، ثم دمج هذه الصور 3 معا لإنتاج صورة ملونة كاملة. وهذا المبدأ الأساسي لا يزال أساسا لكل تقنيات التصوير والعرض الملون الرقمي الحديثة التي نستخدمها اليوم في شاشاتنا وكاميراتنا. وأسهم ماكسويل أيضا في تفسير ظاهرة عام الألوان علميا، معتمدا على فهمه العميق لكيفية إدراك العين البشرية للألوان المختلفة. وهذا التنوع في إسهاماته من الكهرومغناطيسية النظرية البحتة إلى التطبيق العملي المباشر في التصوير الملون يظهر عقلا علميا شاملا قادرا على الانتقال بمرونة بين المستويات النظرية المجردة والتطبيقات العملية الملموسة دون أن يفقد عمقه العلمي في أي منهما. طرح ماكسويل عام 1867 تجربة فكرية أصبحت تعرف باسم شيطان ماكسويل. تخيل فيها كائناً افتراضياً صغيراً قادراً على فرز جزيئات الغاز السريعة عن البطيئة عبر باب صغير، بما يبدو أنه يتحدى القانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي ينص على أن الفوضى في النظام المغلق تزداد دائماً مع الزمن. ولم تكن هذه التجربة اختراعاً لآلة حقيقية، بل أداة فكرية لاستكشاف حدود هذا القانون الفيزيائي الأساسي بعمق أكبر. وأثارت هذه التجربة الفكرية نقاشاً علمياً وفلسفياً استمر عقوداً طويلة تالية، وأسهمت لاحقاً في تطور مجالات علمية جديدة كلياً، من بينها نظرية المعلومات الحديثة التي تربط بين مفهوم الفوضى الفيزيائية ومفهوم المعلومة نفسها. وهذا يظهر أن إسهامات ماكسويل لم تقتصر على معادلاته الشهيرة وحدها، بل امتدت إلى طرح أسئلة فكرية عميقة لا تزال تثري النقاش العلمي والفلسفي حتى الآن بعد أكثر من قرن ونصف من طرحها الأول. توفي جيمس كلارك ماكسويل في 5 نوفمبر عام 1879 في كامبريدج عن عمر يناهز 48 عاما فقط إثر مرض سرطاني. وهذا الرحيل المبكر نسبيا حرم العالم من سنوات إضافية كان يمكن أن تشهد مزيدا من إسهاماته العلمية العميقة. جيمس كلارك ماكسويل، أدنبرا وكامبريدج، القرن 19 الميلادي، وحد الكهرباء والمغناطيسية والضوء رياضياً، وأسس الأساس النظري لعصر الاتصالات اللاسلكية الحديثة، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

0: في صحراء لا ترحم، وفي زمن كانت فيه العروش الجبارة تبتلع النفوس والقبائل، وقفت الحيرة على أطراف الهاوية كسرى برويز شاهنشاه فارس، يغلي غضبا في إيوانه الشامخ، والنعمان بن المنذر ملك العرب في الحيرة يواجه مصيرا أحلك من ظلمات الليل. صراع الشرف والكرامة بدأ ينسج خيوطه الأولى في العتمة قبل أن ينفجر لهيبا يلتهم الجميع.
1: أيتجرأ هذا الأعرابي الحافي على رفض طلبي؟ أيرفض النعمان بن المنذر تزويجي من نساء آل المنذر ويصفني بما لا يليق بملك الملوك؟ أينسى من رفعه فوق رقاب قومه وشيد له عرش الحيرة؟
2: مولاي ملك الملوك وسيد الأرض، النعمان لم يكتفي بالرفض والامتناع فقط، بل استهان بسلطانك العظيم أمام قبائل العرب جميعا في صحرائه، وقال أيضا إن في مهاوي الصحراء وعيون المها ما يكفي العرب بدلا من بنات الأحرار، إنه يرى نفوذك لا يتجاوز حدود السواد يا مولاي.
1: صمته وتمرده هذا سيكلفه رأسه وعرشه وملك آله أجمعين. أين هو؟ أين هو الآن؟ كيف لم يأتي خاضعا ذليلا تحت أقدامي ليطلب العفو والصفح؟
3: مولاي الشاهنشاه، مولاي الشاهنشاه، وجهنا إليه الاستدعاء الصارم وحشدنا الفرسان، ولكن الأخبار الواردة من العيون تقول أنه ينقل أمواله وسلاحه ونساء بيته متخفيا في ظلام الصحراء ليلا، أنه يهرب بالودائع ودروع التاج.
1: لن يجد مأوى ولا ملاذا في هذه الأرض الواسعة. أرسلوا الفرسان والأساورة خلفه في كل جحر وشعب، ومن يجرؤ من أعراب الصحراء على إيوائه أو التستر عليه فسنطعم أرضه للنار ونساءه للسباع ونجعل دياره أثرا بعد عين.
2: أمرك مطاع يا مولاي، سنطارده حتى أطراف الصحراء القاحلة ولن نترك له جحرا يلوذ به.

0: يا هانئ ابن مسعود، أتيتك وفي عنقي سيوف الفرس، وليس لي بعد الله سواك، وفي ذمتك وحماك المنيع. لقد أغلقت في وجهي الأبواب وضاق بي الفضاء.
1: أهلا بك يا ابن المنذر، خيمتي خيمتك، وأرض بني شيبان أرضك وحماك. ما الذي جرى حتى تأتي تتخفى في غبش الليل وتترك عرش الحيرة خلفك؟
2: غدر بنا كسرى يا هانئ، أراد منا معرة وهوانا لا تقبلها شيم العرب ولا أحرار الصحراء. وحين أبى النعمان شرف قومه تجشم غضبه وجيوشه الكاسحة التي لا ترحم.
3: يا عمي هانئ، أتيناك بالدروع والخيل والنساء، أستحفظك إياها قبل أن يذهب أبي لمواجهة كسرى وحده حتى لا يقع شرفنا وسلاحنا.

0: في أيدي العجم.
1: استودعتك 400 درع ودروع أهل المنذر و300 فرس ونساءنا يا هانئ. أعلم أن كسرى لن يتركني حيا ولن يصفح عني، ولكنني لا أريد لهذه الدروع الشريفة أن تصدأ في خزانات الفرس، ولا لنساء العرب أن يسبين ويباعن في أسواق المدائن.
2: والله يا نعمان، لن يصلوا إلى نسائك ودروعك، وفي بني شيبان عين تطرف أو يد تحمل سيفا. الوداح في ذمتي وذمة كل شيباني إلى يوم الدين. امضي إلى وجهتك واطمئن بالا، فلن يطأ حماهم إلا على أجسادنا.

0: ودع النعمان بن المنذر أهله وسلاحه وودائعه عند هاني بن مسعود، ومضى مرفوع الرأس إلى قصر كسرى ليواجه القيد والسجن في خانقين، حيث لقي حتفه غدرا تحت أقدام الفيلة. لكن غضب كسرى لم يقف عند مقتل النعمان، بل اتجه ناهشا نحو الصحراء طالبا الودائع التي حماها الشيبانيون بأرواحهم.
1: يا سيد القوم، يا هانئ، الغبار يتصاعد كالدخان من جهة الشرق، رسل الفرس يقتربون على خيولهم وفي أيديهم رايات التهديد والوعيد.
2: دعهم يقتربون يا عامر، السيوف في أغمادها جائعة للدماء، والمنية في صحرائنا خير من عيش المذلة والهوان تحت حكم العجم.
3: اهدأ يا حنظلة ولا تتعجل، لنسمع ما جاء به مبعوث كسرى أولا، فالعرب لا تبدأ الحرب ولا تسفك الدم إلا بعد إقامة الحجة والبيان.
4: يا هانئ ابن مسعود، كسرى ملك الملوك وشاهنشاه الأرض يخيرك بين ثلاث لا رابع لها: إما أن تسلم ودائع النعمان وسلاحه ونساءه فورا، وإما أن ترتحل أنت وقومك مكسورين عن أرضك ومراعيكم، وإما أن تخوض حربا تصلي قومك نارا لا تطفأ أبدا.
2: خسئت يا قابس وخسئ ملكك، أتظن أن أحرار العرب تسلم جارها وودائعها خوفا من صهيل خيلكم أو كثرة جمعكم؟ السيوف هي الحكم بيننا.
3: ارجع إلى سيدك يا قابس وقول له إن الشيباني يقطع رأسه ويفقد روحه دون شرفه وجاره، وإن الودائع التي دخلت بيوتنا وأصبحت في حمايتنا لا تخرج منها إلا على أجسادنا جثثا هامدة.
4: أوه، لقد اخترتم هلاككم وهلاك عشائركم بأيديكم. انتظروا جحافل الفرس الكاسحة، فغدا تعلو الرؤوس على أطراف الأسنة وتصبح دياركم قاعا صفصفا.
5: مولاي الشهنشاه، هانئ ابن مسعود يرفض التسليم قطعا، وقد استكبر وقومه عن آداء الودائع ورد الجوار، وحشد شيوخ قومه للتحدي.
6: هذا اللعين هيتحدى سلطاني ويستخف بأمري، أيتصور أن صحراءه القاحلة تحميه من بطش جيوشي التي دمرت الممالك؟
7: مولاي الشهنشاه الأرض، الجيش جاهز ومحتشد، وفرسان الكتائب والأساور المجهزة بالحديد والدروع على أهم الاستعداد للدوس على ديارهم وعبادتهم.
6: لا نكتفي بجيش الفرس والأساورة يا مولاي، بل نرسل معهم قبائل العرب التابعة

0: بالنصيحه لسلطانك كبني اياد وطيء وغيرهم، لكي تاكل العرب بعضها بعضا ونوفر دماء فرساننا.
1: اسمعوني جيدا،
2: اخرجوا القاده الهرموزيين والخناقره، وليكن القائد الهرمز نفسه على راس الجيش الجرار. اريد اغطيه اجسادهم ودروعهم جثثا هامده تحت اقدام خيلنا، واريد هان بن مسعود مقيدا باغلال الحديد الثقيله ليشهد دمار قومه.
3: امرك نافذ ومطاع يا ملك الملوك. غدا تتحرك الكتائب الجراره والفرسان نحو بطحاء ذي قار لتطهير الارض.
4: الأنباء المؤكدة جاءت من عيوننا يا هانئ. الجيوش الفارسية تحركت بالفعل، إنهم يجمعون ألوفا من الأساورة المدججة بالحديد والحلفاء من كل جانب.
5: ليتهم يعجلون المسير إلينا يا عامر. والله إن بطحاء ذي قار ستكون مقبرة لخيلهم وكتائبهم، وسنفرك أنوفهم بالرمل.
6: يا بني شيبان ويا أحرار بكر، إن النساء والدروع والشرف في أمانتكم، ولا خير في الحياة ولا معنى للعيش إن وطأت أقدام العجم حريم آل المنذر أو أخذوا دياركم قسرا.
7: يا ماريا، اجمعنا النساء والأطفال في عمق الصحراء خلف خطوط القتال، ويا حنظلة أرسل الرسل والفرسان فورا إلى كافة قبائل بكر بن وائل وعشائرها. قولوا لهم إن اليوم يوم الحمية والكرامة والذود عن الشرف.
8: الرسل انطلقت كالسهام يا أبا ملحم، والشرر يتطاير من عين كل فارس شيباني. لن ننتظرهم في البيوت والخيام، بل سنخرج لملاقاتهم عند بطحاء ذي قار حيث الماء والعطش والتحدي.
7: سنعلم كسرى وجيوشه أن في الصحراء رجالا أحرارا لا يباع شرفهم ولا يسلب جارهم بملك الأرض كلها.

0: وهكذا اشتعلت شرارة ذي قار برفض هان بن مسعود تسليم الودائع، وزحف الجيش الفارسي لتدنيس أرض العرب. كيف ستلتقي الجيوش في بطحاء ذي قار؟ وما المكيدة الغير متوقعة التي ستزلزل صفوف الأساورة؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: تمام السابعة مساء هي

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
1: مساء الخير يا كويت.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة على الموعد. نحن معكم في السابعة مساء كل يوم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت، ومساء الخير الزميلة إسراء.
1: مساء الخير عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
0: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
1: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم لمطيري.
0: ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: ودائما يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا هذا سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
0: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء حتى 8 مساء في حلقة مليئة بالأخبار والتغطيات واللقاءات. هذه دعوة لمتابعتنا من مخرجنا محمد مال الله.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: نجدد لكم التحية. الثروة السمكية جزء مهم من أمننا الغذائي، ومع التطور أصبح الاستزراع السمكي من الحلول المهمة لدعمها والمحافظة عليها. لذلك مؤخرا مستمعين الكرام تم افتتاح المفقسة البحرية المتطورة في الكويت، والتي تعتبر خطوة مهمة لزيادة الإنتاج السمكي والاستفادة من التقنيات الحديثة. ترى ما هي أهمية هذه المفقسة، وما هو دورها في دعم الثروة السمكية والأمن الغذائي في الكويت؟ على هذه الأسئلة وأكثر سيجيبنا ضيفنا وضيفكم الدكتور تركي فهد السعيد من معهد الكويتي للأبحاث العلمية، وهو أيضا مدير برنامج الموارد الساحلية والبحرية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية. أهلا ومرحبا بك الدكتور تركي.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير الكريم ومستمعين الكرام، حياك الله.
1: مساء النور والسرور، عسى الله يحييك ويبجيك. دكتور تركي، بالبداية دعنا نتعرف من فضلك على فكرة المفقسة البحرية المتطورة، ما هي فكرتها وما هي تفاصيلها بالتحديد؟
2: نعم، أمسي عليك بالخير وعلى المستمعين الكرام. المفقسة، احنا عندنا مفقسة طبعا بالمعهد على مدى 40 سنة، واشتغلنا بالاستزراع السمكي على مدى طويل، لكن وصل الوقت والحاجة الماسة لاستقرار مخزون الأسماك وتعزيز الأمن الغذائي لإنشاء مفقسة حديثة على على نظم تكون متطورة ومساحة أكبر. فافتتحنا المفقسة من قبل مديرنا العام مسي عليه بالخير دكتور فيصل الحميدان. طبعا هذا الافتتاح المبدئي يعني الأولي للمفقسة، وهذا يعتبر خطوة مهمة في تطوير الاستزراع السمكي في الكويت. المفقسة راح تنتج صغار الأسماك أو ما يسمى بالأصبعيات، وهي نقطة البداية لأي مشروع لتربية الأسماك وإنتاجها.
1: نعم. طبعاً إذا فيما مضى نتحدث عن مفقسة، عفواً دكتور تركي، كنا نتحدث عن مفقسة عمرها 40 سنة وكانت شغالة
2: على مدى 40 سنة. نعم. تطور الاستزراع السمكي في المعهد على مدى هالسنين، لكن أخي الكريم لازم المستمع يعني يحط في باله ويعني يعرف أن المعهد جهة بحثية وليس جهة اقتصادية أو تجارية. نعم. كان الإنتاج مالنا بسيط جدا، نساعد المزارعين وأصحاب المزارع السمكية، لكن كان المستوى محدود وصغير.
1: نعم، والآن مع المفقسة المتطورة هل سيتطور؟
2: نعم، تغير الوضع. نعم. المفقسة ما شاء الله منشأة حديثة، بنيت على أحسن طراز، أجهزة حديثة. طبعا بالنسبة للاستزراع يحتاج ماء يكون على درجة عالية من النقاوة، يحتاج غذاء، يحتاج تربية، مثل ما سبحان الله شلون الطفل ينولد في البداية تدير بالك عليه، تعطيه الظروف السليمة، تعطيه الغذاء الصحيح حتى يكبر معاك بالوقت. لكن الاستفادة من المفقسة راح يكون إنتاج أصبعيات. نعم. وليس أسماك تجارية على مستوى كبير. نعم. احنا ممكن ننتج أسماك كبيرة.
1: بماذا نستفيد بالأصبعيات هذه؟
2: الأصبعيات سؤال جدا مهم. الأصبعيات جدا مهمة، لأنك أنت إذا تبي تأسس استزراع سمكي على أسس صحيحة لأي مستزرع، لأي مستثمر في الكويت، بما أن نحن قاعد نتحول من المجال البحثي إلى شوية يكون تجاري واقتصادي، تحتاج توفر أصبعيات على درجة عالية من الإنتاج، كميات كبيرة للمزارعين، حتى ما يستورد هو الأصبعيات من برا، هو يأخذها من المعهد ويقدر يستثمر فيها ويكبرها ويسمنها لما يوصل إلى حجم تجاري، هو يستفيد يبيع للمستهلك والمستهلك يستفيد، النتيجة أسماك طازة وفرش ومحلية وكويتية.
1: نعم، إذن هذه الأسماك التي

0: تستزرعونها في المفقسة البحرية المتطورة، تعتبر من
1: نعم
0: الأسماك الصغيرة التي تعرف
1: الأصبعيات، احنا
0: بالأصبعيات.
1: نسميها الأصبعيات.
0: نعم،
1: نعم نعم
0: ومن أجل هذا الهدف تم افتتاح هذه المفقسة البحرية
1: نعم نعم
0: المتطورة، وكذلك طبعا يعني كله يصب في الأمن الغذائي في الكويت. ولكن عشان أنا أفهم الصورة أكثر، ما عليه تحملنا دكتور
1: لا
0: تركي.
1: لا حياك الله أبو سعيد،
0: الله
1: تفضل
0: الله يحييك.
1: تفضل.
0: هذه الأصبعيات تتحول فيما بعد، يعني إذا أراد المستزرع، إذا أراد أن
1: نعم
0: يحولها، يحولها إلى أسماك يعني صالحة للغذاء بالحجم
1: نعم نعم
0: كيف
1: نعم
0: يكون ذلك؟ يعني ما
1: اي
0: هذا
1: نعم،
0: اللي ما فهمته.
1: هو الله يسلمك يطلب مني الاصبعيات او يطلب من المعهد الاصبعيات،
0: نعم
1: وحصل ترى قبل ذلك في مستثمرين كثير، بس الكميات كانت اقل لان ما عندنا المنشاه مثل المنشاه الموجوده حاليا، فياخذ الاصبعيات وهو عارف الظروف، درجه الحراره، الملوحه، الاكسجين، والغذاء المطلوب لكل سمكه،
0: نعم
1: كل سمكة غذائها مختلف تماما وطبيعتها مختلفة،
0: نعم
1: فهو ياخذ من الاصبعيات احجام صغيرة جدا، يعني يدوبك تقدر تشوفها بالعين المجردة،
0: نعم
1: وياخذها ويكبرها ويسمنها ويوصل الى حجم اللي يقدر يبيع، يوصل الى الحجم
0: وشنو نوع
1: التجاري
0: هالأسماك؟
1: للمستهلك.
0: شنو نوع هالأسماك عفوا دكتور؟
1: الان اللي عندنا ما شاء الله كميات كبيرة، يعني عندنا سبيطي، عندنا شعم، عندنا شيم، عندنا هامور، وايضا في نوع من انواع الربيان، يعني انواع مختلفه، لكن ميزه هذه المفقسه الان راح ندخل انواع جديده ما كنا نشتغل عليها اول، وما شاء الله نجحنا في السيباس اللي هو السيباس وهو مستورد، راح نشتغل عليه ونشتغل على اسماك اخرى، يعني دام ان ما شاء الله كفاءه المفقسه عاليه فيها جزء كامل للبحث العلمي، احنا نبتدي نبحث ونشوف اذا نقدر نربيها ونكبرها، وبالتالي نوفر الاصبعيات او صغار الاسماك
0: نعم،
1: للمستهلك عشان يكبر.
0: يعني هذا الهامورة ولا الشعم ولا
1: سبيطي،
0: النقرورة ولا
1: نعم
0: حتى الإصبيطية، يعني
1: نعم
0: تكون بحجم صغير جدا، أصغر
1: نعم
0: من الإصبع.
1: نعم نعم نعم
0: نعم دكتور تركي فهد السعيد، مدير برنامج الموارد الساحلية والبحرية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، وكذلك هو باحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية. نكمل معك هذا الحوار. هذه المفقسة ستساهم في دعم الأمن الغذائي في الكويت وتقليل الاعتماد على الاستيراد. طبعا لا يمكن الاعتماد على مفقسة متطورة واحدة عشان يكون الإنتاج تجاري، فما هي خططكم القادمة دكتور؟
1: طبعا الان الخطط ان احنا نوصل الى الدرج، يعني درجه عاليه من التشغيل حتى نقدر نوفر كميات كبيره تغطي السوق المحلي، استكمال اجراء البحوث المتعلقه بالاسماك والاسماك الجديده اللي احنا ما اشتغلنا عليها قبل، استمرار فيها، وثالثا والاهم دعم القطاع التجاري والشركات في الدوله اذا تحتاج مساعده ايضا لانشاء مفقسه عندها، ممكن احنا نساعدهم، تراكم الخبرات على مدى سنين وتوفر المفقسة الآن يخلينا إحنا ممكن أن نساعدهم، وفي ترى شركات في الكويت الآن ما شاء الله بدوا عندهم مفقسات، بس مفاقس بس مو كثيرة،
0: نعم،
1: مو كثيرة.
0: وهل هي متطورة أيضا مثل اللي عندكم دكتور؟
1: لا إحنا أكبر،
0: نعم
1: إحنا اللي موجودة فضل من الله
0: نعم
1: ودعم من الدولة، هذا مشروع ممول من الدولة، مفقسة كبيرة يعني على حجم كبير راح تغطي السوق وتكفي إن شاء الله
0: بإذن
1: بإذن
0: الله
1: الله.
0: تعالى. هي تم يعني العمل عليها خلاص، يعني شغالة حاليا.
1: احنا بدينا صار لنا تقريبا التشغيل البدائي من 3 شهور ونص تقريبا،
0: نعم
1: وبدينا نكبر الهامور والسبيطي، بدينا طبعا من الاسماك اللي احنا قاعد نشتغل عليها صار لنا سنين، لكن قبل لا نبتدي خذ وقت الموضوع للتاكد من الفلاتر الموجوده، درجه حراره الماء، كل العوامل المطلوبه، وما شاء الله مكيف، الإضاءة أنت تتحكم فيها، لأن سبحان الله راح تعيش السمك في دورة حياة ليل ونهار،
0: نعم
1: نفس
0: صحيح
1: اللي قاعد يعيشه بالطبيعة،
0: صحيح
1: أنت بالضبط قاعد توفر له شنو قاعد يصير في الوضع الطبيعي،
0: نعم
1: لكن في
0: في بيئة
1: مكان
0: مصنعة.
1: مسكر. اي
0: نعم
1: نعم نعم
0: نعم
1: نعم
0: لذلك تسمى متطورة، أم أن هناك عوامل أخرى يعني حتى نطلق عليها هذا اللقب دكتور تركي؟
1: نعم نعم العوامل الأخرى طبعا جدا مهمة، أنت يعني قاعد تحاول أنك تتغلب على كل المشاكل اللي تواجهها السمكة في البحر في البيئة الطبيعية،
0: نعم
1: وتوفر له بيئة مناسبة، انت طبعا مع الوقت راح تستوعب ان كل سمكة تحتاج ظروف مختلفة تماما عن الثانية.
0: نعم
1: المفقسة الان ما شاء الله فيها نظام متابعة داخلية كله مبرمج، الباحث يقدر يقعد في كمبيوتره ويشوف

0: واستخدام الذكاء الاصطناعي ايضا ان شاء الله راح ندخله في تغذيه اوتوماتيكي تغذيه الاسماك.
1: نعم.
0: وتوفير السبل الصحيحه للمراقبه. انت تحتاج ايضا الذكاء الاصطناعي انه يعطيك لا قدر الله صار شيء، انقطعت الكهرباء، قل نسبه الاكسجين، على طول يجيك المؤشر.
1: نعم، يعني تكونون على اهبه الاستعداد في حال اي طارئ،
0: ما تقدر تضحي انت.
1: أكيد
0: بالاضافه يعني. بالاضافه الى شيء جزء مهم في اي مفقسه، اللي هو الطبيب امراض اسماك يكون متواجد، لا قدر الله صار في فيروسات بكتيريا، لازم الدكتور يكون موجود.
1: نعم.
0: لحل المشكله قبل لا تتفاقم. يعني في بعض الاحيان يصير مشكله في واحد من الاحواض.
1: نعم.
0: ثم تبي ينتقل للاحواض الاخرى، فاحنا عازلينهم اصلا، عازلين كل 4 إلى 5 احواض في مبنى منفصل عن الثاني، عشان حفاظا على جودتهم وعدم انتقال العدوى لا قدر الله لو يصير شيء.
1: نعم. والاستزراع السمكي يعني بالاخير نحصل على سمكه حالها موجوده بالسوق اللي تم اصطيادها. نعم. بطريقه طبيعيه.
0: لا صراحه جوده عاليه راح.
1: نعم. ليش تفرق الجوده دكتور تركي؟
0: الجوده عاليه الله يسلمك، يكون ماخذ غذاء نظيف، يكون ماخذ فيتامينات، بيئته نظيفه، يعني متربي من البدايه على البيئه النظيفه،
1: على الذكاء الاصطناعي متربي.
0: يعني يكون لا والله بالعكس، والله طعمه ما شاء الله. نعم. اذا ما يكون نفس اللي برا ألذ.
1: نعم.
0: يعني حتى دسومته تكون عاليه ما شاء الله.
1: نعم، يعني هذه الحقيقه التكنولوجيا حينما تطورت يعني جلبت معها الكثير من الخير.
0: نعم.
1: ونحن
0: نعم.
1: دورنا ان نستغل هذا،
0: نستغلها بس بالطريقه الصحيحه، ما نتعدى المستوى العالي.
1: 100%. لذلك ساسال عن الطريقه الصحيحه هذه، هل بالفعل ستقلل من اعتمادنا على الاستيراد دكتور؟ يعني متى من الممكن ان نجني ثمار هذه المفقسه وغيرها من المفاقس؟
0: نعم. نعم، احنا ما نقدر نقول نوقف الاستيراد تماما، ولا نقدر نوقف ان احنا نصيد من بحرنا. طبعا احنا بحرنا في اسماك كثيره، قل المخزون السمكي بسبب يعني اسباب كثيره، منها تدخل فيها الانسان ومنها اسباب طبيعيه، لكن وجود مزارع سمكيه، استزراع سمكي على درجه عاليه متقدمه متطوره، توفر لي اصبعيات، توفر لي اسماك بجوده عاليه، هذا ممتاز، لانه راح يثري المخزون، يغطي من السوق، ما راح يقطع الاستيراد، راح يقلل منه.
1: نعم.
0: وخلي الاعتماد ذاتي، يعني لا قدر الله في مرحله الحروب، في المشاكل، انت ما تقدر تستورد، يصير عندك مزارع سمكيه على درجه عاليه.
1: نعم.
0: المعهد يوفر لها اصبعيات.
1: نعم.
0: ويقدر يعطي المواطن الاسماك بالوقت اللي هم يبونها. ميزه الاستزراع السمكي ما راح تنطر الموسم مال التبويض للسمكه، مثلا الزبيدي تبيض في شهر 5 وشهر 6 يعني من 4 إلى 6. الان في استزراع السمكي انت التحكم في الموسم.
1: نعم.
0: انت التحكم متى تبدا،
1: وتستطيع خلق هذا الموسم اصلا في البيئه.
0: نعم.
1: الموجوده.
0: نعم. انت اللي بتغير، انت توفر له الظروف. نعم. عشان تقدر تطلع الموسم الطبيعي.
1: نعم. دكتور تركي السعيد من معهد الكويت للابحاث العلميه، كذلك مدير برنامج الموارد الساحليه والبحريه في مركز ابحاث البيئه والعلوم الحياتيه، هناك بعض المخاوف التي تثيرها هذه العمليه، عمليه الزراع السمكي، مخاوف بيئيه اتحدث. يعني هل من الممكن ان تؤثر على البيئه البحريه هذه المزارع السمكيه دكتور؟
0: لا يمكن، ما راح تاثر على البيئه البحريه إذا أنت استعملت النظام إعادة تدوير حتى المخلفات اللي قاعد تطلع من المزارع. لا يمكن أن يضر البيئة، بالعكس هو قاعد يساعد في تخفيف الضغط على البيئة من حيث توفير أعداد أصبعيات وأسماك متعددة. لا يمكن استزراع السمك يأثر على البيئة. لو بدينا نسوي إن شاء الله هذا بالخطة الآن وحصريا إن شاء الله لكم، إذا بدينا نسوي استزراع في أقفاص عائمة داخل البحر، يجب علينا أن نلقى المكان المناسب العميق، ونبعد الضغوط عن جون الكويت، بحيث أن نستزرع الأسماك في أقفاص في جنوب الكويت بعيد عن الضغوطات اللي يتعرض عليها اللي لها جول الكويت.
1: نعم.
0: فإن شاء الله ما في أي ضغوط بيئية ولا مشاكل بيئية.
1: بإذن الله. يعني هذه هي الخطة للمستقبل دكتور تركي.
0: نعم. نعم. إن شاء الله.
1: بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتور تركي فهد السعيد، مدير برنامج الموارد الساحلية والبحرية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، كذلك الباحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية، على هذا اللقاء القيم الذي تعرفنا من خلاله على الكثير من المعلومات، إن كانت تخص المفقس البحرية المتطور في الكويت.

0: الزيت حاليا ولا عن الاستزراع السمكي بشكل عام. أجدد لك الشكر مرة أخرى دكتور تركي السعيد.
1: العفو، حياكم الله، واحنا موجودين في المعهد في اي وقت لاي تساؤل، لاي مساعدة، لاي استشارة، سواء للمواطن او المستثمر. حياكم الله، شكرا جزيلا.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طل واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادة.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: أحبتنا مستمعينا الكرام، سنبقى معكم على الهواء مباشرة حتى 8 مساء في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت، ولكننا سنتوقف قليلا الآن، وذلك لاقترابنا من دخول الفترة الدينية لأذان العشاء.
4: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حتى

أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

ما زلنا نتواصل وإياكم مستمعينا وبرنامج مساء الخير يا كويت، ومع تغطيتنا لهذا اليوم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وتحت إشراف مستشفى الفروانية ورابطة أدباء أطباء الجلد الكويتية، انطلقت حملة غدا لمرض الأكزيما التأتيبية، لأن الأكزيما قد تؤثر على راحة الإنسان وتفاصيل حياته اليومية. تأتي هذه التوعية كخطوة أساسية لفهم الحالة والتعامل معها بشكل صحيح، وفي هذا الإطار تسلط حملة غدا الضوء على أهم النصائح التي تساعد مريض الأكزيما على العناية ببشرته والحد من تهيجها. وتتواصل المبادرات التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية الوقاية والكشف المبكر ودور المجتمع في دعم صحة أفراده. تأتي هذه الجهود لتؤكد أن التوعية الصحية لا تقتصر على تقديم المعلومة، بل تمتد إلى تصحيح المفاهيم وتشجيع الأفراد على الاهتمام بصحتهم واتباع السلوكيات الصحية السليمة. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتورة عبير عبد الله البذالي، استشاري جلدية ورئيس قسم الجلدية في مستشفى الفروانية، حيث قالت:

0: مستمعي الكرام، في إطار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية يأتي برنامج العلاج الوريدي بالمضادات الحيوية لمرضى العيادات الخارجية في مستشفى الفروانية، بما يتيح للمرضى استكمال علاجهم خارج المستشفى تحت إشراف ومتابعة طبية متخصصة، ويعزز كفاءة الرعاية وجودة الخدمات الصحية. ليلى الجريدي أعدت هذا اللقاء مع الدكتورة فرح المطيري، استشاري باطنية وأمراض معدية ومسؤول عيادات المضادات الحيوية الوريدية في مستشفى الفروانية، حيث قالت:
1: حالات قد تكون مركزة بالمستشفى ولها علاج، يعني كان لها تدخل جراحي أو تدخل طبي لأي سبب كان، بس عقب ما استقرت حالتها فريق الطبي المسؤول عن حالة يتواصل مع فريقنا بحيث أنه يقول لنا الحالة تحتاج مدة معينة من المضاد، نحتاج تقييم منكم تقييم أولي، هل أن نقدر تستقبلونها في البرنامج مالكم ولا لا، فإحنا نروح نقيمها ونشوف مدى يعني استجابة المريض، يكون أنه بحالة مستقرة تامة ويحتاج أي تدخل طبي داخل المستشفى أو أنه يحتاج أنه يركض بالمستشفى، نعطيه الخطة العلاجية وندخله بالبرنامج مالنا، يأخذ عندنا العلاج تقريباً مدته ساعة أو نص ساعة حسب نوع المضاد الحيوي، قد يكون مرة أو مرتين أو ثلاث مرات باليوم، وننسق معه ونتابع معه، يكون حتى متابعات التحاليل دورية بحيث يكون مرة أو مرتين بالأسبوع، بحيث نشوف نتيجة استجابته حق المضاد الحيوي نفسه واستجابة أن المرض يكون تحت السيطرة. إذا حالته جدا مستقرة وهو متابع مثلا بالعيادة الخارجية، نفس الحين عندنا حالات في المسالك يتواصلون معنا، كل مريض يأهم بالعيادة وعنده التهاب بولي نشوفه ونحاول عندنا بالعيادة يأخذ أول جرعة تحت الملاحظة، لأن قد تكون الجرعات تسوي حساسية أو أعراض جانبية، فخلال ساعة العلاج يأخذها ونشوف تحت الملاحظة وبعدين نحطها على يوميا الجرعات يمر يأخذها عندنا. طبعا هذه صراحة برنامج رائع ومريح حق المرضى ومريح حق الستاف مالنا، كبداية تكون إنه بالمستشفى بس احنا نحلم انه يكون للمنزل، يكون رعايه منزليه، وان المريض يكون جزء من تعليم شلون ياخذ الادويه بنفسه حتى لو تكون وريدي.
2: من مواقع الفعاليات الى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانيه ترصد الحدث لحظه بلحظه.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وتحت إشراف مستشفى الفروانية ورابطة أطباء الجلد والتي قد تؤثر على راحة الإنسان، انطلقت حملة غدا لمرض الأكزيما وتفاصيل حياة الإنسان قد تتأثر بهذا المرض، وتأتي التوعية كخطوة أساسية لفهم الحالة والتعامل معها بشكل صحيح. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتورة عبير عبدالله البذالي، استشاري جلدية ورئيس قسم الجلدية في مستشفى الفروانية، حيث قالت:
1: تحت رعاية وزارة الصحة، رابطة أطباء الجلد الكويتية، نسوي حملة توعوية بالتعاون مع جمعيات دولية، نفس الجمعية الدولية لمرض الإكزيما التعتبية، وأيضاً مع الجمعية الدولية لطب جلد الأطفال. طبعاً في هذه الحملة، حملة غدا، هي التوعية بمرض التهاب الجلد التعتبي. مهم جداً مرض التهاب الجلد التعتبي، المريض يعرفه، المجتمع بشكل عام، توعية المجتمعية عن المرض. أيضاً مهم معرفة المسببات، معرفة الأعراض اللي تظهر على المريض. مهم جداً أيضاً معرفة طريقة التشخيص، نوعي هني ونصحح المفاهيم الغلط اللي ممكن تكون موجودة ومنتشرة عندنا بالمجتمع. اليوم احنا متواجدين كأطباء جلدية بالمستشفى الفروانية، وايضا كأطباء البورد الكويتي للأمراض الجلدية للتوعية بالمرض. نستخدم البروشورات، وايضا موجود طريقة الفحص واللي احنا نستخدمهم في وزارة الصحة، وحاطين هني الكريمات والاشياء العلاجات اللي موجودة في الوزارة. طبعا ولله الحمد وزارة الصحة توفر جميع العلاجات، سواء العلاجات الموضعية كالكريمات، من أحدث الكريمات موجودة عندنا متوفرة في وزارة الصحة. أيضا العلاج الضوئي تقريبا موجود في جميع مستشفيات وزارة الصحة، متوفر العلاج الضوئي اللي هو العلاج باستخدام الأشعة الفوق بنفسجية. متوفر أيضا العلاجات الفموية اللي هي العلاجات اللي ممكن تحسن جودة حياة المريض، وأيضاً وزارة الصحة توفر الأوبر والعلاجات البيولوجية للمرضى. تقريباً أحدث العلاجات متوفرة ولله الحمد، مشكورة وزارة الصحة موفرتها بالكويت.
0: وكانت هناك كلمة للدكتور حسن أشكناني، طبيب مقيم في البورد الكويتي للأمراض الجلدية، قال فيها:
2: اليوم بالتعاون مع رابطة الكويت لأطباء الجلد والبورد الكويتي للأمراض الجلدية، مسوين حملة توعوية عن مرض الإكزيما باسم غدن. الإكزيما هو اسم نسميه مظلة، يندرج تحت عدة أنواع من الأمراض، منها مرض الإكزيما التأتبية أو الأيتوبيك درماتيتس، وهو أكثر نوع شائع، يعتبر مرض جلدي التهابي مزمن يصيب حاجز البشرة، ويصيب حول 20% من البشر أي مرحلة من حياتهم. هو شائع أكثر أثناء الطفولة، بس ممكن يحوش أي من الأعمار. بالإضافة إلى الإكزيما التأتبية، في عدة أنواع أخرى من الإكزيما. عندنا نوع ثاني اسمه الإكزيما التلامسية أو الكونتاكت درماتيتس. هذا النوع من الإكزيما يصيب الأشخاص بسبب حساسية تكون تلامسية من مواد معينة. في العديد من المواد، أكثر من 50 مادة ممكن الشخص يتحسس منها، وكلها تظهر بشكل مختلف. العادة تكون بالمنطقة اللي يحوشها الجلد، أو ممكن يحوش مناطق أخرى. في عدة إجراءات تشخيصية نقدر نستعملها، مثل نوع تشخيصي نسميه الباتش تست. إينا المريض نحط نفس لزقات فيها تركيزات خفيفة من المواد اللي تسبب الحساسية، وبعد فترة معينة نقرأ مكان اللزقة ونشوف المكان اللي متحسس من المريض. بالإضافة إلى هذيل الاثنين، في أنواع من الإكزيما تصير بسبب أشعة أو ضوء الشمس، هذا نسميه سولار درماتيتس أو سولار إكزيما. هذا يحوش بعد أنواع معينة من أو فئة معينة من البشر، ونشوفها تكون بالمناطق اللي تحوشها أشعة الشمس. فاليوم مسوين بوث توعوي نشرح فيه عن الإجراءات التشخيصية المتوفرة، نشرح فيه عن الحالات، ونشرح فيه عن العلاجات المتوفرة. حياكم الله. اليوم في مستشفى الفروانية ووزارة الصحة بدولة الكويت عندنا العديد من الأجهزة والإجراءات التشخيصية اللي تقدر تساعدنا على أن نشخص المريض بحالة معينة، وعلى أن نستبعد الحالات المشابهة. مثلا عندنا الباتش تيست، مثل ما قلت لكم، اللي هي اللزقات اللي تساعدنا على تشخيص حالات الإكزيما التلامسية. عندنا المنظار الجلدي أو الدرموسكوبي، هذا نقدر نستعمله عشان نشوف الطفح نفسه، يكون عنده عدة خواص نقدر نشوفها بالمنظار فقط، وتساعدنا

0: تشخيص. بالإضافة إلى هذا عندنا أنواع إضاءة معينة اسمها الودز لامب نقدر نستعملها عشان نستبعد الالتهابات البكتيرية والفطرية اللي تشبه الإكزيما. فهذه كلها متوفرة عندنا بالحكومة ووزارة الصحة.
1: الدكتورة روان الراشد طبيبة أمراض جلدية ومسجل أول في مستشفى الفروانية كان لها هذا التصريح.
2: في مستشفى الفورانية عندنا في القسم عندنا عيادات تخصصية تغطي الإكزيما التأتبية بحيث يتم تحويل الحالات المتوسطة إلى شديدة الحدة في الإكزيما التأتبية، يتم تحويلها من العيادات العامة إلى العيادة التخصصية بهدف التأكيد من التشخيص نفسه. ففي بعض الحالات ممكن الإكزيما التأتبية تشبه حالات جلدية أخرى، فعن طريقنا ممكن أن احنا نلجأ إلى العينة أو الخزعة الجلد يتم التأكيد من التشخيص نفسه، وبعد بناء على شدة الحالة ممكن ان احنا نقرر العلاجات الثانية اذا المريض اوريدي فشل من العلاج المبدئي سواء كان كريمات او العلاجات اللي تتضمن العلاج الضوئي، ممكن ان احنا نصعد بالعلاج الى العلاجات البيولوجية مثل الابر او العلاجات بالفم، ونتأكد ان المرض يكون تحت السيطرة بحيث انه ما يأثر على حياته اليومية وعلى الحالة النفسية للمريض.
1: الدكتور محمد مفلح لصعيد اختصاصي أول جلدية في مستشفى الفروانية كان له هذا التصريح.
3: طبعاً تنظم رابطة أطباء الجلد برأس الدكتورة عبير البدالي حملة توعوية بعنوان غدا عن الإكزيما التأتبية. طبعاً هذه الحملة مستمرة خلال شهر سبتمبر في جميع مراكز ومستشفيات دولة الكويت، وكذلك في المجمعات التجارية والمراكز والمنشآت الحكومية والوزارات، الذي تهدف على زيادة الوعي الصحي للمرضى وللمجتمع بشكل عام. طبعاً مرض الإكزيما هو مرض منتشر بشكل كبير على مستوى العالم، ما هو بس على دولة الكويت، ولأسباب كثيرة. طبعاً الإكزيما التأتبية هي نوع من أنواع الإكزيما الذي يكون فيها حساسية بالجلد ملازم باحمرار وحكة. طبعاً أسبابها كثيرة، عندك الأسباب الوراثية هي العامل الرئيسي، وكذلك الأسباب المناعية كذلك موجودة، وكذلك الأسباب البيئية. طبعاً الأسباب البيئية عوامل كثيرة تؤثر بها مثل المناخ بشكل عام، الجفاف الزائد، الحساسية من شغلات معينة مثل الجفاف، الصابون، المواد الحارقة، فأسبابها كثيرة متنوعة. وطبعاً العلاج الرئيسي لها هي الوقاية من هذه المسببات خصوصاً العوامل الخارجية. طبعاً أول شيء رئيسي لازم يكونون عارفينه أن الإكزيما التأتبية أو الحساسية التأتبية مرض غير معدي، فأولياء الأمور لازم ما يخافون ولا يحاتون أطفالهم داخل المدارس. طبعاً أهمية الترطيب يأتي بالرقم واحد بالوقاية من المرض، فكل ما زاد الترطيب زادت الوقاية من هذا المرض، وكذلك حافظ الطفل على جلده، وكذلك الوقاية من الشمس. يعني يحاولون كثر ما يقدرون ينصحون أولادهم إن عدم تعرض للشمس بشكل كبير، ويكون الماء اللي يستخدمونه لا هو بارد ولا هو يكون حار، يعني ماء فاتر معتدل.
4: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

0: مساء الخير يا كويت.
1: نجدد لكم التحية ونبقى مع لقاءاتنا في مساء الخير يا كويت. انتشرت السجائر الإلكترونية مستمعين الكرام أو ما يعرف بالفيب، انتشرت بشكل كبير خاصة بين الشباب، ويعتقد البعض أنها أقل ضررا من السجائر العادية، لكن دراسات جديدة تحذر من احتوائها على مواد قد تؤثر في الصحة وتسبب أضرارا مع كثرة الاستخدام. فما هي حقيقة أضرار السجائر الإلكترونية، وهل هي فعلا بديل آمن للتدخين؟ ضيفتنا دكتورة أنوار النجار، استشاري طب العائلة، ستجيبنا على هذه الأسئلة في هذا الموضوع. حياك الله دكتورة أنوار.
2: الله يحييك، الله يسلمك، مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور. دكتورة، يعني الدراسات تتفاوت. قبل كم يوم أنا قاعد أشوف إن بالأخبار حاطين على واحدة من الفضائيات أن السجائر الإلكترونية فعلا تساعد على الإقلاع من التدخين، ولكن هناك بالمقابل كثير من الدراسات التي تقول لا تساعد على الإقلاع عن التدخين ولا تسوي شيء، لأنها أصلا هي مصدر قلق صحي رغم اعتقاد البعض بأنها أقل ضررا. ترى لما دكتورة نور؟
2: طبعا أي دراسة الحين تقول إن تساعد على إقلاع التدخين، هذه دراسة قديمة جدا، وهم ما زالوا يروجون لها علشان يزيدون من بيع السجائر الإلكترونية. أما الحقيقة فهي عكس ذلك تماما، هي فعلا هي سجائر إلكترونية مضرة جدا. وطبعا لما نقول إن هي مضرة فهي بسبب إن اللي يطلع منها هو عبارة، يعتقد البعض إنهم بس مجرد بخار ماي، لكن الحقيقة هي عبارة عن رذاذ، وهذا الرذاذ لما نقول رذاذ يعني جسيمات دقيقة، ولما نقول جسيمات دقيقة يعني مواد كيميائية مختلطة مع نيكوتين مع مواد مركبات عضوية متطايرة معادن يتنفسها الإنسان وتدخل إلى الجهاز التنفسي. انت تخيل هذا الجهاز التنفسي عبارة عن فويصلات دقيقة، أكياس صغيرة جدا في الجهاز التنفسي في الرئتين. هذه الأكياس الصغيرة في الجهاز التنفسي اللي تحمل الأكسجين، هذه الأكياس الصغيرة اللي في الرئتين تبي تحمل الأكسجين إلى جسم الإنسان.
1: نعم.
2: في الرئة من الرئتين إلى القلب إلى باقي أعضاء الجسم. هذا المعادن الثقيلة الموجودة في هذا الرذاذ في هذا المحلول راح يسوي ثقل في الرئتين، وبالتالي راح تترسب، راح يسوي لنا مشاكل في الرئتين.
1: برأيك لماذا انتشرت هذا الانتشار إذن؟ يعني رغم كل هذه المخاطر، لماذا أصبحنا نراها بشكل مكثف بين أيادي الكثير من الناس دكتور أنوار؟
2: لأنها انتشرت أكثر شيء استهدفت الشباب واستهدفت المراهقين بالذات، لأن المراهقين هم كانوا الفئة المستهدفة للفيبينج والسجائر الإلكترونية بالذات، بسبب طبعا مثل ما نقول الطعم الحلو اللي كان فيها واللي يضيفون لها والمحاليل والأشياء هذه، فكانوا طبعا هذه الأشياء خلتها حلوة. بالإضافة إن هي يعني صار فيها نوع من الإدمان، وإدمان السجائر الإلكترونية أعلى بكثير يفوق بمراحل السجائر العادية.
1: هل هذا يعود لمادة معينة داخل السائل الذي يوضع في هذه السجائر الإلكترونية دكتورة؟
2: أول شيء أن المراهق المخ عنده في طور النمو، بالتالي بسرعة راح ياخذ النيكوتين، وعنده اللي هي نسميه نظام المكافأة، لما ياخذ النيكوتين يرغب بنيكوتين أكثر. كذلك أن نسبة النيكوتين المكتوبة ما يجهلها المراهق. أنت لما يدخن السيجارة هو عارف أنا دخن سيجارة 1، 2، 3، 4، أما في السيجارة الإلكترونية هو مو فاهم شنو يعني أنا أدخن 20%، 25%. كذلك ما فيها ريحة، وهذا الشيء اللي يخلي كثير من أولياء الأمور ما يكتشفون إن ولدهم يدخن، وموجودة في مخباته 24 ساعة هو قاعد يدخن، في سهولة في التدخين 24 ساعة بس يدخن. يعني أنا عندي كثير من المدخنين يحاولوا يقنعون عن التدخين، يقول لي أقوم بالليل أقوم أدخن، يعني أنت بتخيل شنو يعني يقوم من النوم يسحب دخان.
1: لا حول ولا قوة، يعني إدمان مكتمل الصورة.
2: نعم.

0: وإدمانها عالي جداً، حتى الإقلاع عنها صعب جداً، مو مثل الإقلاع عن السجائر الإلكترونية، السجائر العادية أو التقليدية.
1: نعم.
0: فهي صعب جداً جداً الإقلاع
1: لله في
0: عنها.
1: خلقه شؤون دكتورة، يعني الكثافة والانتشار اللي محققته هذه السجائر الإلكترونية شيء
0: نعم
1: عجيب غريب، يعني ما
0: نعم
1: أدري إيش
0: بالضبط.
1: لاقين فيها. على كل حال، ذكرت قبل قليل دكتورة بأن هناك بعض المواد التي تؤثر على الحويصلات الهوائية الموجودة في الشعب الهوائية،
0: نعم
1: وهذا يعني التأثير يكون ناتج عن بعض المواد الموجودة في
0: نعم
1: سائل السجائر الإلكترونية. هل لك خبرة بمجموعة المواد هذه؟ لماذا هي ضارة وما هي أصلا هذه المواد؟
0: يعني ما نحصرها كلها لأن عشان المستمع يمكن يدوخ معنا، لكن
1: نعم
0: جزء منها طبعا النيكوتين، وهو مادة الإدمان الشديدة. طبعا النيكوتين مادة إدمان عالية جدا، وإحنا نقول مادة إدمان عالية جدا لأنها نقول صنفت أنها هي ثالث مادة إدمان على مستوى العالم. الرذاذ هو اللي هو اللي يحتوي على النيكل والقصدير والرصاص، اللي عن طريق التسخين يترسب إلى في داخل الحويصلات، وهو المادة اللي ممكن تسبب السرطان، وممكن يسبب الانسداد الرئوي، واللي هو كنا نشوفه في الشباب، وكنا سابقا ما نشوفه في الشباب، نشوفه بس في كبار السن.
1: نعم
0: كذلك المواد الحاملة اللي تحمل هذا السائل، اللي هو مثل الفيجيتابل جليسرين والبروبيلين جلايكول، كذلك المنكهات والمحليات
1: نعم
0: اللي كذلك تكون موجودة ويستنشقها الإنسان. طبعا كل هذا عبارة عن خليط من المواد والجسيمات اللي
1: نعم
0: تترسب داخل الحويصلات.
1: على طاري هذه المنكهات والروائح التي تضاف إلى السجائر الإلكترونية، بعض الدول في أوروبا الآن أصبحت يعني تمنع إضافة مثل هذه المواد، لأن شافوا أنها فعلا تسبب الإدمان، تعطي طعم حلو. نعم
0: أقول لك شيء، الحين صاروا يضيفون مواد أصعب من المنكهات والمحليات تسبب إدمان أخطر من المنكهات والمحليات، وصارت دول أوروبا تواجه إدمان أعلى من المنكهات والمحليات، وفي مواجهة خطر أعلى من المنكهات
1: ألا وهو
0: والمحليات. ما راح أقول اسمه لأن إذا
1: نعم
0: قلناه
1: نعم
0: أخطر
1: نعم
0: وأسوأ.
1: نعم نعم
0: وصارت الحين تواجه إدمان عالي وفي خطر شديد، لأن هذه الأسماء إذا قلناها يعني قد يعني الشباب يعني مادة إدمان عالية جدا،
1: نعم لا لا
0: وتسبب هالوساد وتسبب أشياء خطرة
1: مع
0: جدا.
1: الأسف، يعني نريد احنا
0: فالدول
1: نشر الوعي
0: أوروبا
1: ولا
0: صارت،
1: نريد يعني
0: يا نعم بالضبط، يعني
1: نعم
0: احنا ما نبي نقول هالأسماء لأنها أسماء يعني تسبب إدمان عالي جدا. وصارت حتى بريطانيا، يعني قبل تقريبا أنا قبل أسبوعين قاعد أقرأ نشرة في بريطانيا إنها تواجه خطر إدمان عالي لمواد في المدارس، للأسف
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لأعمار 15 ومن أعمار 15 17 سنة، أعمار يعني صغيرة جدا
1: ما شافوا شيء بالدنيا، يعني
0: للمدمنين.
1: ما شافوا شيء من الدنيا ويدمنون على هذه
0: بالضبط بالضبط،
1: المواد.
0: ويدمنون. وهذا المدخل، يعني احنا دائما نقول مدخل الإدمان هو ترى السيجارة،
1: نعم
0: فمدخل الإدمان هو السيجارة، والحين صار مدخلهم هو السيجارة الإلكترونية، لأن يضاف لها هالمنكهات، هذا هالمحلول يضاف له أشياء وأشياء.
1: نعم
0: فندير بالنا، نقول حق شبابنا ديروا بالكم من أي شيء يضاف على المحاليل.
1: نعم دكتورة، يعني واضحة وجهة النظر العلمية تجاه الفيب أو السجارة الإلكترونية من كل الكلام اللي ذكرتيه بالتفاصيل. ولكن الآن إذا أردنا أن نضع مقارنة، واحد مدخن الحين هو كذي كذي يدخن، سجارة ولا فيب، ما هو الأفضل له؟ نحن نعلم بأن الاثنين يسببان خطرا كبيرا، ولكن ما هو الأقل خطورة على صحته؟
0: شوف، يعني احنا لما نقول مثلا شنو اقل خطوره، طبعا السجاره التقليديه فيها احتراق، فهي فيها اول اكسيد الكربون، تمام. لكن انا ما يعني لما الحين في دراسات تقول لك ان اللي يسوي شيفتنج، اللي يروح على السجاره الالكترونيه، ممكن يدخن الاثنين مع بعض، و30% من الناس اللي يروحون على السجاره الالكترونيه يقومون يدخنون الاثنين مع بعض. وانا يعني انا قبل كم يوم في مدخن قال لي لا سامح الدكتور اللي قال لي عشان تقلع دخن سيجاره الكترونيه، لانه توهق.
1: مو خوش نصيحه هذه،
0: مو خوش نصيحه.
1: بطل على نفسه باب.
0: فانا
1: نعم.
0: اقول حق كل مدخن تبي تقلع، هناك طرق موجوده وسليمه للاقلاع عن التدخين تخليك تقلع عن التدخين بدون ما تلجأ لي السيجارة الإلكترونية، وسليمة وتجعلك تقلع عن التدخين بدون ما

0: تلجأ لي السجائر الإلكترونية. تبي تقلع تعال للطبيب المختص يخليك تقلع عن التدخين بدون ما تلجأ لا للسجائر الإلكترونية ولا غيرها.
1: نعم.
0: للسجائر الإلكترونية مدخل سيء جدا للإقلاع عن التدخين.
1: نعم.
0: تبي مدخل آمن هناك طرق آمنة، لكنك أنت تقول لي شنو الأقل ضرر، ما في شيء اسمه أقل ضرر، لا يوجد شيء اسمه أقل ضرر، الأثنين مضرين. لأن إحنا قاعد نقول ما عندنا دراسات كافية أخي الفاضل، الدراسات قليلة جدا. إحنا عندنا السجارة الإلكترونية ما زالت في السوق توها، ما صار لها سنين.
1: نعم.
0: السجارة الإلكترونية
1: إذا بناء على ماذا بالتحديد يعني وضعت كل هذه الأخطار والأضرار على استخدامها؟
0: على سبب واحد، أنها تسخن ولا تحترق فقط.
1: نعم نعم.
0: إنها ما تحترق.
1: ولكن بالنسبة لي أنا كغير مدخن دكتورة أنوار، يعني لما واحد يمي قاعد يدخن بالفيب أنا ما واجه معاه أي مشكلة، عكس لما يكون قاعد يدخن السجارة الحقيقة ريحة مزعجة والدخان في الجو وكأنه يعني هناك تلوث مرئي حقيقي قدامك.
0: نعم أنت ترى ذلك، لكن اللي ما تشوفه ما خفي كان أعظم. ما خفي كان أعظم. يعني هذا المسج اللي أنا أقول لك إياها، اللي ما تشوفه بعينك هو اللي تخاف منه أكثر، لأن اللي ما تشوفه بعينك هذا الرذاذ اللي أنت ما تشوفه من الدخان المتطاير، أنت تشوف الناس اللي يدخنون بيب شنو الدخان اللي يطلع منهم؟
1: نعم.
0: يخرع.
1: نعم.
0: ترى دخان بس أنت ما تشم ريحته.
1: نعم.
0: ولا ولا ولا ولا تضايق منه، لكن هذا الدخان ترى فيه هو النيكوتين صولت هذا اللي يطلع، ترى هذا خطر جدا.
1: يسبب تدخين سلبي في هذه الحالة؟
0: نعم.
1: يسبب التدخين السلبي في هذه الحالة؟
0: نعم
1: يعني؟
0: نعم نعم نعم، في تدخين سلبي من السيجارة الإلكترونية، ولا مضرة على الحامل وعلى الطفل وعلى على على الشخص اللي قاعد جنب الشخص اللي قاعد يم المدخن. وأقول لك شيء، في هناك مرحلة صامتة تكون موجودة عند الشخص المدخن، وقد تكون هناك مرحلة صامتة عند الشخص السلبي موجودة وهو ما يدري.
1: نعم.
0: فأنا أقول لك ما خفي كان أعظم، أقول لك إياها وأرجع أقولها، فلا لا لا لا لا تركن لما لا تراه.
1: صحيح.
0: اللي ما تشوفه يخوفك أكثر.
1: صحيح 100%. نتمنى من الجميع أن يقلع عن هذه العادة الكريهة، إن كانت سجارة عادية ولا إن كان فيب ولا إن كانت سجارة إلكترونية ولا غيرها من المسميات اللي ما تخلص والنكهات. بعض الناس يطقون دروب دكتورة أنوار يعني عشان فقط يصلون إلى محل معين يبيع النكهة الفلانية، سبحان الله، يعني هذا الإدمان بأبهى صورة. على كل حال،
0: وأنا اللي خوفني بعد أخوي هو الانستغرامات والمواقع الإلكترونية اللي صاروا الشباب والمراهقين يطلبون بشكل يعني هذا نحتاج ان يكون علينا سيطرة.
1: على كل حال هناك قانون حاليا يمنع توصيل هذه المنتجات منتجات
0: الطبخ. انا احيي صراحة هذا القانون ويعني وتفعيله بشكل جدي علشان ان احنا نسوي سيطرة على هذا الموضوع ونفك يعني الشباب. لكن ايضا اقول حق الشباب ديروا بالكم، ترى مهما كان نوع التدخين بشتى انواعه هو كله خطر. سيجارة فيب انت مهما كان جميع انواع التبغ هي مضرة، لا تنخدع بكلمة يعني بكلمة اي نوع من انواع التدخين، كلهم ضار.
1: بهذه النصيحة الذهبية من ضيفتنا الكريمة دكتورة أنوار النجار استشاري طب العائلة نختم معكم هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك دكتورة، ونتمنى من الجميع أن يستمع لهذه النصائح.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
2: رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: مستمعنا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
2: وفي الختام سلام ورسالة لرجال ونساء المستقبل الكويتيين. أبنائنا أحبائنا، أنتم أمل هذا المستقبل، لذلك نحن نطرح هذه النصائح القيمة من أجلكم، من أجل صحتكم، من أجل مستقبلكم، من أجل أمان يكتب بأيديكم اليوم. نسأل الله تعالى أن يحفظكم، أن يحفظ الكويت، أن يحفظ أهلها من كل مكروه. شكرا على طيب متابعتكم أحبتنا المستمعين، كنا معكم من برنامج مساء الخير يا كويت. هذه تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فريد الكندري، عبد الله الميموني،
1: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
2: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
1: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
2: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
1: دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم الليلة أمير الحسن، وفي الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفض العدوان الإيراني الذي استهدف عددا من الدول العربية. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن إيران لم تلتزم باتفاق القاهرة، وإن الوكالة لا تمتلك القدرة على الوصول إلى منشأتها النووية منذ عام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. الكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية واشنطن، والرئيس الأوكراني يقول إن استمرار مسار الدبلوماسية أمر ضروري. والزعيم الكوري الشمالي يدشن أحدث مدمرة في أسطول بلاده، معلنا أنها ستكون جزءا من منظومة الردع النووي. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية البرازيل الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. أجرى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، حيث جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ترأس نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان اليوم وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 166 المنعقدين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وجرى خلال الاجتماعين بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب سبل دعم العمل العربي المشترك ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وأكد المشعان في كلمة دولة الكويت أمام مجلس الجامعة ثبات موقف دولة الكويت في مواجهة العدوان الإيراني واعتداءات وكلائه وعزمها على صون أمنها وسيادتها، مجدداً تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض لهذه الاعتداءات، داعيا إلى بلورة موقف عربي موحد وواضح وحازم في مواجهة الاعتداءات على الدول العربية أيا كان مصدرها. كما جدد إدانة دولة الكويت للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، مؤكدا ضرورة تطوير آليات العمل العربي المشترك والانتقال بمفهوم الأمن الجماعي العربي

0: من التضامن السياسي إلى الردع والمنع وتعزيز دور جامعة الدول العربية في ترجمة المواقف المشتركة إلى تحرك فاعل ونتائج ملموسة. وثمن المشعان الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن نجاح مسارات التهدئة يتطلب وقفا كاملا للعدوان واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. التقى نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا كريستيان ساندرز، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم جهود الوكالة في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجه أداء مهامها. هذا وقد عقد وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعا تشاوريا مغلقا بمشاركة دولة الكويت لتنسيق المواقف بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة العادية 166 لمجلس الجامعة. وخصص الاجتماع للتشاور والتنسيق بشأن أبرز القضايا وأولويات المواقف العربية، حيث أكدوا رفضهم العدوان الإيراني والهجمات التي استهدفت عددا من الدول العربية واستمرار العدوان والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان وسوريا، إلى جانب القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي. شكري عبد الحميد والمزيد من التفاصيل.
1: في ختام أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته 166 على مستوى وزراء الخارجية، أكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع رفض الوزراء التصعيد الإيرانية والهجمات التي استهدفت دول الخليج العربية والأردن، وأدان استمرار العدوان والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان وسوريا. عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي الذي ترأس بلاده هذه الدورة مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع. أكد وزراء الخارجية العرب في البيان الذي تلاه وزير الخارجية التونسي التضامن العربي الكامل مع دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددين على أن أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها ثوابت لا تقبل المساس، وأن أي اعتداء على دولة عربية يمس أمن واستقرار المنطقة العربية برمتها. أكد وزراء الخارجية العرب أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف في مواجهة كافة التحديات، مشددين على أن التضامن والتنسيق بين الدول العربية يمثلان ضرورة حتمية لتعزيز قدرتها، وأشاروا إلى أن القضية الفلسطينية تظل في صلب العمل العربي المشترك باعتبارها قضية حق وعدالة وكرامة وإنسانية، مجددين التأكيد على رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة ومعاناة إنسانية. وشدد الوزراء على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يظل مرتبطا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كذلك شددوا على أهمية مواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. كان وزراء الخارجية العرب قد بحثوا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في اجتماع تشاوري الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، وأكد فهمي أن الجامعة ترفض استهداف أراض ومنشآت في الدول العربية، ومشددا على أن السيادة العربية ليست مجالا مفتوحا لتصفية حسابات الآخرين. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: وفي ملف التصعيد بالمنطقة، قالت وكالة بلومبرغ إن الولايات المتحدة تعتزم تصعيد الضغوط الدبلوماسية على إيران عبر الدفع باتجاه إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن، على خلفية ما تصفه واشنطن بعرقلة طهران عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من مخزونها من اليورانيوم المخ

0: الخصب ومواقعها النووية المتضررة. ومن المتوقع أن تتحرك واشنطن في هذا الاتجاه هذا الأسبوع خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وفي فيينا قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة تبحث مع إيران استئناف تفتيش منشآتها النووية بطريقة آمنة ضمن ما جاء في اتفاق القاهرة، وأضاف أن إيران لم تلتزم باتفاق القاهرة وأن الوكالة لا تمتلك القدرة على الوصول إلى منشآتها النووية منذ عام. وشدد غروسي على أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار ومنع الانتشار النووي. وفي لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل جهود وقف التصعيد، مرحبا بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل. ميدانيا أعلن الدفاع المدني في لبنان مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين جراء الغارات المستمرة لقوات الاحتلال اليوم على جنوب لبنان. سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب حاصدا مزيدا من الضحايا في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من اتساع رقعة المواجهة. ففي حصيلة غير نهائية أعلنت وزارة الصحة سقوط 27 قتيلا و69 جريحا في الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة التي استهدفت مبنى سكنيا فجر اليوم في بلدة كفر رمان في منطقة النبطية إلى 11 قتيلا بينهم 3 أطفال و4 سيدات إضافة إلى 8 جرحى. وكانت غارة على سيارة في البلدة نفسها قد أدت إلى مقتل مسعف وإصابة 2 بجروح. إلى ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوقى، وبالتزامن نفذت مسيرة غارة استهدفت سيارة في مدينة النبطية. وتوسعت الاعتداءات لتطال منطقة الريحان حيث أغارت مسيرة على دراجة نارية ما أدى إلى سقوط قتيل بحسب المعطيات الأولية. كما تعرضت بلدة المنصور في منطقة صور ل6 غارات بالتوازي مع أكثر من 10 تفجيرات متتالية. ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير ضخمة في مدينة بنت جبيل وبلدات حولة وزوطر الشرقية وبني حيان. في المقابل أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الجانب الإسرائيلي يعطي ذرائع غير مقبولة لتبرير اعتداءاته واستمرار الضربات، وقال إنه لا يمكن تبرير تدمير مبنى بكامله لاستهداف شخص واحد، مشيرا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء خلال اليومين الماضيين. الرئيس عون أكد أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل، لكنه شدد على مواصلة لبنان المسار الدبلوماسي لأنه الحل الأفضل للطرفين بحسب قوله. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم إثر غارات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة في اختراق متواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي سياق متصل دعا المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كريستيان سوندرز إلى تحرك دولي لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على استمرار عمل المؤسسات الدولية الداعمة لحقوقه الإنسانية خاصة الأونروا. وقال سوندرز في كلمة أمام اجتماع الدورة 166 لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي انطلق في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم إن الفرصة لم تغلق بعد أمام التحرك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته ودعم المؤسسات التي تخدمه والحفاظ على إمكانية تحقيق سلام عادل ودائم. وفي الأراضي الفلسطينية استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون أحدهم طفل إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية

0: والقدس شمالي الضفة الغربية ووسطها. كما أصيب مستوطن اليوم في عملية طعن قرب قرية أوسرين في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملية أمنية واسعة وفرض طوقا أمنيا على عدة قرى فلسطينية. حسن جعفر والتفاصيل.
1: بعد ساعات من تهديدات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية بحرب شاملة، استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين من بلدتي أوسرين وقابلان الواقعتين في شمال الضفة الغربية، فيما قالت المصادر الفلسطينية بأن الشهيد بلدة أوسرين قضى بذريعة تنفيذه لعملية طعن مستوطن متطرف، وذلك في الوقت الذي كان فيه المستوطنون قد شنوا اعتداءات على بلدة أوسرين وهجموا المنازل وقطعوا الكهرباء وأحرقوا عشرات المركبات وحقول الزيتون التي تشتهر فيها البلدة المذكورة. وكان المستوطنون المتطرفون قد شنوا هجوما وبمساعدة جيش الاحتلال على بلدة حجة من محافظة قلقيلية إلى الشمال من الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين وإصابة أربعة بجروح متوسطة. وكان المستوطنون قد شنوا اعتداءات إرهابية كذلك على بلدتي قصرى وقبلان من محافظة نابلس، وامتدت اعتداءاتهم إلى كل المحافظات الفلسطينية، وترافق ذلك مع اقتحام المسجد الأقصى وسط دعوات من الجماعات الإسرائيلية المتطرفة باقتحام الأقصى، وذلك عشية حلول الأعياد اليهودية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وإلى سوريا، حيث أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم رفض دمشق الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، مشددا على رفض تحويل الأراضي العربية إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين. كما أضاف الشيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فرض مناطق نفوذ جديدة في سوريا وتعطيل مسار التعافي بها، موضحا أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. كما جدد وزير الخارجية السوري التأكيد على أن حصر السلاح وقرار الردع حق سيادي مطلق بيد الدولة، مشيرا إلى أن دمشق تمضي في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية مع الأردن لإرساء السلام في محافظة السويداء، مؤكدا أن دمشق أسقطت مخططات التقسيم التي استهدفت الدولة. وفي اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، أحد أهم معاقل الحوثيين في المحافظة. وأكدت مصادر ميدانية أن المعارك لا تزال محتدمة مع استمرار تقدم القوات اليمنية على كافة المحاور وتراجع الحوثيين. وفي الملف السوداني، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أن لديها سجلات لأكثر من 11,000 حالة لمفقودين في السودان، بينها أكثر من 9,000 حالة جرى توثيقها منذ اندلاع القتال في أبريل 2023. وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر فريد لحميد إن اللجنة الدولية تواصل العمل مع الهلال الأحمر السوداني لتحديد مصير المفقودين، موضحا أن اللجنة الدولية تجري محادثات ثنائية وسرية مع جميع أطراف النزاع في السودان بهدف ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم جميع الأطراف على مواصلة مسار الدبلوماسية بعد أن زار مبعوثان أمريكيان كييف وموسكو لإجراء محادثات، مؤكدا على مواصلة التنسيق والاستعداد للاجتماعات والمحادثات المقبلة. ميدانيا قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي اليوم إن بلاده استهدفت مصفاة نفط في منطقة ريازان الروسية.

0: بالإضافة إلى منشآت لتكرير النفط في بيرم وتتارستان. وأضاف زيلينسكي أنه تم استهداف موقع يستخدم لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة الهجومية في منطقة كورسك، بالإضافة إلى هدف لم يحدده في البحر الأسود. وفي موسكو قال الكرملين اليوم إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن لإيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا، وذلك إثر زيارة قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ميدانيا أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت إحدى المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود. الزميل أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن الجانب الروسي لا يستبعد إمكانية استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا، لكن من السابق لأوانه الحديث عن إطار زمني أو مكان محددين. وقال إن جاريد كوشنر أدلى بهذه التصريحات أثناء وجوده في العاصمة الأوكرانية كييف، ونحن أيضا لا نستبعد استئناف هذه المحادثات الثلاثية. وأعلن بيسكوف أن روسيا تقدر عاليا جهود المفاوضين الأمريكيين، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا أعرب عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لالتزامه بالسلام. وأوضح بيسكوف أن اجتماع 5 سبتمبر بين بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كان خطوة صغيرة نحو السلام. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشأة في ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا، قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها. وقصفت زورق دورية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، كما استهدفت مجمعا للتحميل وأصابت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك جنوب أوديسا، وتواصل استهداف السفن والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية. وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني بالمسيرات على عدد من المناطق الروسية، وأسقطت 306 مسيرات فوق 17 مقاطعة روسية، إضافة إلى بحر آزوف والبحر الأسود. وتواصل حصار نحو 1700 جندي أوكراني في خاركوف شرق أوكرانيا، وشنت ضربات على منشآت النقل والإمداد الأوكرانية ومواقع إنتاج وتخزين، وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 142 منطقة، وقضت على 1225 جنديا أوكرانيا، وأسقطت نحو 500 مسيرة وقنبلتين موجهتين خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي شأن روسي آخر، دشنت روسيا وكوريا الشمالية أول جسر بري مخصص لحركة السيارات يربط بين البلدين عبر الحدود المشتركة، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ في ظل خضوعهما لعقوبات غربية. وفي ملف العلاقات الأوروبية مع جزيرة غرينلاند، وقع الاتحاد الأوروبي وحكومة غرينلاند بالإضافة إلى الدنمارك إعلانا مشتركا جديدا في العاصمة نوك، يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بين الجانبين. وقع الإعلان كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسون بحضور رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسون. ويشمل الاتفاق مجالات التعاون الأساسية أبرزها البنية التحتية والاتصال الرقمي والإدارة البحرية والتأهب المدني والدعم المالي والاستثماري. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه مضاعفة الدعم المالي والالتزامات الاستثمارية المخصصة لغرينلاند لتصل إلى مئات الملايين من اليورو بحلول عام 2034. وفي بيونغ يانغ، دشن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أحدث مدمرة في أسطول بلاده، معلنا أنها ستكون جزءا من منظومة الردع النووي ويمكنها شن ضربات انتقامية مدمرة من دون أن يوضح ما إذا كانت السفينة ستحمل أسلحة نووية. وأضاف أن المدمرة كانغ كونغ التي تزن 5000 طن هي ثاني سفينة حربية من فئتها تدخل الخدمة بعد تدشين مدمرة أخرى على الساحل الغربي لكوريا الشمالية قبل نحو 3 أشهر. وأكد زعيم كوريا الشمالية أن التسليح البحري النووي يتقدم، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل توسيع ما وصفها بأنها أقوى أصولها الاستراتيجية.

الاستراتيجية في المياه الرئيسية لحماية سيادتها البحرية وأمن المنطقة. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها الليلة استمرار تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

0: مرتفعات علي الطاهر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية خلال 3 أيام إلى 27 شهيداً و69 مصاباً، فيما حذر الرئيس اللبناني من أن الاعتداءات تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض جهود وقف التصعيد، مرحباً بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية ومؤكداً التمسك بالتجديد للقوات الدولية. مستمعينا الكرام، حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأستاذ جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا أستاذ جورج.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ. بداية، كيف تقرأ المشهد وإلى أين يتجه التصعيد في الجنوب؟ يعني هل تمهد السيطرة على مرتفعات علي الطاهر لفرض واقع أمني جديد برأيك؟
1: التصعيد في الجنوب إنما يرتكز إلى ثابتتين. الثابتة الدبلوماسية، وهو إصرار رئيس الجمهورية على استمرار التفاوض مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لوضع اتفاق الإطار موضع التنفيذ، وبالتالي يحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، ترجم أخيرا بالإفراج عن 15 لبنانيين كانوا في السجون الإسرائيلية. المسار الثاني هو تصعيدي ويستند إلى المعادلة الآتية: طالما أن حزب الله يتمسك بسلاحه ويواجه مسيرات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالما أن إسرائيل تمعن في التصعيد وفي قصف القرى وألحاق طبعا أضرار فادحة بالأهالي خصوصا، وأن طبعا يعني البيانات الرسمية تتحدث تقريبا عن أكثر من 30 شهيدا وعدد كبير من الجرحى. علينا أن نذكر يعني هناك طبعا ما يسمى بالمجزرة في بلدة الكرويم في الرمان اليوم، حيث سقط 9 قتلى بعض منهم من عائلة واحدة، وهذا بطبيعة الحال يجعل المشهد دمويا للغاية. لذلك الوضع الميداني أصبح مرتبطا إلى حد كبير بالمسار الأمريكي الإيراني، لأن حزب الله يتلقى أوامره من إيران، وإيران لا تريد من حزب الله أن يترك سلاحه ما لم يتم تسوية شاملة في المنطقة سواء مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل، وهذا ما يعقد المشهد الجنوبي. لذلك باعتقادي أن كل ما يجري لن يعطل المسار الدبلوماسي، وهناك بحث جدي لجولة جديدة من المفاوضات قد تكون في النصف الثاني من سبتمبر الجاري. هذا باختصار المشهد حاليا في الجنوب.
0: نعم، جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعني سيطر على مرتفعات علي الطاهر، ما دلالة ذلك في هذا التوقيت تحديدا؟
1: طبعا علي الطاهر تشكل نقطة استراتيجية، بمعنى أن العدو الإسرائيلي عندما يتمركز في هذه التلة إنما يشرف على كامل الجنوب حتى ما بعد الليطاني شمالا، وبالتالي تصبح كل الحركة سواء كانت عسكرية أو مدنية تحت منظاره. لكن بطبيعة الحال حزب الله لا يزال يقول بأن هذه التلة لم تسقط بعد، بدليل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سيطرت على هذه التلة طبعا بشكل يعني عسكري لم تتمكن حتى الآن من دخول الأنفاق، ويقال بأن تحت تلة علي الطاهر هناك طبعا أنفاق، أو لنقل أن هناك جنوب آخر تحت الأرض يحتله حزب الله. لذلك حتى الآن لم نرى أن الإعلام الإسرائيلي قد دخل إلى هذه الأنفاق وأعطى نتائج حاسمة بأنه سيطر فعلا على التلة. قد يكون سيطر مدنيا على الأرض، لكن تحت الأرض لا يزال حتى الآن أمام علامات استفهام. أضف إلى ذلك أن هناك مسؤولين إيرانيين كبار أعلنوا بأنهم على تواصل دائم مع ناصر حزب الله، أو بالأحرى مع ضباط من الحرس الثوري، إنما يقودون المعارك نيابة عن حزب الله وبمشاركته. لذلك القرار الميداني باعتقادي لم يعد عند حزب الله ولا عند الشيخ نعيم قاسم بقدر ما أصبح عند الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما يعقد المشهد، بمعنى أن ما يجري في الجنوب لا يمكن فصله عن المسار الأمريكي الإيراني الإسرائيلي.
0: نعم، إسرائيل تتحدث اليوم عن ردا على

0: إطلاق مسيرتين من حزب الله، فيما يتواصل القصف أيضا على بلدات الجنوب، هل نحن أمام تغيير فعلي في قواعد الاشتباك أستاذ؟
1: الحقيقة تغيير قواعد الاشتباك باعتقادي من الصعب جدا،
0: نعم
1: لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إلغاء اتفاق الإطار. لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بنيامين نتنياهو وبانقسام اليمين اليهودي إلى أكثر من فئة، أصبح وضعه الانتخابي في مأزق، وبالتالي ربما التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يعتبر أو يوظف كورقة انتخابية رابحة بالنسبة لنتنياهو. من هنا يعني يمكن طبعا الربط بين الوضع الميداني والوضع السياسي في داخل إسرائيل، خصوصا وأن الانتخابات الإسرائيلية ربما تفصلنا عنها أيام أو أسابيع، وهذا بطبيعة الحال ما يجعل أيضا عنصرا إضافيا لتصعيد الموقف. لكن باعتقادي أن يعني طالما أن حزب الله لا يزال يتمركز في طبعا في الجنوب ويوجه المسيرات ضد القوات الاحتلال، معنى ذلك أن الجنوب هو دائما ربما طبعا جبهة مشتعلة، لنقل بكل صراحة، إسرائيلية إيرانية على أرض لبنانية، يدفع ثمنها لبنان الرسمي ويدفع ثمنها الشعب اللبناني.
0: نعم، الرئيس اللبناني يقول إن الاعتداءات تقوض جهود وقف التصعيد، وبيروت تطالب بحضور دولي تحت رعاية الأمم المتحدة. هل يمكن للتحرك الدولي أستاذ أن يوقف هذا التصعيد؟
1: الحقيقة يعني أولا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن قوات اليونيفيل سوف تبدأ بمغادرة لبنان اعتبارا من يناير مطلع العام المقبل، وفقا للقرار 2790 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في آب من العام الماضي، لطبعا يعني ترحيل هذه القوات عن لبنان. لكن لبنان الرسمي يتمسك بهذه القوات لأنها تشكل طبعا ربما ساعدا معنويا كبيرا للجيش اللبناني. لكن في حال يعني كان هناك قرار كبير بترحيل هذه القوات، يبحث لبنان عن قوة بديلة ربما تكون أوروبية. وبالتالي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه قبل شهرين تقريبا عقد اجتماع بين رئيسة وزراء إيطاليا والرئيس الفرنسي، وتفاهما على تشكيل قوة أوروبية تحل مكان اليونيفيل. وعندما زار رئيس الجمهورية روما قبل أسبوعين، إنما أثار هذا الموضوع مع رئيسة وزراء إيطاليا، وبالتالي هذا الأمر يتحرك دبلوماسيا. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار لأن الأمور تتضح أكثر مع بدء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية هذا الشهر، حيث سيكون هذا الموضوع ربما مادة ساخنة من التداول في الكواليس الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة، خصوصا إذا طبعا ترأس الوفد اللبناني رئيس الوزراء نواف سلام. لذلك الموضوع مطروح بقوة، لكن الإخراج حتى الآن لم يتبلور بعد.
0: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من بيروت الأستاذ جورج عالم، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لك أستاذ جورج على المشاركة معنا والحديث عن آخر التطورات في الجنوب اللبناني. شكرا لك.

وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة ترأس وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم وفد دولة الكويت المشارك في أعمال النسخة 15 من قمة AIM للاستثمار المقامة في إمارة دبي. وذكرت وزارة المالية الكويتية في بيان أن الوفد المشارك يضم قنصل عام دولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد الزعابي والمدير العام للشؤون الاقتصادية في الوزارة سعد الرشيدي. وبيّنت الوزارة أن القمة تناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بمستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمي، أبرزها الاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق العالمية وتمويل التنمية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة ومدن المستقبل وتطوير البنية التحتية والاستدامة إلى جانب السياسات الاستثمارية وتطوير بيئة الأعمال. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 94 نقطة ونصف النقطة ليبلغ مستوى 8934 نقطة ونصف النقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي قرابة 33 نقطة، كما

0: ارتفع مؤشر السوق الأول 112 نقطة ونصف النقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 628 مليون و200 ألف سهم عبر 35,660 صفقة نقدية بقيمة 136 مليونا و500 ألف دينار. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد، الطقس راح يكون حار ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد، مدينة الكويت 31 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 30، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 28، ميناء الحمدي وفيلتشة 34، جزرنا الشمالية ورب بوبيان 33، وجزرنا الجنوبية جارو كبر وأم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 8:35 دقيقة صباحا، أدنى جزر في الساعة 1:50 دقيقة الفجر، موعد أذان الفجر في الساعة 4:08، موعد شروق الشمس في الساعة 5:29. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفض العدوان الإيراني الذي استهدف عددا من الدول العربية. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن إيران لم تلتزم باتفاق القاهرة وإن الوكالة لا تمتلك القدرة على الوصول إلى منشآتها النووية منذ عام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. الكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية واشنطن، والرئيس الأوكراني يقول إن استمرار مسار الدبلوماسية أمر ضروري. والزعيم الكوري الشمالي يدشن أحدث مدمرة في أسطول بلاده معلنا أنها ستكون جزءا من منظومة الردع النووي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أمير الحسن، ومن المخرج أمير مختار. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

هنا الكويت والساعة فيها 8:40. أهلا بكم مستمعنا الكرام بالنشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج علي غلوم. بداية مع العناوين: منتخب الوطني يباشر تدريباته استعدادا للمشاركة في خليجي 27. نادي الكويت يدشن استعداداته للوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا الثاني. قبزرد يحقق ذهبية زوج بطولة الغردقة الدولية للتنس المحترفين. ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الإنتر في الأبطال. التعادل يحسم مواجهة يوفنتوس وميلان.

0: أن في الكالتشيو رسميا فيرونتينا يقيل مدربه فابيو غروسو. أهلا بكم مستمعنا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. باشر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته على استاد علي صباح سالم بنادي النصر استعدادا للمشاركة في بطولة خليجي 27 التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 23 من سبتمبر الجاري حتى 6 من أكتوبر المقبل، وأوقعت القرعة الأزرق في المجموعة الأولى مع منتخب البلد المضيف السعودية والعراق وعمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين والإمارات وقطر واليمن. هذا وسيغادر وفد الأزرق غدا إلى العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكر تدريبي على أن يتوجه يوم 16 الجاري إلى جدة لاستكمال استعداداته، علما بأن الفريق سيلتقي مع المنتخب اليمني من الشهر ذاته. يستعد نادي الكويت لمواجهة نظيرها الوحدة الإماراتي المقرر لها 16 من الشهر الجاري على استاد آل نهيان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني، ويدشن الجهاز الفني استعداداته غدا لتجهيز الفريق فنيا وبدنيا وتلافي أخطاء المباريات الثلاث في الدوري الممتاز. وأكد مدرب الفريق فراس الخطيب أن مواجهة الوحدة تختلف تماما عن منافسات الدوري، مضيفا أن اللقاء صعب جدا لا سيما في ظل قوة المنافسة، وشدد على أن الكويت يملك الطموح والإمكانات التي تؤهله للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الثاني. أحرز أبطال منتخبنا الوطني لألعاب القوى عدة ميداليات ملونة ضمن منافسات البطولة العربية 12 لألعاب القوى للناشئين تحت 18 عاما والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة. وحول إنجازات أبطال المنتخب أدلى المدير الفني للناشئين في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ناصر الجار الله بهذا تصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: الحمد لله اليوم الأول والثاني حصيلتنا كانت ميداليتين ذهبية في الوثب الطويل والوثب العالي. الوثب الطويل عبد الرحمن العازمي، والذهبية الثانية ياسمين وليد في الوثب العالي. الفضيات كانت من نصيب اللاعب فهد الظفيري في الوثب الطويل كذلك، والفضية الثانية في القفز بالزانة عباس أحمد ناصر. برونزية كانت في سباق المئة متر حيدر القطان، ذهبيتين فضيتين وبرونزية. إن شاء الله أن نطمح في رفع حصيلة الفريق والميداليات. شكرا لكم.
0: حقق نجم منتخبنا الوطني للتنس عيسى قبزرد المركز الأول والميدالية الذهبية للزوجي مع زميله من الهند روهان ميهيرا في بطولة الغردقة الدولية للتنس للمحترفين، والتي اختتمت منافساتها بمدينة الغردقة المصرية بمشاركة مجموعة متميزة من لاعبي التنس المحترفين من 14 دولة، وذلك بعد أن واصل قبزرد وزميله ميهيرا انتصارهما وفازا في المباراة النهائية للبطولة على الثنائي المكون من اللاعبين الهندي أريان لاكشمانا وزميله الإيطالي لورينزو لوروسو بمجموعتين مقابل لا شيء. ومن أخبارنا الخليجية، يلتقي الهلال مع منافسه نيوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، حيث يتربع الهلال على الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما يحتل نيوم المركز السابع بتسع نقاط. ويسير الهلال بصورة مثالية في الدوري حتى الآن، فهو لم يخسر ولم يتعادل ويتطلع لتحقيق فوز جديد يعزز من خلالها الصدارة، خصوصا في ظل تكامل صفوفه. أما نيوم فبعد الخسارة أمام الرياض استعاد توازنه سريعا على حساب الخليج، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة مهمة. أعلن نادي الحزم التوقيع مع الدولي التشيكي جندريتش ستانيك حارسا للفريق الأول لكرة القدم دون الكشف عن مدة العقد بحسب ما نشره حساب النادي الرسمي. ويمتلك ستانيك تجربة طويلة مع عدد من الأندية بدءا بسبارتا براغ ثم إيفرت

وهذا في الإنجليزيين، إضافة إلى فيكتوريا بلانزا التشيكية وكذلك سلافيا براغ ورفقتها منتخب بلاده تجرد جندريتش من منتخب 16 عاما عبر فئته المختلفة وصولا إلى المنتخب الأول، وانضم في بطولة كأس العالم 2026 إلى قمة المنتخب لكنه لم يشارك في أي مباراة. الأخبار العالمية. وضع ريال مدريد اللمسات الأخيرة لاستقبال إنتر في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وأكمل الفريق الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب القاري تدريباته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ويسعى ريال مدريد لافتتاح مشواره في البطولة بحصد النقاط الثلاث، وسيعمل رفاق النجم الفرنسي كليان مبابي على تجاوز آثار خسارتهم الأولى في الدوري التي تكبدوها أمام ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الليغا، والعمل على مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز على منافسهم الإيطالي. انتهت مباراة يوفنتوس وضيفه اي سي ميلان بالتعادل الايجابي بهدف لهدف في الجولة الثالثة من الدوري الايطالي لكرة القدم، وافتتح ميلان التسجيل بواسطة الفاجو سيسي، ثم ادرك فريق السيد العجوز التعادل في الرمق الاخير من المواجهة بهدف سجله فيدريكو غاتي، ويملك كل من ميلان ويوفنتوس 7 نقاط. سحق ستارزبورغ مضيفه تروا العائد بين الكبار ب6 أهداف لهدفين، منها هدفان للبديل الجناح الإنجليزي سام أمو أمياو في المرحلة الثالثة من الدور الفرنسي، وافتتح تروا التسجيل عن طريق أنتوان ميل، وأدرك الإسباني جيكوبو أورتيغا التعادل، ثم سريعا انهار دفاع تروا أمام هجمات ستارزبورغ فسجل دييغو سوسا وجيوفاني رينا والبديل كونراد هارد ثلاثية، في حين سجل البديل الآخر أمو إمياو أبناء 20 عاما هدفين، وقلص جريمي لو دوراون الفارق بتسجيل الهدف الثاني لتروا. عاد فريق طرابزون سبور إلى سكة الانتصارات عقب فوزه الكبير على ضيفه غانشلار بيرينلغي بخماسية دون رد في الجولة الرابعة من الدوري التركي لكرة القدم، وسجل كل من بولو أونوتشو هدفين ومحمد صلاح وإرنست موتشي وفرانكو لينو أهداف فريق طرابزون، ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 7 نقاط. وفي باقي المواجهات فاز تشوروم على ضيفه أيوب سبور بثلاثية بيضاء، وكو جالي سبور على سامسون سبور بهدف وحيد، وتعادل قاسم باشا مع أميد سبور بهدفين لكل منهما. قال نادي فيرونتينا مدربه فابيو غروسو بعد 3 مباريات فقط في الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب تعرضه ل3 هزائم متتالية، وكان غروسو المتوج بكأس العالم 2006 مع إيطاليا كلاعب قد عين مدربا للفريق في يونيو بعد فترة نجاح استمرت 2 عامين مع ساسولو، لكن فيرونتينا بدأ موسمه في الدوري الإيطالي بشكل كارثي بعدما عانى أيضا في بداية الموسم الماضي قبل أن ينجح في نهاية المطاف في تفادي الهبوط، وتلقى فريق غروسو هزيمة قاسية أمام روما برباعية دون رد في الجولة الافتتاحية قبل خسارته على أرضه أمام فرونينزي بثلاثية، ثم هزيمة على أرضه أمام تورينو بهدفين لهدف.

قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عدم دعم ترشح جياني انفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي فيفا وفق ما أعلن، معربا عن أسفه لما وصفه غياب الشفافية ووجود خلل في الحوكمة داخل الهيئة الكروية العليا. وحدت بلجيكا بذلك حذو الاتحادات الأوروبية الأخرى سحبت بدورها دعمها لإنفانتينو من بينها السويد وأسكتلندا وإيطاليا. وأوضح الاتحاد البلجيكي أنه بالتنسيق مع يويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ننتظر إجابات واضحة بشأن آلية اتخاذ القرار المتعلقة بمشروع إنفانتينو الذي تم التخلي عنه لاحقا. في عالم السرعة والمحركات، حقق سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي فوزا تاريخيا على أرضه وأمام جماهيره بعد انطلاقه من المركز 19 ليجتاز خط نهاية سباق جائزة إيطاليا الكبرى في المركز الأول على حلبة مونتسا. وتقدم أنتونيلي الذي عزز صدارته للترتيب العام للسائقين على زميله البريطاني جورج راسل بعدما تجاوزه قبل 4 لفتات من نهاية السباق، وتوقف السباق إثر حادث تعرض له شارل لوكلير سائق فيراري في نهاية اللفة الثانية، وكان راسل في الصدارة بعد استئنافه.

0: وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز بثلاث مجموعات دون رد على الأمريكي تومي بول ليصل إلى دور الثمانية من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آملاً في الدفاع عن لقبه. واستعاد ألكاراز أفضل مستوياته في نيويورك بعد غياب دام قرابة 5 أشهر بسبب إصابة في معصمه الأيمن، محققاً انتصاره بفضل أداء مذهل في ضربات الكرة أمام لاعب آخر يتميز بقوة ضرباته. وسيلاقي كارلوس ألكاراز بن شيلتون في دور الثمانية الذي بلغه بفوزه على اليوناني ستيبانوس تيتيباس. بهذا مستمعينا قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. منتخبنا الوطني يباشر تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة خليجي 27. نادي الكويت يدشن استعداداته للوحدة الإماراتية في دوري أبطال آسيا 2. قبا زرد يحقق ذهبية زوجي بطولة الغردقة الدولية للتنس المحترفين. ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة إنتر في الأبطال. التعادل يحسم مواجهة يوفنتوس وميلان في الكالتشيو. رسميا فيرونتينا يقيل مدربه فابيو غروسو. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج علي غلوم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

عندما يكون الكلام جزل المعاني، وافر التعبير، عميق المفردات، يصل إلى المتلقي محدثاً الأثر المطلوب. عندها ندرك أن هذا القول من الأقوال التي لا تنسى والقادرة على التغيير، فنقول إن فلان قال. قال برنامج يقدم الكلام الجامع للخبرة والحكمة والموعظة. قال إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوص، قال إخراج لول ونوري.

أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. يطيب لنا أن يتجدد اللقاء معك بهذه الأمسية الحالمة في حديث حول التجربة الإنسانية في الكلام واللغة والمفردات، وكيف تحول البعض إلى مصدر للإلهام بكلماته وأقواله. ولا شك أن هذا حديث فيه بحث كبير، فأهلا بك.

من المعلوم أن الإنسان تميز عن غيره من المخلوقات بأن جعله الله تعالى خليفة في الأرض وخصه بالنطق والكلام، فكانت هذه المزية سبباً للتفاهم والتخاطب وبناء المجتمعات. وفي الكلام يجتمع الناس ويختلفون، وما زال الخط الواصل بين العقل وبين السلوك الذي يحدثه البشر والكلام ترميز لما اتفق الناس عليه من دلالات ترتبط بالمفاهيم والقيم والسلوكيات والوعي، وكل ما يحيط بالإنسان بما يضع البشر على طريق التقدم وبناء الحضارة.

صديقنا المستمع، لا يخفى على رفيع علمك أن كل البشر يؤخذ من قولهم ويرد إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو المؤيد من الله تعالى، فلا ينطق عن الهوى، إنما جاء في سيرته العطرة من أفعال وأقوال محل اتباع وطاعة وانقياد، وليس محل نقاش ورأي. أما باقي البشر فكلهم يؤخذ منهم ويرد عليهم، ولكل منزلته من العلم والفهم والمكانة بين الناس. ومما لا شك فيه أن الإنسان يرتقي بما يملك من علم مقرون بالأخلاق، وهذا عام في كل الحضارات، فما من رجل علت مكانته وارتفع قدره بين الناس إلا بعلو علمه وأخلاقه، وربما تجاوزت الأخلاق العلم أحياناً. فعندما يكون الإنسان على خلق رفيع يرتفع قدره بين الناس ويعلو شأنه لأثر سلوكه معهم، وهذا ظاهر في كل زمان ومكان.

صديقنا المستمع، من خلال برنامج قال نجول في الحديث حول الدلالات اللغوية للكلمات، ونقف عند الأقوال التي كانت وما زالت مؤثرة في معناها وقادرة على اختصار السنوات الطوال من الخبرة والتجربة في الحياة قد جاد بها المفكرون والعلماء والعظماء على مر التاريخ، ويدخل في جملتها الشعر لاعتبارات أن الشعر قد حوى من الحكم والأمثلة ما يستدل به على فهم الحياة. ما زالت قصائد الشعراء تنبض بالحياة والحكمة والقيم والموعظة، ولنا في هذا الطريق مسلك نتبعه في برنامج قال.

ومما تتسم به أقوال الحكمة والأمثلة الاختصار بما يضمن شمول المعنى وقلة الكلام. وقد قيل إن الاختصار هو الجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، وقيل الإيجاز دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه. وهناك الكثير ممن يربط بين الاختصار والإيجاز ويعدونهما وجهين لعملة واحدة، فالإيجاز والاختصار عندهم مصطلحان لظاهرة لغوية واحدة. وقد اهتم البلاغيون العرب بدراسة ظاهرة الإيجاز في اللغة العربية، وقد ربط كثير من العلماء بين الإيجاز والاختصار في أبحاثهم، حتى قيل الإيجاز والاختصار بمعنى واحد. ويعبر عن هذا التوجه أيضا صاحب خزانة الأدب، حيث يقول: الإيجاز اعتنت به فصحاء العرب وبلغاؤهم كثيرا، فإنهم كانوا إذا قصدوا الإيجاز أتوا بألفاظ استغنوا بواحدها عن ألفاظ كثيرة كأدوات الاستفهام والشروط وغير ذلك. فقولهم مثلا: أين زيد؟ مغن عن قولهم: أزيد في الدار أم في المسجد؟ إلى أن تستقرئ جميع الأماكن. وقولك: من يقم أقم معه، مغن عن أن يقم زيد أو عمر أقم معه. وما بالدار من أحد مغن عن قولك: ليس فيها زيد ولا عمر. فغالب كلام العرب مبني على الإيجاز والاختصار وأداء المقصود من الكلام بأقل عبارة. ولو أمعنا في التفاصيل قليلا أيها الأحبة، وفي هذا النوع على ضربين: إيجاز قصر وإيجاز حذف. فإيجاز القصر اختصار الألفاظ، وهو كقوله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذا اللفظ الوجيز المعجز المختصر غاية في الإيجاز، وكل كتب البلاغة العربية تعرضت للحديث عن الإيجاز، فغلب مصطلح الإيجاز في كلام البلاغيين وغلب مصطلح الاختصار في كلام النحاة. وجماعة من العلماء فرقوا بينهما الإيجاز والاختصار، وفي هذا الشأن قال ابن سيده: بين الإيجاز والاختصار فرق منطقي، ولذلك قال بعضهم: الاختصار خاص بحذف الجمل فقط بخلاف الإيجاز، فالإيجاز تجريد المعنى من غير رعاية للفظ الأصل بلفظ يسير، والاختصار تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى. ولعلنا أيها الأحبة نستطرد قليلا ونتعرف على فن الحذف في لغة العرب. القاعدة في الكلام أننا نذكر كل كلمة لتؤدي معناها، لكن هل تعلم أن الحذف في اللغة العربية قد يكون أبلغ وأجمل من الذكر؟ البلاغة ليست بكثرة الكلام، بل أحياناً في اختصاره، فالعرب يحذفون المسند إليه هرباً من الحشو والعبث بشرط وجود دليل يفهم منه السامع ما حذف. والحذف في كلامنا نوعان، أحدهما عادي والآخر قمة في السحر والبلاغة. النوع الأول حذف إعرابي، هذا النوع تلاحظه في الكلمات التي نستخدمها يوميا، حيث يدل الإعراب على الكلمة الناقصة، مثلا عندما نقول لشخص: أهلا وسهلا. المعنى الخفي: جئت أهلا ونزلت مكانا سهلا. كلمة أهلا منصوبة، وهذا النصب يخبرنا بوجود فعل محذوف، لكن هذا النوع يعتبر عاديا ولا يحمل سرا بلاغيا كبيرا، فهو لمجرد التخفيف. النوع الثاني الحذف البلاغي، وهو سر الرونق والجمال، هذا هو القسم الأهم، وهو الذي لا يظهر فيه المحذوف عند الأعراب، بل تشعر به بقلبك وعقلك حين تتأمل المعنى. مثلا عندما نصف كرم الله وعطائه فنقول: يعطي ويمنع. المعنى العميق هو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. لماذا لا نذكر المحذوف هنا؟ يقول علماء البلاغة: لو حاولت إظهار الكلمات المحذوفة في هذا النوع لضاعت البهجة واختفى رونق الكلام وصار ثقيلا، فجمال الجملة هنا في غموضها الشفاف الذي يترك لخيالك مساحة للتذوق. الحذف ليس نقصا في الكلام، بل هو إيجاز ذكي، ففي النوع الأول نختصر الوقت، وفي النوع الثاني نصنع الجمال والدهشة. صديقنا مستمع، لو تعمقنا في الحديث حول هذا الموضوع لطال الحديث معنا ساعات طوال،
ولكن يكفي من العقد ما أحاط بالعنق، ولنا وقفات متنوعة في هذه الجوانب التي تضيف لمعرفتنا شيئا نستأنس به في الحديث.

صديقي المستمع، ما تبقى من الوقت البرنامج سوف نذكر بعض الجمل والعبارات التي تحولت إلى نبراس يستدل به على التجارب الحياتية التي خاضها السابقون وبما يقدم مختصرا بتلك التجارب الحية والباقية.

الحياة بكل تعقيداتها وفروقها الدقيقة هي رحلة تنتقل فيها يوما بعد يوم، في اتساعها نواجه لحظات من الفرح والحزن والانتصار والتأمل، وفي نسيج التجربة الإنسانية تتمتع الكلمات بقدرة ملحوظة على تغليف الحقائق وتقديمها في صورة نصائح ملهمة ترشد الجميع في طريقهم إلى الصواب.

الغرض الأساسي من حياتنا هو أن نكون سعداء. كن مشغولا وأنت تعيش أو ستكون مشغولا وأنت تموت. صحيح أنك تعيش مرة واحدة فقط، لكن إذا عشتها بشكل صحيح فمرة واحدة تكفي. يقول توماس إديسون: الكثير من الفاشلين في حياتهم هم أشخاص لم يدركوا مدى قربهم من النجاح عندما استسلموا. ويقول ألبرت أينشتاين: إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. لا تدع الخوف من الضربة يمنعك من ممارسة اللعبة. المال والنجاح لا يغيران الأشخاص، بل يؤديان فقط إلى توضيح ما هو موجود بالفعل. ويقول ستيف جوبز: وقتك محدود، لذا لا تضيعه في عيش حياة شخص آخر. لا تقع في فخ العقيدة التي تنشأ نتاج تفكير الآخرين. لا يتعلق الأمر بكم من الوقت قد عشته، ولكن جودة عيشك هي الشيء الرئيسي. لو كانت الحياة قابلة للتنبؤ بها لتوقفت عن كونها حياة ولتحولت إلى حياة بلا نكهة.

يقول هنري فورد: السر الكامل للحياة الناجحة هو أن تعرف ما هو مقدر لك أن تفعله ثم تفعله. لكي تكتسب وتكتب عن الحياة عليك أن تعيشها أولاً. الدرس الكبير في الحياة يا عزيزي هو أن لا تخاف أبداً من أي شخص أو أي شخص.

الحكمة في الحياة أن يعمل الإنسان وكأنه يعيش حتى نهاية العالم، لكنه يعبد الله كأنه يموت في اليوم التالي. الرضا بالنصيب من أجمل ما يتعلمه الإنسان في الحياة، لأنك لا تأخذ من الحياة إلا ما يريد الله أن يعطيك. الحياة أقصر مما تتصور، لا تقضيها في الحزن على الماضي، بل عش اليوم وابحث عن الغد بكل أمل وتفاؤل. احمد الله على الأشياء التي يبعدها عنك على الرغم من تعلقك بها، فهو يعلم ما لا تعلمه أنت، وهو يرى ما لا تراه أنت، فلربما تأتي عليك اليوم الذي تحمده فيه على إبعادها عنك. تعود على أن تقوم بأعمالك بنفسك، لا يوجد شخص يخاف على مصلحتك بقدر ما أنت تخاف عليها. احمد الله على الحياة التي تعيشها، فربما تكون مليئة بالمصاعب والأحزان، لكن يأتي عليها اليوم الذي تأتي إليك السعادة فيه، فإن دوام الحال من المحال. ثق بنفسك دائما، لأنه بدون الثقة بالنفس لا تستطيع النجاح في أي طريق تسير فيه مهما كنت وضعت له كل الخطط.

ومن الحكمة التي تذكر أيضا، إذا نصحك شخص بقسوة لا تقاطعه، بل استفد من ملاحظاته، فوراء قسوته حب عظيم، ولا تكن كالذي كسر المنبه لأنه أيقظه. لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء، فالسهم يحتاج أن ترجعه للوراء لينطلق بكل قوة إلى الأمام. إن فعل الخير هو أفضل عبادة يمكن أن نقدمها. فعل الخير هو أن تفعل الخير ولا تنتظر المدح أو الثناء. أحسن وافعل الخير للناس كما أحسن الله إليك، وارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. السعي في مصلحة الآخرين دون وضع شروط للحصول على مقابل يعد بوابة كبرى من بوابات الرزق في الحياة. إن أفضل الناس من يفعلون الخير في صمت، فافعل كل شيء لابتغاء مرضاة الله. خدمة الآخرين هي بوابة أكبر للنمو الروحي، إذ أن مثل هذه الأعمال لا يقوم بها إلا أصحاب الأرواح العظيمة. لا تحقرن قليلا من الخير تفعله، فإن قليل الخير كثيره. بورك من ملأ حياته بعمل الخير، لأنه أدرك أنها أقصر من أن يضيعها بعمل الشر.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: مشعل الزمناني، سعد البوص، قال من إخراج لول ونوري.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم لقاء اليوم.
1: في لقاء اليوم نفتح معكم نافذة على التميز، نبحر في عقول شخصيات صنعت فروقا بمجالات متعددة، من العلوم والتكنولوجيا إلى الثقافة والفكر والتنمية وبناء الإنسان. نكشف كواليس النجاح، نستخلص الأسرار والخبرات في حوار يثري الفكر ويلامس الواقع.
0: لقاء اليوم. إعداد إبراهيم ماتقي، تقديم إبراهيم ماتقي، منال العمران، تنفيذ عباس الفهد. لقاء اليوم إخراج عبد العزيز البكر.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وحلقة جديدة وبرنامجكم الأسبوعي لقاء اليوم. مستمعينا الكرام، لا شك يشهد العالم طفرة تكنولوجية غير مسبوقة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وهي طفرة لم تعد مجرد خيارا ورفاهية، بل أصبحت محركا أساسيا لإعادة تشكيل الاقتصادات العالمية وسلاسل القيمة. وفي الكويت مستمعينا الكرام، يتقاطع هذا التحول الرقمي المتسارع مع جهود وطنية حثيثة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية، تماشيا مع الرؤية التنموية المستقبلية للدولة. لا شك مستمعينا الكرام، مستقبل سوق العمل الكويتي يقف اليوم أمام منعطف استراتيجي، حيث تتزايد هذه الضغوط لتطوير مخرجات التعليم ومعالجة اختلالات التوظيف التقليدي وتحفيز الكوادر الوطنية على امتلاك مهارات المستقبل النوعية. لا شك اليوم حلقتنا مستمعينا الكرام راح تكون حول هذا الموضوع المهم، وهو سوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي في دولة الكويت الحبيبة. ويسعدني ويشرفني أن يكون معنا داخل الاستديو الدكتور حسين دشتي، خبير دراسات سوق العمل الكويتي وعضو هيئة تدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. أقول لك يعطيك العافية دكتور، شرفتني ونورتني في الاستديو.
1: حياك الله، شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم على هذه المقدمة الرائعة.
0: دكتور، يمكن في البداية نحب نعرف في البداية الأتمتة، فوائدها وشنو هي الأتمتة، عشان ندخل في محورنا اللي هو

0: مستقبل سوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي في دولة الكويت؟
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا لما نتكلم عن الأتمتة ونتكلم عن الرقمنة او نتكلم عن نقول الإدارة الإلكترونية، فهي كلها مفاهيم تصب في جانب واحد، هو استخدام التكنولوجيا في تيسير الأعمال وتحويل الأعمال الروتينية إلى أعمال نقول رقمية متقدمة دقيقة قابلة للقياس قابلة للتطبيق، بحيث أنه يستطيع الإنسان استثمار هذه التقنية في أعمال المكتبية وبالتالي تحقيق نقول أهداف المؤسسة ورؤاها.
0: جميل. يمكن دكتور حسين، هي الوظائف وأهمية الوظائف الحكومية والخاصة في دولة الكويت عرضة، ممكن تكون عرضة للاختفاء أو الأتمتة اللي قاعد نتكلمنا عنها وتفضلت عنها الكاملة خلال السنوات القادمة. نبي نعرف شنو هذه أكثر الوظائف اللي ممكن معرضة أنها تكون يعني بعد كم سنة سنتين ثلاث لقدام نشوف في وظائف اختفت.
1: نعم، شوف أكو في يعني إحنا في مفهوم مهم لازم نعالجه الآن، بأن نقول الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة أو الإدارة الرقمية وغيرها من المسميات المختلفة هي ما تنافس العقل البشري، هي جاءت لمساندة ومساعدة الإنسان على تحقيق مهامه. لذلك إذا قلنا أن هناك في وظائف راح تلغي، صعب إحنا نقول أن في وظائف تلغي، لكن نقول في مهارات راح تختفي، تمام، في إجراءات عمل راح تتغير. ولذلك يعني في نقول مفهوم جديد الآن موجود يسمونه تهجين التخصصات وتهجين نقول الوظائف، بمعنى أن أصبح لا يمكن أن إنك تستمر وتتوظف في جهة دون أن يكون عندك تخصص مساند يدعم هذا التخصص. لذلك إجابة على السؤال هل في وظائف راح تلغي، إذا إذا إذا نبي نتكلم حرفيا وبدقة متناهية، لا ما راح تلغي، راح تتطور بشكل كبير جدا من خلال مثل ما تطرقنا الآن، من خلال دمج مجموعة من الوظائف ذات المهارات المشتركة في وظيفة جديدة مختلفة. لذلك أنا ما أحب أسميها تنتهي، أقول أقدر أقول عنها ستتطور الوظائف.
0: زين دكتور، ممكن نقول يعني منحة آخر، نقول يمكن تشبع يصير في سوق العمل، نقدر نقول والله في وظائف من وظيفة من الوظائف، تخصص من التخصصات.
1: نعم.
0: صار هناك في تشبع في سوق العمل الكويتي.
1: شوف إذا نتكلم عن الكويت إلى الآن ما في تشبع، بس في سوء توزيع للموارد البشرية
0: والمخرجات.
1: تشبع ما في، وليش؟ لأن إذا ما عندك مكان في الحكومة ففي في القطاع الخاص. إحنا إذا بنتكلم عن سوق عمل فلا بد أن إحنا نتكلم عن جانبيه الحكومي والخاص، ولذلك لا في وظائف، لكن إحنا نفضل دائما، إحنا الكويتيين نفضل الوظائف اللي تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وأنماطنا البشرية المختلفة. لذلك إحنا نتجه للجهاز الحكومي، ومن هنا يخرج هذا نقول الشعور بأن هناك وظائف نقول يعني مكدسة في الجهاز الحكومي.
0: ممتاز.
1: لكن حتى هذا الآن الحكومة وضعت معايير بحيث أن الوظائف ما تصير مجرد وظائف ومجرد أرقام يعني لازم نغطيها، بل يجب أن يكون هناك وظائف فعلية وحاجات فعلية للمؤسسات بحيث أنها تستثمر العنصر البشري ذاك الاستثمار الفعال.
0: جميل. دكتور، شلون تقدر هذه المؤسسات التعليمية والأكاديمية داخل دولة الكويت أنها تحدث هذا المنهج بحيث أنها تقدر تقلص هذه الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الذكي؟
1: نعم.
0: يعني هناك لا شك إحنا يمكن قاعدين نشوف ونلاحظ دكتور.
1: صحيح.
0: أن في فجوة كبيرة.
1: صحيح.
0: ما بين الاثنين.
1: إيه. وللأمانة الفجوة راح تزداد. شوف قبل 5 سنوات كان في فجوة، الآن الفجوة كبيرة جدا. ليش؟ لأن متطلبات سوق العمل قاعدة تتسارع في التغيير، يقابلها نقول الدورة التطويرية الأكاديمية أبطأ بكثير من سوق العمل. ولذلك في العالم كله ستجد بأن الكثير من الوظائف إلا الوظائف الحساسة يعني مثلا الطب وغيره، لكن الكثير مثلا الطب يعني الوظائف، في وظائف احنا نسميها وظائف تنتهي بالتوظيف.

0: الصيف، هذا يدش ونهايته عارف وين بيروح، هو يتدرب على نقول وظيفة محددة ولا غيرها، يعني وظيفة محددة. لكن بشكل عام هناك نوع من نقول التباطؤ ما بين احتياجات سوق العمل والجهات الأكاديمية. طيب الحل شنو؟ الحل فيك أنت، في الحل في الفرد نفسه، وهو يجب أن يتطلع ويواكب هذه التغيرات، لأن تطويره لذاته أسرع بكثير من نقول هذا التطوير الأكاديمي الموجود في الجامعات وموجود في الكليات. وهذا الكلام ترى على مستوى العالم كله، وليس يعني شيء محصور في جهة أكاديمية محددة.
1: نعم، احنا راح نريحك دكتور حسين دشتي، خبير دراسات سوق العمل الكويتي، عضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بهذا الفاصل ولنا عودة إن شاء الله.
2: وجوه تلهم، عقول تفكر، تجارب تغير مجرى الحياة. أنتم تستمعون إلى لقاء اليوم. لقاء اليوم مساحة نقترب فيها من الآخرين، نتعلم منهم، نستفيد من خبراتهم، لنصنع معا وعيا لمستقبل.

0: عودة مستمعينا الكرام، وضيفنا الكريم المتواجد معنا داخل الاستديو الدكتور حسين دشتي، خبير دراسات سوق العمل الكويتي، عضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. دكتور، نبي نعرج حول الذكاء الاصطناعي، ونبي ناخذ فكرة عن الدور اللي قاعد تلعبه هذه المبادرات الوطنية في إعادة تأهيل هذه الكوادر الوطنية لتلبية هذه الاحتياجات.
1: نعم، هذه مبادرات أمانة يعني وطنية بامتياز،
0: وهي كثر ما شاء الله،
1: وهي كثر بامتياز، يقوم فيها الكثير من الشباب في سبيل تأهيل وإعادة تأهيل المجتمع والمهتمين في مجال نقول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفي مجال البرمجة. الآن هذا على فكرة هذا مؤشر، العالم كله قاعد يتجه بهذا الاتجاه، وإحنا في عندنا، إحنا الكويتيين عندنا ذوق عالي للنجاح، وعندنا ذوق عالي للتطوير، ولذلك احنا من اكثر الناس بحثا عن نقول الجديد، وخصوصا في مجال التكنولوجيا. لو تلاحظ ان احنا اكثر اول ناس احنا نقول دخلنا هذا العالم نقول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات مختلفه، وهني دور المبادرين، وهني دور المبادرات هذه اللي قاعد يقومون فيها بعض الشباب في سبيل مواكبة المستجدات العالمية.
0: على القطاع الخاص الكويتي دكتور، ايش كثر يأثر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي؟
1: لا يعني أمانة، شوف،
0: وإحنا خذينا جانب دكتور الاقتصاد، أو خذينا جانب نقول الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص بالتحديد.
1: تعود الحين نقول العميل والمستهلك تعود على أن يكون هناك خدمات سريعة وعالية الجودة، وبالتالي فقط الذكاء الاصطناعي مع وجود عناصر بشرية قادرة على اتخاذ قرار تغييري سريع يعني لمقابلة هذا الاحتياج اللي موجود في نقول عند المستهلك.
0: لذلك وجود الأتمتة بعد دكتور تحول كل شيء إلكتروني، يبون السرعة.
1: بالضبط، لذلك يعني أكثر الناس نقول تغييرا وإلحاقا في موضوع نقول التطور والذكاء الاصطناعي طبعا القطاع الخاص، وهذا أيضا على مستوى العالم، لكن أيضا في الجهاز الحكومي ترى عندنا نقول خطوات فريدة جدا ومتقدمة جدا في الأتمتة وفي نقول تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: جميل، احنا جايين الدكتور حسين دشتي، خبير دراسات سوق العمل الكويتي، عضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى محور مهم وهو توجهات السوق الحالي في دولة الكويت دكتور، ونشوف القطاعات الاقتصادية الحالية في دولة الكويت كالقطاع المالي والقطاع النفطي وقطاع التجزئة. نعم. كذلك هذه كلها قطاعات تندرج تحت الاقتصاد الكويتي الحالي اللي نقول عنه، وأكثر

0: تبنيا يمكن في أي قطاع، أو لو بنقارنه في أي قطاعات أخرى،
1: نعم
0: نلاحظ أن هذا أكثر القطاعات تبنيا لتطبيق الذكاء الاصطناعي، كون
1: صحيح
0: أن هذه محتاجة دقة، محتاجة تحليل أناليسز دكتور،
1: نعم
0: ومحتاجة أمور تكون دقيقة 100%
1: صحيح
0: وما فيها مجال للخطأ.
1: صحيح. شوف هذا شوف، احنا لما بنقول الذكاء الاصطناعي ونقول الأتمتة، لازم نتكلم عن البيانات وعملية إدارة البيانات. بدون بيانات الذكاء الاصطناعي ما راح يعطيك حلول، وبالتالي البيانات من وين؟ من البشر، من الافراد، ومن
0: انت راح تغذي
1: انت كمدخل البيانات. ولذلك هناك الان وظائف جديده، الان حتى لو نشوفها في خطه البعثات اللي تو نزلت، تخصصات ما كانت موجوده في السابق، كلها تتعلق في نقول البيانات والذكاء الاصطناعي، ونقول التطورات الحديثه في علم الاداره. لذلك حتى على مستواك الشخصي الحين، اذا انت بدون الان ذكر يعني الشركات اللي بالكويت، يعني حتى على مستواك الشخصي انت الحين تبي تطلب سلعه، تبي تطلب اي شيء بضغطه زر، كل شيء موجود عندك. هذا كله،
0: ومن اخر بقعه في العالم،
1: من اخر بقعه في العالم.
0: اي نعم.
1: وباسعار نقول بسيطه جدا،
0: واحنا قاعدين نلاحظ ونشوف التطبيقات هذه. دكتور
1: ترى هذا كله اللي قاعد نقول يدير العمليه هو الذكاء الاصطناعي، لكن هناك ايضا قدرات وإمكانيات وإبداعية بشرية موجودة خلف هذه التطبيقات. التطبيق ترى في النهاية يعني ما راح يعطيك اللي تبيه، لأن هناك مشاعر وأحاسيس. حتى في قضية الذوق هناك
0: يفتقدها والله الذكاء الاصطناعي،
1: يفتقدها الذكاء الاصطناعي. وذلك هني هناك وظائف جديدة يعني ظاهرة. وأيضا ترى الشباب الكويتي عندهم تطبيقات ذكية جدا، وأعتقد الكل عارف إيش كثر الكويت، يعني شباب الكويت باعوا تطبيقات لشركات عالمية.
0: صحيح. وبالملايين.
1: نعم. وبالملايين.
0: نعم. دكتور، إحنا يعني شيء بشيء يذكر، وكيف ساهم هذا التحول الرقمي بالذات دكتور.
1: نعم.
0: تحديدا التحول الرقمي الحكومي، يعني ما شاء الله تطبيق سهل اليوم.
1: نعم.
0: تطبيق سهل والخدمات الذكية، واليوم إحنا في إعادة توجيه القوى العاملة الوطنية نحو هذه الوظائف وأكثر إنتاجية.
1: نعم.
0: اليوم دكتور شوف، هذا التطبيق الذكي، هذا التطبيق الحكومي، اليوم أنت قاعد في البيت ما تنطر، يعني حتى الدوام الرسمي ممكن تنجز معاملاتك في يوم جمعة، في يوم سبت. وأنا
1: طبعاً
0: شخصيا يعني جربت كذا معاملة قاعد في البيت، قاعد في دوامك، أنت مالك خلق تروح. وهذا يعني دكتور من التطبيقات الذكية اللي لا يكاد اليوم، يمكن قعدنا نسمع المتحدث الرسمي يعني لتطبيق سهل الرقم بالملايين.
1: صحيح.
0: في إنجاز هذه المعاملات.
1: صحيح.
0: الإلكترونية.
1: صحيح، سهلت حياتنا طبعا.
0: بالضبط.
1: شوف أنا الحين
0: والله صدق سهل اسم على مسمى.
1: تتذكر أول يعني لما تشوف كويتي، شو تشوف بوك هالكبر عنده؟ ليش بوك هوية إجازة كذا وغيره،
0: غير الجنطة السمسونايت هذه اللي فيها كلها. صحيح. أوراق.
1: بالضبط. الآن هذا ما عاد موجود. شوف أنا الحين دشيت عليكم، أنا بدون نقول هوية تقليدية، دخلت هني الأمن شو اسمه، فتشني من خلال تطبيق يعني إلكتروني، شاف هويتي وأمورنا طيبة، ودخلت داخل. هذا التسهيل في النهاية يخليني أنجز أكثر.
0: بالضبط.
1: يخليني يعني نقول شاغل بالي في أمور أخرى ممكن تكون مفيدة أكثر لي، مقارنة في الحياة التقليدية اللي أنا كنت عايشة في السابق. أمانة يعني أنا من الجيل تلفزيون أبيض وأسود، يعني الجيل القديم. لا ما بها الوقت يرجع للأمانة. اللي قاعد يشوفه الحين تمام مختلف تماما عن ما هو سابق، بفضل الجهود البشرية الإبداعية، وبفضل هذا الذكاء
0: اللي سهلت علينا،
1: واللي سهلت علي حياتي. وبالتالي الحين لو نسقطها على أي موظف، في السابق موظفين كانوا يعني معظم يومهم، وأنا كنت يعني أمانة قبل يعني أيضا مارست مهنة الإدارة يعني كمدير، كان يومي يضيع على يعني على توقيع مرضيات وتوقيع كذا، نقول
0: المعاملات إجازة الورقية،
1: المعاملات الورقية. طيب متى أنا بأطور، متى بأنجز؟
0: صحيح.
1: من خلال الآن هذا الذكاء الاصطناعي، مثل ما تفضلت، أنا ممكن في البيت يوم الجمعة بالليل ممكن أنا أعتمد إجازة

0: إجازات الموظفين، وممكن أمور كثيرة أعملها بضغطة زر واحدة. أنا حين مو قاعد أعطي دعاية، أنا بس فقط قاعد أقول بأن هذه النعمة اللي رب العالمين وهبنا إياها وعطانا إياها الآن يجب أن تستغل استغلال صحيح، ويجب ألا ينظر إليها كمنافس، لا، ننظر إليها كمساعد لترقية الأعمال ولتحسين جودة الحياة عند الإنسان.
1: جميل. يمكن نلاحظ دكتور حسين توجه ومدى إقبال الشركات الناشئة،
0: نعم،
1: والمشاريع الصغيرة في دولة الكويت الحبيبة على دمج هذه الحلول، حلول الذكاء الاصطناعي طبعا، لتعزيز هذه القدرات التنافسية. اليوم مثلك عارف دكتور، لما نلاحظ الشركات الناشئة بالذات وبالتحديد هذه والمشاريع الصغيرة في دولة الكويت اليوم محتاجة إلا أنها تعزز مثل هذه القدرات. اليوم ما نشوف ما شاء الله شبابنا، نشوف واحد فتح له كافيه اللي راحوا 5 6 7 يمه وهم افتحوا كافيهات. المشاريع الصغيره هذه صارت ما شاء الله متناهيه وصارت انتشار كبير، فمدى تعزيز هذه القدرات التنافسيه؟
0: شوف، هذه من امانه، هذه من الركائز الاستراتيجيه في دوله الكويت، وايضا عندنا الصندوق الوطني لتنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه،
1: هذه البنك الصناعي
0: وغيرها، هذه كلها تعطي نقول دعم كبير للشباب عند في المشاريع الإلكترونية إذا عمل دراسة جدوى صحيحة ويعني ملفتة للنظر. لذلك هذا توجه الدولة، وأمانة الدولة ما تجيب التوجه ترى من عدم، أيضا تجيبه من خلال مؤشرات عالمية، البنك الدولي ونقول يونسكو وغيرها، هذه كلها تعطي مؤشرات للحياة المستقبلية التي يعني ينبغي أن تعيشها الأمم نقول المتحضرة والمتقدمة. ولذلك يعني المؤسسات سواء حكومية أو قطاع خاص، إذا ما تعطي وما تخصص ذاك الوقت والجهد لاتخاذ هالقرارات الإبداعية الرقمية والتركيز على هذا الجانب، راح تتراجع وراح يكون هناك يعني نقول تخلف عن مواكبة ما هو مطلوب في العالم.
1: جميل دكتور، يمكن أبرز التحديات اللي نلاحظها إحنا ونشوفها يعني موجودة في دولة الكويت الحبيبة، وهذه التحديات يمكن تحديات بنية تحتية، تحديات حوكمة للبيانات طبعا نتكلم عنها، لا شك أن هذه التحديات تواجه الشركات الكويتية عند تطبيق مثل هذه الحلول في الأتمتة.
0: شوف تحديات، أمانة في تحديات. شوف أنا أعطيك من تجاربي الشخصية كباحث في السوق، أبرز التحديات اللي تواجهنا أبرزها مرة ثانية هي البيانات وكيفية تحويلها إلى معلومات. البيانات يعني قلت لك تحتاج إلى أفراد يقول إن هذا بيان. شوف البيان مو رقم وخلاص، البيان هو رقم ومؤشر ذات علاقة في هدف المؤسسة. طيب هذا من يقرأها؟ هذا الإحساس. يعني أعطيك مثال، الحين الطبيب البيانات الخاصة في الطبيب، ضغط الدم والسكر، هذه بيانات وهو من خلال مفهومه يحولها
1: وقراءات.
0: إلى قراءات. لكن مثلا ضغط الدم شنو فيها مثلا موظف في البنك؟ ما له علاقة. فبالتالي ها ضغط الدم بالنسبة لموظف البنك مش بيان، ما الموظف البنك يبي مثلا أمور مالية وغيرها وغيرها. تعريف البيان وتحديد البيان وعلاقة البيان في اتخاذ القرار، اهني المحك. الإنسان اللي الموظف اللي يستطيع أن يحط إيده على البيانات ويأخذ هذه البيانات ويغذيها إلى نقول الذكاء الاصطناعي لتحويلها إلى مؤشرات وإلى نقول مصانع لصنع القرار، اهني هذا راح يفوز. ولذلك احنا لو نقول شنو يبي، شنو المحتاجين احنا من الموظف، محتاجين من الموظف ان يكون عنده هذه احد القدرات هذه. وذلك اجابة على السؤال شنو التحديات، الكثير من نقول العاملين في بعض الأجهزة ما عنده هذا الشعور وهذا الإلمام بما يسمى بالبيانات. هذه نقطة. النقطة الثانية هي التغيير، إدارة التغيير تحتاج إلى جهد. الكثير يقول أنا صار لي 15 سنين ليش أغير؟

0: انا ما بغير نفسي، انا ماشي واموري طيبه. نقول له انه ما يصير الان، يعني الحين الذكاء الاصطناعي ترى صار له 20 سنه الان، اصبح ما تعرف تستخدمه، المفروض ما تقعد في هذه المؤسسه. اي مؤسسه كانت، اي مؤسسه كانت مفروض ما تقعد، مفروض ان انت لازم نقول تطور نفسك. وذلك هذا التحدي الثاني اللي هو اقناع الناس، وخصوصا يعني الاجيال، نقول نقول غير الناشئه، على نقول تطبيقات، على نقول الثقه في التطبيقات.
1: يعني احنا صرنا اليوم دكتور بحاجه هذا الذكاء الاصطناعي مثل وجود الحاسب الآلي والكمبيوترات الشخصية والمحمولة في حياتنا، ولا نقدر احنا اليوم في اي يعني مؤسسة او جهة حكومية نقدر نستغني عن هذا الذكاء الاصطناعي.
0: لا يمكن. مدرس، طالب، طبعا بس في هني يعني هذا قد يكون موضوع ثاني، الاطفال هذا موضوع مختلف، لكن ما اللي يعدى سن 16 و17 سنة لا لا، هذا شيء ملح وضروري جدا أن يكون الإنسان ذات علاقة. شوف خل أعطيك مثال، ترى كثير من الجامعات الآن في العالم يعطيك الذكاء الاصطناعي مع تخصصك أيا كان. وأنا لي تجربة أمانة بالكويت في أحد كليات القانون، مناهج قانون مطعمة بتطبيق الذكاء الاصطناعي.
1: جميل.
0: بدون هذا صعب على الإنسان الآن أن يصمد ويسمي نفسه إنسان مثلا عنده قدرات وعنده مهارات.
1: دكتور احنا راح نستأذنك وراح تكون معنا في حلقة قادمة للأسبوع القادم، نكمل فيها هذا الموضوع المهم، مستقبل سوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي، وعندنا محور مهم اللي هو الرؤية المستقبلية والمهارات المطلوبة يمكن احنا ما غطيناها. لكن مستمعين الكرام، مخرجنا عبد العزيز البكر قاعد يأشر لنا في انتهاء وقتنا في هذه الحلقة. نوعدكم في حلقة قادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم من برنامجكم الأسبوعي لقاء اليوم، وكان في ضيافتنا الدكتور حسين دشتي، خبير دراسات سوق العمل الكويتي وعضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. في أمان الله، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. مع السلامة.
2: وصلنا لختام حلقتنا، مر الوقت سريعا برفقة العقول الملهمة، لكن الأثر والمعرفة يظلان ممتدين. إلى اللقاء.
3: تقبلوا تحيات فريق العمل، إبراهيم ماتقي، منال العمران، عباس الفهد، لقاء اليوم للمخرج عبد العزيز البكر.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هالصندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل أعمل بيت البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة

0: على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
1: حسين مكي، جمعة. ولد حسين مكي جمعة عام 1929 في حي الوسط فريج الشيوخ، وبدأ تعليمه على يد الملا بلال، ثم انتقل إلى مدرسة حمادة. بدأ حياته العملية عندما سافر بسفن الشرعية لمدة 5 سنوات إلى الهند وأفريقيا، وبعد هذه الرحلة بدأ بالعمل التجاري، حيث قام بفتح محل بالسوق الداخلي عام 1950، وقام بتأسيس مكتب للاستيراد والتصدير بالعمولة، حتى تحول في الستينيات إلى تأسيس الشركات المساهمة. ركز على القطاع المصرفي، حيث شغل عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي الكويتي، وعضو في غرفة تجارة وصناعة الكويت عام 1965، وعضو مجلس إدارة كل من اتحاد المصارف العربية والفرنسية عام 1969، ورئيس مجلس إدارة بنك اليونان الدولي المحدود عام 1972، وعضو مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1974، وعضو مجلس الأمة عام 1975. له العديد من الأعمال الخيرية، منها تبرعه في تأسيس وإنشاء مستشفى يحمل اسمه، وهو مركز حسين مكي جمعة للجراحة التخصصية.

أحادي الركب في ليل يبلله ندى نسيمي على الأوداج قد نشرا. كم كنت أطمح في ليلات سامرنا أن يعبق الشعر فيضا عاطرا نضرا. فأنشد الليل للسمار أغنية هي الكويت هي الكويت كطل طل وانهمرا. كويتنا أمنا.

العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. الأمم المتحدة تدعو إيران والولايات المتحدة إلى العودة الفورية إلى المفاوضات. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات وثكنات الميليشيات الحوثية بجبهات مأرب الجنوبية والبيضاء والضالع وتعز. استشهاد 6 فلسطينيين في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد فلسطيني وثلاثة مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. 11 قتيلا وسبعة جرحى في غارتين جويتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوب لبنان. الرئاسة الأوكرانية تقول إن الولايات المتحدة قدمت مقترحات أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. وكوريا الجنوبية تبدأ والولايات المتحدة واليابان تدريبات عسكرية ثلاثية، وجارتها الشمالية تتعهد بتحويل قواتها البحرية إلى قوة نووية. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه.

0: اتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 8 صباحا و36 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في الساعة 1 ظهرا و49 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 34، أم المرادم وجزيرة جارو 33، الوفرة والنويصيب 31. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 40 درجة، النويصيب 46، أم المرادم 47، الوفرة 48، وجزيرة جارو 35 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:29 دقيقة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
3: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: ليالي الإذاعة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم ومساكم الله بالخير وسعد الله مساكم كل صحة وسعادة. حياكم الله برنامجكم ليال إذاعة عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 وحتى 11 مساء على الهواء. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم ومسي عليكم بالخير ومسي بالخير على زميلتي شاهة. مساء الخير يا شاهة.
1: مساءك ورد راشد. مسي عليكم ومسي على السادة المستمعين وأقول لهم حياكم الله معانا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة. طبعا برنامجنا منوع نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات وأيضا عندنا فقرات متنوعة وأخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. خلكم معانا ولا تبعدون. في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل. هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاه اسكندر،
0: وهذه تحيات فريق الإعداد المتألق حنان بهبهاني وحنين الطرار.

0: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة من فواز لشريع.
1: أما الهندسة الإذاعية لفرح بوعركي.
0: ومن التنفيذ على الهواء، مسي عليكم بالخير سارة الفرج.

0: راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.
0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم، وأول موضوع راح نتكلم فيه عن موضوع العودة إلى المدارس. طبعا راح نتكلم فيه بعمق، وأيضا راح نسولف وندردش فيه مع ضيفتنا في نهاية الحلقة. أيضا عندنا فقرة مفيدة، فقرة مسجلة من دكاترة متخصصين في مجالات متعددة.

0: يعني يعطون نصايح، يحفزونا، يشجعونا في أمور يوعونا عليها يمكن الواحد يجهلها. وشنو عندنا بعد راشد؟
1: وأيضا عندنا فقرة الفائدة الطبية، هذه الفائدة الطبية اللي تأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس. قلتيها؟
0: قلتها
1: لأنها مهمة الصراحة، أحب أكد عليها.
0: هذه هي قلتها
1: والله مهمة حيل، يعني أحب أكد على هذا الموضوع أكثر وأكثر شاهة، لأنه مهم جدا للمستمع الكريم.
0: استفدنا إحنا بالمرتبة الأولى للأمانة، لأن في ساعات مثلا شغلات مو متأكدين منها، خصوصا جراحات السمنة والتكميم وما شابه ذلك، ففعلا تأكدنا من دكاترة متخصصين.
1: وكل يوم تخيلي معنا دكتور مختلف وتخصص مختلف، فنشكرهم لقبولهم هذه الدعوة وتقديم هذه النصائح البسيطة والسريعة لكل مهتم في هذا المجال. أيضا عندنا ضيفتنا المميزة في ختام هذا اللقاء، بالتأكيد تنورنا ونتكلم في موضوع معين ناهيك أيضا مساحتنا الحوارية، لكن أيضا أخبارنا اللي ذكرتيها، أخبار الديرة وأخبارنا الفنية. إحنا نقول أخبار الديرة يا جماعة مهمتها ننقل لكم هذه المعلومات والقرارات المتعلقة بهيئاتنا ووزارات الدولة بمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية، فشكرا للعاملين فيها، شكرا للمواطنين والمواطنات على تنفيذهم لهذه القرارات على أرض الواقع، شكرا للمسؤولين اللي يقومون دائما باجتماعاتهم الدورية سواء بفترات العمل أو خارج أوقات العمل من خلال اللجان لتطبيق وتيسير كل ما هو سهل للمواطن والمقيم، فشكرا لكم. والكويت تستحق الكثير والكثير. حفظ الله الكويت وأدام الله عزها.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وموضوعنا اللي راح نتكلم فيه أنا وزميلي راشد اللي هو العودة للمدارس، تنظيم استعدادات وانطلاقة جديدة، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبة والطالبات وأيضا الطاقم التربوي أو التعليمي ككل، نتمنى لهم التوفيق في عام دراسي جديد. اليوم راشد يعني الكل بعد عطلة ممتعة طويلة، عطلتهم مش كثر كانت؟
1: اي والله الله يعطيهم العافيه، يعني كانوا في الاونلاين الفتره اللي فاتت، فاعتبروها يعني دراسه واجازه في نفس الوقت، يعني
0: مريحين يعني.
1: اي لكن مشتاقين الصراحه، يعني اغلب الابناء اللي قاعد نلتقي معاهم سواء ابنائنا او ابناء الاخرين نشوفهم، ها والله الكل يعني مشتاق حق المدرسه، وعسى الله يديم علينا الامن والامان والاستقرار يا رب يا كريم. وايضا وزارتنا وزاره التربيه

0: مشكورة بمسؤولينها والقائمين عليها، الكادر الإداري والفني والتعليمي، على رأسهم معالي الوزير، يعني على قدم وساق من الصبح لليل بالمدارس. شنو ناقصهم؟ شنو يبون؟ ايش يصبغ؟ ايش تكييف، تصليحات وتبديلات طاولات، اذا في اي شيء ناقصكم، اي شيء، المياه والتبريد، المقاصف، يعني ما شاء الله تبارك الله. لا هم كل سنة مجتهدين، لكن هالسنة غير، بارك الله فيهم. لا وفوق هذا حطوا بلغ البرنامج، ها
1: برنامج
0: اذا في اي شيء
1: صح.
0: بالمدرسة بلغ
1: اي ملاحظات، يعني مثلا السنترال لا سمح الله، ولا البرادات، يعني امور كثيره. هذا البرنامج فعلا الواحد يعطي، يقدر يكتب ملاحظاته، وطبعا يطلعون على هذه الملاحظات اول باول.
0: عدل، لكن خلينا نتكلم حق عيالنا اليوم يا جماعه. مثل ما تجهزونهم حق الاختبارات، جهزوهم حق بدايه المدرسه. لازم نسعى لهم، نهيئهم نفسيا، نقول لهم يا يبا هالمدرسه وفرحتهم بهالشنط وهالدفاتر وهالاقلام وهالالوان، اخذوهم خلوهم هم يشترون نفسهم، وهالجناط، وقبلها يبون اللي يبي الحلاق ويروح يرتب شعره ويرتب اموره، والصبح جاهزين هالملابس. لا انا العيال شو يقولون عندي؟ يبا نبي منبه. يا يبا ليش منبه؟ يبا عشان وقت الساعه، نسيت وقتنا نوقتها الساعه 3. قلت ليش الساعه 3؟ قال على صلاه. قلت صلاه الفجر انت تاخرت شوي. قال اوكي. فيبون كل واحد يبي ساعه ترن عنده، فشوفي حتى الطلبات ما شاء الله.
1: بس اقول لك شيء،
0: مهتمين ومستانسين.
1: اتوقع يعني اول يوم بس عشان اغراض جديده.
0: لا انت عاد التحفيز، وياتي عاد دور المقايضه، يلا شد حيلك، واذا جبت الدرجه كذا لك مكافاه كذا. يعني الله المستعان، وعسى الله يوفقهم ان شاء الله. وين الله يرحم ايام قبل، انقم وصف نطق هالمشية هذه، ها
1: هالأجواء. انت والشباب.
0: والله قبل في ناس سيارات الله يعطيهم العافية أباهم، لكن قبل الناس مش لا وناسة، البيت قريب يعني
1: مدرسة
0: قريبة،
1: ماشي والسيور
0: تلاقين هالشباب والكل طالع من هالفريج، الفريج الفلاني وهالفريج الفلاني، رايحين المدرسة وجسر المشاة ويطلعون. يعني قبل لا، الحين لا ما شاء الله سيارات ويعني العامل المنزلي السائق وكذا. عسى الله يديم علينا النعمة والفضل والأمان، تحتاج حمد وشكر الأمان. اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة يا رب. فلذلك انتبهوا يا جماعة، خصوصا أبنائنا وبناتنا يا جماعة، لما تعبرون الشارع، كذلك قائدي المركبة انتبهوا لما تطلعون إلى دواماتكم، ترى المدارس يعني في الطريق، انتبهوا حق الأولاد اللي يعبرون الشارع. كذلك انتبه لما تحرك سيارتك، بعض البيوت قريبة عند المدارس، ترجع لي ورا ولا تطلع قدام، نبه السائق عندك انه ينتبه. ايضا رياض الاطفال، المدارس، المرحله الابتدائيه، المرحله المتوسطه، يا جماعه علينا ان ننتبه لهذا الامر. كذلك وزاره الداخليه مو مقصرين، تلاقينهم موجودين الصبح يرتبون هالطريق ويرتبون هالزحمه، يعني الكل متعاون ومتكاتف. بدايه عام الصراحه عسى الله يقويهم، والكادر التعليمي داومين قبلها باسبوع، حلا اوراق
1: والحضانات على فكره مداومين الحضانات من بدايه الاسبوع،
0: الحضانات طول السنه على مدار السنه ما شاء الله عليهم شغالين الحضانه، يعني قواهم الله.
1: لا مو كل الحضانات على فكره، في حضانات ما يستقبلون الا طبعا بدايه شهر 9. وهذا الحلو بالموضوع، ان الحضانه الياهل اللي بتهيئه حق الحضانه هذا اصعب ياهل انا اشوفه.
0: لا والله بعض الحضانات انا معي مشكله معاهم، مقابلة شخصية. إيه ليش مقابلة شخصية؟ يعني بنشوفه هو ناخذه عندنا ولا ما ناخذه عندنا. إيه ليش ما أنا مقدمة عندكم عشان أنتوا تعلمونه وترتبونه وتقولوا أمور الزينة والأمور هذه كلها. لكن هم يقولك لا، إحنا ما ناخذه تعليم، إحنا ناخذه نشوف شنو السلوك اللي هو اللي محتاجه، مثلا السلوك التعليمي شنو محتاج، عندنا نواقص، احنا نغطي هذه النواقص، نغطي هذه الامور. فقوام الله عندنا حضانات، لا حضانات معتبره، وعندنا حضانات صح. مقصره لكن مراقبه ايضا، تم مراقبتهم ومخالفتهم وغيره. لكن المستمر بالشكل الصحيح صدقيني الناس هي اللي راح تتكلم عنه، فتلاقين يعطون. والاجمل من ذلك ما يكتفون فقط باللي يعني معلمين الافاضل اللي من الدول العربيه والاجنبيه، لا تلاقين صاحب الحضانه والاداري اللي بالحضانه كلهم موجودين
1: صح،
0: ويستقبلون الوياء الامور. وشو
1: المشكله؟ جوائز في البدايه يحببونهم، يعني
0: هو بنفسه ينزل حق المشكله ويحلها
1: الدوام. وعلى فكره راشد، اضيف على كلامك، واحب انوه هذه يعني المعلومه الجميله. تلاقي احنا يعني تبارك الرحمن ديرتنا مو مقصره حتى بولا شيء، تلاقي المدارس بجميع مناطق الكويت والداخليه وبين البيوت. وهذا الحلو بالموضوع، يعني المدرسه دائما تكون قريبه من الفرجان، قريبه من طبعا الشوارع اللي فيها المناطق السكنيه. فهذا اهم يحدك ان مثلا الطالب لا زال، يعني الاولاد ترى للحين في اولاد يروحون مشي اذا المدرسه كانت قريبه.
0: إيه بعد قريب خليه يروح مشي بعد، خليه يتعلم. تدري وين المشكلة؟ بعض الآباء أو بعض الأمهات يتعاطفون مع أبنائهم، خصوصا المرحلة الابتدائية اللي منتقل من رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية، جو جديد عليه. فتلاقين الولد أو البنت تبكي، الولد يبكي، الأب يتعاطف، الأم تتعاطف، لا خلاص بغيب اليوم. لا لا لا لا لا، أخذوا قطة بحر. يعني إذا أنت تعلم السباحة يقولك قطة بالبحر، بس راقبة وشوفه.

0: فلا تتعاطفون مع هذا، هذا امر طبيعي وردت فعل طبيعيه يا جماعه، خصوصا اللي
1: لا تتعاطفون مع الولد، الولد عادي اخذوه قطوه بس البنت لا
0: رجع البيت،
1: البنت حرام مسكينه
0: حرام مسكينه ما خلاص بعد ما تروح المدرسه تقعد بالبيت. لكن خلينا نقول هذه النقطه خصوصا اللي الله رزقهم بابناء الان، واول مرحله بالنسبه لهم عيالهم اليوم يكبرون 6 سنوات 7 سنوات اول مرحله ابتدائيه يا جماعه لا تاخذكم العاطفه، ترى هذا وضع طبيعي صح. جدا عادي تكون عنده رده الفعل عند البعض، لكن خلوه يندمج واهلوه وهيئوه الى هذه الاجواء. عسى الله يبارك لكم ويوفقكم وتفرحون بابنائكم يا رب في اعلى المراتب.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأولى وهي آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. وأول خبر معنا عن الصحة المدرسية، 946 عيادة وثمان مراكز صحية للعام الدراسي الجديد.
1: أكدت وزارة الصحة مشكورة جاهزية قطاع الصحة المدرسية للعام الدراسي مع توفير 946 عيادة وثمان مراكز صحية موزعة على المناطق التعليمية. كما تتضمن أيضا الخطة تنفيذ 5 مسوحات صحية للكشف المبكر عن عدد من المشكلات الصحية، من بينها السمنة، عيوب الأبصار، انحناء العمود الفقري، وهذا يساهم في اكتشاف الحالات مبكرا ومتابعتها أيضا يشاهى. فالأمانة قواهم الله على هذا الموضوع، خصوصا الكشف المبكر.
0: أكيد طبعا. وأوضحت أن نسبة تغطية الطلبة بالتطعيمات تجاوزت 95%.

0: إلى جانب توفير الكوادر الطبية والتمريضية والأدوية للطلبة منذ انطلاق الدراسة.
1: وأيضا تعمل الصحة المدرسية كذلك على تنفيذ برنامج الوقاية والتصدي لزيادة الوزن والسمنة بين الطلبة بالتعاون مع قطاع الغذاء والتغذية، خصوصا فيما يتعلق بتوفير المقاصف الصحية وتعزيز الخيارات الغذائية المناسبة للطلبة. تمام، حلو الخبر،
0: ممتاز
1: ممتاز. طيب المتين راح يضعفونه يعني؟
0: لا تدري شنو القصة؟ إنه لا، بالمقاصف ما يبيعون الشغلات اللي تصير مثلا فيها كالوريز وايد، ما يعني فيها سكريات، فيها دهون، فهذا حلو يكون بعد أيضا غذاء صحي لهم.
1: نزلت أعتقد بالمناقصات على المقاصف في اشتراطات غذائية موجودة إن الغذاء ما يكون كذل، الكرواسون وغيره يكون الكالوريز على جولتيج، السعرات الحرارية، البروتين اللي موجود، في اشتراطات يعني واضحة اللي حاب يرسي على المناقصات لازم يوفر هذا الشيء، وفي مراقبة ومتابعة، فقواهم الله يعني على هذا التوجه وعلى هذا التعزيز وعلى هذا الانتباه وعلى خصوصا الكشف المبكر، هذا جدا جدا مهم. تلاقين بعض الأسر يعني ما يقول ولدي ما في شيء، لكن سبحان الله تلاقين في شيء لكن ما فحصه، هل فحص يبين؟ فعسى الله يعافي الجميع، لكن صراحة قواهم الله ويعطيهم العافية، وعسى الله يعني يحفظنا ويحفظكم من كل شر.
0: خبرنا الثاني عن وزارة التربية تنظم نقل المتعلمين العرب إلى الفصول العربية بالمدارس الأجنبية.
1: أصدرت وزارة التربية قرار بشأن تنظيم آليات نقل المتعلمين العرب إلى الفصول الناطقة بالعربية في المدارس الأجنبية، محددة الحالات المستحقة والمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات النقل.
0: وأوضح القرار أن تقديم الطلبات ومتابعتها يتم إلكترونيا عبر منصة AFL، فيما يسمح بتقديم طلب النقل خلال عام دراسي واحد من تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة الأجنبية داخل دولة الكويت.
1: قواهم الله يعني لا شغل، لا تلاقين الأخبار من وزارة لوزارة، كل واحد قاعد مو مخلين ما شاء الله تبارك الرحمن لا شاردة ولا واردك، عساكم على القوة.
0: خبرنا الثالث عن وزارة الداخلية وتحديدا المرور، إغلاق مدخل الشامية من طريق الرياض.
1: اعتبارا من اليوم وحتى 15 سبتمبر من الشهر الجاري، أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق مدخل منطقة الشامية من طريق الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود اللي هو طريق الرياض على شارع عبد الله المجرن الرومي.
0: طبعا اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026، وأوضحت الإدارة أن الإغلاق يأتي لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للطريق. خبرنا الرابع والأخير، لمن تجاوزوا 50 عام التأمينات تتيح ضم مدة اعتبارية لاستحقاق المعاش.
1: يعني الله يعينهم التأمينات صراحة على الخبر هذا اللي عامل ترند الأمانة، فأعتقد أنه من اليوم وباشر زحمة عندهم بالسؤال. الله يعينكم يعني وقواكم الله حقيقة يعني على الكوادر اللي موجودة اللي تستقبل المواطنين في هذا الشأن وتجيب على التساؤلات وأيضا عن طريق الهاتف، فعساكم على القوة. يقول لك أفادت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأنه يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ سن 50 عام وأكثر ضم مدة اشتراك اعتبارية إلى مدة خدمته الفعلية بحد أقصى 6 شهور عن كل سنة وبما لا يتجاوز 7 سنوات، وذلك لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي.
0: وأوضحت المؤسسة أن المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي تبلغ 15 سنة، مشيرة إلى أن طلب ضم المدة الاعتبارية يجب تقديمه خلال شهر من تاريخ انتهاء الخدمة وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها. طبعا هذه كانت فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر الأخبار المحلية، خلكم معنا.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى أخبار الفن وآخر الأخبار الفنية حول العالم. خبرنا الأول عن ركان يعود إلى مسرح شرق في الأول من أكتوبر.
1: يعود عرض مسرحية ركان يا ما كان إلى خشبة مسرح شرق اعتبارا من الأول من أكتوبر في تجربة تجمع بين المتعة والتربية والاستعراض والغناء.
0: وتشهد نسخة

0: والكتابة والخيال.
1: يا سلام ويا تمام على هذه المواضيع اللي فعلا ينتقيها الكاتب ويحاول يوظفها على خشبة المسرح لتقديمها إلى الجمهور.

0: وخبرنا الأخير عن الفنان اللبناني وائل كفوري يطلق أغنية بعنوان قربت الشتوية ويشعل التفاعل قبل طرحه.
1: يستعد الفنان وائل كفوري لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان قربت الشتوية، صح كذي باللبناني؟
0: أتوقع
1: قربت الشتوية إيه، وسط تفاعل واسع من جمهوره قبل صدور هذه الأغنية رسميا.
0: وأعلن وائل كفوري عن العمل عبر قناته الرسمية عشان تكون الأغنية متاحة عبر مختلف المنصات الموسيقية والإذاعات العربية، وأيضا بدأ الجمهور بالتفاعل مع الأغنية وناطرين طبعا موعد طرح هذه الأغنية.
1: وما يسمونه وائل كفوري ولا كفوري؟
0: لا وائل كفوري
1: مو كفوري؟
0: لا
1: سمعت مرة كفوري؟
0: لا كفوري
1: كفوري كفوري. هذه هي آخر أخبارنا الفنية لهذا المساء.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معاكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الفائدة الطبية، وراح أترككم مع استشاري أول أمراض باطنية والجهاز الهضمي والكبد وزميل الكلية الملكية الكندية لأمراض الباطنية والجهاز الهضمي وزميل أيضا للجامعة الأمريكية لأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، أترككم مع الدكتور خالد علي المخيزيم.
1: فائدة طبية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مشكورين على استضافتي في برنامج للإذاعة فقرة فائدة طبية، معكم الدكتور خالد علي المخيزيم استشاري أول أمراض باطنية وجهاز هضمي وكبد، زميل الكلية الملكية الكندية لأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، وزميل أيضا للجامعة الأمريكية لأمراض الباطنية والجهاز الهضمي. ونتمنى إن شاء الله يكون اللقاء مثمر ونناقش فيه عدة يعني مواضيع مهمة لأمراض الجهاز الهضمي إن شاء الله. اليوم نتكلم عن الارتجاع المريئي، ويعرف هذه المشكلة في أنه ارتجاع مستوى المعدة إلى المريء، وتكمن عوامل رئيسية في نمط الحياة غير صحي وزيادة الوزن والتدخين وأكل الدهون المشبعة والإكثار من الفلفل والسكريات والقهوة. ولكن أيضا هناك أسباب يعني رئيسية أخرى، منها وصول أو اكتساب المريض بالجرثومة الحلزونية التي تأتي من الأكل غير صحي الملوث بهذه البكتيريا، وهذه البكتيريا الحلزونية تعيش في المعدة وتؤدي إلى التهابات تورحات شديدة وتؤدي إلى إفراز أحماض عالية، وبالتالي يؤدي إلى هذا الارتجاع بشكل كبير. بالتالي فحص هذه الجرثومة وعلاجها انعكس إيجابياً على علاج ارتجاع المريء. علاج الارتجاع المريء يقسم

0: نظام العلاجات هو أن يكون طبي نمطي باستخدام تغيير نمطها الصحي وغير معينة تثبط نسبة الأحماض في المعدة. العلاج الثاني هو علاج تداخلي، وهناك علاج تداخلي جديد لتقوية العضلة الداخلية باستخدام راديو فريكونسي ابليشن أو التيارات الصوتية الكهربائية لنهاية الصمام المريء، تقوية هذا الصمام ومنع الارتجاع الحمضي للمريء. والعلاج الأخير هو العلاج الجراحي عن طريق إعادة بناء صمام المعدة بعملية جراحية معينة تعيد في بناء هذا الصمام وتمنع هذا الارتجاع وتعالج المريض بشكل كامل.
1: كل الشكر والتقدير لضيفنا عبر هذه الفقرة التسجيلية، فقرة فايدة طبية، دكتور خالد علي المخيزيم، استشاري أول أمراض باطنية وجهاز هضمي وكبد، وزميل الكلية الملكية الكندية. شكرا دكتور خالد.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. اليوم طبعا راح نسلط الضوء على العودة للمدارس وأبرز التحديات اللي تواجه الطفل ولي الأمر والمدرسة، وخصوصا في المراحل الأولى من عمر الطفل. يعني راح نتكلم عن البدايات مثل الحضانات أو حتى رياض الأطفال، وأيضا راح نتكلم عن التعلق الزايد مع أولياء الأمور وشلون نفتش هذا التعلق ونخلي الطفل يداوم كل يوم مو يداوم بالأسبوع مرة. راح نتكلم كل هذا وأكثر مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو، مؤسسة حضانات متخصص في التعليم المبكر، الأستاذة سارة اللامي. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور يا أهلا، حياك الله.
2: مساك الله بالخير أستاذة سارة، ويا هلا ومرحبا فيك ومنورتنا، وشكرا لقبولك هذه الدعوة. ونتكلم اليوم على موضوع جدا مهم وهو موضوع الحضانات. البعض يعتقد أن الحضانة أمر عادي وبسيط، وأن الحضانة فقط هو التعليم وتهيئة للمرحلة الابتدائية، بينما الحضانة هي تأسيس أساسي ونقش بالصغر كالنقش على الحجر مثل ما يقولون. فسعيدين احنا بقبولك هذه الدعوة ونتكلم يعني بأريحية في هذا الموضوع. انت قلتي لنا خذوا راحتكم.
1: اكيد.
2: فيا جماعة اقول لكم سر الأمانة بيني وبينكم، يعني بس لا تقولون حق احد، ان ضيفتنا الله يعطيها العافية كانت بتودي بنتها حضانة بالبداية، ما عندها حضانات ولا شيء، بسجل بنتي حالي حال هالناس سجلها بحضانة، وسمحت لي اني اقول هالكلام. فبعدين قالت انا الحين اروح سجل بنتي حضانة، ايش حق انا افتح حضانة؟ والله شو تفتحين حضانة؟ قالت انا افتح حضانة، في معايير لازم تتغير، وغيرت هالمعايير عدل.
1: الحمد لله.
2: ابتدت وين؟ ما ابتدت بالطفل، لا بولي الامر. يعني شيء غريب. نبي نبتدي مع حضرتك التهيئة اليوم لولي الامر اكثر من الطفل، وهذه احد المعايير اللي دفعتك بانك انت تكونين اليوم صاحبة حضانة.
1: نعم 100%، لان احنا عشان ننشئ طفل
2: صحيح. صحيح اللي أنا قلتها
1: 100%.
2: حلو
1: 100%. كانت عندي مشكلة، كنت قاعدة أدور، ما شاء الله الحضانات عندنا في الكويت تعتبر على معايير ممتازة، لكن أنا شخصيا كنت قاعدة أبحث على معايير شوي مختلفة. مثلا على سبيل المثال، المشكلة اللي واجهتها أنا شخصيا كان عندي تعلق زائد في بنتي وبنتي كذلك. فالفكرة هني انولدت.
2: إيه يعني وصلت لي باب الحضانة ما بي راح.
1: لا سجلتها. إيه؟ سجلتها. وتعبت وتعبت وتعلقت فيني زيادة، وأنا نفسيا كنت مو بأحسن حالاتي. فقررت أني أدرس المشروع، وللأمانة ما قصروا معي وزارة الشؤون وإدارة رقابة الحضانات الخاصة، عطونا كل المعلومات اللي تفيدنا بحيث ان احنا نرخص ونسوي.
2: تمام. رخصتي، شنو المعيار اللي وضعتي وحليتي هذه المشكله اللي ابتدت معاك وحاولتي تنقلينها الى الاسر ايضا اللي يعانون من نفس المشكله هذه؟
1: نعم، لما كنت ادور على حضانه استاذي الكريم راشد، كنت ما القى دعم حق ولي الامر. اوكي، في كل شيء موفرينه للطفل، طيب وليه الامر اللي تعاني أغلب أولياء الأمور الحديثين آنذاك، يعني لما أنا كنت حديثة ولية أمر حديثة، كنت محتاجة دعم. أوكي، والدتي تدعمني، أختي تدعمني، لكن
2: شنو الدعم اللي تقصدينه؟ نبي مثال حتى نقرب الصورة.
1: حاضر. المثال كالآتي، شلون أنفصل عنها بشكل سليم؟ واحد، شلون أهيئ أوقات النوم؟ أوكي، هي نامت مبكر، أنا سهرانة، هذا تضاد. فاليوم أنا شنو دايما أقول؟ أول شيء ولي الأمر عشان يهيئ هذه عودة المدارس، خصوصا هالسنة تعتبر مختلفة، انقطاع 6 شهور عن المدارس والحضانات، فهالسنة مختلفة، الجدول المتخربط، ولي الأمر
0: نومه معتفسة،
1: ولي الأمر والأطفال والطلبة كذلك، فهالسنة مختلفة. فأطلب دايما وأوجه، عندي يعني أولياء أموري اللي دائما أتواصل معاهم، بعض اللقاءات التنويرية، بعض النصايح أوجه لهم أن يبتدون بتنظيم أنفسهم بالبداية. أول شيء الوقت، نظمي وقتك أنت. واحد، اثنين، يعني على سبيل المثال الطفل راح ينام مبكر، أنت كذلك مهيئة كل الأجواء لك وللطفل أنكم تنامون مبكر.
2: حلو حلو، يعني مسلسل التابعينه ما فيه
1: ما عليه، بحيث انه لما نقعد الصبح اثنيناتنا ماخذين كفايتنا من النوم، مزاجنا زين، حالتنا الصحيه على استعداد ان احنا نروح نقابل عالم مختلف. اوكي انا كولية امر رحت عملت البحث لازم، سألت عن الأسعار، سألت عن شنو الجدول، شنو الأنشطة، شنو توفرون ما توفرون.
2: ما معقول أستاذ سارة هالتهيئة هذه كلها عشان هالخمس دقائق اللي وصلها عند الباب وأمشي؟
1: نعم
2: لهالدرجة مهمة؟
1: ما أدري، ودي أذكرك أيام قبل لما كان ولي الأمر

0: يحطك عند باب المدرسة ويختفي.
1: إيه صعبة هذه. مرات مرات ينتظرني لين تدش داخل وتلتفت لآخر لحظة وهو واقف مسكين.
0: هذه ترى هذه ترى تصير صدمة حق الطفل وتأخر.
1: مهمة هذه مهمة بعد.
0: مهمة جدا إيه. تسبب له صدمة ويتأخر على ما يتأقلم مع مدرسته ومع أقرانه. فليش هذا كله؟ الحين عندنا دراسات حديثة والوعي زاد وصوتنا بدأ يوصل. شلون؟ قاعد نطبق اللي هو الانفصال التدريجي والانفصال الآمن. هو الانفصال الآمن المسمى الصحيح له، والتكنيك اللي هو الانفصال التدريجي، إن ولية الأمر تداوم مع الطفل لمدة ساعة إلى ساعة ونص كدوام رسمي، بداية الدوام ونهاية الدوام ينتهي بعد ساعة ونص. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني كذلك. طيب أثناء الدوام شنو قاعد تسوي ولية الأمر؟ قاعدة على الكرسي وتراقب؟ لا، تمارس نشاط مع الطفل أول يوم. فالطفل لما يشوف أن هذا المكان أمي معاي أو أبوي معاي في نفس المكان، فهذا مكان أنا راح أكون مرتاح فيه وفي عندي أمان وفي مصدر ثقة ما بيني وما بين الطاقم، ففي نوع من الثقة والأمان. خلينا نقول إذا كان عند الطفل 100% ينزل إلى 50%.
2: عدل يعني تقصدين أستاذة
0: التدرج.
2: أستاذة سارة أن مثلا أول يوم الأم تداوم مع طفلها.
0: نعم. لمدة ساعة.
2: لمدة ساعة.
0: ساعة.
2: زين شلون توخر عنه إذا في تعلق؟ هم راح تحوش صدمة.
0: فهما 5 أيام يعني مع الدراسات أثبتت هما 5 أيام عمل. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. وفي تكنيك يعني داخل الساعة والساعة ونص في تكنيكات خفية احنا نسويها. على سبيل المثال اليوم الاول تمارس معاه نشاطه من الالف للياء حتى وجبه الاولى للريوق هي تكون
2: موجوده.
0: تكون موجوده
2: زين طلعتهم تكون واحده
0: مع بعض، فهو يكون في ذهنه انه ما ابتعد.
2: أيوة.
0: وايد هذا المكان الجديد مدته مو وايد طويله وماما او بابا معي. تمام. اول يوم. ثاني يوم تبتدي تعرفه على احد الأطفال اللي تحس إنه هو قريب على شخصيته. تمام. تحاول تتعرف على أم ثانية. يفضل وإحنا دائما ننصح حاولي تتحاورين مع الطاقم نفسه، خصوصا معلمته مسؤولته، فراح يصير عنده ثقة في الطاقم. ثالث يوم ما شاء الله تبارك الرحمن، وأنا
1: عن تجربة يعني
0: أعلنت عنه وصار لي تقريبا يعني 6 سنين قاعدة أطبقه. من ثالث يوم رابع يوم نتائج فوق الممتازة، مو محتاجين أن الأم تكون موجودة.
2: عدل يعني ثالث يوم أو رابع يوم تخلي الطفل توصله وتطلع وعادي ما يبكي ما يعني نفتش التعلق؟
0: والله العظيم نفتش التعلق. ممكن بعض الحالات لا يحتاج أكثر، فنطلب من ولية الأمر أنه خليه معانا، خلينا ناخذ ونعطي وياه. لكن أول 3 أيام 4 أيام عطيته الأساس، الأمان والثقة والوعود الصحيحة. يعني أنا أعرف ماما وأعرف اسم ماما، أحبتك دائما أوصي الطاقم عندي أنه تعرفوا على الأمهات بأساميهم، ماما مريم، ماما حصة. فهذه كلها تكنيكس نفسية تهدي الطفل بالأسبوع الأول.
2: عدل إنزين إذا إحنا بنتكلم عن الطفل اللي يبكي باستمرار وإنه رافض إنه مثلاً يروح الحضانة أو الروضة أو حتى المدرسة، هل هذا طفل طبيعي؟ بالمقابل نبي نعرف هل الطفل اللي ما يبكي يعني من أول أسبوع تبارك الرحمن يمكن شوية بكى وبعدين عادي ومارس طبعاً الألعاب وهواياته مع يعني المدرسة ويمكن تعلق بأبلة من الأبلات وكذي، هل هذا طبيعي؟
0: هو طبيعي. هذا طبيعي، ممكن أن البكي يستمر طبيعي. إذا وصل لمرحلة أنه يرهق نطلب من ولي الأمر أن يأخذه، بدال ما يداوم معنا 8 ساعات يداوم معنا 4 ساعات، وإحنا عارفين أن الأسبوع الجاي راح يقل والأسبوع اللي بعده راح أصلا يقول حق ولي الأمر ليش يتي مبكر أو أبي أقعد مع مس فلانة أو بقعد مع صديقي فلان. فطبيعي إنه هو يبكي لأن هذه لغة تعبير. هو شنو عنده؟ شلون يعبر؟ راح يعبر يقول أنا حزين اليوم إن ماما مو معي؟ لا
1: لا ما أسهل طريق الصوت والدموع. أسهل طريق
0: واللي ما يبكي علامة جيدة، لكن هم نتابعه إذا هو صار عنده أخذ وعطى.

0: مع المدرسة، بدأ يستجيب مع أصدقائه بالمجموعة،
1: ما ينعزل يعني.
0: قدر يأكل، لأن أغلب الأطفال بالفئة العمرية الأولى اللي هي التعليم المبكر، قاعد نتكلم من عمر أنا يعني إحنا نستقبل من عمر شهرين إلى عمر 5 سنوات.
1: شهرين؟
0: شهرين نعم.
1: شهرين شو يسوي شهرين؟
0: بعض الأولياء
2: ينام بس أتوقع.
0: فعلًا إحنا نقدم لهم الرعاية الصحية والروتين الصحي لين عمره سنة، يبتدي يلبس يونيفورم وعنده لانش بوكس. وعنده كلاس ويكون موجود.
1: احنا اللانش بوكس
0: ويكون موجود.
1: الحجية يعني ما تخلي شيء. إيه لا اللانش بوكس أنا بتكلم عنه هذا الموضوع ترى مو بسيط.
0: مهم فعلًا.
1: مهم يعني صدق مهم من ناحيتين. هل أنا جهز ولا هو جهز بنفسه وشنو ينعكس هذا الأمر واحد. اثنين ما شاء الله تبقى ما تخلي شيء ما تحطه بهالجنطة، تحس إن الولد رايح على مجاعة مو رايح.
0: يعني
1: شنو الصح وشنو الأفضل والصحي المفروض اللي حطه في هذه الشنطة الغذائية؟
0: يعني ترى لين الحين قاعد نتكلم على التهيئة.
1: نعم.
0: تهيئة ولي الأمر والطفل تمام، عدلنا النوم ولي الأمر والطفل، هيئنا نظمنا الوقت تمام، الحين الاستعداد والتجهيزات، نلفت انتباههم. وأساساً أولياء الأمور من يبتدون يسألوننا أو يون يستفسرون الحضانة ترى نعطيهم هذه التوصيات. على سبيل المثال موضوع الجنطة، في أغراض لازم تكون ثابتة لأن الأطفال أعمارهم صغيرة، مثل الدايبرز، مثل الملابس الزيادة، بعض احتياجات النظافة، الوايبس، ماي وايبس، يوفرونها أولياء الأمور لأن في أولياء أمور ينتقون
2: صح.
0: براندات معينة تمام، هذا فيكست أكيد. الشيء الثاني اللانش بوكس، نوصي أن اللانش بوكس يكون طبعا إذا ما أخذت بالتوصيات المكتوبة أول يوم وثاني يوم وهي تنفصل عنها تدريجي، هني يبتدي الحوار ما بينها وما بين المعلمة وتشرح لها اللانش بوكس. غلط أن نحط خيارات كثيرة مثل ما حضرتك تفضلت، كذي ممكن أنه هو تنسى شهيته على الأغلب وما يختار ولا شيء. تمام، أحط له الأشياء اللي يحبها زائد بين قوسين تكون سهلة أنه هو يأكلها بروحه. يعني طفل عمره 3 سنوات ممكن أنه هو معتمد على أحد
1: معاه في
0: البيت
1: يعني
0: يساعده أنه هو يأكل أو شون يمسك القفشة، فيفضل الأطعمة اللي موجودة داخل اللانش بوكس تكون سهلة له، مو بالضرورة يعني كل اللي يحبه ينحط. راح يعني دائما أقول لهم من الله السعة
1: شوي
0: الأسبوع الأول خلونا كذي الأسبوع الأول.
1: شنو الأساسيات اللي يحطونها؟
0: طبعا لازم نهتم بروتين، يكون في فاكهة. أوكي البروتين مثل شنو؟ حلو البروتين وايد أشياء، البقوليات مثلا البروتين موجود في البقوليات. اوكي تدرين ان بعد بما انك مهتمه بعض اولياء الامور يحسون بالحرج من نوع الاطعمه اللي يحطونها في اللانش بوكس.
1: ايه ايش حاطين لها الاكل هذا بس مو حاطين لها كذي هذا
0: على اني
1: هذا تقصدينه
2: ترى غالي اللانش بوكس على فكره تجهيزه غالي.
0: يعني اللانش بوكس يهتموا لي في البراند ويهتموا لي في شكل البوكس او الشخصيه اللي على البوكس، أبطل البوكس ألاقي التقسيمة مو مناسبة. الطفل مثلا يحب البسكوت، يحب الفاكهة، ومثلا الأشياء اللي فيها بروتين مثلا الألبان، الأجبان، الأمور هذه. وطبعا بحر في الانستغرام واليوتيوب من الأفكار، فيهتموا لي بالأشكال والدباديب والعيون على الساندويتش.
1: مو أشكال يعني مش براند الأكل، براند الحقيبة نفسها.
0: الحقيبة نفسها.
1: نعم. أدوات الحقيبة نفسها.
0: فأنا شو أقول لها؟ أوكي شكراً إنك أنتي مهتمة، بالعكس أنتي متكلفة، يعني أنا صراحة أقدر لهم.
1: يعني
0: إن تحبون إن توفرون أحسن شيء، لكن اهتموا لي في التقسيمة. التقسيمة لازم نوفر فيه العناصر الغذائية الأساسية. شنو هو البروتين؟ نلقاه في الألبان، أجبان. وهني واجهت أن بعض الأطفال يحبون بعض الأطعمة مثل البقوليات وهو النخي. النخي لما أرى أتابع اللانش بوكس اللي يقدمون هالنوع من الأطعمة أنا أكرمهم. وين المشكلة إذا كان محطوط نخي؟
1: إيه في ناس
0: مفيد. لا
2: أيه الفريش يعني تقصدين ولا اللي يصير اليابس؟
0: اللي إحنا نيبه من الجمعي.
2: أوكي
0: ما عندك أي مشكلة.
1: صبح مار نخي باجلة.
0: لا مو

0: بهالطريقه،
1: مو
0: مو
1: بهالطريقه، مو
0: بهالطريقه،
1: مو
0: بهالطريقه.
1: انا على اساس انه توصل حق
0: تدري انه هو ممكن ينتقيه في ايده وما عندك اي مشكله
1: ابدا، جدا
0: بما
1: مفيد
0: إن
1: وصحي
0: إيده
1: وجميل
0: وشيء صحي، وياخذ النخي والباجله وتنحرج. قلت لها ما له داعي من الاحراج،
1: وين الاحراج بالموضوع؟
0: بالعكس هذا شيء،
2: بس هذا اول مره اسمع فيه انا صراحة.
1: لا وين الاحراج بالموضوع؟ انا مهم اهم النقطه هذه، وين الاحراج بالموضوع؟ الحرج عليهم اللي يقع عليهم شنو بالضبط؟
0: ممكن ان اصحاب يعني المعلمه او الطاقم شنو جايب نخي،
1: ها يستنكر
0: هذا
1: الامر.
0: ايه هي الظن كذي، لكن بالواقع مو صحيح،
1: مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح.
0: بالعكس
1: احنا عندنا اسئله كثيره والوقت قاعد يزاحمنا، عندنا ايضا موضوع التهيئه الطفل. اهم شيء في الاسابيع الاولى هل هو التحصيل العلمي والدراسي والمنهج والامور هذه كلها، ام هو شعور الطفل بالامان وشخصيته وعلاقته مع زملائه وزميلاته بالفصل؟
0: هالسنه مميزه،
1: هي
0: انقطاع 6 شهور، ف التحصيل النفسي والتهيئة النفسية والشعور بالأمان، وبعض الأطفال اللي هم عمرهم من 4 وفوق يبون يستمتعون ويبون يفرغون طاقتهم، هذا رح ياخذ حصته شوية هالسنة. هالسنة احنا كلنا مركزين عليه، القطاع الخاص والحكومة.
1: يعني هالسنة تحديات مختلفة يعني ما بين العودة للمدارس مقارنة بالسنوات السابقة، يعني هذا الأمر مختلف
0: عليهم وايد،
1: وهم مهلانين على الدراسة بعد ما شاء الله عليهم. لكن لو عندك رسالة حق ولي الأمر وأيضا المؤسسة التعليمية بهذا العام تحديدا،
0: نعم
1: تفضلين الكلام اللي حضرتك تفضلتي فيه اللي هو يا جماعة استقبلوهم، استقبلوا مشاعرهم، هيئوهم، أهم من المنهج
0: للأمانة
1: كرسالة من حضرتك صاحبة
0: خبرة. فترة الانقطاع الجهتين الحكومية والخاص استغليناها استغلال ذهبي، ان احنا نشتغل على هالموضوع، تطوير النقاط اللي تخص النفسي واعاده تاهيل الاطفال والطاقم، والطاقم لان هم الطاقم في طاقم
1: مهم.
0: يعني فتره طويله ما داوم ما صار موجود، فالتهيئه صايره على جميع الاطراف، ولي الامر، الطالب كطفل او طالب في مرحله الابتدائي او ولي الامر
2: عدل. لكن إذا احنا بنتكلم أيضا عن يعني قبل لا نختم هذا اللقاء، إذا بنتكلم عن في بعض أولياء الأمور يبون مثلا يتابعون طفلهم أول بأول، شلون توازنون بين أنكم أنتم مثلا قاعدين تديرون بالكم على الطفل وقاعدين تعلمونه وبنفس الوقت يعني تتابعون ولي الأمر؟
0: بالنسبة إذا بتكلمين عن شكل عام كقطاع حكومي، ما شاء الله الطاقم وعدد الطاقم يستوعب عدد كبير من الطلبة، أوكي إذا كان في رياض الأطفال. بالنسبة هني لقطاع الخاص وجب عليهم، بالنسبة لي أنا أتبع سياسة العدد المحدود بحيث أني أقدم جودة، بحيث أني أقدم متابعة، بحيث أني أقدم معلومات دقيقة وصحيحة عن الطفل، ولا بد في موظف وطاقم مختص يتابع ولي الأمر وأسئلته. ولي الأمر شنو يبي؟ يبي يطمئن
2: صور.
0: يبي يطمئن، صاروا يطمئنون عن طريق الصور، وفي منهم لا زالوا يتصلون ويحبون يسمعون خصوصا الشهر الأول.
1: طيب السؤال الذهبي في ختام هذا اللقاء،
0: نعم
1: أسعاركم غالية؟ 1 2 موضوع الانتقاء بين اللي تقدمون يخضعون إلى مقابلات، وهذا اللي قلناه في بداية الحلقة، كنت تأشري لي من وراء الاستديو راشد ما فيها الحكي،
0: فبيك
1: تثبتين هالكلام. احنا بدورنا نسال اسئله المستمع الكريم اللي يدور في خاطرهم، وحضرتك يعني تقطعين الشك باليقين من خلال اجابتك. فهل فعلا انتم اسعاركم قاعد ترتفع؟ 1 2 هل فعلا ان اليوم انتم تقابلونهم وتختارون بين الاطفال من اللي ينقبل من ما ينقبل؟
0: الاسعار لابد كحضانه تقدم جوده، وهدفها يعني هدف سامي، رساله ساميه انهم يعني يهيئون طفل وجيل جديد. المفروض اذا سعرهم يعتبر مبالغ فيه البعض، خلينا نقول لاولياء الامور، المفروض يوفرون لهم فاسيلتيز، تسهيلات بحيث انه يقدر ولي الامر يدفع. اوكي
1: ممتاز.
0: وهم انت يا ولي الامر ما انت مضطر تضغط على نفسك لهالدرجه، في خيارات كثيرة.
1: لكن
0: كثير.
1: انت انظر الى الجوده في هذا الجانب.
0: نعم.
1: 1
0: نعم.
1: 2 موضوع الاختيار،
0: موضوع اختيار
1: الطلبة اللي يتقدمون أو اللي حابين يسجلون أبنائهم، والله هذا مقبول هذا ما نقبله.
0: أنا أشوف أن مقابلة ولي الأمر وأخذ ملاحظاته عن الطفل أو الطالب أفضل وتعطيني نتيجة أكثر من مقابلة طفل عمره 2 3 سنوات
1: تقابلين وأقيمة. الاثنين الأم والأب تقابلينهم ولا واحد منهم يكفي؟
0: يعتمد على حسب، عادة للأمانة يكونون اثنينهم، أو ممكن يعني اثنينهم صراحة.

0: وممكن ان الام او ممكن الاب.
1: يا شدوا حيلكم يا جماعه ولي الامور، اذا تبون الولد ينقبل يعني الله يعينكم على الاسئله وشدوا حيلكم. قواك الله استاذه ساره، شكرا لقبولك هذه الدعوه مره اخرى، استفدنا واستمتعنا حقيقه بالحوار مع حضرتك. اذا من رساله حابه تقدمينها في ختام هاللقاء؟
0: والله عودا حميدا بعد هالانقطاع، وسدد الله خطى الجميع من الوزارة من الجهات التعليمية وأولياء الأمور، والله يوفق طلبتنا وأطفالنا يا رب.
1: اللهم آمين. عساك على القوة مؤسس حضانات ومتخصص في التعليم المبكر الأستاذة سارة اللامي.
0: شكرا.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب. الأمم المتحدة تدعو إيران والولايات المتحدة إلى العودة الفورية إلى المفاوضات. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات وثكنات الميليشيات الحوثية بجبهات مأرب والجنوبية والبيضاء والضالع وتعز. استشهاد 6 فلسطينيين في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد فلسطيني وثلاثة مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. 11 قتيلا وسبعة جرحى في غارتين جويتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. الرئاسة الأوكرانية تقول إن الولايات المتحدة قدمت مقترحات أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. وكوريا الجنوبية تبدأ والولايات المتحدة واليابان تدريبات عسكرية ثلاثية، وجارتها الشمالية تتعهد بتحويل قواتها البحرية إلى قوة نووية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. العالم لا يتوقف أبداً عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات. في برنامج أصوات الكتب لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصا عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد وتقديم نواف النومس، تنفيذ حنان الصقر. أصوات الكتب صاغها لكم إخراجاً.

0: عبد الله حجي.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، حياكم الله. لقاء جديد يجمعنا بكم من جديد في برنامجكم أصوات الكتب، نسعد بهذه الصحبة. هيا لنبدأ على بركة الله في رحلة جديدة. معركتك الحقيقية داخل عقلك. يقول ذلك الكلام، وهذا العنوان قد كتب وكتبه الأستاذ المؤلف عبدالله العزمان. يقول المؤلف والأستاذ عبدالله العزمان تحت هذا العنوان: ثمة أشخاص تتغير حياتهم فجأة بعد قرار مصيري، أو فرصة نادرة، أو ثروة غير متوقعة، لكن الحقيقة التي تبدو أقل وضوحا هي أن التحولات الكبرى تبدأ غالبا من مكان لا يراه أحد، من الفكرة التي تستقر داخل العقل ثم تعيد تشكيل الإنسان ببطء. هذه الفكرة تحديدا هي جوهر ما طرحه الكاتب البريطاني جيمس ألين في كتابه الشهير كما تفكر، حين رأى أن الإنسان لا يصبح ما يتمنى بل ما يعتقده عن نفسه باستمرار. ورغم أن الكتاب كتب قبل أكثر من قرن، فإن كثيرا من الدراسات الحديثة باتت تمنح هذه الفكرة دعما علميا متزايدا. ففي بحوث العقلية النامية التي أجرتها عالمة النفس كارول دويك بجامعة ستانفورد تبين أن الأشخاص الذين يؤمنون بإمكانية تطوير قدراتهم يحققون نتائج أعلى في العمل والتعليم والعلاقات، مقارنة بمن يعتقدون أن قدراتهم ثابتة لا تتغير. أي إن طريقة التفكير لا تؤثر في المزاج فقط، بل قد تعيد رسم المسار الكامل للحياة. وينبغي الإشارة إلى أن الدماغ نفسه ليس عضوا ثابتا كما كان يعتقد سابقا، فقد أثبتت بحوث المرونة العصبية أن الأفكار المتكررة تعيد تشكيل الوصلات العصبية داخل الدماغ، بمعنى أن الإنسان من الناحية العلمية يعيد بناء نفسه عبر ما يكرره يوميا من أفكار وقناعات. ولهذا لم يعد الحديث عن التفكير الإيجابي مجرد خطاب تحفيزي، بل أصبح مرتبطا بعلم الأعصاب والسلوك الإدراكي. وفي السياق ذاته، كشفت دراسة نشرتها مجلة هارفارد بزنس ريفيو أن الموظفين الذين يمتلكون تصورات ذهنية إيجابية تجاه التحديات المهنية يكونون أكثر قدرة على التكيف وتحمل الضغوط واتخاذ القرار. كما أظهرت دراسة أخرى لجامعة بنسلفانيا أن التفاؤل الواقعي يرتبط بارتفاع الإنتاجية وتحسن الأداء المهني بصورة ملحوظة مقارنة بالأشخاص ذوي النظرة السلبية المزمنة. غير أن الفكرة الأعمق التي يطرحها الكتاب تتمثل في أن الأفكار لا تبقى حبيسة العقل، بل تتسرب إلى السلوك والقرارات والعلاقات، حتى طريقة رؤية الإنسان لذاته. فالشخص الذي يقنع نفسه باستمرار بأنه عاجز يبدأ تدريجيا في اتخاذ قرارات المنهزمين، بينما الذي يرى في داخله إمكانية للنمو يتصرف بطريقة مختلفة حتى قبل أن تتغير ظروفه فعليا. ويمكننا القول، والكلام للكاتب مستمعين، يقول: يمكننا القول إن كثيرا من قصص النجاح المعاصرة بدأت من هذه النقطة تحديدا. فالمستثمر ورائد الأعمال الأمريكي من أصول هندية نافال رافي كانت، الذي نشأ في ظروف معيشية متواضعة بعد هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة، أصبح لاحقا واحدا من أبرز المستثمرين في شركات التقنية الناشئة في وادي السيليكون. وقد تحدث مرارا عن أن تحوله الحقيقي بدأ عندما غير النظام الفكري الذي يرى به العالم، لا عندما تغير وضعه المالي. لكن يختم مستمع الكرام الكاتب ويقول: لكن من المهم التفريق بين التفكير الواعي وبين الوهم. فالأفكار وحدها لا تصنع المعجزات ما لم تتحول إلى سلوك وانضباط واستمرار.

0: وهذا ما يجعل رسالة الكتاب أكثر عمقا من مجرد دعوة للتفاؤل، إذ يؤكد أن الإنسان يحصد في النهاية ما يزرعه يوميا داخل عقله من أفكار وقناعات. أحيانا
1: تكون الكلمة هي المواساة التي نحتاجها، أو الفكرة التي تغير مجرى يومنا بالكامل. ننتقي لكم في برنامجنا أجمل ما خطته الأقلام، لنهمس به في مسامعكم بصدق وكأن الكتاب يتحدث إليكم مباشرة.

الحكمة ضالة المؤمن في باريس، عنوان لمقال كتبه الدكتور محمد انغيمش، يقول تحت هذا العنوان: بينما كنت أتجول في ميدان الكونكورد الشهير في باريس، استوقفتني مسلة كليوباترا الفرعونية التي يربو عمرها على 3000 سنة، وقد أهداها والي مصر العثماني إلى فرنسا عرفانا بدور الأخيرة في المساهمة في اكتشاف أسرار الحضارة الفرعونية. وقيل إن من بينها اكتشاف العالم الفرنسي جون فرانسوا شامبليون لآلية فك رموز نظام الكتابة الهيروغليفية، وذلك بعد العثور على حجر رشيد الذي كتبت عليه 3 نصوص مترجمة منها الهيروغليفية. وقد ساعدت جهود العالم الفرنسي على اكتشاف أسرار عظمة الحضارة الفرعونية التي ظلت غامضة لآلاف السنين، حتى اكتشاف نظام الكتابة لدى بنات أشهر عجائب الدنيا السبع. ما يهمني في الموضوع، والكلام للكاتب مستمعين يقول: ما يهمني في الموضوع ليس عرفان مصر بالجميل، ولكن أهمية فكرة الاستعانة بالآخرين أيا كانت أديانهم وطوائفهم. ولو أننا مثلا حاربنا الغربيين وعلومهم لما وصلت إلينا جامعة معتبرة، ولا مستشفى ولا مصنع ولا سيارة ولا حتى طيارة ولا حتى كتاب. ولو لم نقبل بمحاولة الغربيين التنقيب عن النفط في أعماقنا، لظللنا نجر وراءنا لعشرات السنين قوافل الإبل والدواب بحجة رفضنا أن يمس الخواجات شبرا من أراضينا. والعكس صحيح، لو أن الغربيين ألقوا بعلوم المسلمين ومظاهر حضارتهم في عرض البحر لما سبقونا بأشواط نحو التقدم والمدنية. إن فكرة الإصرار على إعادة اكتشاف العجلة تحاشيا للاستعانة بالآخرين هي إهدار للوقت والجهد. وهناك بالفعل من يرفض أن يقبل اقتراحا وجيها سمعه لمجرد أنه جاء من خصم سياسي أو زميل أو صديق لا يبادله وشائج المودة. وهذا يعود إلى أننا لا نفرق بين الحب والمنفعة، فلكي أنتفع من شخص لا أحتاج إلى أن أبادله المحبة، ناهيك بالمودة وهي ذروة الحب. ولو تأملنا أحد أشهر المشروعات الاستراتيجية في المنطقة التي استعانت بالعقول الغربية لفترة وجيزة، ثم بنت مؤسسة يقودها العنصر الوطني باقتدار وفق معايير عالمية، فإنني أتذكر، والكلام للمؤلف مستمعين يقول: فإنني أتذكر شركة أرامكو العملاقة، إحدى كبرى الشركات النفطية في العالم، وسابك السعودية أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط. كما أن اليابان الشرقية تبنت الثقافة الغربية على الرغم من أنها أكثر من اكتوى بنارها، فقد أرسلت في عصر الميجي النهضوي عام 1868 ميلادية طلائع كوادرها إلى العالم الغربي لدراسة نظم التعليم لديهم، وعادت بمفاهيم منها اللامركزية ومجالس التعليم المحلية، وطورت تعليمها على مراحل حتى صارت له هوية خاصة به. وفي أوائل الستينات كانت الكويت الصغيرة تستجلب أفضل العقول في كل مجالات القانون والبلديات والتعليم والمسرح والثقافة والفنون، فبنت دولة متقدمة نسبيا مقارنة بشقيقاتها. والآن تحدو دبي بتفوق

0: الفكرة نفسها بالاستعانة بأفضل الأشخاص من كل مكان. وعندما نعود إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم نجدهم أيضا استخدموا قاذفة الصخور الحربية العملاقة المسمى بالمنجنيق، واستخدموا الدواوين الغريبة عليهم، وكلها أفكار جلبت من بلاد فارس وغيرها، ولم يمنعهم من تبنيها اختلافهم مع أصحابها. حينما نتأمل الحضارات الإنسانية وتاريخ المؤسسات التجارية الناجحة نجدها لم تبنى على أكتاف عرق واحد، بل بانصهار أطياف المبدعين في بوتقة واحدة، فولدت بيئة خصبة للإبداع والتقدم. وما دمنا ننظر إلى المختلفين عنها أو الخواجات بعين التعالي، فلن نتمكن من المضي قدما في مسيرة التقدم الفردي والمؤسسي، لأن من أبجديات التميز قاعدة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها.
1: يقولون إن القارئ يعيش 1000 حياة قبل أن يموت، ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معا فصلا جديدا من تلك الحياة.

مستمعينا الكرام، نتصفح هذا الكتاب بعنوان أكواب القراءة لمؤلفه الأستاذ عبد العزيز آل زايد، وقد قرأنا منه في الحلقات الماضية، وها نحن نختار هذا المقال بعنوان، وهو يتناول بالمناسبة كما ذكرت في الماضي أعيد وأذكر كتب عدة عربية وأجنبية خليجية وغير ذلك، يتناول هذه الكتب يكتب عنها مختصرا مفيدا، سواء يبدأ بالسيرة لمؤلف الكتاب أو حتى أبرز ما جاء في هذا الكتاب، لعله يكون نوعا من الجذب لاقتناء هذه الكتب. الآن يتحدث عن إنتاج من إنتاجات الجمهورية السودانية، وهذا الكتاب بعنوان موسم الهجرة إلى الشمال، مؤلفه الطيب صالح. يقول مستمعين الكرام تحت هذا العنوان: حصل فيلم روايته عرس الزين على الجائزة الذهبية الأولى بمهرجان أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 ميلادية، وعدة جوائز في تايوان وإندونيسيا، وحصل عرس الزين على جائزة مهرجان كان السينمائي بفرنسا عام 1976 ميلادية، كما حصل على جائزة ملتقى القاهرة الدولي للرواية العربية في الدورة الثالثة عام 2005، وحصل على جائزة محمد زفزاف للرواية العربية في عام 2002، وله جائزة معروفة باسمه تحت اسم جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي بالسودان منذ عام 2010. الطيب صالح هو أديب وروائي سوداني، وهو أحد أشهر الأدباء العرب، لقب بعبقري الرواية العربية. ولد في قرية كرمكول السودانية بالقرب من نهر النيل عام 1929 ميلادية. في نشأته كان يقول: فارق العمر بيني وبين والدتي وأنا في عمر 17 سنة، أذكر أننا كنا نلعب مع أمهاتنا ومن كنا في جيلهن. درس بالخلوة لحفظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة. حين بلغ الثامنة انتظم في المدرسة الأولية، ثم درس في المدرسة الابتدائية بمدينة بورت سودان. درس صالح الثانوية بمدرسة وادي سيدنا الثانوية في مدينة أم درمان. التحق بكلية الخرطوم ليحصل على البكالوريوس في قسم العلوم الطبيعية. عمل مدرسا بالمدرسة الأهلية الوسطى بمدينة رفاعة، ثم هاجر إلى لندن عام 1953 ميلادية للدراسة في تخصص الشؤون الدولية. عمل في القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية، وترقى ليصبح رئيسا لقسم الدراما، ثم عاد إلى السودان وعمل في الإذاعة السودانية. اشتهر بتقديم برنامج سيرة ابن هشام ومقابلات رواد الأدب والفن السودانيين، وعمل مديرا إقليميا بمنظمة اليونسكو في باريس. عاش في بريطانيا وقطر

0: وفرنسا، له العديد من الروايات التي ترجمت إلى أكثر من 30 لغة، من مؤلفاته الشهيرة دومة ود حامد وأرس الزين ومريود وبندر شاه وموسم الهجرة إلى الشمال ونخلة على الجدول في صحبة المتنبي ورفاقه وطني السودان ذكريات المواسم وخواطر الترحال. اشتهر برواية موسم الهجرة إلى الشمال التي أكسبته شهرة عالمية، حتى أنها وصفت على أنها أهم رواية عربية في القرن العشرين. توفي رحمه الله عام 2009 ميلادية في لندن، وشيع جثمانه في مقابر البكري بأم درمان السودانية. عن الرواية يقول الكاتب: مستمعين الكرام، رواية موسم الهجرة إلى الشمال اختيرت هذه الرواية من ضمن أفضل 100 رواية في القرن العشرين على مستوى الوطن العربي، ونالت استحسانا وقبولا عالميا، وحولت إلى فيلم سينمائي، وهي تتناول صدام الحضارات والعلاقة بين الشرق والغرب. وقد نشرت الرواية في البداية في مجلة حوار عام 1966 ميلادية، ثم نشرت في كتاب مستقل عن دار العودة البيروتية في ذات العام. في هذه الرواية يزور مصطفى سعيد، وهو طالب عربي الغرب. مصطفى يصل من الجنوب من إفريقيا ليبعد عن الثقافة العربية إلى الغرب بصفة طالب، يحصل على وظيفة كمحاضر في إحدى الجامعات البريطانية ويتبنى قيم المجتمع البريطاني. هناك يتعرف إلى زوجته جين موريس، وهي امرأة بريطانية ترفض قبول إملاءات زوجها. بعد 7 أعوام يعود مصطفى إلى بلاده، حيث يلتقي هناك بصورة مفاجئة براوي القصة الذي عاش أيضا في بريطانيا. القصة نفسها تروى عن طريق قصص يرويها الراوي والبطل. من اقتباسات الرواية يقول: لو أن كل إنسان عرف متى يمتنع عن اتخاذ الخطوة الأولى لتغيرت أشياء كثيرة. وتقول أيضا من اقتباسات هذه الرواية: نحن بمقاييس العالم الصناعي الأوروبي فلاحون فقراء، ولكنني حين أعانق جدي أحس بالغنى كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه. وتقول أيضا الرواية: إنني أريد أن أخذ حقي من الحياة عنوة، أريد أن أعطي بسخاء، أريد أن يفيض الحب من قلبي فينبع ويثمر. ثمة آفاق كثيرة لابد أن تزار، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتب فيها جملا واضحة بخط جريء.
1: يقول العملاق عباس محمود العقاد عن الكتب والكتاب: القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعماراً أخرى، ولا تكتفي بحياة واحدة ضيقة، لأنك حين تقرأ فإنك تحيا بقلبك وعقول الآخرين وتجاربهم التي صاغوها بماء الذهب.

مستمعينا الكرام، الدكتور محمد الرويلي كتب مقالا في وقت قريب ليس ببعيد، تحدث فيه عن الخلاف وعن النقاش وما الذي يمكن أن يحدث في النقاشات والخلافات بين الأفراد وبين المجموعات. يقول تحت عنوان الخلاف الذي نراه والقضية التي لا نعرفها، يقول: في زمن تتدفق فيه المعلومات بلا انقطاع، صار الوصول إلى نتائج النقاشات أيسر من الوصول إلى جذورها، فبضغطة زر واحدة يعرف أي أحد أن ثمة خلافا حول قضية ما، وأن فريقا يؤيدها وفريقا يعارضها. لكن ما يندر حقا هو فهم السؤال الأصلي الذي ورد منه ذلك الخلاف. أصبحنا نعرف مواقع المعارك ولا نعرف أسباب الحرب، فما معنى أن نفهم الخلاف؟ أهو أن نعرف من يؤيد ومن يعارض، أم أن نحفظ حجج طرف وردود الآخر عليه، أم أن

أدرك المشكلة التي نشأ الخلاف أصلاً لمعالجتها، والظرف الذي جعل كل فريق يرى ما يراه. شتان ما بين أن تعرف نتيجة النقاش وأن تفهم الطريق الذي أوصل إليه. المسألة هنا أعمق من نقص معرفي عابر، إنها خلل في طريقة التفكير ذاته. فمن يتلقى النتيجة دون مقدماتها يحمل المواقف بوصفها قناعات جاهزة تلقاها دون أن يبنيها، ومن ثم يعجز عن مراجعتها أو اختبارها أو معرفة متى تصلح ومتى تسقط. الأفكار لا تنشأ من فراغ، فالفكرة في الغالب محاولة لحل مشكلة قائمة أو تفسير ظاهرة غامضة، ثم تظهر مواطن قوتها وضعفها مع الوقت، فتراجع وتنتقد وتعدل أو تستبدل. أما من يدخل النقاش في مراحله المتأخرة فلا يرى إلا الانتقادات وحدها أو الدفاعات وحدها دون أن يدرك السياق الذي أنبت الفكرة. ولهذا نجد من يهاجم أفكارا لم يفهمها، ومن يدافع عن أفكار لم يدرس أسسها، وكأنهم دخلوا قاعة السينما في آخر 10 دقائق من الفيلم ثم حكموا على القصة بأكملها. لعل تقريب الفكرة يكون أوضح بمثال يعرفه الجميع، الحفظ والتلقين، فقد قام التعليم عليهما قرونا طويلة، وكان ذلك عين الرشد في زمنه، إذ كانت الكتب نادرة باهظة والمعرفة لا تصان إلا في الصدور. فمن يملك ذاكرة قوية يملك مكتبة متنقلة. ثم جاءت الطباعة في الإنترنت، فصارت المعلومة في متناول الجميع، وانتقلت قيمة العقل من تخزين المعرفة إلى فهمها وتحليلها. من يدخل هذا النقاش اليوم قد يسمع أن الحفظ أسلوب فاشل فيرددها دون أن يسأل لماذا كانت هي الطريقة العقلانية طوال معظم تاريخ البشر. وحين لا نفهم لماذا اقتنع به العقلاء ابتداء، نعجز عن فهم لماذا تغير، فننساق إلى النقيض بالحماس نفسه حتى نهمل ما يستحق أن يحفظ. والمفارقة الأعمق أن بعضهم لا يتبنى الفكرة بل يتبنى نقدها، فيتحول النقد ذاته إلى عقيدة. خذ مثلا من أمضى سنوات يردد شعار الدهون عدو القلب، ثم بلغه النقد الذي يبرئ الدهون ويوجه الاتهام إلى السكر، فإذا به ينقلب إلى الضد، يحرم كل نشوية ويردد أن الدهون كانت كذبة دون أن يعرف لماذا اتهمت الدهون أصلا ولا حدود الدليل الذي برأها. وعلى المنوال نفسه من يردد أن فرويد مجرد دجل دون أن يعرف أي مشكلة حاول التحليل النفسي حلها ولا أي أفكاره بقيت حية ولها أثر. ومن يهتف بأن المدرسة تقتل الإبداع دون أن يدرك ما الذي أنجزه التعليم الجماعي يوم نشأ والحاجة التي ولد منها. تبنى هؤلاء الخلاصة الجديدة تلقيناً كما تبنى غيرهم الموقف المقابل من قبل. وحين تسأل أحدهم عن الفرضيات الأولى أو السياق التاريخي أو الأدلة التي دعمت الفكرة في بداياتها لا يجد جوابا، فهو يتبنى موقفا لا يفهم كيف نشأ، وإنما يكتفي بتكرار آخر ما انتهى إليه الجدل. قد يقال من يملك وقتا لتتبع جذور كل نقاش يصادفه والاعتراض وجيه فلا أحد يبني قناعاته كلها من الصفر، لكن الفرق بين الاختصار الواعي والتقليد الأعمى يكمن في إدراك المرء أنه يقف على خلاصة وأن وراءها فهما لم يبلغه بعد. ولهذا فإن التفكير الجيد يبدأ بفهم السؤال الذي ولد منه الجدل قبل اختيار طرف فيه، فقبل أن نقرر من أصاب ومن أخطأ ينبغي أن نسأل ما المشكلة التي كانت الفكرة تحاول حلها، وما البدائل التي كانت مطروحة في زمنها، وما الذي تغير منذ ذلك الحين حتى رجحت كفة على أخرى. فالسؤال الحقيقي ليس مع أي

الفريقين أقف، بل من أين بدأ هذا كله؟ وحين نفعل ذلك، يقول الكاتب مستمعينا في نهاية مقاله، يقول: حين نفعل ذلك ننتقل من استهلاك الآراء إلى فهم الأفكار، ومن ترديد المواقف إلى ممارسة التفكير. فمعرفة الخلاف ليست فهما له، كما أن معرفة النتيجة ليست فهما للطريق الذي أوصل إليه.

بكم، ووصلنا الآن إلى ختام هذه الرحلة الجميلة. شكرا لكرم متابعتكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل نواف النومس، أحمد سعود، والمخرج عبد الله حجي.

إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM الوجهة الإذاعية حول العالم.

0: 11 والنصف مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي سوف نناقش فيها هذا الأسبوع مشروع المطور العقاري، والذي يعد توجها جديدا في مسار الرعاية السكنية في الكويت، ويقوم على توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات المحلية والعالمية في تطوير المجتمعات العمرانية، ومع تأهيل عشرات الشركات والتحالفات للمنافسة على هذه المشاريع، تبرز تساؤلات حول الأثر المتوقع لهذا النموذج في تسريع الحلول الإسكانية وتحريك النشاط الاقتصادي وخلق أيضا فرص استثمارية جديدة، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وتوفير السكن المناسب للمواطن. مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا والتفصيل حوارنا والنقاش مع ضيفنا الكريم لهذا الأسبوع، نستمع أولا إلى هذا التقرير.

تتجه الكويت إلى توسيع دور القطاع الخاص في ملف الرعاية السكنية عبر نموذج المطور العقاري، في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز بناء الوحدات السكنية إلى تحريك قطاعات اقتصادية متعددة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأهيل 22 تحالفاً تضم 41 شركة كويتية وعالمية للانتقال إلى المرحلة التالية من مشاريع المطور العقاري، بما يعكس اهتماماً واسعاً من القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المشاريع السكنية الجديدة. ويقوم نموذج المطور العقاري على الاستفادة من إمكانات وخبرات الشركات في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يفتح المجال أمام دور أكبر للقطاع الخاص

في تنفيذ المشاريع ويمنح الدولة خيارات إضافية لتسريع وتيرة التنمية العمرانية. ولا تتوقف الآثار الاقتصادية المتوقعة عند القطاع العقاري، فزيادة نشاط التطوير يمكن أن ينعكس على قطاعات المقاولات ومواد البناء والخدمات الهندسية والتمويل والتجزئة وغيرها من الأنشطة المرتبطة بإنشاء المدن وتشغيلها. كما أن مشاركة شركات وتحالفات محلية وعالمية تفتح المجال أمام المنافسة والاستفادة من الخبرات الدولية، وتطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن الفرص التي يمكن أن تحصل عليها الشركات الوطنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل الأعمال المرتبطة بهذه المشاريع. لكن نجاح التجربة سيظل مرتبطا بقدرتها على تحقيق الهدف الأساسي، وهو توفير مجتمعات سكنية ذات جودة وكفاءة وبكلفة مناسبة، مع تحقيق عائد اقتصادي يشجع القطاع الخاص على الاستمرار والمنافسة. وبين تسريع الحلول الإسكانية وتنشيط القطاع الخاص، يضع نموذج المطور العقاري أمام الاقتصاد الكويتي تجربة جديدة سيكون نجاحها مرهونا بقدرتها على تحويل التوسع العمراني إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.

0: مستمعينا الكرام، مشروع المطور العقاري أحد التوجهات الجديدة في معالجة القضية الإسكانية من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات المحلية والعالمية. فهل سيسهم هذا النموذج في تسريع الحلول الإسكانية وتحريك النشاط الاقتصادي؟ وما الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يخلقها؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وتوفير السكن المناسب للمواطن؟ مستمعينا الكرام، كل هذا وأكثر سوف نناقشه مع ضيفنا لهذا الأسبوع، الأستاذ الباحث الاقتصادي الأستاذ سلطان مساعد الجزاف. بمساعد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، حياك الله، يا هلا فيك.
0: يا هلا أبو مساعد. بالبداية قبل أن ندش في التفاصيل، المطور العقاري، خلنعرف المستمع منو هو المطور العقاري.
1: المطور العقاري هما عادة هذه مؤسسات خاصة لديها الخبرة ولديها الرأس المال ولديها القدرة على تنفيذ المشاريع. عادة المطور العقاري هي الفكرة بشكل عام تدمج ما بين الممول والمنفذ. في حالتنا احنا هني الكويت، هي طبعا الدولة هي عادة هي اللي تقوم بتوفير الأرض وبناء المساكن وتمويلها ثم توزيعها على المواطنين. في هذه الحالة هي أدخلت أو أشركت القطاع الخاص بأن يقوم بهذا الدور، طبعا وفق ضوابط ووفق يعني تعليمات عامة حتى تقوم بتنفيذ هذه المشاريع. فيعني هي الذراع، يعني ممكن نقول الأيمن للحكومة في تطوير القطاعات أو المدن السكنية.
0: أبو مساعد، المواطن لما يسمع عن مشروع المطور العقاري، شنو اللي راح يتغير فعليا بالنسبة له مقارنة بالنظام الإسكاني الحالي؟
1: أول شيء المواطن مشكلته الرئيسية هي مدة الانتظار الطويلة، هذه يعني هي يعني أحد المعضلات في توفير الرعاية السكنية اليوم بالكويت. فبالتالي وجود بديل آخر أو وجود أسلوب أو طريقة أخرى في معالجة هذه القضية، طبعا ما في شك أنه هو يشعر أولا من الناحية النفسية الاجتماعية أن عملية الحصول على الرعاية السكنية راح تكون في وقت قصير أقرب من السابق. رقم اثنين، أيضا للمطور العقاري أو الشركات الخاصة في تنفيذ مشاريع راح تعطي اختيارات بالتنفيذ، وثانيا ممكن المطور العقاري يوفر احتياجات المواطن.

0: الخاصة. يعني أنت تعرف المواطنين كلهم لدي كل واحد لدي رغبات واحتياجات مختلفة.
1: صحيح.
0: على العكس على العكس الحكومة، يعني كون الحكومة لا تستطيع أن تلبي كل شخص لحاله فتبني مساكن عامة ومتشابهة. فهذه الاختلافات يعني المهمة والرئيسية للمواطن أنه يحصل على رعاية أو بيت سكني يتناسب مع احتياجاته واحتياجات الأسرة.
1: حلو ابو مساعد، معناته نقدر نقول ان احنا فعلا امام تحول فعلي في طريقة التعامل مع القضية الإسكانية.
0: وليس فقط تحول فعلي وإنما حقيقة تحول في فلسفة وفكر معالجة القضية الإسكانية. فبالتالي هذه القفزة أو هذا التوجه اللي قامت فيه الحكومة حقيقة يعني يستحقون الشكر عليها، لأن كما تذكرت اليوم استقرار المجتمع والأسرة استقرارها بوجود هذا المنزل،
1: صحيح.
0: فبالتالي توفيرها في أسرع وقت ممكن وبأفضل نوعية وجودة مع أسعار تتناسب، ما في شك هذه يعني نقلة نوعية قفزة إلى الأمام بشكل كبير صراحة.
1: أبو مساعد، من ناحية اقتصادية شنو يعني دخول القطاع الخاص بصورة أكبر في تطوير المشاريع والمدن السكنية بدل من الاعتماد بصورة رئيسية على التنفيذ الحكومي؟ هل راح يفتح لنا مجالات، خلينا نقول قطاعات أخرى راح ترد تشتغل؟ هل شنو اللي راح يصير بالضبط من ناحية اقتصادية؟
0: أوف راح تصير أيضا هي نقطة ثانية في موضوع ليس بس فقط أنه هو الاستراتيجية في تنفيذ المدن. دخول القطاع الخاص حقيقة هي أولا في خطة أو رؤية الكويت، هو شريك رئيسي في تنمية اقتصادها واستدامتها. وأيضا للقطاع الخاص دور كبير في التنمية الاقتصادية، إعطاء هذا الدور أو دخوله أو مساهمته في معالجة أو مساهمة في توفير أو في تنفيذ البنية التحتية خاصة المشاريع الكبرى، هذا حقيقة لها دلالات كبيرة ولها دلالات وايد مهمة. أولا القطاع الخاص يبحث عن فرص استثمارية خاصة إذا كانت مشاريع كبيرة، فأنت اليوم أنت أعطيته هذه الفرصة. ثانيا القطاع الخاص يملك الخبرة في تنفيذ المشاريع أيضا الضخمة، فأنت اليوم كسبت الخبرة واختصرت الوقت. وأيضا الكفاءة التشغيلية لهذه المشاريع من حيث استدامة تنفيذها، عندما تنفذ هناك استدامة أكثر لعمر هذه المشاريع. رقم ثلاثة وهو الأهم، يخفف الضغط المالي على الدولة ويخفف أيضا الضغط الإداري على الدولة. اليوم بدال الدولة هي تصرف هذه الأموال ويشكل ضغط إداري في إدارتها تنقلها إلى القطاع الخاص، فبالتالي الدولة ممكن أن تستثمر هذه الأموال في قطاعات أخرى وفي تنمية مشاريع أخرى. هذه يعني أحد الاستفادات. أيضا طبعا ما في شك تشغل الدورة الاقتصادية كاملة، تشغل المقاولين، مكاتب استشارية، شركات المواد البناء، أيضا دخول شركاء أجانب، هذه كلها لها مميزات كبيرة حقيقة دخول القطاع الخاص في مشاركة الحكومة في خطتها التنموية.
1: تأهيل أبو مساعد هذا العدد من التحالفات والشركات الكويتية والعالمية، شنو يعكس عن جاذبية السوق العقاري الكويتي وحجم الفرص المتاحة الموجودة فيه؟
0: أولا طبعا ما في شك الشركات المحلية يعني هي موجودة ولها وترى بعينها يعني ما هي الفرص الموجودة بالكويت وتشوف حقيقة المشهد، ولكن دخول شركات عالمية هذا يؤكد على أولا ثقتهم بالاقتصاد الكويتي وثقتهم بالسوق الكويتي وثقتهم أيضا في الدعم الحكومي اللي تقدمه للاقتصاد الكويتي. فدخول هذه الشركات يعني تأتي عابرة القارات والدول أن تستثمر هني بالكويت أو تشارك مع شركات محلية، حقيقة يعني هذا أول مكسب ثقتهم بالاقتصاد الكويتي وبالشركات الكويتية. وأيضا في جانب آخر ما في شك إحنا دخول هذه الشركات الأجانب نستفيد من معرفتهم وقدرتهم على إدارة المشاريع الكبرى وأيضا نقلهم

0: التكنولوجيا، وأيضا نستفيد من الممارسات المهنية اللي لديهم أن تنتقل إلى السوق المحلي. وأيضا يعني هذا بشكل خاص، وبشكل عام تخلق دورة اقتصادية يعني في البلد.
1: زين مساعد، مشاركة الشركات العالمية بهذه المشاريع، شنو المطلوب اقتصاديا من احنا بالكويت ان نسويه اساس خلينا نقول ننشط، او بالاصح نجذب، او خلينا نقول نزيد جذب هذه الشركات
0: نعم
1: العالمية؟
0: طبعا، انت حتى الغريب او الاجنبي ان يعني ياتي الى سوقك او ياتي الى دولتك، وخاصه هذه الشركات لا تاتي في مبالغ صغيره، دائما تتحرك في مبالغ ضخمه لانها تبحث عن فرص استثماريه. فبالتالي حتى يعني هي تقبل وتاتي الى الكويت، لابد ان توفر لها يعني بيئه الاعمال، من حيث سهوله الدوره المستنديه، وضوح التشريعات، وضوح أيضا الرؤية للبلد. هذه كلها عوامل وايد مهمة، وتشجع أن أي شركة أجنبية أو مستثمر أجنبي إذا وفرت هذه القاعدة التشريعية المهمة والرؤية أيضا لدى الدولة، واقتصاد أيضا قوي، ولله الحمد لدينا يعني خاصة في موضوع الملاءة المالية، هذه كلها عوامل تساعد بشكل كبير في اتخاذ القرار لدى الشركات الأجنبية في دخول البلد أو الكويت يعني.
1: نعم مساعد، القيمة المضافة اللي يمكن أن تقدمها المنافسة بين هذه الشركات المحلية والعالمية، طبعا وجود شركات محلية وعالمية في الكويت في مجال البناء في مجال الهندسة، راح يعطي قيمة أكثر من حيث الجودة والتكلفة خلينا نقول وسرعة الإنجاز. برأيك شلون تقدر تقرأ هذا الموضوع اقتصاديا؟
0: والله هي حقيقة مجموعة قيم يعني ممكن تكون مضافة للمشروع، ومضافة لاقتصاد البلد أيضا، وإضافة إلى مشاركتها مع الشركات المحلية. وممكن تكون في عدة اتجاهات. أول شيء من حيث التكلفة، ممكن من خلال هذه الخبرات التكلفة تكون أقل من خلال التصميم، ومن خلال المشتريات مواد البناء، وأيضا من خلال تنفيذ المشروع. اليوم أنت لما تستخدم أحدث التقنيات وأفضل أساليب في تنفيذ المشروع، هذه راح تساعد وايد في تخفيف التكلفة. أيضا نأتي اليوم على ناحية جودة تنفيذ المشروع. أيضا هذه الشركات لها معايير، أو تعمل من خلال معايير دولية ومعايير مهنية، وأيضا تستفيد من خبراتهم، وأيضا النو هاو وممارساتهم في إدارة المشروع. هذه نقطة. والنقطة الثالثة وهي الأهم هي السرعة. أيضا هذه الشركات تستعمل تقنيات حديثة في إدارة المشاريع وتنفيذها، أيضا هذه أحد يعني ممكن تكون قيمة مضافة لدخولهم في السوق.
1: أبو مساعد، نقدر نقول أن هذا المشروع، مشروع المطور العقاري، نقدر نعتبره أداة لتنشيط الاقتصاد غير النفطي وليس مجرد قضية إسكانية؟
0: أوه أي بشكل كبير جدا جدا بشكل كبير، لأن هذا أول شيء. لو أخذنا المثال هذا، المطور العقاري أو المشاريع المدن السكنية لها تأثير كبير جدا على الاقتصاد، ما تتصور يعني تحرك قطاعات الاقتصاد عفوا من جميع قطاعاتها. أولا أنت اليوم شغلت شركات المقاولات، وانت تعرف شركات المقاولات هذه تحتاج عدد من العمالة كبير جدا يعني، اوكي، وتستفيد من توظيف المواطن الكويتي، سواء مهندسين سواء اداريين او سواء تسويق. هذه بس شركة واحدة، تخيل مدى يعني تأثيرها. ثانيا، اليوم انت حتى تبني مشروع تحتاج الى شركات او موردين لمواد البناء من اسمنت والطابق والحديد، وقيسها يعني اقل مبنى على بيت 300 400 متر، اقل شيء تحرك لك ربما 200 الى 300 شركه. فتخيل الاثر راح يكون. ايضا راح تشك

0: تشغل شركات الهندسة للتصاميم، راح تشغل شركات الاستشاريين، أيضا البنوك سوف تعمل إذا كان هناك في تمويل، الخدمات اللوجستية، النقل، المعدات الثقيلة والخفيفة، حقيقة الكهربائيات، قطاعات التجزئة، الأثاث، حقيقة أثرها كبير جدا يعني. وإذا كان عندك شركات أجنبية راح يكون في ضيوف، راح تشتغل الفنادق والطائرات والأسواق المركزية أيضا. ولهذا اليوم أهمية المساكن تلعب دور كبير في تحريك وتنشيط الاقتصاد.
1: ومساعد راح يصير تنافس على الأسعار؟
0: أكيد دخول يعني، خاصة إذا أخذنا خبر 22 أو 24 شركة تأهلت، راح تكون ما في شك في منافسة شديدة. وطبعا هذه كلها تنعكس أولا على من المواطن سوف يستفيد يعني أكثر شيء منها، ولكن هذا هاي ميزة، ليش أنا أقول لك هاي ميزة القطاع الخاص. أول شيء تقلل التكلفة على المواطن لأنه في هناك منافسة، أما إذا كانت الحكومة تبني فلا توجد منافسة، فالشركات تتعامل مع شركات أخرى في أسعار عالية جدا، ولذلك وجود القطاع الخاص راح يكون له تأثير كبير على الأسعار، لأنه راح توجد هناك منافسة، ليس فقط بعد على الأسعار، المنافسة أيضا سوف تخلق يعني منافسة الجودة، فكل شركة ليس فقط أن ترخص أسعارها وإنما تحرص أيضا تقدم على جودة مناسبة، أول شيء عشان تكسب الزبون أو المواطن، وأيضا حتى يعني تستمر في التأهيل لدى الحكومة. إذا كانت جودتها ضعيفة أو لا تتطابق مع الشروط، بالتأكيد في المستقبل الحكومة لا تتعامل معها، ولذلك المنافسة راح تكون إيجابية وممتازة للحكومة من توفير أموال، وللمواطن أيضا يكون عنده القدرة أن يحصل على سعر كويس وعلى جودة عالية.
1: مساعد، هل يمكن أن يؤدي نجاح هذا النموذج على المدى المتوسط إلى زيادة المعروض السكني وخلينا نقول التأثير في مستويات الأسعار بالسوق العقاري؟
0: راح يساعد وايد، وراح يأثر أيضا على الأسعار. اليوم إذا المدة الزمنية اختصرت للحصول على بيت حكومي، أيضا راح يكون العرض أكثر من الطلب بالسوق، فبالتالي راح يكون في ضغط على أسعار عقارات، سوف يعني يساعد بشكل كبير على ينزلها. الخيارات راح تكون أفضل وأكثر للمواطن، فتأثيرها على المدى المتوسط والبعيد، وراح راح راح ترى نتائجها. وأكلمك بصراحة الآن، إذا أنت تتابع بعض التقارير العقارية اللي تنشر بالصحف، هي المشاريع إلى الآن لم تبدأ بالشكل يعني الكامل، هناك تغير كبير أو نزول كبير في بعض المناطق بالأسعار، فبالتالي هذه
1: صحيح.
0: المشاريع إذا خلال السنوات القادمة رأت النور، أنا أؤكد لك راح يكون في ضغوط وايد عليها بحيث أنها تنزل، يعني تكون إيجابية هذه الضغوط.
1: المدن السكنية الجديدة أبو مساعد تحتاج إلى أنشطة تجارية وخدمية واستثمارية إلى جانب المساكن، يعني نتكلم احنا مثلا مول صغير، خدمات المصبغة، الجمعية، الفرع، المطاعم، الأمور هذه كلها، كيف يمكن تحويل هذه إلى مراكز اقتصادية متكاملة، ليس يعني مش فقط مجرد خدمة لمناطق سكنية؟
0: نعم، هي والله لها الحمد يعني احد يعني النقاط اللي الواحد يجب ان يذكرها. منذ تاسيس المدن الحديثه او الدوله الحديثه بالكويت، دائما تحرص الحكومه ان هذه المدن لا تكون فقط مباني سكنيه يعني كامله، لابد يكون فيها هناك خدمات تلبي احتياجات سكان هذه المناطق. فدائما تحرص في أي تصميم تطرح الدولة أو أي مشروع الدولة تطرحه كمناطق سكنية، تجد واحد من أهم يعني النقاط اللي تكون موجودة في المناطق هي المراكز الخدمية اللي تشمل المحلات التجارية، المطاعم، خدمات حتى خدمات السيارات يعني تكون موجودة، بالإضافة إلى أنشطة اللي يحتاجها المواطن بحيث لا يخرج

0: يعني من منطقة ويذهب إلى مناطق إلى أسواق رئيسية. فبالتالي هذه المدن بالتأكيد سوف يكون فيها راح تكون في هذه الأنشطة، وخاصة الآن المدن الجديدة يعني بما يسمى يعني راح تكون في هناك مدن ذكية جدا من حيث الخدمات، الإنترنت، أمور كثيرة حقيقة. فبالتالي يعني هذا الأمر مفروغ منه، هو من صلب أي مشروع تطرح الحكومة.
1: نعم أبو مساعد، نقول نقدر أو يمكن أن نشوف مستقبل المنافسة بين المدن والمطورين على تقديم جودة حياة أفضل للمواطن، ومش فقط منافسة على بناء أكبر عدد من الوحدات بجودة عالية.
0: اي طبعا طبعا، هذا التوجه الجديد يعني للحكومه، هي ليس فقط تحويل القطاع الخاص، ايضا دائما في شروطها ان يكون هناك يعني مدن مطوره، اولا من ناحيه البيئه كما ذكرت انت مساح في سؤالك، من ناحيه الخدمات، من ناحيه ايضا المساحات الخضراء. حقيقه انا شفت مره يعني عرض لاحد النماذج اللي قدمت، حقيقه شيء والله يعني مشرف ويفتخر فيه الواحد ان الحكومه تحرص على هذه المدن، يعني ما تسمى بالمصطلحات يعني الحديثه مدن مستدامه من
1: صحيح.
0: حيث الرعايه الصحيه، توفير المراكز، المساحات الخضراء، التكنولوجيا، حتى مراكز الخدمات الطوارئ سوف تكون فيها من ناحيه الاسعاف، المطافي، طب بالتاكيد يعني مراكز الامنيه. فهذه حقيقة يعني خدمات كلها راح تكون فيها متكاملة.
1: مساعد ما علي شوي يعني طولنا عليك اليوم، بس
0: بأمركم
1: الله
0: بأمركم
1: يطول
0: حقيقة.
1: عمرك. شنو الشيء اللي لازم يصير اليوم، أو خلينا نقول نشوفه مش فقط اليوم، خلينا نقول خلال السنوات القليلة القادمة، عشان نقدر نقول أن تجربة المطور العقاري فعلا نجحت بالكويت؟
0: احنا الان يعني زي ما يقولون هذه تجربه وعلى مشاريع كبيره، علينا يعني متابعتها والانتظار الى نتائجها، ولكن انا اعتقد هذه التجربه هي ربما تكون انطلاقه او مقياس لمشاريع اخرى في البنيه التحتيه وغيرها سوف تتحول القطاع الخاص لسبب رئيسي بسيط جدا. أولا هي الإرادة والرغبة إلى الحكومة في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، وأنا أعتقد لا يعني لا نحتاج أن ننتظر، أنا أعتقد الحكومة بادرت بشكل سريع في تنفيذ هذه الخطط، تطوير البنية التحتية، إشراك القطاع الخاص، توفير يعني أفضل المشاريع حرصا على جودة الحياة للمواطن. رأينا الآن المدن، قبل يومين أكيد سمعت الخبر تحويل الكويتية إلى
1: صح
0: شركة خاصة بحيث تدار بطريقة اقتصادية، أيضا قبل فترة تم توقيع عقود في موضوع الطاقة الشمسية. حقيقة الآن لا تحضرني، بس الآن يعني الحكومة ما أعطتنا فرصة ننتظر، بدأت في تنفيذ مشاريعها والنتائج بإذن الله سوف نراها قريبا.
1: بإذن الله. كل الشكر للباحث الاقتصادي الأستاذ سلطان مساعد الجزاف. ومساعد شكرا جزيلا لك.
0: يا هلا فيكم، حياكم الله.
1: التنمية في أسبوع.
2: بحث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مع رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت وشركة إيرباص في مجالي الطيران والنقل الجوي، والاستفادة من خبرات الشركة وإمكاناتها المتقدمة بما يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته وفق أحدث المعايير العالمية. أكدت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أهمية المشاركة في الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الثاني في سلطنة عمان، مشيرة إلى دوره في دعم توجهات دول الخليج نحو حلول نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون. أكد وزير النفط طارق الرومي أن المرحلة الراهنة تتطلب الحفاظ على مستوى عال من المرونة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على السوق النفطية، مشيرا إلى أن الدول المنتجة تمتلك القدرة على تعديل مستويات إنتاجها بما يتوافق مع تطورات السوق النفطية عند عودة حركة النقل إلى طبيعتها. أكدت وزير

0: دولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أن دولة الكويت تولي ملف الأمن الغذائي أهمية كبيرة وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الخليجي في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي واستدامة سلاسل الإمداد وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير التشريعات والأنظمة المشتركة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أهمية الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع مجموعة ديتا فلو.
1: مستمعينا الكرام، الكويت اليوم أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مرحلة تتحول فيها المشاريع الكبرى إلى فرص وأفكار، إلى إنجازات وطموحات، إلى واقع، والقادم يحمل الكثير من الفرص. فالكويت تملك الرؤية وتملك الإمكانات وتملك أبناءها القادرين على البناء، وكل مشروع جديد نقترب أكثر من كويت المستقبل، كويت أكثر ازدهارا وأكثر تنافسية وأكثر قدرة على تحقيق تطلعات أبنائها. حفظ الله الكويت قيادة وحكومة وشعبا. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم بحفظ الله، في أمان الله.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة التي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفض العدوان الإيراني الذي استهدف عددا من الدول العربية. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن إيران لم تلتزم باتفاق القاهرة، وإن الوكالة لا تمتلك القدرة على الوصول إلى منشآتها النووية منذ عام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. الكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية واشنطن. والرئيس الأوكراني يقول إن استمرار مسار الدبلوماسية أمر ضروري. والزعيم الكوري الشمالي يدشن أحدث مدمرة في أسطول بلاده، معلنا أنها ستكون جزءا من منظومة الردع النووي. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ترأس نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان يوم أمس الاثنين وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 66% المنعقدين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. جرى خلال الاجتماعين بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب دعم سبل دعم العمل العربي المشترك ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. المشعان أكد في كلمة دولة الكويت أمام مجلس الجامعة ثبات موقف دولة الكويت في مواجهة العدوان الإيراني واعتداءات وكلائه وعزمها على صون أمنها وسيادتها، مجددا تضامنها

تعاونها الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض لهذه الاعتداءات، داعيا إلى بلورة موقف عربي موحد واضح وحازم في مواجهة الاعتداءات على الدول العربية أيا كان مصدرها. كما جدد إدانة دولة الكويت للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، مؤكدا ضرورة تطوير آليات العمل العربي المشترك والانتقال بمفهوم الأمن الجماعي العربي من التضامن السياسي إلى الردع والمنع وتعزيز دور جامعة الدول العربية في ترجمة المواقف المشتركة إلى تحرك فاعل ونتائج ملموسة. ثمن المشعان الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن نجاح مسارات التهدئة يتطلب وقفا كاملا للعدوان واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. التقى نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا كريستيان ساندرز، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 66% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وزارة الخارجية ذكرت في بيان لها يوم أمس الاثنين أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم جهود الوكالة في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجه أداء مهامها. بحث نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان يوم أمس الاثنين مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة فؤاد حسين العلاقات الثنائية والمسجلات الإقليمية. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الجانبان على هامش أعمال الدورة العادية 66% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. الخارجية أفادت أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما ناقش عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. تلقى نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة ستيفن دوتي. وقالت الخارجية في بيان صحفي إنه جرى خلال هذا الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. إلى القاهرة، وفيها دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية استمرار الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق لانتهاكها سيادة وسلامة أراضيها وخرقها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. المجلس أكد في قرار صدر بختام أعمال دورته العادية 66% برئاسة تونس، أكد أن هذه الهجمات تمثل خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وانتهاكا لمبدأ عدم استخدام القوة، فضلا عن كونها تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وطالب المجلس إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوقف الفوري والدائم لأي هجمات أو تهديدات تستهدف الدول العربية أو أراضيها أو مواطنيها أو منشآتها المدنية والحيوية، داعيا إلى معالجة أسباب التوتر عبر الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية. ودان المجلس أيضا مجددا الإغلاق غير القانوني الذي قامت به إيران لمضيق هرمز واستمرارها في عرقلة وتعطيل الملاحة في باب المندب عبر وكلائها في المنطقة، مؤكدا أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لأمن الممرات البحرية والتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي. في ملف التصعيد في المنطقة، قالت وكالة بلومبرغ إن الولايات المتحدة تعتزم تصعيد الضغوط الدبلوماسية على إيران عبر الدفع باتجاه إحالة ملف

هدفها النووي إلى مجلس الأمن على خلفية ما تصفه واشنطن بعرقلة طهران عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها النووية المتضررة. ومن المتوقع أن تتحرك واشنطن في هذا الاتجاه هذا الأسبوع خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وفي فيينا قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة تبحث مع إيران استئناف تفتيش منشآتها النووية بطريقة آمنة ضمن ما جاء في اتفاق القاهرة، وأضاف أن إيران لم تلتزم باتفاق القاهرة وأن الوكالة لا تمتلك القدرة على الوصول إلى منشآتها النووية منذ عام. كما شدد جروسي على أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار ومنع الانتشار النووي. إلى لبنان، وفيها قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل جهود وقف التصعيد، مرحبا بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل. ميدانيا، أعلن الدفاع المدني في لبنان مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين جراء الغارات المستمرة لقوات الاحتلال على جنوب لبنان. أما في غزة فقد استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة في اختراق متواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نعود بحضراتكم إلى القاهرة، وفيها طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة. المجلس دعا في قرار بشأن فلسطين في ختام أعمال الدورة العادية 66 بعد 100 والتي عقدت برئاسة، دعا إلى استكمال تنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار في القطاع بكل مراحله والصادر عن قمة السلام في شرم الشيخ لعام 2025 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بما يضمن إيقاف العدوان وإعادة إعمار القطاع وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولته. نشد المجلس كل الدول تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطط العربية الإسلامية لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه. كما رحب المجلس في هذا الإطار بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي بالقاهرة في أقرب وقت، وذلك بالتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة. كما جدد وزراء الخارجية العرب إدانتهم لجرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحصار والعدوان وجرائم الحرب وضد الإنسانية التي لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكبها في غزة. وفي سياق متصل أيضا، دعا المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كريستيان ساندرز إلى تحرك دولي لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على استمرار عمل المؤسسات الدولية الداعمة لحقوقه الإنسانية وبخاصة الأونروا. ساندرز قال في كلمة أمام اجتماع الدورة 66 بعد 100 لمجلس وزراء الخارجية العرب والذي انطلق في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، قال إن الفرصة لم تغلق بعد أمام التحرك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته ودعم المؤسسات التي تخدمه والحفاظ على إمكانية تحقيق سلام عادل ودائم. إلى الأراضي الفلسطينية، وفيها استشهد فلسطينيون وأصيب 3 آخرون أحدهم طفل إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمالي الضفة الغربية ووسطها. كما أصيب مستوطن في عملية طعن قرب قرية أوسرين في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية أمنية واسعة وفرض طوقا أمنيا على عدة قرى فلسطينية.
إلى سوريا، وفيها أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفض دمشق الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، مشددا على رفض تحويل الأراضي العربية إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين. الشيباني أضاف أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فرض مناطق نفوذ جديدة في سوريا وتعطيل مسار تعافي بها، موضحا أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. كما جدد وزير الخارجية السوري التأكيد على أن حصر السلاح وقرار الردع حق سيادي مطلق بيد الدولة، مشيرا إلى أن دمشق تمضي في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية مع الأردن لإرساء السلام في محافظة السويداء، مؤكدا أن دمشق أسقطت مخططات التقسيم التي استهدفت الدولة. إلى اليمن، وفيها أعلنت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، أحد أهم معاقل الحوثيين في المحافظة. مصادر ميدانية أكدت أن المعارك لا تزال محتدمة مع استمرار تقدم القوات اليمنية على كافة المحاور وتراجع الحوثيين. أما في الملف السوداني، فقد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن لديها سجلات لأكثر من 11,000 حالة لمفقودين في السودان، بينها أكثر من 9,000 حالة جرى توثيقها منذ اندلاع القتال في شهر أبريل من عام 2023. المتحدث باسم الصليب الأحمر فريد الحميد قال إن اللجنة الدولية تواصل العمل مع الهلال الأحمر السوداني لتحديد مصير المفقودين، موضحا أن اللجنة الدولية تجري محادثات ثنائية وسرية مع جميع أطراف النزاع في السودان بهدف ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جميع الأطراف على مواصلة مسار الدبلوماسية بعد أن زار مبعوثان أمريكيان كييف وموسكو لإجراء محادثات، مؤكدا على مواصلة التنسيق والاستعداد للاجتماعات والمحادثات المقبلة. ميدانيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده استهدفت مصفاة نفط في منطقة رايازان الروسية، بالإضافة إلى منشآت لتكرير النفط في بيرم وتاترستان. زيلينسكي أضاف أنه تم استهداف موقع يستخدم لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة الهجومية في منطقة كورسيك، بالإضافة إلى هدف لم يحدده في البحر الأسود. في موسكو، قال الكرملين إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن لإيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا، وذلك إثر زيارة قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ميدانيا، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت إحدى المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود. وفي شأن روسي آخر، دشنت روسيا وكوريا الشمالية أول جسر بري مخصص لحركة السيارات يربط بين البلدين عبر الحدود المشتركة، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ في ظل خضوعهما لعقوبات غربية. في ملف العلاقات الأوروبية مع جزيرة غرينلاند، وقع الاتحاد الأوروبي وحكومة غرينلاند بالإضافة إلى الدنمارك إعلانا مشتركا جديدا في العاصمة نوك، يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بين الجانبين. وقع الإعلان كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أرزولا فون دير لاين ورئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسون بحضور رئيسة الوزراء الدنماركية متا فريدريكس، ويشمل الاتفاق مجالات التعاون الأساسية وأبرزها البنية التحتية والاتصال الرقمي والإدارة البحرية والتأهب المدني والدعم المالي والاستثماري. الاتحاد الأوروبي أعلن عن عزمه مضاعفة الدعم المالي والالتزامات الاستثمارية المخصصة لغرينلاند لتصل إلى مئات الملايين من اليورو بحلول عام 2034.
إلى بيونغ يانغ، وفيها دشن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أحدث مدمرة في أسطول بلاده، معلنا أنها ستكون جزءا من منظومة الردع النووي، ويمكنها شن ضربات انتقامية مدمرة من دون أن يوضح ما إذا كانت السفينة ستحمل أسلحة نووية. وأضاف أن المدمرة كانغ كون التي تزن 5,000 طن هي ثاني سفينة حربية من فئتها تدخل الخدمة بعد تدشين مدمرة أخرى.

على الساحل الغربي لكوريا الشمالية قبل نحو 3 أشهر. زعيم كوريا الشمالية أكد أن التسليح البحري النووي يتقدم، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل توسيع ما وصفها بأنها أقوى أصولها الاستراتيجية في المياه الرئيسية لحماية سيادتها البحرية وأمن المنطقة. في نهاية هذه النشرة مستمعين إلى حضراتكم إعادة لموجزها. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفض العدوان الإيراني الذي استهدف عددا من الدول العربية. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن إيران لم تلتزم باتفاق القاهرة، وإن الوكالة لا تمتلك القدرة على الوصول إلى منشآتها النووية منذ عام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. الكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية واشنطن، والرئيس الأوكراني يقول إن استمرار مسار الدبلوماسية أمر ضروري. وكان أيضا معنا في هذه النشرة الزعيم الكوري الشمالي يدشن أحدث مدمرة في أسطول بلاده، معلنا أنها ستكون جزءا من منظومة الردع النووي. انتهت نشرتنا مستمعينا، نشكركم على المتابعة ونترككم في أمان الله.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:20.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نواتيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

مستمعينا الكرام، نجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى من إذاعة دولة الكويت، ونرحب بكم معنا في حلقة جديدة من محطات إخبارية. في محطتنا لهذا اليوم، واشنطن تعتزم تحويل الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن، متابعة إخبارية. الجيش اليمني يوسع عمليات ضد الميليشيات الحوثية ويحقق تقدما في عدة جبهات في قضايا استراتيجية. تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني يهدد مسار التهدئة، تحليلات استراتيجية. الكرملين يؤكد انفتاح روسيا على استئناف المفاوضات مع كييف برعاية أمريكية في آراء سياسية. ونبدأ بمتابعة إخبارية. بين مساع أمريكية لإحالة ملف طهران إلى مجلس الأمن وتحذيرات دولية من غياب الرقابة، أفادت وكالة بلومبرغ باعتزام الولايات المتحدة تصعيد ضغوطها الدبلوماسية ضد إيران هذا الأسبوع في فيينا، على خلفية ما تصفه بعرقلة تفتيش اليورانيوم المخصب والمنشآت المتضررة. في فيينا قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة تبحث مع إيران استئناف تفتيش منشآتها النووية بطريقة آمنة ضمن ما جاء في اتفاق القاهرة.

0: للحديث حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة الخبير في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، أهلا بك.
1: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
0: أهلا بك دكتور أيمن. في البداية نتساءل عن وجهة نظرك بالنسبة للأبعاد السياسية للتوقيت الأمريكي الحالي في الضغط لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن كما ذكرنا.
1: يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية بتريد ممارسة ضغط دبلوماسي جديد على إيران من خلال إحالة هذا الملف إذا ما قالت أو صوتت الوكالة الدولية للطاقة النووية بالأغلبية بأن إيران لا تتعاون مع الوكالة، وقتها يمكن إحالة الملف إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن منوط به فرض عقوبات على إيران، لكن فرض العقوبات على إيران يحتاج إلى موافقة كل أعضاء مجلس الأمن. في مجلس الأمن هناك دولتين لا يمكن أن يصوتا لصالح العقوبات على إيران، وهم روسيا والصين. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذا الأمر بشكل جيد، لكنها هي بتعتقد أن مجرد إحالة الملف من الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى مجلس الأمن هذا يكشف أولا أن إيران لا تتعاون مع الوكالة الدولية، يجعل البرنامج النووي الإيراني تحت الأضواء بشكل كبير للغاية. ربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع من خلاله حشد الدول خارج مجلس الأمن، على سبيل المثال الدول الأوروبية أو ما يسمى دول الترويكا الأوروبية التي شاركت في صياغة الاتفاق النووي في عام 2015، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا. هذه الدول بالفعل أعادت ما يسمى آلية سناب باك، وهي إعادة فرض العقوبات بشكل تلقائي إذا ما قالت الوكالة الدولية للطاقة النووية أن إيران لا تتعاون. كل المؤشرات تقول الآن في الوكالة الدولية للطاقة النووية أن الوكالة ليس لديها يقين بما يجري على الأراضي الإيرانية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. على سبيل المثال اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وهو حوالي 400 أو 430 كيلوغرام، هذا تصلح لإنتاج حوالي 9 قنابل نووية. هذا الأمر لا تستطيع الوكالة الدولية أن تراقبه لا من قريب أو من بعيد. أيضا إيران بترفض عودة المفتشين الدوليين سواء إلى المفاعلات أو المناطق التي بها أجهزة الطرد المركزي في العمق الإيراني، أو حتى في مفاعل بوشهر الموجود على الخليج العربي، وحتى بعد ضربات أو حرب 13 يوما التي جرت في شهر يونيو عام 2025 كان هؤلاء المفتشين موجودون، لكن بعد 28 فبراير كل المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة النووية خرجوا بالفعل. وبالتالي أنا في رأيي نحن أمام مجموعة من السيناريوهات. السيناريو الأول هو إحالة الملف إلى مجلس الأمن دون تصويت بالعقوبات أو عقوبات جديدة نتيجة للموقف الروسي والصيني، وهذا هو السيناريو الأبرز. السيناريو الثاني أن إحالة مثل هذا الملف يحشد العالم كله باستثناء روسيا والصين وكوريا الشمالية ضد إيران، وبالتالي يصبح العالم أكثر دعما للحملة العسكرية والحملة الاقتصادية الأمريكية على إيران. وفي تقدير هذا هو الهدف الأمريكي، تقول للعالم أن حربها على إيران ليست من منطلق نزاع ثنائي أو خلاف ثنائي بين البلدين، لكن يتعلق بسلامة دول المنطقة، منطقة الخليج، المنطقة العربية، الشرق الأوسط، بل بالعالم كله. خصوصا أن هذا الأمر في تقديري يرتبط بحديث إيراني جديد. الآن يقولون في إيران أن لو كان لدى إيران قنبلة نووية مثل كوريا الشمالية ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هاجمتها، وبالتالي هناك تيار متشدد في إيران يسعى بالفعل إلى إنتاج قنبلة نووية. وحتى ما يقال فيما يتعلق بفتوى المرشد الثاني السابق بتحريم القنبلة النووية، يقولون الآن أن التحريم كان في استخدام القنبلة النووية وليس في إنتاج القنبلة النووية، وبالتالي هم الآن مندفعون بشكل كبير جدا ناحية القنبلة النووية بالفعل. وبالتالي هناك مصداقية عالية لما يقول الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران بالفعل لديها خطط لإنتاج قنبلة نووية. لذلك أنا في رأيي نعم هذا مسار جديد، لكنه شدد الضغط على إيران في ملف جديد. ربما هذا الملف كان منسي منذ 28 فبراير الماضي باعتبار أن كل التأثير كان على فتح مضيق هرمز، لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بتراهن من خلال هذا المسار ربما إلى إقناع حتى الشارع الإيراني والرافضين لفكرة امتلاك قنبلة نووية أن حكومتهم بالفعل تستثمر في الأسلحة وليس

0: في الحياة الاقتصادية أو في الرخاء أو في الازدهار للشعب الإيراني.
1: نعم، طيب دكتور، دعنا نستكمل النقطة المتعلقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. عندما يقول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة فقدت استمرارية المعرفة بمخزون اليورانيوم المخصب، برأيك ما الذي يعنيه ذلك عمليا بالنسبة إلى الأمن النووي الدولي؟
0: ده هذا أمر خطير.

0: عضوية لمنع الانتشار النووي، وبموجب هذه العضوية تلتزم إيران بأي خطوة في البرنامج النووي تطلع عليها الوكالة الدولية للطاقة النووية. لكن أنا في تقدير هذا مسار إيراني معروف، وصول إيران إن نسبة 60% أو يورانيوم مخصب بنسبة 60%، هذا كان من وراء ظهر الوكالة الدولية للطاقة النووية. القانون الدولي أو القانون النووي الدولي يسمح لأي دولة بإنشاء برنامج نووي سلمي. البرنامج النووي السلمي يتطلب يورانيوم مخصب بنسبة 3.7% فقط. أي زيادة فوق هذا الأمر يعتبر مخالفة للقانون الدولي. وصول إيران أو امتلاك إيران حوالي 400 كيلو جرام بنسبة تخصيب 60%، هذا يؤكد النوايا الحقيقية لإيران أنها تريد الوصول إلى القنبلة النووية وليس مجرد برنامج نووي سلمي. وبالمناسبة الجميع ربما تحدث عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لكن إيران لديها أيضا أكثر من 10,000 كيلو جرام مخصبة بنسب مختلفة ما بين النسبة التي تسمح بها الوكالة الدولية للطاقة النووية وهي 3.7% إلى نسبة 60%، يعني عندها كميات ب 15% و20% و40%. وكل
1: طيب دكتور، لماذا تعجز دائما الوكالة عن إيجاد هذه الكمية؟
0: اولا عدد المفتشين في ايران كان المفتشين الدوليين كان اقل بكثير جدا من البرنامج النووي، لان كما تعلمين ايران تناور، على سبيل المثال يصل المفتشين ربما في زياره تستمر 10 ايام، يتم احتجازهم في المطار لمده 3 أو 4 ايام، حتى اذا ارادوا الوصول الى مكان التفتيش يحتاجوا ليومين اضافيين، وبالتالي حتى عندما يصلوا الى المكان لا يستطيعوا استكشاف كل المكان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان هناك ما يسمى بالكاميرات المراقبة الدائمة، إيران أزالت هذه الكاميرات وبالتالي لا تستطيع الوكالة الدولية متابعة هذا الأمر. النقطة الثالثة وهي الأخطر، أن إيران دائما تسمح للمفتشين بزيارة أماكن، لكنها في ذات الوقت تقوم بإنشاء مفاعلات أخرى ومفاعلات جديدة في مناطق سرية. على سبيل المثال المنطقة التي تسمى بجبل الفأس، هذه المنطقة لم تكن معروفة للوكالة الدولية حتى عام 2016. اكتشفت هذا الأمر وظلت إيران تنفي وجود مثل هذا المكان ربما أكثر من 10 سنوات، لكن في نهاية المطاف الأقمار الصناعية كشفت هذا الأمر ويتحدث عنه الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر. وبالتالي النية الإيرانية واضحة، هي لا تتعاون مع الوكالة الدولية، تسعى في نهاية المطاف بالفعل للحصول على قنبلة نووية، توزع البرنامج النووي الإيراني على مساحة الجغرافيا الإيرانية الكبيرة حوالي 1.6 مليون كيلومتر مربع، وبالتالي عملية الرقابة والمتابعة ويعني أن يكون لدى الوكالة الدولية صورة حقيقية عن البرنامج النووي الإيراني، هذا الأمر غير موجود. وليس الآن بالمناسبة، هذا الأمر ربما حتى منذ عام 2010 وتشتكي الوكالة الدولية من هذا الأمر. كان هناك أمل بأن اتفاق 2015 يوليو 2015 يقنع إيران بالعودة مرة أخرى إلى النسبة الدولية وهي نسبة 3.7%، لكن للأسف بعد مايو 2018 عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق، إيران اعتبرت أن هذا الانسحاب بمثابة ضوء أخضر لتفعل ما تشاء في البرنامج النووي. وأنا في تقديري إذا ما انتهت الجولة الحالية من الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعدم التحقق حول هذا البرنامج، نحن سوف نكون ربما على يعني مسافة قريبة جدا من إنتاج إيران قنبلة نووية قد لا تزيد عن عام أو عامين، لأن كل التقديرات المستقلة بتقول نعم الضربات الأمريكية أثرت على البرنامج النووي الإيراني، لكنها أجلت وصول إيران إلى العتبة النووية، لكنها لم تلغي أبدا القدرات النووية. على سبيل المثال أجهزة الطرد المركزية التي تسمى IR-9 وهي أجهزة طرد متقدمة للغاية التي تستخلص اليورانيوم المخصب بنسب عالية، إيران الآن أصبح لديها آلاف الأجهزة بعيدا عن الاتفاق الذي كان في عام 2015، وبالتالي البنية التحتية لاستخلاص اليورانيوم المخصب باتت متاحة لدى إيران، وهذا خطر.
1: طيب عفوا دكتور أيمن، عفوا للمقاطعة، لكن نود أن نعرف أيضا ما القيمة القانونية والسياسية لإحالة الملف من مجلس محافظي الوكالة إلى مجلس الأمن، وما الذي سيتغير عمليا بالنسبة إلى إيران في اليوم التالي طبعا من هذه الإحالة؟
0: أولا مجرد الإحالة هذا يعني أن إيران لا تلتزم، وهذا يرتب على إيران أنها تخالف القانون الدولي والقانون الدولي النووي، وبالتالي تصبح

0: دولة مارقة بالنسبة للقانون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا في رأيي هذه الأحالة بتجيش العالم سياسيا وقانونيا وحتى اقتصاديا ضد إيران، لأنه نعم. في ظل الوضع الحالي إيران تكاد تكون متعاونة مع الوكالة الدولية، لكن عندما تقول الوكالة أن إيران غير ملتزمة، هناك دول لديها مواقف رمادية من إيران، سواء في آسيا، في أوروبا، في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية. هذه الدول أنا في رأيي موقفها سوف تغير ويكون ضد إيران بشكل واضح وصريح، على الأقل في الملف النووي، وهذا سوف يكون مكسب كبير جدا لدول المنطقة وللولايات المتحدة الأمريكية.
1: كل الشكر لك دكتور أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.

0: قضايا استراتيجية. في ظل تصاعد المواجهات على عدة جبهات في اليمن، أعلن الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في محافظتي البيضاء والجوف، وذلك بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في تعز والحديدة وسط تصعيد إقليمي متزايد يضع تطورات المشهد اليمني أمام مرحلة جديدة من المواجهة. بدوره حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من أن الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على عدة جبهات أدت إلى تصاعد حدة الاشتباكات. حول هذا الموضوع انضم إلينا الآن من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد، أهلا بك.
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: دكتور محمد، نتساءل في البداية، يعني في ظل هذا الاتساع للعمليات العسكرية للجيش اليمني على عدة جبهات كما ذكرنا، كيف يمكن قراءة هذا التصعيد؟ وأيضا هل تعتقد أن تلك المعطيات تدل على تغير فعلي في ميزان القوى على الأرض؟
1: طبعا بعد التحية، أعتقد أن الجيش اليمني حاليا في مواجهة صعبة بالفعل مع الحوثيين، خاصة أن الحوثيين يحاولوا بكل ما أوتوا من قوة الاقتراب من باب المندب، وبالتالي هذا يمثل طبعا شريان حياة للاقتصاد العالمي والتجارة العالمية. وهنا تكمن الإشكالية، إشكالية أن الجيش اليمني حاليا يحاول منع الحوثيين من الاقتراب من تعز تحديدا حتى الوصول إلى باب المندب في الجنوب، وبالتالي يحاولوا من بكل الجبهات، سواء من خلال الجبهة الشمال الغربي من خلال طبعا مأرب والأماكن الأخرى وصولا إلى الجوف، هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بمحاولة السيطرة أيضا على المناطق التي ما زالت في سيطرة الجيش اليمني والاقتراب نوعا ما من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، سواء طبعا في الشمال الغربي صعدة، مرورا طبعا بالأماكن الأخرى التي يتمسك بها حاليا الحوثيين. لكن في كل الأحوال أعتقد أن هناك بالفعل تقدم للجيش اليمني، يمكن استخدام سلاح الطيران، وأعتقد أن تكثيف الهجمات على الحوثيين هو أدى إلى تفوق كبير جدا فيما يرتبط بهذا الطرح، خاصة طبعا أن الفترات الأخيرة شهدت مزيد من تكثيف الهجمات منذ الخميس الماضي حتى تاريخه.
0: نعم، طيب على ذكر هذه النقطة دكتور، يعني فيما يتعلق بتعز باب المندب وأيضا البحر الأحمر، كيف برأيك يمكن أن تنعكس كل هذه التطورات على هذه المناطق، على تعز وباب المندب والبحر الأحمر، خاصة مع استمرار تهديدات الحوثيين للملاحة؟
1: طبعا المشكلة هنا عندما ننظر إلى الخريطة اليمنية نجد أن حاليا الحوثيين يسيطروا على معظم المحافظات في الغرب والتي تطل بالفعل على البحر الأحمر، سواء من خلال حجة أو الحديدة، وصولا طبعا للمسألة الخاصة بتعز. طبعا تعز ما زالت منطقة استراتيجية، لأن من يسيطر على تعز يسيطر على مضيق باب المندب، وبالتالي طبعا هنا تكمن كما أشرنا في البداية المشكلة، لأن السيطرة على باب المندب يعني بذلك أن سيكون هناك تحكم كبير من الحوثيين في باب المندب. ولو عدنا إلى الأشهر الماضية نجد أن القوات الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا قامت بعدة ضربات مؤلمة للحوثيين، خاصة طبعا عندما استشعروا أنه من الممكن السيطرة على مضيق باب المندب. ولو دمجنا هذا الأمر مع الأمر الآخر الخاص بمضيق هرمز، أعتقد سيكون إشكالية كبيرة مسألة العبث بالممرات العالمية المائية، سواء طبعا هناك في مضيق هرمز أو حتى في مضيق باب المندب. لكن باب المندب هناك إشكالية أخرى، لأن طبعا عندما ننظر إلى المحيط نجد أن كل التجارة أو معظم التجارة تمر عبر البحر الأحمر وصولا لقناة السويس ثم البحر المتوسط، وبالتالي هذا ممر للتجارة العالمية. أعتقد أن المشكلة ستكون أكثر خطورة فيما يرتبط طبعا بالتداعيات الاقتصادية العالمية في حال سيطرة الحوثيين على مسألة مضيق باب المندب.
0: نعم، من جانب آخر أيضا دكتور محمد، الحوثيون فشلوا في إيصال تعزيزات إلى معسكر اللبنات، يعني كما تعلم، هل برأيك ذلك يعكس تراجع نوعا ما في قدرتهم على دعم جبهات القتال؟
1: بالتأكيد، لأن المشكلة هنا بأن تم استهداف كل المناطق أو الجيوب الاستراتيجية التي كان من الممكن أن تكون إمداد لوجستي للحوثيين بالأسلحة وما إلى ذلك من قبل الجيش اليمني، وبالتالي حاليا الضربات مكثفة. وأعتقد أن لو استمرت الضربات بهذه الوتيرة فيما يرتبط بالجيش اليمني وفيما يرتبط أيضا بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، أظن أنه من الممكن التقدم نحو الشمال الغربي كما أشرنا، سواء من خلال طبعا الشمال مثل محافظة الجوف أو من خلال الجنوب مثل بعض المحافظات مثل زمار وإب وأيضا المناطق الأخرى. لكن المشكلة كما أشرنا بأن الحوثيين حاليا كل تركيزهم ليس في الجبهة الشرقية لكن في الجبهة الغربية، الحفاظ على الوضع القائم، خاصة طبعا أنهم سيطروا على مينائين هامين للغاية، هو حجة طبعا والحديدة. لكن هم حاليا كما أشرت يحاولوا الذهاب إلى الجنوب ناحية تعز حتى يسيطروا على مضيق باب المندب.
0: نعم، أيضا دكتور، يعني القوات اليمنية أعلنت سيطرتها على مواقع استراتيجية في البيضاء والجوف وأيضا معسكر اللبنات، ما الأهمية العسكرية لهذه التطورات؟ هل هناك أهمية عسكرية معينة؟
1: بالتأكيد، لأن طبعا عندما ننظر إلى أيضا المناطق التي استطاع الجيش اليمني أو إيصال بعض الضربات فيها، نجد أن المسألة هنا تتعلق بالجوف تحديدا. الجوف تحديدا لأنها منطقة استراتيجية، من يسيطر على هذه المنطقة من الممكن أن يكون حد فاصل ما بين طبعا الحدود حتى ما بين المملكة العربية السعودية وبين أيضا اليمن. هذا جانب. الجانب الآخر أن رأينا خلال الفترات الماضية أن كان هناك سعي من قبل الحوثيين لاستهداف بعض الأماكن في جازان وفي نجران وما إلى ذلك، في المناطق التي توجد بها بعض الشركات المهمة مثل أرامكو، وهي شركة عالمية بالطبع. وبالتالي فأعتقد أن حاليا الجيش اليمني يكثف هجماته على المناطق الحدودية لمنع أولا أي إمدادات للحوثيين، ثانيا طبعا لوقف هجماتهم عبر المسائل الخاصة بالمسيرات وما إلى ذلك، حتى تضعف إمكانياتهم العسكرية أو تقل تدريجيا. وبالتالي الجيش اليمني يحاول من خلال عدة استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى طبعا تكمن في الجوف كما أشرنا، والاستراتيجية الثانية تكمن في الجنوب الغربي ناحية تعز كما أشرنا، حتى لا يمكن الوصول لباب المندب.
0: دكتور، هناك تساؤل، يعني في نقطة أخيرة، من وجهة نظرك في ظل هذا التوتر الإقليمي المتصاعد، كيف تبدو الساحة اليمنية في هذا الوضع الإقليمي؟
1: طبعا الساحة اليمنية للأسف يعني توجد بها العديد من الإشكاليات الأمنية وخاصة طبعا والاقتصادية وكذلك السياسية. وبالتالي أعتقد أن اليمن يحتاج إلى استراتيجية أو خطة طويلة الأمد حتى يتعافى سواء من الناحية الأمنية، لكن أعتقد أن الناحية الأمنية هي التي تضغى حاليا، طالما أن الحوثيين بقوا في الشمال الغربي من اليمن، أعتقد أن هذا سيكون مشكلة بالنسبة للأمن في الدولة اليمنية.
0: نعم، إذن كل الشكر للدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.

0: تحليلات استراتيجية. التصعيد يتواصل في الجنوب اللبناني مع تجدد القصف الإسرائيلي وسقوط 11 قتيلا في بلدة كفر رمان، بالتزامن مع تأكيد الاحتلال استمرار عملياته وسط تحذيرات لبنانية من خطورة هذه الخروقات وترقب جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة. نبقى مع مزيد من التفاصيل مع سحر بشارة.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب حاصدا مزيدا من الضحايا في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من اتساع رقعة

0: المواجهة. ففي حصيلة غير نهائية أعلنت وزارة الصحة سقوط 27 قتيلاً و69 جريحاً في الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة التي استهدفت مبنى سكني فجر اليوم في بلدة كفر رمان في منطقة النبطي إلى 11 قتيلا بينهم 3 أطفال و4 سيدات إضافة إلى 8 جرحى. وكانت غارة على سيارة في البلدة نفسها قد أدت إلى مقتل مسعف وإصابة 2 بجروح. إلى ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوقى، وبالتزامن نفذت مسيرة غارة استهدفت سيارة في مدينة النبطية. وتوسعت الاعتداءات لتطال منطقة الريحان حيث أغارت مسيرة على دراجة نارية ما أدى إلى سقوط قتيل بحسب المعطيات الأولية. كما تعرضت بلدة المنصور في منطقة صور ل6 غارات بالتوازي مع أكثر من 10 تفجيرات متتالية. ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير ضخمة في مدينة بنت جبيل وبلدات حولة وزوطر الشرقية وبني حيان. في المقابل أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الجانب الإسرائيلي يعطي ذرائع غير مقبولة لتبرير اعتداءاته واستمرار الضربات، وقال إنه لا يمكن تبرير تدمير مبنى بكامله لاستهداف شخص واحد، مشيرا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء خلال اليومين الماضيين. الرئيس عون أكد أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل، لكنه شدد على مواصلة لبنان المسار الدبلوماسي لأنه الحل الأفضل للطرفين بحسب قوله. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أستاذ علي حمود، أهلا بك.
2: أهلا أحمد، تحياتي.
1: أستاذ علي، في البداية نود أن نعرف قراءتك لهذا التصعيد الإسرائيلي الأخير في الجنوب اللبناني كما ذكرنا، خاصة مع سقوط أكثر من 10 قتلى، وإلى أي مدى برأيك يعكس هذا الاستمرار للقصف صعوبة تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟
2: نعم، هذا التصعيد مستمر حتى بعد هذه المجزرة التي ارتكبت في لبنان وسقط فيها 10 شهداء. حصلت أيضا غارات جديدة وسقط المزيد من الشهداء والجرحى. هذا التصعيد الإسرائيلي عمليا هو لم يتوقف، لم يتم الالتزام من قبل الاحتلال بوقف إطلاق النار نهائيا، ولكن كان التصعيد يعني متدرج أو بنسب متفاوتة. في الأيام الأخيرة شهدنا موجة يعني كبيرة، تصعيد كبير، وسقط 10 الشهداء والجرحى، واستهدفت مناطق مدنية ومنشآت مدنية ومنها مرافق عامة تابعة للدولة. وهذا مؤشر خطير على أن الاحتلال الإسرائيلي ربما وضع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان، اتفاق الإطار الثلاثي بمشاركة الولايات المتحدة، وضعه على الرف، وهو يعتبره غير موجود ويتصرف على أساس يريد فرض وقائع ميدانية جديدة ربما يستخدمها لاحقا في جولات التفاوض المقبلة إذا حصلت مفاوضات. بكل الأحوال هذه المفاوضات اليوم معلقة، لا يوجد أي موعد محدد لجولة جديدة في روما، علما أنها كان من المفترض أن تعقد بداية هذا الشهر، ولكن هذا التصعيد الإسرائيلي وأيضا ربما الانشغال الأمريكي بأمور أخرى دفع إلى تجميد هذا الأمر. التصعيد العسكري الحالي هو تصعيد خطير جدا لأنه يتجاوز منطقة جنوب الليطاني وهي منطقة محتلة بالكامل، ويستهدف المنطقة المحاذية لها، شريط من القرى محاذي لهذه المنطقة ربما لإقامة أيضا منطقة منزوعة السكان لا حياة فيها، بالإضافة إلى المنطقة المحتلة.
1: طيب أستاذ علي، يعني كما تعلم الرئيس اللبناني طالب الولايات المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه الغارات، كيف يمكن قراءة هذه المطالبة من قبل الرئيس اللبناني، وما مدى قدرة واشنطن والمجتمع الدولي على الضغط لاحتواء التصعيد من وجهة نظرك؟
2: يعني موقف الرئيس اللبناني مفهوم أنه يطالب الولايات المتحدة وهي راعية الاتفاق الذي حصل، هي راعية المفاوضات أساسا وهي الداعية لهذه المفاوضات أساسا، ولبنان استجاب لها. من الطبيعي أن يدعوها أن تتحرك لتنقذ هذا المسار التفاوضي. وقد في آخر تصريح له الرئيس تعون قال أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف اتفاق الإطار ومسار المفاوضات. إذن الاحتلال لا يريد الاستمرار في هذا المسار، يريد العودة إلى الحرب، وهذا ما دفع بالرئيس جوزيف عون في يومين متتاليين لتكرار الطلب إلى الولايات المتحدة بالتدخل. هل تستطيع الولايات المتحدة لجم إسرائيل؟ بطبيعة الحال بالتأكيد تستطيع لجمها، سبق أن لجمتها وأوقفت الحرب الواسعة التي كانت تشن على لبنان وكانت تصل إلى قلب بيروت، وألجمتها بحدود معينة. تستطيع الولايات المتحدة إذا أرادت، ولكن يبدو أن الأمريكيين اليوم مشغولون بأمور أخرى بإيران، حتى أن اهتماماتهم وصلت إلى روسيا وأوكرانيا، في حين أن الملف هنا لا يزال مفتوحا وملتهبا، ناهيك عن قضية غزة طبعا ومجلس السلام العالمي ومبادرة السلام. هناك انصراف ربما أمريكي في هذه المرحلة، مرحلة الانتخابية، سواء في كيان الاحتلال الشهر المقبل أو في الولايات المتحدة في نوفمبر.
1: طيب أستاذ علي، يعني مع ترقب جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة كما تعلم، هل يمكن أن تؤثر كل هذه التطورات على فرص النجاح؟
2: بطبيعة الحال هذا التصعيد يعني أن أي جولة مفاوضات إذا لم يكن بندها الأول والحاسم والنهائي وقف العدوان ووقف والبدء بالانسحاب الفعلي، يعني بدء بتطبيق اتفاق الإطار الذي لم ينفذ، إذا لم يحصل لبنان على هذين الأمرين لا معنى للمفاوضات. وهذا ما ألمح إليه اليوم الرئيس اللبناني كما قلنا في تصريحه، إسرائيل تريد إسقاط هذا الاتفاق بعد أن حصلت على ما أرادته من اعتراف بوجودها وبالوضع القائم في الجنوب، تريد الانسحاب منه، وهذه مسألة خطيرة جدا. ولا ننسى أن المرحلة هي مرحلة انتخابات كما قلنا داخل كيان الاحتلال. وماذا تعني الانتخابات؟ هناك تنافس بين متطرفين، يعني كلهم متطرفون في القتل وفي استهداف الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والعرب عموما. ولكن هذا التنافس قد يعرقل أي مسار سياسي يمكن أن تنخرط فيه حكومة نتنياهو. يعني الشهر المقبل والشهرين المقبلين يعني سيكونان سيئين جدا بالنسبة للبنان وبموضوع المفاوضات، لا نتوقع يعني أي أن
1: نعم. أستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: آراء سياسية. تحركات دبلوماسية متسارعة تشهدها الأزمة الأوكرانية، حيث أعلن الكرملين عدم استبعاده استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن لإيجاد مخرج للحرب، في خطوة تأتي عقب زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ميدانيا، أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت إحدى المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود. للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة. أهلا بك دكتور رامي.
1: أهلا بك أستاذ إيمان، تحية لك وأستاذ المستمعين.
0: الله يحييك دكتور. في البداية نتساءل، نود أن نعرف قراءتك لإعلان الكرملين عدم استبعاد استئناف المفاوضات مع كييف برعاية أمريكية. هل يعكس بذلك من وجهة نظرك تحولا فعليا أم منارة تفاوضية، عفوا مناورة تفاوضية؟
1: أعتقد أن الاحتمال الثاني أدق تعبيرا، بالنظر إلى أن هنالك تصعيد ميداني شهدناه خلال الأسابيع الماضية، وفي مثل الخبر الذي ذكرته قبل قليل ما زال الاستهداف والاستهداف المضاد ما بين روسيا وأوكرانيا مستمرا بالرغم من كل الجهود التي يتم الحديث عنها، وزيارة جاريد كوشنر وويتكوف إلى موسكو ثم إلى كييف مرة أخرى. وبالتالي أعتقد بأن كلا الطرفين لا يرغب بأن يصد الجهود الأمريكية التي تريد الوصول إلى تسوية أو على

0: الجلوس الأطراف على طاولة المفاوضات. الرئيس الروسي لا شك بأنه يرغب بمساندة نظيره الأمريكي، لأن الآن هنالك بحث في واشنطن عن إنجاز دبلوماسي، وهذا الإنجاز الدبلوماسي يتمثل في تحقيق أي شيء فيما يتعلق بالحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا أن هذه الحرب كانت إحدى وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سوف يوقفها. طبعا الجانب الأوكراني أيضا وضعه لا يختلف كثيرا، بمعنى أنه لا يريد أن يقف بالضد من الجهود الأمريكية في سبيل الوصول إلى تسوية، ولكن
1: نعم.
0: من حيث تحقيق اختراق حقيقي على طاولة المفاوضات يمكن أن تذهب باتجاه اتفاق. أعتقد أنه بالنظر إلى الظروف الميدانية وبالنظر إلى مواقف الطرفين ليس هنالك من أفق حقيقي لتحقيق ذلك.
1: طيب، ما أبرز العقبات من وجهة نظرك التي قد تحول دون استئناف مفاوضات روسية أوكرانية جادة بالفعل خلال المرحلة المقبلة؟
0: ثلاثة عقبات رئيسية. العقبة الأولى وهي مسألة الأرض، لأنه حتى الآن مع كل ما تحاول روسيا أن تبديه من مرونة، ولكن الموقف الأساسي من أن روسيا ترفض التخلي عن أي من الأراضي التي سيطرت عليها، بل بالعكس تقول بأن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يتم بعد أن تستطيع القوات الروسية سلما أو حربا أن تسيطر على المقاطعات الأربعة التي قامت حتى الآن. هنالك أجزاء من إقليم الدنباس ما تزال بيد القوات الأوكرانية. هذه النقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالضمانات. الجانب الروسي لا يعطي ضمانات للجانب الأوكراني، وحتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تفرض تنازلات حقيقية في هذا الإطار. ثالث نقطة وهي ثالث عقبة وهي أشياء متعلقة بالسيادة الأوكرانية. يطلب الجانب الروسي أن لا يكون هنالك انضمام إلى حلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي، وكذلك أن يتم تقليص الجيش الأوكراني.
1: نعم. طيب دكتور، يعني هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية تمتلك بالفعل خطة واضحة لإنهاء الحرب، أم أنها لا تزال تستكشف مواقف الطرفين وإمكانات التوصل إلى تسوية؟
0: في حقيقة الأمر كان هنالك خطة عندما بدأت جهود الإدارة الحالية، إدارة الرئيس ترامب، في محاولة تقريب وجهات النظر. هذه الخطة كانت تقوم على أن يكون هنالك اعتراف أوكراني بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، أن يكون هنالك اتفاق ما بين الطرفين يتضمن بعض الانسحابات لدى القوات الروسية من بعض المناطق التي سيطرت عليها، بمقابل أن يكون هنالك ضمانات أمريكية، وبمقابل عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ربما وطبعا كما تذكرين معاهدة المعادن وشراكات اقتصادية ما بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية. كانت تقريبا معالم الخطة الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا اصطدم بشكل أساسي للجانب الروسي الذي رفض التخلي عن الأراضي ورفض الانسحاب وأراد تقريبا الاستسلام للجانب الأوكراني. أيضا بالمقابل الجانب الأوكراني رفض الموافقة على التخلي عن أراضي لصالح الجانب الروسي وإعلان ذلك والموافقة عليه في إطار أي اتفاق سلام. طبعا نقطة أخيرة، الجانب الأوكراني كان مدعوما بمواقف أوروبية واضحة في هذا الإطار، وطلبت من الجانب الأوكراني عدم التنازل عن مواقفه وخطوطه الحمراء التي أعلن عنها مرارا وتكرارا.
1: طيب دكتور، يعني إلى أي مدى برأيك يمكن أن تلعب واشنطن دور الوسيط المقبول بين موسكو وكييف في ظل انعدام الثقة بين الطرفين؟
0: أعتقد أنها هي بالفعل تحاول ذلك، وهي الطرف الوحيد الذي يستطيع عمليا أن يقوم بدور الوساطة. كما تعلمين العلاقة الأوروبية الروسية هي علاقة متدهورة. طبعا حاولت أطراف أخرى، تركيا على سبيل المثال، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، أطراف كثيرة حاولت أن تقوم بهذا الدور وتجمع الطرفين. طبعا الرئيس الروسي رفض الاجتماع مع نظيره الاوكراني، اضف الى ذلك ان هذه الاطراف ليس لديها مخالب دعنا نقول او امكانيه للضغط على كلا الطرفين. الطرف الوحيد الذي يستطيع ان يلعب هذا الدور هي الولايات المتحده الامريكيه، لديها امكانيه للضغط على الطرفين، لديها امكانيه لاعطاء ضمانات للطرفين ايضا، وهي قادره على ايجاد ذلك التفاهم مع الجانب الروسي على وجه التحديد. لكن حتى الآن لا يوجد أي تجاوب من قبل الجانب الروسي، والذي بدأ ينظر بأن تقديم أي تنازل في هذا الإطار يعتبر خسارة استراتيجية وهزيمة استراتيجية، والرئيس الروسي راهن بموقعه الرئاسي في سبيل تحقيق نصر استراتيجي لصالح الأمن القومي الروسي. لذلك أعتقد بأن أمريكا هي المؤهلة، ولكن أمريكا لديها عقبات.

0: والصعوبات، شرفنا حلقة بالأكاديمية.
1: إذن كل الشكر لك دكتور رامي الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية. شكرا لكم على المتابعة، وتقبلوا أيضا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد، وكنت معكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: كانت الأجهزة الإلكترونية الأولى ضخمة، حارة، بطيئة، تستهلك طاقة كبيرة، وتعتمد على صمامات مفرقة قابلة للعطف. ثم ظهر اختراع صغير في حجمه، هائل في أثره، الترانزستور. وفي قصة هذا الاختراع يبرز اسم جون باردين مع زميلي ووتر برايتن وويليام شوكلي ضمن فريق غير وجه الإلكترونيات الحديثة.
0: لم يكن الترانزستور مجرد قطعة إلكترونية، بل كان مفتاحاً لعصر الحواسيب الصغيرة والهواتف والأقمار الصناعية والأجهزة التي تحيط بنا اليوم. لقد صغرت الشرارة فكبر العالم الرقمي من حول الإنسان.
2: يا جيني، أحياناً تكون أعظم الثورات في العلم صغيرة إلى حد لا يلتفت إليها الناس.
0: تقصد هذه القطعة الدقيقة على الطاولة؟
2: نعم، قد لا تبدو مدهشة، لكنها تستطيع أن تضخم الإشارة أو تتحكم في مرور التيار.
0: وهذا ما كانت تفعله الصمامات المفرغة
2: بصورة ما. نعم، لكنها كبيرة وتستهلك طاقة وتنتج حرارة وتتعطل كثيرا. نحن نبحث عن بديل أصغر وأكفأ.
0: وكيف يعمل الترانزستور؟
2: يعتمد على مواد شبه موصلة، ليست موصلات كاملة وليست عوازل كاملة، ويمكن التحكم في سلوكها بطرق دقيقة.
0: كأنها مواد تقف بين الباب المغلق والمفتوح.
2: تشبيه جميل. ومن خلال هذا الباب نصف المفتوح نستطيع تنظيم مرور الإشارة.
0: هل نجحت التجربة؟
2: انظري، انظري إلى المؤشر، الإشارة تضخمت. هذه لحظة مهمة.
0: قطعة صغيرة فعلت ما كانت تفعله أجهزة أكبر.
2: هذا هو الأمل، وإذا تطورت فقد تغير كل صناعة الإلكترونيات
0: إلى هذا الحد؟
2: نعم، تخيلي أجهزة أصغر، أقل حرارة، أكثر ثباتاً، وأقل استهلاك للطاقة.
0: هذا يعني حواسيب أصغر
2: وحواسيب أكثر انتشار، وربما أجهزة اتصال محمولة، وأدوات طبية دقيقة، وأنظمة فضاء.
0: أنت ترى مستقبلاً كاملاً داخل شبه موصل.
2: العلم أحياناً يرى الغابة في بذرة.
0: يا جون، هل يعمل الاختراع باسم شخص واحد؟
2: نادراً، نادراً. الترانزستور ثمرة عمل فريق وتجارب كثيرة ونظريات فيزيائية ومواد درست طويلة.
0: إذن البطولة هنا مشتركة.
2: العلم الحديث غالباً بطولة مشتركة. قد يظهر اسم، لكن خلفه عقول وأياد ومختبرات.
0: ومع ذلك ماذا تشعر حين ترى هذه القطعة تعمل؟
2: أشعر أن الطبيعة منحتنا طريقة جديدة للتعامل مع الإشارة، كأنها تعلمنا همسة من همسات المادة.
0: لكن الإلكترونيات التي ستأتي بعد ذلك قد تغير حياة الناس بعمق.
2: بلا شك، وستفتح أبوابا للمعرفة
1: والطب والاتصال، لكنها ستفتح أيضاً أسئلة عن الخصوصية والاعتماد الزائد على الأجهزة وسرعة الحياة.
0: إذن الترانزستور ليس بريئاً تماماً.
1: هو أداة. البراءة ليست في الأداة وحدها، بل في طريقة استخدامها. قطعة صغيرة قد تخدم جهازاً طبياً أو نظاماً يراقب الناس. التقنية تحتاج إلى أخلاق مثل ما تحتاج إلى كهرباء.
0: كلما صغرت الأجهزة كبرت مسؤوليتنا.
1: نعم، لأن التقنية حين تدخل الجيب والبيت والعقل اليومي تصبح جزءاً من سلوك الإنسان.
0: لو رأى الناس هذه القطعة الآن ربما لا يصدقون أنها ستغير العالم.
1: كثير من البدايات لا تشبه نتائجها. من يرى البذرة لا يتخيل ظل الشجرة.
0: وماذا تقول للجيل الذي سيعيش بين ملايين الترانزستورات؟
1: أقول لهم لا تنسوا أن العالم الرقمي بني من أسئلة صغيرة وصبر طويل. استخدموا هذه القوة لتوسيع المعرفة لا للتضييق على الإنسان.
0: وهل تخاف أن يصبح الإنسان تابعاً لأجهزته؟
1: أخاف من ذلك أن غاب الوعي. التقنية يجب أن تكون خادمة للعقل لا بديلاً عنه.
0: إذن الشرارة الصغيرة تحتاج إلى نور داخلي أكبر.
1: نعم، فمهما صغرت القطعة وكبرت القدرة يبقى الإنسان هو السؤال الأهم. هكذا صغرت الشرارة فكبر العالم، ومن الترانزستور بدأت مرحلة جديدة في الإلكترونيات، مهدت للحواسيب الحديثة والاتصالات والأجهزة التي صارت جزءا من الحياة اليومية.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا ليست عظمة الاختراع في حجمه بل في أثره، فقد تحمل قطعة صغيرة مستقبلاً واسعاً إذا أحسن الإنسان توجيهها بعقل وضمير. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم
4: حروف الحياة.
3: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلاً ومرحباً بكم أيها المستمعون، أصدقاء المستمعين، في فلسفة عنترة. عنترة ابن شداد يقول: حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا بليت بظالم كن ظالماً، وإذا لقيت ذو الجهالة فاجهلي. حين تقرأ هذه الأبيات أو تسمعها، سرعان ما تطرب لها وأنت تشعر بأنها احتوت على لآلئ ثمينة من كنوز الحكمة العربية الأصيلة، وهي ما صدرت إلا من فارس شاعر حكيم قد خالط الحياة وعالجها وسبغ أطوارها وأغوارها وكشف أسرارها. على الرغم مما في هذه الأبيات من الدعوة إلى القسوة والقوة والحرب وخلوها من أي معنى للسلام والصفح والتغاضي والعفو، إلا أنك حين تتأمل هذه الأبيات بعمق تجد أنها فلسفة صحيحة ومنهجا نافعا يتطلبه الإنسان في بعض المواقف وتلك الظروف. وإن كان المنهج الأصل والفلسفة العامة للحياة هي بالتأكيد نشر التسامح والتغاضي والعفو والصفح وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة الأخرى، من خلال هذه الأبيات ومن خلال هذا الموضوع نتحدث مستمعين الكرام عن شيء مهم، ألا وهو التنمر. التنمر حين يصبح الإنسان عدواً لقيم غيره. مستمع الكريم، فاصل ونعود.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم. التنمر ليس مجرد كلمة جارحة عابرة، إنها محاولة لاواعية لإعادة ترتيب ميزان القيمة داخل النفس. فالإنسان الذي يشعر بقيمته لا ينشغل بتحديد قيمة الآخرين، لأنه لا يرى وجودهم تهديدا لوجوده. أما النفس التي لم تستقر على تقدير ذاتها فإنها لا تبحث عن الحقيقة، بل تبحث عن المقارنة. فهي لا تسأل من أنا، بل تسأل كيف أصبح أعلى من هذا وأعلى من ذاك. وهنا يبدأ وللأسف انهيار الذات، لأن من يعجز عن بناء ذاته يبدأ وللأسف بهدم صور الآخرين، ليس لأنه يكرههم فحسب، بل لأن وجودهم يوقظ داخل ذلك الإنسان نقصا لم يستطع من خلال هذه الحياة مواجهة هذا النقص. ولهذا فإن المتنمر لا يرى الآخر كما هو، بل كما يحتاجه أن يكون. فإذا رأى ناجحا بحث عن عيب، وإذا رأى جمالا بحث عن نقص، وإذا رأى ثقة حاول أن يفسر هذه الثقة بالغرور، ليس لأنه اكتشف الحقيقة، بل لأنه لا يحتمل وجود قيمة لا يملكها هو. ومن أخطر ما تقوله النفس هنا: إذا لم أستطع أن أكبر فأجعل الكبار أصغر. وهذه ليست كراهية للآخر، إنها عجز عن احتمال المقارنة مع أولئك الناس. ولهذا فإن التنمر لا يولد من القوة، بل من هشاشة الأنا والنرجسية. فالأنا الهشة، النرجسية الهشة، لا تستطيع الوقوف وحدها، فتبحث دائما عمن تدفعه إلى الأسفل لتشعر بأن ذاته ارتفعت. لكنها لا ترتفع البتة، لأن الارتفاع الذي يحتاج إلى سقوط غيره ليس ارتفاعا، بل اختلافا في مستوى السقوط. من جانب آخر، ومن منظور إدارة الذات، فإن أخطر خسارة لا تقع على الضحية وحدها. المتنمر أيضا يخسر، لكنه يخسر شيئا لا يراه. فكل مرة يختار فيها السخرية بدل أن يفهم، والانتقاص من هذا أو ذاك بدل أن يحترم الناس، والمقارنة بدل أن يبني من نفسه، تضعف قدرته على مواجهة نفسه، حتى يصل إلى مرحلة يصبح فيها نقد الآخرين أسهل بكثير من إصلاح ذاته. وحينها يتوقف وللأسف نموه النفسي، لأنه انشغل بإدارة الناس وصور الناس وأخلاقيات الناس وقيم الناس، ونسي إدارة نفسه وللأسف. ولهذا فإن الإنسان لا يبلغ النضج عندما يتوقف عن إيذاء الآخرين فقط، بل عندما يتوقف عن جعل الآخرين وسيلة لفهم قيمته. فالذات الناضجة لا تحتاج إلى جمهور يصفق لها، ولا إلى ضحية تهان أمامها، ولا إلى مقارنة تكسبها شعورا مؤقتا بالتفوق. إنها تعرف قيمتها. ولهذا يا سادة، لا تدخل البتة في مزاد القيمة أصلا. ولعل أقسى حقيقة في التنمر هي أن الشخص الذي يحاول باستمرار تصغير الآخرين لا يخبرك بحجمهم، بل يخبرك بحجم الفراغ الذي يحمله في داخله وللأسف. فالقيمة الحقيقية لا تثبت بإسكات صوت غيرك، بل ببناء صوتك أنت، حتى لا تحتاج إلى خفض أصوات الآخرين. فاصل، ومن ثم نعاود معكم في حروفنا في حروف الحياة.

0: عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. صديقي المستمع، ليس في الحياة خلق أحق بالتقدير ولا فضيلة أجدر بالاحترام من أن يكون الإنسان مستقيما في الفعل والقول وأيضا في الظن. فكم من أصحاب المواهب أبهرتهم هذه الدنيا ثم للأسف يعودوا منطفئين في أنفسهم، وكم من أناس عاديين رفعهم ذلك الصدق وجعل من استقامتهم تاجا لا يبهت مع الزمن. وأول دلائل تلك الاستقامة أن يختار الإنسان صحبته بعناية، فيبتعد عن أهل الأذى لا كبرا ولا تعاليا، بل حفاظا على صفاء قلبه وسلامة روحه، وأن يكون سليم الضمير واضح المنطق أمين الجانب، لا يضمر غير ما يظهر ولا يتلون حسب المصالح والظروف. فالاستقامة يا أحبائي ليست تشددا في المظاهر، بل انسجام نادر بين ما يعتقده الإنسان وما ينطق به وما يمارسه في حياته، وهي من أثمن الصفات، لأن صاحبها لا يحتاج إلى كثرة التبرير ولا يخشى انكشاف الأقنعة، إذ يكفيه أن يعيش على سجيته مطمئن النفس نقي السريرة. ولعل من أجمل ما في الإنسان المستقيم أن قيمه لا تتغير بتغير الأزمنة والأصحاب، ولا يفقد بريقه حتى تخفت تلك الأضواء، فهو إنسان كالمعدن النفيس تزداد مكانته كلما طال به الزمن، كالذهب الجميل مرغوب دائما لا يصدأ مهما تعاقبت عليه الأيام، لأن جودته تمثل جودة تلك المعدن، وكذلك جودة الرجال تعرف كما يقولون باستقامتهم. وصلنا معكم لختام مشوارنا لهذا اليوم من خلال حروفنا في حروف الحياة. دمتم آمنين مطمئنين سالمين غانمين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: 22 دقيقة بعد 1 وأنتم تستمعون لإذاعة على الهواء.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 540 AM
5: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم. نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج إذاعة على الهواء من الآن وحتى الثالثة فجرا، ودائما أنتم على موعد مع كل ما هو جديد محليا وعالميا.
1: نرحب بكل من انضم معنا بهذه اللحظات عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء. أنتم تستمعون لنا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بكم، لكن في بداية المشوار لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: لكم تحية فريق التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: التنسيق والمتابعة فراج لسهلي.
0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: وهذه تحيات التنفيذ على الهواء من عادل خاجة.
0: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا بك صديقنا المستمع عبر أثير إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، مر الكتاب أو الكتابة الصحفية مرت والإعلامية خلال السنوات الأخيرة بتغيرات كبيرة، ليس فقط في طريقة النشر لكن حتى في أسلوب الكاتب وطريقة وصوله حتى إلى الجمهور.
2: في السابق كان المقال يرتبط بالصحيفة والنسخة الورقية، وكان القارئ يخصص له وقتا ويقرأه من البداية حتى النهاية. أما اليوم فأصبح الكاتب أمام جمهور سريع ينتقل بين عشرات المنصات ويبحث عن المعلومة المختصرة والمباشرة.
1: ومع هذا التغيير أصبح الكاتب مطالبا بالمحافظة على فكرته وحتى أسلوبه، وفي الوقت نفسه مواكبة طبيعة الجمهور الجديدة من غير ما يفقد قيمة الكلمة أو حتى عمق المحتوى.
2: وللحديث أكثر عن تطور الكتابة وتغير القارئ ومستقبل المقال في ظل المنصات الحديثة، يسعدنا أن يكون معنا الكاتب والإعلامي طارق بورسلي. سعداء في وجودك أستاذ طارق، والساعة المباركة.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير. تحية لك أخوي مساعد وزميلك الكريم، وتحية للمستمعين الكرام.
1: حياك الله، وإحنا سعداء بهذا اللقاء أستاذ طارق، حتى نستثمر وجودك خلال الدقائق القادمة في برنامج إذاعة على الهواء اليوم. بالبداية أستاذ طارق، لو نتكلم إيش كثر تغيرت الكتابة عن الفترة اللي كانت فيها الصحيفة الورقية هي المصدر الأساسي للقارئ، يعني بما أن الشيء بالشيء يذكر، اليوم مرينا من شارع الصحافة وصرنا نقرأ أسماء مثل مجلة البلاغ ومجلة سمرة وغيرها من المجلات والصحف اللي كانت موجودة في الكويت.
3: والله أنت يا أخي ذكرتنا بالذي مضى، يعني قبل كنا نتعنى ونروح الشارع هذا يعني من باب الشغف حتى لو مشي.
1: الله.
3: سبحان الله، يعني الآن أصبح خاوي مهجور. لكن شوف الله يحفظك، يعني هو يمكن طريقة الكتابة أو الكتابة قد تكون تغيرت، لكن ما فقدت أمانة قيمتها، لأن اللي تغير بشكل أكبر هو البيئة اللي تعيش فيها الكلمة. أيام الصحافة الورقية الكاتب كان ينتظر أو كان يتأكد أن هناك قارئ اشترى الجريدة وجلس يقرأها، ولأن أصبح عنده استعداد أنه يمنح من وقته. اليوم مع الأسف أنت تنافس عشرات بل مئات من الأشياء الموجودة مثل الخبر، وكلها في شاشة واحدة، يعني خبر، فيديو، رسالة واتساب مثلا، ولا تليجرام، ولا إعلان، ولا بودكاست، ولا منشور. يعني كنا نقول مثلا في السابق اكتب عشان يقرأ لك الناس، الحين يقول لك اكتب أول شيء وبعدين عطنا سبب ليش انت كتبت كذي عشان نكمل لك. يعني مثل ما تقول انت من خلال مثلا العنوان او من اول سطر من من من المقال تقرا اوكي عرفت شنو الزبده، يا انك تستمر في هذا يا انك تقول خلاص ما ابي اكمل، عرفت. بل بل بل بالعكس اصبح الان مثلا بكبسه زر انا اقلب البيج هذه اللي انا قاعد اقراها وخلاص. قبل كان لا، يعني إذا ما عجبك الحال مثلا ممكن تنتقل للصفحة اللي وراها، ممكن تقرأ

0: الكاتب اللي يمك ولا غيره، عرفت كيف؟ عشان كذي نقول مثلا عندنا قناعة، التكنولوجيا يمكن تغيرت، غيرت شكل الكلمة أو وعاء الكلمة، لكنها ما غيرت قيمتها، وأصبحت قيمة الكلمة هو الأثر اللي يترك، سواء كان سواء من خلال الورق أو من خلال أي منصة أخرى يعني.
1: ممتاز، هذا يوصلنا حق سؤال يعني اليوم ممكن يطرح، شنو اللي تغير؟ القارئ نفسه ولا طريقة تقديم المحتوى خلت القارئ يغير طريقته في التعامل؟
0: نقدر نقول مثل ما تفضلت التعامل نفسه، لأن الآن القارئ أصبح أسرع في القراءة وأكثر انتقائية، وعنده يعني خيارات هائلة الحقيقة من القراءة. يعني كنا قبل مثلا، بل أزيد من ذلك، أن القارئ نفسه أصبح أيضا شريك في صناعة المشهد. القارئ في السابق كان يقرأ ويعلق ويصحح وينتقد، لكن من خلال مثلا بعد ما يقرأ المقال بالكامل، الآن أصبح التعليق يجيك حتى لو على العنوان نفسه. والآن يعني الدراسات الحديثة قاعدة ترصد انتقال واضح، خصوصا في فئة الشباب مثلا، لأن الشباب الآن متجه إلى المنصات الاجتماعية والفيديوهات الشخصية، عرفت، والأخبار اللي تتقدم عن طريقها. يعني حتى أعتقد في دراسة غربية تقول إن 38% من القراء شباب، وهذيل يعني بانتظام يحاولون يحصلون على الأخبار من خلال مؤثرين الأخبار أو من وسائل التواصل الاجتماعي بعيدا عن الورق. وهذا طبعا ما نعممه على مجتمعاتنا، لكنه مؤشر مهم، يعني يدل على أن هناك سلوك عالمي
1: صحيح.
0: يتجه إلى التحول الرقمي.
2: نعم، أيضا أستاذ طارق، عندما درسنا في كلية الإعلام يعني خلال السنوات أصبح لدينا أصدقاء مقربين في هذا المجال. بعد التخرج وجدنا من أصبح مذيع، من أصبح صحفي، من أصبح مخرج للبرامج الإعلامية أو معد برامج في هذا المجال. ولكن عندما نقلب السوشيال ميديا أو المحطات اللي هم يشتغلون فيها، نجد لا زالوا يكتبون المقال الطويل. هل المقال الطويل لا يزال له جمهوره اليوم، ولا القارئ صار يميل أكثر للمحتوى المختصر؟
0: لا، هو انا اتصور والله اعلم ان المقال الطويل لا يزال موجود. انا ضد فكره ان نقول ان الناس ما عادت تقرا،
2: وهذا الذي نراه، يعني الاعلاميين يكتبون مقالات طويله وليست مختصره.
0: نعم، لكن احنا يجب ان نتفق على شيء، انه هو الناس ما عادت تقرا كل شيء.
1: صحيح،
0: وهذا الفرق الكبير الحقيقه. يعني ممكن مثلا شخص يعطيك مثلا مقال قصير في جملة أو في جملتين، قصدي فقرتين ثلاثة، لكن ما أعطاك الزبدة. وفي نفس الوقت ممكن واحد يكتب لك مقال طويل لكن زبدته بسيطة وباقي الكلام كله حشو، يعني أطول من الفكرة اللي داخله. يعني مثل لما أنت الله يحفظك تشرب فنيال القهوة، يا أنك تستمتع فيها وأنت تشربها، يا أنك مثلا تزهق من أول رشفتين وتقول خلاص ما بيها، أو فيها كذا وكذا.
1: صحيح،
0: عرفت كيف؟ فلذلك أنت يعني مثل ما تقول الواحد لازم يسأل نفسه، لا تقول أنا كم كلمة كتبت في المقال، لكن اسأل نفسك هل اللي أنا كتبته يستحق أنه يقرأ؟
1: صحيح،
0: يستحق
1: أن وصل الفكرة
0: علشان يقرأ.
1: صحيح،
0: نعم،
1: وصل 100%.
0: بالفعل.
1: اليوم شلون يقدر الكاتب يختصر فكرته من غير ما يفقد المعنى أو العمق، وبنفس الوقت بدون ما يطول الموضوع مثل ما يقولون؟
0: نعم، هو الفكرة الرئيسية شنو؟ أنك أنت ما تقص الكلام. يعني أنت الاختصار مو معناته أنك أنت تقلل إلى أن تجعل مثلا الكلام بسيط، يعني هذا مو صحيح. الاختصار انك تشيل الزائد ولكن تبقي المهم في الموضوع. يعني مثلا لازم تفرق بين الاختصار والتسطيح، لان ممكن انا اقول لك فكرة عميقة في 3 اسطر، وممكن اكتب لك صفحتين مثلا ما فيها ولا كلمة مفيدة. لذلك الكاتب الجيد لابد انه يسأل نفسه بعد كل فقرة يكتبها، هل هذه الجملة تخدم الفكرة اللي انا اقولها؟ هل لو شلت مثلا الكلمة الفلانية أو الشخص الفلاني هذا راح يتغير المعنى، وإذا تغير شنو راح نحتاج عشان نعدل. يعني خلينا نكون صريحين، الاختصار فن، لأن أصعب شيء مو أنك أنت تعرف شنو تقول،
3: صحيح،
0: بل أنك أنت تعرف شنو تحدث. يعني أنا شخصيا مرت علي أيام كنت والله أشخبط على المقال مثلا في المسودة وأشيل فقرة وأقعد أشق الورقة وأرجع أكتب مرة ثانية، عرفت كيف؟ كل هذا ليش؟ علشان أنا أبي أوصل بأبسط صورة، خاصة مع احترامي للجميع، قراء الأمس ليسوا كقراء اليوم.
3: صحيح.
0: في السابق كان الواحد يستمتع بالقراءة ويفلل الورق، بينما الآن يبي ياخذ الموضوع بسرعة ويمشي،
3: يبي خلص.
0: فلذلك إيه، نعم إيه، علشان كذي يعني اختصر، ولكن لا تتغير لغتك.
2: نعم. أيضا أستاذ طارق، بما أن الشيء بالشيء يذكر، هل المنصات الرقمية أثرت أيضا على أسلوب الكتابة نفسها من ناحية اللغة والعناوين وطريقة طرح أيضا الفكرة؟
0: نعم، شوف الله يحفظك، العنوان هذا أهم شيء. العنوان له دور كبير جدا في جذب الناس إلى
3: الخبر نفسه،
0: الخبر اللي أنت تكتبه. نعم، لأن المنصة الرقمية في ثانية أو ثانيتين أنت بإمكانك تقنع الشخص إنه يسمع لك، مثل ما يقولون هذا الهوك يعني.
3: صحيح.
0: زين، تحط زين، إذا أنا والله اقتنعت فيه بستمر في رؤية
3: انتظر
0: متابعتك عشان أشوف.
3: صحيح، عشان أشوف الحل. صحيح.
0: والبعض منهم يعلقك يقول لك في النهاية راح أقول لك شيء، فيخليك يعني مجبر إنك أنت تتبع وتلاحظ. لكن العنوان المثير لا يجب أن يكون على حساب العنوان الصادق. يعني لابد أنك أنت يعني تحط عنوان يعني يجذب الناس، في نفس الوقت يكون فعلا يدلل على اللي أنت راح تقوله.
3: صحيح. ما أقعد أقرأ على الفاضي.
0: نعم، أنا ما عندي مشكلة أحط لك عنوان جاذب، لكن من الحرفة أيضا أن تكون الجاذبية كبيرة وليس خداع للقارئ.
3: صحيح.
0: يعني أعطيك مثال. يعني أنا كتابي الأول اللي صدر لي في 2014 اسمه يا عزيزي كنا سياسيون، عرفت؟ هذا العنوان براق والكل يقرأه يحسب أنه كتاب سياسي، لكن أنا يعني أكد لك أخوي مساعد أنه من البداية للنهاية ما في ولا كلمة سياسية.
3: ممتاز.
0: ولكن مجرد عنوان براق يجذبك علشان تنتقل الكتاب وتقرأه.
2: بالفعل أيضا يعني حتى الانتقاء للمفردات تخلي الشخص الذي يقرأ المقالة أو الموضوع أو الخبر أن يستمر بالقراءة.
0: يعني شوف أنت الحين مثل ما تقول، خلينا نحطها كقاعدة، بسط اللغة ولكن لا تفقرها، عرفت كيف؟ يعني أنت اللغة أصبحت أخف وأقرب للناس، لكن ما يصير أنك تحول البساطة في التعبير إلى ضعف لغوي.
3: لكن احنا في السابق يعني استاذ طارق نتكلم عن المانشيت او العنوان، كان حتى في الجرايد يعني المانشيتات الكبار اللي في اول الصفحه تجذب الانتباه، فهل هي لها علاقه في المنصات اليوم، ولا المانشيت في كل وقت كان هو الاساس؟
0: هو بالفعل المانشيت في كل وقت الاساس، بل بالعكس، انت الان مثلا لو تفتح اليوتيوب شو اللي يخليك تشوف المشهد هذا والمشهد
3: أو الفيديو هذا، صح؟
0: اي نعم، الا العنوان المحطوط يعني، عرفت كيف؟ وبالتالي اليوم ما زال القارئ يعني يصبر على الفقره، او يصبح عند واحد يسوي مثلا يدوس على زر يقلب الصفحه اذا ما عجبه شو اسمه
3: الموضوع،
0: أو صح؟ أو المانشيت. لذلك أول سطر يعني مثل الباب اللي يغري، إذا فتحته يغري القارئ إما أنه يدخل أو أنه ما يدخل.
3: صحيح.
0: البداية يعني بالنسبة لي مو الصراخ ولا الإثارة المصطنعة، ممكن سؤال، مفارقة، موقف إنساني، معلومة غير متوقعة.
3: بعض الأحيان يعني حتى المعلومات تجذب. في بعض يعني في بعض الكتاب سوى أبحاثه وسوى يعني جوانبه في القصة، أن هذا الموضوع يطرح لأول مرة يجذبني.
0: نعم نعم، وطبعا هذا ينكشف من شنو؟ من التعمق في القراءة نفسها.
3: صحيح.
0: يعني انت راح تكشف الكاتب هذا وتعرف قيمه

0: قيمة ما
1: قيمته
0: يطرحه من
1: صح.
0: خلال ما هذا، خاصة إذا كان الأمر مقرون، ونرجع نقول بالمصداقية وبالهدف الحقيقي وبالرسالة الواضحة اللي هو قاعد يبينها من خلال ما يكتب.
1: اليوم الكاتب صار مطالب انه يفكر بطريقة مختلفة عشان يجذب القارئ من اول سطر، ولا هذا مو من اهتمامات الكاتب؟ يعني دائما احنا نقول ترى يعني انت في البداية في النهاية، يعني في وايد ناس، في وايد ناس يقول انا اكتب لنفسي، انا ما اكتب للقارئ، لكن هل اليوم الكاتب اللي يبي ينجح ويبي يكون من الاوائل، يبي يكون من المميزين، لازم اليوم يعني يفكر بطريقة مختلفة عشان يجذب القارئ؟
0: والله معلش في الكلمة، يكتب لنفسه
1: ايه
0: خلاص خلاص، يقرأ حق روحه، ليش
1: صح
0: ليش يكتب حق الناس؟ وبالتالي أنت يعني ما يخالف، أنت القراء بالأخير أدوار، أنت ما
1: صح
0: تقدر
1: صح ما تقدر تجبر أحد. صح
0: تجاريها كلها،
1: صح صحيح
0: لكن في نفس الوقت أنت تستمر على مبدئك وعلى مسلكك في الكتابة زين، وعلى قيمك اللي أنت أرسيتها ووضعتها لك كخط كمسلك الناس كلها عرفتك عليه. هني يعني مجرد حيادك عنها مهما اختلفت الأذواق ستسقط من عين القارئ.
1: صحيح.
2: أيضا بما أن الشيء بعد بالشيء يذكر، وتكلمنا عن المنصات قبل شوي وطريقة تطور هذه التكنولوجيا، نبي نتكلم من خلال تجربتك أستاذ طارق، شنو الفرق بين ردود فعل قارئ الصحيفة قديما وتفاعل أيضا الجمهور اليوم بشكل مباشر عبر المنصات؟
0: نعم، اي صحيح. اول يعني انت لما كنت تكتب مثلا في اي صحيفه، طبعا ما كانت وسائل الاتصال الان مثل الان، كان مثلا تقعد مثلا بعض الاحيان يجيك الرد بعد يومين ثلاثه من خلال رساله،
1: صحيح
0: ولا من
1: صحيح
0: خلال اتصال على الجريده، ولا مثلا من خلال استدعاء مثلا معين، او تقابل شخص مثلا في مكان ويقول لك انا ذاك اليوم قريت مقالتك كان فيها وفيها وفيها. الان الجمهور بكل بساطه بعد بمجرد ما ينزل المقال في المنصه تلقاه بعد دقائق راد عليك، وهذه
1: صح
0: على فكره يعني نعمه ونقمه في نفس
1: صحيح
0: الوقت.
1: يعني يمكن سهلت عليكم شوية.
0: نعم هي نعمه، ليش؟ لانك انت بامكانك اصبحت تسمع صوت الجمهور مباشره وتعرف كيف استقبل فكرتك،
1: ممتاز
0: وفي نفس الوقت هو نقمة إذا أصبح الكاتب أسير للتفاعل،
1: صح
0: عرفت؟
1: صح
0: يكتب
1: صحيح
0: فقط الشيء اللي يجلب لايك، وهذا الشيء اللي أنا ما أفضله. يعني مثل ما نقول الحين النقطة الجوهرية أو المبدأ اللي نقف عليه في هذا الجانب، اسمع جمهورك لكن لا تعطيه قلمك، لا تسلمه قلمك.
1: صحيح صحيح في النهاية أعتقد يعني الكاتب هو عبارة عن أفكار، عن قيم، عن توجه، هذا اللي يميز كاتب عن كاتب. اليوم ما يصير كلنا نكتب نفس الشيء، وما يصير كلنا نكتب نفس الطريقة، يعني أكيد اليوم لك أفكار معينة مختلفة، وهذا اللي يخليك مميز.
0: نعم طبعا هي الشعبية أخي الكريم ما هي أمانة مقياس للجودة،
1: 100% صح
0: عرفت؟ أنت بالأخير لك مثل ما قلنا مبادئ تمشي عليها
1: 100%
0: وزين، ولابد تكون أنت يعني صاحب مبدأ وهدف
1: صحيح، هدف
0: وصاحب
1: صحيح،
0: رسالة.
1: رسالة صح
0: هذه كلها أمور يعني بتنمي أول شيء ثقة القارئ فيه،
1: 100%
0: وبتخليك أيضا دائما متفاعل معاه.
1: صحيح
0: والعكس، القارئ الآن يعني مو بالضرورة أنه ينتقدك، يعني ممكن يوجهك، ممكن يكون نقده أيضا موجه لك، عرفت؟ وهذا يعني دائما أنا أقول القارئ مرآة للكاتب.
1: 100%
0: أنت دائما تلتقي في الناس في المنتديات في المعارض في أي مكان، يقول لك والله مثلا فكرتك كانت فيها وفيها، أو عجبتني كذا وكذا فيها، هذه بتساعدك أنك تستمر وتكون دائما يعني متفاعل وموجود على الساحة. أما لو مثلا تستسلم معلش في الكلمة المجاملات
1: صح
0: والنفخ في هذا، لا هذا
1: فعلا
0: الأمانة
1: فعلا
0: ما هو شو اسمه،
1: ما
0: ما هو مقياس.
1: 100% ماكو مقياس من ناحية الشهرة. في أشخاص وايد يعني ممكن حتى تقول بعض الأمور الغير صحيحة أو اللغط، تثير اللغط لزيادة الشعبية فقط لا أكثر.
0: والله شفنا اللي أمانة انتشر بسرعة وقفل بسرعه.
1: 100% صح.
0: اتمنى ما نصل لهذه المرحله.
1: اليوم نتكلم عن وسائل التواصل الحديثه، سرعه النشر اليوم صارت يعني جانب مهم عند الناس، هل هذا الشيء اليوم ممكن يكون على حساب جوده الكتابه؟ يعني في السابق كان الكاتب يكتب على راحته، وكل يوم صبح مثلا او فجر يتم يعني نشر الجريده. اليوم لا، اليوم الخبر ابي الحين، ابي اعرف الحين. فهل هذا بعض مرات يعني يصير في تنافس ممكن يأثر على جودة الكتابة؟
0: هل أقول لك شيء يعني يعني شو أقول لك؟ لو أخذنا الأمر من جانب مهني، الصحفي ما يبحث عن سرعة الانتشار، بل يبحث أنه يكون ينشر صح.
1: صحيح.
0: اللي ينشر، اللي يبحث عن النشر الأول، اللي يقول أنا بنشر أول أنا كذا، ثق تماما ان هذا يبحث عن الترند بعيدا عن الجدوى والفائده.
1: صحيح.
0: عرفت كيف؟
1: صحيح.
0: السبق مهم صحيح، لكن المصداقيه اهم من هذا كله، لان خطا واحد ممكن ينتشر اسرع من التصحيح اللي تحط عليه لو كان خطا.
1: 100%.
0: زين، التحدي صار اكبر خاصه مع الذكاء الاصطناعي، واعتقد ان في تقرير لمعهد رويترز في 2025 يقول ان الجمهور يعتقد، الجمهور مو مثلا مسؤولين ولا كذا،
1: إيه؟
0: الجمهور يعتقدون ان امكانيات الذكاء الاصطناعي جعلت الاخبار اسرع. صحيح، لكن في الوقت نفسه يبدي التقرير هذا مخاوف من ان يعني يؤثر على الدقه والثقه والشفافيه والمصداقيه للاخبار اللي بتطرح من خلال وسائل الذكاء الاصطناعي.
2: نعم. أيضا
0: فالحين يعني أنا آسف،
2: لا تفضل.
0: الصحافة، في الصحافة يعني هذا مبدأ احنا تعلمناه في السابق، انك تكون انت يعني تكون انت رقم اثنين وتنشر صح افضل من انك تكون الاول وتنشر غلط.
1: ممتاز
2: بالفعل للأمانة. أيضا رغم كثرة المحتوى الموجود في أيام أول، وبهذا الزمن بزمن السوشيال ميديا والمنصات الرقمية الخاصة في الأخبار، نجد بعض المقالات أصبحت ذكرى وأيضا تدرس وأيضا تكون مرجع لبعض الإعلاميين أو بعض المحطات، حتى تكون يعني مواد إعلامية تقدم من خلال البرامج التي تطرح لها. اليوم شنو اللي يخلي المقال أو فكرة معينة تعيش وتبقى في ذاكرة القارئ أو الجمهور؟
0: شوف أخي الكريم، المقال نقدر نعتبره مثلث، زي من ثلاث أضلاع: فكرة حقيقية، وإحساس صادق، وصياغة تعبر عن شخصية كاتبها. المقال مو ما يعني ما يعيش بالضرورة، يعني ما يعيش لما يحقق عدد من المشاهدات. المقال ممكن اليوم ينفجر بموضوع ويموت باكر.
1: صحيح.
0: تكون انت منساه. لكن في مقالات لو تقعد سنين تقرأ فيها كأنها مكتوبة اليوم. ليش؟ لأن الأول يعني المثال الأول ارتبط بالترند وبالمشاهدات، بينما النوع الثاني ارتبط بشعور الإنسان وفهمه، يعني من ناحية الخوف، من ناحية الأمل، الطموح، علاقات، النجاح، الفشل والذكريات، كل هذه أمور عمرها أطول من أي منصة. عرفت؟ ولذلك يعني خلينا نكون واقعيين، يعني لا تبحث دائما عن موضوع يتصدر الترند، بينما يجب أنك تبحث عن فكرة تتجاوز هذا الترند.
1: ممتاز. اليوم يعني احنا نتكلم عن اجيال، ولكن الخبر ما زال هو الخبر نفسه. هل الكاتب اليوم اللي عاش مع اجيال مختلفه لازم يغير اسلوبه مع كل جيل، ولا هو يحافظ على هويته الخاصه؟
0: لا لا لا، لا بد يحافظ على هويته، لان احنا مثل ما قلنا قبل شوي، انت لك
1: قيمك،
0: لك مبادئك وقيمك.
1: صحيح.
0: انت ممكن تغير ادواتك، يعني خل نضرب مثلا بالمطربين مثلا. يعني في السابق المطرب، معلش في مطربين ما زالوا عسى الله يطول في أعمار الجميع، من قبل 50 سنة يغني، بس كانت الأدوات الموسيقية اللي عنده غير الحالية، ولكنه هو ما زال نفس الصوت ونفس الإيقاع ونفس كل شيء. عرفت كيف؟
1: نعم.
0: فلذلك الكاتب هو نفس الأمر، قد يغير أدواته، قد يستخدم منصات، قد يستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن ما يغير من هويته. وخلنا نكون صريحين، يعني أنت لابد أنك تطور أسلوبك لكن لا تستبدل شخصيتك. عرفت؟ الكاتب يركض، اللي يركض وراء الموضة ممكن يكسب جمهور مؤقت لكنه يخسر أهم شيء اللي هو مصداقيته وهويته أمام الناس.
2: جميل جدا أن الكاتب لازم أنه يغير أسلوبه مع كل جيل جديد، والأفضل أنه يحافظ على هويته الخاصة، لكن أحيانا يقع بالأخطاء. شنو الأخطاء اللي تشوفها اليوم عند بعض الشباب اللي يدخلون مجال الكتابة لأول مرة؟
0: شوف، يعني أهم، يعني أنا أشوف أهم شغلتين يعني مع الأسف يخطئون فيها الشباب في الوقت الحاضر، اللي هم يعتقد أن من خلال الكتابة سيصبح غني مليونير، زين، وهذا كلام غير صحيح
1: لهالدرجة. استاذ طارق، في في في في كتاب يفكر كذي يعني؟
0: اي نعم. وبعد الله دور النشر اكبر شاهد ودليل على ذلك، لما يجي واحد فيهم جايب ماده ويقول حق دار النشر انا مؤلفها وابي مبيعات وابي مدري شنو، لا يبا انت شنو متوقع يجيب لك كتاب يعني في الوقت الحاضر؟ انت لابد يعني تفكر انك انت أهم شيء تترك الأثر. لأن ما في الحين، معلش في الكلمة، ما في مردود مادي. أنا شخصيا أتكلم معاك بعد كل هالسنين وأقول لك والله العظيم ما يهمني المبيع، كثر ما يهمني أن الناس تقرأ وتعرف أنا شنو راح أخلد من بصمة قادمة. عرفت؟
1: ممتاز.
0: وفي بعض الكتاب أيضا يستعجل الشهرة، يعتقد أن لما كون ألف يعني خلاص باكر بصير مشهور. لا يبغى، لا، الشهرة جات بعد سنين طويلة وبعد كفاح وتعب. عرفت كيف؟ يعني الكتابة. وبعدين شيء آخر، خلينا نكون صريحين، ترى الآن يعني الكتاب أكثر من يعني يكتب أكثر من ما يقرأ.
1: صحيح.
0: زين، يعني ما في كاتب صحيح إلا كان قارئ جيد.
1: ممتاز.
0: الكاتب اللي ما يقرأ بعد فترة يبدي يعيد نفسه، لأن الحين مع الأسف مثل ما قلنا قبل شوي ما يسمى بأدوات الذكاء الاصطناعي، يعني أصبح يعني أوجدت لدينا جيل جديد يعني يمثل التقنية، ممكن التقنية تساعدك في البحث والترتيب والعصف الذهني،
1: صحيح،
0: لكنها هي أمانة ما تكتب عنك ولا تفكر عنك. عرفت كذي؟ يعني مع الأسف في النهاية صوتك راح يختفي.
1: أنت
0: عرفت
1: كأنك تقمصت شخصيتها
0: بالفعل. يعني صحيح. الآن يعني النقطة اللي أصبحت مهمة فعلا استخدام الجمهور لأدوات الذكاء الاصطناعي للوصول لأخبار المعلومات يصعد، خصوصا بالنسبة للصغار السن. لكن في نفس الوقت يعني أوجدت جيل سطحي يعني ما يدري شنو كتب. ليش؟ لأن الآن أكتبه.
1: فاليوم احنا نتكلم عن هذا الجيل، هل تشوف مستقبل المقال والكتابة اليوم الصحفية؟ ممكن نشوف رجعة أقوى للمحتوى الطويل والجيد، ولا خلاص الناس تعودت على الزبدة والسرعة في إرسال الرسالة؟
0: شوف، خلينا نكون صريحين، يعني احنا لازم نكون متفائلين أمانة. زين، المقال قد يكون مثلا في أفول لكن ليس إلى انتهاء، يعني ممكن يصبح نص مثلا. لكن الآن أصبح نص مثلا على الجرائد، لكن في نفس الوقت ممكن يتحول أيضا إلى مثلا بودكاست ولا فيديو ولا فكرة على منصة، ممكن القارئ من خلالها يعرف فكرتك أيضا. عرفت؟ أن المفروض أن كثرة، لكن أهم شيء أن كثرة المحتوى الرديء قد تعيد القيمة للمحتوى الجيد، وهذا الشيء اللي احنا متفائلين منه، لاننا احنا دخلنا مرحلة اصبح فيها انتاج الكلام سهل مثل ما قلنا، من خلال وسائل التواصل ومن خلال السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي وغيره. الذكاء الاصطناعي ممكن ينتج لك كلمات كثيرة في ثواني،
1: صح،
0: لكنها بدون اي قيمة، من خلال لن يكون فيها قيمة من يستطيع انتاج كلمات اكثر، وانما من لديه من يستحق أن يكتب مقال ومن نثق فيه عندما يقول. وحتى نرجع لمعهد رويترز لما قال أن بقاء العلامات الإخبارية اللي هي المنصات الإخبارية الموثوقة هي أبرز الأماكن اللي ما زال الناس يلجؤون لها للتحقق من المعلومات، حتى مع صعود شو اسمه ترند الذكاء الاصطناعي وغيره.
2: بالفعل
1: بالفعل، كل الشكر لك الأستاذ والإعلامي والكاتب طارق بورسلي على وجودك اليوم معنا، وإحنا كنا سعداء اليوم في تسليط الضوء على المحتوى الكتابي والأخبار، وبإذن الله إن شاء الله الرسالة تكون وصلت لكافة المستمعين.

0: شكرا جزيلا لكم.
1: طبعا مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل معكم وننتقل إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجزا لهم وآخر الأنباء.

0: الثانية صباحا في ذات دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. في هذا الموجز، الجامعة العربية تدين التصعيد الإيراني على المنطقة وتدعو المجتمع الدولي إلى وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني. الولايات المتحدة تكثف ضغوطها على إيران وتتحرك باتجاه إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن. شهداء ومصابون في غزة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. تهديدات إسرائيلية بحرب شاملة على الضفة الغربية المحتلة، والقيادة الفلسطينية تحذر من تصعيد خطير. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان توقع قتلى ومصابين، والرئيس جوزيف عون يحذر من تقويض جهود وقف التصعيد. سوريا ترفض الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وتواصل مفاوضاتها لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها. القوات اليمنية تعلن السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي في الجوف وتواصل تقدمها أمام الحوثيين. أكثر من 11 ألف مفقود في السودان وفق سجلات الصليب الأحمر منذ اندلاع النزاع. موسكو تربط مستقبل نفوذها بنتائج الحرب وترفض أي تسوية لا تضمن مصالحها بالتزامن مع تصعيد عملياتها العسكرية في أوكرانيا. والزعيم الكوري الشمالي يدشن أحدث مدمرة في أسطول بلاده، معلنا أنها ستكون جزءا من منظومة الردع النووي. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله في فقرتنا الرياضية مع الزميل فهد الشمري، سعداء في وجودك ويانا، وبإذن الله إن شاء الله اليوم نتكلم عن الشامبيونز.
2: أنا أسعد طبعا، وصباح الخير عليك على مستمعينا الكرام، وأكيد نبي نقدم دوري أبطال أوروبا
1: بإذن الله إن شاء الله.
2: الكرة المحلية واقفة،
1: نعم،
2: وتقريبا ما عندنا أخبار محلية، فنروح على طول حق دوري أبطال أوروبا.
1: متى إن شاء الله، بس قبل أن نبتدي، متى إن شاء الله المباراة القادمة في الدوري المحلي؟
2: الدور المحلي إن شاء الله يعود بعد كأس الخليج تاريخ 11/10
1: بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. طبعا يعني احنا دائما نقول أنتم على موعد مع كأس خليج جميل بإذن الله، إن شاء الله راح يكون في جدة، وبعدها يرجع الدوري مثل ما هو.
2: اي نعم، وإن شاء الله نستمتع بكأس الخليج بجدة من 26/9 إلى 7/10 في جدة، وإن شاء الله نستمتع. طبعا دوري أبطال أوروبا ثالث سنة على التوالي بعد النظام الجديد،
1: والذي
2: يشهد مشاركة 36 فريق.
1: اي نعم.

0: تلعبون جميع الفرق بثمان مباريات، أربع على أرضك وأربع خارج أرضك، أمام أربع مستويات، بمعنى كل فريق يلعب أمام صاحب المستوى الأول أو الرابع مرتين، مرة برضه مرة خارج أرضه. طبعا باكر أولى الجولات، طبعا دائما الجولة الأولى تلعب على 3 أيام، وهي الثلاثة والأربعاء والخميس من الساعة 8:15 بالليل يحطون مباراتين، وتقريبا 4 مباريات الساعة 10 مساء. طبعا عندنا قمة اليوم الثلاثة اللي هي ما بين انتر ميلان وريال مدريد الساعة 10 مساء، وأيضا هناك مباراة أخرى لمان سيتي وبورتو في الدراغاو معقل بورتو. طبعا هذه الثلاثة. أما بالنسبة ليوم الأربعاء فعندنا ليفربول وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وفينورد 8:15، وباريس سان جيرمان البطل أمام سلوفان براتسلافا، وأخيرا نابولي. طبعا هذه مباراة يوم الأربعاء. يوم الخميس راما وفنربخشة، بايرن ميونخ وبودو، مانشستر يونايتد الصباح. هذه أبرز المباراة. طب أنا قاعد أتكلم عن الفرق صاحبة الجماهيرية، ولا المباريات كثيرة والإثارة طبعا موجودة. فدوري أبطال أوروبا جميل عجيب رائع، واليوم على ذكر دوري أبطال أوروبا كل الاهتمام انصب أمام كيليان مبابي اللي ظهر في مؤتمر صحفي قبل مباراتهم اليوم أمام الإنتر، وكان أكثر الاعتراضات عليه أن أنت وفينيسيوس شلون علاقتكم؟ قال علاقتنا جيدة وإحنا ما لنا شغل باللي يفكرون فيه الناس. قالوا له أنت ليش ما تدافع؟ قال يعني قال أنا دافع بس بالنهاية أنت وأنا ما أقدر أغير آراء الناس، لكن أنا أسجل الكثير من الأهداف. وقالوا له اسم زملاء السابقين اللي هو ديمبلي وقبارة وغيرهم، قال بإمكانكم تروا كم عدد يسجلون الأهداف وكم عدد اللي يسجلونه.
1: ممتاز. طبعا حتى ما قارنوا يعني في لامين يامال ورافينيا في مرحلة الدفاع، وقال أنا مسجل أهداف أكثر منهم يعني. فاليوم فعلا هو يعني ما هداف يعني، حتى في الدوري في نتكلم عن يعني الدوري الاسباني، وحتى في الشامبيونز هو هداف. اعتقد ريال مدريد يعني كسب لاعب يحقق البيتشي اكثر من مره يعني، فبرافو. يمكن هذا الموسم راح يكون شويه الموضوع مختلف، لان اليوم احنا نتكلم عن رافينيا اللي هو حاليا هو هداف الدوري الاسباني، لكن
0: يلعب
1: مهاجم وهمي، فممكن اليوم يعني يكون الوضع مختلف. ننتظر لمباريات مقبله ان شاء الله ونشوف شلون الاداء راح يكون. ومبابي ممكن يحقق اكثر من هاتريك يعني، ويتقدم في يعني كميه الاهداف.
0: شوف مبابي كان كلمه واضحه، قال أنا بلما أعتزل أكون هداف أكبر المسابقات اللي أشارك فيها، وهي كأس العالم، دوري أبطال أوروبا.
1: هداف فعلا صحيح.
0: وأتوقع أن مبابي يملك هذه المقومات، لكن يعني نقدر نقول هذا موسم الحسم. كان واضح أن جميع الصحفيين الموجودين أو حتى ردود مبابي كأنه يقول هذا الموسم هو اللي لازم أنا أحقق فيه اللقب، يعني سواء دوري إسباني أو وصل دوري أبطال أوروبا.
1: إيه، لأن سنتان من غير يعني تحقيق أي لقب متعب.
0: بالتأكيد. طبعا هذا فيما يخص دوري أبطال أوروبا. وأنا بختم معاك اليوم، مشاركتنا يمكن تكون قليلة بحكم الوقت. قلت لك أنا بقول لك رقم بخاص بسوق الانتقالات.
1: إيه نعم صحيح.
0: إن شاء الله غدا نناقش تفاصيله مع نتائج المباراة.
1: ممتاز.
0: الدوري الإنجليزي مع إقفال سوق الانتقالات صرف 3 مليار دولار.
1: 100%.
0: بالمقابل الدوري الإيطالي حل المركز الثاني 881 مليون دولار، الدوري الإسباني المركز الثالث 671 مليون دولار، الدوري التركي 580، الدوري الألماني 479. هذه الأرقام نتركها للغد، هذا بس يبين لك فرق ما بين الدوري الإنجليزي وباقي الدوريات، لو تأخذهم
1: صحيح.
0: كلهم
1: صحيح.
0: الدوري الإنجليزي يصرف لوحده أكثر منهم.
1: 100%. يعني احنا ذكرنا هذا الشيء بخصوص حقوق البث، وان كل نادي يعني يمتلك ميزانية كبيرة. اليوم احنا باذن الله ان شاء الله نختم على كذي، وان شاء الله باكر راح ناخذ الموضوع بتفاصيل الاكثر. الغريب يعني على عجاله ان بعض الدوريات يعني مع انها تنافس في الشامبيونز وتنافس في بطولات كبيره، الا انها مدافعه كثر الدوريات الباجي، يعني صدمات كبيره صراحه. قلت في المركز الثاني الدوري الايطالي صح؟
0: نعم،
1: يعني
0: 800 مليون
1: يعني يعني يعني احنا متعودين على ان الدوري الايطالي ما يدفع، فيعني شنو اللي قاعد يصير وشنو المتغير؟ شيء غريب جدا.
0: الملاك نقدر نقول في ملاك تغيروا، بيورنتينا مثلا دفع فوق 100 مليون، روما دفع 70، ميلان دفع 150، فشوي رفعت القيمة. ولا كل سنة الإيطالي والإسباني ما يطوفون 600 مليون.
1: صحيح صحيح. يعني يمكن هذا الشيء، وخلينا نشوف هذه السنة ممكن ينعكس على عليهم في سوق يعني سوق الانتقالات والانجازات. ممكن يكون في فرق في الانجاز وفي منافسه اكثر في الدوري الايطالي، يبين. لان في النهايه يعني مثل ما قلت، الملاك يدفعون فلوس عشان يحققون انجاز، اذا ما حقق انجاز تلاقيه يرد مره ثانيه يبيع اللاعب.
0: بالتاكيد اكيد. احنا قلت لك عثمان، احنا امام موسم اتوقع جميع الابطال في جميع الدوريات ممكن يتغيرون.
1: ننتظر ونشوف باذن الله ان شاء الله. طبعا توقعاتك بس للمباراه باكر اللي هي في الشامبيون، قلنا احنا باكر راح يلعب يعني ابرز مباراتين، احنا خلينا نقول بورتو ومانشستر سيتي.
0: اتوقع تعادل ايجابي وفوز ريال مدريد 1-0.
1: طبعا ريال مدريد راح تكون على ارضهم ضد الانتر. واحنا وانا سمعت من خلال يعني الاخبار ان مورينيو عنده مشكله في الوسط، ما في لاعبين وسط،
0: ما في وبيحاول يدور حل.
1: يعني حتى سمعت ان هاوزن ممكن يكون هو لاعب يعني لاعب وسط،
0: ممكن وممكن يلعب 3-5-2 اخر، يعني يلعب امبابي وفينيسيوس ثلاثي وسط، فالفيردي بلينغهام وابراهيم دياز وكوكوريا ودون فريس متعودين.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: ويلعب كناتي روديجر هوسن.
1: يعني نقول دون فريس ممكن يواجه فريقه السابق.
0: اي هو 100%. والانتر وهذه مواجهه عاطفيه حق مورينيو، مورينيو مع الانتر علاقه
1: صح صح صح،
0: يعني من القله اللي يملك معاهم مورينيو علاقه حب،
1: علاقه طيبه. صحيح
0: بالضبط.
1: يا رب يا الله يوفقهم، وباكر احنا نغطي حق برشلونه، يعني ما احتاج اوصيك.
0: لا اكيد برشلونه وفينارد بتكون مبكر، وان شاء الله يمتعونا بالاهداف، يعني خاصه احنا برشلونه وفينارد على ارض برشلونه يعني يبي يقدم نفسه كمرشح.
1: اكيد اكيد، ويعني بيعاملهم كانهم فالنسيا وكانهم يعني النوادي الاخرى الاسبانيه. وباذن الله ان شاء الله نشوف، يعني اكيد الرغبه في احراز اهداف الشامبيونز مختلفه عن الدوري الاسباني.
0: بالضبط.
1: كل الشكر لك الزميل فهد الشمري على وجودك معنا اليوم في الفقرة الرياضية، وهذه تغطيتنا لأبطال أوروبا الشامبيونز ليج. وبإذن الله إن شاء الله باكر لنا تعليق على المباريات وأيضا تغطية لمباراة يوم الأربعاء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بنظام المقررات مسارات عبر منصة مسار، وذلك حتى 10 سبتمبر الجاري للطلبة الناجحين في الصف التاسع من الدور الأول والملتحقين بالصف العاشر. وأوضحت الوزارة أن تقديم طلب التسجيل لا يعني القبول النهائي، مشيرة إلى تخصيص 12 مدرسة ثانوية لتطبيق نظام مسارات لوقع مدرستين في كل منطقة تعليمية إحداهما للبنين والأخرى للبنات. دعت بلدية الكويت أصحاب العقارات والمطولين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء والهدم والترميم، حرصا على السلامة العامة والمحافظة على المظهر الحضاري وتفاديا للمخالفات التي قد تنتج عن تلك الأعمال. وأكدت البلدية أن فرق السلامة في المحافظات ترصد بشكل يومي مدى الالتزام بالاشتراطات، محذرة من رمي الألقاب والنفايات الإنشائية في الساحات والطرقات، ومشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. شاركت الكويت في أعمال قمة AIM للاستثمار لعام 2026 التي انطلقت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، ووسط مشاركة دولية واسعة تضم نخبة من الجهات المعنية بالاستثمار من مختلف دول العالم. وأكد وزير المالية أن مشاركة الكويت تعكس حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الاقتصادية والاستثمارية الدولية، فيما تمثل القمة منصة حيوية لتبادل الخبرات وبحث الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات والتعاون بين الجهات المشاركة. وفي أخبارنا الرياضية، حقق منتخب الكويت لألعاب القوى 3 ميداليات ملونة ذهبية وفضية وبرونزية ضمن منافسات البطولة العربية 12 لألعاب القوى للناشئين تحت 18 عاما المقامة في العاصمة المصرية القاهرة وسط مشاركة عربية واسعة. ورفع المنتخب بهذه النتائج رصيده في البطولة إلى 5 ميداليات متنوعة في عدد من مسابقات الميدان والمضمار، مواصلا حضوره في منافسات البطولة وتحقيق نتائج متقدمة على المستوى العربي. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألا البنائي.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: دور الأم في تربية الأبناء. تعد الأم الركن الأساسي في بنية الأسرة، وهي المدرسة الأولى التي يتلقى فيها الطفل قيمه ومبادئه الأولى، فمن حضنها يتعلم المحبة، وبصبرها يعرف معنى العطف والتضحية. وتبدأ مسؤولية الأم منذ اللحظات الأولى لميلاد الطفل، حيث تغرس فيه الإحساس بالأمن والثقة. تلعب الأم دوراً كبيراً في تشكيل الشخصية النفسية والأخلاقية للأبناء، فهي القدوة التي يحاكونها في السلوك والكلام، فإذا تحلت بالصدق والأمانة والاحترام نقلت هذه الصفات إليهم دون تعليم مباشر. كما تساهم الأم في تنشئة أبنائها تربية علمية بمتابعة دراستهم وتشجيعهم على القراءة والاجتهاد وغرس حب العلم في نفوسهم. ولا يقتصر دور الأم على الرعاية فقط، بل يشمل التوجيه والتقويم، فهي التي تصوب الأخطاء بحكمة وتوازن بين الحزم واللين، ومن خلال الحوار والاستماع تنمي لدى الأبناء مهارة التعبير وحسن الاختيار. وختاماً، فإن الأم بعطائها المستمر تبني جيلاً صالحاً قادراً على خدمة مجتمعه، ويبقى دورها أساساً لا يستغني عنه أي مجتمع يسعى إلى التقدم والازدهار.
0: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم، عصبية مفاجئة، عزلة أو تراجع في الدراسة، تغيرات قد يمر بها الأبناء وتثير قلق الوالدين. فمتى يكون التغيير في السلوك مرحلة طبيعية وعابرة؟ ومتى يصبح رسالة تستحق التوقف عندها والبحث عن أسبابها؟ وللتعرف أكثر على كيفية قراءة التغيرات في سلوك الأبناء ومتى تستدعي الانتباه، أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذ عبد الرحمن الحلاق، مرشد تربوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الرحمن الحلاق، مرشد تربوي. شلون نحدد أن تغيير السلوك عند أبنائنا مشكلة وليست مرحلة عابرة؟ أول شيء، مو كل تغيير في سلوك الطفل معناته أن في مشكلة. ساعات يكون التغيير بسبب مرحلة عمرية انتقل فيها، أو يكون هذا الطفل يعاني من ضغوطات أو تغيير في العلاقات وغيرها، كلها ممكن تكون سبب في تغيير السلوك. والأهم من هذا مو احنا

نشوف بس السلوك، لازم نلاحظ الشدة وتكراره وتأثيره على حياة الطفل. لازم نلاحظ هذه الأشياء، ويعتبر التغيير في السلوك طبيعي إذا ما

يمر بفترة اختبارات، فهل تزيد عنده العصبية بسبب التوتر والقلق، فنشوفه يعصب هذه الفترة. بعد ما تخلص الاختبارات تروح العصبية. أو مثلا يشوفون ولدهم المراهق زاد في العناد، وهذا يعتبر طبيعي في مرحلة المراهقة. أما إذا صار عنده فجأة مثلا انعزال، أو تغيير كبير في شهيته بالأكل، أو عنده اضطرابات في النوم، ولا خوف مستمر وقلق، أو يكون عنده انخفاض في مستواه الدراسي فجأة ويرفض المدرسة بشكل مستمر، ومن هذه الأمور هني لازم ننتبه ونكتشف السبب وراء هذا الشيء وما نتجاهله، خصوصا إذا التغيير أثر على جوانب الحياة وسبب لها خلل، هني لازم نتدخل. فالتغيير الطبيعي إيه ويروح، أما التغيير اللي يقلقنا اللي يكون مستمر ويتصاعد مع الوقت ويترك أثر واضح. فنصيحتي للأهل لا تنطرون لما تكبر المشكلة إذا شفتوا علامات تدل أن هذا السلوك له تأثير في حياته، فالتدخل المبكر أفضل والوقاية خير من العلاج.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: الأخبار المنوعة.
1: خمسين ولاية أمريكية تروي هويتها عبر زهرة ترمز إلى تاريخها وطبيعتها، وبعضها ممنوع قطفها.
0: من زهرة الصبار التي تقاوم جفاف الصحراء إلى سحلبية تعيش في المستنقعات، يقدم معرض في الحديقة النباتية الأمريكية خريطة مختلفة للولايات المتحدة، تقرأ هذه المرة من خلال نباتاتها الرسمية. يحمل المعرض اسم زهور الولايات المتحدة الأمريكية احتفاء بأمريكا 250، ويضم رموز الولايات الخمسين إضافة إلى الأقاليم الأمريكية الخمسة المأهولة وواشنطن العاصمة، وتعرض النباتات حية في البيوت الزجاجية وحدائق خارجية إلى جانب رسوم نباتية ونسخ ورقية دقيقة تكشف طريقة اختيار الزهور جانبا من تاريخ كل ولاية. فقد أصبحت زهرة بلو بونيت رمزا لتكساس عام 1901، بينما اختار أطفال المدارس زهرة كولومبيان لولاية كولورادو. أما مين فكسرت القاعدة باعتماد مخروط الصنوبر الأبيض وشرابته، رغم أنه ليس زهرة بالمعنى النباتي، وتنفرد مينيسوتا باختيار نوع من السحلبية تعيش في الأراضي الرطبة، ويحظر أيضا قانون الولاية قطفها من البرية. وفي جورجيا تم استبدال هذا العام وردة شيروكي، وهي نبات وافد من آسيا، بزهرة مانغوليا محلية وتدعم الفراشات وأيضا الملقحات.

قد تلاحظ أثناء توقف سيارتك عند الإشارة اهتزازا في المحرك أو تذبذبا في عداد الـ RPM، وقد تزداد المشكلة عند تشغيل المكيف أو وضع الجير على الدي. ورغم أن السبب قد يكون بسيطا، فإن تجاهله أحيانا قد يؤدي إلى أعطال أكبر، وهناك 10 أسباب رئيسية تستحق الفحص. البواجي: تلفها قد يسبب احتراقا غير منتظم واهتزازا في المحرك. 2. الكويلات: ضعفها قد يؤدي إلى فقدان اشتعال أحدى الأسطوانات. بوابة الهواء: تراكم الكربون عليها قد يسبب تذبذب الـ RPM. تسريب الهواء قد يسبب أيضا خلل في الخراطيم أو الوصلات، يؤدي ويؤثر في خليط الهواء والوقود. البخاخات: اتساخها أو تعطلها قد يسبب احتراقا غير متوازن. قواعد المحرك أو الجير: تلفها ينقل الاهتزاز مباشرة إلى جسم السيارة. حساسات الهواء: خلل في الماف أو الماب قد يربك عمل المحرك. نظام الوقود: ضعف المضخة أو ضغط الوقود قد يسبب التقطيع والاهتزاز والمكيف. الحمل الإضافي قد يكشف خللا موجودا في المحرك. ناقل الحركة: ظهور الاهتزاز على D أو R واختفائه على P أو N قد يشير إلى مشكلة تحتاج للفحص. والقاعدة الأهم: لا تغير القطع بالتجربة، ابدأ بالتشخيص الإلكتروني والميكانيكي لتحديد السبب، وتجنب تكاليف إصلاح غير ضرورية.

0: بعد نحو 40 عاما مايكل كيتون ومورغان فريمان يجتمعان في ويسترن الجديد.
1: بعد ما يقارب 4 عقود على ظهورهما معا في فيلم كلين أند سوبر عام 1988، يستعد مايكل كيتون ومورغان فريمان للعودة إلى الشاشة في مواجهة مختلفة تماما، هذه المرة وسط أجواء الغرب الأمريكي. الفيلم الجديد يحمل عنوان رودي تو روين، وهو ويسترن تشويقي يتولى كيتون إخراجه وبطولته، بينما يشارك فريمان الدور الرئيسي، ويجسد كيتون الشخصية المارشال الأمريكي المتقاعد هنري تيلمان الذي أمضى 40 عاما يبحث عن قاتل زوجته، وتقوده الخيوط أخيرا إلى جوزيف مولبيري وهو خارج عن القانون متقدم في السن. يؤدي دوره فريمان لكنه بدأ يفقد الذاكرة، ما يضع الرجلين أمام حقيقة قديمة مدفونة تهدد كليهما. وأعلنت شركة أنجل في 4 سبتمبر استحواذها على الحقوق العالمية للعمل على أن تبدأ تسويقه للموزعين الدوليين خلال سوق مهرجان تورونتو السينمائي في سبتمبر، بينما ينتظر طرح الفيلم في دور السينما خلال عام 2027. وبعيدا عن المطاردات التقليدية لأفلام الغرب، تبدو القصة أقرب إلى مواجهة بين رجلين يطاردهما الزمن وأيضا الذاكرة وكذلك الانتقام، في عودة تجمع نجمين لم يتشاركا الشاشة منذ نحو 40 عاماً.

0: سباق مع الزمن. بعد سقوطه في بئر بولاية البيض الجزائرية،
1: تحولت قصة الطفل الجزائري أيوب العالق في بئر يبلغ عمقها حوالي 80 مترا بينما لا يتجاوز قطرها 40 سنتيمترا في ولاية البيض جنوب غربي البلاد إلى قضية رأي عام. امتدت مشاهد التضامن إلى مختلف أنحاء الجزائر وأيضا الوطن العربي مع تداول واسع لعبارة أنقذوا أيوب والدعاء بأن تنتهي هذه العملية بسلام، وذلك لأنه كان

0: مع سباق مع الزمن لإنقاذه، ودفعت الحماية المدنية الجزائرية بقوات إضافية للدخول في البئر العالق بها الطفل أيوب، حيث أشارت القناتان إلى نزول عنصر حماية مدنية إلى عمق البئر لبدء عملية الإنقاذ. يعيش سكان المنطقة لحظات عصيبة لم يعرفوا فيها النوم وهم يتابعون عملية استخراج الطفل من البئر، حيث قدم العديد من السكان من مناطق مجاورة بنية المساعدة في عملية إنقاذه، في حين يتابع الجزائريون كل ما تم من خلال هذه العملية. وروى والد الطفل الجزائري أيوب في تصريح لبعض القنوات أنه بعد سقوط ابنه داخل البئر التوازية في وقت تتواصل فيه ولاية البيض الجنوبي غربي الجزائر جهود إنقاذ الطفل أيوب بعد أكثر من 30 ساعة من العمل المتواصل. سرد الوالد متأثرا تفاصيل قصة فلذة كبده، قائلا أنه ذهب لأخذ قارورة ماء لأخيه فوقف فوق غطاء بئر مرتفع قليلا ليتمكن من رؤية أخيه عن بعد، بيد أن غطاء البئر الخشبي كان هشا فسقط في قعر البئر. وأردف الوالد أنه ركض لمكان الحادث بعد أن وصل خبر سقوط ابنه فوجد غطاء البئر مثقوبا، فصرخ مناديا ابنه الذي ناجاه طالبا المساعدة. بعدها اتصل الوالد بمصالح الحماية المدنية التي انتقلت فورا إلى عين المكان، حيث حاولوا التحدث معه رفقة والده لتشجيعه، كما أرسلوا له رجال الحماية المدنية مصباحا فالتقطه، وبدأوا عملية إزالة التراب عن جوانب البئر. من وقتها انقطع صوته، لكن أمل بقائه على قيد الحياة كان لا يزال قائما. فرحمة الله على أيوب. حاول الفريق إنقاذه بشتى الطرق، ولكن منية الله كانت في وفاته.
1: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: إقبال عربي ودولي لافت على البحرين المسرحي الخامس.
1: يشهد مهرجان البحرين المسرحي الخامس حضورا عربيا ودوليا لافتا بعد أن استقبل أكثر من 40 عرضا مسرحيا تقدمت للمشاركة ضمن برنامج العروض الشرفية، من بينها 4 عروض بحرينية، وذلك خلال فترة التقديم التي استمرت نحو 2 أسبوع. وقال مدير المهرجان الفنان علي مرهون في بيان صحفي إن المشاركات جاءت من أكثر من 15 دولة عربية وحتى أجنبية، وشملت دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب المغرب والجزائر والعراق ومصر واليمن والأردن ولبنان وتونس، فضلا عن السويد وأيضا فرنسا. وأوضح مرهون أن اللجنة الفنية التي يرأسها الفنان حسين عبد علي ستتولى دراسة المشاركات وأيضا اختيار العروض التي تتناسب مع الأيام المتاحة ضمن جدول المهرجان، على أن تعلن القائمة النهائية خلال شهر سبتمبر الجاري. كذلك من جهته عبر رئيس المهرجان الفنان عادل شمس عن سعادته بحجم الإقبال الذي شهده باب المشاركة، مؤكدا أن عدد الطلبات تجاوز التوقعات، خصوصا أن المهرجان يوفر للعروض الشرفية صالة للعرض فقط دون تحمل بقية التكاليف. ورأى شمس أن هذا التفاعل يعكس اتساع حضور مهرجان البحرين المسرحي ووصول اسمه إلى أوساط مسرحية خارج المملكة، معتبرا أن هذا الانتشار يفرض مسؤولية مشتركة على المسارح الأهلية والجهات المعنية بالثقافة والفنون والقطاع الخاص من أجل بناء شراكة فاعلة تدعم تطوير المهرجان وتقديم دورة تليق بتاريخ الحركة المسرحية البحرينية ومكانة البحرين الثقافية. راكان تعود إلى شرق في أكتوبر.
0: بروح

مختلفة ورؤية تقترب أكثر من عالم الطفل. اليوم يعود عرض مسرحية راكان يا ما كان إلى خشبة مسرح شرق اعتبارا من الأول من أكتوبر في تجربة تجمع بين المتعة والتربية والاستعراض والغناء. تصدى لكاتبها بطريقة مغايرة كما كانت عليه الفنان نصار النصار الذي سيخرجها برؤية أخرى حتى تتحقق الهدف من إعادتها. العمل سبق أن حصد حضورا وجوائز عدة في مهرجان مسرح الطفل، ولكن عرضه الجديد خضع لإعادة صياغة وتطوير انطلاقا من قناعته بأن الطفل نفسه تغير، وأن ما كان يلفت انتباهه بالأمس لم يعد بالضرورة كافيا اليوم. النصار اختار أن يحتفظ بروح الحكاية، لكنه فتح نوافذها على عالم جديد، عالم أصبحت فيه التكنولوجيا جزءا من تفاصيل الطفولة، وأصبح الذكاء الاصطناعي حاضرا في حياة الصغار قبل الكبار. ولأن المسرح لا يكتفي بأن يضحك الطفل، تأتي القراءة والكتابة في قلب الحكاية إلى جانب الذكاء الاصطناعي الذي لن يظهر كفكرة عابرة بل كشخصية حاضرة في الأحداث، تتحاور مع الطفل وتقترب منه وتطرح أمامه سؤالا مهما، وهو كيف نستخدم التكنولوجيا دون أن نفقد الكتاب والخيال. هذه المعادلة تبدو واحدة من أجمل رهانات راكان يا ما كان، أن يقول للطفل أن التكنولوجيا ليست عدوا والكتاب ليس من الماضي، وأن المعرفة يمكن أن تأتي بأكثر من طريق، لكن الخيال يظل هو أجملها. ويزداد حضور العمل مع مشاركة أسماء لها مكانتها في ذاكرة المسرح، مسرح الطفل تحديدا، في مقدمتها الفنان عبد الرحمن العقل والفنانة سماح، إلى جانب ميل بلوشي، كفاح الرجيب، عبد الله هيثم، عبد الرحمن الهزيم، أحمد يوسف، يوسف مطر، عبد الله الدبيس، حمود حامد النصار، عيسى المويل، ريتال جاسم، حمود الفرج وغيرهم الكثير.

0: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: القلق أخطر على العقول والأجسام من الجهد المتواصل، وإن القلق لا يجرد الغد من مآسيه، ولكنه يجرد اليوم من فرحته، لذلك افرح.

الرجل العالم هو من فهم عددا لا بأس به من الحقائق، أما الرجل المثقف فهو من عرف عددا لا بأس به من الأخطاء.

0: ينذرنا العقل بما علينا تجنبه، بينما القلب وحده يدلنا على ما ينبغي أن نفعله.
1: احترام الحياة شرط أول للثقافة الإنسانية.
0: لين الكلام آسر للقلوب، وما يأتي من القلب يذهب إلى القلب.
1: من وثق بنفسه لم يحتج إلى الثناء عليه، ومن طلب الثناء دل على شكه في قدر نفسه.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن الإنسان يستطيع أن يقفز على سطح القمر قفزة واحدة تعادل 6 أمثالها ما يستطيعه على الأرض، لأن وزنه على سطح القمر يعادل 6 وزنه على الأرض، وبمعنى آخر لأن جاذبية القمر تعادل 6 جاذبية الأرض.
1: هل تعلم أن السلطان محمد علي الذي حكم مصر قد ألف فرقة من الجنود المشاة تضم فقط جنودا بعين واحدة؟
0: وهل تعلم أن أول عملة إسلامية هي الدينار وكانت ذهبية، والاسم مأخوذ من العملة الإغريقية ديناريوس؟
1: هل تعلم عزيزي المستمع أن المصريون القدماء هم أول من اخترعوا طريقة التفريخ الصناعي، ولا تزال طريقتهم أفضل الطرق إلى الآن؟

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية أسرة البرنامج ومخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.